0: النهر الخالد.
1: النهر الخالد روائع الأشعار
0: وعذب الألحان،
2: وقلبي يسافر مثل الحمامة فوق مياه يديك.

بكم جميعا ويجمعنا الليل مرة أخرى تتراءى لنا صورا محفورة في الذاكرة، ونحن ندرك في أعماقنا أن لحظة التقاء الصورة هي لحظة لتثبيت الزمن في نقطة معينة، وفي تلك النقطة نريد دائما أن نقول لأنفسنا أننا كنا سعداء. صورة أخرى نرسمها هذه الليلة في النهر الخالد بألوان زاهية تبعث فينا أشياء وأشياء. مرحبا بكم جميعا.

كان الأوان بقى نبقى أحرار بجد وناس ولاد ناس بجد وولاد بلد جمالها مالهش حد وجميلها على كل حد ولاد حلال لأغلى والد وجد خلاص بقى خلصنا من اللي استبد ولسه حنقطع ديوله والحقوق تسترد ونظرنا بقى أقوى وأشد وأحد شفنا بعين الحلم والعلم الزمان اللي جد وآن الأوان بقى

ساقط القناع وبرقع الحياة شالوه، وتعرت السوقات وشاهت الوجوه، رفعنا هامتنا بكرامة وانكسر سم الأفاعي والطباع، وبان لنا اللهو الخفي واللي يخافوه، وعرفنا مين اللي بمزاجهم يظهروه أو يصرفوه، وبان لنا الجبان اللي اشترى فينا وباع واللي الجميع بيعرفوه، وعرفنا مين قتلنا وافترى وأدمن الخداع، وشفنا مين عشق الحقيقة وشمسها، ومين سعى لطمسها، ومين تجاهل دمنا وضميره ضاع، طالعين وطالبين الشهادة، ومين طلب حق الشهيد يجرموه أو يحرموه في سجنه من ابنه الوليد، ويباركوا للي صاب نشانه عين أخوه. تسلم إيديك يا باشا صبته في النخاع، لا فضة فوق وعار على اللي يخلفوه، أرنب على الأعداء علينا احنا شجاع، عار على اللي ضربه بإيده والعار على المشاع، عار على البيادة والقيادة من اللي شار واللي طرح للي اقترح واللي شرح واللي انشرح واللي أمر واللي أطاع، وكله على المكشوف وكله على المكشوف، وشوف المستخبي زاع وشاع، يا فارس الحلم النبيل، يا حلم جيل من بعد جيل، دلوقت لا شيء مستحيل وياك تتوب، يا شعبنا الحر الحسيس، يا ولاد حريس ادي الهويس وحتفتحوه، يا أم قومي فتحي عينيك الوساع، شوف الغنى البكرة بيعلى في الميدان، يملى الودان والفجر بان، بس الأذان بيخنقوه، بكرة اللي جاي بالضي وبحق الشهيد الحي، مدوله الدراع استعجلوه واستقبلوه، وكله في الإمكان وكله مستطاع، وأي حلم بتحلموه من حقنا وبعقلنا الشاب النور هتحققوه، أحسن وسيلة للدفاع هي الهجوم على عش بوم غشوم مشوم، وعلى البتاع اللي سقط عنه القناع هننطلق من الدفاع للاندفاع، وأكيد حنقدر كلنا ونور قلوبنا يدلنا، ده احنا في ايدينا الدفة والريح في الشراع. يا بيعين الكذب يا بيعين الكذب، بطلنا شرة بضاعتكوا بايرة، كان زمان قوي وجبر، السر في الأيام دي مش في البيت.

ده طير بيطير وكل الدنيا شافت الخبر، بس انتوا ما بتاخدوش عبر، بتكرروا نفس الكلام والاتهام والشوشرة والانتقام والافتراء. الثورة مش تهمة، الثورة مش تهمة، انما الجريمة واضحة لمن يرى. بتقتلونا من بعيد وتطلعوا تحيوا الشهيد، وتضحكوا في كمامكو وانتوا في الدرة، وتهقهقوا بضمير بليد، وربما تستهزئوا باللي اتسحل واللي اتعور واللي اتقبر. يا رباية الزمن القديم، يا رباية الزمن القديم المستجد المستديم المستبد، ابن اليهودية اللئيمة، ابن الزنيم اللي إذا تمكن غضب. كان ألف لعنة عليه غباءه المعي، حفظها صم ولم يعي عقله اللي قد الترترة. كبرت معاه إن الخيانة والعمالة ضمانة للسلطة، وإن السلطة لذة مسكرة. فطموا العيال عاللي سبق، سف وسرق كل النبأ، ويا بخت مين لغ وهبر. يا ريتنا نفهمها، يا ريتنا نفهمها، ما نمشيش في الغلط، ونقول مصالحة وعفو ونظام مختلط، يجمع ما بين ماضي غبر بوشوش قديمة بسبغة. ما تخبيش كبر على حبتين إصلاح وكلمة مؤثرة عن هدم دولة، ويترمى جيل الشباب للمجزرة. يا خلقه شوفوا الحقيقة السافرة، احنا بقينا في بكرة والنور اتبدر. ياللي انتوا لسه مكلبشين في ظلام سنين غبرة، ياللي انتوا لسه مكلبشين في ظلام سنين غبرة وليالي غابرة. لا الامريكان ولا الصهاينة ولا عرب متصهينين لازقين على عروش خاينة بشوية غيرة، ولا فلوس في ايدين فلول متآمرة حينجدوكوا. امتى كانوا الغرقانين بيمدوا ايد لغرقانين في شبر مية في مختبر؟ وحق دمنا اللسان بايدين وحوش متجبرة، والدم غالي وعمره ما بيروح حضر. اللي انكسر ما يتجبر، واللي خرج من أمه مارد محال تلجمه أو ينجبر. والناس دي لا هي للركوب ولا للكره، لا شوف كمان الناس طوفان، أفواج ورا أفواج، أمواج هادرة. ومن النهاردة لا بالعصا ولا بالجزر. واسمعني يا بتاع يا اسمكي، حسب لنا بكرة احنا ادرى واولى بيه، وتنذكر فتنشكر وتعتبر. يا ننكسك ونكنسك ونتوهك تهت الغجر. عالم جديد حر وسعيد ما بقاش بعيد، فجر الوليد حر وعفي. مصر الضمير والحق دينه ومذهبه، وعالم الظلمة القديم ظلمه الغشيم لا بينسحب ولا يختفي، لكن أكيد حيختفي وحينكفي اللهو الخفي، ونار شعاره تنطفي. النور لا ظلمة ترعبه أو تحجبه، والحق ظاهر وشه طاهر. لا البداوة ولا العداوة ولا الغباوة ولا الحماوة تغصبه، ولا فيش فتاوي تحجبه. والمصري مش حيلين ليوم، والمصري مش حيلين لمين يوم غلبه أو أرهبه. لا من سلالة أجنبي ولا من حسالة دون غبي، لا مفتري ولا عسكري ولا مشتري ولا أشعري ولا مذهبي ولا طائفي. طول ما العقول متنورة إرادتنا مش متزورة، نقدر ننقي
ونصطفي، ويا ويله مين هان شعبنا الحر الأمين أو أغضبه. فين الضمير؟ هو أنتوا مش بتتعبوا؟ فين القصاص بالحق والناس تقتنع وتكتفي؟ الناس دي لزنازين تسعها ولا الجيوش تقدر على إخضاعها؟ ولا تنخلع من الجذور وتتنفي؟ وطريق سلامة، امشوا بكرامة وارحلوا عنا بسلام، أو جربوا نار شعبنا الحر الوفي. الوقت بيضيق اهربوا، ده لو لحقتوا تهربوا. احنا يا هم، قوم يا أمة اهتفي، هينتصر دم الشهيد ونمد ايد للجنة ويا الشيخ عماد، والنور يقيد وندور مع الحور اللي زفين موكبه مع موكب الفجر الجليل. ارحل يا ليل، ارحل يا ليل، ينبع ترك شزر مضر. واعل يا ليل وارحل عن الريف والحضر، وشوف يا ليل كل الظلام في الدنيا شمعة تغلبه، وإن كنت وحش نحش نابه ومخلبه، وإن كنت ويل إحنا اللي بنزيل الكدر، وإن كنت حظ أغبر إيدينا تقلبه، وإن كنت موت إحنا اللي علينا الهرم، هرم الخلود حجر حجر، وإن كنت باب مقفول إيدينا الحرة دقات القدر. مين ده اللي يقدر على القدر إذا حضر؟

يا خي روحي يا روح حرة يا كروان زماني مع مين حفضفض وبوح إذا زماني رماني حتروح وأريح ونوح عليك أنا والأغاني وإزاي يا صاحبي تروح ونعيش وما شوفكش تاني جاني النهاردة يا صاحبي أول حفيد وإزاي حغني وإنت عني بعيد وأم الولاد حبلة بعالم جديد ما تخافش يا صاحبي علم الولاد الليل بخيل بس الميلاد في الميعاد خطوة كمان والنار تصبح رماد روح انت وارتاح سيبنا عافر وحيد مع الدموع والشموع حنقيم سبوع الوليد ما بقيتش عارف هغني ازاي ولا مع مين وانا كنت غمغم ساعات في سري تسمعني والكلمة تنده على النغمة تقول مع مين ويشبعوا ببعض وانت تقول تشبعني يا ربي عطشان يا عمار يا ربي بصحبي تجمعني في حضن اخوك الكبير رجتني احزاني بركفة القلب عزيته وعزاني في ايامك الاخرانية كنا نتهاتف اكتر ما نتلاقى كده زي ما تقول هتفلي هاتف انا خايف من فقده وفي عقل بالي نور الطاقة كده عشان قلبي يتعود على غيابه وهو غاب وقلبي ملبي لرحابه وشفته لسه مع النغمات بيتشاق وماشي يتساقى نشوتها مع اصحابه انا قلت عمار ده حلم بنام وبصحابه فاكر يا صاحبي بنت ريم صاحبتك غنت لها وهي نونو بصوت عفاف راضي كبرت على محبتك اهي بقت ام شمس وشمسه قصادي وشايفه يمكن يغنيلي كلام فاضي اقول لامك دي اذا ربتك على اللي غنيناهولها في الماضي تبقى الحياه حبتك الاعمى مش اعمى حين يدي العمى حقه بيشوف بودنه وإيده تشقله الظلمات ينور الله بصيرته يعشقوه خلقه ويعيش معاه ويعيش معاه ويبقى مات كأنه ما مات لا تخاف على أم الولاد ولا على الولاد وارتاح ما حد يقدر يوقف بكرة في السكة أم الولاد ماسكة مفتاح الحياة والساح فيه بعض غربان عشانهم ينهشوا التركة جتني في منام من ليالي وقلت تعالالي وناداني شمس ابن بنتي وإيده شيلالي وردايا حمرة وجمرة طهرة بتلالي احتار خيالي وتاه في جبالي وتلالي ده غالي وده غالي ندبة مين هتحلالي من يوم ما شفتك بشوف زي انت ما بتسمع وانت بتسمع كأنك شفت بعينيا ألاقي للدهشة في شفايفك عيون تلمع ويشقشق اللحن صافي القلب والنية تقولش أسراب حمام كانت في بنية ورفرفت رشرشت على الأرض حنية ولا حد يقدر يرجع بكرة لامبارح شبابنا رايح لبكرة هيحشوه ازاي دمخاخ قديمة في زناختها العفن سارح وام الولاد شابة شايفة بعد بكرة الجاي غنينا للدنيا أحلامك وأوجاعي

وبنينا في الريح سفينة تجري بشراعك. عشان كده كنت أشوف اللحم ده بتاعي والشعر ده بتاعك وقلبي ساعك، وكنا إن دع الداعي بنلاقي روحنا في إيقاعي وإبداعك. أنا كنت أشوفك تلحن أقول عليك رسام، الفرشة في إيديك بتلمسها في ألوان صوت، وتكون اللون بروح حرة ومشاعر خام، وتدور بخفة على لوحة السكوت بخطوط، تسكننا دهشة وشوق ونشوة وشوق شهي وأحلام. النور يفحفح تفتح وردة الملكوت وتنتصر فينا الحياة عالموت. الدنيا ماشية في طريقها، واللي بيعودوا لزمن ما فهموش سماحة حكمته وروحه هيروحوا فين من شبابنا اللي صلب عوده، وما خافش من ليل شتاه ببروقه ورعوده، ووقف يغني وصاحبي صاحبه على عوده. ربعنا راجع يداوي جروحنا وجروحه، والظلم تهوي صروحه وينكفي جنوده، والظلمة تنزاح ونسلب وجهش حيروحه. الناس نيام وزماته فاقوا وانتبهوا، الناس نيام وزماته فاقوا وانتبهوا. يعني انتبه لي يا صاحبي، شوف بقى احنا مين، روحين شقايق وعصفور نور لقى شبهه، طولنا العلالي برغم ان السنين غايلين. وانا بحضن ابنك مراد انحاش وضاع صوتي، خايف يا صاحبي بموتك يبتدي يموتي. لما ناس توصل في ناس وكلنا مروحين، وكل حي في معاده حين يحين الحين، بس احنا حتى رحلنا برضو مش رايحين، هنعيش في ريم وفي مراد وفي دندنات الولاد، بغلوة فرشة على ممشى الشقة رايحين.

الإجابة يا عين الكلب، بطلنا شرع، بضاعت كبارت، كان زمان قوي وجبر. السر في الأيام دي مش في البير، ده طير بيطير حلق وكل الدنيا شافت الخبر. بس انتوا ما بتاخدوش عبر، نفس الكلام والاتهام، نفس النظام والشوشرة والانتقام والافتراء. الثورة مش تهمة، الثورة مش تهمة، الجريمة الكاملة واضحة لمن يرى. بتقتلونا من بعيد وتطلعوا تحيوا الشهيد وتكركعوا في كمامكو وانتوا في الدرع، وتهقهقوا وتستهزئوا بضمير بليد باللي اتسحل واللي اتعور واللي اتقبر. يا رباية الزمن القديم، المستجد المستديم، المستبد ابن اليهودية اللئيم ابن الزنيم، اللي إذا في مكة غدر كان ألف لعنة عليه غداره المعي، حفظها صم ولم يعي. عقله اللي قد التفترة كبرت معاه ظن الخيانة والعمالة والاستكانة للمهانة، ضمانة للسلطة لأن السلطة لذة مسكرة ومخدرة، ربى العيال على مال حرام وبقى النظام اللي سبق سف وسرق. ويا بخت من لغ وهبر، يا ريت ما نصحى للكلام بقى وما نمشيش في الغلط، ونقول مصالحة وعفو ونظام مختلط يجمع ما بين ماضي غبر بوشوش قديمة بسبغة ما تخبيش كبر، على حبتين إصلاح وكلمة مؤثرة عن هدم دولة، ويترمي الجيل الجديد للمجزرة. الدنيا مش سرقة ونهيبة، الكذب خيبة، الحقيقة السافرة. احنا بقينا بكرة والنور اتبدر، وانتوا يا بعدة مكلبشين في ظلام سنين غبرة وايام غابرة. ولا امريكان ولا صهاينة ولا عرب متصهينين لازقين على عروش خاينة بشوية غيرة هيعوموكوا. امتى كانوا الغرقانين بيمدوا ايد للموحولين في شبر مية في منحدر؟ الحق حق وحقنا وحق الشباب اللي اتغدر، اللي انكسر ما يتجبر. الدم غالي وعمره ما حيروح حضر، واللي خرج من أمه مارد محال تلجمه أو يتجبر. ومن النهاردة لا بالعصا ولا بالجزر، والناس دي لاهي للركوب ولا للكره. لا شوف كمان الناس طوفان غضبان وهيجان وخطر، واسمعني يا بتاع اسمك ايه، حسب لنا بكره احنا اولى باللي فيه وادرى بيه، وتنذكر فتنشكر وتحترم وتعتبر. يا نكسك ونكنسك ونجردك ونشردك في الريح، تتوه تهت الغرر تهت الغجر. عالم جديد حر وسعيد ما بقاش بعيد، فجر الوليد طاهر عفي، مصر الضمير والحق دينه ومذهبه. وعالم الظلمة القديم ظلمه الغشيم تحت الهشيم، لابد ولازم يختفي وينكفي اللهو الخفي، ونار سعاره تنطفي. والحق ظاهر وشه طاهر، لا البداوة ولا العداوة ولا الغباوة تحجبه أو ترعبه، ولا فتاوى من أبو جهل أو ابن آوى تحجبه. والمصري مش حيلوق مش حيلين لمين يوم أرهبه، لا من سلالة أجنبي ولا من حسالة دون غبي، لا عسكري ولا مفتري ولا أشعري ولا مذهبي ولا لولبي ولا طائفي. طول ما العقول متنورة إرادتنا حر مش متزورة، نقدر ننقي ونصطفي. ويا ويله من هان شعبنا أو أغضبه، فين الضمير؟ هو انتوا مش بتفهموا وتستوعبوا، ولا انتوا مش بتتعبوا؟ عايزين قصاص بالحق والناس تكتفي. الناس دي لا الزنازين تسعها ولا الجيوش تقدر على اخضاعها، ولا من جذورها تنخلع ولا من بلادها تتنفي. اشارتكوا خضرة طريق سلامة، ارحلوا عنا بسلام او جربوا غضب الحليم نار الجحيم من شعبنا الحر الوفي. الوقت
اكتبي لي اهربوا، ده لو لحقتوا تهربوا. قومي يا امه واهتفي، ومصدقك من غير يا امي ما تحلفي، اكيد اكيد هينتصر دم الشهيد. ونمد ايد مع مينا دانيال العنيد، للجنة نلقى الشيخ عماد والنور يقيد. ندور مع حور عين محوطين موكبه وموكب الفجر الجليل. انزاح يا ليل، ارحل يا ليل، ينبع طرق شجر مزر، ولم تعبينك يا ليل، ولم وطويتك يا ليل، وارحل عن الريف والحضر. وشوف يا ليل كل الظلام ده شمعة واحدة تغلبه، وإن كنت يا ليل وحش غابة نحش نابه ومخلبه، وإن كنت بخت أغبر إيدينا الصمرة قادرة تقلبه، وإن كنت موت إحنا اللي علينا الهرم، هرم الخلود حجر حجر، وإن كنت باب مقفول إيدينا الحرة دقات القدر. مين اللي يقدر على القدر؟

اتركي أهلك وأرضك وملابسك القديمة واتبعين. انظرين، أبني لموتنا الحامد الصغير بيتا صغيرا، وقولي هذا سيدي الصغير الذي ينبغي أن أتعرى له كل ليلة.

الشرك المصقول بالعبادة والانكسار المغتبط. خذ جسد العاري يا امرأة الأفكار الكسيحة والجسد المتعاقب على الغزو، هذا أنا بعد الآهة المتقطعة الطالعة من بئر الصبر، حاضر دائما للنظر الطويل إلى عينيك. افتحيهما على مهل ومد جسور النوم الطويل، إنني أتصير النوم.

حزننا واحد آخر الليل، خوفنا واحد آخر الليل، آخر الليل حين نلملم أشياءنا، آخر الليل حين يسد منافذه الليل، آخر الليل حين ينتظر الليل شيئا، آخر الليل حين يودعنا آخر الأصدقاء. إن همسا يعود إلى ألف عام مضى سيجعلك خبز قلبي، ويحشرني الوقت فلا تسأليني، سأنحل ضوءا على مهل ويكشفني الضوء، خوضي بعيني حتى دمي، أقيمي عمرات زهوك بين عظامي، كلي وجعي حبة حبة، اسأليني أتأخذني سيدي

0: النهر الخالد.
1: النهر الخالد روائع الأشعار
0: وعذب الألحان.
2: وقلبي يسافر مثل الحمامة فوق مياه يديك.

0: النهر الخالد.
1: النهر الخالد.
2: مصلحة الدراما للإذاعة التونسية تقدم.
3: جربتهم كهولي، عشرتهم بالباهي خلوني، عزيتهم بالخس ثمن باعوني.
4: بشير غرياني، سلاح مصدق، نجيب بن عامر، نبيل الشيخ، ولأول مرة في الإذاعة نضال السعدي في
2: باهي الشعب علي بن غبير.
5: كيفاه قاموا فرد مرة؟
2: باي الشعب، تأليف جلال الدين بن ميلود الثيلي، إخراج محمد علي بالحارث.

0: زعما وين مشى بنخذاهم توا محرز ومبروك قالوا لي في عشت الثانيه وني طويكين دخلت وخرجت ما لقيت حد اوا خاي
1: عجب الكلاب تنبح من هو اللي جاي مادام الكلاب راذا مش هاجة معناها اللي جاي يعرفوه ومتعودين بشمبان ريحته هذا شي طمن
0: ها بن غذاهم ها بن غذاهم
1: ها منوبي حتى انا قلت اللي زارنا مش غريب
0: واش بيك بن غذاهم
1: الحمد لله غير قلبي ساخف ما تقتش شكل واطي نايم اخذيتش بثار ابيها منوبي الدم جامد في عروقي
0: لا ابن غذاهم اليوم دمك تسرح ونايشاهي نبرح ابن غذاهم
1: واش يا منوبي من وقتاش تتكلم بالالغاز ولد حسونك بر ولا واش
0: الواد خذلك بثار بيك ابن غذاهم القايد العربي اللي قتل بيك جرف بيه الواد هو برشا صبيحية
1: ها مثبت القايد العربي السهيلي معاهم
0: هي خرجوه جثة القايد العربي وثلاثة صبيحية من الواد ونايا بحذاهم ريتهم تلموا عليهم أكثر من خمسة صبيحية وشبدوهم
1: واش الأخبار يا منوبي واش الأخبار يا منوبي

0: برحمة باي جيب لي يا شريب.
1: ربي قل لي يا اخي انت متهم قتلان رقبه ولا جايه تحوس في كراكه؟ مره شريبه ماء، مره قديمه خبز، شنو تعمل به الماكله والشراب وانت قريب باش يعدموك يقطعوا لك رقبتك؟
0: رقبتي ليه؟ رقبتي ليه؟ ما عرفك، ما عرفك الذهبي، حبيت تاخذ فضة بنت خالك رفضاتك. أول ما تعرض ليك صبايحي وضربك بكف وقفت وقفة رجال رصات ليك في الكراكة وعدام خلاص. حليلي يا ذهبي،
1: هيا مدام استعرفت ملا يجيب لك حويجة تاكلها، يحتمل نتقابلوا في الآخر تقولها فيا كلمة خير على الأقل.
0: نتقابل مع حباس في الآخرة، فاش مساليات
2: اسموني مليح. لا يوصاني بالغذاء نردوا بالنا على الرواح. طول كينا وصلتكم ورسول الكراكة، لازم تردوا بالكم يا عم محسون. وانت هالمنوب هنوني هرجال.
3: لمكنتي يا فرج، راهي الغلطة بحسابها. فهمنا
2: انتم استنوني هني ونايا باش نستفرد بواحد من الصبايحية، ندخله ونجره لهني وانتم تنحوا ليه كسوته باش نلبس هناي.
3: هي ومن بعد فرش
4: بعد شدلو.
2: بعد ما نلبس ناير كسوة انتم تشعلوا العافية في السجرات، وقتها السباحية والعساس يجوا يجروا وناية ندخل نهرب الذهبي.
3: ونحن وش ندنوا بعد ما شعلنا السجرات؟
4: وش مش ندنوا هفرش؟ فهمنا.
2: ابعدوا باش تمنعوا رواحكم وعيطوا باش السباحية يفيقوا بالحريق ويزيدوا شكوا لي فما واحد منهم حصل في وسطها.
4: بالله العظيم ابي فرشت العكامباس.
2: هيو يا شيخ هيو.

0: شي مصطفى.
1: سيدنا البي ما قصرش يا بشيرة مع القناصر والبلدان اللي دايره بينا، اللي ثمنوا مجهودنا في ارساء قانون هاي اللي استمد قوته من عهد الامان.
2: اي نتفكر كي سيدنا جاه نيشان من سلطنة النمسا واحتفل بيه في البيت الكبيرة هوني في سراية باردو.
1: قل لي تتفكر وقت اللي جاه ولد سلطنة الانجليز ومن بعد جينا هوني ولد سلطان ايطاليا وكل الاستقبال العظيم.
2: هاي هذا الكل يبين اهتمام الفرنج بقانون سيدنا، مش هكا برك زادوا جابوا لسيدنا نواشن. فكر نواشن.
1: نواشن على كل لون يا كريمة. الحقيقة يا بشيغة اللي عملوا سيدنا مع الانجليز هيل، وقع الاتفاق بينه وبين ريتشارد وول سكوير نائب وقنصل مملكة بريطانيا في تونس، اللي شرط لوليني فيه لرعاية الانجليز من الان فصاعدا حق ثابت لا نزاع فيه بان يشتروا ويملكوا ما لا ينقل على المملكة التونسية.
2: حتى هما فرحوا بهالاتفاق والقناصل الكل عجبهم برشا برشا.
3: سيدنا خزندار يا سيدنا.
2: هاكا الخديمة منا تعيط لك يا خزندار، امشي لها شوف شو فما برا.
1: ان شاء الله خير برا، انت القشلة ونخت عليك.
4: داكور
5: منا، رد بالك تقول حاجة للفتومة، فهمتني يا منا؟
6: اي فهمت يا زنيخة. نعرف اللي ديك طويلة ولسانك اطول
5: يا منا. هي كان شكيت بيك لسيدنا، انا النجم نخرجك الشعرة من العجين، وانا كان شكيت بيك لسيدنا حد ما ينجم يطيح كلمة عطاها سيدنا لسنيخة، فهمتني يا منا؟
6: اي فهمتك يا زنيخة فهمتك.
5: صح،
6: نعرف قيمتك عن سيدنا مليح، الله يربيك علينا ويطول في عمرك ان شاء الله. يلا
5: صح، هاي تنحبك كيك ذكية.
1: شنو يا زنيخة، القفتان والروايح وزينة ذي الكل سيدنا؟
5: اي سيدنا بطبيعة مش لايك يا خزنة دار.
1: حتى هو سيدنا يحط سيق تغرق سيق.
5: شتقصد شوي عليها، مش هو يحكم في المملكة التونسية؟ مش هو سيس الرعية ولا انا غالطة يا خزنة دار؟
1: لا كلامك صحيح، ربي يحفظه ويبقيه. ولا الزين يقويه.

0: أنا حاسة اللي لو ضاع باش تتفجر. ربي يستر. يا حسرة كيف كنا متمنين متهنين، البي يحكم بحكامه والرعية في خير ونعمة، حتى العباد ما عادش كيقبل النية الصافية واليد الدافية. اللي أصله تفاح عمره ما يتلاح، واللي أصله دفلة عمره ما يحلى، هو لو تزيد له شهد النحلة. منا يا منا.
1: نعم يا للا. نعم
0: يا أخي، ما تقوليش هالأيامات كثرة حكايات على زنيخة مع مصطفى خزندارة.
2: والله كين نقول حاجة، هكلا في حزنيخة ما ترحمنيش بالكل.
0: بسم الله العظيم الرحمن الرحيم، تشبيك تحكي وحدك يا منا، أهبلت خاف على شفرك لا يعميك، أما الحاج ببعيد عليك مش هكا يا منا؟
2: تيلي يا للا تيلي، متقلقة شوية ورأسي يوجع فيا.
0: سيس روحك، إيجا أشرب كويس ماء. مسيكنا حتى أنتي مصباح ماشية جاية، قد ما فما خدام في القصر، ما قاعدة راكن فيك أنتي تمشي وتجي.
2: تي ما هو يا للا سيدنا قال لك الاحتياط واجب، ما يحبش برشا خدام في دويره.
0: في هذا عنده الحق، أشكون يعرف على البلاوات؟ تي حمودة باشا برشا مرات يحاولوا يقتلوه، وقد ما منع في الأخر قتلوه بالسم.
2: اللطف على سيدنا لينا حيها علينا، إن شاء الله لينمي ذره يموت قبله بجاه سيدنا النبي.
0: هي بنيتي، يرخص الحرير وتتحك به التناجر، وما يهبط في بر يابس تير مهاجر. برا ارتاح يا منا، مد سويقاتك، ربي يشفيك بنيتي.
2: يعيشك يا لله يعيشك، ربي يبارك لك ويعليك على من يعاديك.
0: كيف أمك دنو جد تدخل القلب خرجت منه.

0: باش ايغا هكا من غادي لغادي حتى طلع على فاطمه ليه
1: حاشا وكلا للا انت فوق عينينا وروسنا اما ماك تعرف حال الممكه تعكر سيدنا جاب شي طبه يا اخي عماها
0: صحيح يا ايغا من اللي جاء عهد الامان الدنيا في عوض تنظم زاد دخلت بعضها قل لي فماش اخبار على الرعيه
1: فما تملميلة في شيرة الكاف وسوسة وسفاخس وشيرة الهمامة والجريد
0: معناتها البلاد الكل
1: وضع ما يقلقش برشا لله في الأول يتحركوا ومبعد ينقصوا بشوية بشوية آي في لمال الله
0: في وديعة ربي

0: واشي واشي يا جماعة، واشي الدنو، واشي هشكاير.
1: الراح الراح منوبي، الراح الراح خرج معانا هشكاير. هشكاير المون القمح والدقيق وبيوت الخزين ما عاد شام. كان يهبط علينا عسكر الترك، أول حاجة يعملوها يحرقوا لينا عشيشنا ويسرقوا المونة. هاي هاي
2: قلت الحق في الخدام، قلت الحق راح راح حط حط حط لي شكارة والاثنين.
1: ساي ساي ساي سروح كمانون
2: زيد ثلاث شكاير.
1: راح من جاي
2: يا ظهري، امشي بدر
1: تقدم تبر، امشي امشي كده بات طور.
3: اي اي اي
1: اصبر اثنين، الصبر يبر الوجايع. وش حاجتك في القيب والقال؟ اغنى بنادم الضايع اللي يكون سريف تهمال، ما صنعتها كان الخدايع.
2: ما تقول ليش ابن اخذهم وش بيهم والغنية ديما طالبين الزيادة واخي.
1: واحد من العلماء تحدث عن الموضوع من نبي وقال: جرت عادة الله في عباده أن كل منعم عليه بنعمة يطلب بطبعه التزيد. وفي الحديث الشريف: من همان لا يشبعان، طالب علم وطالب دنيا. يعني الغنية من البشر تلقاهم حارصين على الزيادة، وخاصة الملوك اللي فيهم منه ديمك يقيم في الحروبات يسيل في الدم ويظلم عالجال يزيد في ملك.
2: اي قلت الحق من اخلاف. السوالي تلقاه راضي باللي كتب، اش مش يجي عشية.
1: اي
2: والمتيسر ما يشبعانش من عشاه وعشاه غيره. حتى كان يولي عزد اصحاب ديما الاغني يبدل.
1: اوقات الاصحاب قليل تلقى حبيب صافي، ولي تقول نختاره يحمي كتافي، تلقاه ضحاك شقلاب كالنفخ في الجمر الطافي.
4: كنتم مع باي الشعب علي بن خذاهم، بطولة حداد بو علاج، محمد السعيد، عزيز ابو الابيار، زينب امين، زهير الرايس، أميمة المحرزي، شهاب شبيل، جمال المداني، لحبيب بالحارث، خالد ناصف، وسحر الورغي. ضيوف الشرف: فتحي المسلماني، فاطمة الحسناوي، حمدي حدة، وعبد الرزاق جاب الله. تمثيل: كمال بن جيمة، سونيا أبو عمراني، يسرى الترابلسي، منصف المعروفي، منصف بالعربية، وليد الغربي، ومجدي المحجوبي. هندسة الصوت: لسعد الدريدي. توظيف: إدريس الشريف. ساعد في الإخراج: توفيق البحري. باي الشعب علي بن غذاهم، تأليف جلال الدين بن ميلود التليلي. مع تحيات المخرج محمد علي بالحارث.

سعدون شفيق. تقديم منى محسن. إخراج محمد حميد. بأجمل كلمات الحب نلتقي مجددا ومع حلقة هذا اليوم من برنامج قطرات ندى. قطرات ندى.

لكنها الحياة ما برحت تلوذ بالصمت، تلوذ بالصمت المقيت تارة.

يأتي كل ذاك البعد. ولم كل ذاك اللقاء يأتي الفراق؟ ولم كل تلك الآهات يتوقف الأني؟ ولم كل ذاك الحب التفين؟ لم كل ذاك الحب الدفين تجف جداول الحنين؟ ثم يأتي الجواب.

تلك هي صومعة العاشق، نظرة، ابتسامة، ولقاء، أو جفاء، وعتاب، ووداع.

أغنيك اسما يغرده لحما، وأغنيك حلما للتلاقي. حبيبتي أريد أن أطارح الزمن بعينيك، وأريد أن أحطم ساعات الزمن بلحظة.

يا أغلى الناس، حينما أراك أحاول أن أكسر جدار الصمت، لكن تواجدي وخشوعي في محرابك يجعلني لا أجيد صياغة كلمات الحب لأهديها لك. لهذا تجدينني خاشعا في صمتي حبيبتي، الذي أريدك أن تفهمي كلمات صمتي لأنها أبلغ

0: نرفع لحضراتكم سيدتي سادتي أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.

يا رسول الله، خلقت مبرئا من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء، وأجمل منك لم تر قط عيني، وأفضل منك لم تلد النساء.

0: اتحاد إذاعات الدول العربية أسبو بالتعاون مع المؤتمر الدائم للوسائل البصرية والسمعية بحوض المتوسط كوبيام يقدمان هذه السلسلة فلاسفة العرب القدامى والمعاصرون.
1: مالك بن نبي شاهد القرن وفيلسوف

0: عبدالله، إخراج سعيد عكوش.
1: رائد من رواد الإصلاح في العالم العربي والإسلامي، صاحب مشروع فكري متكامل في النهوض والإقلاع الحضاري، وهب حياته لمعالجة مشكلات الحضارة وأزمات الهوية والتنمية والتطور في المجتمعات العربية والمسلمة. أفكاره كانت سابقة لعصره، ولا تزال محط دراسات في جامعات عربية وغربية. يؤمن أنه إذا تحرك الإنسان تحرك المجتمع والتاريخ. الفيلسوف والمفكر الجزائري مالك بن نبي. الدكتور عبد القادر بوعرفة أستاذ الفلسفة بجامعة وهران وصاحب مؤلفات عدة ناقشت فكرة مالك بن نبي، يقدم لنا لمحة تعريفية عن الفيلسوف والمفكر الكبير.
2: يعد مالك بن نبي مفكرا جزائريا عالميا معاصرا بامتياز، ترك أثرا عميقا في الفكر الإسلامي والعالمي بشكل عام. هو مالك بن عمر، ولد في 28 جانفي سنة 1905 بقسنطينة. من أهم مؤلفاته الظاهرة القرآنية شروط النهضة، وجهة العالم الإسلامي، مشكلة الأفكار في العالم الإسلامي في مهب المعركة، الفكرة الأفرو أسيوية، تأملات، مشكلة الثقافة، القضايا الكبرى، ميلاد مجتمع بين التيه والرشاد، المسلم في عالم الاقتصاد، وكتابه المميز شاهد القرن. توفي بالجزائر العاصمة يوم 31 أكتوبر سنة 1973 بعد سنين من النضال والكفاح. مالك بن نبي تناول مختلف جوانب الحضارة عبر الرؤية الشاملة من الزوايا الفكرية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية، أوردها ضمن سلسلة مشكلات الحضارة. اعتمد على المنهج العلمي في تحليله للمشاكل الحضارية، مستخدما مختلف المعارف والعلوم، ولا سيما المناهج الرياضية التحليلية التركيبية، كما استفاد من المعادلات الكيميائية والفيزيائية. جمع بين الأصالة والإسلامية والمعاصرة العالمية، مما جعله مفكرا فريدا ومجددا ومصلحا اجتماعيا.
1: التعرف على فكر مالك بن نبي لابد أن يسبقه التعرف على المفكر، على تاريخه والعوامل التي ساهمت في تكون شخصيته. فما هي أبرز تلك العوامل؟ الدكتور عمر نقيب، الباحث في نظرية التربية عند مالك بن نبي.
3: من هو مالك بن نبي بشكل آخر؟ أولا، مالك بن نبي هو ابن المستعمرات، بمعنى أنه إنسان مسلم عندما ولد وجد نفسه يعيش في بقعة أرضية تخضع للاستعمار، وبالتالي فإن هذا الوضع الأول بمجرد أن يكبر الإنسان وينمو عقله ويصبح قادرا على التمييز، فإذا به يكتشف أنه يعيش في بيئة غير طبيعية، بيئة استثنائية بالنسبة إليه في تشكيل كثير من أفكاره، في تشكيل كثير من مواقفه ومن اتجاهاته نحو نفسه، نحو الحياة، نحو هؤلاء الذين يستعمرون ويحتلون بلاده، نحو الحياة بكل بشكل عام. هذه مسألة أولى ينبغي أن ننتبه إليها، مسألة أنه ابن المستعمرات. ثانيا، أن مالك بن نبي إذا ما طرحنا سؤالا آخر نقول أنه مثقف مسلم عاش في ظروف استثنائية من تاريخ الأمة الإسلامية، وطبعا أن الظرف الاستثنائي هو الذي يوجد التفكير الاستثنائي. مالك بن نبي كان مفكرا استثنائيا بامتياز، كان يفكر انطلاقا من متغيرات المعادلة التاريخية التي كانت سائدة، فهذه الظروف كلها بالنسبة إليه ظرف استثنائي بالأصل في الأمة الإسلامية هي أن تكون قائدة للأمم، فهو عاش ظرفا استثنائيا عندما كانت الأمة قد خسرت كل معنى من معاني ريادة للبشرية، فكان ينظر إلى هذه الوضعية التاريخية غير العادية، وهي الوضعية التي شغلته، وهو السؤال الثالث من هو مالك بن نبي. والمثقف المسلم الذي أدرك طبيعة الأزمة التي تعيشها الأمة ووقعت فيها، فنذر حياته من أجل أن يفهمها وأن يعين أمته على الخروج منها.
1: تأثر مالك بن نبي بابن خلدون الذي يعد مؤسس علم الاجتماع وأحد أوائل المفكرين الذين تناولوا عوامل قيام الحضارات وسقوطها. لكن مالك بن نبي وإن تأثر بابن خلدون فهو لا ينظر فقط في أسباب الصعود والسقوط الحضاري من منظور تاريخي واجتماعي، بل يتناول أيضا البنية العقلية والفكرية التي تقود إلى ذلك، مؤسسا بذلك رؤية فكرية تعتمد على إدراك الأبعاد النفسية والثقافية في البناء الحضاري. ويبدو جليا أيضا تأثر مالك بن نبي بأفكار العالم الجزائري مولود بن المهوب وبالفلسفة الألمانية، يقول الدكتور بشير جلاتي صاحب كتاب ما بعد مالك بن نبي.
4: فكر مالك بن نبي طبعا أنا أعتبره شخصيا هو ابن خلدون معاصرا. طبعا هو طلع على هذه مقدمة ابن خلدون مبكرا وعجب بها، وطبعا أخذ بأفكارها ومنهجها، لم يأخذها هكذا، وإنما طبعا أخذا تحليليا ناقدا، لأنه فيما بعد انتقد ابن خلدون في كثير من أفكاره. مالك بن نبي رحمه الله أيضا من ضمن الذين تأثر بهم فكريا هو أستاذه مولود بن المهوب. الشيخ مولود بن المهوب كان له أيضا رؤية حضارية مبكرة، فمالك بن نبي أيضا يذكر أن المولود بن المهوب كان ينبه طلبته في ذلك الوقت حول الحضارة وحقيقة الحضارة، وكان يوجههم إلى سبر أغوار عمق الحضارة. الحضارة هي أخلاق وسلوك قبل أن تكون مظاهر وأشكال، يعني بمعنى آخر لا ينبغي أن ينبهروا بأشياء الحضارة الغربية، ولكن عليهم أن يدرسوا أفكارها وتوجهاتها الثقافية. وطبعا لا أنفي تأثر أيضا تأثر بالفكر الغربي في من هذه الناحية، وخاصة الفلسفة الألمانية. اطلع على فكر نيتشه، ديكارت، فيختا، كانت، خاصة كانت، لأنه أيضا في فكرة ما يسمى بفكرة الواجب، أداء الواجب، فإذا أديت واجبك فإنك تحصل على حقك، لأن ما هو واجب عليك هو حق لغيرك، وما هو حق لك فهو واجب على غيرك. ولهذا هو من في هذا الإطار كان شديد الإعجاب بنموذج الياباني.
1: يعتقد ضيفنا بشير كردوسي أستاذ مقارنة الأديان أن كتاب مالك بن نبي الظاهرة القرآنية يعكس تأثره الواضح بالفلسفة الألمانية، ففي هذا الكتاب سعى بن نبي إلى دراسة القرآن كظاهرة فريدة في تاريخ الإنسانية، مركزا على قوة الرسالة القرآنية في إعادة تشكيل العقلية والفكر في المجتمعات الإسلامية، جامعا بين الأصالة والمعاصرة في طرحه وتحليله.
5: تأثر مالك بن نبي بالفلسفة الألمانية وعمالقة الفكر الألماني الفلسفي، وهنا أدلل على هذا بكتابه الظاهرة القرآنية. الظاهرة القرآنية هي قراءة جديدة لمالك بن نبي للقرآن. مالك بن نبي هو أول واحد سمى هذه المسألة بالظاهرة، وهذا في حد ذاته تأثر بالفكر التنويري الغربي. فمالك بن نبي حاول دراسة القرآن الكريم دراسة جديدة، وهذا تأثرا بالدراسات الغربية التي درست النص الديني في أوروبا لكي تعطيه فهما جديدا. فمالك بن نبي درس القرآن الكريم انطلاقا من أن مالك بن نبي يعتبر أن مشكلات العالم الإسلامي أحد محاورها الكبرى هي مسألة الفهم، فهم الدين الإسلامي. وعندما نقول فهم الدين الإسلامي يعني فهم القرآن، لأن القرآن هو المؤسس الأول للمنظومة الإسلامية ككل. فإذا لم نفهم القرآن فهما صحيحا لا يمكن أن ننطلق انطلاقة صحيحة. ولهذا مالك بن نبي كتب كتابا حول القرآن الكريم، وأعده من المحاور الكبرى لفكر مالك بن نبي، لأن مالك بن نبي طبعا أنه اشتغل وفق منظومة متكاملة فكرية للبحث عن مشكلات، وهو سماها كل كتبه تسمى أو تدخل تحت عنوان مشكلات الحضارة. فاعتبر أن الفهم هو بداية هذه المشكلات، لأن إذا لم نفهم جوهر هذه المشكلات لا يمكن أن ندخل إلى عوارض هذه المشكلات.
1: يقسم مالك بن نبي الحضارة إلى 3 مراحل: مرحلة الروح، مرحلة العقل، ومرحلة الغريزة. وتناول مالك بن نبي الفكرة الدينية بوصفها عنصرا جوهريا في بناء الحضارة الإنسانية وفي إحداث التغيير الاجتماعي والأخلاقي، مستخدما مناهج تحليلية عدة. يقول الدكتور أحسن بارما، أستاذ مقارنة الأديان بجامعة الأمير عبد القادر في قسنطينة:
6: رأى مالك ابن نبي أن العالم الإسلامي يمتلك المؤهلات التي تؤهله للنهوض الحضاري، حيث اهتم بالعمل على إصلاح ونهضة الأمة، لأن مشكلة العالم الإسلامي في اعتقاده هي مشكلة أفكار وليست مشكلة وسائل. على هذا الأساس قام بتحليل مراحل التاريخ وسير الحضارة وتطورها من مرحلة الروح إلى مرحلة العقل إلى مرحلة الشهوات. نجده في كتابه ميلاد مجتمع يقوم بتحليل العوالم 3 التي يتكون منها كل مجتمع: عالم الأشياء، عالم الأشخاص، عالم الأفكار، وتوقف عند العلاقات الاجتماعية في أبعادها النفسية والتاريخية والجغرافية. في كتابه الصراع الفكري في البلدان المستعمرة يوضح الصراع الدائر في عالم الأفكار الذي كانت تصنعه الدوائر الاستعمارية، وهو في ذلك يستخدم منهج علم النفس التحليلي في تحليل نفسية الاستعمار وفهم أساليبه في الهيمنة. كان مالك بن نبي يؤمن إيمانا قويا بقوة العلاقة السببية بين الثقافة والتربية كوحدة مسؤولة عن أفكار المجتمع في النهاية. إيمانه بقوة الفكرة الدينية في قدرتها على تحقيق الضبط الاجتماعي والانبعاث الحضاري. والفكرة الدينية في نظر مالك ابن نبي ليست فكرة مغلقة، وإنما هي فكرة تتواصل مع مختلف أوجه الحياة، غير أن الفكرة الدينية ملزمة بإجراء تصفية للأفكار الميتة والمميتة التي شوهت صورة وحقيقة الفكرة الدينية وحاولت تجريدها من أبعادها الحضارية والجمالية. يركز مالك بن نبي في تحليله الحضاري على إنسان ما بعد الموحدين. تناول أيضا مالك بن نبي الفكر الاقتصادي، لكنه لم يطرح نظرية اقتصادية أو مذهبا اقتصاديا، ولم يناقش تلك النظريات في جزئياتها وتفاصيلها، وإنما حاول طرح قاعدة منهجية لتأسيس فكر اقتصادي إسلامي ينبعث من التوحيد، أخذا بعين الاعتبار للتغيرات الدولية لمعرفة أسباب التخلف الاقتصادي للبلدان الإسلامية، حيث وضع شروط الإقلاع الاقتصادي القائمة على توجيه العمل وتوجيه رأس المال.
1: يقول مالك بن نبي: على أنني حينما أرى في حركة التاريخ حركة الإنسان وفي ركوده ركود الإنسان، فإن ذلك يضعني أمام مشكلة تصنف تحت عنوان الفعالية، فعالية الإنسان في التاريخ. ويؤكد ضيفنا الدكتور عمر نقيب أن قراءة بن نبي للتاريخ ليست مجرد استعراض للأحداث، بل هي وسيلة لفهم البنية العقلية والنفسية والاجتماعية التي تشكل وعي الأمم. في نظره التاريخ هو سلسلة من التجارب الإنسانية التي يجب تحليلها وفهم قوانينها لاستخلاص الدروس التي تساعد على بناء المستقبل.
3: يقول الباحثون الذين درسوا، ومن ضمنهم الباحثة الباكستانية فوزية بريا والباحثة الليبية أسماء رشي، بدلا من أن يجد أن التاريخ قصصا تتلى، فوجد أن التاريخ قوانين تحكم في هذه الأحداث، وبالتالي غير مساره. عوضا على أن يهتم برواية القصة التاريخية، بدأ ينبهنا إلى القوانين التي تتحكم في التاريخ. ولهذا قال في كتابه شروط النهضة: من الملاحظات الاجتماعية أن للتاريخ سننا، ويقصد بسنن هنا القوانين التي تتحكم في التاريخ، بحيث أن لا يمكننا أن نفهم أحداث التاريخ والوضع الذي نعيشه أولا إلا إذا عدنا إلى التاريخ. وعلى هذا الأساس إن أي باحث، بل إن أي أمة لا تفهم تاريخها وفقا لهذه القوانين لن يكتب لها أبدا بأن تبني مستقبلها. ولذلك فإذا ما عدنا إلى مختلف الكتب أو المؤلفات أو الأعمال التي أنشرها، فنجده أنه عندما وضع لنا هذا المنهج رجع بنا مرة أخرى إلى تاريخنا وطبق عليه هذا المنهج، فأفهمنا من أين انطلقنا وكيف كان مسارنا وإلى أين وصلنا ولماذا سقطنا وكيف يمكننا أن نعود مرة أخرى إلى هذا التاريخ، هذا الذي ذكره في كتابه وجهة العالم الإسلامي، بحيث أن نجده ذكرنا كل مراحل التاريخ الذي كتبته الحضارات الإسلامية، وبعد أن بيّن لنا نقطة السقوط وكيف سقطنا وأين وصلنا في عمقنا لهذا السقوط، ختم كتابه بفصل سماه بواكير وقال لنا على الرغم من كل ذلك فإننا لازلنا نملك، ما دمنا نعرف هذه القوانين لازلنا نملك إمكانية الانطلاق مرة أخرى، فزرع فينا الأمل أن العودة إلى التاريخ ممكنة ما دمنا ليس نفهم قصص التاريخ وإنما نفهم القوانين التي تتحكم في التاريخ. فقد قال ذلك في كتابه مد المجتمع مستدلا بقول الإمام مالك رضي الله عنه عندما قال لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، وهو يريد أن يشير إلى هنا إلى أن ذات القوانين التي قامت عليها حضارتنا أول مرة هي نفسها التي يمكن أن نقيم بها حضارتنا من جديد.
1: من المحاور الكبرى لفكر مالك بن نبي محور الإنسان، الإنسان بوصفه الركيزة الأساسية لبناء الحضارة مثل ما يؤكد الدكتور بشير كردوسي.
5: من المحاور الكبرى لمالك بن نبي الإنسان، لأن الإنسان هو الأداة الأولى التي يعول عليها للإقلاع ولبناء الحضارة وللفهم. فلماذا هذا الإنسان العربي المسلم؟ وهنا مالك بن نبي لم يكن جهويا أو قوميا أو شعبويا، بل كان إنسان عالمي يريد البحث عن مشكلات العالم الإسلامي ككل، وقد قسم العالم إلى قسمين واشتغل خاصة على القسم الأول وسماه بمحور جاكرتا طنجة. فإذا كان إنسانا يريد أن يهتم بالعالم الإسلامي، ولماذا هذا العالم الإسلامي متخلف مقابل العالم الغربي الذي نهض؟ مالك بن نبي اعتبر أن الإنسان لا بد من إعادة قراءته ولا بد من فهمه. ثم المحور الثاني وهي مسألة الأفكار، هذه الأفكار التي عشعشت في رأس هذا الإنسان كيف هي؟ هذه التي يسميها هو بالأفكار الميتة والمعطلة للإقلاع الحضاري. ولهذا مالك بن نبي درس جيدا التاريخ الإسلامي بدءا من وفاة النبي صلى الله عليه وسلم إلى عصره، وتحدث كثيرا عن عصر الموحدين. لماذا؟ لأنه يريد أن يعرف مسار هذه الأفكار الميتة وكيف فعلت بالإنسان المسلم وجعلته فعلا ميتا عاطلا راكدا عن غيره من العالم.
1: في فكر مالك بن نبي يحتل عالم الأفكار مكانة أساسية في تفسير صعود الحضارات وانحدارها، ويقسم مالك بن نبي الأفكار إلى أفكار ميتة وأفكار قاتلة. فما هي هذه الأفكار وأيها أشد تعطيلا للإقلاع الحضاري؟ يجيبنا الدكتور بشير جلاتي أستاذ الفكر الإسلامي المعاصر.
4: هو عنده مفهومين الحضارة، كين مفهوم تركيبي ومفهوم وظيفي. تركيبي يقول حضارة هي في معادلة الحضارية معروفة المشهورة عند مالك بن نبي، حضارة تساوي إنسان زائد تراب زائد زمن. طبعا التراب هنا نقصد به المادة في إطار تركيب، وهو الفكرة الدينية لأن الإنسان هو أساس حضارة. ثم المفهوم الوظيفي هو ما تقوم به الحضارة، الحضارة هي شروط المادية والمعنوية التي توفر الضمانات الاجتماعية للفرد منذ ميلاده إلى تتبع مراحل مع مراحل نموه. مالك بن نبي الفكرة الأساسية لأنه هو درس مشكلة الحضارة. هنا مشكلة الحضارة يقول هو مشكلة كل شعب مشكلة حضارته، يعني بمعنى مشكلة تخلفه. هذا التخلف يتعلق بعالم أفكاره قبل عالم أشيائه، لأن هذا الجهل والمرض والاستعمار هذه أعراض المرض اللي هو مشكلة التخلف الحضاري. لا يمكننا أبدا أن نفهم المجتمع إلا إذا درسنا التاريخ والحضارة، سيرورتها الحضارية. ومن هنا جاء دراسة التاريخ الإسلامي عبر الرسم المشهور عنده ومرحلة الروح ومرحلة العقل ثم مرحلة الغريزة ثم السقوط. طبعا هو يدرس هذه الأمور المتعلقة أصلا بالأفكار. هنا في تحليله لعالم الأفكار هذا أيضا تحليل يعني فريد من نوعه وتحليل دقيق، يذكر ما يسمى بالأفكار الميتة والأفكار القاتلة، حيث أن المجتمع أو إنسان ما بعد الموحدين كما يقول وقع ضحية أفكار ميتة أنتجها، ما زلنا مع الأسف نرثها جيلا بعد جيل، أفكار ميتة. هذه الأفكار الميتة التي هي تشكل ما يسميه بالقابلية للاستعمار، إضافة إلى، وهذا مفهوم مهم وخطير والكثيرون أساءوا فهمه واستخدامه، المفهوم الأفكار الميتة هي أفكار من إنتاج محلي، يعني نحن الذين أنتجناها، أفكار خرافة، أفكار سلبية القدرية العمياء التي فعلا تشكل يعني رصيدا هائلا من التخلف، إضافة إلى الأفكار القاتلة التي تأتينا من عند الآخر. هذه الأفكار التي أنتجتها ثقافة غربية.

0: نذر المفكر والفيلسوف الكبير مالك بن نبي حياته كلها للإجابة عن سؤال واحد، هو
1: لماذا تأخر المسلمون وتقدم غيرهم؟ هذا هو السؤال.
0: فهل استطاع مالك بن نبي الإجابة عن هذا السؤال؟ الدكتور عمر نقيب.
2: الذي يهمنا ما الذي فعله الأستاذ مالك بن نبي من أجل أن يجيب عن هذا السؤال؟ ولعل هذا السؤال هو دائما كان يذكره في محاضراته وفي كتبه، يكرر السؤال الذي طرحه الأمير شكيب أرسلان عندما قال في عنوان كتابه لماذا تأخر المسلمون وتقدم غيرهم. على هذا الأساس نظر حياته من أجل أن يجيب عن هذا السؤال. وقد يبدو للكثير عندما يستمع إلينا يقول هل يكرس حياته من أجل الإجابة عن سؤال واحد؟ نقول لهم أولا ينبغي أن نفهم طبيعة السؤال وحجم السؤال بأبعاده النفسية والتاريخية والحضارية الاجتماعية والسياسية وغيرها. سؤال ليس كسائر الأسئلة، ولهذا هو في الحقيقة نظر حياته من أجل أن يجيب عن السؤال، بل إن الإجابة عن السؤال هذا السؤال قد استغرقت حياته كلها ولم يتم عمله. على هذا الأساس يبدو لنا أن السؤال الذي طرحه مالك بن نبي كان سؤالا خطيرا جدا جدا من الناحية الفكرية ومن ناحية المنهجية أيضا. أعني بالناحية من ناحية الفكرية بمعنى فهم الوضع الذي نحن عليه ومن أين أتى، ومن ناحية المنهجية كيف ينبغي أن نتناول هذا الوضع نستطيع أن نفهمه فهما صحيحا. لأن كثير من المحاولات التي سبقته أو عصرته أو جاءت بعده حاولت أن تجيب عن السؤال ولكنها لم تستطع أن تقدم الإجابة الصحيحة، لماذا؟ لأنها من الناحية المنهجية لم توفق كما وفق الأستاذ مالك بن نبي. وقد نشير إلى بعض المحددات المنهجية التي اعتمد عليها مالك بن نبي في طرحه للسؤال، والتي مكنته أيضا من أن يفهم المشكلة فهما صحيحا.
0: ترك مالك بن نبي أثرا عميقا على الفكر العربي والإسلامي والعالمي، واستطاع حسب الدكتور عبد القادر بعرفة أستاذ الفلسفة أن يلهم أجيالا من المفكرين وصناع السياسات في العالم الإسلامي، وهو الذي ترجمت كتبه لعديد اللغات.
3: أثرت أفكاره بالنبي على العديد من المفكرين والحركات الفكرية والإسلامية في العالم عبر ثلاث قراءات، أولها القراءة التأييدية، ثانيها القراءة التسديدية، ثالثها القراءة النقدية. ومن أهم هذه التأثيرات نجدها أولا في العالم الإسلامي، حيث ساهم مالك بن نبي في تنمية الوعي الحضاري لدى المسلمين، وأثر تأثيرا قويا في عدة مفكرين لا سيما غازي توبة، محمد العبدة، زكي الميلاد، عمار طلبي وغيرهم كثير. وألهم العديد من الحركات الإسلامية النهضوية، كما أثر في العديد من الساسة بفلسفته لا سيما الرئيس جمال عبد الناصر الذي استقبله بمكتبه بعد صدور كتابه الفكرة الأفرو أسيوية، وأيضا استقبل من طرف ماو تسي تونغ، ولقيت أفكاره رواجا كثيرا في ماليزيا لا سيما مع مهاتير محمد وبعض ساسة تركيا وأبرزهم أحمد داود أوغلو. وأثر في الحركة النقدية الفلسفية العربية ولا سيما حسن حنفي، محمد عابد الجابري، محمد أركون، وهناك الكثير. في العالم الغربي بدأت أفكار بن نبي تلقى اهتماما متزايدا في الغرب في السنوات الأخيرة، حيث اختارت بعض الجامعات تدريس نظريته في الحضارة ضمن البرامج التعليمية الجامعية، نذكر على سبيل المثال أمريكا وألمانيا، وترجمت بعض مؤلفاته إلى عدة لغات عالمية. وقد أثر على بعض المفكرين الغربيين مثل فرانسيس فوكوياما وسموائيل وجيل كيبل. ومن أهم أفكار مالك بن نبي التي أثرت على الفكر العالمي هي نظرية الحضارة التي قدمها مالك بن نبي في نسق متكامل وأعطى لها اهتماما بالغا. إن أبرز نقطة في فكرة مالك بن نبي هي التغيير الإيجابي، حيث شدد بن نبي على أهمية التغيير كضرورة لنهوض أي حضارة، وأن التغيير الإيجابي يمس الجانب النفسي والاجتماعي والتغيير والروحي. وعليه قدم نظريات حول كيفية إحداث هذا التغيير الإيجابي ممثلة في مالي: واحد، نظرية الفراغ الكوني، نظرية التوتر، نظرية الطاقة الحيوية، نظرية التقدم نحو الكمال الحضاري، ونظرية الإمكان الحضاري أو ما نسميه بشروط الحضارة. ونهاية القول أن مالك بن نبي أكد على أن الإيمان يلعب دورا محوريا في بناء الحضارة، وأن الفكرة الدينية هي أساس

0: قيام الحضارة والدولة، وأن الإنسان هو صانع الحضارة، وأن الحضارة الإسلامية هي النموذج الحضاري المثالي المعتدل، وأنها ستشهد عالميتها الثانية، ومن الممكن إذن الاستفادة من أفكاره لبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة.
1: أسس مالك بن نبي لرؤية فكرية تتجاوز الحلول الجزئية والسطحية لمشكلات الحضارة، وتدعو إلى إحياء دور الإنسان العربي والمسلم كفاعل أساسي في بناء مجتمعه ونهضته، وتجدد الأمل في قدرته على استعادة مكانته داخل التاريخ. أفكار مالك بن نبي حول الحضارة، الاستعمار والنهضة الفكرية لا تنحصر في زمنه فقط، بل تستمر عبر الأجيال المتعاقبة لتشكل منارة للباحثين عن التغيير الإيجابي نحو مستقبل أفضل للإنسانية بأسرها. فهم مالك بن نبي كان على الدوام هو الإنسان.
2: قدمنا لكم من إنتاج الإذاعة الجزائرية وبالشراكة مع اتحاد الإذاعات العربية والكوبيام حلقة مالك بن نبي شاهد القرن وفيلسوف مشكلات الحضارة ضمن سلسلة فلاسفة العرب القدامى والمعاصرون.

0: نظر في كتاب الله وتأمل في دلالات آياته. النبأ العظيم، يدعوكم إليه الأستاذ نجيب قدر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيد الأولين والآخرين وأشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد الصادق الأمين، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. رب اشرح لي صدري، ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. مستمعي الكرام، مستمعات الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ اليوم على بركة الله تعالى تفسير سورة البقرة، ترتيبها في المصحف الثانية بعد سورة الفاتحة. عدد آياتها 286. هي سورة مدنية، غالبها نزل أول الهجرة، وهي أول سورة نزلت بالمدينة، وقد امتد نزولها على مدى عدة سنوات. الآية 181 منها نزلت بمنى في حجة الوداع. سورة البقرة هي أطول سور القرآن، وفيها أطول آية في القرآن، وهي آية الدين: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين، إلى آخر الآية. وقد تضمنت أعظم آية في القرآن الكريم، وهي آية الكرسي. سميت سورة البقرة لاشتمالها على قصة البقرة التي أمر الله بني إسرائيل بذبحها لاكتشاف قاتل إنسان، بأن يضربوا الميت بجزء منها فيحيا بإذن الله ويخبرهم عن القاتل. والقصة تبدأ بالآية 67 من السورة، وهي قصة مثيرة فعلا، يعجب منها السامع ويحرص على طلبها، وقد انفردت سورة البقرة بذكرها. تعنى سورة البقرة كغيرها من السور المدنية بالتشريع المنظم لحياة المسلمين في المجتمع، والذي يقوم على تأصيل العقيدة الإسلامية، ومبدأها الإيمان بالله وبالغيب، وبأن مصدر القرآن هو الله عز وجل، والاعتقاد الجازم بما أنزل الله على رسوله وعلى الأنبياء السابقين، وبأن العمل الصالح ترجمان ذلك الإيمان، إذ يعقد صلة الإنسان مع ربه بواسطة الصلاة، وبتحقيق أصول التكافل الاجتماعي بواسطة الإنفاق في سبيل الله. وفي السورة صفات المؤمنين والكافرين والمنافقين، لعقد مقارنة بين أهل النجاة وبين أهل الدمار والهلاك. فالسورة كلها منهاج قويم للمؤمنين ببيان أوصافهم وأوصاف معارضيهم ومعاديهم من الكفار والمنافقين، وتوضيح مناهج التشريع في الحياة الخاصة والعامة، واللجوء في الخاتمة إلى الله، والدعاء المستمر له بالتثبيت على الإيمان، والتكرم بالإحسان والفضل الإلهي، وتحقيق النصر على أعداء الله والإنسانية. ومن توجيهات السورة أن السعادة في الدنيا والآخرة لا تتحقق إلا باتباع الدين. فضل سورة البقرة عظيم وثوابها جسيم، وصفها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنها سنام القرآن، والسنام أعلى كل شيء، ويقال لها فسطاط القرآن لعظمتها وبهائها وكثرة أحكامها ومواعظها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. وقال أيضا: اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة، ولا يستطيعها البطلة، أي لا يتحمل سماعها السحرة. يقول تعالى إذن: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. صدق الله العظيم. استفتح الله تعالى هذه السورة بحروف مقطعة تقرأ بذكر أسمائها ساكنة الأواخر، فيقال: ألف لام ميم. وقد احتار المفسرون في فهم مدلولها في هذه السورة وفي غيرها من السور التي ابتدأت بنحو نون وقاف وألف لام ميم صاد، فقالوا هي حروف للتنبيه كألا ويا ونحوهما، مما وضع لتنبيه السامع إلى ما يلقى بعدها، وقالوا هذه حروف فيها تحد دائم على الإتيان بأقصر سورة من مثل القرآن، وإثبات قاطع إلى أنه كلام الله، فكأن الله يقول للعرب الذين نزل القرآن بلغتهم: كيف تعجزون عن الإتيان بمثله، مع أنه كلام عربي مركب من الحروف الهجائية التي ينطق بها كل عربي. هذا هو رأي المحققين من العلماء الذين قالوا إنما ذكرت هذه الحروف في أول السور التي ذكرت فيها بيانا لإعجاز القرآن، وأن الخلق عاجزون عن معارضته بمثله. هذا مع أنه مركب من هذه الحروف المقطعة التي يتخاطبون بها.

0: ثم وصف الله تعالى القرآن بأوصاف ثلاثة: الأول ذلك الكتاب، سمي كتابا لأنه مكتوب، وجاء اسمه معرفا للدلالة على كماله بين الكتب، فهو الكتاب الكامل في كل ما اشتمل عليه من معان ومقاصد وقصص وعبر وتشريعات غير قابلة للنقض. ولفظ ذلك اسم إشارة يدل على البعد، يستعمل عند العرب لكل ما هو شريف رفيع المكانة. الوصف الثاني للقرآن لا ريب فيه، الريب والريبة الشك، فهو لا شك في كونه حقا من عند الله لمن أمعن النظر وأصغى بقلبه. هو كتاب من عند الله بلا شك، تحدى الفصحاء والبلغاء أن يأتوا بمثله. وإلى هذا أشار بقوله في الآية 23 من السورة: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. الوصف الثالث للقرآن هدى للمتقين، هو مصدر هداية وإرشاد للمؤمنين المتقين، والمتقون واحدهم متق من الاتقاء، وهو الحجز بين الشيئين، ومنه يقال اتقى بترسه، أي جعله حاجزا بين نفسه ومن يقصده. فكأن المتقي يجعل امتثال أوامر الله واجتناب نواهيه حاجزا بينه وبين العقاب الإلهي، فالمتقون هم المنتفعون به. وشك كثير من الناس فيه إنما نشأ عن جهل بحقيقته، أو عن عمى بصيرتهم، أو عن التعنت عنادا واستكبارا واتباعا للهوى أو تقليدا للغير. فكون بعض الناس لم يهتدوا بهديه لا يخرجوه عن كونه هدى، فالشمس شمس وإن لم يرها الأعمى. وفي الآية يختلف المعنى باختلاف الوقف، حين نقول ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، أو ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، أو ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، بغير وقف ولا تعارض بينها ولا تناقض، بل يزيد معناها ثراء واتساعا. ثم أبان الله تعالى صفات للمتقين الذين ينتفعون بالقرآن، فقال: الذين يؤمنون بالغيب، هم الذين يؤمنون ويصدقون بالغيبيات التي يغيب عن العقل علمها، والتي أخبر عنها القرآن من البعث والحساب والصراط والجنة والنار وغيرها، فلا يقفون عند مجرد الماديات والمحسوسات التي يدركها العقل إدراكا قريبا، وإنما يدركون أيضا ما وراء المادة من عوالم أخرى كالروح والجن والملائكة، وعلى رأسها وجود الله ووحدانيته. والإيمان بالغيب عنصر من عناصر الإيمان وركن من أركانه، إذ الإيمان هو التصديق الجازم بما أخبر به الله تعالى. والإيمان مستمعي الكرام يقترن بإذعان النفس واستسلامها، ويقتضي العمل بما يستوجبه ذلك الإيمان. ومن هنا قال تعالى: ويقيمون الصلاة، أي يؤدون الصلاة على الوجه الأكمل بشروطها وأركانها وآدابها وخشوعها. والصلاة على النحو الذي شرعه الإسلام من أفضل ما يعبر عن الشعور بعظمة المعبود وشديد الحاجة إليه، هذا لو أقيمت على وجهها. أما إذا خلت من الخشوع والخضوع فإنها تكون صلاة لا روح فيها، وإن كانت قد وجدت صورتها. ولا يقال للمصلي حينئذ إنه امتثل أمر ربه فأقام الصلاة، لأن الإقامة مأخوذة من أقام العود إذا سواه وأزال اعوجاجه، فلابد فيها من حضور القلب في جميع أجزائها واستشعار الخشية ومراقبة الخالق كأنك تنظر إليه، كما ورد في الحديث: اعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فالصلاة بلا خشوع وتأمل في المقروء فيها وتدبر للمعاني القرآنية وخشية لله جسم بلا روح. وقد أمر الله تعالى بإقامة الصلاة عندما قال: وأقيموا الصلاة، وبالمحافظة عليها وإدامتها عندما قال: الذين هم على صلاتهم دائمون. وأمر بأدائها في أوقاتها بقوله: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وبأدائها في جماعة بقوله: واركعوا مع الراكعين، وبالخشوع فيها بقوله: الذين هم في صلاتهم خاشعون. صفة أخرى للمتقين في قوله تعالى: ومما رزقناهم ينفقون. هم ينفقون في وجوه البر والإحسان كالزكاة والصدقة وسائر النفقات، فيتحقق الرخاء لجميع الناس، وتتطهر الأموال مما شابها من شبهات، ويكتمل البناء المنشود شرعا، بناء الفرد بالصلاة التي هي عماد الدين، وبناء المجتمع بالزكاة وتوابعها التي هي أساس رقي الحياة وسعادة الأمة. مستمعي الكرام، الآية عامة في كل غيب أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كائن، وعامة في كل صلاة فرضا كانت أو نفلا، وعامة في كل نفقة. وإنما كان القرآن هدى للمتقين الذين هذه أوصافهم، لأن الإيمان بالله والإيمان بحياة أخرى بعد هذه الحياة يوفى فيها كل عامل جزاء عمله، هذا يهيئ النفوس لقبول هدي القرآن والاقتباس من أنواره. وبين ذلك بعضهم بقوله: لأن في الإيمان النجاة، وفي الصلاة المناجاة، وفي الإنفاق زيادة الدرجات. وبينه بعضهم بقوله: لأن في الإيمان البشارة، وفي الصلاة الكفارة، وفي الإنفاق الطهارة. مستمعي الكرام، هذا تفسير الآيات، والله أعلم.
1: أعوذ بالله من الشيطان.

0: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون.
1: صدق الله العظيم. حضرات المستمعين والمستمعات، هكذا ينتهي لقاؤنا اليوم. يتجدد موعدنا في الحصة القادمة إن شاء الله تعالى مع الجزء الثاني من تفسير سورة البقرة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

نظر في كتاب الله وتأمل في دلالات آياته. النبأ العظيم، يدعوكم إليه الأستاذ نجيب قدر.

أحسن النفس واحملها على ما يزينها، تعش سالما والقول فيك جميل، ولا ترين الناس إلا تجملا، نبى بك دهر أو جفاك خليل. وإن ضاق رزق اليوم فاصبر إلى غد، عسى نكبات الدهر عنك تزول. يعز غني النفس إن قل ماله، ويغنى غني المال وهو ذليل. ولا خير في ود امرئ متلون، إذا الريح مالت مال حيث تميل. جواد إذا استغنيت عن أخذ ماله، وعند احتمال الفقر عنك بخيل. فما أكثر الإخوان حين تعدهم، ولكنهم

0: مستمعين الأفاضل، أسعد الله صباحكم وبارك سعيكم. على بركة الله تستهل إذاعة صفاقس برامجها لنهار اليوم، وخير ما نبدأ به بثنا آيات بينات من القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر

مستمر. وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر.

بالغة فما تغني النذر. فتول عنهم.

يقول الكافرون هذا يوم عسر. كذب

وازدجر. فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. ولقد تركناها آية فهل من مدكر. فكيف كان عذابي ونذر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر.

منقعر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت ثمود بالنذر

عذاب أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم فارتقبهم واصطبر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر

النعيم المحتضر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. كذبت قوم لوط بالنذر.

شكر. ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد

ونذر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر.

كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر. أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر؟ أم يقولون نحن جميع منتصر؟ سيهزم الجمع ويولون الدبر. بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر.

يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر

أحسن النفس واحملها على ما يزينها، تعش سالما والقول فيك جميل، ولا ترين الناس إلا تجملا، نبى بك دهر أو جفاك خليل. وإن ضاق رزق اليوم فاصبر إلى غد، عسى نكبات الدهر عنك تزول. يعز غني النفس إن قل ماله، ويغنى غني المال وهو ذليل. ولا خير في ود امرئ متلون، إذا الريح مالت مال حيث تميل. جواد إذا استغنيت عن أخذ ماله، وعند احتمال الفقر عنك بخيل. فما أكثر الإخوان حين تعدهم، ولكنهم

0: صباحا.
1: إذاعة صفاقس الأخبار.
2: أسعد الله صباحكم بكل خير. في عناوين النشرة، وزارة التربية تؤمن اليوم حصص الدعم لفائدة تلاميذ استيزيام والبكالوريا. اليوم تنظيم الأبواب المفتوحة بترتيب من مركز التكوين والتدريب المهني بسيدي منصور. 18 من مايو الجاري موعد اعتماد السهر المرجعي للأضاحي بنقاط البيع المنظمة. جلسة استماع بالبرلمان حول مقترح قانونين حول تنظيم أحداث محاضن ورياض الأطفال ومجلة الصرف. في أخبار العالم، الرئيس الأمريكي يرفض رد طهران ونتنياهو يؤكد عدم انتهاء الحرب. تواصل الغارات الجوية والقصف المدفعي على الجبهة الشمالية ومقتل جندي إسرائيلي في معارك جنوبي لبنان. شكرا على المتابعة. الموعد الإخباري القادم تمام 6:30 بإذن الله. الزميل مهدي قاسم يواصل معكم المشوار الصباحي. متابعة طيبة.

0: إذاعة صفاقس
1: تسمعنا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8
0: عشرة ديمة.

0: صباحكم أحلى صباح مع مهدي قاسم.
1: يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم، هذا يوم جديد، يوم الخير، بديناه بالخير بالبركة برحلة تكون للبقاع المقدسة للمدينة المنورة، لمدينة الرسول الأكرم عليه الصلاة والسلام، للكعبة المشرفة باش نطوفوا بها. الله لا يحرم مؤمن، قولوا أمين. هذا الصباح الاثنين 11 مايو 2026 ميلادي، الموافق ل 24 من ذو القعدة 1447 للهجرة، 73 يوم من فصل الربيع، أيامات قليلة تقريبا 17 يوم، ويهل علينا إن شاء الله عيد الإضحى المبارك. إن شاء الله كل عام والأمة الإسلامية قاتبة بخير، كل عام والشعب التونسي بخير. أوقات صلاة لهذا اليوم إن شاء الله صلاة الظهر نص نهار وعشرين دقيقة، صلاة العصر الثالثة مساء وتسعة وخمسين دقيقة، صلاة المغرب السابعة مساء وثلاثة دقيقة، وصلاة العشاء الساعة الثامنة ليلا وثمانية واربعين دقيقة. أينما كنتم هذا الصباح في مختلف قارات العالم، في مختلف دول العالم، في مختلف عواصم العالم، نسلم عليكم. الصحة هي رأس المال، هذاك عليه نقولكم يعطيكم ضوء البصر ويعطيكم صحة البدن، قولوا أمين. تحية الوالدين الأبائنا أمهاتنا، دعوة منكم تذلل كل الصعاب ويرضيت الله يرضيت الوالدين، كلام نقولوه في كل لحظة وفي كل حين. تحية الولاد بلادي الكل، السواعد الكادحة الناشطة هذا الصباح شمالا جنوبا شرقا وغربا. يلا سيدي، تسعة دقائق بعد الستة متاع الصباح، وين مشي بيكم اليوم؟ مشي بيكم للبقاع المقدسة. هو فما أحلى منها الأماكن هذية؟ إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك. شيخنا محمد حيتانا ينضم لنا للاستوديو هذا الصباح. صباح نور يا شيخ.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح النور خويا مهدي، صباح النور خويا الحاج مراد. إن شاء الله ربي يبارك فيكم، ورب إن شاء الله يبارك في السادة المستمعين، نصبح عليهم ونقول لهم ربي يبارك لكم، ورب إن شاء الله يحفظكم وكل العاملين وكل العاملات في هذا الصباح الطيب المبارك. ربي يرزقنا وإياكم الرزق الحلال الطيب المبارك، ربي يجعل لنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. اللهم أصبحنا وأصبح الملك لله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم، إنك تعلم ما لا نعلم، وصلى الله على نبينا وسيدنا محمد.
1: ألف صلاة وألف سلام على خير الأنام، حجاج بيت الله بداوا يتوافدوا على المدينة المنورة. رهم الكلهم في صحة جيدة. برشا رحلات إن شاء الله مش كون اليوم غدوة، واخذين طبعا النسق الماراثوني لهذه الرحلات من مختلف المطارات، ولمس نشوف في صور رائعة جدا من قابس، من مطار صفاقسطينة، من مطار المونستير فاطمة بورقيبة، من مطار تونس كارتاجا الدولي. وصلنا الآن يا شيخ للبقاع المقدسة
2: إن شاء الله. أخويا مهدي كما تفضلت وأكدت ونورت وقال الرجل وبينت، يعني موسم موسم عظيم جدا، موسم فيه الفرحة. تلقى الإنسان يجي موسم الزيتون ويدو على قلبه مثلا، زعما ربحين، زعما شنية التجارة اللي فيه، شنية الأحوال، شنية الأسوام، الفوق لوطة، يبدأ الإنسان معناها يخمم ويفكر. ولكن هالموسم هذا الموسم الناجح، وهالموسم الذي من أوله بإذن الله تبارك وتعالى مشاعره يعني تعم وتفوح،
1: إيه؟
2: ما شاء الله الفرحة والهزيج والزغاريد ولباس الإحرام وفرحة الحاجة وهي منورة ما شاء الله بمطوقة يعني بتاج النور وتاج الفرحة وتاج زيارة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم والحاج بالشاشية الحمراء وبلباسه وبجبته التونسية، وهو منور يشعشع بالخير وبالبركة. فهذا الموسم المبارك هذا الحمد لله رب العالمين يعني موسم الحج. وما أدراك ما الحج؟ علش قلنا موسم؟ لأن موسمه موسم مبارك.
1: صحيح.
2: سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الكرام الفخام الأبطال يقول: من حج لم يرفث ولم يفسق رجع. كيوم ولدته أمه.
1: الله أكبر.
2: ما ثماش من هالموسم الرابح, من هالموسم الناجح, من هالموسم الكبير العظيم, ومن هالتجارة المباركة اللي هي تجارة مع سيدي ربي سبحانه عز وجل. ما لا في هالتجارة المباركة باش نبدأوها إن شاء الله ناجحين ونكملوها إن شاء الله ناجحين,
1: يجب فالحين
2: فالحين كذلك فالحين وناجحين وربحين ومتوجين.
1: أيوة أنت عندك على الأمور هذه
2: الكل. أيواش عاد يجب علينا أن الإنسان التواصي
1: محلها متوجي.
2: نعم نعم التواصي ببعض النصائح والتواصي يعني ببعض الإرشادات, حتى بإذن الله تبارك وتعالى نرجع يوم الرابع أو يوم الخامس أو يوم السادس من العيد أو بعد العيد, ونحن إن شاء الله محملون بزمزم ومحملون يعني بخيرات عظام كبيرة. أولا أول الخير أن القلب يرتاح ويتهنى وجاء على الموسم الحج وأكمله على أكمل وجه, وإن شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى تأتي بشائر الخير من تواضع ومن رحمة ومن سلم ومن سلام, ويرجع الحاج بأخلاق عالية يعني رحمة كبيرة وبخير كثير ويستقبله أهله وإن شاء الله فرحان.
1: أي سيدي احنا قصدي ربي ملا البقاع المقدسة ومش بدو ما في أنواع الحج هكا ولا.
2: نعم
1: أي سيدي حطني نهزك أنا من جديد للبقاع المقدسة
2: نمشي إن شاء الله
1: وتعيش أحلى اللحظات. الله لا يحرم مو من هذا الصباح. قولوا أمين وقت نادي المناد عرش الحق وقتاش ماشي وقتاش تتسهل لك الأمور, لذا حط حملك على الخالق عز وجل
2: ربي يسر إن شاء الله.

0: الله لا يحرمه منا إن شاء الله. تجربة كبير شيخ معك ومن جربة دكتور علي كريشين يقول لك الله يطعمنا.
1: أمين.
0: الله لا يحرمنا إن شاء الله وإن شاء الله مع بعضنا. وينها أجواء البقاع المقدسة ومش بديو اليوم الحج
1: تمتع
0: حجة تمتع. تفضل شيخنا.
1: نعم. وهو أيسر الأنواع. رب إن شاء الله يبارك في ساداتنا ورب إن شاء الله يبلغهم المقاصد ورب يوصلهم سالمين إن شاء الله. توسيدي نغوص شوية في معناها مناسك الحج وما أدراك.
0: أنا كلمة نغوص ونخاف منها. أنا واحدة واحدة يا شيخ.
1: لا لبس لبس سيس
0: علي يا شيخ.
1: لبس لبس سهل جدا جدا جدا. أي سيدي
0: أي سيدي
1: لا إله إلا الله محمد صلى الله عليه وسلم. تو الحاج خويا مهدي
0: احنا تو في مكة المكرمة.
1: نعم احنا لا احنا تو قريب نوصل المكة.
0: قريب نوصل المكة.
1: احنا في الطيارة تو الفوق في الفضاء.
0: خاطر فما شكون قصد ربي تو للمدينة.
1: اي هذاكم ليلى محمد رسول الله وصلوا امورهم رجلة. اما مش نحكي على الطيارة قاعدة تطير ويجينا رب معناها قايد الطائرة ويقول لنا رانا احنا اللي ماشيين تو لجدة وماشيين المكة نحكي. يقول رانا احنا تو قريب نوصلوا للميقات.
0: أيه؟
1: أيوة شفوق في الفضاء طيارة تجري
0: حس في قلبك هيك الوقت
1: ما شاء الله
0: دقان بشكل كبير.
1: الحاج هنا وقت قائد الطائرة يقول رانا قريب نوصله للميقات يحضر روحه ويدخل يبدل في المقصورة متاع الطائرة يبدل يتجرد من ثيابه. تو مش نبدأه في الإحرام وما أدراك ما الإحرام. لا رفث ولا فسوق ولا جدال ولا حديث ثنائي ولا حتى شيء إلا الذكر والصلاة على الحبيب محمد والاستغفار والتلبية. قال رانا قريب نوصل للميقات. الحاج يلبس الإزار والرداء متاعه ويبدأ في التلبية يغطي يعني ينحي من إذا كان عنده كبوس إذا كان عنده شاشية إذا كان عنده قالونس وإذا كان مغطي كاسكيت ولا اللي هو ويعري راسه ويلبس اللباسين هذوما الإزار والرداء يتلحف بهم ويبدأ يدخل في مناسك الحج.
0: ونبدأ في التلبية.
1: ونبدأ في التلبية.
0: أي نبدأ.
1: لبيك اللهم لبيك.
0: لبيك,
1: لبيك اللهم لبيك. لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. التلبية هذه الأولانية هذه فرض وواجبة على كل حاج متمتع. يعني بدينا مناسك الحج ونوينا اللهم تقبل مني هذا الحج حجا بالتمتع ويقصد ربي وتوصل الطيارة للميقات ونقصد ربي. ما زالت لنا حكاية نصيف ساعة سويعة غير ربع نصوبه في المطار احنا محرمين
0: مطار جدة.
1: مطار جدة نعم. ونهبطوا الحمد لله سنة الوزارة متاعنا الشؤون الدينية ربي بارك فيها يعني الباجاج ما عاش استعرف به. تطلع في الطيارة متاعك تلقاه في الغرفة متاعك يستنى فيك
0: ما شاء الله.
1: يدخل الحاج سهل المسهل يدخل المطار يطبع ويخرج على روحه يركب في الكار يوصل الغرفة متاعه ويبدأ الحاج ملبي لابس له لباس الحرام متاعه. وصلنا للوتلة متاعنا من الوتلة متاعنا مش نرتاحوا شوية ثم بعد ذلك ندخل بالعمرة. معانا المرشدين ومعانا المرافقين مش ندخلوا احنا المرشد الديني من امام والمرافق يتبع والحجاج الكل كالوفد الله الكل وراء المرافق متاعنا نتبعوا النصايح متاعه ونتبعوا الارشادات متاعه الدعاء

0: ومشي سلم على الحجر الأسد. ملا ندخلوا نعملوا طواف متاعنا سبع أشواط ما ننساوش، راهو ما نبداو نحسبوا إلا ما نطوفوا بالكعبة نعملوا بها الدورة على الأول طواف الأول، وإحنا نقولوا شوط.
1: إحنا ما هو عادة معنا شكون بطبيعة
0: موجود موجود
1: اللي
0: موجود.
1: معنا هو اللي سهل
0: موجود بطبيعة. نعملوا الدورة متاعنا الأولانية ونقولوا شوط، مش إحنا ما زلنا ما طفناش ونقولوا رقم واحد.
1: صحيح.
0: لا هكا تولي عندك ستة، يزمك تعمل الدورة الأولى كاملة، تكمل الدورة متاعك وتبدأ تحسب تقول تو عملت الشوط الأول وبعد تزيد الشوط الثاني وإلى ذلك. كملنا من السبعة الأشواط متاعنا،
1: نمشي
0: خلف مقام سيدنا إبراهيم،
1: نصلي ركعتين
0: مشان نصلي ركعتين متاعنا هكما، كملنا ركعتين متاعنا نمشي زاد نزيدوا شوية هكايا، يعني مش نلقاه زمزم ما شاء الله تبارك وتعالى،
1: زمزم.
0: نمشي ماء زمزم ونشرب مي ونتضلعوا ونشرب من ماء زمزم
1: ونمشي
0: ونرتاحوا شوية، ثم بعد ذلك ندخل للبهو كبير جدا واسع وشاسع، نردوا بالنا ونلموا على صدرنا شوية على
1: الخطوة، توه جلاس شوية توه بيرد
0: الدنيا باردة غديك شوية،
1: هو مش الدنيا باردة هو الوطاء بيرد والطقس بيرد
0: والمكيفات خويا مهدي ما شاء الله يعني عالية جدا. نبدأ بالسعى متاعنا بالصفاء والمروة لله محمد رسول الله، إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا معناها ويكمل الطواف متاعه بين الصفا والمروة سبعة أشواط، نكملوا الصفاء ومتعنا ثم بعد ذلك نلقاو الأخوة غديكة ماذا بينا من حلقوش قدام من الناس هكا تدفعوا هكا الضغط كذا، لا نمشي نرجعوا معناها القرب من الوتيل متاعك تو تلقى. احنا الحمد لله يعني اما نحلق لبعضنا نحجم لبعضنا
1: هو تنجم يا حلق كامل يا شوية
0: يعني اما الحلق او التقصير معناها ونكونوا هكايا كملنا الحجه متاعنا
1: والمحبذ كما يقول سيدنا الرسول الاكرم هو الحلق
0: الحلق رحم الله الحلق الحلق الحلق ثلاث مرات ثم بعد ذلك جاء التقصير. فالحمد لله رب العالمين
1: كملنا
0: العمره هكا عمره سهله
1: وبعد
0: لي كنتحللوا نلبسوا الهركة متاعنا العادية، نلبسوا اللباس متاعنا العادي، نتسوق، نصلي الظهر والعصر
1: لين نقربوا من الحج
0: لين نقربوا من ميناء. إن شاء الله الأسبوع القادم نتحدثوا على ميناء ونتحدثوا على الحج بالإفراد ونتحدثوا على الحج بالقيران، ويكونوا هكاية الحاج بإذن الله تبارك وتعالى حجا يعني ميسرا، حجا مبسط، حجا يسيرا، وهكا الحاج يكون بإذن الله تبارك وتعالى قد أتى على جميع مناسك الحج الأولية، مازال يعني يوم ميناء يوم التروية ومازال يوم عرفات، ان شاء الله ما نسبقوش
1: ان شاء الله ان شاء الله.
0: واحنا كل ما نقربوا للحج وكل ما نقربوا من معناها
1: نحكي
0: ايام العشر الاواخر ايام العشر الاوائل من ذي الحجه، ان شاء الله ان نزيدوا ننوروا بعضنا وننوروا الساده المستمعين الاجلاء واللي قاصدين ربي ان شاء الله دائما وابدا، ان شاء الله احنا هكا نتبعوا فيكم ومعاكم وبقلوبنا وقلوبكم تدعو لنا وللمسلمين والمسلمات، ورب ان شاء الله يجعله حجا ميسره، حجا مقبوله، حجا ان شاء الله فيه الخير والكثير ان شاء الله من الاجر.
1: الله يرحم والديك يا شيخنا محمد حيتانا. 26 دقيقه بعد 6 نتاع الصباح عندك سلام من الفنان جميل الشابي.
0: نعم الله يبارك
1: فيك جميل الله يرحم والديه
0: عايش ويسلم،
1: عمل لنا غناية على الحج
0: مازال ركن تحايا تو ولا بعد؟
1: لا تو
0: تو ما نقولوا كلمه سي
1: تحايا
0: لا صحي تحيه لسي نور العوي
1: تحيه لخونا نور العوي
0: مرة ان شاء الله ربي يبارك فيه، تحيه لسي محمد المدنيني، تحيه لسي ليلى محمد
1: مره فاتت
0: قالوا لي راك جبت برشا برشا نساء
1: هو لا انت واضح
0: تحيه للدكتور سي وسيم الزريبي، تحيه للخيين الكل اللي يسمعوا فينا، وان شاء الله ربي يحفظكم، وعندنا برشا معناها مشاهدين ومستمعين
1: ومعجبين
0: ربي يحفظكم وربي يبارك فيكم، وان شاء الله ربي يبلغكم انتم زاده الحج، وان شاء الله دائما وابدا الانتصار والربح والخير الكثير ان شاء الله.
1: يقول لي انتصار ربح من فمه قال لا عندنا الشيخ يلعب كتكدو الشيخ
0: وذكر بان الذكرى تنفع المؤمنين
1: انت الرياضي جمال الشيخ
0: الله ينور.

0: كاكتوس فاقس الأخبار.
1: أسعد الله صباحكم بكل خير. تواصل اليوم منصة جسور للدعم والمرافقة التابعة لوزارة التربية تأمين حصص الدعم لفائدة تلاميذ السنة السادسة من التعليم الابتدائي والمترشحين لاجتياز امتحان البكالوريا، وتشمل الدروس عددا من المواد الأساسية لتعزيز مكتسباتهم ومساعدتهم على الاستعداد الجيد للامتحانات الوطنية. ينظم اليوم مركز التكوين والتدريب المهني بسيدي منصور الأبواب المفتوحة للتعريف بالمركز والاختصاصات التي يؤمنها لفائدة الراغبين في التكوين. وفي جزيرة قرقنا يؤمن اليوم البريد المتجول حصص عمل على مدى كامل أيام الأسبوع بعد غلق مكتب بريد العطايا بصفة وقتية على خلفية القيام بأشغال صيانة وإعادة تهيئة. في البرلمان تستمع اليوم لجنة الصحة وشؤون المرأة إلى جهة المبادرة بخصوص مقترح القانون المتعلق بتنظيم إحداث محاضن ورياض الأطفال، كما تستمع لجنة المالية إلى المنظمة الوطنية لرواد الأعمال حول مقترح القانون المتعلق بإصدار مجلة الصرف. في أخبار العالم، رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرد الذي قدمته إيران عبر الوسيط الباكستاني على مقترح واشنطن لإنهاء الحرب، واصفا إياه بأنه غير مقبول على الإطلاق، كما اعتبر رئيس وزراء الاحتلال الصهيوني بنيامين نتنياهو أن الحرب على إيران لم تنتهي بعد، ووجه انتقادات للصين بدعوى أنها قدمت دعما ومكونات تقنية لتصنيع الصواريخ الإيرانية. في المقابل، نقلت وكالة تسنيم الإيرانية عن مصدر أن المقترح الإيراني يؤكد ضرورة إنهاء الحرب فورا وتقديم ضمانات بعدم الاعتداء مجددا، وأضافت أن رد فعل ترامب لا يهم، فما من أحد في إيران يعكف على صياغة خطط لإرضاء الرئيس الأمريكي. تجتمع اليوم أكثر من 40 دولة لبحث مساهمتها العسكرية ضمن مهمة أوروبية تهدف إلى مرافقة السفن التجارية واستعادة حركة الملاحة عبر مضيق هرمز. وعلى الجبهة الشمالية، شن جيش الاحتلال الصهيوني غارات جوية على مواقع جنوبي لبنان. في غضون ذلك، أعلن حزب الله استهداف قوة إسرائيلية داخل منزل بمسيرة ببلدة الطيبة جنوبي لبنان أسفرت عن مقتل جندي إسرائيلي. شكرا على المتابعة. الموعد الإخباري القادم تمام السابعة بإذن الله. إلى اللقاء.

0: إذاعة صفاقس.
1: تسمعونا في صفاقس على 105.2 و 106.6.
0: عشرة ديمة.

0: 41 دقيقة بعد صدى نتاع الصباح. ألف صليت ألف سلام على خير الأنام واللي يسمع فينا يصلي على النبي. ومحلاه النهار نبدأه بصليت على خير الرسل محمد عليه الصلاة والسلام. نذكركم طقسنا اليوم حسب الميتيو يا جماعة، راهي درجة الحرارة اليوم مش توصل ل 42 درجة. نعم نحكي على 42 درجة، معناها اليوم نهير صيف، نهير شيلي بامتياز. الريح اليوم تكون من القطاع الشمالي بالشمال والوسط، من القطاع الشرقي بالجنوب، قوية قرب السواحل بالجنوب، مع دواوير رملية محلية وضعيفة معتدلة ببقية الجهات. البحر شديد الاضطراب ثم مضطرب إلى متموج آخر النهار بالشمال. اسمعوني بالباهي على مستوى الحرارة، الحرارة في ارتفاع طفيف حيث تتراوح القصوى بين 22-27 درجة بالشمال والمناطق الساحلية للوسط والجنوب والمرتفعات، وبين 28-32 درجة ببقية الجهات، وتصل إلى 34 درجة بالجنوب الغربي و42 درجة بأقصى الجنوب. ربي نسم علينا بالخير وربي طيب علينا بالخير. كان غايب الأسبوع الماضي لأسباب صحية، اليوم يرجع لنا نقول ألف سلام عليك وحمدا على السلامة للكرونيكول المتألق والخبير الاقتصادي على دوام أحمد فهيم أبو جلبان. أحمد صباح النور.
1: صباح الخير مهدي، تحية صباحية ليك ولكافة مستمعي إذاعة صفاقس.
0: واحد البدن بتاعه عنده عليه حق والإرهاق قاعد عامل فينا الناس كل
1: لازم ساعات العبد يرتاح باش على الأقل يقاوم كو. كما قلت أنت البدن علينا عنده علينا حق ولازم نعطيه حقه كو.
0: هو البدن كما البطري، بطري ساعات تلقاها فيبل، بطري بتلقاها شارجي 100%، وإذا فيبل يا يلزم تتشارج يا يلزم تطحوها شوية.
1: البطارية تتشارج والعبد كيفاش يتشارج؟
0: بالفلوس.
1: بالفلوس صحيح، بالفلوس. دونك صبر الفلوس يتشارج. الفلوس اللي عامله وعامله في البلاد معناتها تقريبا ولينا الفلوس وكان ما عادش عندها قيمه.
0: فهمت قبل كل شيء الزيادات امورها مريقة ولا؟
1: شوف الزيادات لحد ما نعرفوش وقت باش يزيدوا، ما فماش بلاغ رسمي
0: معناها مش في شهر 8
1: سي با، معناتها مش حاجه متاكده. فهمت
0: ما تقوليش سي با كونفيرمي.
1: ماهيش كونفيرمي يا مهدي، مش يخرج. ماهيش كونفيرمي يا
0: مهدي. بالله تحية لفرج، مرة فات لقيت له وياه قال لي يا خويا أكثرش من ولدي يجي يقول يا بابا كونفيرمي يا فرج.
1: حتى احنا بفرج علينا وفرج على العباد
0: على الكورة نتاعنا.
1: على الكورة نتاعنا خاطر بالحق مستحقين الباشا فرج، أما مش مستحقين كونفيرمي يا فرج، على خاطر الكونفيرماسيون احنا هذيك المشكلة نتاعنا في تونس ما فماش الخبر الصحيح. معناتها نهار أنت ليت الاحتفال بعيد الشغل معناتها يهبط في الرأي الرسمي الزيادات. الزيادات ماهيش حاجة معناتها هكا، ماهيش حاجة كبيرة برشا. معناتها نقولوا احنا المعدل نتاع 5% خاطر بالنسبة للوظيفة العمومية عطاهم الماكسيموم 120 دينار. 120 دينار نحي منها انت الضريبة ونحي منها المساهمة الاجتماعية كوتيزاسيون سوسيال، معناتها باش تحلك في 74 حاجة كيما هكاك دينار. نقولوا احنا المعدل نتاع 5% ماهيش حاجة كبيرة برشا. فما قطاعات كانت قبل تاخذ ب 6.8 وصابها هنا القطاعات البنكية، فما استقبال الزيادات كانت تمشي في جميع المنح ولي بريمس هذه باش مش باش تكون زيادة الكبيرة برشا في ظرف الاقتصاد اللي تعيشه البلاد. ولكن اهم زاده حاجه الزياده هذه معناتها فما قطاعات قبل كانت تاخذ اكثر من الزياده هذه، ممكن باش تحس بالنقص الفتره هذه. لاول مره كانت زياده مغيره نقاشات مع الاتحاد العام التونسي للشغل، هذه سابقه من معناتها سابقه في تاريخ تونس، صارت ممكن قبل مره في السبعينات، عودتها في 2026 زياده على ثلاث سنوات 2026 2027 2028. لكن الزياده هذه ما لازمهاش تكون مهما هي كانت بسيطه، والدوله تقول لك انا مش نقص شويه في الارتفاع نتاع الاسعار، لكن لازم يقابلها انتاج. اش معناتها تقول لي انتاج؟ خاطر النجم تزيدني انت في الشهريه والاسعار ترتفع، باش المواطنين ساعات يقول له تاكسر لك تو زيدوا لك 40 دينار ولا 50 دينار في الشيء، يقول لك والله لو كان ما زيدونيش لكانت الوضعيه خير. وانا مش مفسرها هذه، والله كان ما زيدوناش حال خير. علاش؟ لان السبب بسيط جدا. مثلا مهدي قاسم فوق منه 6000، احمد فهمي بوجلبان فوق منه 4000، الكاسكوت ب 5000. دونك باش نمشيو ناخذوا كاسكوت، مهدي نجم ياخذ كاسكوت خاطر عنده 6000، ياخذ كاسكوت ب 5000.
0: لا وياك ناخذوا زوز كاسكوت.
1: شوف شوف شوي كيفاش ناخذوا زوز مع بعض. ايه؟ انا عندي 4000 وسي مهدي عنده 6000، الكاسكوت ب 5000. مهدي كي يمشي ياخذ كاسكوت ياخذ كاسكوت وتظل دينار. انا ما نجمش ناخذ كاسكوت، انا كالدوله باش تزيدني فلوس باش يولي انا عندي زاد 6000 ومهدي عنده 8000، كاسكوت ب 5000. دونك مهدي نجم يشري كاسكوت، واحد فاهم نجم يشري كاسكوت. الكاسكوت يجي كي شاف احمد ولا نجم يشري ومهدي نجم يشري
0: زيد في الكاسكوت،
1: يقول لك نزيد في الكاسكوت على خاطر مش نزيد خدامه بزايد وباش ولا ناخذ قضيه. دونك اذا إيه؟ اذا الكاسكوت يجي هذاك ما بحذاش كاسكوت يجي اخر باش هو ما ينقص في السوق. إيه؟ هو اللي فما العرض موجود خاطر العرض هذاك لازم نقبل الطلب. قبل كنا طالبين كاسكوت واحد تولينا طالبين زوز كاسكوتات. يعني اذا ما حبش نلقاو كونتر بارتي كاسكوت يجي اخر يبيع كاسكوت والاخر يبيع كاسكوت وزوز يقعد يسوم ب 5000 مش يصير. مادام ما فماش كاسكوت يجي اخر فما كاسكوت يجي واحد دونك هو هاك ال 5000 باش يولي ب 6000 يولي باش يبيع زوز كاسكوتات. دونك شنو نقولوا احنا؟ نقولوا كاسكوت غلى من ال 5000 طلع 6000. شفتك الزياده اللي زادت لي انا وزدت وقت نحب ناخذ كاسكوت كيفاش غلت في الاسعار؟ تقريبا هذيك هي. دونك لازم الحكومه يظل لي مثال واضح ولا
0: لا واضح؟ شو واضح سي كونفيرمي
1: سي كونفيرمي باه. دونك هنا هناش مش يصير باش يصير نقولوا نقولوا لو كان ما زيدونيش الكسكوت قاعد ب 5000. دونك انا زدتني في السوم في الشهريه نتاعي زدت لي هذاك الدينار ولا 2000 في جيبي وزدت انا غليت الاسعار. لازم هنا العرض يكون متوفر. يعني الدوله كي تزيد في الفلوس لازمها تشجع المؤسسات باش تنتج. وهذاك اش عمل له البنك المركزي؟ البنك المركزي اجتمع بالبنوك وقال لهم يا بنوك يهديكم ربي لازمكم تعطوا قروض للمؤسسات. يعني احنا كي تو وهذه ممكن قبل كان نقسم عبيد مش منتبه الحكايه هذه قبل البنك سنترال في واد والحكومه في واد وساعات يتعاركوا توا ولينا نطالبوا منهم الزوز باش يكونوا قابل بعضهم كي قابل بعضهم مش صار. ولا البنك المركزي يعطي فلوس للدولة التونسية يسلف الدولة التونسية والدولة التونسية ترجع له فلوس. لكن البنوك سيبت هذيك المؤسسات توا عمل اجتماع محافظ البنك المركزي بالبنوك وان شاء الله يلقاو التفاهم. قال لهم يا بنوك تونسية باب يعطيو قروض للمؤسسات هاو معناتها انخفض معناتها قائم القروض اللي تعطى الاقتصاد الوطني من 2023 2025 انقص برشا. علاش؟ لأن يعني المؤسسات ولات البنوك ما تحبش تعطي المؤسسات اللي ما هيش كونفيرمي اللي ما عندهاش قوي إمالية قوية واللي هي ثقة وتخدم. دونك حاجة حاجة معناتها فما الثقة ما عادش فما بين البنوك وبين المؤسسات. المؤسسات أغلبيتها ما عادش تحب تمشي تاخذ قروض خاطر الخدمة نتاعها نقصت. قبل كانت تخدم بالشيكات والدولة عملت لها قانون الشيكات وقت ما عادش ياخذ ذاك الكريدي فورنيسور معناتها ناخذ له سلعة ونخلصها بعد هذا شو نعطيه شيك ولا يعطي كمبيلة في باقة شيك ولا المزود ما عادش يعطيه السلعة. دونك المؤسسات تويكا حست الدولة التونسية بكون لازم البنوك تعطي قروض المؤسسات بشفت المؤسسات كي تنتج شفتك الكاسكوتاجي كان يمشي للبنكة ويزيد ياخو حق شوية يعمل الحنوط مديعه بالتن وبالقضيات ولي مزيد ليش هذا كدينا أو كهو قال ليكيديتي بالكونت كي باش يكثر علي العباد الطلب يقولوا هات كاسكوت باش يولي هو يغلي. دونك شفت كيفاش البنك المركزي ولا باش ما نحممشوش للتضخم المالي بهذيك الزياده عند 5% اللي باش تكون على 3 سنوات لازم البنوك المؤسسات التونسيه ترجع تقترض من البنوك التونسيه من اجل الانتاج. راهو كي يكون عندك انتاج موجود راهو الاسعار ما ترتفعش خاطر احنا توا ما فما الحرب فما الاسعار اللي نتاع النفط اللي عدت 100 دولار عندك تضخم مالي في جونفي وفيفي كنا 4.8 في مارس عدينا 5% في افريل 5.5 دونك بدينا نجمو التضخم. وهنا حاجه مخطئه برشا اذا باش نجمو التضخم ومعها الزياده اللي مش تكون عندها حتى معنى في ظل التضخم. دونك لازم يكون فما انتاج. دونك الانتاج هذا باش يجي عن طريق المؤسسات التونسيه لازم تلقى مصادر تمويل باش نلقاو. دونك هذه النقطه الاولى اللي اليوم حبيت فيها اللي ان شاء الله هو قال في ضيف الشهر ان شاء الله في ضيف الشهر ان شاء الله البنوك معناتها تتغاضى شويه على على الريسك. وقبل كنت يجيكم مجال اعمال تعطيوه بالمليارات بدون ضمانات وشفناها من القضايا الكبيره اللي صارت. على الاقل هي مؤسسه تونسيه وعملوا لهم دراسه جدوى نتاع المشاريع نتاعهم وكونوا اكثر لينين معاهم وتجعل على الاقل هذيك الثقه بين المؤسسه التونسيه وبين البنوك وتكون الدوله ولا البنك المركزي ممثل في البنك المركزي هو على الاقل الضامن بين هذه العلاقه بين المؤسسات والبنوك على خاطر احنا مستحقين البرشا الثقه باش ترجع بين المؤسسات والبنوك. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية اللي استنى
0: الثقة هي الكل يا خطر. إذا عند من الثقة بين مختلف الأطراف راه ما نجموش نقدموا قدام
1: الثقة. وين مهدي الثقة؟ في الوثيقة.
0: الثقة في الوثيقة.
1: الوثيقة تكون بالورقة ولا تكون إلكترونية لازم فما ثقة. ثقة في الوثيقة يعني مش أنا ندخل السوق باش نشري علوش اللي توا ديكتياليتي
0: نتاع قريب تقول لي الكبش يدور
1: نتاع المواطن التونسي توا باش يدخل باش يلقى مثلا شكون يبيع اللي يبيع غاديك لانه فلاح ولا تاجر. احنا قلنا الثقه في الوثيقه. هل هناك وثيقه احنا كي ندخل السيد باش ناخذ من عنده خلاف اللي يحلف والله لاني قشاي ولا والله اني فلاح؟ فما وثيقه تثبت الشخص هذاك فلاح ولا مش فلاح؟ ذاك عملناه القانون باش نعملوا كارتا باش الفلاح كي يبدا ماشي في الثنيه نقول له ماهوش قاعد يعمل في الاحتكار عنده بطاقه بكون هو فلاح. هل انه التاجر وعنده حق يا فما شكون عنده 500 مليون فوق منه يدخل لك في الميسم تاع العلالش يقول لك انا نمشي نشري علالش بسوم ونبيع بسوم هنا؟
0: اسمع اسمع اسمع اسمع هذا يعمل زملين
1: بعبي بعض تعطينا حجم تاع زوز زملين ونصفك تبع بها كاس عشوائي شويه.
0: لا باك بيسكات علاش مش يولي 3 ملايين وزملين ها؟
1: ولا محل الباك بيسكات
0: و600 و700
1: زملين 400 ما بقاش اللي عنده صنعه تو
0: العلوش اغلى منه ولا
1: صحيح صحيح. دونك شنو اللي صاير؟ اللي صاير المواطن كي يدخل السوق ما عادش يفهم شكون هو الفلاح وشكون هو التاجر. دونك احنا بعد الكل ديما نحبوا نشجعوا الفلاح خاطر الفلاح بالتواصل نتاعو باش يتواصل عن الخضره والغله واللحوم البيضاء واللحوم الحمراء الكل باش يتواصلوا. لكن اول اشكال اللي صاير في تونس، الاشكال الاول اللي ما نعرفوش عدد الاضاحي اللي هي موجوده. معناتها الدوله التونسيه ان باسي بتعرف عندها قداش عملنا دفعنا برشا فلوس باش عملنا
0: هذيك الاشكال من اي وزاره او انت تحكي عن الاشكال شكون متسبب فيه الاشكال هذا؟
1: الاشكال مش وزاره مش الاشكال فما دي بروسيدير. شوف باش نبداو واضحين وفي وقت بسيط نحاول نفسرها الوضعيه اللي قاعدين عايشين فيها تو ونعطيكم شنو الحلول اللي نجموا ناخذوهم. احنا في تونس في كل ما عندنا موسم عندنا عيد صغير، عندنا مشكله في البش، عندنا مشكله في الاسماك، يجوا في العيد الكبير، عندنا مشكله في الاضاحي، تجي بعطيك العوده المدرسيه، عندنا مشكله في الباس وفي البش وكذا. دونك في كل موسم عندنا اشكال، وكل عام يتعود الاشكال واحنا قاعدين نتفاجئوا. علاش؟ لانه فما عباد توانسه كيفنا كيفهم اللي هما يدخلوا في كل مناسبه
0: يستغلوا
1: ويحبوا يربحوا فلوس، وهذا حق. ما هو انسان اسمه تاجر، حتى في القانون تاجر ياخذ حاجه بدينار يبيعها ب 12%، ياخذ حاجه بمليون يبيعها بمليون و200. لكن فما حوايج حساسه للمواطن التونسي، هو العلوش حساس اكثر من البنان واكثر من التفاح واكثر من البطاطا. هنا الدوله التونسيه اش تعمل؟ ساعات تتدخل تقول اسمع انا باش نسعر. ساعات البنان ما لقيناش البنان وتباع في السوق الموازيه، ساعات التفاح ما لقيناش التفاح وتباع في السوق الموازيه، ساعات اللحوم البيضاء وما لقيناش الارتفاع نتاعها. دونك هذه الحل اللي تاخذ فيه الدوله التونسيه باش تسعى هذا خطا وما نجحش في تونس. نتعدوا الحلول الثانيه. اول حاجه لازم يكون عندك معطيات، تقول انا نعرف تمشي انت للفلاحه، احنا كنا دفعنا فلوس باش عملنا تعديل سكني، دونك نعرف واش عندنا من عائله تونسيه، قداش عندنا من عائله، وقديش مثلا من العائله هذيك العدد نتاعهم اللي يشول علاش. دونك نعرفوا احنا في عيد قديش الطلب نتاع العلوش، قديش ندفعوا من العلوش، 500,000 600,000 مليون علوش. دونك لازمك تعرف، وتعرف انت مادامك عندك وزاره فلاحه في الحكومه نتاعك، دونك تعرف انت قديش عندك من فلاح وعندك قديش الماشيه نتاعك. اذا انت قادر باش توفر العدد هذاك، دونك العباد الكل نجم نقول لهم باه يمشوا ضحي. وخاطر في المغرب كي ما فماش عندهم عارفوا اليوم ناقصين الثروة الحيوانية مليح ناقصين، شعملوا المشاوي نحاهم، هذيك المشاوي اللي تمشي تاكل بالربعة وبالخمسة كيلو مشوي نحاو. جاو فما العيد اللي فات ما ضحاوش، قال العباد الكل مش اللي عنده واللي مخبي نلقاو دخان نتاع الحمى نمشيو نوقفك. خذ فما بلدان بجنبنا وقابلنا خذوا حلول. انت هنا اول حاجه عندك ولا ما عندكش؟ انه فاخذت القاب كنا احنا عندنا علاش ونجموا نضحوا. تدخل في الاسواق، الاسواق هذه مش انت باش تشيل علاش الكل باش تبيع من الدوله التونسيه. يا خويا انت دخلت فما عباد ونقول لك معليش، فما شكون يمشي تيفا بامدا صباح نتاع السوق فوق منه 100 مليون يشي عدد كبير باش مدلع علاش. دونك يشد السوق يفرغ، ما عادش شكون خذام عند الفلاح يمشي على روحه ويقصد ربي. الخمس ونص سته نتاع الصباح يجي المواطن التونسي ما عادش شكون باش يشيل علاش، باش يشيل من عند التاجر. احنا في تونس للاسف التاجر لازم يربح، انت هنا التاجر احنا لازم ديما يربح. التجاره في تونس ما يشتقبل الخسائر وديما ربح، ويربح اكثر من 30% زاده، يربح حتى الدوبل ما يقلقوش التاجر. هنا تتدخل الدوله التونسيه، انت قاعد تبيع شريته بيع اوكي، التجار عاش بالتاجر، احنا التاجر نسميوه قشار. علاش قشار؟ هو وسيط، هو التاجر يشي بسوم باش يبيعو بسوم، ساعات يهز العلوش يربيه، ساعات يتنقل به من السوق والسوق، هذا كل اسمه. لكن كي تمشي مع الفلاح لازم تفرض عليه وثيقه، كي قلت انا الثقه في الوثيقه هذا حل من الحلول. يا خويا كتب ورقه بقداش شريته ونعطيه زاد ما يجم ربح نتاع 10-15%. كان الدوله تنجم وعندها الكونترول باش تعمل هكا تو الاسواق الكل تطيح. ما عندهاش القدره يا خويا تجيب من قبل العيد بشهرين وتشهي تقول انا سنه باش ندور على الفلاحه وباش ناخذ انا الاضاحي وباش نبيعهم في الاسواق البلديه اللي تبعتني انا. يعني شفت حل سهل برشا، ممكن لازم اونجاجمون ما يسالش التجاره والفلاحه ما عندهمش الامكانيات، نهبطوا لهم الوزارات الاخرى، نهبطوا لهم قطاعات اخرى ونشحوا موسم ديني للمواطنين التونسي ويرخصوا في اسعار الاضاحي ويرخصوا في اسعار اللحوم الحمراء. هذا اذا الدوله تقول انا في مخي نحب العباد الضحي، اذا الدوله ما يقلقهاش وتعتبر اوبسيون هذاك حاجه اخرى وكان اللي عنده ويدفع فلوس يمشي. لكن انا اللي يؤسفني واللي يقلقني مش في الاضحيه، اللي فما عباد تتدخل لا تدفع باتيندا لا سنسات يشري ب 500 مليون ال 500 ولي مليار عام الجاي يدخلك في العقارات يشري يدخل في البطاطا يدخل في البصل دونك هذوم العباد اللي يخدموا في السوق الموازي هذوم العباد اللي ما يدفعوش سنسات هذوم العباد ما تدفعش قباضه هذوم العباد اللي يغليو في الاسعار هذا موازن تلقى لهم الدوله التونسيه هذا مش اقتصاد الموازي الاقتصاد الموازي نجم نلقاه في المناطق الحدوديه بحذا ليبيا بحذا الجزائر عباد عايشين على هيك السوق على هيك السوق موازي وهذا موجود في كيف انحاء العالم لكن انت تحول هذه العقلية الى عقليه الى الى فئه من التجار رجال الاعمال ديما نقول الشخص انا نحاسبك على المليون الاول كيفاش دخلته ما نحاسبكش من بعد على 100 وال200 مليون المليون الاول كيفاش خذيته المليون الاول كيفاش جبته هل انه شيت قطعه ب 500 وبعتها بمليون وربحت 500 معناتها ربحت 100% ولا لا الهدف الاول المليون الاول كيفاش دخلته هل انا دخلته انت بالحق بجهدك وبعايقك وعملت قيمه مضافه هو التاجر نشري اليوم تو لعب عند الصباح نشري ب 100 مليون علاش مع ال 10 عند الصباح نبيع ب 120 مليون 20 مليون في اقل من ساعه في شخص واحد لقباضه ولا ولا ولا ولا, ولا سي ان اس اس ولا حتى شينا هذه ما تسميش قيمه مضافه وما عملت حتى قيمه مضافه لا ليك انت ولا للمجتمع ولا لتونس دونك تونس تحتاج خيمه هكا مواطن تونسي زاد يحتاج خيمه هكا وهكا ولي ما عادش لا معنى للزيادات وهنا لازم الحكومه تدخل سنه مستحيل كانت صعيبه باشا اللهم تو قبل العيد تعمل شي هكا تسعر شويه كيلوات وتعمل بعض الاسواق اما من هنا العام الجاي كما باش نواب شعب يقولوا قال كل عام نعمل في ناس الحكايه ولكن ما صاش اهي بعض الحلول اللي تنجم تمشي لها الدوله التونسيه من اجل يعني في تونس الذي افسد الاقتصاد الوطني في تونسي هم المتدخلين هذوما مش الفلاح ومش المواطن عباد تتدخل وبياس المال والفلوس اللي عند اللي قاعده تدور خارج لي سيركوي فمشي ان التاجر نفض عليه يحل كونت ويصب فلوسه ونحاسبه قديش دخل الفلوس اربح يا خويا اربح 100 مليار ادفع ما يجب ان تدفعه للدوله وادفع الكوتيزاسيون سوسيال نتاعك وربح اللي تحب لكن فما حدود معينه من الربح يا فهمتي ان شاء الله الشيخ ما جاي يحكي لنا هل انه تربح 50% عادي ولا لازم فما بورسنتاج من الربح باش تراعي بها العباد يظل حسب ما يقول لي الشيخ فما الثلث تربح الثلث باش تفوت الثلث هكا دونك اللي يسمع كلام الشيخ ويسمع كلام انا طول بديت مش هذيك دمادي
0: الشيخ
1: الشيخ عطاني كونفيرمي
0: 58 دقيقة بعد الستة تاع الصباح تحية للناس الكل اللي قاعدين يسمعوا فينا برشا تجاوب معاك وبرشا تواصل معاك زاد احمد تبارك الله لي اس ام اس من الصين من اليابان من الولايات المتحدة الأمريكية من الكويت من قطر من مصر عطيتنا الأولوية اللي ميساج اللي جاونا برا من تونس برشا اللي يتواصلوا معاك يقول لك صحيح الوضعية صعبة جدا صحيح الأضاعي الأضاحي سناء نار نار في مختلف الأسواق متاعنا حنوا حنوا على المواطن وباهي راهو الإنسان أي فما كلمة حلوة قلت راهو أي تاجر يحب يربح وله الحق في ذلك والربح حلو الخالق عز وجل لكن ما يكونش استغراض ما يكونش مشط لدرجة مهولة راهو تعرف أصعب حاجات وقت أنت تستغرض في بلادك مش في المواطن هنا ولا في البلاد كاملة لأنه إكس وإكس وإكس راهم بكل توانسة ربي حن القلوب
1: والتجارة دي ما نقوله تقبل الربح والخسارة لازم تدخل في القاموس مدع التاجر لك نجم تربح تنجم تخسر تدخل في البورصة تنجم تربح تنجم تخسر احنا ما نلزموه وين في سبار في الاقتصاد في المجتمع ديما عقلية الربح صحيح. لكن في البلاد هاي شفتها كي تمد المية فرنك تلقى فاس مع تأياب ولا فرنسية هكا ولا دونك 50% تربح 50% تخسر
0: فمشكو قال لك أبارامون يلزم نعملوا الفار حتى في سوق العليل
1: أما فار وجيب معها فريش حتى معنا
0: يوم عليك يا فرنش على الصباح اليوم كليس
1: لا سند ميت فرنسيس برعاية فرنش تحية لي فرنش وكهو معناتها هذيك هو وإن شاء الله كما قلوا يكونوا له درس وكهو
0: أما سي كونفيرمي
1: سي كونفيرمي
0: 59 دقيقة بعد 6 متاع الصباح أسعد الله صباحكم جميعا

0: صباحكم أحلى صباح مع مهدي قاسم. السابعة صباحا
1: إذاعة صفاقس الأخبار.
2: صباح الخير. وزارة التربية تؤمن حصص الدعم لفائدة تلاميذ السيزيام والبكالوريا. اليوم تنظيم الأبواب المفتوحة بترتيب من مركز التكوين والتدريب المهني سيدي منصور. 18 مايو موعد اعتماد السعر المرجعي للأضاحي بنقاط البيع المنظمة. جلسة استماع بالبرلمان حول مقترح قانونين حول تنظيم أحداث محاضن ورياض الأطفال ومجلة الصرف. في العالم، الرئيس الأمريكي يرفض رد طهران ونتنياهو يؤكد عدم انتهاء الحرب. تواصل الغارات الجوية والقصف المدفعي على الجبهة الشمالية ومقتل جندي إسرائيلي في معارك جنوب لبنان. تفاصيل هذه العناوين وأخبار أخرى تتابعونها بإذن الله وكالمعتاد في تمام 7:30 ضمن نشرة أنباء الصباح. إلى اللقاء، يومكم سعيد.

0: القس.
1: تسمعونا في بير علي بن خليفة، المحرس، الغريبة وعقارب على 88.5
0: عشرة دايمة.

0: وتلموا الحبايب ان شاء الله ديما ملمومين في الخير. قولوا امين ان شاء الله ديما ملمومين، وان شاء الله البعيد علينا يرجع لنا ان شاء الله في العيد الكبير. ومحليه الاميمه ولا البول يبدا عنده صغار ويقراوا البرة من تونس، يستنى فيهم بدقيقه ودرج وقت ايش يجيوا باش يعيدوا، ولمت العيد وحدها ولمت العائله وحدها، الله لا يحرمنا منها ان شاء الله. تحيه للناس كل اللي يسمعوا فينا في صبحيه حلوه، اسبوع هام جدا للتلامذه نتاعنا باعتبار ايامات، وننطلق ان شاء الله في الاسبوع المغلق سمين بلوكي بالنجاح والتوفيق ان شاء الله لكل التلاميذ في التعليم الثانوي، التعليم الاساسي، جماعه سوزيام، جماعه النوفيام، والباك عاد او عاد كبير انفورماتيك، عاد بيهم لي زوتر اوبسيون، وان شاء الله نكونوا حاضرين في الدوره الرئيسيه للبكالوريا. ايام نحلوا عينينا نلقاو روحنا عاديو في الباك وان شاء الله ناجحين على طول. طقسنا اليوم اشني احواله الومضه الخاصه بالمعطلات الراس الجوي
1: ميتيو.
0: الميتيو هذا صباح وخونا سليم بن ميلاد. سليم صباح النور.
2: صباح الخير مهدي، وصباح الخير كيف مستمعين هذا الصباح.
0: شو احوال الصحه امورك لباس؟
2: الحمد لله.
0: سمعت اغنيه وحشتوني هكا ولا حطيتك في عالم اخر؟ ها
2: صحيح
0: صحيح. شنو احوال طقسنا اليوم حسب الميتيو؟ برامو الشيء اللي اليوم مؤكد.
2: صحيح، اليوم نحن تحت تأثير مرتفع للضغط الجوي، سير في تيارات من القطاع الجنوبي، قوي نسبيا قرب السواحل والمرتفعات، وضعيفة في معتدل بقية الجهات. وطقس اليوم يتميز بالاستقرار في العوامل الجوية وسحب عابرة بأغلب المناطق مع ارتفاع في درجات الحرارة. الارتفاع باش تتراوح بين 25 و 30 درجة قرب السواحل والمرتفعات، وبين 31 و 36 درجة بقية الجهات، وتصل إلى 39 درجة بأقصى الجنوب. اليوم إن شاء الله بجهة الصفاق تسجل 29 درجة كحرارة قصوى، وهي أكثر من المعدلات العادية بحوالي 4 درجات. سيدي بوزيد 34، جابس 30 درجة، وقرقنة 25 درجة كحرارة قصوى. بالنسبة للغدوة نهار الثلاثاء باش نكونوا معنيين بتسربات هوائية باردة من القطاع الشمالي تساهم في انخفاض في درجات الحرارة، والطقس باش يكون مغيم جزئيا على كامل البلاد. بينما نهار الأربعاء مناطق الوسط ومحلي الجنوب تكون معنية بعض الأمطار المتفرقة في الصباح، ثم العشية تظهر خلايا رعدية العشية بالمناطق الغربية الوسط تكون مصحوبة بأمطار متفرقة، والحرارة تواصل في انخفاض. شكرا لك.
0: يعطيك الصحة سليم بن ميلاد، كنت معنا في مصافحة خاصة بالمعهد الوطني لراس الجو. نذكركم اليوم 8:05 دقائق إن شاء الله يكون معنا أخونا عمر الفتوي، ملاحظات عبر سبير برشا ملاحظات من صفاقس هذا الصباح، سيرتو اللي تم السيركلاسيون، سيرتو اللي تم لومبوتياج بعض الصور اللي إن شاء الله نفسخوها بالقم ونحيوها من صور مدينة صفاقس. أيضا مش كون معنا سيدة المدير الجهوي للشؤون الدينية بصفاقس، نحكيو على رحلات الحجيج القادمة من مطار صفاقس الدولي. مش نكون معاكم أيضا في سيدي منصور مع يوم مفتوح في المركز التدريب المهني سيدي منصور، مش نكون معاكم أيضا مباشرة من بنزرت 11 دقيقة بعد 7 متاع الصباح.
3: اش مش طيب القلب،
0: الله محلاه القلب وقت يبدا طيب، ومحلاه الانسان كي يبدا قلبه ابيض على طول، ومحلاه الانسان اللي يسامح، والانسان يحطها على الله على الدوام، والانسان اللي ما يحسبهاش مش هكا يا

0: يا طيب القلب وينك لطاشن دقيقة بعد السبعة متاع الصباح. تحية كبيرة برشا المستمعين اللي يسمعوا فينا. تحية لتليم ذا فما شكون يكلم فيه يقول لي مهدي نسمع فيك من نيويورك الولايات المتحدة الأمريكية وبرشا غناء نهديه إيسيرتو لزوجتي في تونس. يقول لي عندي عامين ما روحتش لتونس لكن إن شاء الله مش كون معهم الأسبوع القادم ونعيش معهم إن شاء الله جو عيد الأضحى المبارك. يا أخويا مرحبا بكل التوانسة اللي مش يرجعوا الأرض الوطن. تحية لمحمد علي, تحية الكل تونسي وتونسية. أنا نحب نفرهدكم نعوشكم اليوم الصباح 14 دقيقة بعد السبعة تعال
1: صباح. انت خلتني عايش
0: الله اغنية هذه مع خيوط صباحة ما غير سكر تولي بالسكر يا سيد ورحمة والديك وصحيح.

بالله الكلمات هذه اللي يتنعوش الإنسان وتحطنا بطبيعة نبدأ أسبوع وإحنا شيخين على طول. تحية للمستمعين متاعنا اللي تواصلوا معنا من صفاقس برشا اللي يكلموا فينا سير طول المدارس الابتدائية. بالله ميساج بمحبة كبيرة برشا، ظاهرة الكلاب السايبة غير عادية. شو بعدهم كلثوم نحكي على الكلاب السايبة، على غالب هذاك هو الواقع نتاعنا، ما تنجمش تحي خشمك من وجهك. راه الكلاب السايبة مع المدارس الابتدائية، معنا قاعدين نسمع بعض الكلب ونسمعه بالصغير توفى مؤخرا في جهة من الجهات من جراء هذا الكلب. يبارك لكم عينيكم على صغارنا، يرحم والديكم. مدارس ابتدائية، رياض الأطفال، محاضن الطفولة، وين ماشيين؟ معناها ولين نحكيو على حاجات راه هو من المفروض ما نحكيوش عليها. تعرفوا علاش؟ لأنه احنا نسيبوا الماء يمشي على البطيخ، نسيبوا البول دونيش تكبار وبعد نلقاو الموضوع يكبر، بعد حاجة تتكاثر ما عادش نجمو حتى شيء. علاش علاش احنا كسوسوا المسؤول او الانسان اللي في عهده المسؤوليه ناخذوا من الاول، من الاول نبداو نداويو المرض من الاول. مرض تسيبو يمشي في البدن، احنا نسيبو كل شيء بعد نقفوا ونلقاو الامر كبير قدامنا. يبارك لكم، نتحركوا شويه اوكي، نعدي لكم حويجه كيما هكا وبعد نفرهد على روحي بغنيه سمحة على الصباح. مش هكا يا حاج؟ ذكر ذكر انتم متعون في قهوة صباحة على ثنية مشيتوا منها على الكورنيش، ولو قالوا لحفر في الكيس تمتع لله غالب ما تنجموش تذكروا اكثر من هكا. اما تذكروا هكا الكلمة السمحة وهو خلص عليك قهوة، ولا انت قلت له كليمة ايه بيه دي الكل بيه حفرة، اذا كان حاجة اخرى لغا انسوا انسوا انسوا ميسيش.

18 دقيقة بعد 7 متاع الصباح. يلا صغرونا تنفيق وبرشا صغار قاعدين كيكسين مع والديهم ونفيقوا شوية. تحية المستمعين كامل المزغني, شكرا لأيمن بن عمر, شكرا زميلتي ولف العيشي بن عاشور, محمد بوسطة, سليف بن عامر, محمد بن مبارك, سهيل النيفر, سعاد القلسي, نبيل العميمي, عماد قدارة, تحية البشير قويرح, نزار جبال, ليك جوار تروزيس, خونا ناجي برقاتيس من قرقنا, سي الحبيب تحيتي ليك. والله يبعث لي ببلاغ مهم جدا, فتح باب التسجيل عن بعد للسنة الأولى من التعليم الابتدائي بالمدارس العمومية والخاصة للسنة الدراسية 26-27 العام الجاي إن شاء الله. تعلم وزارة التربية أولياء الأطفال المولودين بين غرة جانفي 2020 توتو و 31 مارس 2021 ومواليد سنة 2019 اللي تخلفوا عن التسجيل لسبب من الأسباب, كون فتح باب التسجيل عن بعد للسنة الأولى من التعليم الابتدائي بالمدارس العمومية والخاصة للسنة الدراسية 26-27 انطلق منذ يوم الاثنين 27 أفريل الخمسة متاع العشية ويتواصل إلى غاية يوم الأربعة 17 مي. تمشي بشي نهار الأربعة 17 مي بعد بنهار تقول لك ما سجلتش ولدي. يا جماعة يرحم والديكم اللي عنده صغير, اللي عنده صغير معناه وليد ولا بني مولود بين غرة جونفي 2020 و 31 مارس 2021 وإلا من عام 2019 وما تسجلش, ما عليكم تو تسجلوا على المنصة. وآخر أجل راهو يوم 17 مي بإذن الله 20 دقيقة بعد السبعة متاع الصباح. أي حاجة نزيدوا نودوهم مستمعين الكرام. الله طيب صباح وما خارجين كله سمح, راهو الكلام السمح هذا هو اللي يغذي حياتنا الزوجية مش هكا؟ الله انتم تغنيوا هكاك مع بعضكم على طول.

اغنيه كما كيك تهدي الاعصاب شويه هاي وتهفت شويه التونسيون تاعنا اللي ولينا نعيشوا في مجتمع ستريس ستريس ستريس على طول. ما تلقاش ربما اللحظه باش تقول فيها كلمه سامحه، ما تلقاش ربما اللحظه اللي انت تتفرهد فيها تهدي الاعصاب نتاعك. مش هكا؟ من اجمل المقاطع في الاغنيه هذيا ابتسم وهدي اعصاب.

احلاها الكلمات واحلاها اللحن. يلا ليكم الناس الكل ان شاء الله صبحيه حلوه مع اذاعه صفيق. سبنين معاكم من 6 نتاع الصباح, نذكركم للستة لستة ونص كانت كلها بإيقاعات الحج, بإيقاعات البقاع المقدسة, أجواء المدينة المنورة مكة المكرمة مع شيخنا محمد حيتان. نذكركم قبلك شوية حكينا على ارتفاع رهيب جدا لأسعار الأضاحي. صراحة معنا باش نقولها للمرة الألف, إن شاء الله يكون تدخل الدولة وإن شاء الله يكون تدخل مختلف الهياكل لمعناها الأسعار التحكم فيها من جديد, لأنه المواطن قاعد معناها العلوش 2,200,400 قريب يقول لك باك بليس كاتر. معناها وين ماشيين, وين ماشيين بارتفاع مشد جدا لأسعار الأضاحي, وهذه غياب الرقابة. برشا حاجات قاعدة تكبر واحدة واحدة كيما حكيت قبيلك شوية على موضوع من المواضيع. حبيت اليوم نذكركم اليوم الأنظار في الرابطة المحترفة الثانية تتجاهل ملعب حمام لنف. اليوم من سيفوز بتذكرة الصعود نادي حمام لنف ولا أمل حمام سوسة اللي قام يكون متلفز مباشرة على الوطنية الأولى غدوة إن شاء الله في سقيت الدائرة 4 متاع العشية. أيضا لقاء منقول على الوطنية الأولى بين تقدم سقي الدير هلال الضيف, وثلاثة نقاط ثمينة جدا التقدم سقي الدير, لكن مالورزما الاستئناف مازال ومازلنا في بطولة خاضعة للاستئناف. صراحة الكورة متاعنا حوالها تعبة مريضة, واللي شفته البارح في ماتش الدربي لا يشرف بالمرة الرياضة التونسية اللي صار البارح على المدارج بعد الماتش اللي صارح البارح بونيا, معناها بونيا بما في الكلمة من معنى على أرضية الميدان ما يشرفش بالمرة الرياضة التونسية. أكون واقعي جدا في الحكم متاعي بين صورة كانت في ملعب المرسى تتشرى بالفلوس وصورة قبلها في ملعب المهيري ملاعبي ديكيتي ملاعبي الأولمبي البيجي اللي قبل علي المعلول في الجبين متاعه, وتشوف في جمهور المرسى معلول استاد كامل يغني لعلي المعلول بعد ملاعبية مسيب ودحمان يطلع في الحافلة إلا ما صحلهم على التيشورت متاعهم, تكريم مختار ذويب, تكريم جليل هوش. كي تشوف تصاور تقول محليها الكورة ومعزها الكورة, لكن تشوف تصور أخرى تقول كورتنا مريضة. وهذاك علاش قلت لكم سيبنا الماء وسيبنا المسائل على البطيخ وفتنا بين الأندية ودخلناها بعضنا, واللي ياخذ حقه وحق غيره سيبناه يعمل

كل شيء شفتوا هذي الكل هو الثمرة متاعه قاعدين نجنيوا فيها في الرياضة في الأسعار المشطة اللي مات متاع العلالش، لأنه إذا القانون كان صارم وكنا واقعين جدا كما الأوام في فرنسا وقت سحقت التيح، لكن احنا كي سيبنا الفوضى في الرياضة بطبيعة تبعات قاعدين نرى فيها. ربي قدر الخير إن شاء الله، ديما نقوله غدوة خير وديما المليح يجي إن شاء الله، إن شاء الله نتجاوزوا برشا صور. حبيت نقول شابوبا ليوسف حبشية اللي محليك ومعزك في لبسات صفاقس، أحرز بامتياز على التخرج متاعه في التبنيج بطبيعة الحال، ولو أنه يا يوسف يلزم الكرة متاعنا تتبنش عوية مع عويمين ترتاح باش ترجع سمحة كالعادة. تحية ليوسف حبشية اليوم الصباح من تول نشرة الأخبار 7:30 متاع الصباح ليكم جميعا. هذا الصباح نودكم بغنية فرهتكم وتعيشكم جو سمح برشا الصباح، اللي في التاكسي اللي في اللواج اللي في الكار اللي في القهوة، خونا فايز يسمع فيها تو، للي قاعد في كل مكان صح عليك اتفرهد ابتسم للدنيا هذية، الدنيا فيها النيجاتيف نعمل خطيط على النيجاتيف يولي بوزيتيف، كن متفائل على الدوام وديما لباس، شوف صحة بدنك لباس، ذو بصرك لباس، هي ومعاك إلا وأنا معاك، أمورنا في العسل، برا نهاركم عسل.

0: صباح الخير. وزارة التربية تواصل تأمين حصص الدعم لفائدة تلاميذ السيزيام والبكالوريا. اليوم تنظيم الأبواب المفتوحة بترتيب من مركز التكوين والتدريب المهني بسيدي منصور بصفاقس. 18 من مايو موعد اعتماد السعر المرجعي للأضاحي بنقاط البيع المنظمة. جلسة استماع بالبرلمان حول مقترح قانونين يتعلقان بتنظيم أحداث محاضن ورياض الأطفال ومجلة الصرف. في العالم، الرئيس الأمريكي يرفض رد طهران ونتنياهو يؤكد عدم انتهاء الحرب. تواصل الغارات الجوية والقصف المدفعي على الجبهة الشمالية ومقتل جندي إسرائيلي في معارك جنوب لبنان. وفي تفصيل هذه العناوين هذا صباح فاطمة الزلوزي،
1: صباح الخير.
0: ونزلوتي نسهل نشرتنا بالشأن التربوي، إذ يستأنف اليوم المترشحون لامتحان البكالوريا بالمعاهد العمومية والخاصة إجراء اختبارات البكالوريا البيضاء، وهي الفروض التأليفية للثلاثي الثالث، وتجرى في نفس ظروف امتحانات البكالوريا الرسمية لتختتم يوم الأربعاء القادم بحسب الرزنامة المدرسية المعتمدة في مختلف المعاهد.
1: وسيجري المترشحون الاختبارات التطبيقية والشفاهية لامتحان البكالوريا خلال الفترة المتراوحة بين 14 من مايو و23 من مايو الجاري، على أن يتم الإعلان عن نتائج الدورة الرئيسية لبكالوريا 2026 يوم الثلاثاء 23 من جوان القادم، بالنجاح والتوفيق لجميع أبنائنا التلاميذ.
0: وفي علاقة بشأن التربوية، تواصل منصة جسور لدعم والمرافقة التابعة لوزارة التربية اليوم تأمين حصص الدعم لفائدة تلاميذ السنة السادسة من التعليم الابتدائي والمترشحين لاجتياز امتحان البكالوريا، وتشمل الدروس عددا من المواد الأساسية لتعزيز مكتسباتهم ومساعدتهم على الاستعداد الجيد للامتحانات الوطنية.
1: التخفيف من الضغط النفسي والتوتر خلال فترة المراجعة وتخصيص وقت كاف لها ركائز أساسية لضمان إجراء الامتحانات في أفضل الظروف باختلاف المستويات التعليمية. نتابع الريبورتاج التالي.
2: الصغار هيئهم نفسانيه من اول يوم في السنه الدراسيه، قلنا الامتحان راك تحضر له سير ليمات مش قبل الامتحان،
3: بحضرتهم شويه شويه، راجعوا شويه في الدار الرسمي بالليتيد، صعب عليهم القرايه برشا بصراحه.
4: سنه سادسه ابتدائي اللي عندي نهار كامل يقرا في الليتيدات وزيد يكمل في الليل يقعد يراجع، ياسر قرايه ستريس تعب، ربي نجاحهم ربي معهم.
5: خرجت السبعه نتاع الصباح وفي اخلط على الترانسبور، ولا يمشي يقرا ثمانيه يروح النص النهار ويعاود يمشي يستنى الكار ويمشي يقرا يكمل الخمسه يروح يمشي يقرا ايتيد باش يراجع الدفوار غدوة يكمل 8-9، وقتاش باش يلقى وقت الروحه برشا شارج على التلميذ.
6: حتى المعلمين عندهم ضغط، راهم ساكن لهم الولية يزمة تخلي صغيرة مش ستريسي، ما تقولوش إذا ما تجيش الأول لوري إذا ما تجيش 30 لوري، خلي هو جاء الأول جاء العاشر جاء المهم يتحول بعد يقوى.
7: حاولوا نكونوا معاهم نقسموا لهم وقتهم، حاولوا ما نكونوش ياسر إكزيجان، معناه ما نعملوش عليهم ضغط على النتيجة،
8: نوسعوا لبالهم نقول لهم راهو
9: بيريود قصيرة وتتعدى لاباس باش يجي الصيف ونتفرهدوا.
10: ننصحهم اللي اش جاي يلقى وربي يديهم وربي يصلح رايه.
0: في صفاقس ينظم اليوم مركز التكوين والتدريب المهني بسيدي منصور الأبواب المفتوحة للتعريف بالمركز والاختصاصات التي يؤمنها لفائدة الراغبين في التكوين.
1: نبقى في صفاقس، وتزامنا مع ارتفاع درجات الحرارة اشتكى عدد من المواطنين بعدد من مناطق الجهة، في اتصال بالأخبار اشتكوا من ضعف تدفق الماء بالحنفيات مستفسرين عن أسباب ذلك ومطالبين السلطة المعنية بالتدخل لفض الإشكال.
0: وفي جزيرة قرقنة، وضمان لاستمرارية الخدمات، يؤمن بداية من اليوم البريد المتجول حصص عمل على مدى كامل أيام الأسبوع بعد غلق مكتب بريد العطايا بصفة وقتية على خلفية القيام بأشغال الصيانة وإعادة تهيئة.
1: وعلى طريق تونس كيلومتر 18 ينقطع التيار الكهربائي غدا من 8 صباحا إلى 2 بعد الزوال.
0: استعدادا لعيد الأضحى المبارك، ينطلق المجمع المهني المشترك للحوم الحمراء والألبان يوم الاثنين القادم في اعتماد سعر مرجعي للأضاحي بنقاط البيع المنظمة بالتنسيق مع وزارة الفلاحة، وذلك وفق ما أفاد به المكلف بتسيير المجمع أنيس السويسي الذي دعا المواطنين لاقتناء الأضاحي من نقاط البيع المنظمة والخاضعة للمراقبة.
11: تم الاتفاق على اعتماد سعر مرجعي برنامج هذا ان شاء الله ويقع الفتح متاعه بداية من 18 ماي 2026. ندعو كافة المربين والهياكل المهنية في المشاركة بالكمية الكبيرة وبالكثافة في نقاط البيع المنظمة، حتى كافة المواطنين باش يتوجهوا لاقتناء الأضاحي هذه بأسعار مرجعية الاستئناس بها في بقية نقاط البيع الأخرى، وتكون أسعار شفافة وتكون من المنتج إلى المستهلك وخاضعة للمراقبة الصحية والمراقبة التجارية إن شاء الله.
1: وبالنسبة إلى ولاية صفاقس التي يخضع بيع الأضاحي فيها منذ سنين إلى قاعدة العرض والطلب، وفي انتظار أن تعلن البلديات عن نقاط بيع منظمة ومراقبة، أفادتنا بعض المصادر أنه من المتوقع أن يتم غدا الإعلان عن انخراط الدواوين التابعة لوزارة الفلاحة في وضع ما لديها من قطعان ماشية على ذمة نقاط بيع منظمة ومراقبة لمحاربة الاحتكار والمضاربة وتعديل السوق.
0: إلى قصر باردو حيث تستمع اليوم لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة بالبرلمان إلى جهة المبادرة بخصوص مقترح القانون المتعلق بتنظيم أحداث محاضني ورياض الأطفال، الذي ينص بالخصوص على مراجعة كراسات الشروط ومحاربة الفضاءات العشوائية ورقمنة الإجراءات لضمان ديمومة المؤسسات وحماية مصلحة الطفل الفضلى.
1: كما تستمع اللجنة في جلسة ثانية إلى الجمعية التونسية لمساعدة الصم فيما يتعلق بمقترح القانون المتعلق بتنظيم مجالات اعتماد لغة الإشارة للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية، والذي يهدف إلى الاعتراف بلغة الإشارة لغة رسمية للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية، بما يعزز هويتهم اللغوية ويضمن نفاذهم إلى المعلومة والحقوق والخدمات، فضلا عن دعم مشاركة مالاجتماعية، خاصة وأن المعطيات تشير إلى أن 95% من الأشخاص السم يعانون من الأمية نتيجة عدم قدرتهم على مواصلة المسار التعليمي بمختلف مراحله بسبب غياب اعتماد لغة الإشارة في المؤسسات التربوية والجامعية والتكوينية، وهو ما ينعكس سلبا على فرصهم في النفاذ إلى سوق الشغل والحصول على عمل لائق.
0: دورها تستمع اليوم لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب إلى المنظمة الوطنية لرواد الأعمال حول مقترح القانون المتعلق بإصدار مجلة الصرف.
1: الفصل الأول من المقترح ينص على أن هذه المجلة تهدف إلى تنظيم العلاقات المالية للبلاد التونسية مع الخارج، بما يساهم في مزيد تحرير الاقتصاد الوطني ودعم اندماجه في الاقتصاد العالمي وفقا للتوجهات الاستراتيجية التنموية الوطنية مع المحافظة على التوازنات الاقتصادية.
0: نيابيا أيضا ينظر اليوم مكتب المجلس الوطني للجهات والأقاليم خلال اجتماعه الدوري في تقرير لجنة الاستثمار والتعاون الدولي بالمجلس، وذلك تمهيدا لعرضه على الجلسة العامة المقررة يوم الأربعاء القادم بحضور وزير الاقتصاد والتخطيط وكاتب الدولة المكلف بالانتقال الطاقية للمصادقة على 5 مشاريع قوانين تتعلق بالموافقة على اتفاقيات لزمات إنتاج الكهرباء للمحطة الفولتوضوئية بالخبنة والمزونة بولاية سيدي بوزيد والكسر وسجدود بولاية قفصة ومنزل الحبيب بولاية قابس. خارج أرض الوطن، نكدت رئيسة الحكومة سارة زعفران الزنزري خلال لقاء جمعها أمس بمقر سفارة الجمهورية التونسية بالعاصمة الكينية نيروبي بعدد من أفراد الجالية التونسية، أكدت أن التونسيين بالخارج يمثلون رافدا أساسيا لدعم المجهود التنموي الوطنية، وشددت على حرص الدولة على تذليل كافة الصعوبات أمامهم وتعزيز انخراطهم في مسار البناء الاقتصادي.
1: رئيسة الحكومة استعرضت خلال اللقاء جملة من التسهيلات التي أقرتها الدولة لتيسير عودة التونسيين بالخارج خلال صائفة 2026، ومن بينها تحديث المنظومة الديوانية وإتاحة استخلاص المعالم القنصلية عبر منصة رقمية موحدة وتوفير أدوات ادخار تفاضلية، بالإضافة إلى تمكين المغتربين من خدمة متطورة عبر الديوان الوطني للبريد. ودعت الزنزري أفراد الجالية إلى المساهمة في التعريف بالفرص الواعدة للاستثمار والشراكة التي تزخر بها تونس، مشيرة إلى أن الدولة حريصة على الاستفادة من خبراتهم وتشجيع المبادرات الخاصة التي تخلق مواطن الشغل.
0: حل العالم أبدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفضا مباشرا للرد الإيراني على مقترح واشنطن لإنهاء الحرب، وقال إنه غير مقبول إطلاقا. ترامب شن هجوما لاذعا على إيران واتهمها بالتلاعب بالإدارة الأمريكية السابقة دون أن يوضح ما إذا كان يعتزم مواصلة المفاوضات معها أو اختيار العمل العسكري.
1: ترامب أجرى مساء أمس مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو لمناقشة الرد الإيراني، وشدد على أن المفاوضات مع طهران مسؤوليته وليست مسؤولية أي شخص آخر، فيما قال نتنياهو إن الحرب على إيران لم تنتهي بعد.
0: طهران قالت إن ردها على المقترحات الأمريكية جاء بصيغة واقعية وإيجابية ويستند إلى مصالح البلاد العليا ومخرجات مشاوراتها مع دول المنطقة. وأكد التلفزيون الإيراني أن طهران رفضت المقترح الأمريكي لأنه كان يسعى لفرض الاستسلام عليها، وشدد الرد الإيراني على ضرورة دفع أمريكا تعويضات عن خسائر طهران في الحرب، كما أكد على ضرورة إنهاء العقوبات والإفراج عن أموالها وأصولها المصادرة وإنهاء الحرب في كل المنطقة خاصة في لبنان، كما يشمل الرد الإيراني التفاوض بشأن مضيق هرمز والبرنامج النووي.
1: وغدت الكشف عن الرد الإيراني تجتمع اليوم أكثر من 40 دولة برئاسة وزيري الدفاع البريطاني والفرنسي عبر تقنية الاتصال عن بعد لبحث مساهماتها العسكرية ضمن المهمة متعددة الجنسيات والهادفة إلى مرافقة السفن التجارية واستعادة حركة الملاحة عبر مضيق هرمز. ومن المتوقع أن تقدم هذه الدول قدرات عسكرية في مجالي إزالة الألغام ومرافقة السفن.
0: الإعلان عن هذا الاجتماع جاء بعد ساعات قليلة من تحذير إيراني لكل من لندن وباريس من تداعيات نشرهما قطعا بحرية في المنطقة، وذلك عقب توجه كل من فرنسا وبريطانيا أمس لإرسال سفن حربية إلى الشرق الأوسط. وأكد البلدان أن هذه التحركات تأتي استعدادا لأي مهمة دولية محتملة تهدف إلى المساعدة في حماية الملاحة البحرية عقب التوصل إلى وقف دائم للحرب. وعلى الجبهة اللبنانية أقر جيش الاحتلال الصهيوني بمقتل جندي إسرائيلي وإصابة 8 آخرين بمسيرة مفخخة أطلقها حزب الله داخل قاعدة عسكرية شمال الأراضي المحتلة.
1: ومع تزايد إطلاق الطائرات المسيرة تحدث الإعلام العبري عن تصاعد حالة الارتباك والقلق في الأوساط الإسرائيلية من جراء هذه العمليات، ورد جيش العدو عليها بشن غارات جوية على عدة مواقع جنوبي لبنان.
0: نهاية نشرتنا، وهذا تذكير بأبرز عناوينها. وزارة التربية تواصل تأمين حصص الدعم لفائدة تلاميذ السيزيام والبكالوريا. اليوم تنظيم الأبواب مفتوحة بترتيب من مركز التكوين والتدريب المهني بسيدي منصور. 18 من مايو موعد اعتماد السعر المرجعي للأضاحي بنقاط البيع المنظمة. جلسة استماع بالبرلمان حول مقترح قانونين يتعلقان بتنظيم أحداث محاضن ورياض الأطفال ومجلة الصرف. وفي العالم، الرئيس الأمريكي يرفض رد طهران ونتنياهو يؤكد عدم انتهاء الحرب. مقتل جندي إسرائيلي في معارك جنوب لبنان وتواصل الغارات الجوية والقصف المدفعي على الجبهة الشمالية.
12: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tn. radiosfax.tn.
0: ومزيد من الأخبار لك الرياضيات تتابعونها بعد قليل مع وليد الشهد. إلى اللقاء، يومكم سعيد. أجمل تحيات فاطمة زلوزي ونزلواتي.
13: إذاعة صفاقس،
12: تسمعونا في المهدية على 100.8 100.2 و106.6.
13: عشرة ديمة.
12: سبور نيوز.

0: 46 دقيقة بعد 7 صباحا. شكرا نزهة، شكرا فاطمة، صباح النور للجميع. مواعيد مع آخر الأخبار والمستجدات الرياضية. البارح تعرفنا على زوز أبطال موسم من زوز كلاسيكوات الإفريقي في تونس، اللي حسم اللقب على حساب الترجي التونسي، والبارسا بطل إسبانيا على حساب الغريم ريال مدريد. البداية تكون من تونس وملعب المرحوم حمد العاقر ببيراتس. نقول مبروك للنادي الإفريقي اللي حسم البارح مواجهته المنتظرة في ديربي العاصمة 1-0 أمام الترجي، وبالتالي لقب بطولة الموسم، البطولة رقم 14 في تاريخه واللي غابت عليه من 2015. الهدف المباراة الوحيد جاء بإمضاء غيث الزعلوني في الوقت بدل الضائع دقيقة 90+15. أيضا نهاية المباراة حملت معها ورقة حمراء لفيليب كينزومبي لاعب الإفريقي في دقيقة 90+10. أيضا كانت احتجاجات على وجود ضربة جزاء من الترجي التونسي لم يعلن عليها الحكم، والفار أكد أنه ما ثم حتى شيء. اللقطة اللي سبقت تقريبا لحظات قبل تحقيق الهدف. احتفالات كبيرة البارح في شوارع العاصمة حتى ساعة متأخرة من الليل، فرحة هستيرية للملعبية وللمدرب فوزي البنزرتي صاحب لقب المدرب الأكثر تتويجا بلقب بطولة تونس 11 مرة، يتوج بلقب البطولة مع أكثر من فريق. هشام المناعي الناطق الرسمي يتحدث عن الاستحقاق اللي يقول يرجع للملعبية مش للهيئة المديرة.
1: احنا الهدف متاعنا الأول كان وأنه البوديوم، لكن ما اللي جاء فوق وأنه نتوجده في البوديوم هذاك راو الميريت متاعه، ويرجع للجوارات والستاف تكنيك، ويرجع زيادة للجمهور اللي يقف وراء الجمعية هذية في السراء والضراء، وبارك الله فيهم الكل كستاف تكنيك كلاعبين وكجمهور. لكن راو الميريت هذا بتاع لو شامبيونا اتر شامبيون ان روفيان با او بيرو ديريكتور. لو بيرو ديريكتور ا انكور دو ترافاي افير. وقت اللي يوصل لو بيرو ديريكتور يقول انا عندي استقلاليه ماليه ذاتيه للنادي الافريقي على مدى سنوات، وقتها تنجم الهيئة المديره تقول هزيت بطوله.
0: هذا هشام المناعي. أيضا مش نسمع صاحب الهدف غيث الزعلوني ليأكد مرة أخرى الموسم المتميز اللي قدمه خلال هذا الموسم.
2: والله الحمد لله بنتو نادية، والحاجة كان قلت لك ديما جمهور نادي الفريق الكبير ماشي مزية حاجة، بالعكس نفتخر بها. نحب أقول جمهور نادي الفريق مبروك علينا البطولة، الحمد لله ربي ربي معنا.
0: مبروك إذا مرة أخرى للنادي الأفريقي. ما يمنعش أنه شفنا صور ما حبيناش نشوفوها كالعادة في الملاعب متاعنا، شفنا أجواء مشحونة بعد نهاية المباراة، ثم تبادل العنف صار حتى بين توغاي ورئيس فرع كرة القدم بالإفريقي مهدي ميلاد، وأيضا تدخل أيضا في راس شوات مهدي ميلاد اللي أكد أنه سيلجأ للقضاء بعد طبعا العنف اللي كان بينه وبين توغاي. هو يقول عنفني اللاعب توغاي، وحتى الكاميرا كانت صورت لنا هذا تبادل العنف طبعا اللي صار خلال اللحظات الأخيرة بعد اللقاء. بعد مغادرة الملعب أيضا اشتباك بعض اللاعبين الأجانب، خاصة نحكيه في الترجي التونسي، مع جماهير النادي الإفريقي وقت الملعبية كانوا خارجين من مركب الترجي التونسي، وصارت مشاحنات بينهم وبين بعض الجماهير. نحكيه على كوناتي، نحكيه على أوكبولي، ونحكيه أيضا على ديارا الملعبية ذوما اللي دخلوا في مناوشات مع بعض الجماهير. نذكر الترجي الرياضي يلتقي في الجولة الختامية للبطولة الاتحاد الرياضي ببنجردين في مركب 7 مارس، والإفريقي يستضيف الأولمبي الباجي في ملعب حمادي العقربي برادس لحساب الجولة نفسها. طبعا مش تكون مباراة احتفالية مع جمهور، والبرنامج الكامل للجولة واللي باش يتم فيها الحسم في صاحب المركز الثاني إما للنادي الصفاقسي وإلا للترجي الرياضي التونسي. مباراة الكلاسيكو اللي مجتمع بين السياسيس والنجم الساحلي بملعب الطيب المهيري يوم الأربعاء 13 ماي. الترجي يتحول إلى بنجردين لمواجهة اتحاد المكان يوم الخميس القادم. لكن الجديد وبعد النتيجة المسجلة البارح وبقاء المركز الثاني مؤجل إلى الجولة الختامية، نادي الصفاقسي راسل الرابطة وطالب بتعيين مباراته مع النجم الساحلي في نفس توقيت مواجهة اتحاد بنجردين والترجي الرياضي التونسي. وأكدت الهيئة المديرة على ضرورة تعيين المباراتين المذكورتين في نفس اليوم ونفس التوقيت التزاما بمبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص وتفاديا لأي تأويلات قد تمس من مصداقية النتائج الفنية للبطولة. ننتظر الساعات القادمة قد تأتينا بتغيير على مستوى برنامج المباريات، لكن مبدئين نقول بقية البرنامج غدوة 3 شبيبة العمران مع مستقبل مرسى، نهار 4 نادي البنزرتي ترجي رجيس، مستقبل جيبس مع الملعب التونسي، يوم الخميس الإفريقي الأولمبي البيجي، الاتحاد المنستيري مستقبل سليمان، ونجم المتلوي مع شبيبة القيروان. الجولة الختامية مش تكون حاسمة أيضا في معرفة الفريق الثالث والأخير اللي باش يرافق مستقبل جيبس ومستقبل سليمان إلى الرابطة الثانية، وتنافس اشتد وانحصر بين الأولمبي البيجي مركز 13 ب 31 نقطة وشبيبة القيروان مركز 14 ب 30 من النقاط. من الرابطة الأولى إلى الرابطة الثانية والجولة 26 والأخيرة من المرحلة الأولى، مواعيد اليوم مش تكون حماسية وفاصلة طبعا. اليوم المجموعة الأولى حمل الأنف مع أمل حمام سوسة، باسم بالعيد يدير هذه المباراة اللي مش نتعرفوا بعدها على الفريق الصاعد طبعا، ديربي سكاك الحدث فيقس وكوكب عقرب، مباراة يدير الحكم يهاب بن كيلاني، مكارم المهدية نادي محيط قرقنة فرج بالرابح، سبورتينغ بن عروس مع الأفريقي من زبورقيبة بدر الدين علوي، اتحاد بوسين مع جمعية مقرين ريان الدرعي، هلال مساكن هلال الشابة طاهر تليش، وبعث بوحجلة اتحاد تطاوين وليد الهذلي. القمة كما قلنا بين حمام الأنف وأمل حمام سوسة، زوز متصدرين بنفس عدد النقاط 50 نقطة لكل فريق. خارج تونس، برشلونة بطل إسبانيا للمرة 29 في تاريخه بعد الفوز على ريال مدريد البارح في الكلاسيكو 2-0. ثنائية البارسا كانت من ماركوس راشفورد في الدقيقة 9 وفيران توريس في الدقيقة 18. البارسا يحسم لقب الليغا قبل نهاية السباق بثلاثة جولات، الريال بصفر ألقاب هذا الموسم. في إنجلترا، بيرنلي تعادل مع استون فيلا 2-2، حنبع كان أساسي حتى الدقيقة 70. بيرنلي يعاني مركز قبل أخير في البريمير ليج. في فرنسا، باريس سان جيرمان فاز على بريست 1-0، ديزيري دوي سجل هدف الوحيد في دقيقة 82. قبل زوج جولات باريس سان جيرمان في حاجة لنقطة لتحقيق اللقب هذا الموسم. أوسير فاز على ممنيس 2-1، العابدي كان دخل في الشوط الثاني، ولوريون فاز على ميتس 4-0، ومنتصر الطالبي كان أساسي مع فريقه لوريون. هكذا نكون وصلنا لنهاية أخبار الرياضة، أجمل تحية مرات الحاج قاسم ووليد الشاهد، نتقابل معكم إن شاء الله في قادم مواعيدنا الرياضية، ومهدي قاسم يوصل معكم المشوار على موجاتنا في أحلى صباح. سبور نيوز.

قلبك يا ولدي نائمة في قفص مرصود. من يدخل حجرتها؟ من يطلب يدها؟

0: ولدي يا ولدي.
1: إشهار
2: مع كارت التولاد الدار. كانك مولود من 22 أفريل ل 12 ماي، اربح تخفيض على قد عمرك نهار عيد ميلادك على المنتوج الأغلى صوم في البانيم تاعك. عزيزة الدار دارنا.
3: للمرة السابعة على التوالي اتصالات تونس تتحصل على لقب أفضل شبكة انترنت موبيل في تونس. تتويج أوراها سنين خدمة، استثمار متواصل من أقصى الشمال لأقصى الجنوب. ريزو تي تي يكبر يقوى ويتطور باش يقرب لكم الكل وين ما كنتوا. اتصالات تونس مش عام ومش اثنين، 7 سنين وكالعادة أحسن ريزو موبيل في تونس.

0: قصة كتاب مع الدكتور رضا القلال.
1: هل ننظر إلى التراث نظرة التقديس والتعظيم ونظل حبيسين له؟ أم نتخلى عنه ونرمي به وراء ظهورنا؟ أم نتخذ منه ركيزة نثبت فيها جذورنا ونمد بفروعنا في فضاءات الحاضر والمستقبل؟ للإجابة على هذه التساؤلات اختار يوسف الشرفي مؤلف كتاب صفاقس عادات ومعتقدات الأمة ذات التراث للأمة التراثية التي تنتصب قائمة برجلين منغرستين في أرض الأصالة والانتماء ويدين ممتدتين إلى الحداثة والنماء. ويوسف الشرفي موظف متقاعد من المعهد الوطني للتراث، تعلم أبجديات البحث عن المؤرخ الكبير علي الزواري وأصدر معه معجم الكلمات والتقاليد الشعبية.
0: صفاقس قصة كتاب.
1: صفاقس عادات ومعتقدات كتاب يحاول أن يرسم كما جاء في الخاتمة صورة لشخصية الصفاقسي من خلال رصد جملة من عاداته ومعتقداته فيما يتصل بمجمل دورة حياته. جمع فيه المؤلف حجدا من الأدعية والشعر الشعبي والأمثلة المتداولة، منها
2: بالتمام والسعد القدام،
1: ونقرأ أيضا
2: اللي لعمل العرس والمرمى ما راف الدنيا شثمة.
1: وكذلك هناك عرض لقائمة من أسماء اللباس غابت على مفردات الحياة اليومية وعلى مكعبات الذاكرة ودوائرها، نجد منها القشطة والكوفية والبلغة والريحية والكبوس والقدرون.
0: صفاقس قصة كتاب.
1: صفاقس عادات ومعتقدات كتاب يكشف النقاب عن كثير من الأمور في عالم عادات الصفاقسي ومعتقداته، تدهش القارئ إلى حد كبير وتثير لديه أسئلة كثيرة. ولا شك أن يوسف الشرفي له شغف شديد بهذه الموضوعات التي تحتاج إلى اطلاع واسع النطاق بالأدب الشعبي وبالذاكرة الجمعية والخلفية التاريخية. نسخة من هذا الكتاب تجدونها ضمن رفوف المكتبة الجهوية بصفاقس.
0: صفاقس قصة كتاب مع الدكتور رضا القلال.
3: انت تقرأ في السادسة ابتدائي او التاسعة اساسي او البكالوريا، فتتت بعض الدروس او عندك صعوبة في البعض منها، وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.

0: صباحكم أحلى صباح مع مهدي قاسم.
1: 5 دقائق بعد 8 بتاع الصباح. تحية للمستمعين الكل, شكرا لنزهة فاطمة اللي كانوا معاكم في نشرة أنباء الصباح, وليد اللي وضب لكم الباقة الرياضية, هو يحكي على السبور. وذكرت البارح لأنه البارح عشنا على إيقاع زوز دربيات, دربي العاصمة ودربي إسبانيا, وبين نهاية دربي تونس ودربي إسبانيا لكم الحرية التامة في التعليق. معناها مهما كانت الأجواء البارح فينيسيوس باك الجو السخون بعد الماتش ملعبية حمل في بعضها, كي تزابي وتشوف الواقع متاعنا, واقع مرير, واقع مؤلم للي وصلت له كرة القدم التونسية. على كل نأكد الأخبار هذية باتصال بالهيئة التسهيلية للسياسات رسميا, النادي الصفاقسي يراسل الرابطة الوطنية لكرة القدم ويطالب بإجراء لقاء النادي الصفاقسي والنجم الساحلي في نفس توقيت اتحاد بنقدان ترجي تونسي, لأنه اللقاء مدار المرتبة الثانية لتأهل مباشرة للعب مقابلات تشامبيونز ليج الإفريقي. تحية للناس الكل اللي قاعدين يسمعوا فينا, رجعنا لكم قارئة الفنجان ابداع حلو برشا بكلمات قبانية للرائع على دوام عبد الحليم. طقسنا اليوم حسب الميتيو www.meteo.in سحب قليلة ثم طقس مغيم جزئيا بأغلب المناطق, الريح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط, من القطاع الشرقي بالجنوب قوية قرب السواحل وبالجنوب مع دواوير رملية محلية ضعيفة معتدلة ببقية الجهات, تسهل على البحر شديد الاضطراب ثم مضطرب إلى متموج آخر النهار بالشمال, الحرارة في ارتفاع طفيف حيث تتراوح القصوى بين 22-27 درجة بالشمال والمناطق الساحلية للوسط والجنوب, والمرتفعات بين 28-32 درجة ببقية الجهات, تصل إلى 34 درجة بالجنوب الغربي, 42 درجة بأقصى الجنوب. أولى محطاتنا هذا الصباح جوست بعد النشرة, بعد أخبار رياضة ملاحظات عبر سبيل

0: عبر عن وطنك بالعربي. وسعيد جدا كالعادة ينضم لينا بالتوازي مع زيد الملولي سي عمر الفتوي دينامو رئيس المنظمة الوطنية لمؤسسة التكوين في السياقة والسلامة المرورية. سي عمر صباح النور.
1: صباح الخير كل مستمعينا ومتابعينا.
0: شحوا لصحة الأمور لباس؟
1: الحمد لله والشكر لله.
0: صفا لومبوتياج اليوم الصباح؟
1: لومبوتياج ما أنا قلت لك قل شويه لومبوتياج توا من هنا الصيف كامل باش يرخ شويه نكملوا ان شاء الله الامتحانات توا الباك بلون توفى نهار الاربعاء ان شاء الله.
0: اي عاد انت على
1: انا ملم ونص ومتابع زي
0: انت على المحك ما دام عندك شكون باك
1: ها كربي نجح صغير
0: هذاك اليوم
1: اليوم ماتيماتيك
0: ماتيماتيك
1: ربي ان شاء الله
0: باك شو ولدك
1: باك انفورماتيك
0: باك انفورماتيك
1: ربي نجح سي احمد ونجح كل صغيراتنا الكل.
0: ايه
1: وشكرا الإطار التربوي زاد اللي قايم
0: تحية لكل إطارتنا التربوية تحية زيدة بليل التلميذة زينب حمدي بوها عماد حمدي وأمها جودة تربلسي يقول لي ربي وفق بنتي وهي والبنوتات والوليدات الكل اللي عنده بكالوريا
1: الكل نتمنى لهم إن شاء الله ينجحوا الناس كل إن شاء الله. وإحنا جهتنا معروفة بالناس تقل الناس تنفستي في صغارها وهذاك هو الباهي وهذاك هو اللي يزمو سير واحنا نعملوا علينا والباقي على ربي راهو في الاخر
0: وربي ينجحهم الناس كله. ونعرف التلاميذ اللي متهذيه تعبانين ناقصين نوم جماعه الباك اللي يرقد مندي ساعه يقوم لاربعه خمسه تاع الصباح يبدا ستريسي بلاك صغاركم ستريسي على العصام وما يسالش ما تاخذوش عليهم نعرفوا مش يغلطوا ويبدا ستريسي مثال سيبوهم يعدوا
1: باك ما يلزمكش تظهر له حتى شيء صغير خليه مرتاح خليه في عقله خليه كيما كان يعيش حياته كيما كان خليه عادي. انا والله هكاك نتعامل معاه كيما نتعامل مع عادي جدا ما نحسوش كونه وراه فما مش راهي مش الجنه هي اما ان شاء الله ربي ينجحهم ونعملوا اللي علينا والباقي على ربي
0: ان شاء الله ننجحوا ونعيشوا معهم جوا. يا سيدي نبداو بالملاحظات عابر سبيل ويظل نبداو بالملاحظات نتاع الكره نتاعنا كرتنا حوالها تعبه كرتنا مريضه لونتوبيوتيك ينفع فيها لحد شيء اللي شفناه في الفينيش متاع الدربي بقطع النظر شكون خطا صور لا تمت للرياضه التونسيه بصوره سمحه يسيرتو الفيديو بعد اللي شفت اللاعبين الاجانب للترجي التونسي اللي هبطوا من الكلام نتاعهم ويتعاركوا مع جماهير من الافريقي وين ماشيين احنا وين ماشي الكره نتاعنا.
1: شوف احنا قبل نقولوا الجمهور هو اللي تصادم ساعات توليت الملاعبيه اللي تعمل في العرك جاي من خلال الملاعبيه مش
0: اي ولا توغاي البارح
1: اللي هما المفروض يكونوا احنا نقولوا رانا نيوفا طرحنا ونقعدوا في القهوه بعضنا نمشي وين هو هذا فما حتى شيء فما حتى حاجه الملاعبيه هما ولا هما اللي يعملوا في العرك هما المشاكل المفروض هما يسوقوا صوره اخرى للبلاد يسوقوا صوره اخرى للتاخي والتآزر مع الملاعبيه الادفيرس الناس كل كورت قبل
0: البارح تتفرج على ماتش الريال والبارسا ستريس كبير فينيسيوس عمل المعمل ونعرفوا ولد والجمعية أكثر شيء من هكا يعمل الأعمال لكن بعد الماتش سلموا على بعضهم.
1: شوف ثم حاجة سوقنا لها اللي هي خايبة برشا ثم صورة خايبة برشا هو الحاجز الأمني وقت خروج الملاعبية
0: صورة
1: سوقناها راهي غالطة راهي صورة قاتمة يا أخي نعمل حاجز تفصل بيناتهم ما نعملش هيك الحاجز الامني اللي انا تقول كان نلعبوا في شو اسمها هي البرازيل هيك الزوز كيبات اللي تعرف معناتها الصوره سوقناها مش باهيه برشا وخايبه وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. شوف راهي الناس كانت تتوقع برشا حاجات في الديربي هذايا وانت تعرف
0: صحيح الوضعيه نتاع الكره نتاعنا صحيح
1: نحمد ربي
0: وبالله تحية لكل الأمنيين اللي كانوا إيمس لأنهم سكنية ترى الأمنيين 24 ساعة وهما تحذيرات قبل الماتش وكور الماتش وبعد الماتش تحية لكل الأمنيين اللي أمنوا المقابلة هذه الله يعطيهم الصحة والعافية.
1: وما تنساش يا مهدي ثم مقابلات تأجلت في الرابطة الثانية
0: باش تفتح المجال بطبيعة الحال
1: باش تفتح المجال للأخوة الأمنيين باش يعزوا ملعب رادس.
0: اي سيدي هات نبداو الملاحظات نتاعنا الواقع نتاعنا ملاحظه اولى تجي تقول لك يا سي عمر احكي على مدخل حي البحريه 3 من شيره كليه الاداب فريمون ظالم ظلام دامس الضو شويه شويه معناها ديستانس نتاع 10 متر هنا بالليل السيده المسؤولين اليوم الصباح اطلعوا وشوفوا نهج اريحه مدخل حي البحريه 3 من بحث كليه الاداب راهو يحشم الاضاءه نتاعو تحشم والصور اللي قاعده توصل تحشم على طول،
1: وخاصه تو داخلين على الصيف وسهريات والناس تسهر والناس تمشي والناس تتحرك والناس تجي. يا مهدي شوف انا
0: ما تراش على بعد 10 متر وبارك لكم السيد الكاتب عام بلديه فيقس بمحبه كبيره سي فرحات بريك اللي نحبه وعندي محبه خاصه لي لانه انسان فريمون خدام، انسان يعشق الحياه ويعشق العمل نتاعه. مع تحيه القسم الاذاعه
1: هو نداء
0: زيرو،
1: نداء موجه لقسم الاناره العمومي ببلديه صفاقس دخيان سي معطر وسي صالح الغريبي والمسؤولين الكل،
0: وتحيه لهم لانه نعرف خدمه كبيره،
1: خدمه كبيره. لكن ما فيها باس نعملوا دوره على البلاد كامله. راهو شو انا الحفر ما عادش نحكي عليهم، خاطر مش لوج بلاصه باهي نحكي عليها، مش نحكي على الحفر اللي في البلاد اللي موجوده. ما عادش انا يعرضوني هاي حفره هنا يا ودي ما فماش حاجه لبس عليها تو تصلح
0: توا اي كياس مشلو معناها مضروب ولا يعمل فيه. بالله يا جماعه برحمه والديكم اكثر شيء من هكا تحب اقول لكم، يا مختلف الكسوه ستيك ولا نحكي على الغاز الطبيعي اللي دخلوا فيه توا، ولا نحكي على لوناس ولا نحكي على السونات
1: شركات الاتصال
0: برحمه والديكم كي تعملوا خدمه قدوها قدوها. يا ولدي كي تعمل حاجه لايقها اكثر شيء من هكا، رجع الكياس كما كان. راهو فريمون بلاي حاسبه حاسبوا الادارات هذه اللي قاعده تحفر وتسيب كل شيء محفر.
1: والله جاتني ريكلاماسيون من عند في زنقه في ورا سبخه الحجام، هي نهج منزل بوزيان. كما تحكي توا شركات اتصال يعملوا ترافو ويخليوا كل شيء كيما هو، ما هوش معقول. مش كان بلاصه هكي برشا بقايع، راهو يلزم الناس كل تخدم على روحها. راهو اللي يخلي بلاصه يا خويا كي تنظف
0: سي عمر
1: كيما تدخل لها
0: قدام باب الاذاعه تشق الكياس قدام باب الاذاعه فما حفره، والحفره ديجا حفره تحفرت عاملين لها كردونه متعديه امراه طاحت غاديكا. صورتها ومشيت لها هزيت تليفون وكلمت مسؤول قال لي يكذبوا عليك يا سمات. بالله ايش يكذبوا عليا؟ برحمه والديك معنا مش تنطقني على الصبيح
1: من جبوش.
0: انا نقول له المراه بجنبي طايحه لهنا، قال لي وين؟ لا مش تبعتني. يا ولدي شنو مش تبعتك يا ولدي؟ شنو مش يا ولدي يرحم والديك، راهو دعوة خير سمحة، والنقيض متاع دعوة الخير تعرفوه راهو لا قدر الله هيك المرأة دعوتها راهو مش باهية، لأنه أي إنسان راهو على مستوى في الكرسي متاعه مسؤول راهو يزم يكون في مستوى الأمانة. معنى أنا أقول له هي طايحة قدامي وراهو الترافو تابع لي لك أنت في التالي صورته كي مشيت وريته وهي قال لي معناها ما تحلش عينيها. والله رب عذر اقبح من ذنب.
1: نجم يقول لك مش قديمه التصوير يا مهدي.
0: اي رب عذرنا. اي سيدي هات نبداو.
1: شوف بالله مدخل ومخرج طريق سياره فاقس نبداو والله في حاله مزريه، والله المدخل لا يليق بجهه فاقس صراحه. اخرج من لوتوروت وادخل لفاقس كيس ضيق ما عادش تمش التشيره اللي صار علاش مسكره. الكيس ماهوش مريقل، معناتها ماهوش مدخل يليق بالجهه اللي الناس جايه من تونس ولا جايه من قابس ولا جايه من بلاصه بعيده باش يدخل لصفاقس. يدخل فيها الوضعيه هو تروت هو طريق سياره لازمها تكون سيركوي فيرمي، لازم يكون مجهز، لازم يكون مريقل. احنا قلنا توا زي تومبوريرمون باش عملوا هاك الدخله، لكن توا قداش من عام وقاعد كيما هو. والله منظر صراحة
0: مزري مخجل. بعده
1: بعده بالله زاد كيف مطار صفاقس نتلاو به شوي
0: يعني
1: صراحة في ثم برشا حشيش، ثم برشا المدخل زاد كيف الإنارة متاعه ماهيش باهية. توا عندنا حجاجنا
0: وعندنا
1: اللي هو هو هو قبل الأنظار المطار. توا نحاولوا نهذبوا ونصلحوا والله قبل كان نسمح نحاولوا كيفاش نصلحوا فيه، سواء بحذا لي بيست هاك الحشيش وكل شيء، سواء المدخل سواء الإنارة متاعه نصلحوه نسطروه. معناتها راهو ما فيه بس اللي هو احنا المطار للاسف نستعملوا فيه كان للحجاج ولا للسفر سنين في احنا مازال مش مؤهل.
0: ونحكيوا ساعات في ندوات ومؤتمرات انه صفاقس عاصمه للسياحه. يلدي عاصمه للسياحه والطياره صفاقس تونس نحيتوها عن اي عاصمه نحكيوا سياحيا. هذا بمحبه بالله ساعات كي نحكيوا على مواضيع معينه كي نحكيوا على السياحه وعلى مؤتمرات سياحيه نورمالمون الطبيب والا الانفيتي ياخذ لك طياره تونس صفيق الساعه غيدرج يكون موجود لهنا. قبل كانت موجوده طياره تنحات الطياره نلقاوها صفيق نلقاو جربه تونس نلقاو خطوط داخليه يبارك لكم نعوشوا نعوشوا
1: نحسنوه. شوف راهو احنا طياراتنا اش عندنا طيارات يقول القائل ساعات حد جيد
0: انا نحكي على الخطوط الداخليه
1: اي بالضبط الخطوط الداخليه ماني قلت لك سفاقس ان شاء الله ان شاء الله ناخذ بعين الاعتبار الملاحظات العباد والترافيك الموجود في المطار خاطر مطار سفاقس راهو معناتها كان تحسي وتعد
0: دينامو
1: وقاعد يخدم
0: بلاي تحيه لكل خينا اللي يعملوا في مطار صفاقس طينا الدولي مختلف الاسلاك ومختلف الاطراف تفضل
1: الفت انتباهي بون انا معناتها باش نوجه تحيه لبلديه العين اللي قاعده تخدم
0: قاعده تصلح وقاعده تعمل في نتائج
1: ايجابيه في الزنق في الكل يعطيهم صحه لكن ثم حاجه تم في زنقه الشيخ بين طريق منزل شاكر وطريق العين تقريب كيلومتر 8.5 يا مهدي عاملين خط متواصل مخلين 2 متر على الكياس وخط متواصل ما عرفناش شنو هو لا هو بونت سيكلابل ولا هو بيست سيكلابل ولا تنجم تدخل زنقة أخرى الخط متواصل نعرفه ما نجموش نتجاوزوه ولا نعرفه فوق منه ما عرفناش عاملين 2 متر ما هوش خط يحدد جوانب الطريق باللي ما لقيت ليش تفسير دخلت من طريق منزل شاكر حتى الطريق العين والخط متواصل 2 متر في الكياس حتى حد ما عرفه شنو هو الله أعلم يجرب ما عرفش حتى يجربوا ما تصيرش هكاك لا تنجم الدوبل لا تنجم تتحرك لا تنجم تركي على اليمين بالله الأخوة في بلدية العين يشوفون هذا الخط المتواصل اللي تعمل من في زنقة الشيخ من طريق منزل شاكر حتى الطريق العين
0: به أنت بيه. تحكي على الأمور هذية والله على ما أقوله شهيد معناها في بعض الأحيان تصدمك صورة لكن كي أمنك إنسان وبجنبك يقول لك أمنتك بالله أحكي على الصورة هذية إن كل غريبة وغريبتها أما كي نشوف شوفور متاع حافلة حارق الضوء راهو قدام عيني
1: لا حتى شفته برشا
0: والله الشهادة من الدين إنك تمشي تروازيام بوزيسيون وتحرق ضوء وعلى مستوى رمبوان دور ولا قدر الله إنسان متعدي موبيلات ولا غيره تقتله على البلاصة راهو على الدنيا السلام بمحبة أن يقول على النقطة هذية رجاء ثم رجاء يبارك لكم كل الحب وتقدير رانا أولاد كار وطلعنا في الكار وعشنا أحلى يماتنا في الحافلة للسيق هذية اللي هو شاذ عن المجموعة لأنه عندنا الكفاءات الخير والبركة على مستوى الشركة الجوية للنقل بسفاقس لكن اللي عملته أنت راهو إجرام في حق المجتمع أنك تحرق ذو وتروزين بوسيون وتسوق بطريقة الناس كل تتفرج والسيدة تعرف نغزر هكا نقول بالك انا ريق طلعت فايق
1: وخاصة يا مهدي الكيران اللي هزوا يمشي الصبح بكري
0: وانا نقول حاجة راه الفرد ميمثلش المجموعة يمثل روحه لكن
1: يقلق المجموعة هذا ما
0: يقلق المجموعة بطبيعة
1: مش ممثل كان روحه إذا كان كل واحد يقول يمثل كان روحه معناته هنا
0: لا قدر الله عمل اكسيدون تشوف
1: بالضبط صح تشوف
0: باش نكملوا اليوم
1: بالله في المخفضات السرعة في طريق منزل شاكر مركز المعلى نحاو شطير المخفض السرعة وخليه شطر الآخر علاش ما كملوش نحاوه نحاو شطير
0: موضة موضة أكيد عجيبة
1: كملوا مزيان مزيان مزيان شوية عطيني شوية وقت
0: دقيقة
1: ثم المفترق الدوراني اللي في بيت الشعبوني رؤية فيه من عدمة الشجر طالع الفوق بالله

0: اللي قاعدة سافا با نعملوا جولة على الحفرة متاعنا يا خي، نخدموا على روايحنا. قادم صيف راي حفرة تنجم تمشي فيها روح بشرية، راو فينوس مطفي ينجم تمشي فيه روح بشرية. أنا أقول كلمة برك، محليه الإنسان اللي يعرق على الخبزة نتاعو على الشهرية نتاعو ويزيونا من الكلمة شهرية مسمار في حياته ونخدم على الحاكم ونكمل في سواعي، لا، خلص روحه قدام ربي قبل ما تخلص روحه قدام هيك الشهرية إلى غير ذلك. أمنتكم بالله كل إنسان قدام ميكرو تكون عندي مسؤولية باش نوجه المعلومة هذية للناس اللي يهمها الأمر. أنت لهنا زيدا كيف كيف تعمل لإيصال المعلومة، كل إنسان يخدم تنوى لي ولا بس علينا، صحيح نحسن روحنا شوية شوية، لكن كل واحد كي يتغاضى ويحطها في راس غيره راهو على الدنيا سلام.
1: خايب ان شاء الله. شوف خويا مهدي، مش نوجه تحيه للقسم النخبه، الفريق النخبه للنادي محيط قرقنا،
0: لوسيكا
1: المترشحين النهائي بعد فوزنا على قربة بزوز بليش في مساكن لعبه جايه في القروان. ان شاء الله المسؤولين والهيئه والاطار الفني يتكتفوا راه الفريق هذا، الوليدات راه مش خايبين به،
0: يعملوا الكيف
1: وفالكم ديما تقول
0: عن شبابكم اي سيت. انا حضرت لك اغنيه مش ردك بها اليوم الصباح،
1: اسمعني
0: ورده جزيريه في يوم وليله، زعما في يوم وليله تتصلح الطرقات نتاعنا والضوء نتاعنا. لحظه وشويشه
1: اسمع طونكي يا دو لافي يا دو لسوار،
0: يرحم والديك
1: لبس
0: للعاشقين هذا الصباح.

الله الله في يوم وليلة اللي حكي الكل كانت في يوم وليلة كانت في 24 ساعة في أقل من 24 ساعة محلها الإيقاعات هذية ومحلها الكلمات هذية هذك علاش مش هنحطكم في رحلة مع وردة هذا الصباح نذكر 28 دقيقة تحية كبيرة برشة الأخوان رياض غشير من المستمعين الوفي اللي قاعدين يتواصلوا معنا لكل من يعشق الحياة همسة في أذينكم هذا الصباح نتنازلوا لبعضنا على كل كبيرة وصغيرة ما يسالش دائما

يقولوا مش البلايس الكل تلقى فيهم راحتك، ما تلقى راحتك كان في دارك. واللي يقول دار يقول عزيزة. جديد في مغازات عزيزة الكارت فيديليتي ولاد الدار. يجهز الكارت متاعك وتمتع بامتيازات وبروموات خاصة مع كارت ولاد الدار عزيزة. الدار دارنا.

0: إصفاقس هذا الصباح.
1: إصفاقس هذا الصباح 34 دقيقة بعد 8 متاع الصباح. وين مشينا الآن؟ مشي بكم للإدارة الجهوية للشؤون الدينية بإصفاقس، مشي مع خلية نحل. نحب نوجه لها تحية اليوم الصباح لأنه العمل نتاعها عام كامل، كل فترة تلقاها تحضر. كنت معاهم قبل شهر سيدي رمضان، تحضيرات كبيرة على مستوى تأمين المساجد في سيدي رمضان، كل كبيرة وصغيرة تأخذ بعين الاعتبار. ومباشرة بعد شهر سيدي رمضان بدأ الإعداد لتأطير الحجيج الميامين. كانت أجواء كبيرة برشا في ملعب ثمار واحد بإصفاقس، بعدها أجواء رائعة جدا في مقر ولاية إصفاقس، والأجواء انتقلت لمطار إصفاقس على مستوى توديع الحجيج اللي قصدي ربي للبقاع المقدسة. بدأت الرحلة الأولى لحجيج ولاية إصفاقس نحو المدينة المنورة، حجيج ولاية سيدي بوزيد أيضا نحو المدينة المنورة. حبينا اليوم باقة ورد من الأسرة الموسعة لإذاعة إصفاقس لأميرة، هي في المملكة متاحة وعلى مستوى الإدارة الجهوية للشؤون الدينية، مدام آية الحامدي المديرة الجهوية للشؤون الدينية بإصفاقس. السيدة آية صباح النور.
2: صباح الخيرات سي مهدي، بارك الله فيك من حسن أخلاقك، بارك الله فيك، مرحبا بكافة مستمعي إذاعة إصفاقس.
1: محلاها الأجواء اللي متهذية اللي قاعدين تعيشوا فيها على نخب توديع حجيجنا الميامين، وأنا مش نحطك في الأجواء هذية الآن مباشرة، لأنه كي نسمعك الأجواء هذية مدام أياد أكيد التلبية اللي عشتوها واللي قاعدين إن شاء الله يعيشوها حجيجنا الميامين في البقاع المقدسة، أجواء كانت رائعة جدا، أولى رحلات اللي كانت بالنسبة لحجيج ولاية إصفاقس وأيضا حجيج ولاية بوزيت.
2: الحمد لله الحمد لله، تمت في ظروف طيبة الحمد لله. كانت الرحلة الأولى هي يوم جمعة 8 ماي باتجاه المدينة المنورة كما تفضلت سيادتك، كانت لفائدة حجيج ولاية إصفاقس اللي كان عددهم قرابة 251 حاج وحاجة، من بين 1009 حاج اللي هما حجيج هذا الموسم متاع إصفاقس. كانت تحت إشراف أيضا السيد ولي إصفاقس مشكور، تمت في ظروف طيبة. الرحلة الثانية كانت أيضا لحجاج ولاية سيدي بوزيد اليوم اللي بعده اللي هو يقابل يوم السبت. احنا توا مازالونا ثلاث رحلات، ثلاثة رحلات هذوما. رحلة فيما بعد الثالثة هي نهار الخميس 14 ماي 2026، أما هي باتجاه مكة المكرمة، الآن اللي مكة المكرمة على متن الخطوط السعودية. التوقيت مش يكون الساعة السادسة صباحا. الحجاج اللي فيها هما حجاج ولاية إصفاقس وبعض من حجاج ولاية سيدي بوزيد. بطبيعة الحال لازمهم يكونوا متواجدين في المطار 5 ساعات قبل إقلاع الطائرة، معناها لازمهم يكونوا مصحوبين كما احنا قلنا ووصلنا عن طريق البلاغة وزارة الشؤون الدينية، الجواز السفر يكون معاهم، تذكرة الطائرة تكون معاهم، دفتر التلقيح نأكد على دفتر التلقيح يكون معاهم، بخلاف للحقائب نتاعهم اللي هي معناها الوزن نتاعهم ما يلزمش يكون كل حقيبة يفوت 23 كيلو، بخلاف لحقيبة اليد اللي هي ما تفوتش 8 كيلو جرامين.
1: نعم.
2: نحن راهو صدقا سي مهدي راهي كلها الظروف كلها الحمد لله، الناس كلها معناها أعطت جهودها وأكثر من جهودها باش يخلي الحاج يؤدي معناها إجراءات سفر وكل ما يتعلق بالحاج إنها تتم بطريقة سلسة بطريقة آمنة بطريقة تسهل للحاج، سواء من طرف شؤون دينية أو من طرف شركة الخدمات الوطنية أو من طرف الإدارة الجهوية للصحة. دائما هذوما الثالوث متواجد باستمرار في المطار لخدمة الحجاج امتعنا. شكر ليهم حقيقة للممثلين شركة الخدمات وللإدارة الجهوية للصحة وأيضا لكل العاملين بالمطار تينب على الحسن التنظيم نتاعهم، وعلى معناها لاحظنا ما فماش اكتظاظ كيما العادة، ما فماش بالعكس معناها تمت في ظروف سلسة في ظروف محليها صدقا. معناها سي مهدي الحق رحلتين الأولى أعطت انطباع جيد أكثر من جيد ممتاز. حاجة أخرى بالنسبة للحجاج الرجال معناها يكونوا مصحوبين بالشكر نتاعهم، معناها لباس الأحرام يكون معاهم باش
1: حرام يكون في الطائرة إن شاء الله.
2: نعم إن شاء الله
1: إن شاء الله.
2: أول رحلة في الرجوع مش تكون يوم واحد جوعا بإذن الله، يعني اللي مشاو نهار 8 ماي تكون الرجوع نتاعهم يوم واحد جوعا إن شاء الله.
1: إن شاء الله الله لا يحرمون، لأنك حطيتنا في الأجواء هذية، وأنا حبيت بالحق نقول لك شكرا لكل وخينا في المطار، لأنه فما مرونة كبيرة جدا وفما سهولة، ومعناها بالحق كي تشوف مثال الديوانة غيرهم غيرهم يحكيوا مع يقول لهم هاي دعيوا تخير دعيوا لنا بالخير ويمشيوا فيهم اختيوا اختيوا
2: الحمد لله الحمد لله
1: والله محلية صورة هذي. أنا فما صورة معناها شكون الديوانة شادة الراجل الكبير ويمشي واحدة واحدة أو كما تنسانيش في دعوة خير، محلية صور هذوما اللي هي عفوية وتلقائية
2: وتعكس طبيعة وشخصية التونسي راهي مهما كانت، معناها التونسي أكل الإنسان الطيب السمح اللي يحب المتخلق المتأدب اللي يحترم كبير ويحترم كبار السن ويعطي قيمة كبيرة مثل هذا الركن ركن الحج، يعني طبيعة الحال معناها.
1: وين مش نضيف لك نضيف لك أكثر ما يعرفوش الناس إنه مدام إيه أنتم زادة في تواصل مع حجيجنا في البقاع المقدسة قاعدين تسألوا عليه
2: عن طريق البعثة الرسمية. أحيانا ساعات يجينا إشعار ولا حاجة يحب يطمن على أبوه يحب يطمن على الوالدة يحب، احنا ديما على تواصل طوى إلى حد الآن البارح برك معناها حبيت نطمن على حاج معناها باش يشوف خايفين عليه صغيرات وكل على حكاية معناها كل مرضى خاصة اللي عندهم الأنسولين وكل بربي نحب نطمن على الوالد والحمد لله راهو معناها إن شاء الله الإحاطة تكون بالتمام يعني إن شاء الله ما يتقلقوش. رسالة طمأنة لكل أفراد الأهالي والعائلة والكل، راح أجيشكم إن شاء الله في أيدي أمينة بإذن الله
1: والحمد لله. ونذكر الرحلة القادمة إن شاء الله 14 ماي 6 متاع الصباح من مطار صفاق سطينة، وكما قلت قبل 5 سوايع حجيج الميامين يكونوا متواجدين في مطار صفاق سطينة. أنا مش نعيشك أجواء خاصة جدا في البقاع المقدسة. أنت مشيت الحج ولا ما زلت؟
2: مشيت الحمد لله. الحمد لله لك كان لي الشرف والحمد لله شرف خدمة الحاج راهي شرف
1: ملا. أنا مش نذكرك أنا مش نذكرك بيوم عرفة وأنت على جبل عرفة اسمع الكلمات هذية اللي أكيد جدا كل إنسان مشتاق ليها في البقاع المقدسة.
2: ما شاء الله
1: هكا ولا
2: ما شاء الله يا رب
1: هيك الدمعة تبدأ هابطة على الخد من القلب
2: بدون أكيد أكيد أكيد
1: والإنسان ببياض اللي بس متاعه وببياض القلب متاعه يدعي لأمه يدعي لأبوه يدعي العائلة متاعه اسمع

0: عبده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا
1: محلاها الصور هذية اللي إن شاء الله نعيشها وإحنا مفرهدين هكا ولا مدميت.
2: الحمد لله الحمد لله يا رب إن شاء الله يكون حج مبرور ويا رب سعي مشكور وذنب مغفور لكل حجيجنا الميامين يمشوا سلمين ويجوا سلمين غنين يا رب.
1: أنا مش رجعك للذكرى، رجع لي التلبية لبيك اللهم لبيك. أنا مش نقول لك مدام إيت 8:43 دقيقة بعد 8 متاع الصباح، إذا نرجع بيك للذاكرة أول نهار وانتي داخلة في الحرم المكي مش مشوقة لرؤية الكعبة المشرفة، أول رؤية للكعبة ترى نحطك تذكرها
2: الحمد لله
1: تذكرها بالباهي
2: أكيد أكيد أكيد الحمد لله يا
1: هو شيء إحساس خاص جدا
2: إحساس آخر معناها بدون وصف معناها يعجز اللسان عن الوصف بتاع الإحساس هذا.
1: الله يطعمنا جميعا
2: يا أمين يا رب
1: الله يرحم والديك إن شاء الله نكون عايشك جو خاص اليوم الصباح.
2: الله يخليك
1: يبارك
2: لك يا رب إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله تكون موسم ناجح ويا رب إن شاء الله يرجع حجاجنا
1: سلمين
2: كما حكينا يا رب.
1: الله يرحم والديك شكرا لك يا سيدة إيت الحمدي. الله يرحم والديك المدير الجهوي للشؤون الدينية بصفاقس. يا جماعة ما تعرفوش راهو إن شاء الله عم جاي نكونوا مع بعضنا في البقاع المقدسة، لأن وقت ينادي المنادي راهو ما في أحد شيء، وقت ينادي لك الرحمن تكون موجود في المدينة أو في مكة المكرمة. ارفعوا أيديكم للسماء وادعوا للخالق عز وجل يا رب اكتب لنا الحج هذا الصباح.

للمرة السابعة على التوالي اتصالات تونس تتحصل على لقب أفضل شبكة انترنت موبيل في تونس. تتويج أوراها سنين خدمة، استثمار متواصل من أقصى الشمال لأقصى الجنوب. ريزو تي تي يكبر يقوى ويتطور باش يقرب لكم الكل وين ما كنتوا. اتصالات تونس مش عام ومش اثنين، 7 سنين وكالعادة أحسن ريزو موبيل في تونس.

0: هذا الصباح
1: اسفاقس هذا صباح 50 دقيقة بعد 8 متاع الصباح. تحية كبيرة برشا أخونا خليفة زمالي تواصل معنا من شفار. باهي باهي راهي الدمعة كي تكون على الخد شوقا لزيارة البقاع المقدسة. وين ماشي بكم الآن؟ ماشي بكم لسيدي منصور، ماشي بكم للمركز التكوين المهني سيدي منصور اللي يعيش اليوم على إيقاع الأبواب المفتوحة. والدينامو القلب النابض سيمونير زويري اللي معايا الآن مباشرة على الخط الهاتفي. سيمونير صباح النور.
2: مرحبا بيك ومرحبا في إذاعة الساقف.
1: شنو أحوال الصحة لاباس؟
2: والله الحمد لله، إن شاء الله حج مبرور وذنب مغفور وسعي مشكور لجميع حجاج الميامين.
1: أمين.
2: والمسلمين.
1: عندك شكون؟
2: على يديك الحج وزادة في اليوم التظاهرة هذه على الأبواب المفتوحة.
1: عندك شكون السنة يقصد ربي للحج ولا مش يقصد ربي؟ فما من العائلة ولا؟
2: لا.
1: ربي يطعمك العام الجاي إن شاء الله سيمونير.
2: يا صحبة إن شاء الله.
1: صحبة يا رب العالمين، نبداو مع بعضنا إن شاء الله. هيا سيدي. الأبواب المفتوحة يظهر لي تفتح بعد 9 دقائق هكا
2: إن شاء الله
1: حسب الفار، حتى نخدم بالفار اليوم
2: بالضبط، والفار ساعة ساعة إن شاء الله يكون في الموعد.
1: لا لا، مدام عنا فرج معنا أمور لبس
2: كونفيرمي. صحيح كونفيرمي.
1: هاي سيدي أعطيني الأبواب المفتوحة اليوم. هاي
2: سيدي إن شاء الله اليوم عنا يوم الأبواب المفتوحة بمركز التكوين والتدريب المهني سيدي منصور. عندنا زيارة للورشات، حضور ورشات حية لسياقة المعدات، خاطر هو المركز هذا يأمن برشا اختصاصات في السياقة متاع المعدات متاع النقل. الإجابة على استفسارات الزائرين، مش نعملوا زاد عرض فيديو توضيحي حول طريقة التسجيل وتعرف تكون ماني تو التسجيل ولا عن بعد.
1: صحيح.
2: تطور حتى البيمون متاع فريد انسكريبسيون معناتها معاليم ترسيم وكل شيء بالإنترنت. والخدمات المزدات للمركز، المركز هذايا هو عنده انطلق التكوين به بعد اتحاد هيكلت وعنده عام واربع شهور. هو يأمن التكوين في قطاعي لوجيستيك ومهن الميناء، يأمن 6 اختصاصات تكوين من ضمن 8 مبرمجة إن شاء الله نخلقه في دورة سبتمبر جاي إن شاء الله، نأمنوا الاختصاصات هذوما اللي مازالوا. بالنسبة حاليا عندنا قلنا 6 اختصاصات، 3 اختصاصات منها في مستوى شهادة الكفاءة المهنية. كنقولوا مستوى شهادة الكفاءة المهنية يزمو طالب التكوين عنده 9 أساسي منهات. بالنسبة للاختصاصات هم عون مخزن وعون شحن وترصيف وسائق معدات خفيفة. بديت بالعون المخزن الأول خاطر يزمو 9 أساسي فقط، معناتها يكون منهات ناجح فيها ولا مش ناجح، المفيد مكملها. بالنسبة للاختصاصين الاثنين الأخرين يلزم المستوى صحيح 9 أساسي، لكن يلزم عنده على الأقل 18 سنة، يلزم عنده رخصة سياقة. في أمن تكوين في عون شحن وتصريف وسياق معدات خفيفة، خاطر مش يسوق آلات، والآلات هذه يلزمها برمي باش حتى أونكاد معتر وقت لا قدر الله تصير حادث يلزم هوية السياق في الكروستان.
1: صحيح.
2: نسبة الإقبال مثلا دورة سبتمبر عم ناول نسبة كبيرة، ديجا عملنا برشا مناظرات باش اخترنا الوليدات اللي مش يقراو.
1: بالضبط.
2: هو قطاع واعد جدا نظرا لحاجة تونس أولا وطنيا ودوليا، زاد حاجة بين برشا في أوروبا. عندنا كذلك زوز اختصاصات في مستوى شهادة المؤهل التقني المهني اللي هو تقني في النقل البري وتقني في النقل متعدد الوسائط.
1: بالضبط.
2: وعندنا اختصاص وحيد في مستوى مؤهل تقني سامي اللي هو يجب يكون عنده شهادة بكالوريا اللي هو سائق معدات ثقيلة، هذا ما يسحقهم في المواني الكريات الكبار ولي بورولون. احنا صحيح ما شريناش المعدات هذيك غالية، لكن خذينا مجسدات دي سيميلاتور، والتكوين على السيميلاتور يكون عادة أصعب من التكوين الحقيقي. وعاملين اتفاقية شراكة بين الشركات اللي تأمن الشحن والتنصيف في الميناء اللي هم ما يزميش نذكرهم باش هما يكملوا التكوين التطبيقي، خاطر احنا التكوين متاعنا في المراكز التكوين المهني كل في الجمهورية التونسية يعتمد التكوين بالتداول.
1: بالضبط.
2: يعني معناتها يعمل 4 شهور في المركز ولا شهرين في المركز وشهرين في المؤسسة، وثم اختصاصات 4 شهور باش ياخذ اكتفاء ذاتي، بعد يمشي يواصل تكوينه مش تربص، تكوين بالمؤسسات والمنشآت الصناعية الشريكة معنا.
1: باهي سي منير، معناها توا التلامذة إن شاء الله من التسعة يبداو يجوا بحذاكم باش يعرفوا كل كبيرة وصغيرة.
2: التلامذة الأولياء حتى أصحاب المؤسسات اللي أيه. ما جاتوش الفرصة باش يزوروا المركز، مرحبا به، باش يطلع على الفضاءات اللي عندنا، على التجهيزات اللي عندنا، على المكونين، خاطر تبارك الله خبرة الكل من في مستوى مهندس وأستاذ.
1: صحيح.
2: هذا متحصل على الأستاذية. على كذلك زاد عندنا فضاءات متاع ترفيه، عندنا ملعب، عندنا قاعة رياضة، عندنا مطعم ومبيت خمسة نجوم، كي نقول لك خمسة نجوم.
1: ما لا يلزمنا نعملوا طلة اليوم نشوف أحداك العشرين نعملوا قهوة بحداك.
2: مرحبا بك. مرحبا.
1: نذكر انه مركز تكوين مهني سيدي منصور كيلومتر 9 ليدكم اليسار، هكا ولا
2: بالضبط
1: كيلومتر 7 كيلومتر 7 ليدكم اليسار، نجيب حذاك ونجيب معايا فرج والفار. اوكي
2: صحيح، خاصه الفار يا عندنا سيميلاتور وعندنا سانكي كروم.
1: لا لا ولا الماتش ما بيوعك اختي ولي. يعطيك الصحة سي منير، كل الحب والتقدير. سي منير زيني مدير مركز التكوين المهني سيدي منصور. السيدة نعيمة ترعي تقول لي تحية، خونا معز بارك الله، وتقول الله يرحم والديك. مش نمشي لبنزرت في ثلاثة دقائق، بنزرت ونلقى زميلي يوسف مراد. يوسف صباح النور،
3: أحلى تحية لأحلى مستمعين ليك مهدي، لكافة من يؤمن هذه الحصة الصباحية إذاعة شقس.
1: أي يوسف، آخر الأخبار في بنزرت سيدي؟ أي
3: آخر الأخبار في البداية، نتمنى الشفاء عاجلا للشاب اللي امبارح يشارك في الماراثون تاع بنزرت وتحت عليه شاشة عملاقة، إن شاء الله يكون قم لباس.
1: اللطف، كيفاش تحت عليه شاشة عملاقة هو في الكورس البارح؟
3: البارح في نطاق هو خبر، لكن أنا حابين نبدأ بحاجة به، لكن هو في نطاق الماراثون سمي ماراثون اللي رزمته البارح شريته ولاية بنزرت.
1: ايه
3: فما حادثة تاح بانو كبير تاع شاشة عملاقة للإعلانات.
1: اللطف اللي مفيد إن شاء الله لاباس
3: بما فيهم الشخص هذا سي محمود السيد وهو عبد الله حاب يشارك، لكن تو موجود تحت العناية المركزة.
1: ربي يشفيه إن شاء الله.
3: ولاباس
1: إن شاء الله. أي دقيقتين شنو نعطيو آخر أخبار بنزرت؟
3: أهم تشهد ولاية بنزرت سواء في الثقافة وفي الرياضة، اختام مهرجان ربيع الطفل بزرزونة، والبارح كانت فقرة اختام تكميلية بمكتب العمومية بزرزونة، والفقرة التكميلية الثانية بتكون يوم 17 ماي بدار الشباب وادي الرومين، كذلك شهر التراث في دورة 35 في ولاية بنزرت تحت شرف بدوات حاضر من المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية، شهر تعديد المعتمديات من ولاية بنزرت على غير الملح، رقراف، العالية، سجنان، بازينة، مزيب الديبة، ماطل، زرزونة، شهدت عديد التظاهرات الثقافية ومنها الإسفاد الشباب، ورشات متنوعة، خرجات، تعرف أهل المنهى حين التراث من جميع النواحي، من كل ما يمس التراث. بعجالة مشنا نختم بالخبر الرياضي اللي شهدته ولاية بنزرت البارح، تنظيم الدورة الثانية لسباق الماراثون نصف الماراثون في مشاركة 5500 تعداء البارح.
1: برافو برافو.
3: كانت تعرف سيدي سالم حديقة كبيرة، القرية الرياضية اللي تحولت إلى قرية رياضية، ضمت قرابة 5500 عداء وعداء من كامل تراب الجمهورية، والأحلى والأبهى هو أنه وجود قرابة أكثر من 1000 سائح معناها بين العربي والأجنبي اللي شاركوا في السباق هذايا، وكان معناها سباق حلو برشا، توزعت مسافات على 5 كيلومترات و10 كيلومترات و20 كيلومتر، لكن في معناها بين قوسين عاودوا نذكروا لي ان شاء الله يكون لاباس خونا
1: ان شاء الله
3: محمود السيد سامي السيد اللي طاح عليه فنون تاع
1: ان شاء الله باللطف عليه،
3: ونطمنوا عائلته ونطمنوا اهالينا في ولايه بنزرت.
1: سلمنا على سي ابي، يعيشك فوزي، تحيتي ليك وتحيه طبعا فوزي سلم عليك، ويقول لي تحيه خاصه جدا لصديقي العزيز يوسف مراد. شكرا لك يوسف، تحيه لبنزرت من خلالك. 59 دقيقه بعد 8 متاع الصباح، حبيت ربما خبر فرنسا تعلن إصابة أحد مواطنيها بفيروس هانتا، وأعلنت هذه خبر سكوب، أعلنت وزارة الصحة الفرنسية منذ لحظات أن أحد الفرنسيين الخمسة الذين أعيدوا إلى أراضيها بعد إجلائهم من السفينة، هما الخمسة كانوا في السفينة، تم الكشف عن بؤرة لفيروس هانتا وتأكدت إصابته، والجماعة الكل إزولي، معناه بإذن الله فما كان الخير ولباس، وما نبدأوش نهول ونهول وإحنا في التهويل غير عاديين. فما حكاية تقعد في الإطار متاعها. حبيت تحيي للناس الكل وتحيي لأختنا عفيفة اللي تهني بنتها دنيا الجمال بعيد ميلادها. جوايز أنيفرسير دنيا الجمال التسعة متاع الصباح. مهدي سلم عليكم الناس الكل. شكرا لأميرو أنور اليوم إضافة لزميلي مولاد حاج قاسم على مستوى الإخراج الفني. مهدي قاسم يتمنى لكم أحلام تعلقات. إلى اللقاء.

0: صباحا.
1: إذاعة صفاقس الأخبار.
2: أسعد الله مساء صباحكم بكل خير. تواصل اليوم منصة جسور للدعم والمرافقة التابعة لوزارة التربية تأمين حصص الدعم لفائدة تلاميذ السنة السادسة من التعليم الابتدائي والمترشحين لاجتياز امتحان البكالوريا، وتشمل الدروس عددا من المواد الأساسية لتعزيز مكتسبات التلاميذ ومساعدتهم على الاستعداد الجيد للامتحانات الوطنية. ينظم اليوم مركز التكوين والتدريب المهني بسيدي منصور الأبواب المفتوحة للتعريف بالمركز والاختصاصات التي يؤمنها لفائدة الراغبين في التكوين. وفي جزيرة قرقنا يؤمن اليوم البريد المتجول حصص عمل على مدى كامل أيام الأسبوع بعد غلق مكتب بريد العطايا بصفة وقتية على خلفية القيام بأشغال. إلى البرلمان، حيث تستمع اليوم لجنة الصحة وشؤون المرأة إلى جهة المبادرة بخصوص مقترح القانون المتعلق بتنظيم أحداث محاضن ورياض الأطفال. كما تستمع اللجنة في جلسة ثانية إلى الجمعية التونسية لمساعدة الصم في ما يتعلق بمقترح القانون المتعلق بتنظيم مجالات اعتماد لغة الإشارة للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية. بدورها تستمع لجنة المالية بالبرلمان إلى المنظمة الوطنية لرواد الأعمال حول مقترح القانون المتعلق بإصدار مجلة الصرف. ينظر اليوم مكتب المجلس الوطني للجهات والأقاليم وخلال اجتماعه الدوري في تقرير لجنة الاستثمار والتعاون الدولي بالمجلس، وذلك تمهيدا لعرضه على الجلسة العامة المقررة يوم الأربعاء القادم للمصادقة على 5 مشاريع قوانين تتعلق بالموافقة على اتفاقيات لزمات إنتاج الكهرباء للمحطات الفولتوضوئية. في أخبار العالم، أعلنت وزارة الصحة في غزة عن سقوط 3 شهداء و16 مصابا بنيران الاحتلال الصهيوني خلال الساعات 24 الماضية. قفزت أسعار النفط اليوم بعد يوم من وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رد إيران على مقترح أمريكي بأنه غير مقبول، ما أثار مخاوف بشأن الإمدادات في ظل استمرار إغلاق مضيق هرمز بشكل شبه كامل، الأمر الذي أبقى الإمدادات محدودة في السوق العالمية. وأخيرا، تجتمع اليوم أكثر من 40 دولة لبحث مساهماتها العسكرية ضمن مهمة أوروبية تهدف إلى مرافقة السفن التجارية واستعادة حركة الملاحة عبر مضيق هرمز. شكرا على المتابعة. الموعد الإخباري القادم تمام 10 بإذن الله. إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس. تسمعونا في بير علي بن خليفة، المحرس، الغريبة، وعقارب على 88.5.
3: عشرة ديمة.
4: إشهار.
5: مع كارت التولاد الدار، كانك مولود من 22 أفريل ل 12 ماي، اربح تخفيض على قد عمرك نهار عيد ميلادك على المنتوج الأغلى صوم في البانيه متاعك. عزيزة الدار دارنا.
4: كيلرجيل قاهر الكفار اللي يقضي على كشمار الدار، السيد يرتع فيها وحده ليل ونهار، وتوا مع كيلرجيل لقينا الحل الفعال. كلامين كيلرجيل ورجع للغار، اللي بقطر منه في أقل من نهار أنفكتهم كبار وصغار، ولهنا وفيه الكشمار. كيلرجيل، الحل اللي يقطع الكفار. برودوي التهاش.
1: في خدمتكم.
6: كان عندي اشكاليه
7: نسيت رقابه المسؤولين وقتها بالامبوتياج دي توقف غادي عليه ليه شما
6: هذا المقترح نتاعك
7: ما فهمت شيء انا كلمت ومشيت لهم غادي
8: مروا عندكم وتشوفوا الحاله
9: واش معقول احنا وين نمشيو معناها
10: في خدمتكم
1: في خدمتكم
2: صباح الخير، صباح النور، اهلا وسهلا بكم كل مستمعينا الكرام في خدمتكم، وديما اذاعه صفاقس في خدمتكم. تحيه لكم بتبيعه ويوصلكم صوتنا، تحياتنا لكل مستعملي الطريق هذا الصباح، سيسر روحكم ان شاء الله، طريق سلامه لكم. نهار الاثنين خاص بالسلامه المروريه، 70-164-280 تكونوا حاضرين معنا. تحيه كل زملائي اللي امنوا المساحه هذه، وحيد معكم في استقبال مكالماتكم الهاتفيه على 70-164-280. تواصلوا صوتكم، تواصلوا ملاحظاتكم اللي انتم تراوها في الطريق، وبرشا برشا عندنا ما نحكيه في الكيس الحقيقه. تحيه مراد حاج قاسم على الكونسوليت، امير زميلنا جديد يرافو، مرحبا بك يا امير. سماح رنان كما تعودتوا كل نهار الاثنين معاكم في الخدمه، برنامجكم طريق السلامه، اهلا وسهلا بكم. بعد شويه سيدي باش نجيبوا جماعه السلطنية، وتحيه لسلاح حبيب متساكني المنطقه وكل متساكني المنطقه، باش نجاوبوكم على الاشغال اللي هي نورمالمون تكون موجوده في طريق السلطنية. تو نجاوبكم ان شاء الله بإذن الله. نمشيو كيف العادة المرصد الوطني لسلامة المرور، وناخذوا آخر الأخبار مع المرصد. يرافقنا والتحق بينا زادة سي محمود التركي، كاتب عام جهة والجمعية التونسية لوقاية من حوادث الطرقات، وكيف كيف برشا ملاحظات عابر سبيل معاكم وملاحظاتكم أنتم. مرحبا بكم الناس الكل ملتوى حتى للعشرة متاع الصباح.

0: سليمة. أهلا وسهلا بكم الناس الكل تسعة ودرجين على موجات إذاعة صفاق على طريق سليمة للجميع. مرحبا بكم كما تعودتوا. نبدأ مباشرة معنا على الخط الهاتفي مدام سوسن نواجع رئيس قسم الاتصال بالفرع الإقليمي المرصد الوطني لسلامة المرور. مدام سوسن صباح النور، أهلا وسهلا بك.
1: صباح النور مدام سماح، تحية لي كل كافة مستمعي إذاعة صفاق.
0: يعيشك، شكرا لك مدام سوسن. إذا نمشي معاك مباشرة لآخر أخبار المرصد، تفضل كلمة ليك.
1: إيه اليوم باش نقراو شوية الواقع المروري في ولاية صفاقس.
0: نعم.
1: نلقاو أنه البيانات الإحصائية الأخيرة تشير إلى حالة من الاستقرار الإيجابي الملحوظ في المؤشرات العامة للسلامة المرورية. وقت نجي ونقارنوا الفترة الحالية بنفس الفترة من السنة المنقضية، نلقاو انخفاض مشجع في عدد الحوادث الإجمالي بنسبة تقارب 48%، وهو يعكس التزام متنامي من قبل السواق بقواعد الجولاء.
0: إن شاء الله.
1: والمنحة التنازلية ذي انسحب أيضا على عدد الجرحى وعدد القتلى اللي انخفضوا عدد الجرحى بنسبة 50% وعدد القتلى بنسبة 44% مقارنة بنفس الفترة من السنة الفارطة. وذي يبرهن على نجاعة الحملات التحسيسية والدورات التكوينية اللي يقوم بها الفرع الإقليمي للوسط الشرقي المرصد الوطني لسلامة المرور لحد من حوادث من الحوادث ومن عدد القتلى ومن خطورة حوادث المرور. كذلك اليقظة اللي بيت يتحلى بها مستعملي الطريق في ولاية صفاقس، مع العلم انه كما نحن ديما نفكروا انه ولايه صفاقس ولايه تشهد اكتظاظ مروري كبير، خاصه مدينه صفاقس في الاماكن الحضاريه وفي خاصه الطريقه الحزاميه في صفاقس اللي تشهد اكتظاظ كبير برشا خاصه في ساعات الذروه.
0: مدام سوسن فقط انا المعذره منك ندخل معاك ونقول لك علاش عندنا الاكتظاظ المروري في ولايه صفاقس. سهله برشا راهو الحكايه، وانه ارتفاع الاسطول بما فيه الموتورات والكراهب وغيره، وفي المقابل نفس البنيه التحتيه للاسف الشديد ما زالت عليها ولايه صفاقس. هذاك علاش عندنا اكتظاظ مروري وعندنا فوضى. ونحب نقول لك حاجه مدام سوسن، سمحني قطعتك ترجع لك الكلمه، فقط للاسف الشديد تذكر يظهر لي مداخله الجمعه الفايته لا ولا اللي قبلها، ويحضر معايا سي محمود التركي كاتب عام جهه الجمعيه التونسيه الوقايه من حوادث الطرقات. نسلم عليه سي محمود ويسلم عليك سي محمود.
2: وسهلا، صباح الخير سماح. صباح الخير اختي سوسن، تحيه لكم على المجهودات، وان شاء الله معناتها ديما نتواصلوا ونحققوا المزيد من الانخفاضات نتاع الحوادث
0: ان شاء الله. انا فقط حبيت نقول سي محمود ذكرني الجمعه الفايته والا اللي قبلها مدام سوسن، احنا في نفس التوقيت اللي نحكي فيه انا وياك بعدك مباشره نخذيت سي محمود اللي هو جمعيه تونسيه الوقايه من حوادث الطرقات، كانت عندهم حمله تحسيسيه مع الشبان اللي هما في المعهد في الليسي، يعني العمر من 16 سنه فما فوق. دونك في نفس الوقت هذاك للاسف الشديد واحنا نحكيو على معناها انخفاض مستوى ونسبة الحوادث والموتى والقتلى في مدينة صفاقس. في اللحظة هذيك يصير حادث قتل للأسف الشديد ويموت شاب من شباب ولاية صفاقس. سي محمود الجمعة الفايتة ولا اللي قبلها؟
2: الجمعة اللي قبلها النار. أي اللي قبلها.
0: اللي قبلها.
2: اللي قبلها. احنا كنا في معهد مجيد أبو ليلة.
0: نعم.
2: في يوم تحسيسي، وكان معنا السيد الرائد علي الهرابي.
0: أي.
2: يقدم في درس وجاء تليفون.
0: أي.
2: واضطر باش يقصي على الدرس ويخرج لأنه حادث قاتل على مستوى طريق سيدي منصور كيلومتر واحد.
0: أي.
2: في المفترق ذو اتجاه دوراني شاحنة ثقيلة سيمي رومورك، ما يشوفوش، تخبالوا الموبيلات، شاب عمره 31 سنة تخبال.
0: نعم.
2: في الزاوية الميتة.
0: أي.
2: الزاوية الميتة.
0: أي.
2: وما شافوش، وكان معناتها تحت الشاحنة، وكان الوفاة على عين المكان
0: للأسف الشديد. نعم. الله يرحمه. بعد شوية معك سي محمود نرجع للمعنى تفصيل الحادث وللزوايا هذية. مدام سوسن فقط حبيت نعلمك بالصور ربما اللي قاعدين نعيشوا فيها، رجع لك الكلمة، تفضل معذرة منك تفضل.
1: بطبيعة شكرا لك مدام سميح، شكرا لسي محمود زادة. للأسف الحاجات هذه والحوادث المميتة والقاتلة اللي قاعدين نشوفوا فيها ما زلنا نشهدوها في طرقاتنا، برغم المنح الإيجابي اللي كنا نحكيوا عليه وبرغم النسب الإيجابية اللي كنا نحكيوا عليها، لكن ديما نحكيوا رانا لهنا على الوعي متاع المواطن. رانا كنا نحن نحكيوا أنه نلقاو فما ارتفاع متاع نسبة الالتزام بوسائل الحماية الشخصية، ما زاد رانا لازمنا نزيدوا نأكدوا على الوعي اللي هو أهم حاجة تخلي المواطن يحافظ على سلامته في الطريق.
0: نعم.
1: معناتها نحن كنقولوا راهو وسائل الحماية الشخصية كما الخوذة، كما حزام الأمان، كيف ما الصيانة متاع الوسيلة لهنا، خلينا نحكيه على الدرجة النارية، يلزمك تكون مرئي، معناتها يلزم فما ضوء يشعل في الليل وفي النهار، يلزمك تلبس ملابس تخليك تكون مرئي،
0: صحيح،
1: خليك تكون ملاحظ، تبعد على الزوايا الميتة، لزون مور متاع لزون المور بلوتو متاع جميع الوسائل،
0: وسائل حتى الكهرباء، نعم نعم،
1: راو عندهم ديزون المور يوصل للمرحلة انه ما عادش يشوفك في الريتروفيزور، ما عادش تولي ملاحظ. يلزمك ديما انت كسائق لدرجة نارية يلزم يكون عندك علم بالحاجات هذه.
0: نعم.
1: علاش المرصد الوطني لسلامة المرور والفرع الاقليمي قاعد يقوم بدورات تكوينية لفائدة سواق الدرجات النارية على الحاجات هذه، بما في ذلك
0: حتى سمحني مدام سوسن، راهو حتى سواق السيارات يلزمهم يكونوا يعرفوا انهم عندهم ديزونغ المور، راهم في الكهرباء نتاعهم، راهو الكهرباء العاديه يا جماعه راهي فيها هذيك الزوايا الميته، خلينا نقولوا احنا اش معناها، خلينا نفسروها فقط بالدرجه، وانه انت تولي معاش ترى مستعمل الطريق اللي معك في الطريق تو سامبلومون، معناها موبيليت والا غيرها، راهو مش مشتراها كي مش تدور كي مش تعمل تكسيره ولا غيره، معاش مش تظهر لك بالكل معناها.
1: نحن علاش نتوجهوا لسواق الدرجات النارية؟ خاطر الحاجات هذه الناس اللي تعدي رخصة السياقة بالنسبة للسيارات يقراوهم الحاجات هذه في
0: يقراوهم وينسيوهم مدام سوسني،
1: أنا يقعد على الأقل ديما عندهم المعلومة هذيك. بالنسبة لسواق الدرجات النارية اللي وليت إجبارية الحصول على رخصة السياقة صنف AA،
0: نعم،
1: يمشي يقرا معناتها يقرا الكود دو لا روت نتاعو باش يمشي يعدي البيرمي نتاعو باش يمشي يعدي رخصة السياقة اللي هو امتحان نظري فقط، راهم يقراهم من
0: حاجه.
1: علاش نحن نحرصوا ديما على ان نفكروا باجبريه الحصول على رخصه السياقه؟ راهو سائق الدراجه الناريه مجبر انه يكون على علم بقواعد الطرقات وبقانون الجولان في تونس، راهو مجبر على انه يعرف الاشارات المرور، يعرف الاولويه عند شكون، يعرف شنو هما الحاجات اللي له هو عليه داخل الطريق، راهو الطريق ماهوش نتاعو هو وحده كهو، راهو الاولويه كسائق دراجه ناريه انت تحسب روحك انه انت معناتها خاطرك بأقل حجم الوسيله وانك تنجم تتعدى بين الكهرباء، راهو مش معناها الاولويه عندك انت في الحالات الكل، راهو معناها الانسان لهنا كما شفنا الحادث نتاع الشاحنه ماهوش متعمد،
0: نعم،
1: هو ما شافكش، معناتها لهنا المسؤوليه تقع على السائق الدراجه الناريه اللي كان لازم ياخذ الاحتياطات اللازمه ويقرا حسابه انه راهو يوصل للمرحله ما في الطريق يولي ما عادش مرئي. لذلك نحن ديما نفكروا راهو الالتزام بوسائل الحماية الشخصية من جهة، الوعي من جهة، كذلك الحرص على الحصول على رخصة السياقة صنف AA والدراية بقواعد الجولان وقواعد المرور في تونس، راهي حاجة هامة وهامة جدا للمحافظة على سلامة مستعمل الطريق. كذلك زادا نحب ننبه على حاجة أخرى، راهو خلينا نبتعدوا على استعمال الهاتف الجوال، نبتعدوا على استعمال الهاتف الجوال أثناء السياقة، راهو نحن ولينا مع تضخم الأصول متاع الدرجات النارية ولينا نشوفوا قد ما يضخم أصول الدرجات النارية ولينا نشوفوا استعمال الهاتف الجوال من قبل مستعملي الدرجات النارية، وإلا يبدأ لابس كاسك ولا حتى إيكوتور في وذنيه ويبدأ يسوق في الوسيلة متاعه وما يسمعش حتى المنبه متاع السيارات الأخرى، وإلا حتى مترجل باش ياخذ الإذن باش يتعدى، وإلا يولي يغيب التركيز متاعه على المحيط متاعه. إن شاء الله ربي يحمي الناس الكل، إن شاء الله يكونوا في مستوى الوعي المطلوب مستعملي الدرجات النارية وغيرهم من مستعملي الطريق.
0: شكرا اليوم مدام سمح، يعطيك الصحة، شكرا لك، شكرا مدام سوسن، يعيشك، إلى اللقاء. 9:19 دقيقة على موجات إذاعة صفاقس، مازلنا معاكم في طريق سلامة.

0: إذا تفاقس وكافة الفريق العمل هذا الصباح في هذا البرنامج الثري إن شاء الله اللي يثري الموضوع ويساهم في التخفيض والحد من حوادث الطرقات وخطورتها.
1: إن شاء الله يا رب. إن شاء الله يعطيك صحة يا سي محمود. أنا قبل ما ناخذوا المكالمات الهاتفية سي محمود أكيد أنت متابعة معايا الوضع بالنسبة لطريق السلطنية اللي هو عنده توا تقريبا عامين في الإطار متاع الأشغال وغيرها. وكانوا حضر معانا المسؤولين هنا في الاستوديو والمواطنين والمستمعين الكرام سمعوا معناها الوعد متاع السيد المسؤول اللي قال نورمال مون هار 30 أفريل 1 ماي على أقصى حد باش يكون الطريق يعاودوا يعملوا لو ريفيتمون تاعو بعد ما اجراوا برشا تجارب. الحقيقه الجمعه الفايتة دخل معايا سي الحبيب من متساكني المنطقه والله ما نعرفهمش معناها ما فقدت كبتيت الاسم خاطر سي الحبيب كان متبع الموضوع وزاد برشا مواطنين دخلوا معانا. دخلت معايا حتى السيده اللي ولدها والجارها طاحوا وتكسروا بسم الله عليهم حصلوا برشا معناها من متساكني طريق السلطنيه اللي ضروا الحقيقه من جراء حاله الطريق به. احنا راهو من الجمعه الفايتة في متابعه مع المسؤولين باش نتحصلوا على المعلومة اللي نفيدوكم بها. اليوم الصباح كنت في مكالمة هاتفية مع سي زياد رقيق مكلف بالإدارة الجهوية لتطهير بصفاقس. مشكور سي زياد. مشكور سي محمد خليف عن الإدارة. سي زياد عن التطهير لوناس سي محمود لو ما تعرف. سي محمد خليف عن الإدارة الجهوية للتجهيز وكل المسؤولين اللي هم تواصلوا معايا الحقيقة ودونك ويقولوا أنه هو فما وقع فويت آخر سي محمود كان يصلحوا فيه معناها دخلوا ولا دخلوا باش يصلحوه. هو ربما احنا نقولوا قلت خيره فيها خيره ولو انه سيد المقاول ربما ما التزمش معناها خلينا نقولوا احنا بالموعد نتاعو لكن ان شاء الله خلال الاسبوع هذايا يقول لي سي زياد وانه باش تراو الاشغال ان شاء الله باذن الله. اليوم اثنين يا جماعه من لهنا نهار السبت ان شاء الله باش نراو ترافو في طريق السلطنيه وان شاء الله يكونوا قد الكلمه المره هذه الشيف دو بروجي معناها المقاول المقاول مش رئيس مشروع المقاول ان شاء الله يلتزم معناها وان شاء الله السلامه على الجميع.
0: على قاعده صحيحه.
1: نعم المفيد على قاعده صحيحه تو تصلح يكملوا الفويت وان شاء الله يبداو ان شاء الله خلال الاسبوع هذايا باش تراو الاشغال في طريق السلطنيه باذن الله. به خلينا ناخذ اولى المكالمات. امير الو عسلامه. الو
2: الو صباح الخير.
1: اهلا وسهلا مرحبا.
2: اش احوالك؟
1: يعيشك مرحبا بيك.
2: شكون؟ لاباس
1: الحمد لله.
2: صباح صباح لاباس.
1: اهلا وسهلا. اهلا عم صالح.
2: عم صالح
1: اهلا اهلا اهلا يا عم صالح.
2: عندك عندك اختبار في الاصوات مصلي على النبي.
1: ايش نحويلك واني قعدت نستلغي في الصوت. ايش نحويلك يا عم صالح يعيشك. تحيه ليك وتحيه لكل متساكني الغرابه يا عم صالح مرحبا بك نستنا يعيشك.
2: بارك الله فيك. بالله عندنا خدمه بتاع المره اللي فاتت تم تعبيد جزء صغير بالطريق الموجه للحي السكني برجال محكوم بالغرابه.
1: ايوه
2: تبع بلديه النصر. تبقت ما خدموش كل خدموا جزء صغير منها تبقت تقريبا 900 متر باش توصل لبقيه المتساكنين. ما انا قالت الجنيه هكا مشلومه وكل شيء نطلبوا باش يكملوها نطلبوا الصراط البلديه ولا الجهويه المتكلف بها كل تعبيد 900 متر وربطه بالاناره العموميه.
1: به يا عم صالح قلت لي بلديه النصر تابع بلديه النصر.
2: ايه تابعين بلديه النصر بالغرابه.
1: به تابعين بلديه النصر.
2: من مطالب احنا من مطالب برشا مطالب وكل شيء ونستنوا في نستنوا في الرد. قلت كي نسمع فيكم تتكلموا على الطريق هكا خلينا نتكلموا
1: عليه. يعيشك يا عم صالح مرحبا بك. الله يبارك يا عم صالح. الله يبارك. يعيشك
2: سلمها.
1: يعيشك العفو يا عم صالح. شكرا نهارك زين. الى اللقاء. بسلامه بسلامه. شكرا. الى اللقاء بسلامه. مكالمه اللي بعدها. الو عسلامه.
3: صباح النور سموها.
1: صباح الخير. اهلا وسهلا.
3: نهارك زين يا ليس. نحوالك
1: نهارك اسعد لي من صوت والله اللي هو غريب علي ذكرني
3: احنا مدام فاطمة.
1: مرحبا بيك مدام فاطمة. اهلا وسهلا.
3: الله يخليك. الله ينورك يخليك يا مدام. بالله احنا نحكيه على طريق السلامة.
1: اي
3: واحنا السلامة في حي البحري ما ثماش.
1: حي البحري
3: طريق حي البحري ثلاثة. سلامة ما ثماش.
1: اي
3: من ناحية الضوء ومن ناحية تعبيد الطرقات معناتها نهج 2204 نحكيو عليه من 2017 حتى 2023.
1: نهج قديم مدام فاطمة. نهج قديم.
3: نهج 2204 نحكيو عليه من 2017 معناتها للآن الساعة ما تعبد. وزيد نحكيو على الضوء قلت السلامة من جات السلامة الضوء تو 6 شهور 7 شهور ما يصيرش في طريق في هذا وين النهج هذا اللي حكيتك عليه توا. من جاتنا طريق السلامة ما ثم حتى سلامة اللي يتعدى في الليل يتيح في الحفر.
1: لطف عليكم.
3: الغارة تيح في الحفر معناتها تصب السكان تيحوا في الماء. فطمن جيد السلامة، فما حتى سلامة البلدية.

0: علاقه صراحه.
1: دائره حي الحبيب هذه،
2: دائره حي الحبيب نورمال،
0: دائره حي الحبيب لا علاقه لها، لا علاقه لها، لا
2: علاقه. واضح واضح. وقت اش مشيت مدام فاطمه؟
0: مشيت لها عندي تو من قبل من رمضان، من قبل رمضان مشيت لها، وهزيت لها مطالب، وهزيت لها تصويرات، وهزيت شي مسار
2: بيه. الله يبارك مدام فاطمه، الله يبارك، شكرا لك على التليفون، يعيشك نهارك اسعد الايام. الى اللقاء، بسلامه. المكالمه اللي بعدها، الو، عسلامه.
3: سموح الغاليه،
2: اهلا وسهلا، صباح النور.
3: انا عاد احنا معده في الليل عاد.
2: مرحبا بيك
3: سي يوسف.
2: مرحبا
3: سامي.
2: مرحبا يا سي سامي، عرفتك عرفتك يا سي سامي. مرحبا بيك، يعيشك، تفضل سي سامي.
3: سموح تحيه ليك والفريد والسيد المخرج،
2: يعيشك،
3: سي محمود التركي اللي بحذاك.
1: صباح النور سي سامي، اهلا وسهلا،
3: يعيشك، بفضلك سي محمود. وسي لطفي، ما واش معاكم اليوم؟ سي غرب
2: اي، تحيه لسي لطفي بيان سيوراي،
1: تحيه لي.
3: سموح بالله، تو هذوما المقاولين ما يقعش المراقبه نتاعهم كي يخدموا خدمه رسول الله، لو شو يحفروا كياسات على جنب وفي الوسط وكذا، ويخليهم ما كي يحفر لك ما عادش عاديو كابلود شاديو، ويخليوا كي كل شيء ويمشي، ويخليوا الدنيا كم حيره كي حد يتعدى بموتور يتعدى كذا، يحفر لك يا رسول الله. هذه علاش ما تلقاش مراقبه نتاعهم؟ انا علاش تو كيعطيهم خدمه يخدموها؟ مفروض يرقبوه معناتها بعد باش يكملوا خدمتهم على احسن وجه، معناتها يخليوا كياس مريقل كيما حفروا يرجعوا.
2: نعم،
3: اوكي سيدي، كل محيرين محفرين الكل، داروا عليهم الكل على جنب وفي الوسط وكذا، مش عارف انا.
2: واضح واضح واضح سي سامي. اي سي سامي، هذايا مشهد ولينا نشوفوه للاسف الشديد، قاعد يتكرر في كل الطرقات نتاعنا. نعم، شكرا، تفضل تفضل.
3: انا نستعمل كيتجابس يوميا،
2: ايوه،
3: على اليمين من انت جايه من مروح من سوق الجمله، من الضوء تاع سوق الجمله على اليمين،
2: اي
3: انت مروح للبلاد،
2: اي
3: صدقني توا زوز حفر على اليمين، صدقني هذوما جو يرموا عليهم طرف تراب وطرف فلانتكوت طرف زفت ويمشيو
2: بيه،
3: ويخليو ما تصب مطره تعاود يقول لي غنتير، كانت راكب على موتور يزوق تعمل زيكزاك.
2: كيلومتر قديه ببري اي سي سامي؟ كيلومتر قديه
3: على الاول؟ معناتها فما كيلومتر ونص قبل ما توصل كياس الضوء تاع سوق الجمله كم تاع الخضره.
2: واضح واضح،
1: متر واحد ونصف
3: بيه، جوج حفر هذوما تو عادي ما حكيت 43 نفس الحكايه، جو يرموا عليهم طرف تراب وطرف زفت ويمشيو.
2: واضح،
3: تخدم على قاعدة يا رسول الله، ما عنديش منزين الزحل تشوفوا.
2: نعم،
3: تخدم على قاعدة تجي ترمي طرف تراب وتمشي على روحك.
2: واضح سي سامي، واضح، شكرا ليك، واضح واضح يا سي سامي، واضح، وصلت الملاحظة نتاعك، يعطيك صحة، نهارك زين، إلى لقاء، بسلامة. فما مكالمة أخرى أمير، مكالمة أخرى، ألو، على السلامة.
4: خلاص صباح الخير،
2: صباح النور، مرحبا، شكون معنا؟
4: مرحبا بك سماح،
2: أهلا وسهلا، مرحبا بك،
4: يعيشك، ربي يعينك أنت والفريق العامل معك.
2: الله يسلمك، الاسم الكريم.
4: والله بنتي معك بن يحيى من منطقة المصادقة مع عندي تعقيد.
2: مرحبا بك، مرحبا، تفضل.
4: عندنا الكياس اللي يخرج، الكياس الفرعي يخرج من طريق المحرس عقارب حتى لأخر نقطة في المصادقة، يجيب بن سهلون والرغاية ويروح للمصادقة.
2: ايوه،
4: معناها محفر كل شماتة، وراه حديث العهد، ماهوش كلها برشه، معناها
2: اي
4: حديث العهد، لكن راهي شمايل، راهو ما عنديش كهرباء، ما عندي حد شيء، لكن صدقني حتى كنت تمشي راك في كهرباء ولا كنت تمشي حد
2: أي.
4: ما حد تخاف على روحك، معناها مسكين يدور منه يهرب منه يجي الحفره هذه يجي.
2: واضح،
4: مش عارف.
2: واضح واضح سي بن يحيى،
4: تكلمنا وقلنا ما صار شيء، مانيش عارف المسؤول كيفاش قاعد يعمل، ياخذ في شهريه في امتيازات ولا علاقه.
2: واضح واضح،
4: ملي قدوه ما تهقدوهش.
2: نعم واضح، شكرا ليك، يعطيك الصحه، يعيشك، نهارك زين، يعيشك، الى اللقاء، بسلامه. مكالمه اخرى، الو، عسلامه.
5: الو، عسلامه، صباح الخير،
2: صباح النور، مرحبا، شكون معنا؟
5: معك سفيان العميري من معتنديتينا.
2: مرحبا سي سفيان، تفضل يا سيدي.
5: بالله انا عندي ثلاثه نقاط نحب نحكي عليها.
2: تفضل تفضل خويا سفيان.
5: احنا في زنك ميلاد،
2: زنك ميلاد، باي
5: الطريق اللي يربط ما بين قصاص الحاجب وزنك ميلاد. جو خدموا بارتي من معناتها جهه من الطريق، والجهه الاخرى يمكن تسمى حكايه 300 متر خلوها هكاك، الطريق ما يعديش، معناتها ما يقارب ال 25 27 ساكن ما عندهمش من يخرج، خاصه كي تصب المطر نخرجوا كان بالساشيه في رجلينا.
2: شنو هكاك معناها خليوا الطريق ما كملوهش؟
5: ما كملوش
2: اي،
5: وما خدموا في حد شيء، احفر وتصب المطر بحكم هي الارضيه طينه، معناتها ما نجموش نخرجوا جمله.
2: عليه ما كملوهش تبع بلديه اخرى ولا حاجه؟
5: لا تبع بلديه طينه، على البلاصة اللي نحكي لك عليها ما ثماش حتى كيلومتر ونص، زوج كيلومتر على مقر البلديه ومقر المعتمدين.
2: واضح واضح،
5: بقى هكاك الطريق وشكينا عليه معناتها عديد المرات.
2: نعم.
5: النقطة الثانية هي نقطة التزود بالماء الصالح للشرب.
2: لا، المعذرة منك، المعذرة منك سي سوفين، النقطة نعم. هذية خليها مع الزملاء متاعي باش كل واحد ياخذ الاختصاص متاعه لو تسمح. بس
5: انا عندي اي انا عندي في عندي ست نقاط معناتها في بالي باش نتكلم عليها.
2: اللي يخص السلامه المروريه مرحبا بك، اما اللي يخص بقى البقيه
5: السلامه المروريه الطريق هذايا
2: واضح واضح. وصلت الملاحظه، وصلت الله يبارك. شكرا لك سي سفيان، بقيه الملاحظات مع زملاء شكرا، يعطيك صحه، الى اللقاء. خلينا نمشيو امير كملنا المكالمات، نعمل شويه موسيقى بعد نرجع معك سي محمود. تفضل امير.
1: اوكي.

0: أهلا وسهلا بكم من جديد، تسمعوا في طريق سلام على موجات إذاعة صفاق. سواصل معكم حتى للعشرة متاع الصباح 70-164-280. وحيد في استقبال مكالمتكم الهاتفية. تحية الوفاة في تنسيق العام الحسا مراد حش قاسم وأمير على الكونسوليت سماحة رنان ومعاكم من وراء الميكرو. أهلا وسهلا بكم. يحضر معايا سي محمود التركي كاتب عام جهة والجمعية التونسية الوقاية من حوادث الطرقات. شكرا ليك سي محمود.
1: شكرا.
0: سي محمود أنا نحب نجاوب مدام فاطمة اللي تو دخلت معانا. دونك مدام فاطمة اللي هي من متساكني حي البحري ثلاثة تقول لي الضوء تعبير الطرقات، كنت في مكالمة توا مع مدام دالندا اللي هي المكلفة بدائرة حي الحبيب. دونك تقولكم وأنكم عاودوا اكتبوا عملوا مكتوب وعاودوا اديوها للبلدية. كيفاش تصير العملية سي محمود؟ وكل الناس اللي تسمع فيها اللي عندهم الإشكال، راهم الدوائر هذوما الكلهم تابعين البلدية صفاقس الكبرى. فوالا دونك المواطنين انتم قدموا المطالب متاعكم للبلدية. مدام قالت لي راهو احنا كيفنا كيما يوصلوا لكم الصوت احنا نوصلوا زاد الصوت. هو وهي راهي باش تهز المكتوب متاعكم للبلدية صفاقس الكبرى، وبعدين على هيك الاساس يوقع معناها التدخل بالاولوية سي محمود. دونك يقولوا لي يتدخلوا في الانهج هذية راهو بالاولوية. هذيك هي كيفاش تصير معناها. اما انتم ديما احرصوا ديما عاودوا ذكروا، هذيك هو فقط معناها كهو المطلوب منكم ديما تحرصوا ديما تذكروا. اي سي محمود نمشي معاك الجملة من الملاحظات تفضل.
1: أكيد حبيت جست نرجع للحادث اللي
0: وقع مدة
1: نصف شهر في طريق سيدي منصور في المفترق ذو اتجاه دوراني. الشاحنة راهي فيها زوايا ميتة ونقولوا لهم نقاط عمياء، السائق ما يشوفش ما يشوفش فيهم اللي بجنبه عنده قدامه، ما نمشيوش قدامه قرب لأنه هو عالي والكهرباء واطية ما يشوفهاش، لازم نبعدوا عليه.
0: بالله خليني كل مستعملي الطريق فرحكم معذرة منكم، سامحوني اسمعوا منيح الملاحظات متاع الشاحنات الثقيلة اللي باش يقولكم عليها سي محمود. راهي الشاحنة الكبيرة الثقيلة هذيك راهي عندها برشا زوايا ميتة نقولوا لها احنا، معناها زوايا راهو السائق ما يشوفش فيها اللي معاه في الطريق. اي سي محمود عاود قول لنا الزاويه الاولى
1: امام الشاحنه.
0: أي.
1: يجب ترك مسافه اربع مركبات اربع سيارات.
0: تسمع ولا
1: اربع سيارات كي نقولوا احنا اربع في الاربع، قولوا معدل اربع، قولوا اربع في الخمسه مترو
0: خمسه مترو أي.
1: 20 متر
0: على الاقل
1: مسافه امان وراك مش قدامك. وراك تخلي بينك وبين الشاحنه اللي معناتها يلزمك تزرب شويه تسرع شويه.
0: أيه.
1: تخلي مسافه اربع سيارات بينك وبين الشاحنه.
0: واضح هذه الملاحظه الاولى، تخليه مسافه اربع سيارات يا جماعه معناها تبعدوا عليها
1: 20 متر.
0: صحيح تبعدوا على الشاحنه ثقيله عباره أن وراكم اربع سيارات كاملين، معناها انتبهوا منيح وحتى كان يلزم اكثر اكثر. اي
1: اترك مسافه اربع مركبات على
0: اي سمح محمود قرب لي الاورديناتور لهنا قرب الاورديناتور وخذ الميكرو تفضل. ايوا
1: دونك قبل الرجوع
0: أي.
1: قبل الرجوع الى الصف الاصلي بعد ما تدوبل عليها.
0: واضح
1: ما تدوبلت عليها فوتها ب 20 متر على الاقل، تظهر مليح في المرايه الداخليه نتاعك وقتها
0: ترجع ليمينك
1: واضح. ما كانش راهو ما يشوفكش تدخل قدامه وما يشوفكش
0: نجم
1: يدزك
0: نجم
1: يدخل فيك.
0: باهي
1: هذه الاولى. المجاوزة من اليمين هذه ممنوعة منعا باتا، خطر تام. هذه
0: نعم.
1: تخبى أونجل مور معناتها
0: حال
1: جدا، يمنع منعا باتا المجاوزة من اليمين. ونشاهدوا أنه الدرجات النارية يدوبلوا من اليمين
0: كان من اليمين
1: يدوبلوا الأغلبية من اليمين دوبل من اليمين ومن اليسار، اما 80% دوبل
0: من اليمين. صحيح يفرحكم مستعملي الدراجات الناريه خاصه رد بالكم هذيك الكاميونه الكبيره نقولوا احنا بلغتنا العاميه الشاحنه الثقيله، رد بالكم تدوبلوا عليها على اليمين
1: راه ما يشوفكش
0: جمله ما يشوفكش جمله
1: ما يشوفكش جمله
0: جمله فوالا.
1: راه والشاحنه نجم كي يدور شويه على اليسار راه يضربك باليمين خاطر يعمل هذيك ارتيكولي معناتها يفهموها السواق التراكتورات ولا الشاحنات ولا الروماركات راهي تمشي تدور على اليسار تمشي بالعكس على اليمين بالنسبه للبورتافو نتاعها الطيلاني.
0: واضح ب
1: معناتها خطر كبير ياسر منعا باتا المجاوزه من اليمين.
0: واضح
1: ب من الوراء من الوراء راهو ما يشوفكش، يلزمك تخلي مسافه امان دوبل وتريبل خاطر ما يشوفكش، يلزمك تخلي قدامك مثلا كي تمشي احنا تو مسافه الامان راهي وليت مسافة سرعة العربة في ثانيتين ماش في ثانية معناتها السرعة على 10 في 6.
0: واضح
1: كي تمشي انت مثلا في الخمسين 50 كيلومتر في الساعة داخل موت العمران راه يلزمك تخلي 30 متر على الأقل.
0: واضح
1: أقل حاجة.
0: واضح.
1: والشاحنة نخليه لها أكثر بين كهرباء وكهرباء. دونك لا نقعدوا قدامه
0: ولا نقعدوا راه
1: نبعدوا لبعيد. المجاوزه من اليسار زاد الزاويه الميته قويه ياسر. قبل ما تدوبل عليه يلزمك تستعمل تنبيه في النهار الزمارة المنبه الصوتي
0: المنبه
1: وفي الليل تغيير الأضواء.
0: صحيح.
1: لازم ضروري جدا ما على خاطر ما يشوفكش ما يسمعك أما ما يشوفكش. يسمع الزمارة يشوف الأضواء كي تتغير في المرايا
0: في الليل
1: البرانية متاعه في الليل لكن ما يشوفكش. دونك ما تنجمش تدوبل على شاحنة إلا بعد التنبيه.
0: هذيك علاش سي محمود معناها مهم جدا تطبيق القانون يبارك فيكم. راهو مهم جدا منع معناها دخول الشاحنات هذية في الوقت وغير الوقت. راهو فما وقت محدد لجوالين الشاحنات الثقيلة هكا ولا سي محمود؟
1: أكيد كيما في تونس على غرار تونس العاصمة.
0: نعم.
1: يقفوا نمشيوا احنا 7 متاع الصباح في مدخل مدينة تونس الجنوبي تلقاهم واقفين بالعشرات.
0: صحيح صحيح.
1: يستنوا حتى توفى
0: السيركيلاسيون. نعم.
1: ساعة الذروة ويصير 9 متاع الصباح باش نجموا
0: يتعديوهم. نعم نعم.
1: أما هنا الشخص يدخلوا في كل وقت 24 ساعة على 24 ساعة.
0: فوالا هذيك علاش نعاودوا نقولوا راهو تطبيق القانون واجب بخصوص الشاحنات الثقيلة. وكل مستعملي الطريق يفضلكم هاكم ريتو سي محمود شنو قالكم التنبيهات هذيا خذوها بعين الاعتبار. هذايا وحش في الطريق. وخليني نزيدك سي محمود حاجة وانت كنت حاضر معايا تقريبا في الاميسيون وتحية للسيد نسيت اسمه شوية اللي سألته نهارتها هو سائق شاحنة
1: سي عبد اللطيف.
0: اي سي عبد اللطيف اللي راجع وكلمنا.
1: اتمنى انه يكون في الاستماع
0: ان شاء الله وربي يحفظه. نعم.
1: باش يأيد لانه هو عايش فيها الوضعية.
0: صحيح. تذكر كيف سألته على قلت له بالحق معناها اللي تمشي بالهواء الفرام تاعها. قال لي تمشي بالفرام بالقدرة معناها تخيلوا انتم الفرام تاعها راهو بقدرة ربي
1: تحت ستر الله ما يلقاش فران.
0: فوالا
1: ينجم
0: الهواء يطيح معناها ماشيين تحت ستر ربي معناها بالشاحنات الثقيله هذيك راهو ما تعطيوش فيها ثقه يفضلكم وربي يحفظكم. اي سي محمود
1: راهو سائق الشاحنه زاد يتحمس وليه كبيره لانه الزوايا الميته ينجم يتوقعها
0: مش يتوقعها المفروض يعرفها وقاري الكود نتاعها ويعرفها جيدا
1: وبراتيك زاد. نعم. على خاطر هو وقت اللي يكون من كهرباء ولا سياره ولا دراجه ناريه بعيده وراه شافها ومن بعدين تخبيت ما دوبلتش عليه وين تخبيت
0: موجوده صحيح
1: الميته.
0: يعطيك الصحه سي محمود. اي نرجع نستقبل المكالمات الهاتفيه مشكورين كل الزملاء. الو صباح النور.
2: الو صباح النور
0: اختي. مرحبا اهلا وسهلا
2: معك عم سلام. لا يا مدام ما خصك كل المطبات اللي سكرتوهم ممرات من طريق من لوطة من القنطرة من طريق المطار حتى القصاص المطار ريقلتوهم من بعد قصاص المطار حتى الحاجب حتى قصاص الحاجب قاعدين كل المطبات ما بين البطو ممر هذاك كمان علاش مازلتوا ما عملتوش فيه مطربو سكرتوهم الاكثريه
0: معناها سي محمود يقصدك الباساج اللي تسكروا نتاع اللي سكرتهم الاداره الجهويه للتجهيز فما قصات التو متسكروا هكا هكا الفتحات يكون ما يصعب السلام.
2: ايوه
0: هذا هو المفروض راهو وقتها سي محمد خليف تحيه ليه قال باش يكملوا يواصلوا ويسكروهم بقيه الفتحات فما برشا مش مسكرين سي عبد السلام
2: فما دور 20 ممر ما بين البوتو وبوتو ممر.
0: به نعودوا
2: نسيت المطار ونشوف من بعد
0: تو نعودوا نوصلوا الملاحظه وناخذوها باذن الله نراو علاش التو موقعها معناها غلق الفتحات هذيا شو
1: قاعدين يتعداو منها من الكراهب
2: نعدوا منهم الكراهب موبيلاتيات مطفل كان كهرباء ولا واحد
0: خطيرة.
2: من الاوتوروت.
0: نعم
2: يا مدام.
0: نعم
2: من الاوتوروت من نسيت تخرج الاوتوروت باش تمشي نسيت تونس.
0: اي
2: هذوكم زاد ولوا عملوا ممرات زاد
1: هذوكم كيما
0: كيما نتاع
1: المداس وكل شيء
0: كيما المداس كيما عرفت. واضح
2: حتى نسيت ما زلت شاكر مدام بالله فما بوتو نتاع ضو عاملين بيه اكسيدون طيش البوتو والكورون حشاو في القاعه
0: هذا وين يا سي عبد السلام
2: هذا يقولوا بحث المصلى نتاع بعد تاريخ بعد قصه المطار ثم مصلى قدامها كبوتو نحوه طالعين بيه اكسيدون نحوه حشاو الكورون في وسط الارض وخلاهم ما جاوش صلحوه
0: واضح
2: تبع بلديه العواب الخزانات ولا بلديه الحاجب.
0: واضح حساب السلام. يعطيك الصحة شكرا على الملاحظة نتاعك. عايشك إلى اللقاء. وعليكم السلام ورحمة الله. مكالمة أخرى. ألو عسلامة. ألو
3: عسلامة.
0: أهلا وسهلا.
3: أهلا وسهلا حالك
0: يا عايش حالك يا عم حسين
3: لباس
0: عايش نحويلك أنت يا عايشك عايش نحويل لحزك لباس يا عايشك
3: الله يحمد الله يرحم والديك
0: الحمد لله
3: والله يا أخوي في راو عندنا أحلى عندنا كياس ايام الدجال والله بكل حفر رجعوه انا رجعوه زاد زاد زاد زاد تح كلك انا رجعوه كل تح وانا حفر حالة وزيد اخويتي هذا النوبريتات بداية عمره 15 عام 16 عام نقسم بالله ساعات يدخل في كرف المنتج
0: صحيح صحيح صحيح
3: بالجري راوختي حالة راو قسما بالله خاصة النوبريتات هذا راوختي عمله الفضح
0: نعم.
3: راو طايرين في تيرا مش مقولك يمشيش بشوية
0: اي اي واضح يا عم حسين
3: عايش يعمل يمشي على عز برك
0: اي اي اي صحيح صحيح ربي يهديهم الشباب قاعدين يعرضوا رويحهم لخطر كبير برشا وحتى يعرضوا معهم نعم واضح
3: والله
0: ربي يحفظكم ان شاء الله بي يا عم حسين يا عيشك نهارك زين الى اللقاء
3: الله
0: يبارك
3: ما بوش يسمحوا عندنا صنية قسم من بداية طافت في المدرسة وللنادي
0: أي.
3: نكتب بناك الصبح مطر يجي 60 سنتيمتر
0: واضح يا حسين
3: نجمو حتى يشوق شنقال
0: واضح واضح واضح شكرا لك الله يبارك نهارك زين بسلامة يا عيشك يا عيشك بسلامة الى اللقاء امير فما مكالمة اخرى الو عسلمة
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مرحبا
4: حسونة من اولاد سمير ما تنتيج بين انا اختي
0: مرحبا سي حسونة مرحبا بيك
4: وبيك اكثر بالله عايش اختي عنا من ما بين مركز العجمي لاولاد سمير كياس بداحة مكسر تكسي وشي غريب اشتري كياس مكسر وجاي في بقعة منعرج وما فيهاش زو يعني وتعملنا والمتنا ودعمنا
0: يا لطيف
4: وقبل ما يموت نمشي للسيد المعتمد نقرق به ونقول له يا سيد المعتمد كلم التجهيز وكلم بلدي تحزق جديه بلدي تحزق يعني كنا تابعين بلدي تجبينيان الله يرحم والديه مجمع تجبينيان حزق يحب يخدموا كان بلدي كالمنطقه متحم حقاره يحبروا فينا
0: لا حاشاكم لا وكلنا وليد تونس كلنا
4: اختي اقسم بالله كريم راني نحكي معاك بالرسمي منهم جابوا حشاك او اربع او كراها في كاميونات كبار زبله حطوهم باش يحطوهم في مناطق العزله منهم قدس قعد 4 شهور ورد في مدخل صغاري نقرق به يهزوه ما هزوك الا ما كلمت الكاتبه بتاع السيد الوالي
0: واضح واضح, واضح يا سحسون
4: كلمه الشؤون الجمهوريه نتاع الشعب سميك كلمه البلديه وبعد هو كلمني هذا الكاتب العام قال لي انا نبعث لك تراكس وكري كمين من عندكم ونحي يعني هو جابه وانا نكري
0: واضح كمين. واضح يا سحسون واضح الله يبارك
4: اختي راني هذه البلديه متعذبين في جرتها اختها امس جاء سيد الوادي البطريه وحكيتوا عليها
0: واضح
4: معمولك من ربي رام عنا صغيراتنا
0: الله يبارك الله يبارك الله يبارك يا سحسونة يا عيسك
4: نتكلم هكا بحماس
0: معكم حق معكم حق ربي يحفظ الجميع وان شاء الله السلامه للجميع
4: بارك الله فيك
0: يا عيسك شكرا شكرا يا سحسونة الى اللقاء مكالمة أخرى يا أمير فما مكالمة أخرى به انتهى المكالمة ترجع لك سي محمود الكلمة
1: ملاحظات يمر بسرعة
0: جملة من الملاحظات
1: جملة من الملاحظات
0: بي. أيوة
1: دونك حكينا على الزوايا الميتة على مسافة الأمان
0: أيوة
1: زون 30 والله حبيت تحية خاصة لبلدية ومعتمدية ساقي الدير
0: أي
1: سي الأسعد محمد الأسعد البنزرتي
0: أي تحية لي سيد المعتمد
1: البذرة نعم. معناتها اليوم أمس أيه. حطوا علامات زون 30
0: أيه.
1: وتو نبعث لك تصور أيه. حاجة خارقة العادة تبدأ
0: والله مدرس... مش غريب علي سيد أيه. المعتمد والله تحية لي سيد المعتمد نعم.
1: راو مدارس ساقي الطريق المهدية تو نزيد نثبتوا إذا في السلطنية وفي سيدي منصور
0: أيه.
1: لكن طريق المهدية كله مجهز به منطقة 30
0: واضح
1: وعلامات معناتها متاع مخفضات السرعة دون لي نورم زادة
0: أكيد
1: أمور معناتها رسمية فنية خارقة للعادة
0: يعطي صحة شكرا لك
1: مدرسة بشة مدرسة كعنيش
0: نعم سيلاس على البنزرتي تحية تقدير لي كيسي محمود معذرة منك ابقى معايا
1: تعالي
0: مش نرجعوا للملاحظة فقط ناخذوا آخر تليفون شكرا لك وحيد يعطيك صحة شكرا أمير ألو عسلمة عسلمة مرحبا تفضل الاسم الكريم لو تسمح
5: شكري عبد الدين
0: مرحبا يا سي شكري وبسرعة شوية فضلك تفضل
5: اي الله يبارك والله عندنا مشكلة في زنقتنا
0: اي
5: معناتها حالة لا يوصل لها
0: زنقت شنية
5: زنقت المينا طريق لفران بريسك طريق لفران وكلها مكيسة الزنق نتاعهم احنا بكري ابنا بواحد ولا فيها دودان من قوة التراب والواحد ولا دودان كلها دودان
0: يسي شكري خليني نقول لك بخصوص الزنق, بخصوص كل ما هو زنقة راهو راجع بالنظر للبلدية متاعكم والبلدية والبلدية. خليني نقول لك سي شكري الحل الوحيد وأنكم تعملوا مكتوب جماعي الناس الكل متساكني الزنقة هذيك وتديوها للبلدية وتحرصوا خاصة راهو في أول العام. علاش في أول العام؟ على خاطر يوقع رصد ميزانية خاصة للزنق هذوما وبالأولوية زادة راهو بالأولوية راهو والله هذا هو الحل الوحيد. انا في كل مره نعاود نذكر بها الملاحظه هذه وان شاء الله الناس الكل معناها يوقع ارضائها بالحق. سي محمود رجع لك الكلمه بصراحه.
1: احنا قدمنا تحيه لساقيه الدير وان شاء الله البلديات الاخرين يوصلوا على المنوال هذايا
0: ان شاء الله. اكيد
1: هي البادرجات من ساقيه الدير حاجه منظمه برشا ان شاء الله البلديات الاخرين. كيف كيف زاد تحيه لسي كمال العيساوي
0: تحيه لي. نعم
1: راهي خدمه كبيره خدمه كبيره باش يقول لك راهي إلا 48% في عدد حوادث المرور, إلا 44% في عدد القتلى,
0: والله شكرا لي,
1: إلا 53% في عدد الجرحى. راهو مجهود كبير هو نعم. والفريق اللي معه
0: اللي معه نعم.
1: اللي شرطة المرور
0: والله تحية لكل الأولاد بالحق. تحية لسي كمال العيساوي وتحية لكل الجنود اللي معاه يعطيكم الصحة. رينا المشهد تبدل على مستوى مصلحة المرور الحقيقة معناها واضح.
1: أكيد واضح واضح جدا والنتائج تتكلم وحدها نعم. إن شاء الله المزيد من النجاحات.
0: يعطيك الصحة يا سي محمود. ملاحظة أخرى
1: ثم خطورة كبيرة في المرشارير في السير إلى الوراء.
0: نعم نعم.
1: ديرني المال أسبوع الفارت وليد عمره عامين توفى.
0: يا لطيف.
1: توفى ووخر عليه عمه.
0: يا لطيف.
1: من غير ما يشعر ما يشوفوش زاد الزاوية ميتة اللي نخسر ياسر
0: وصغير ياسر. نعم نعم.
1: بالله اللي مش يعمر شرير يشوف شكون قبل ما يوخر يشوف واللي يكلف شكون يشوف له. راهي راهي السير إلى الوراء راهي عملية مخطرة ياسر.
0: نعم.
1: ومش ما تعملش مر شرير طويلة ماذا بيك أقل ما يمكن يخرجك يزي.
0: واضح.
1: أخرج مر شافو. راهي مر شرير مخطرة ياسر. بين ننهي بأنشطة نوادي التربية المرورية. دونك الأسبوع الفارط كنا كنا في المسوع اللي قبله المعهد مجيد أبو ديلا وكنا في ساقيه الدير نادي تربية مرورية لمدرسة الابتدائي ساقيه الدير.
0: نعم.
1: تأسيس نادي وينشط كل نهار أربعة من الثلاثة الخمسة متاع العشية. غدوة باش نكونوا في مدرسة جوهر
0: إن شاء الله
1: يوم تحسيسي من 9 حتى تقريبا نصف النهار بمعية شرطة المرور والهلال الأحمر التونسي.
0: واضح.
1: النهار الثلاث الجاية في مدرسة أناتول فرانس.
0: يعطيكم الصحة سي محمود.
1: ونهار الثلاث باش يقع دعوة المدارس اللي شاركوا نوادي التربية المرورية اللي شاركوا تابعين المندوبية صفاقس واحد الكل وباش نعملوا احتفال ختم أنشطة نوادي التربية المرورية في الكازينو إن شاء الله.
0: يعطيك الصحة يا سي.
1: دعوة للأولياء ولكل المهتمين بموضوع السلامة المرورية والتربية المرورية.
0: يعطيك الصحة يا سي محمود. شكرا ليك سي محمود التركي كاتب عام جهة والجمعية التونسية الوقاية من حول الطرقات. شكرا لكل الأعضاء اللي معك يا سي محمود. شكرا لكم على المجهود الكبير اللي قاعدين تعملوا فيه. يعطيكم الصحة الناس الكل بقاو معنا أنتم ما تغيروش الموجة. تحية وحيد كان معكم في الصندار وفي التنسيق العام الحصة. مراد حش قاسم أمير على الكونسوليد. بعد شوية طارق معكم على سوليد. سوار وفاطمة في الشانتي وين سماحة راني نقولكم نهاركم زين. إلى اللقاء.

0: في خدمتكم.
1: كان عندي إشكالية
2: مشيت لقابة المسؤولين وقتها بلمبوتياج دي توقف غادي عليه ليه شما
3: هذا مقتل عنتك
2: ما فهمت شيء أنا كلمت ومشيت لهم غادي
4: مروا عندكم واثنين تشوفوا الحالة
2: واش ما أقول
5: احنا وين نمشيوا معناها
6: في خدمتكم
0: في خدمتكم

مرحبا بكم. ينظم مركز التكوين والتدريب المهني بسيدي منصور بإصفاق ساليوم الأبواب المفتوحة للتعريف بالمركز والاختصاصات التي يؤمنها لفائدة الراغبين في التكوين. وفي جزيرة قرقنا وضمانا لاستمرارية الخدمات، يؤمن بداية من اليوم البريد المتجول حصص عمل على مدى أسبوع كامل بعد غلق مكتب بريد العطايا بصفة وقتية على خلفية القيام بأشغال صيانة وإعادة تهيئة. ينظر اليوم مكتب المجلس الوطني للجهات والأقاليم خلال اجتماعه الدوري في تقرير لجنة الاستثمار والتعاون الدولي بالمجلس، وذلك تمهيدا لعرضه على الجلسة العامة المقررة الأربعاء القادم للمصادقة على 5 مشاريع قوانين تتعلق بالموافقة على اتفاقية لزمات إنتاج الكهرباء للمحطات الفولتوضوئية بولايات سيدي بوزيد، قفصة، قابس والقصرين. يعقد رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ظهر اليوم اجتماعا أمنيا على خلفية أزمة المحادثات الجارية بين طهران وواشنطن. قفزت أسعار النفط 3 دولارات للبرميل اليوم في ظل إخفاق الولايات المتحدة وإيران في التوصل إلى اتفاق بشأن مقترح السلام، بينما ظل مضيق هرمز مغلقا إلى حد كبير ما أدى إلى استمرارية قلة إمدادات الطاقة. في الأثناء اجتمع اليوم وزراء الدفاع وممثلون من أكثر من 40 دولة عبر تقنيات الاتصال عن بعد لبحث مساهمتها العسكرية ضمن مهمة أوروبية تهدف إلى مرافقة السفن التجارية واستعادة حركة الملاحة عبر مضيق هرمز. أخيرا، أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم بمقتل أحد جنوده في استهداف حزب الله موقعا عسكريا قرب مستوطنة المنارة في منطقة إصبع الجليل شمالية الأراضي المحتلة. الموعد مع الأخبار يتجدد على رأس الساعة القادمة. فاطمة وسوار في الموعد بعد قليل، إلى اللقاء.

0: إذاعة صفاقس.
1: تسمعونا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
0: عشرة ديما. عشرة ديما.
2: إيكو سبور اليوم العشية مع فتحي صامت من الأربع حتى للستة ونص، مجموعة من المقابلات في كرة القدم الدور اليوم إذاعة صفاقس. اتبعها ملعب المهدية في الأربع متاع العشية، مكارم المهدية ونادي محيط قرقنة مع نبيل بن حسين، ملعب في مارس 2 بصفاقس في نفس الموعد سك الحديد الصفاقسي وكوكب عقير مع ياسين كمون، ملعب قصيبة المديوني انطلاقا من 3:30 اتحاد قصيبة المديوني وقرقنة الرياضية مع محمد بواب، ملعب حي الحبيب بالملعب الصفاقسي ونهضة جمال مع فاخر بن عبد القادر، ملعب جبنيانة نادي جبنيانة ومشعل السويسي، وملعب القلعة الكبرى خطاف القلعة الكبرى ونادي الأهلي الصفاقسي. أمسية رياضية شيقة.
1: إذاعة صفاقس
0: عشرة دقيقة.

0: الشانتي.
1: الشانتي
2: العشرة وخمسة دقائق شانتي بتاريخ الاثنين 11 مايو 2026. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام. لقاءنا يتواصل معكم على امتداد ساعتين, واليوم موضوع في الحقيقة نجم نقول الموضوع هذية هو موضوع كل العائلات التونسية في الفترة هذية, مش يكون في مختلف التساؤلات اللي يتسألها المواطن, وصوت المواطن كيف العادة يكون حاضر في ملفات شانتي. اليوم زميلتي فاطمة مقني تفتح واقع ورهانات قطاع تربية الماشية في صفاقس وكل التفاصيل معها ومع كل الفريق اللي رافقها في الصبحية هذه. صباح النور فاطمة.
3: صباح الخير, أهلا وسهلا بك سوار, إن شاء الله صوت واصل خمسة على خمسة ليكم وإما كنتوا إن شاء الله أحلى تحية. طبعا الحصة هدية باش تكون تزامنا مع الاحتفال باليوم الوطني للفلاحة اللي يزامن كل 12 مايو من كل سنة, وإذا كان نحكيه على الفلاحة بكل الرهانات اللي تم, سواء كان الفلاحة طبعا الأرض والخضر والتأمين كل الإنتاج وكذلك تربية الماشية, وطبعا كذلك نفس الشيء بالنسبة للصيد البحري. تحية كبيرة جدا لكل الفلاحة, تحية لكل من يؤمن بأنه الأمن الغذائي هو الرهان الصحيح وهو التحدي الصحيح بالنسبة لنا. كما قلت أنت أكيد كل المستمعين بش يتابعوا معنا المشوار وبش يحاولوا يشوفوا معنا اليوم فعلا واقع وتحديات الفلاحة فيما يخص قطاع تربية الماشية. الناس الكل تسأل على ارتفاع أسعار اللحوم, ارتفاع أسعار العلو الشويكة متاع العيد, وناس كل تقول عليه وكيفاش. هنا مش نشوف الواقع فعلا على عين المكان بمقاربة كل الفلاحة اللي موجودين, وبأكيد التنسيق اليوم معكم في ديرالية التعاونين والفلاحين. نمش نبدأ مع سي حسام. صباح النور والمنسق الكونفدرالية. صباح النور.
4: صباح النور مدام فاطمة, وشكرا على الاستضافة ولا على
3: قبول الناس الكل. احنا بعدك وانتم بعدنا.
4: عايشك. مرحبا بكل المستمعين.
3: عايشك.
4: بالنسبة نبدأ وإحنا ديريك ندخل في صلب الموضوع.
3: قبل ما نحكيه على صلب الموضوع خلينا نقول لكم شيء. قدمنا الكونفدرالية بصفة عامة اللي هي تقريبا منظمة حديثة جديدة وتحاول وأنه تدفع قدما, خلينا نقوله نحن وجهات النظر ومقاربة تقريب وجهات النظر ما بين الفلاح وما بين المستهلك, ما بين كل المنظومة اللي تشمل مسألة الإنتاج وصولا إلى الاستهلاك.
4: منظمة الكونفدرالية التونسية الفلاحين والتعاونين هي منظمة حديثة الولادة صحيح, تكونت يعني مش منذ بعيد, معناتها قريب تو, فيها أعضاء معناتها من خيرة المهندسين الفلاحين اللي عندنا في تونس في عديد الشبان, عندنا ممثلين معناتها في كل الجهات وفي كل الاختصاصات الفلاحية ما عدا الصيد البحري حاليا. الهدف متاعها معناتها بالأساس هي يعني تقريب معاضدة جهود الدولة وزيادة يعني الطرح حلول فهمت نهوض يعني بالقطاع الفلاحي والإصلاح المنظومات الفلاحية اللي تقريبا شهدت يعني تدهور كبير السنوات هذه, خاصة في العشر سنوات الأخيرة يعني تدهور كبير. عندنا مقاربات معناتها جديدة اللي تواكب العصر. فقط هذه معناتها لمحة. المقر متاعها في صفاقس, هي تقريبا أول منظمة يكون مقرها يعني مش مركزي صحيح موجود في صفاقس. فقط هذه يعني
3: هذه لمحة على الكونفدرالية. اليوم باش نحكيو كما قلنا على واقع وتحديات تربية الماشية, باش نحكيو زادة كيفيف على صحة تعبية تربية الماشية أو تربية الماشية البديلة زادة كيف اليوم اللي هي وجهة أخرى أو زاوية أخرى نحاولوا أن نقولوا راهو ثم بدائل اليوم اللي تنجم تطيح شوية أو نزيد شوية في التنافسية وتطيح شوية مسألة مشكله التنافسيه على مستوى الاسعار اللي قاعده تشعل نار نار في اللحوم الحمراء.
4: صحيح. بالنسبه شوف للبدائل احنا ندعموا باش يكونوا ثم بدائل ونركزوا معناتها باش نزيدوا الانتاج يعني في البدائل. كي نقولوا بدائل راهو نقولوا بدائل اللحوم الحمراء حتى البيضاء، نقولوا من تربيه الارانب، نقولوا من بالنسبه في اللحوم الحمراء نقولوا الابل بصفه رئيسيه،
3: الماعز زاده كيف كيف،
4: والماعز كيف كيف، ولكن هذه زاده يرجع راهو بدرجه اولى، راهو مش للمنتج ولا الفلاح اللي مش يربي الابل ولا الماعز، راهو زاده يرجع للمستهلك ويرجع زاده للدوله باش تحاول معناتها تلقى حلول ولا طرق معناتها التسهيل معناتها احنا نقولوا ترويج المنتوج هذا البديل. وزاد المستهلك ماذا بينا نرجع حتى شويه للعادات نتاع الجدود. قبل رانا كنا قبل نستهلك الارنب، كنا قبل نستهلك الماعز جدودنا، وكنا زاد في بعض اغلب المناطق خاصه الوسط وسط تونس نحكي وجنوب تونس في معناتها احنا نقولوا الحمل قعود. فهمت تو تقريبا منذ سنوات صار تخلي تدريجي للعادات هذوما والا للانواع اللحوم هذه ولات ماهيش موجوده على المائده التونسيه. نحاولوا نرجع ثم مجهودات راهم بعض الفلاحه بعض المستثمرين باش يحاولوا يرجعوا المنتوج هذا معناتها وينجو صحيت ويوفروا، ولكن ينصدموا بعد بصعوبه الترويج على خاطر المستهلك تقريبا مازال ماهوش مقتنع بالانواع الحميديه كيما الماعز وكيما الارنب تقريبا ندثروا
3: رغم المزايا الغذائيه الكبيره برشا اللي موجوده بالنسبه لي. تو نرجعوا ان شاء الله بعد بشويه، انا ان شاء الله باش نحاولوا قاعدين في غير مزيق بس نحاولوا حتى بعض التغييرات اللي تكون موجوده في خضم الحصه. لكن مش نمشيوا لتجربه، خلينا نقولوا احنا تو موجودين في ضيعه مش نحاول ناخذ النوموكلاتور اللي يستعملوها تسمين العجول وتسمين الخرفين زاده كيف كيف، واش مسيو صاحب الضيعه هذه سي صباح النور.
0: صباح الخير مرحبا بكم ومرحبا بالمستمعين الكليك.
3: يعني شكون راحوا باش نعملوا معك دوره، احنا في ضيافتكم اليوم هاول على الشمال هنا والعجول من هنا. اولا باش تعطينا فكره شو معناتها مساله التسمين، اولا قديش عندك قديش عندك خبره في المجال؟
0: هذه ورشه نتاع تسمين عجول وعلوش. احنا في هنا في الخدمه من عام 94 براتيكمون، معناها الفيرما نتاعنا من وقت انا والولد، معناها من صناعة بوجد معناها من الاولين. وهو توفى الله يرحمه وانا وصلت في نفس المنهج نتاعو، معناها وقاعدين نخدموا التوقع على البرنامج هذاك. ديما هذه ورشه نتاع تسمين معروفه حتى في الفلاح ومعروفه في كل شيء من عام قديمه برشا. معناها
3: يقولوا تسمين شو معناتها؟
0: تسمين معناها تاخذ عجول صغار ونعشعشو تعشعيش، معناها ورشه نتاع تسمين عجول
3: ديستيني لتوفير اللحوم.
0: اللحوم الحمراء
3: مش الحليب؟
0: لا للحوم توفير اللحوم. كانت عندي قبل فيرما نتاع حليب في 2011 خرجت منها كل ليك صعوبات كبيره ياسر وليت وخرجت منها.
3: يعني مجال توفير الابقار نتاع الحليب اصعب برشا من مساله تسمين
0: برشا، فيها تعب كبير ياسر وصلنا مبقاش تحب تخدمه، وهو فيه صعوبات حتى في ترويج الحليب ومبقاش يخلص بكل بارابور معناها الغلاء نتاع العلف بارابور معناها السوم المرجعي
3: مبقاش يخلص
0: بكل. ولينا تخلينا عليها الفكره هذيك نتاع بقر الحليب كل خرجنا منها،
3: مع انكم وقت عملتوا دعوه كبيره برشا يا وزاره التفلاحه زيدونا في حق الليتر يعيشكم،
0: وقدام الولايه وقفنا وعملنا وقفات احتجاجيه وما استنتنا حتى واحد، وقلنا لهم راهو مش يجيو نهار راكم مش ترجعوا نادمين على خاطر مش دول الحليب، وفي ان واحد العجول مش تنقص، اذا كان البقره نقص معناها مش تنقص العجول. احنا تو قاعدين نشوف فيه الواقع هذا، احنا
3: واقفين
0: 2012 و2013 عملنا الوقف الاحتجاجي قدام الولايه. نعم. كنا وقفنا وعملنا كما هكاك وما حبيتش صنتنا حتى واحد.
3: بعد 13 سنه هنا وصلنا
0: هاي حبينا نستبقوا، احنا حبينا نستبقوا ما نوصلوش للمرحله هذه في الغلاوات وفي المرحله هذه نتاع النقص نتاع السلع، نقص الحليب ونقص اذا كان هو نقص الحليب منين لبقر نقص، واذا كان نقص لبقر معناها حتى العجول نقص.
3: صحيح
0: كلها تابع بعضها.
1: كل تابع بعض.
3: احنا مش نقبل شوية العجول. هي الساعة سوار قال والحم يغلى. ايه سوار الساعة قال الصبحية مزينة. باش نقول لك بنتي القايلة بديت مباشرة يا سوار ما هي الصبحية.
2: بالفعل ارتفاع واضح في درجة الحرارة.
3: اي اش بيها بعدت انا نحب نحكي معها وهي بعدت الغادي. احنا بعد العجول اللي موجودة لهنا وباش نحاول نعطيكم كما قلنا فكرة في خضم الزيارة هذه. اولا كما قلنا تسميل العجول يعني توفير اللحوم الحمراء هذه الضيعة متاعك اكيد. واعطينا فكرة اولا انواع الابقار اللي موجودة لهنا. انت قلت لي الابقار المحلية هذه الانواع المحلية.
0: محلية هذه ابقار محلية عندنا ما بين التروة بي وعندنا السويس وعندنا شوية هولندي. هذا مو اللي نربيو فيهم تواكل مبدئيا.
3: محلية يعني هي أنواع تونسية محلية.
0: تونسية أي لوكال تونسية والدة هنا وأمة تونسية وأبوها تونسي معناها أماكن فما معناها صار فيها تدخلات معناها بشرية باش معناها تتحسن السلالة معناها في التربية مثلا كيما نقولوا باش يحسنوها. السويس معناها يحسنوها الهولندي يحسنوها باش يعطي مردودية أكثر للحوم معناها.
3: المميزات بتاع الأبقار هذية بالأساس المحلية شنو المميزات بتاعها؟ اكيد انه عندها مميزات خاصه خاطر نتذكر انا كيف كما قلت انت في العشريه اللي تعديت للاسف كان تبع محاوله قضاء ممنهج على كل الانواع المحليه نتاع تونس اللي قاعده مشيت للجزائر وغيره وحصلوا من خلال المشيت اللي نتاعهم. لكن احنا للاسف وقع الاستغناء عليها شويه نظرا كما قلنا التراجع او ارتفاع كلفه الانتاج. شنو هي مميزات الانواع نتاعنا التونسيه المحليه؟
0: احنا السلعه نتاعنا مع العلفة نتاعنا تعطي طوب مع المناخ نتاعنا معناها تمشي في المناخ نتاعنا قابلة للمناخ نتاعنا معناها قابلة معناها وتخرج لك كاليتي نتاع اللحم سيبر كاليتي نتاع اللحم. بعد الزار كي يخدموا يخدم حاجة سمحة وبعد معناها الوكيل كي ياكل ياكل حاجة سمحة فهمت. هذه السلعة الوكالة نتاعنا احنا معناها مع المناخ نتاعنا ما هذيك يتولمنا فهمت.
3: المناخ بتاعنا بمعنى وانه هذه اهوكي تسرح تستقبل الشمس بتاعنا كل شيء
0: الشمس والبرد الزوز تقبلهم الزوز فهمت. هيك التغييرات المناخيه هذيك هي السلع الوكال تقبلها.
3: نعم احنا قاعدين نشوف في برشا الوان الجري هذيك الكحله والبيضه هذيك الهولنديه
0: تروبي انواع تاع تروبي كل تروبي.
3: شو انت تروبي؟
0: تروبي هي معناها سلاله لحميه بلون بلو بيرج معناها هذه التسميه نتاع بلون بلو بيرج معناها تروي بي فهمت. احنا جيبوها هذه على مثلا بقره نتاع سويس على معناها ممكن ميكس معناها تهجين بالضبط تهجين
3: معناها نحاولوا تحسين المشتله باش تكون
0: تحسين سلاله تحسين سلاله لحميه باش احنا نوفروا بزيد. تو مبدئيا لا فما كان شي سلعه تو المستورده عندهم انواع تبارك الله شيء كبير فهمت. عندهم بلوندا كيتان عندهم تروي بي
3: معناها شنو هي البلدان اللي نجيبونها؟
0: فما فرنسا وفما ايرلندا.
3: ايرلندا وفرنسا.
5: جربت شيء انك تهجن مره؟
0: لا ما جربتش. لا معناها انا كي كان عندي بقر الحليب معناها التلقيح الاصطناعي نخدموا به كيما هكاك على التروبيه كيما هذا فهمت على التروبيه باش نحسوا السلاله معناتها العجل كي يجينا نوعيه باهيه وجينا معناها باش كي نسمنوه احنا معناها نقوا بعد مردوديه سمحه.
5: في خاصيه انك تعرفوا نوعيته باهيه في خاصيه معينه
0: من بدايه التلقيح معناها انت كي تلقحوا معناها بالزريقه التروبيه هذيك عم حسابك معناها هي التروبيه هذيك معناها مشغوله نتاع السلاله اللحميه. السلاله اللحميه بالذات معناها كي تربي معناها تلقى انت معناها مردوديه بعد.
3: الابقار اللي مغديك الكحله هذيك من نفس الانواع؟
0: لا هذيك
3: سويت هذيك سويت معناتها هذا نوع اخر معناتها نوع
0: وقع التهجين نتاعها من الستينات معناها معناها سلاله احنا كانت عندها بقر معناها صغير معناها اللوكال سلعه نتاع العربي نتاع احنا سلاله صغيره معناها
3: اي محليه بزينه.
0: هذه اول مرحله نتاع مراحل التهجين هذه معناها صارت.
2: نعم به في انتظار انه يرجع الصوت مع فاطمة. اي مرحبا بك يا فاطمة مجددا. ده مازلنا ننتظر في الصوت. تذكروا انه اليوم الموضوع في الشانتي هو واقع قطاع تربية الماشية واللقاء بالتنسيق مع الكونفدرالية التونسية للفلاحين والتعاونيين. اكيد برشا ملاحظات فيما يخص ارتفاع سعر اسعار اللحوم الحمراء وايضا البيضاء وشنية ربما الحلول اللي ممكن توخيها من اجل انه تعديل السوق به. نبقى مع وقفة نغمية في انتظار نرجع من جديد مع زميلتي فاطمة مخني والشانتي.

0: شكرا الفريق التقني بالاستوديو مخرج اللقاء أمير الجاموسي، مرحبا بك، نورتنا على كونسولات إذاعة صفاقة، شكرا ليك. طارق بكور يعطيك الصحة، شكرا ليك. وفاء بن عيد السلامي في التنسيق العام للقاءنا اليوم الشانتي، ونرجع من جديد مع فاطمة وكل الفريق اللي معها، مرحبا بك مجددا يا فاطمة.
1: عايشك ما، وإحنا هم عندهم تحديات متاع التربية وتوفير اللحوم، وإحنا عندنا تحديات الرزو. كل واحد التحديات متاعه بالأساس. على كل اللي حكيه مع السيد المربي الله يبارك له، طبعا على التحديات والرهانات الموجودة وعلى أنواع المحلية زادة كيف كيف اللي موجودة، وصلنا وغنى قلنا العجل باش يوصل من اللي هو يتربى لين يوصل للمرشي، قلنا تحبله ثمانية من ثمانية للعام، وقداش يكلف من زوز ملين
2: حتى لثلاثة ملين، يفوت حتى لثلاثة ملين يوصل، إذا كان وصل للعام يوصل حتى لثلاثة ملين ونص وانت ماشي. فهمت؟ إذا كان وصل للعام معناها باش يكمل المرحلة متاع النمو متاعه باش يحضر يوصل حتى 3 ونص وقت.
1: يعني اليوم
2: النهار نتاعو ما بين 10 حتى 15 دينار مرحلة معناها نتاع التسمين نتاعو. فهمت؟ على الاول يبدا مرحله شويه شويه شويه شويه، وبعد يوصل معناها يعرف تسيب له العرفه باش هو يحضر لك. هاي تولي ياكل في تبرك، هو شي يقول لك العجل معناها عباره كرشو.

0: المرأة لهنا هذه الكليكة معناها الجنة متاع عبيد واحد يقول شيء انت شو مش خرج فيه انت كان وعلوش ولا بقري باش
1: نمشي مش مرأة عمومي اللي تجب تخرج فيه لبقى
0: اكيد لا بقري لا علوش بتجمش بتجمش معناها احنا اذا استنفعوا حاجة واحدة اذا تصب الامطار بكونوا القورت يطيح بالشمال اكثر منهم
2: ده فاطمة يظهر لي يا ترجع المكان اللي كنت فيه ما تبعتش برشا ولا تحديات كبيرة بالحق اليوم تقنية فاطمة يظهر لي في اللقاء هذايا به إيش أنتي مازلنا نحكيه على موضوع قطاع تربية الماشية في صفاقس حاضر مخرجنا نغمة قصيرة
1: نرجع معكم
2: لا نرجع فاطمة به
1: هاي هاني نتبع معك في الريزو أكيد بعدنا شوية على الأبقار هاوكا رياض يصور لكم فيها الأبقار من غديكا وهي علاش وحيد موجودين هنا وحيد موجودين هنا
0: هذه المرحلة متاع روداج معناها عجول صغير روجو بشوي بشوية حتى تجينا بعد الفلاح
1: ما تراش قديش
0: انتو المرحلة متاع راجل معناها قديش يتعبلوا فما اللي تعبلوا شهر فما اللي أكثر فما
1: يعني حتى عمرهم هذوما
0: هذوما احنا كي نجيبوهم سبع شهور ثمانية شهور نجيبوهم هاي بعد جينا الفلاحة باش يوقع الترقيم ويوقع التلقيح يوقع التلقيح نتاعهم شي خذيت انت الفتره نتاع الرجاج نتاعهم سيبوها احنا الصلاه اي باش ياخذوا تاخذ الكركاسه نتاعها وباش تعرف وباش معناها تسمن لتسمين خاطر ورشه نتاع تسمين هذا كيفاش تصير
1: هو صحيح ورشه تسمير ما يقول لك ماذا بيه الماشيه ماذا بيها تسرح معناتها تحب بلاصه تسرح فيها تو البلاصه كيما هكا الوسع يكفيها باش تسرحها
0: بالنسبه للبقري ما يلزموش معناها بلاصه واسعه واسعه واسعه خاطر احنا معناها دون لو نور ما بين 4 ل 6 متر تكفيه معناتها العجل احنا ناخذوا الاسباس نتاع البلاصه ونسيب بو فيها العدد نتاع العجول معناها كيما هكاك معناها هذه تقنيات معناها الواحد حافظها من قبل وزيد مع المهندسين كيما سي حسام كيما هذاك يزيد يوفروا لنا المعلومات هذه فهمت كيما هكاك معناها متراج من 6 ل 8 متر كفي خيرات ربي قديش عندك متراج 100 متر قديش تصيب فيها من عجل فهمت
1: هذه هو هذه هي الاعلاف اللي سوا تسمع فينا
2: اكيد ممتاز
0: هذه نتاع اللوش
1: واضح هذه هي الانواع الاعلاف
0: هذه نتاع العلوش تبع العلوش
1: هذه
0: هي العلوش وهذه تبع البقري
1: هذه البقري شنو هو من عشرة باش ناخذوا فكره معناتها هذه او مكتوب عليها بقر حلوب اسي جي 7 سوبر بلس ونوتريسيون اليمون كومبوزي وطبعا البلاصه وين بالضبط اللي ياخذوا منها العلف هذه وشنو المكونات نتاعها تو هذه سداري
0: لا هي فيها الشعير وفيها القطانيه وفيها السوجة وفيها السداري وفيها معناها التركيبه كامله متكامله
1: العلف المركب يعني
0: العلف المركب هذا العلف المركب هذا العلف المركب
1: والتكلفه نتاعو نقصت ولا ما نقصتش بربي
0: ما نقصتش تو المده هذه زاد غلاء اكثر خاطر القطانيه والسوجه زاد غلات
1: يعني مربوط بالتسعيره نتاع البورصه قداش تطلع ولا تهبط
0: اكيد اكيد اكيد معناها اليوم تاخذوا ب 100 غدر حيتقاه ب 120 وتحبلوا شهرين ثلاثه باش يعاود يطيحك ال 20 الغلاء في سيغلى اما الرخص راه ما يرخص
1: الشكاره قداش تشدك هذه
0: ايش تشد هي 50 كيلو على حساب العدد نتاع العجول اللي عندك معناها قداش كل عجل ياخذ مثلا ياخذ 5 كيلو هكاك تشدك 10 كابيت تشد مثلا تعطي العجول الخشام في 7 8 كيلو مثلا تشدك 4 5 كابيت هذيك هي كيفاش معناها على حساب العدد معناها اللي تعطي فيه انت
1: واضح به هذا البقر
0: هذه البقر
1: نمشيو للعلالاش به العلوش من هنا ولا الاخر باش نمشيو له كيف نبداو زوز كما تحب كان تحب نمشيو من غاديكا باش الريزو يكون احسن في الجانب الاخر هاك قاعده تتجول معنا سوار اكيد كل المستمعين ما احسنش من عيش الفلاحة والله العظيم والله جو مزيان هكا تشوفوا انتم في المنظومه نتاع تسمين الابقار وكي نحكيوا على تسمين الابقار يعني توفير الابقار للحوم وتوفير اللحوم الحمراء وكم شفتوا انتم اليوم هذه التحديات الموجوده بالنسبه للمربي في تونس تحديات العلف وغيرها من التكاليف الاخرى باش يوصل للناس للجزاره وشوفوا فيه اللحم فوالا دونك هذاك علاش اليوم نحكيوا على ارتفاع الاسعار هذه العلوش ندخل بحديه العلوشة اي ندخل بحديه ندخلوا لي بياس من هنا ومن هنا هكا موجود على اليمين وعلى الشمال وهذا العلوش هذا العلوش هذا ديستيني لتوفير اللحوم مش
0: نوفروا اللحوم ونوفروا العيد الاضحى للزوز ديما على طول العام نربيو معناها ديما نربيو معناها ندخلوا سرعه جويده كيما هكا اللي يتباع مثلا تو يتباع مثلا اللي يقدر على كعبه جويده نبيعوا له واللي يقدر على كعبه خشينه نبيعوا له واللي مثلا سلعه قعدت بعد العيد وسلعه جويده هذه كيف قدامنا المولد كيف يلزمنا نحضروا ونربيو فما الزهره تجي تشري من عندنا فهمت ديما نوفروا ديما
1: احنا تو باش نحكيو على تربيه العلوش الانواع زي كيف كيف كما حكينا على الانواع نتاع الابقار الانواع بين المحلي

0: ثم المستورد بالنسبه للعلوش اكثر.
1: لا لا لا كلها محليه. عندنا سلالات ما بين الغربي وعندنا الشركي وعندنا البلدي وعندنا التبار، هذه كلها سلالات تونسيه معناها موجوده لهنا. فهمت؟ فما بون فما سلالات معناها غربي يقولوا معناها مشتركه ما بين تونس والجزائر معناها. فهمت؟ على الحدود لا تعرفها تونسيه لا تعرفها جزائريه، ما هي في الاصل معناها
0: في جبل متربيه.
1: بالضبط. انا احنا نقولوا سلاله تونسيه ما عندناش معناها مادام متربيه لهنا وسلالتنا احنا معناها. فهمت؟ هذه سلاله معناها فما كل غربي فما الشركي فما معناها البلدي. البلدي هو معروف التونسي معناها ما يختلفوش فيه حتى اثنين معناها هذيك اللي فيها لا شك ولا اختلاف. الشركي هو اللي ما بين التونسي والغربي وفما الغربي الحر.
0: احنا كي نحكيوا على توفير توفير الاعداد المهمه نحكيوا على النعجه هكا ولا لا؟ هل اليوم فعلا السبب نتاع نقص نقص العدد بالنسبه خاصه للعلوش لانه النعجه قاعده تذبح؟
1: اي راهي مش تو قاعده تذبح، راهي مراحل تعديت بها برشا عند السنين نتاع الجفاف هذيك. لا لا لا سنين خاصه هذه السبع سنين التوالى نتاع الجفاف هذيا فما حاجه مشيت مش مش مش عاديه. يعني نقول لك كيفاش، اللي عنده نعجه وعنده اربع مثلا نقولوا اربع نعجات ولا خمس نعجات باهي وما فماش ما يعلو، اش مش يعمل هو؟ مش يدبر اللي طرف علفه كانوا شعير كانوا قرط كانوا هذيك الشعير معناه اللي ما تاخو عن طريق المندوب معناه عن طريق ديوان حبوب اللي هو مثلا اربع وخمس نعجات فلاح صغير ما يستعرفش به والا حتى كي مش يعطيه مش يعطيه نتاع نهارين ثلاثه. فهمت؟ مش ياخو مش يمشي يدبروا مرشنوار تشدوا انت في الثنيه تقول له محضر مشاري مرشنوار من اين لك هذا وكيفاش تيتي اللي شكون مش تديه مش تديه للعلوش نتاعك مش تديه للبقري نتاعك تو اللي عنده طرف شعير واخذه مثلا شكاره ولا اثنين مش يبيعها مرشنوار هو تي مو مش يعرف بها العلوش اللي عنده. هذه مرحله من المراحل اللي قاسينا فيها المده الفايته بشكل غريب. يشدك الطرف الشعير مثلا ولا انت دبرت الطرف الشعير كميه كنت
0: من اين لك هذا؟
1: من اين لك هذا؟
0: فهمت؟ عندك ورقه شراء ولا حتى شيء دوك سبتك
1: تاعك. مش يعطيك ورقه شراء.
0: تولي احتكار.
1: تولي احتكار. احنا ولهنا عندي راهو لهنا معناها نجم نخلط العلف على عين المكان لهنا، لكن وليت ناخذ فيه حافل، مناش من هذي كيما هكا باش في بالي ينزل شويه على التكلفه، لكن ولات لي مشاكل اخرى. يجيوك يقولوا لك هذاك يسبتك فيه وهذاك يسبتك فيه، هذا منين وهذا منين؟ وراهو انت مثلا عندك كوتا صغيره تشدك نتاع جمعه والباقيين وش توفره؟ مش تقول انت مرشنوار.
0: علاش كما قلنا بالنسبه للابقار يضطر تبيع للنعجه وتقول فك عليها
1: النعجه والبقره هيك هو سبب فقدان نتاعها. انت باش تقضي على الاحتكار توفر توفر الاحتكار
0: كما بالعكس تشجيع حتى الواحد يربي النعجه خاطر النعجه تبارك الله تجيب قداش في العام؟
1: باهي الناس كي تاخذ هي تعمل نعجه ولا بقره؟ البقره هي في ليله ونهار مش تعطيك الانتاجيه. معناها احنا اللي فقدناه في المراحل اللي فايته تحبنا نبنيو عليه راهو سنين الله باش نعاودوا نرجعوا الافكتيف نتاعنا. فهمت؟
0: هل يلزم تشريعات ولا شنو يلزم بالاساس باش نعاودوا ريكوبيريو هل المنظومه نتاعنا بصفه عامه؟
1: مشاريع موجوده راهي التشريع موجوده لكن هي راهي القوانين شكون يجي يفهمها؟
0: شكون يطبقها؟
1: لا لا شكون يجي يفهمها في الاول؟
0: جوريست.
1: باهي انا فلاح ميداني مش نجم نفهم انا المشاريع كل مره يخرجوا في قوانين.
0: يزبك محامي ديما معك.
1: اش باش نعمل مرة اش نولي باش نتبع الطريقه التقليديه نتاعنا؟ انا نربي ندبر طرف شعير منا ولا منا نعطي ما كانش نمشي نقول عالف الحاضر عالف الحاضر تولي تكلفه وين على ضوء التكلفه هذيك مش نعمل الحساب نتاعي وخلاص. هاك الشيء كيفاش يطلع يبدا يغلى.
0: واضح. نرجعوا للعلوش نتاعنا دونك قلنا يعني هذه الانواع المحليه قداش تحب لهم كيف كيف علف تقريبا كلفه كل علوش قداش؟ علوش قداش يقعد مثلا؟
1: اي في النهار في النهار بالنسبه كي تبدا صغير كيما هكا يعرف في دور 2000 2200 وبعد كي يبدا يخشان كيما هكا يوصل حتى 3000 في النهار. علف ما بين علف وقرط وماء وخدامه معناها فما معناها مكملات غذائيه فما شويه معناها فيتامينات فما هذاك باش معناها وفما كليب وماء وفما هذاك باش معناها كيما نقولوا الطفيليات وهذاك الكل تخرج باش هو العلوش يصفى وباش ينجم يعطيك المردوديه بعديك. معناها له كبيره ياسر.
0: خلينا نمشي بوحده صغير هذيا وجابني على السؤال قطوة برشا من الناس في التعليق ويوصلوا السوار علاش العلوش ثلاثة سنين التوالة اغلى بصفة غريبة بالصفة هذه علاش السنة ولينا نحكيه على ملايين سوم العلوش الصغير 800 دينار وانتي طالع علاش وصلنا للسوام هذه علاش؟
1: بلا هذه سامحني تو انا علوش كيما هذيك نشري انا ب 900 الف
0: بليه ماذا بينا ندخل نجم ندخل داخل يعني حاب ندخل بحذر عليه ليش بصراحه كهو خويا مادام واحد دخل الفلاحه لازم يدخل الفلاحه هاي برا ندخلوا الداخل الريزو مرنا 5 على 5 تو العليل هذوما صغيرات
1: صغيرات ها انت كي تاخذوا ب 900 الف وتحب تربيه
0: تاخذوا ب 900 الف باش تربيه
1: باش تربيه هذا تو اذا يتباع صحيح ما يتباعش صحيح حتى اذا كانوا مش بيع كعبه صحيه مثلا كعبه خشينه شويه كعبه سمنت بصحيح تقبل باش تكون صحيه ما تنجمش تبيعها صحيه هذه
0: تبعني تبعني لا لا لحظه
1: ست شهور يمكن تتعارك هي وست شهور معناها يمكن يسمح لها الوقت باش تكونوا معناها تضحي ولا ما تضحيش حتى
0: الامور انت قلت انت ديريكت قلت لي 900000 نقول لك يقول لك هذه 3 سنين ولا 4 سنين التالي نتاع 900000 حنا ب
1: 500 ب 400
0: علاش في 3 سنين طلعنا هكا
1: النقص نتاع الناجه النقص نتاع الام انا كي ندخل
0: والله عزيز وغالي تقول
1: بالضبط يعطيك الصحه انا كي ندخل باش نشري هذوما كنت مثلا كي نقولوا 10 ناس يشروا فيه وقدم هما 10 مرات تو صبحنا 50 واحد على نتعاركوا على اربع كعبات شو انا نزيد السوم هكا يزيد السوم هكا يزيد السوم هذاك والفلاح اخر سوم مثلا اللي منتج اللي عنده الناجه وانتج النوعيه هذه نتاع العلوش اخر سوم مش يبيع
0: يتعز على السلعه نتاعو تقول
1: لا وراه مش يتعز هو اصل الناجه نتاعو ولا السومه فالور
2: نعم ارتفاع أسعار بالفعل الناجة هو اللي يخلي هالأسعار هذه ربما تكون مشطة أحيانا حسب ما يقول المواطن هي فاطمة نرجع لك من جديد
0: رجعنا ايوا
1: تو صدقني ناجة بزوز ونص وثلاثة ملايين ناجة عادية باهي هو كيفاش مش يخلص لها معناها السوم نتاعها
0: كي معناها تقول القايل حتى كان واحد يحب يعمل نعجه في الدار تويكا وش يجيب له شويه علاش يوك قال لك اخويا النعجه بزوز منين مع الريسك اللي موجوده مع السوم العرفه يا اخويا فك عليه
1: والله هذيك احنا في خدمتنا نقولوا هذه كله نجاوزوها اما صدقني قسمت بالله اكثر حاجه تقلقنا اللي هي زيت السرقه في الوسط ولينا العسل ولا التكلفه باهي انت توفير كيما هذه كيفاش مش توفر لها حتى النظافه نتاعها برك مشطه ومكلفه انت معناها شفت التكلفه كيفاش تتكون من جميع
0: ما
1: بالضبط
3: اقل حاجه خمسه خمسه
1: يا ودي اقل شيء قلت لك انا سي بشير ربي يشد بصحه بدنا هو العائله نتاعو من عام 2003 معنا هو وعنده زوز ولاد هو معاه وانا وسي بلال اللي هو ولد عمي ومعايا اخويا فهمت شوف قديش من عائله ناكلوا من المشروع هذا فهمت تكلفه كبيره ياسر تكلفه معناها كي تشوفها انت هيك قديش لازم باش يعيش وهيك قديش لازم يعيش وهذه كيفاش انت تخليها دون لو نورم معناها ونظيفه باش تخرج لك كاليتي سمها من غير لا امراض وما غير حد شيء فهمت انت كي هذه تخرج وتتباع لازمك تعاود تنظف
0: يعني خليني تو نرجع اذا كان انت قلت لي تو هيك الصغرون ب 900 يعني تو القاعد يتقال وانه الاسعار اللي موجوده والسوم اللي موجوده راهي السوم تاع قشر لا معناتها ديجا الفلاح هذا واش قاعد يتكلف
1: والله نخدم عند الفلاح ديريكت احنا مباشره والله انا واحد من الناس نمشي من الشمال للجنوب باش نشري معناها بدايه ديريكت مباشره فهمت ما عند الفلاحه مباشره
0: يعني كانت تدخل في السيركوي نتاع التسميد
1: باش ندخل بعد في السيركوي نتاع التسميد
0: وعلاش علاش ما توفرش انت ما دخلش النعجه وتولي انت اللي توفر
1: انا جربت في البقره وطحت معناها كيما نقولوا ما لقيتش روحي بحكم التكلفه وبحكم الصناعة وبحكم كل شيء خرجت منها
0: بالك تقول لي العلوش
1: النعجه النعجه هذا باش توفرها قديش انت عندك 400 كعبه مثلا يلزمك 400 نعجه باش توفرها
0: وش هي الامراض تحديات الامراض اللي موجوده واللي تحديوها خاصه في السنوات الاخيره بالنسبه للعلوش وبالنسبه للبقره
1: الامراض هي تكون هنا في تونس في برشا امراض فما خاصه مرض السل وخاصه هذه البوسوفير في العلوش وموجود وفما البرونشيت وفما الازال الازرق المده الفايته فما الحمى القلاعيه فما الجلد العقدي راهو في وقت من الاوقات قعدنا سنين ما لقحناش الحمى القلاعيه والجلد العقدي وضرت لنا برشا القطيع نتاعنا ونقص كبير ياسر بعد باش فقنا ولينا كل عام نلقحوا كل عام مثلا
0: يعني ما تمش ارشاد فلاحي اللي يقول لك راه كذا ويلزمك في كذا والرهانات هذيك والتحديات
1: نقصد لكن تو عندنا عامين وثلاثه رجعوا المنظومه بدات تخدم كون التلقيح في وقته من الحمى القلاعيه والجلد العقدي اما اولت عن ناول ضرينا برشا برشا برشا في اللسان الازرق في العلوش واللسان الازرق والحمى القلاعيه والجلد العقدي في البقري ضرينا برشا بشكل غريب
0: وهل فعلا التلقيح مش متوفره بالكميه اللازمه
1: التلقيح كان ماهيش عند الدولة، ماهيش عند حتى الطب الخواص، معناها حتى كي تطلب
0: الدولة متوفرة ولا لا؟
1: مرات ومرات
0: مرات ومرات
1: مرات ومرات. احنا نورمال موك يجيبوا مثلا سلعة جديدة نكلمون ديريكت يجيو يلقونا في فترات، معناها عندهم يجيونا فترات ما عندهمش.
0: ومش موجودة البرا؟
1: ما تنجمش، ما عند الدولة، معناها حاجة محتكرة الدولة، معناها التلقيح هذيك فهمت، معناها معناها في بعض الحين يتعاونوا حتى مع الطب البياترة اللي الاختي نتاع الخواص باش يجيو هما حملة نتاع تلقيح مثلا في فترة من الفترات، يقولوا مثلا كيما توا تسخن الدنيا يعملوا حملة نتاع تلقيح
0: ضد الحمى القلاعية.
1: اي الحمى القلاعية. لكن هنا في الشرق قاعدين نخدموا راهو ابرك، اما راهو الشيرات الاخرين فما برشا بلايص ماهمش قاعدين
0: يخدموا. احنا قلنا هدية ب 900 استقرون.
1: انا شاريه، انا شاريه وتو عنده تقريبا شهر ونص ولا شهرين.
0: قداش هذا باش يتباع؟
1: انا ماهوش نتاع بيوع، هذا نتاع تربية
0: للتربية، يعني مش يشريه باش يتربى للمولد.
1: المولد هذا نتاع سلعة جويدة للمولد هذا ان شاء الله بحول سلعة المولد معناها باش تحضر.
3: ست شهور
0: ما وصلش ست شهور. خلينا نرجعوا لهذيك، قول لي ثم بيطري معاك. خلينا نرجعوا لهذوما جايين شريه شريه.
3: هاي ان شاء الله.
0: باهي خلينا نحكيو معاهم شويه باش اذا كان يحبوا يصوروا ولا لا، تشوفوا مقبل يحبوش يصوروا ولا لا، زعما يحبوا يصوروا.
3: الكلام الساقر ما يحبوش يصوروا.
0: السلام عليكم. عسلامة. شنو حوالك؟
3: عسلامة.
0: مرحبا بك.
3: يعيشك.
0: لعمت بخير.
3: يعيشك.
0: جاي تشوف علوش العيد.
3: شنو عاد عايش شكون شكون معايا انت؟
0: معك فاطمة مقني إذاعة صفاقس.
3: شرفنا يا
0: لالا. نمشي الشنطة.
3: يعيشك يرحم بوك.
0: يعيشك. جايب شاشي علوش؟
3: يلك تبربي.
0: اش قولك في الاسعار نتاع العلاش؟
3: الله يحوجك في عندك، الله يكسب.
0: اول مره نسمع الله يحوجك في عندك.
3: ما مادام حكيت مع واحد شخصي هكا واللغه. حب تقرب معايا تقبل.
0: لا لا يا خويا بالعكس معاك هنا معاك للصباح. الاسعار كيفاش؟
3: الاسعار وكان نحكي لك من امس العشية ولتو وكل واحد متضارب، كل واحد يعطيك سوم، كل واحد يعطيك حاجه. اسمحني يا سي حمادي اللي درد عليه امس من سيدي عبد الكافي لهوني.
4: انا ساوق فيك
5: اسكت كلمني. وديك شراي السلعه عندي مابقاش عندي برشا، انا قريب منكمل معنا السلعه اللي عندي انا المربيه
0: بريسك. العزيزه قريب توفى.
5: العزيزه توفيت هو يا اخو، هو كان يجي يتكلم قبل ويجي يا اخو. قلت اخويا انا المزات عندي شويه دار هذه ديجا مازلنا انا نروجوا فيها لتاع التسمين. قالوا شراي ما دام مازال حكايه فارغه بالنسبه لي انا قريب منكمل.
0: الاسعار اللي شفتها منين لين؟
3: الاسعار يا بنتي 18 من حاجه تحكي على السوم شنو؟
0: لا العلوش
3: اللي ذوقي انا معناها انا ناخذ فيها قبل ب 15 16 تو نشوف تو وصلت 19 وزوز.
0: معناتها 19 مليون 900 وزوز ملايين.
3: يرحم بوك وما تقلقش شوي اللي حاجتك به. هيك الحاجه الاشكاليه. فهمتني ولا هيك علوش العاده والسنه هيك السمح هيك اللي مربي على قاعده ما تنجمش يحدث. فما كان القشار مع احترامي اسمح لي في الكلمه هذه ودوزيام ما وتروزيام ما اذا خلطنا عليها هذا. فهمتني وهذا مش عندي ما نقول لك شيء اسف والله شيء اسف. نرش روحي انا، انا الحمد لله كل وسائل الحمد لله نجم نشيل علوشنا.
0: نعم. انا شوف
3: ثم طبقه اخرى مساكن شيء اسف شيء اسف.
0: مساله الحموة وارتفاع اسعار اللحوم.
3: لا لا حد في الحرج يا بنتي. حد قلنا نعيش في الدجاج حتى الدجاج ولا غالي. ما عندك علاش حتى علاش تحكي. الحم وين طاير عجاجه تو. فهمتي ولا؟ مش تقلي مش يقاطعوا يكذبوا عليك. صدقني تو درت عليهم الكل ما بيوع مين بيوع سافادير معناها قال لك المواطن التونسي قال لك لا ما ثمناش فلوس لا غالي. سيدي وين مشاو علاش؟ تو كلهم معلقين بخلاص بوينهم معناها كلهم تباعوا. من يكذب عليك التونسي قال لك خاطر في المواسم ما يرحمش التونسي.
0: التونسي سكيزوفرينيا بالنسبه لي قال لك واع واع واع باهو
3: في
0: الاخر
3: في المواسم ما يرحمش. انا تو نبيع اي حاجه المهم نفرح صغيراتي ما يهمنيش. نبيع جلودي لا نوريك الامور الحمد لله ربي. اما نرى في الطبقه الاخرى بالمساكن شيء اسف شيء بعيد على بعضه ياسر بنتي. وين كنا؟ ونجم نقول لك كلمه واحده اش عندنا تو عندها خمس سنين برا قول سبع سنين تالي ارجع المنوار نتاعك. طب قداش كاين العلوش؟
0: تبعت انا ساعه كنت تحكي فيه
3: معناتها. انا في عهد النهضه وعايد العهد العشريه وعهد كذا ما تقولش بهذا نهضوي ولا حاجه راني.
0: لا لا ولدي اش مدخلنا في هذا؟
3: لا لا ما يصيرش ما دام تتكلم بكل حريه سبع سنين ثمانيه سنين لتاني كان الحمد لله ربي نعيم عند ربي والله نعيم. واللي يقول له الكلام هذايا غير هذايا يجي يحاسبني.
0: سبع سنين التالي كان بالمعقول العلوش بتاعك 700 دينار 800 دينار كان طرس.
3: بس عينا عمد
1: أما في آن واحد رحنا قاعدين عملنا حملات احتجاجية قلنا رحنا مش نوصلوا الوضعية كبيرة ياسر. رحنا عملنا احتجاجية كبيرة ياسر عملنا قلنا لمرأة النقص هذي اللي تعملوا فيه والطريقة انتا توزيع العلاف رحنا بعد مش خلينا في معناها في حويج معناها مش نفقدوه. تو أنا كما نقاش أنا نجيب العلوش وما نقاش العلفة متاعه نجيب فيه الواء.
3: سيدي اسمح لي كلمة هادية علاش المغرب رجعت وقفت على سقيها
4: علاش
3: ما تعرفش يرحم
5: يرحم دارها تحب تخدمها لازم تكون الإدارة هي اللي تخدم وراه بالنسبة لنا احنا الإدارة نتاع دار الفلاحة تسمى قاعدة تخدم بارابارا الولايات الأخرى راهو مش نتكلم فيها حاجة راهو معناها إحصائيا الإدارة نتاع الفلاحة نتاع صفاقس أكثر حارصة
4: والله
5: أنا أقول لك أنا أعطيك سكوب احنا شو لقونا الحمى والقلى اللي تقع بلدان معناتها مناطق أخرين ولايات أخرين قلتهم جاو ماذا ماشي أنا أعطيك سكوب أي من غير مكياج من غير حتى شيء أنا جوني سبقوني أنا جوني علاش أنا جوني على خاطر الإدارة نتاعنا تخدم تعرف شنو الفيرما نتاع هذا مضمق وحمادي تعرف فلين وتعرف إكس لازمك تمشي لهم على خاطر هذاك مصدر نتاع تمول
0: يعني ثم الاستراتيجي يعني مخزون استراتيجي
5: ثم هي تخدم مرة عندها إحصائيات الإدارة الفلاح نتاع صفاقس عندها إحصائيات نتاعها تخدم مرة إجا إحصائيات نتاع ولايات أخرين ما تلقاش
1: شفت الترقيم
3: على كلمة السيد الوزير على شكون يتفيزخ تقول لي 30,000 ما غير ما تغمزني يا ولدي أنا راني نتكلم على كل حرية
0: على توفير ال
3: 30,000 راسو شكون باش يزيو بنت الناس 3,000 شكون باش يزيو هذوما تقول لي جاوبني أنت ما تسالش أنا سألتك
0: أنا كيفك ناطر لهنا ما نجمش نجاوب نسمع منك أما نخلي الأخوين هما اللي يجاوبوا
3: صايبا في حومة يهربوا ما تقهرش صراحة
0: خليهم في الشارع في الصين
3: ندخل الزنزانة بنت نحشم على روحي ونقول له اعطيني 30,000 رطل الحم ولا مش مش تاخذ رطل الحم مش ماشي يزيك العائله فيها زوج من الناس ولا ثلاث ناس مش تاخذ فتيفه هكا مش طري في الحم تريطيفه صغير قد هكا وتتمص في الحم في المرق وكل شيء سيء ما نلقاو حد شيء وانا عليكم السلام واسمحني قلقناكم
0: لا لا بالعكس يا خويا سامحنا انتم هذيك هي لاباس بيدنا الله في الاخير
3: علاش نقدك نرجع لك ما تقولش 10 سنين التالي كذا لاباس كنا لاباس وكذا مش هذا الوقت هذه الفتره هذه مشومه
0: منظومة المنظومة هو كما قال لك منظومة الكل على بعضها كلها تبعات مورا كمان
3: هي اللي هي مش حابة على بعضها تراكمت عندي ولا
0: تمام هي هيك تفضل ربي يعينكم ان شاء الله هذه هي البسكولة اللي تطلعوا عليها الكيلو بقديش؟ على قديش الكيلو؟
1: الأسعار اللي موجودة الكل لك
0: هنا العلوش بسعر 40 دينار الكيلو
4: لا لا لا بي. لا لا ما هيك ال 40 دينار
0: 40 دينار طعام ندرى قديش؟ ما هو نحيها هذه جديدة
1: أنا عملتها هذيك باش ما حتى حد يقول لي على السلعة هذه باش يعطيني كعبة منها فهمت الخاطر اللي يخلصني هو أنا ولا يخلصه هو
0: معناتها هذايا اللي باش يربي توا
1: ياخذ من عندك خاطر إي مش نربيه كي يقول لي جبدي كعبة كيما هكاكا باش نبدلو أنا كعبة فيها 23 كيلو 24 كيلو وأنا شريه ب 900 و 920 وزيد التكلفة نتاعها توا عندها شرواش معناها رزق يخلصه هو ولا يخلصني أنا علقت لي 40,000 باش يجيني على حاجة تاخذ يقول لي 40,000 نقول له مش نتاع بيوع هذاك
0: كيما احنا تو قلت لنا مش نتاع بيوع
1: باش معناها من المال مليار السوم يقول لي لا هذا ما ناخذش منه يرحم والديك حتى انا هكا مانيش بايع منه.
0: ال 10 46 دقيقة جوست اخر كلمة معاك اليوم كمربي اللي يسمعوا فيك تويك خلينا نقولوا نحن الوزراء النواب وغيره شنو تقول لهم اليوم كمربي باش نجموا ننقذوا القطاع؟ شنو اللي لازم بالاساس؟ اعطينا من القاعدة هي اللي تعطينا الحلول.
1: وفروا لنا العلاف. والعلاف مش بالكوتا. سيبوها انا وقت الحاشي نمشي نحب ناخذ ترنات نلقاه اذا كان تشدني بالكوتا انت يلزمني ناخذ الكوتا نتاعي يلزمني نوفر المال باش نخليه هنا في المخزن نتاعي ونخلي فيه بما انت كي توفروا انا حاشي ب 500 كيلو نمشي ناخذ 500 كيلو حاشي بترنات نمشي ناخذ ترنات اما انت كي ما توفرهاش انا حتى كي عندي نتاع الف جماعه راني نمشي نعود ناخذ كي نلقى اي فرصه من حاشتي معناها انا مش نولي معناها نخلي تحت ستوك تحت مني خاطر خايف غدر حين بالك ما نلقاش علف وثاني حاجه امور نتاع فلوس تولي بين ما كي تبدا هي موجوده تو انا علاش الطاني والسوجه مثلا ما ناخذش ستوك هاكي موجوده متوفره هاكي متوفره كيف انت وفر السداري والشعير لو كان جا متوفر كيما هكاك عادي معناها انا حاجب 500 كيلو نمشي ناخذ 500 كيلو حاجب ترناطه ناخذ ترناطه انا والعدد اللي عندي واللي في كيف اللي عندي تاع نهار بعد نهار نمشي ناخذ نمشي الوجه نعمل فيه انا معناها باش نخلي عندي انا هنا في المخزن ما نستحقش ما نستحقش. لو كان يوفروه عامين التالي سيبوا المعامل نتاع العلاف الكبيره جابوا لنا الشعير. قضات على حاجه اسمها احتكار عامتها الناس كل الفلاح الكل مشى نفرهده فهمت
0: هذا سيب خليه
1: في الفتره كيما هذه ما نلقوش حتى اشكاليه حاجه الترنات تمشي الترنات نتاع الفراق فهمت ديرك
6: عندها برشا فلوس تشري وتستوكي
1: وتبيع شكون تبيع
6: ثم عبيد عنده برشا فلوس
1: تشري برشا وبعد تولي تبيع احنا باش نقضيو عليه الاحتكار هذاك بالتوفير. لا
6: باش نعطيك زوج ترانات انت زوج ترانات على اما اساس باش يعطيهم لك لازمك انت مثلا عندك نمبر معين
0: يعني كل واحد على قداش عندك الرؤوس نتاعك
1: استنى شوف خلي كلمة انا كفلاح معروف حسب رايك انا نمشي ناخذ زوج ترانات علف نمشي ناخذ زوج ترانات علف وترانات شعير مثلا باش نعلف بها هنا العلوش فهمت باهي ندرى لازمني نجيب له معناها كل مره الكتاب تاع تلقيحهم تاع هذيك ما يوش هكاك انت كي توفروا انا كي نستحق ترناطه نمشي ناخذ ترناطه حتى اللي حب يعمل كيما هكاك نتاع الاحتكار كي ياخو قداش مش تبدا عنده فلوس مش يشد ياخو 20 30 40 ترناطه وانت تعود تجيب مش نمشي ناخذ انا نتاع الاحتكار نجيب اللي ماكوش نتاع الاحتكار نمشي ناخذ المعمل مباشره وبسوم مرادي مره في مره في مره كيما جماعه القرطره ما وقت الميسره مثلا يحتكروا مثلا يعملوا مخزن كبار ويشدوا القرط واحنا مثلا كيما نقولوا وقت الميسره كفلاحه ناخذ القرط نتاعنا نتاع نقولوا نتاع 6 شهور ولا 7 شهور ولا حاجه كيما هكاك بعد كي ربي يعطي خير واحد كوشين القرط معناها مش يعود الانتاج نتاعو موجود موجود هيك اللي خزن في القرط نتاعو في يبيعوا حتى اقل من الاسوان اللي شرا بها والتكلفه نتاعو هو كيفاش تقضي على الاحتكار الاحتكار هو كي تبدا شيء موجود هو معناه اقل شيء العلاف الخشنه هذه
0: واضح
1: فهمت
5: هذا ما يعطيه كان اللي عنده بطاقه فلاح معناتها هذا هو باش تنجم تقضي على الاحتكار لازم تاخذ هذا هو حتى انا مش نمشي باش ناخذ العلف المفروض المصدر البطاقه المهنيه نتاعي اللي انا فلاح باش كذا فهمت والمفروض الاداره زاد كيف كيف تعرف الفلاح اللي عندها قداش من العدد باش كي يجي تبيع له باش نحيو الاحتكار ما هو الاحتكار شنو هو مش نلقى طريق اخرى كيفاش ناخذ بها دونك انا نولي الاداري ولا اللي مش يجي باش ياخذ من عنده البطاقه المهنيه نتاعو اون بليس معناتها يكون عنده العدد نتاع الفيرمات اللي هما قاعدين يربيو لازم يكون مطلع عليهم
0: اي هو هل عندكم يعني بطاقه فلاح بطاقه مهنيه تمام وتبع
1: عندنا شركات في اتحاد فلاحين عندنا شركات في نقابه الفلاحين قبلت وفي الكونفدراليه الفلاحيه
0: يعني تو كي تمشي تاخذ العلف تقدموها البادج نتاعكم
1: لا لا مش قدم الباج انت ما واحد مره واحده اشتراك في العام معناها من اول العام مثلا تقدمها للاشتراك هذاك
5: شو حتى في برشا قطاعات على المستوى تاع الصناعه والتجاره هذا هو المفروض لازم يكون عندك بطاقه مهنيه اللي انت تخدم في القطاع هذاك باش انا نجم نعطيك العلف فهمت باش نحيو هالداخلين على القطاع زاده ثم برشا داخلين على القطاع وقاعدين يفزوا لكم في الخدمه نتاعكم هذو ما باش باش نحيو معناها نقضيو عليه بان الحكايه هذه تنظم خويا مش يجي كل واحد يمشي يعمل لي كعبتين ولا ثلاثه في الدار يربيهم وبعد كي يخرج باش يريحهم يا خويا امشي اعمل بطاقه مهنيه ومشي مو
0: يعني اعاده تنظيم القطاع يعني
5: وانت قاعد تخلص في اداءات وغيرك مش قاعد يخلص في اداءات هذه زاد نقطه زاد
1: باش نعملوا معاه شغال الفلاحين باش نعملوا معاه احنا تونس راهي مبنيه على شغال الفلاحين راهي يتنظم
5: يلقاو احنا في البلاد هذه هذا وكل شيء سهل ونجم ننظموه اعطيني شكون يعمل خطوه خطوه خطوه سبحان الله ما في حد شيء فهمت انا كاداري زاد كيف كيف كيما عاملين ناس تهبط للثناء وتهبط الواحد باش تشوف تراقب الامور الصحيه مريقله ولا كيف كيف نعملوا ناس تهبط اداره الفلاحه تعمل وتمشي تتفقد وشوف زاد كيف كيف انت عندك الشيء صالح ولا مش صالح ونظيف ولا مش نظيف انا دخلت لهنا بصراحه لقيت الدنيا نظيفه وثم الناس قاعده تحب تخدم يعني فهمت ثم عباد اخرين لما تمشي تلقى لا
0: معناتها اليوم لازم اعاده تنظيم للقطاع بصفه عامه واعاده ترتيب اركان البيت ان صح التعبير كما قلت انت كيفاه لك شكون اللي باش يعمل شيء هذايا هل الدوله في حد ذاتها هل اليوم المنظمات
1: الدوله مشيره لكن مع اهل الاختصاص معناها
0: هذيك تحكي اليوم على اتحاد الفلاحين دوك الاتحاد الفلاحين هو اللي لازم اليوم يعاود ينظم هال
1: ينظم كل المنظمات الكل اتحاد فلاحين نقابه كونفدراليه كلهم متابعين كل في صالح الفلاح معناها
0: اليوم كان نسأل السؤال احنا كصحفيين قداش عندنا من مربي يعني ابقار ولا مواشي ما تلقاش العدد الصحيح
1: راهو اسمع بالنسبه للورشات نتاع التسمين كوليد صفاقس نحكي لك على وليد صفاقس راهم قاعدين يجيونا ويرقمونا وياخذين الترقيم الصحيح انا كي نحكي لك على ولايه صفاقس ولايه تخنين بصحيح انا نجيبه مثلا العجول من برا من الشمال واحد وشي مش مرقمه نورمالمون نجيبه مرقمه انا كيما تخدم مثلا لهنا معناها كيما نقولوا ولايه صفاقس قاعده تخدم نورمالمون بلايص خينا قاعدين يخدموا راهم يرقموا لو كان يرقموهم الكل كانوا نعرفوا احنا العدد نتاعنا نستحقوا نستحقوا
7: عينوا بالله القصص انا كيما الاخ
0: نمشي سي حسام كونفدراليه الفلاح التعاوني اليوم جوستمون القطاع شنو يحتاج اعاده ترتيب اركان البيت شكون اللي باش يعاود يراقب شكون اللي باش يشوفوا قداش عندنا من فلاحه قداش عندنا من مربين خاطر قعدنا في المهموطه بصراحه
7: صحيح شوفوا لازم هذا القطاع هذا نتاع اللحوم الحمراء بصفه عامه اعاده هيكله كامله وخدمه استراتيجيه راهو على سنوات ماهيش خدمه نتاع احنا نقولوا نتاع مدى قريب خسرنا برشا وقت المشكله اعاده الهيكله راهي تتطلب تقريبا 5 سنوات انا نعطيك حسابين راهو ثم 5 سنوات سيرتو للعلوش باهي ولكن الحل راهو تقريبا سهل احنا عندنا حل تقني معناتها باش ترجع الشبتيل احنا نقولوا نتاع العلوش وتكلف العلوش الفلاح تخليه يربح والمستهلك يوصل له كيلو لحم العلوش ما يفوتش ال 40 دينار ما يفوتش حل تقني سهل لازمك تدخل سلالة جديدة لتونس نسبة التحويل الغذائي متاعها أفضل اش معناتها شوف احنا السلالات الموجودة في تونس باش المواطن يفهم احنا عندنا البربري اللي نقولوا له العربي الشرقي والغربي هذوما نعتمدوا عليهم ثلاثه وعندنا نورد تبار اللي هي سلاله تتربى في الشمال الغربي التونسي وهي سلاله راهي دخيله ماهيش تونسيه دخلت وقت الاستعمار بالنسبه للسلالات الاصليه نتاعنا راهي ذات جوده عاليه في اللحم تعطي جوده في اللحم صحيح تستحمل الظروف القاسيه خاصه الحراره والجفاف تستحمل الامراض صحيح ولكن نسبة التحويل الغذائي نتاعها اش معناتها معناتها في المدة الزمنية باش يوصل علوش انا نوصلوا 55 كيلو والكل ثم دراسة اخرين مثلا كيما عملت مصر دون لو تون جابت من جنوب افريقيا فهمت هذوما انواع اخرين نتاع دراسة زادت دخلتهم اللي هو يعطي نفس الميزان في تقريبا نصف المده
0: هو عملناه اللي ذولي جست ما عملناه بالك وقعد تفكيره انه يجيبوا الراس كمان هديه اللي تولد مرتين في العام هذا هو اللي تقصد عليها ولا بخلاف
7: لا هذيك بالنسبه للراس اللي تولد مرتين والولود راهي عندنا موجوده راه
0: موجوده
7: اي هي نوع ادمان نعاج ادمان راهو موجودين في تونس وقاعدين ثم برشا فلاحه قاعدين يربيوا في ادمان ثم نعرف حتى اللي في الصفاق معناتها عنده مشروع مثلا متاع نعاج دمان اللي هي ولودة هذيك زادة حل أنا أعطيتك باش تكلفها زادة أقل أنا صحيح تحب هذيك حل لتكثيف ولا باش نزيد في عدد الرؤوس الغنام باش ما نمشيش للتوريد خاطر احنا قاعدين نعاني وتونس من بعد سنوات الجفاف اللي 4 سنوات الأخيرة عانينا من الجفاف تقريبا الشبتيل قد يمشي وينقص تدريجيا مع غلاء الاعلاف الفلاحه سلمت في النعاج نتاعها الامهات معناتها دخلت للذبح هذا نجر عليه مع ظاهره التهريب راهو عنا 2022 2023 راهو تهربوا فهمت مش كان من مناطق حدوديه راهو من ولايات في الوسط كريمو وتهرب راهو عدد كبير معناتها نتاع خرفان وحتى نتاع نعاج به ينجر عليه كما صار في الابقار تقريبا نجر عليه ثم نقص نتاع غنم معناتها احنا تو قاعدين نعانيو في نقص به ما ثماش العلوش انت حتى بالعين المجرده قبل كنا نسافروا مثلا مسافه نقولوا 100 كيلومتر قبل العيد بالشهر ولا شهرين مش تشوف ما شاء الله معناتها تشوف العلوش تو
0: من السوق في حد ذاته
7: تو من بار في الطريق تشوف لا في الطريق معناتها تشوف معناتها احنا نقولوا السروح يسرح معناتها تلقى عنده 10 20 ماكسيموم قبل كنت تشوف معناتها مش صحيت العشابه معش تم هوني هذا حل تقني وحاجه اخرى من الجانب الاجتماعي
0: كملوا بيه هذه باش بعد نكملوا الحكايه بتاعنا كملوا
7: من الجانب الاجتماعي بلي باش نكونوا صريحين احنا توانسه احنا راهو في العشر سنين الاخيره راهو عندنا عادات تبدلت فينا عادات استهلاكيه غريبه برشا راهي معناتها بالحق يمكن كلامي راهو مش يغش الشعبات ولكن راهو الحقيقه حتى توجع ما لازمها تتقبل شوف
0: دقيقه في ساي في
7: ساي. انت تشوف اغلب الشريحه المتوسطه معناتها اللي دخل نتاعهم تقريبا متوسط به تلقاهم مثلا في الصيف سي نورمال. انت تو كنت تشوف الريزرفاسيون تاع الوتله مثلا معبيين عنده الحق يهرب من الام هو والواقع ساعات يمشي يقول لك انا نحب نتفرهد به التليفون ب 5.4 ملايين
0: العلوشي ولي غالي
7: حيت. تونس تقريبا في استهلاك الكحول من الاولين راه احنا الثانيين بعد الامارات معناتها 30 دينار تقريبا في اليوم معناتها 900,000 في الشهر 9 ملايين في العام معناتها هذوما الفلوس اللي تشوفهم قعدنا كان في العلوش مثلا اللي تفقد
0: واضح به. للحديث بقيه اكيد في الجزء الثاني نعم. ليك الميكروفون اكيد سوار ولكل الفريق شكرا. المركزي واحنا نكملوا المشوار نلتقي في الجزء الثاني مع صور اخرى في هذا الواقع وتحديات تربيه الماشيه في تونس والبدائل بالاساس. شكرا لكم جميعا
2: يعطيك الصحه. شكرا لك فاطمه. نرجع لكم بعد موجز ال11 نواصلوا معاكم الشانتي.

0: تحية متجددة من قسم الأخبار. في ظل الارتفاع المشط وغير المسبوق لأسعار الأضاحي المتزامن مع موجة غلاء لمختلف المواد الغذائية والاستهلاكية، شدد رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك لطفي الرياحية في تصريحه للأخبار على ضرورة رقمنة مسالك التوزيع وأحكام الرقابة عليها كحل جذري للحد من الاحتكار والتدخل المكثف للوسطاء الذين يتسببون في ارتفاع الأسعار.
1: موجة كبيرة متاع ارتفاع الأسعار، وهذا معنى حسب المنظمة التونسية للشجر المستهلك راجع أساسا إلى التضخم المصطنع، بمعنى كونه ثم أرباح مشتة وتعدد الوسطاء في جميع الميادين سواء خضر غلال وإلا توعنا موسم تاع عيد الأضحى. هنا يلزم حددوا الكلفة تاع الإنتاج ثم نحددوا هوامش الربح، وبالتالي كي نحددوهم زوز تلقى الأسعار في انخفاض آليا، وعلى ذلك نحن الرقمنا وجوبية حتمية باش نتمكنوا من مسالك التوزيع ونتمكنوا من التخفيض في الأسعار، وعلى ذلك اتجاهنا لازم يكون نحو رقم جميع المسالك تاع التوزيع، بمعنى كونه نعرفوا انتاجنا قداش برقمناتي ينجموا نعرفوا كميات توصل سوق الجملة، وبالتالي العرض والطلب يقع فيه صفة جلية وواضحة ويقع في غرض الأسعار.
0: أفادت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بأنه من المتوقع تهاطل كميات من الأمطار خلال شهر مايو الجارية بأغلب مناطق إنتاج البطاطا والطماطم الفصلية والكروم والقرعيات، مما قد يساهم في ظهور وانتشار مرض الميلديو وتواصل اعتدال درجات الحرارة. ودعت منتجي الخضروات والكروم إلى التدخل الآلي والفوري بالمدوات الوقائية أو العلاجية، وذلك باستعمال أحد المبيدات الفطرية المرخص بها في الغرض نظرا لخطورة هذا المرض الوبائي وسرعة انتشاره. تستمع لجنة المالية والميزانية بالبرلمان اليوم إلى المنظمة الوطنية لرواد الأعمال حول مقترح القانون المتعلق بإصدار مجلة الصرف. أعلنت سفارة تونس ببغداد اليوم عن استئناف تشغيل الرحلة الجوية المباشرة بين بغداد وتونس بداية من يوم الخميس 21 مايو الجاري بمعدل رحلة أسبوعية تؤمنها الخطوط الجوية العراقية كل يوم خميس انطلاقا من مطار بغداد، وتعود الرحلة في نفس اليوم من مطار تونس قرطاج الدولية. في العالم، اعترف جيش الاحتلال الصهيوني اليوم بإصابة ثلاثة من جنوده في انفجار مسيرة مفخخة في جنوب لبنان بعد أن جدد فجرا غاراته على عدة بلدات بالمنطقة. يعقد رئيس حكومة الكيان الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اجتماعا أمنيا ظهر اليوم على خلفية أزمة المحادثات بين طهران وواشنطن. في الأثناء قال الرئيس الإيراني اليوم أن أمام بلاده خيارات متعددة لدخول المفاوضات بكرامة أو البقاء في حالة لا حرب ولا سلم. أعلنت وزيرة الصحة الفرنسية اليوم ثبوت إصابة امرأة فرنسية كان قد تم إجلاؤها من سفينة الرحلات السياحية أنفي هانديوس بفيروس هانتا، مشيرة إلى أن حالتها تدهورت خلال الليل. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

البقاء لله. انتقل إلى جوار ربه تعالى المغفور له بإذن الله محمد بن محمود بن حسين جدارة، زوج نعيمة عبيدة، ووالد هاجر وهدى وأميرة وعواطف، وشقيق زهير ورضا وعادل ومنير ونزيهة، والمرحومين أحسن ورشيدة. تقبل التعازي اليوم إثر صلاة الظهر بالجامع الكبير بالشاحية. وانتقل إلى جوار ربه تعالى المغفور له بإذن الله عبد الجليل الجربي، زوج المرحومة وسيلة المسعودي، ووالد بسام وسليم وحسام ويسري. تقبل التعازي اليوم إثر صلاة الظهر بجامع الحسنات طريق سكرة. وانتقلت إلى جوار ربها تعالى المغفور لها بإذن الله فوزية بنت الصادق بوجلبان، زوجة رجب عبد الدايم، ووالدة معز ومحمد والمرحوم وليد، وشقيقة عادل ومحمد ومنير ورتيبة وفكرية ورفيعة، والمرحومين منصف والحبيب. تقبل التعازي اليوم إثر صلاة الظهر بجامع التقوى طريق جرمدة كيلومتر 1. تغمدهم الله بواسع رحمته ومغفرته. إن لله وإن إليه راجعون.

0: عيني يا يا بنت الفلاح.
1: يا بنت الفلاح لحداش و13 دقيقة نرجع نواصل معكم الجزء الثاني من الشانتي. وشانتي اليوم يرافقكم في موضوع تربية الماشية. الموضوع هذايا اللي يثير اهتمام اكيد برشا عائلات، وخاصة واحنا قاعدين نقتربوا من عيد الاضحى المبارك. ان شاء الله مبارك عليكم الناس الكل. فاطمة نرجع لك من جديد مع ضيوفك.
2: نرجع من جديد أكيد معك سوار مع كل مستمعينا في الجزء الثاني بعد ما كنا في رهان تربية الأبقار وكذلك الخرفان، وشفنا رهانات ولقينا كل المكونات خلينا نقول متاع المنظومة من المنتج إلى المستهلك. اليوم شفنا كل الرهانات. شكرا للناس كل اللي تفاعلوا معنا. إذا كنت حابة توم بعد أرجع للتفاعلات اللي كانت في الجزء الأول، لكن توم شمشيوا لتحدي آخر. كما قلت أنت قلق بلا شوي، إذا كيف كل اللي حاضرين وإحنا كنا في الأخير مواطنين. منظومة أخرى تمست برشا اللي هي منظومة الدواجن، لكن زاد كيف قل حديث خلينا نقوله نحن في تونس على البدائل. ما زلنا في حوارنا مع الكونفدرالية التونسية، هذه المنظمة الجديدة للفلاحين والتعاونين، باش نحكي شوية على منظومة الدجاج، منظومة البيض، وإحنا في ثنيتنا للكابينة الخاصة بال طبعا انتاج الارنب
1: دي. فاطمة وانتي في السيارة تتنقل للضيعة، هذه ضيعة تربية الارنب اللي مش تكون تقريبا بعيدة 16 كيلومتر على المركز. دي فاطمة به في انتظار انه يرجع من جديد الاتصال. فاطمة وكما قال تحديات تكنولوجية كبيرة اليوم ورقمية على مستوى التواصل مع فاطمة. خليك تواصل مشوارك ومسارك حتى توصل للضيعة هذه، باش احكيو على قطاع تربية الأرنب وأيضا إن شاء الله الدواجن. وهذه بعد جزء ثاني من شانتي اللي كان جزء الأول خاص بالحديث عن الخرفان وأيضا قطاع الأبقار. نرجع من جديد فاطمة. ده فاطمة مازالت مش حاضرة معنا، لكن اللي تبع اللايف على صفحتنا الفيسبوك راديو سفاكس أكيد ينجم يواكب الحصة هذه ويلقاها لحظة بلحظة. فاطمة في سيارة في اتجاه التربية الضيعة هذه لتربية الأرنب. به نخليكم وقفة نغمية قصيرة ومن بعد نرجع من جديد مع فاطمة.

0: الشانتي
1: الشانتي الشانتي الشانتي

0: فريق الشانتي وصل لضيعة لتربية الأرانب. مرحبا بك فاطمة مجددا.
1: مرحبا بك أكيد سوار. برغم كل التحديات كما قلت لك قبل شوية باش نوصل الصوت، هذا هو اللي كيف لها تحديدنا اليوم في أنه نوصل الصوت بلايس كمان هكي، يعني معروف أنه الأكثر الانترنت والريزو مكش باش تلقاه، نحاول نكون معهم بالتليفون والصوت باش يوصل. على كل قبيلة شوية سي حسام حكينا على التحديات متاع القطاع، أوكي اللايف ستريمينج كما زال متواصل معاكم والأرانب والأرنوبات اللي موجودين. جوستمون حديثنا وفي الجزء الثاني باش يكون على مسألة تحديات البدائل أو توفير البدائل فيما يخص توفير اللحوم وقطاع الماشية وقطاع حتى اللحوم البيضاء.
2: أي نعم، بالنسبة للموضوع معناتها البدائل اللي ساعة اللي حكينا فيه ولا أعطينا لمحة صغيرة عليه، تو احنا قدامة في وسط منشأة يعني لتربية الأرانب.
1: أي.
2: القطاع هذايا معناتها تقريبا اندثر او سي يعني عاش معناتها سنوات يعني من معناتها من الجفاف في الانتاج، ما عادش عن انتاج وطني. هذا يرجع لعدة اسباب، اهم سبب راهو العادات التونسي معناتها عادات المجتمع التونسي، يعني الارنب تقريبا ك معناتها مغادر وإلا مش معني بالأمر في على الطاولة التونسية. هوني المنتج يلقى روحه قدام واقع مرير اللي هو المنتوج متاعه معاه ما يجمش يسوقه، معاه تقريبا الدولة خليته منجين.

0: عسكرية وإلّا من مبيتات جامعية كانوا يجبدوا شوية. كان تم تقريبا سوق صحيح صغير
1: ما فهمش إقبال كبير برشا.
0: المشكلة ما مازال ما اقتناش، ولكن احنا نجم نصنع العادة هذه اللي هي كانت متأصلة في تونس وبدأت قاعدة تنقص في بعض، قعدوا شوية بعض الجهات صحيح يمكن خاصة الساحل قعد عنده مثلا العادة الاستهلاكية هذه، ولكن الدولة لازم تقوم بدورها. علاش احنا مثلا في الحوض البحر الابيض المتوسط جيراننا ما مش بعد علينا اللي هي ايطاليا الاولى في العالم في الاستهلاك، احنا ما عنيش دي زباتوار، انا توا تقريبا نعانيه في اللباتاج، ما ثماش حتى فكرة باش نعملوا الشاركتري، ثم مشاكل متى تمويل، حتى انا مش نقول نعمل باتوار، عندي وحدة انتاج مش نمشي مثلا نعملوا باتوار ولا نوصل حتى الشاركتري بوركوا با. معلومة مثلا احنا اللحوم البيضاء لحوم الأرانب تجمع تصدرها عندك تقريبا أكثر من 500 مليون معناتها تحت منك، معناتها نحكيو على القارة الأفريقية، دول القارة الأفريقية اللي قريبة منا، إذا ما دول الاستهلاكية معناتها ما خممناش بالطريقة هذيك. علاش هذا سؤال يطرح نفسه هوني. تجم تتوجه للتصدير وادخال عملة صعبة، وخاصة اللي الحم الأرنب راهو مع الناس مثلا احنا نقولوا عوائق باش ما نصدروش، مش كما لحوم الدواجن او مشتقاتها معناتها مربوطين باتفاقية صحية خاصة اللي تصحت بعد 2005 بعد انفلونزا الطيور اللي ضرب الجائحة العالمية، فانت منعت عليك ولا زادت صعبت عليك اللي انت تجم تصدر لحوم الدواجن ولا مشتقاته. الارنب لا، غير معني بالامر ذي، معناتها كنا نجم ندعم الانتاج متاعنا الوطني ونفكروا في التصدير. وهوني راه ساعات حتى خلق مواطن شغل، اما توا نقاو الفلاحه راهو متاع تربيه الارانب راهو صفات، كان عندنا عدد مهم
1: في بدا مربي في عقارب مع التحديات وقتها والكل، وتوا قاعد يصدر للقطر الليبي مع كل الرهانات والتحديات اللي موجوده.
0: صحيح كما قلت لك احنا عندنا اسواق راهو بجنبنا راهي تجم تستقطب المنتوج هذا، ولكن راهو الفلاح مش يمشي ينتج ويمشي يدخل به الليبيا وحده، راه فهمت، خاصه في ظل هذه البيروقراطيه معناتها ثم اجراءات هوني الدوله لازمها تسهل، راهو الاداره التونسيه لازمها تسهل قدام الفلاح. معناتها الفلاح شوف شيعاني صعوبه في التمويل، ما عندوش تمويل، معناتها صعوبة في الترويج ونزيدوا حتى التصدير، معناتها نزيد نسكر عليه، معناتها تقريبا مانيش نسهل له الطريق، ما مشي غادر المنظومة، معناتها هذا مورد رزق، معناتها فهمت. والأهم من هذا الكل ماذا بينا راهو حتى نعطيه مقاربة، معناتها حتى اللي راهو المستهلك التونسي راهو بالحق، راهو الحمل الأرنب كان يعرفوا الفوائد نتاعو.
1: ايه من الفوائد اعطيهم،
0: راهو الحمل الأرنب اللحوم البيضاء ذات جودة عالية. أول حاجة هو الأرنب تقريبا في مراحل التربية متاعه الكل راهو عنده خاصية معناتها مميزة به. الأرنب بصفة عامة الحم متاعه هو خالي كليا من الكوليسترول، وإذا يأكدوا حتى الأطباء التغذية معناتها الجودة متاعه غني جدا بالبروتين، ويزيد فوق هذا الكل معناتها تكلفة، معناتها احنا نقولوا مش يراعي المقدرة الشرائية التونسية اللي احنا قدام، معناتها لي كونترانت احنا اللي عندنا المشاكل اللي عندنا في تونس معناتها تضخم هذا وارتفاع اللحوم الحمراء وتو زاد حتى ارتفاع الجاز زاد، فهمت، مع ارتفاع التكلفة معناتها هوني راهو كبديل راهو نقاو الارنب، فهمت.
1: علاش الميلين معناتها الاسعار نتاع الارنب؟
0: والمعني بالامر اي عنده اكثر، يعني
1: عاود ذكرنا بالمزايا نتاع لحوم الارنب.
0: كما قلت لك راهو عنده عده مزايا، ما راهو خالي معناتها بالحق من الكوليسترول، هو ذو جوده عاليه راهو بالحق لحم الارنب، حتى كان ماذا بيا نهار يدخلوا اطباء تغذيه ويعرجوا، هما اهل الاختصاص معناتها واهله بالحق، مع حتى في العالم كما قلت لك معناتها نشوفوا جيراننا معناتها طلين في الاستهلاك هما في المرتبه الاولى، نشوفوا في ليبيا راهو زاد استهلاك عالي للارنب، نشوفوا القاره الافريقيه بصفه عامه، قعدنا احنا في منأى على الحاجه هذه، خلينا الفلاحه معناتها يعاني وحدهم غادروا المنظومه ما ركزناش عليها اللي هي تجم راهي تحل برشا مشاكل من ناحيه البطاله ودعم الاستثمار و ونتجه على شلال التصدير.

0: باش ندخلوا عمله صعبه، ولكن زاد حتى السوق المحلي ماذا بينا المستهلكين راهو بالحق انا في صحيح انا قاعدين مثلا نستهلك في حاجات بارفوا تضر تضرنا احنا اكثر من اللي تنفعنا، معناتها وقت اللي احنا الارنب تراعي المقدره الشرائيه وصحيا خير، وحتى والله يزيد حتى في البنا في بالي معناتها.
1: اي ها واش نحكيو مع المربي كيما قبل شويه كنا في بتيمة كي تقول انت خاصه في تربيه الخرفان والابقار، نمشيو توا للارنب. عسلامه
2: عسلامه
1: شنقولك؟
2: بس الحمد لله
1: الارنوبات السمحات علاش عندك في المنظومه؟
2: عندي فوق عندي انا تجم تقول مني انا صغير في الارنب، اما المشروع هذا بدا في 2007 انتشر.
1: عطينا فكره حول الظروف نتاع
2: بالنسبه للقطاع الارنب من جهه كورونا تفرست البطوارات المسالخ سكروا زوز.
1: كان ثم بطوار خاص بال
2: كنا نخدمه ما كناش هل القشار وهالواحد كنا نخدمه كامل البطوار وكنا نخدمه 12 شهر منظمين لان البطوار خاصه اللي نخدم معها انا الاكثر يخدم على الوتله وال يعني في السياحه حتى في نقول احنا في السيزون الشتاء والواحد ثم اللي ما تخدم حتى في الشتاء يجي كالسياح كبير وكل واحد يقول لي واش كان على الحمل الارنب الواحد
1: ما انت هما يعرفوا شو معناتها الانتري نتاع الحمل الارنب واحنا نلقاو قدامنا لا عارفين الدجاجه
2: توا علاش ما وين نخدموا هنا على السياح توا كثير هزوا لي وليت المهديه نخدموا عليها معناتها
1: المهديه يستهلكوا الحمل الارنب
2: المهديه وعندك مستير وسوسه اما اللوج على نقول احنا الكاليتي الباهيه وكل شيء المهديه.
1: شنو الانواع الارنب يعني كما ساعه كنا شفنا الانواع نتاع البقار والانواع نتاع الخرفان، شنو النوع الباهيه وهل عندنا انواع محليه؟
2: ثم ياسر انواع. ثم احنا البازار النيوزيلندي والكاليفورنيا لان حتى في الجينيتيك نتاعها يعني مازالت تشده وروحها بالنسبه احنا في تونس.
1: ادخلوا هاي سيدي هذه نيوزيلندي من نيوزيلندا معناتها
2: لا لا هي فرنساوية نسميها نيوزيلندي تم هيك نوع شنشلة
1: اي سميحة محليها من انواع ال
2: هيك كعبية تقاف كعبة بعد فترة اوكي كشكلة شنشلة
1: تم الرمادي زادة هذه اللي ملقحة بعد الفينة
2: كاليفورنيا
1: كاليفورنيا هذا اصغر صغرون الحجم نتاعو
2: لا حجم متوسط يعني نخدموا به ما تم لا خدمة مش نخدموا به
1: لا لا ديجا هذوما ثم انواع اللي كبيره و...
2: ايوه هذو ملقحه بالتكرر
1: يا هاي سيدي باش يصوروهم زاده هذو من الغد صغروني
2: هسه تخرجت من القفص وما اعتقد خرجت من القفص
1: اي هذوما جدد هذوما ما احلاهم لانه بيت جدد.
2: احنا 10 7 ايام عندهم.
1: ايوا عندهم 7 ايام لانه بيت الصغرونات هذوما. يعني اولا على مستوى توفير العلف وغيره بالنسبه للارانب.
2: العلف احنا نوفيه انا نهبطيه من ساكن العلف. يعني نتبع في المعمل اللي ينتج خير من صاحبه. ثم
1: شو العلف اللي خاص بها؟
2: علف هو الاكتي على قوى البفصه تمشي.
1: باش نراو العلف من غاديكا ويديم الارنوبات اي هذه شنو هي؟
2: نورمون
1: نورمون
2: هذه نخدم عليهم باش نخرج الكوره خاطر ثم جماعه يطلبوا الكوره
1: للتشتيت معناتها
2: لا لازم نخدموا عليهم نشتل منهم الكوره باش نخدموا بهم للحم خاطر احنا نعملوا تلقيح اصطناعي
1: فهمتك
2: للفراشه اما الباز كيما قلت لك الكاليفورنيا ونيوزيلندا
1: تقريبا
2: شي واحد يربي يحب امهات يحب من هذا نقولوا نصوص
1: يحب يربي دونك ياخذ من الامهات هذوما تمشي بالكدا باش نمشيو للعلف يظهر لي
2: نخدم في كلمة 40 50% مش كاباسيتي نتاع
1: علاش؟
2: ما فماش سوق
1: تحديات كبيرة برشا السوق يعني سوق الإقبال على الأرنب ما فماش
2: ثم تو خاصة في الفترة هذه نعانوا من مشاكل خاطر ثم يرجعوا في جماعة اللي يربيوا في الديار وكل يربيوا كانوا من احنا في فصل الشتاء القشار اللي تبع باش يصور لك في الفرنك اللي له هو.
1: ديما هالوسيط هدايا في كل المنظومات للاسف. هذوما الصغرونات بالكل.
2: هذوما
1: الصغرونات هذوما. ديما بداو يكبروا شويه.
2: هذوما عمرهم 38 يوم.
1: 38
2: يوم. اه من هنا ومن هنا. هذوما توا احنا بخلطه بسلة اللحم. وهذيا هذوما تو نفرزوا منهم الامهات الجدد.
1: معناتها هذا اللي باش يخرجوا منه اللحم. وهذه مش خرجوا منه الامهات الجدد.
2: هذا خرج من الامهات اللي هم الباقي والباقي يرجع للحم.
1: باهي انت قلتي ان الكاباسيتي نتاعك نتاع 40% فقط نتاع الخدمه، هل لانه ما تمش السوق نتاع استهلاك او لانه التكلفه كبيره برشا؟
2: لا السوق الاستهلاك. يعني حتى البطوارات ما قال لك السوم غالي. يعني احنا توا في بيريود توصل حتى ل 12 في الكيلو حي. وتوا في الفتره هذه مش انا بعت ب 10 ب 10 ونص وصلت 9 ونص. الليميت يزو ب 9500.
1: 9500 الكيلو؟
2: الكيلو حي.
1: الكيلو حي. الكعبه قداش فيها هكا تقريبا؟
2: هي في ال 75 يوم انت وحسب حسب الخبره نتاعك حسب الانتاج وحسب حسب لا تو في الاوقات هذا في الربيع تمشي حتى كيلو 300 في قلب يعني في جينيرال معدل.
1: التحديات نتاع القطاع بالاساس هل العلف بركه؟ هل نوعيه الطقس هذا كيف حساس برشا
3: بالطاقه والاستهلاك للطاقه
1: الاناره؟
2: التحديات بالنسبه لنا الباتيما نتاعي السوق يرجع البطوار نرجع نخدم. انا حتى التكلفه نتاعي خاطر عندي شارج فيكس.
1: أي.
2: كيما مش نخدم ب 120 يوم كيما مش نخدم ب 300 يوم. نقولوا خاصة تو في الصيف الاستهلاك باش نبرد الباتيما والمروح ولا اللي استمراح 24 ساعة يخدموا واحد كيف كيف كيما في الكاباسيتي كيما هذا كل واحد.
1: يعني بالنسبة ليك اليوم تحدي الكبير والكلمة اللي وصلوها لكم المستمعين هي ارجعوا لاستهلاك الأرنب.
2: استهلاك. يرجع اسم يرجع المسالخ.
1: المسلخ.
2: المسلخ. على المسلخ. هذا نقول احنا تو يخلصني يعني باش نبيع ب 11 ونص نولي نبيع حتى ب 10 ب 10 و 200 نطيح.
1: تولي تخدم على الكونتيتي.
2: ونولي نصور ونخدم منظم.
1: هو انت قلت في وقت ما كانوا المسالخ يقبلوا على ذبح الارنب، علاش من بعد لا؟
2: جاءت كورونا وقفوا.
1: علاش؟
2: وقفت السياحه. واحد وديجا حبوا يرجعوا في الوطن ما باش تخلصهم عاش مشاكل بيناتهم وشنو وبعد طلعت التكلفه نتاع العلفه طلعت ياسر بعد الكورونا من الكورونا طلعت ياسر
1: المنظومه ما رجعتش مستقره
2: وياسر جماعه سكرت في الكورونا وبعد جاي يرجعوا ما قوش روحهم يعني التمويل ما قوش انا حتى عندهم اللي كان يدوروا بهم كيصرفوهم.
1: قداش تقريبا عندنا من مربي على صعيد يعني جهوي وعلى الصعيد الوطني تقريبا؟
2: والله وطن ما عنديش اما نقصوا ياسر.
1: وعلى الصعيد الجهوي قداش عندنا؟
2: شو المربيين؟
1: اي
2: انا وصلنا فوق وصلنا ل 25 مربي باتيمات يعني نقلب فوق ال 15 باتيمات كبار. تو ما قعدتش اكبر باتيمي دار اللي عندي انا قاعده تو. انا ثم تو عندي والله انا تو واحد مسكين معاق في طريق منزل الشركه قعدت نتبع ولكن كنت نسكر هذا
1: قعدت تتبع تحاول تندو
2: دي خاطر هو عمل تو عنده 75 يوم عندي واحد جديد هو اللي بس عليه عنده داخل بمشروع 80 يوم وديجا عندي قمت ليل وحاضر ومازال ما هزم لي شوكه.
1: يعني بالنسبه لكم اليوم العوده وانه البتوار يعاود المساخ تعاود تحل من اجل استقبال وتشجيع لحوم الارنب والمستهلك يعاود يرجع زاد كيف للارنب.
2: المستهلك ولا احنا وقت يرجع المسلخ مش تولي ترجع نقول احنا للسياحه الوزل وترجع احنا كنا زاد وزاره الدفاع حتى علاش البطار زاد وزاره الدفاع ولا التكلفه كبيره سوا مقيسه شويه.
1: شوف علاش حتى الدواء اللي يبيعوا بالتفصيل اللحوم البيضاء كما انت توفر اللحوم الدجاج تحط انت يعني اربقه خاصه بالحمل الارنب وعلاش تشجع انت زاد كيف والدوله تشجع
2: في الشخص شجعنا ويجيو ما بقيتش نبيعش بالشخص. طلع الساعه او واحد خدمت معاه وقت جاني واحد قال لي انا اثري اربع كعبات خمسة كعبات في اليوم نبيع، اخدم معي بسرعتي ليلة بعد ليلة نهبط له 50 كعبة نهبطهم له في الليل يعني وقت بعد ما يقل لي نخدم النهار لو النهار الثاني العشر الحديش متاع النهار نقادب ليش. بعد جات جماعة اخرى تربي بطريقة
1: عشوائية
2: عشوائية
1: طيحت عليك السوق
2: طيح لسوق وانا ديجا وقتها نسالو ياسر فلوس و
1: ما مشاتش الامور ما نجحتش.
2: لا خدتها مشكون قال لي قال لي بالك وديجا وقتها خاطر حنا نعملو تلقي استنال كل يقول ما في يعني عندنا ثلاثة ايام فوق يتباعو نخلي له كونتيتي كبيرة وقتها وبعد نخدم له كونتيتي بالتلقيح العادي.
1: خلينا نرجع شوية أنا نذكر قبل وقت كنت صغيرة تربية الأرنب كانوا فيه هكا مطمورة هكا يعني نعملو كالعجلة ها
2: تبعينيات
1: ايه
2: كانت هكي تقبل التربية ايه بالعجلة وفي انا من عام 70
1: وبعد كده تطورت بشوية بشوية عادة ولا تقفاص و...
2: احنا هاد النيوزيلندي هادي احنا نقوله الهارد بسوري وقت وقت مش بحدة الجدي شو مش هو قوس خالي وامني مش اخدين زوزانياتي وتكر وقتها هادوك معاشو لي قال لك للفيضات 83 وقت عندنا في كوريا وقت عندنا في بقرة واحد كل شيء رين
1: كنت ما على ريني
2: بيضة 83 كانوا كلها بيضة فصبحوا كلهم ميتين هزين ردمنا وسكرنا كل شيء بعد 4-5 ما عندي مطور عندي وقتها في بيت الداخل خرج الصباح باش خرج المطور نبقى الأرنب في الجزء يجريو
1: وعند ديجا عودة جبت وعودة جابت
2: هي
1: تخبى ما يتخبى اللوطة
2: سكرت على روحها
1: سكرت على روحها وعودة تزودت من جديد. معناتها اليوم أصلا الأرنب عنده إرادة حياة قوية برشا وكما قلنا حتى على مستوى الصحة متاع الأكل وعلى مستوى اللحم متاعها في برشا امتيازات
2: فيها امتيازات والأرنب مش عارف فيها يعني ما فيهاش حتى عندها نوع متاع أمراض الجاري واحد 24 ساعة لا اذا ما تقفاش دوبا تبدا تاع نقفل على تاع شويه قرط وتعطي لها شويه دواء
1: تلقف
2: اي اما اذا نقول احنا يعني ما تطولش اذا ما داويش ما تطولش
1: شيء ما خطر حساسه برشا
2: باش نهزها ونبيعها للدجاج وبيطبعها ما توصلوش يعني
1: هذه كانت كما قلنا البتيمه مشورينا الأعلاف نزيدوا نشوفوا الأعلاف الموفرة بالنسبة للأرنب أنا أول مرة ندخل البتيمة خاصة بالأرنب بين الأعلاف
2: نكتب هذا هذا علف
1: هذا العلف المركب يجي حاضر باش هذه الأعلاف اللي خاصة بالأرنب تقريبا متكونة من شنو هذه
2: هذه كفيت من الفرصة وفيها فيها شوية قطانية صوشة صداري شعير وقل الفيتامينات
1: واضح جدا هذه هي دونك البطيمة اللي خاصة بالأرانب وحكينا على البديل بالنسبة للدواجن وهي مش خويا مشكل
2: احنا لما الفاكسان هذا بتاع النزيف الدموي
1: متوفر
2: مش متوفر وبعد جابوا ولا فتروة فثلاثة
1: ما انت السعر متاعه
2: غالي الزرق اللي من لقاح الارب ب15 ولا ب4500
1: كل هذه قل لي من كنت تلمد الغدران بالنسبة للتكلفة متاع الانتاج واضح نمشي ونرجع اكيد باش نحكيه مع الكونفدرالية في ما تبقى من الوقت واحنا في البتيمة هدية الخاصة بتربية الارنب توقيتنا توقع ال11 و45 دقيقة تقريبا باش نحاولوا نحكيوا على البدائل مازالوا برشا بدائل قبل شوية ممكن حكينا انه ثم بعض المربين اللي مازالوا شادين صحيح وانه اليوم الحل بالنسبة لتونس هو في البدائل يعني توفر بدائل مع سي حسين البدائل اللي موجودة حكينا على الأرنب اللي هو بديل الدواجن في توفير اللحوم البيضاء ثم زادت كيف تجربة بدأت تقريبا في هي التسعينات بداية الألفية الجديدة اللي هي يعني توفير لحم النعام نتذكر اليوم هذا كيف ثم لحم الإبل كما قلنا عليها شوية قبل شوية قلنا النجا وكنا في شو المربي لكن على غالب الوقت ما يكفيناش يعني ثم اليوم تفكير بالنسبة لكم أنتم كمنظمات على مستوى البدائل
0: صحيح ثم تفكير، وثم تفكير زاد من اخوان الفلاحين ولا المستثمرين ولا معناتها الصغار المستثمرين حبوا يدخلوا باستثمارات يعني في البدائل معناتها توفير اللحوم يعني حمراء كما الإبل ولا كما لحوم بيضاء كما النعام، ولكن هي معناتها كما نقولوا تتعدى على أصابع اليد. كي يلقى مثلا كما قلت لك هي بالإرادة راهو يلقى اليد وحده راهو ما تصفقش، والمال زاد نرجع المال قوام الأعمال راهو مع غياب الاستثمارات. بالآخر باش نكونوا صريحين، أنا باش نحل مشروع، أنا مش نحل مشروع مثلا متاع تربية إبل به وحاجتي يعني بدعم مادي ولا به، ونلقى نمشي للبنك أنا نأكد لك معناتها مش تقول لك هذه مشروع غير مربح بالنسبه لي، مش
1: نصح. يعني مش عامل دراسه جدوى تدريس بالنسبه لي، تقول لك انا ما خدش الريسك معك.
0: صحيح، تقول لي لشكون مش تبيعه، معناتها ما تخوش حتى ريسك، تمول كان حاجه مربحه معناتها، فهمت، حاجه مضمونه، فهمت. وكما قلت لك زاد كيف كيف مع الدوله ما حاولتش تخلق،
1: رغم نعاود نذكر وانه كما حكينا على قبل شويه على اللحم نتاع الارنب، ولكن هذا ياكدونا اخصائي التغذيه راهو من اجود اللحوم من اجود البدائل اللي ما فيهاش ريسك. بالنسبه للابل زاد كيف كيف والحمل الجمل نعاود زاد نقولوا كيف كيف راهو صحي جدا، يعني ثم البدائل اللي اصلا تراعينا الصحه نتاعنا مش هكاك وبرا.
0: ايه صحيح، هو ثم بدائل وزاد راهو في نفس القوس راهو كي نقولوا بدائل راهو مش معناتها راهو باش نضربوا المنظومات
1: الاخرى. لا نحكيو بدائل لانه اليوم ناقص الانتاج فلازم حاجات اخرى اللي تعرضت.
0: معناتها راهو شوف هي استراتيجيه كامله وطنيه، لازمني ندعم الانتاج نتاعي من اللحوم الحمراء بمختلف انواعها. لازمني البدائل اللي هذوما زاد ندعمهم راهو خاطر نجم نركز عليهم كما قلت لك للتصدير وخلق مواطن شغل. هذه حاجه. معناتها نحاول نبني الاستراتيجية متاعي باش ندعم أنا صغار الفلاحين هذوما والمستثمرين الصغار ونحللهم ونسهللهم باش يدخلوا الأسواق أجنبية. مع الأسف المبادرات جات فردية، ناس قعدت باش تحل مشاريعها راه تقعد 5 سنين و4 سنين جوست على خط الأوراق وكورة الأوراق والرخص معناتها بالتعطيلات. ديجا ما بدا يخدم هو كان مسايي معناتها ما عادش عنده حتى طاقه مسكين،
1: ما عادش عنده حتى جو نفحه طارت.
0: اي ثم شكون معناتها سكر قبل ما يحل، احنا نقولوا معناتها سكر الباب المشروع نتاعو قبل ما يبدا يخدم، معناتها يقعد بالحق 4 5 سنين برشا وخيان في قطاع حتى اللي بل 4 5 سنين. ثم شكون مثلا نعرف مثلا عامين التالي 2024 2023 وصلوا هبطنا خبراء من ألمانيا باش يعلمونا تربية الإبل من ألمانيا معناتها من المفارقات، فهمت، بمجهود شخصي لا بد، والتو يستناو معناتها في التمويلات ومن 2023 تحديدا تو عندها 3 سنين ومازالوا يستناو، فهمت. ولا احنا نقولوا الاجانب مازالوا يستناو فيهم حتى يربيو حتى يوفروا المنتوج للي خسرنا اسواق خارجيه معناتها.
1: انت في موريتانيا مرشي كبير برشا في الجانب هذايا وقاعدين يربحوا في مرشيات كبيره على الصعيد المغرب زاد كيف ما موريتانيا كانت والمغرب اختت عليها، مش لانه المغرب قاعده ديما تاخذ في الليزاتو اللي موجوده في عديد البلدان الاخرى.
0: شوف مش نقول لك حاجه، تونس قبل كنا نهتموا بالجوانب الكل معناتها، فهمت، هذا ونحبوا نكتسحوا اسواق الخارجيه. تو جيراننا ولاو عباره تنينين صغرى، ريت كيما احنا في اسيا نقولوا صحيت لي بتي دراغون، كي نشوفوا الجزائر مثلا
1: اللي راس نتاعنا
0: خلاف زاد المشاريع الفلاحيه الكبرى معناتها اللي في الصحراء واستغلال الموارد المائيه اللي عندهم اللي هي متجدده اللي في الصحراء
1: تشوف
0: صحيت مشروع الرمال الخضراء تمات. هذه استراتيجية على تبنات على 15 سنة
1: توقعت تقليل المياه الجوفية اللي فيها البار متاعك تريتو لنا احنا
0: صحيت قاعدين يجنيو في الثمار. تشوف المغرب كيف كيف ثم منافسة كبيرة ولات بيناتهم. توا ليبيا دار يرمعوا معناتها ليبيا اللي كنا نصدروا لها توا بدات راهي تمشي وتحقق اكتفاء ذاتي ديرنيرمون في اللحوم البيضاء، كنا في ماده البيض يا ربي كنا نصدروا لهم ماده البيض توا ولاو عندهم الانتاج نتاعهم.
1: هذيك علاش ولا ركود عندنا في المارشي نتاعنا؟
0: صحيت عندنا سير برودكسيون هذاك لازمو حلقه كامله معناتها هذاك ملف كبير وما تشعب معناتها. هوني شوف في الاخر القطاع الفلاحي اللي هو القطره الاولى والاساسيه وراه نحكيو قطع فلاحي، نحكيو أمن قومي، أمن غذائي. نهار آخر راهو كي تصير أي جائحة، وإذا تعلمناها من جائحة كورونا تصير أي مشكلة، راهو ما يصدر لك حد، يكون عندك الغذاء نتاعك يا راهو زيد، مش تقعد تفرد. بالعكس احنا نورمالمون معناتها عندنا التنوع الجغرافي في مساحة صغيرة مقارنة بجيراننا، عندنا معناتها من احسن الاراضي الخصبه، عندنا مائيه بشريه، معناتها هذوما الكل اذا ما نستغلوهمش باش احنا ندعموا الفلاحه واكتفاء ذاتي ونمشيو للبدائل ونمشيو للتصدير وادخال عمله صعبه، لازمنا نزيدوا النوع وراه الاقتصاد نتاعنا والنوع والانتاج الفلاحي نتاعنا.
1: على الصعيد التنويع فما زوز انواع، قبل شويه ذكرت لك وانه كنا عملنا تجربه على مستوى انتاج اللحم النعام، مشيت عامين ثلاثه يظهر لي من بعد قالت يزي الانتكاسه علاش تو انت مش قلنا، وزاد الجانب الثاني اللي بدا شويه شويه العام الاخيره ياخذ بلاصته اللي هو اللحم البرشني او اللحم المعز. زاد كيف رجعنا في التربيه نتاعو تم تشجيع بالبشره حتى في اطار الشركه الاهليه فيما يخص توفير لحم الماعز، لانه فيه برشا برشا منافع وفوائد صحيه.
0: صحيح، شوف بالنسبه نبدا لك بالحم النعام تقريبا نراه نفس الصوره مشابهه للارنب.
1: اجي نقعد شويه حتى انا يدي وجعتني.
0: هو تقريبا نراه نفس الصوره المشابهه للارنب اللي صاير. كما قلت لك هنا راهو ثم صعوبة متى ترويش. بالنسبة للحم البرشني صحيح، رجع الحم البرشني اون جنرال الاستهلاك نتاعو متمركز خاصة في الولايات الجنوب، هما اللي قاعدوا محافظين أكثر من الشمال ولا الساحل. بصفة عامة الجنوب عنده عادات وتقاليده في تربية واستهلاك، المستهلك في ولاية الجنوب يستهلك بصفة هامة الحم البرشني، هذاك علاش ناجح غاديكا ومتمركز في ولايات الجنوب، نحكيه من قابس، مدنين، تطاوين، توزر وقفصة، هذوما بصفة أكبر. بالنسبة للحم الإبل تقريبا أهم ولاية قاعدة تستهلك هي ولاية القيروان، عندهم من عاداتهم استهلاك الحم القعود أكثر من حتى من ولاية الجنوب. ما كيما نقوله هني رأي نرجع ندخله معنا الأخصائيين في الفلاحة وفي الاقتصاد وحتى في علم الاجتماع، لازمنا نعرفوا شنو هي الاسباب اللي خلى المواطن التونسي قاعد يتخلى وقاعد ينفر ويمشي للحاجه السهله المتوفره. شو انت كي توفر له قدامه، كي تعمل شاركوتري وتلعب على التسويق صحيح، فهمت صديقنا قال الماركتينج عجب
1: هذا صناعه وتجاره، يحكي لك راس المال يتكلم.
0: قال الماركتينج هذه راهو احنا كنا نرجع للتاريخ تو نعرفوا احنا كي بدينا بالدجاج الحاكم اللي نسميوه الدجاج الحاكم كان دخيل على المواطن التونسي في اوائل في السبعينات صحيح، ولكن كي تلقى كي يلقى المواطن التونسي المنتوج متوفر قدامه مع
1: بيتعب
0: صحيح راهو مش يحب يجرب، وكي يلقاها بالسوم اللي يناسب المقدره الشرائيه نتاعو يقول لك علاش بوركو با ليش ما نجربش، إنه فوا راهو يجرب الأول الثاني الثالث تولي عادة حديثة. كيما مثلا كيما بار اكزومبل الشاركوتري احنا متاع الدواجن ماهيش من عاداتنا جملة، احنا نحكيو على السلامي والكويكة والكل فهمت، هذه مش من عاداتنا، ولكن كي بدا الشيء موجود قدامه بدا يطبع مع العادة. احنا كي نلقاو الحاجة هذيك متوفر ونساعدوا
1: ونعملوا له حملات تحسيسيه، لانه حتى الاعلام يظل عنده دور كبير برشا في المجال.
0: ما قلت لك اخصائيين اجتماعيين الاعلام الكل راهو الكل تتجند منظومه كامله راهو ينجم يولي نخلقوا سوق جديده في وسط الوطن نتاعنا، نخلقوا سوق جديده ولا عاده استهلاكيه جديده ولا نرجعوا عاده استهلاكيه قديمه فهمت، بطريقه عمل كامله يشاركوا فيها راهو الناس الكل. صحيح انا كي نعمل تسويق ونوفر المنتوج، هو بحد ذاته توفير المنتوج يتسمى تسويق، انا كي نوفر المنتوج كي نلقى بطوار موجود مش البطوار الكل تسكر وداخلين في الخساره وما ثماش حتى دعم وما ثماش حتى وصعوبه حتى في خطوط ما ثماش خطوط تمويل، سي نورمال انا مش نسكر المنشاه نتاعي مش نقعد نخدم بالخساره ولا فهمت.
1: نعاود يعني حتى في دقيقتين عاود قول لنا علاش يوما ما نذكر في ايام بن علي كان ثم تشجيع ومشروع كامل متكامل على مستوى توفير لحم النعام، لانه كما قلنا البوا كبير، ولانه يعني وقت قالوا قريب الحمل علو شو غيره كما قالوا حتى على داند. من بعد علاش وقفت التجربه؟
0: شوف كما قلت لك هي تجربه تربيتنا، معناتها احنا ما عندناش فكره كبيره عليها وقت، حتى مثلا في تبدا حتى في الـ في الـ في الجامعات نتاع الهندسه الفلاحيه، معناتها ما ركزوش عليها برشا، معناتها في المحور نتاع القرايه في احنا هذا يتبع احنا نقولوا البيتيت الفاج. بيتيت الفاج هو فيه كل ما هو دواجن، كل ما هو دجاج وداند وارنب. نعم نتعداو عليه تقريبا مرور الكرام في الوقت هذاك، وبعد في بالي حتى تنحات ما عادش يركزوا عليه. نذكر مثلا المدرسه العليا الفلاحه بمقرن اللي انا نفتخر معناتها اللي انا ننتمي ليها وتخرجت منها، كان عندنا شان كبير نتاع نعام، كنا نربيه نعام في وسط المدرسه العليا الفلاحه، وكانت عندنا دكتوره نذكرها بالخير مثال عشان ان شاء الله تحيه مدام كنو، وكانت هي اللي لهي بالمشروع هذا فهمت. ولكن وكان ثم امال كبيره معناتها باش المشاريع، نذكر ثم مستثمر في ولايه زغوان زاد فتح مشروع هكاك، ولكن كما قلت لك نخليك تحل مشروع اما ما نقعدش نتبع معك، ما نعاونكش من بعد في الترويج، ما نعاونك في حد شيء، معناتها نقول لك اوكي خذ ترخيص ربي على روحك. نحاول نشجعك يمكن وقتها قبل الثوره خاصه هذه في 2007 2008 بدات من غاد
1: ذكر كعبة العظم وقتها كي شدوها في دينا، وكيفاش تقارنها بكعبة البيضة متاع الدجاجة، وكيفاش بيناتهم الاثنين فرق كبير، وكيفاش انه كعبة واحدة تجم تعمل بها قطوة كاملة بين الفرقات.
0: شو احنا في دون سرقتها شنو المشكلة؟ اذا ننجو ما نسوقوش، معناتها ما عنيش عقلية التسويق في قطاعات الكل. احنا حتى السياحة احنا شو لا منتوجات فلاحيه نعرفوا نسوقوها، حتى اللي هي دخل لنا عمله صعبه كيما زيت الزيتون، ثم طريقه مبتذله حتى في التسويق الا من رحم ربي بعض المستثمرين معناتها باجتهادات شخصيه. مشكلة التسويق حتى في قطاعات اخرى حساسه، حتى في السياحه التسويق حتى للسياحه التونسيه كبلادنا معناتها بالحق تجي منفرده، معناتها من شباب كنا وراث معناتها قاعدين يسوقوا لبلادهم معناتها اكثر من الاداره من حتى من الوزاره بحد ذاتها. طريقه التسويق عندنا غايبه، والا طريقه قديمه وتقليديه قديمه ماهيش قاعده تواكب العصر.
1: إذن شو كان لكم الكونفدرالية التونسية للفلاحين والتعاونين، هن اللي كما قلنا المنظومة الجديدة، وشفنا يعني من خلالها بدائل اليوم على مستوى التفكير والتوصيات، واليوم يلزم تكون تفكير تشاركي، لكن الدولة تبقى ديما هي السند الأول. عاودوا نفكروا على مستوى المكون وتوفير كما قلنا خاصة الأمن الغذائي يكون بزي من شيء هذية، وخاصة شفنا البدائل هذية وقديش فيها امتيازات غذائية. آخر كلمة معك مدى شعري ديتيكا.
3: على المستوى التصدير راهو ثم المعارض اللي هي تجم تشارك فيها نفسك هذي زادة باب، لكن هذا موجود معناتها هو تمويل حتى 60% من الدوله ده، و 40% على الشخص اللي مش مشارك في المعرض هذا موجود، وجاتنا استدعيت من ليبيا وجات وثم ملتقى رجال الاعمال. لكن بقينا هنا يلزم ديما نرجع نقولوا الاطار اللي مش يخدم، يعني ترى الاطار قوي ولا مش قوي. اذا كان يكون قوي في المستوى وعنده ناس تحب تخدم تو هاي عارف صح الدوله به مش تسمعك هي، ولا عندها برشا مشاكل يعني ممكن تكون مساهم شويه زاد دز
1: حد يقدم خطوه فيق هذه هي
4: استراتيجيه عمل التشارك
1: باش نعاودوا نفهموا من جديد. شو كان ليك سواد؟
4: شكرا ليك فاطمه
1: مشوارنا في الشانتي، وصلنا وحكينا بمناسبه غدوة اليوم الوطني للفلاحه كما قلنا رهانات التربيه الفلاحيه تربيه الماشيه، وخاصه اليوم هاو البدائل اللي حكينا عليها خاصه ركزنا عليها في الجزء الثاني. شكرا ليك، اهلا وسهلا بيك، وتحيه لكل الفريق المركزي، تحيات احمد تمر، رياض بن عبد الشيده، اسامه عبدسيه اسامه المليشي وطبعا كل الفريق اللي حاضر معنا هنا على عين المكان. شكرا لك سمندر الشعري، شكرا حسام الكونفدراليه التونسيه للفلاحين والتعاونين، ولكل الفلاحين اللي كنا معاهم كل عام، والفلاح في تونس بالف الف خير. الشكر الى اللقاء.
4: شكرا لك، تحيات اسره الفريق المركزي سوار اخراج وتنفيذ التقني امير الجموسي وطارق بكور والتنسيق وفاء بن عيد السلام. بعد شويه تواصل معكم هند المشوار في المنتصف.

0: إذاعة صفاقس الأخبار.
1: أينما كنتم تحية طيبة وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. نظم اليوم مركز التكوين والتدريب المهني بسيدي منصور تظاهرة الأبواب المفتوحة سلط الضوء خلالها على الاختصاصات المهنية الجديدة والتي لها علاقة بمهن الميناء. ينقطع التيار الكهربائي غدا من 8 صباحا إلى 2 بعد الزوال بطريق تونس كيلومتر 18 الوادي الأخضر مجموعة القلال. أفادت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بأنه من المتوقع تواتر كميات من الأمطار خلال شهر مايو الجاري بأغلب مناطق الإنتاج، ما قد يساهم في ظهور وانتشار مرض الميديو بحقول البطاطا والطماطم الفصلية والكروم والقرعيات، خاصة مع تواصل اعتدال درجات الحرارة. قال عضو المكتب التنفيذي بالاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري حمادي بوبكري في تصريح اليوم إن المؤشرات الأولية لموسم الحبوب الحالي في تونس تعد إيجابية جدا، مرجحا تحقيق صب هامة قد تساهم في تقليص واردات الحبوب وتعزيز الأمن الغذائي الوطني، وذلك بفضل موسم مطري استثنائي وتحسن واضح في حالة الزراعات الكبرى بمختلف جهات البلاد. أكد الكاتب العام للنقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة محمد صالح الكداشي اليوم وجود فوضى عارمة في عمليات بيع المكملات الغذائية في تونس، وأشار في تصريح له أن النقابة رفعت قضية ضد مكمل غذائي يتضمن مواد دوائية فعالة يباع عبر الأنترنت. أعلنت سفارة تونس ببغداد اليوم عن استئناف تشغيل الرحلة الجوية المباشرة بين بغداد وتونس، وأوضحت أن الرحلة تؤمنها الخطوط الجوية العراقية، وذلك يوم الخميس 21 مايو الجاري بمعدل رحلة أسبوعية كل يوم خميس انطلاقا من مطار بغداد، وتعود الرحلة في نفس اليوم من مطار تونس قرطاج الدولي. في العالم، قال الرئيس الإيراني مسعود بسكشيان أن أمام بلاده خيارات متعددة لدخول المفاوضات بكرامة أو البقاء في حالة الحرب. في المقابل، رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرد الذي قدمته إيران عبر الوسيط الباكستاني على مقترح واشنطن لإنهاء الحرب، واصفا إياه بأنه غير مقبول على الأطلاق. أعلن جيش الاحتلال اليوم مصرع جندي في صفوفه جراء استهداف مركبته بمسيرة أطلقها حزب الله اللبناني. ختم هذا الموعد الإخباري، إلى اللقاء.
2: إذاعة صفاقس،
3: تسمعونا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
4: عشرة ديمة. مرحبا بكم في السجل الوطني لشركة الأهلية، هذا الفضاء الرقمي الجديد الخاص بإحداث شركة الأهلية واللي يمكنكم من التسجيل بطريقة مبسطة وشفافة وآمنة. في البداية تدخل عبر الرابط التالي أهلية.تن، تلقى برشا فضاءات تضمن معلومات ومعطيات ومستجدات شركة الأهلية. في أعلى السجل الوطني على اليمين تلقى فضاء خاص بالتسجيل. أول خطوة في عملية التسجيل هي إنشاء حساب خاص بيك بطريقة بسيطة وسهلة. تحط رقم بطاقة التعريف الوطنية، تاريخ الولادة، رقم الهاتف الجوال اللي باش يوصلك عليه رمز تأكيد الحساب. بعد ما يوصلك رمز تأكيد الحساب على رقم التليفون اللي انت حطيته في المرحلة السابقة، تختار كلمة العبور، وهنا نصيحة صغيرة، حاول انك تحفظ كلمة العبور او تكتبها في التليفون مثلا باش ما تنساهاش، ومن بعد تحط رمز تأكيد الحساب، وهكا تكون بديت في الخطوات الأولى لإحداث الشركة الأهلية. ونذكركم أنه فما 3 مراحل للتسجيل، هما التأسيس والاكتتاب والإحداث القانوني. في مرحلة التأسيس، أول حاجة تختار تأسيس جديد وتحط المعطيات والبيانات الخاصة بالنشرة، وخاصة تحديد صنف الشركة الأهلية يعني محلية أو جهوية، وإدراج المعطيات الخاصة بالشركة وهي الاسم والولاية والمعتمدية وعنوان المقر الاجتماعي، ثم تحديد نشاط وموضوع الشركة، وما تنسيش انه فما انشطة تستوجب تراخيص او كراسات شروط. بعدها يتم تحديد مقدار رأس مال الشركة وادراج العقد التأسيسي النموذجي واضافة قائمة المؤسسين. هنا فما امكانية حفظ الملف كي تحب تزيد الثبت وتلقاه ديما في حسابك أو الإحالة أو الإلغاء. وقبل ما تحيل المطلب زيد ثبت في كل المعطيات أو البيانات اللي حطيتها. إذا قمت بإحالة المطلب وقتها تتولى وزارة التشغيل والتكوين المهني عملية دراسة المطلب. باش تعرف مآل المطلب تمشي على اليمين المنصة وتضغط على موافق من الوزارة. إذا المطلب مستوفي شروط مكتمل ممكن تستخرج النشرة الموجهة للإعلام العموم. وثيقة النشرة الموجهة للإعلام العموم تنشر وجوبا بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبجريدتين يوميتين إحداهما باللغة العربية. بما المرحلة هذه بنجاح تخليك تنجم تبدأ مرحلة عملية الاكتتاب واستكمال بقية مراحل الإحداث القانوني. السجل الوطني للشركات الأهلية، عنوان الثقة والشفافية.
3: انت تقرأ في السادسة ابتدائي او التاسعة اساسي او البكالوريا، فاتتك بعض الدروس او عندك صعوبة في البعض منها، وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة. تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn، منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية. دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس. edusoutien.education.tn، منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية. إن شاء الله بنجاح للجميع.
5: إيكوسبور اليوم العشية مع فتحي صامت من الأربع حتى للستة ونص، مجموعة من المقابلات في كرة القدم الدور اليوم إذاعة صفاقس، اتبعها ملعب المهدية في الأربع متى العشية، مكارم المهدية ونادي محيط قرقنا مع نبيل بن حسين، ملعب ثيمار سثنين بصفاقس في نفس الموعد، سك الحديد الصفاقسي وكوكب عقير مع ياسين كمون، ملعب قصيبة المديوني انطلاقا من 3:30 اتحاد قصيبة المديوني وقرقنا الرياضية مع محمد بواب، ملعب حي الحبيب بالملعب الصفاقسي ونهضة جمال مع محمد الملولي، ملعب جبنيانة نادي جبنيانة ومشعل السويسي، وملعب القلعة الكبرى خطاف القلعة الكبرى ونادي الأهلي الصفاقسي. أمسية رياضية شيقة.
3: إذاعة صفاقس،
2: عشرة دائمة،
3: عشرة دائمة.
6: المنتصف
7: المنتصف
2: المنتصف
6: المنتصف, المنتصف.

عسلامتكم الناس الكل، اهلا وسهلا بكم، نورتونا. هند الاسود معكم في المنتصف، من المنتصف حتى للساعتين. اليوم باش نحكيو على برشا مواضيع. الموضوع الاول باش نحكيو على تصريح ترامب امس حول الحرب مع ايران، وايضا باش نتحدثوا على الفصل 82 من قانون الماليه لسنه 2026، والحديث عن اخر اجل دفع ضريبه الدخل لاصحاب المهن الحره مع سي عبد العزيز رقيعي ومع سي عبد المجيد العدويني. باش نحكيو على العمال المتضررين من توقيف عمل مقاطع الحجارة التقليدية بالمنشية. ثلاثة مواضيع، ابقوا معنا اسمعوا التفاصيل. ومرحبا بكم الناس الكل، نورتوني. تحية كبيرة لكيب الموجود معايا، تحية كبيرة لليوم لأمير الجموسي وطارق بكور ثنائي الإخراج الفني اليوم، ومعنا كيف العادة وفاء بن عيد السلمي في تنسيق عام للحسة، فريد عبد الجواد وأسامة بيبسية معانا اليوم بالنسبة للاتصالات التليفونية. أهلا وسهلا بكم الناس الكل، نورتونا. والغنية الأولى ونبدأ.

اللي يحب يعرف أكثر تفاصيل اليوم على الحرب مع إيران أكيد باش تشوفوا أنتم التفاصيل الجديدة وتسمعوهم إذا تبعوا فينا تو على صفحة الويب إذا تصفاقسوا في نفس الوقت باش تسمعوا برشا برشا تفاصيل على الجديد الجديد وخاصة بالنسبة للي يهمهم تو الموضوع. نقول لكم برشا مواضيع زادت تهمنا في قانون المالية فما تفاصيل أخرى نوعدكم بها ابقوا معنا لأن الأمور هذه اليومية اللي لازم تتبعوها وتتبقوها من هنا لآخر الشهر. نعرف اللي فما غسرة العيد لكن تجمو تاخذوا زادة خلينا نقولوا احنا حيز من التنظيم باش انكم تتبقوا الأجل هذه وما تفوتوهش.

0: أهلا وسهلا بكم الناس الكل مرة أخرى. اليوم نحكيه مع سيد العميد مختار بن نصر اللي رحبوا قبل بيه. أهلا وسهلا بكم نورتنا سيد العميد. مرحبا معانا على الخط اللي هاتي فيه سيد العميد مختار بن نصر. أهلا وسهلا بكم نورتنا في اليوم في المنتصف. مرحبا بيك.
1: مرحبا. أهلا وسهلا.
0: أهلا وسهلا. اليوم نحكي على إيران رد فوري في حال انتشار فرنسي وبريطاني في مضيق هرمز. هذا ما حذر نائب وزيرة الخارجية الإيراني أبدي اليوم وقال أنه من قبل الجيش فما حال انتشار فرنسي بريطاني في مضيق هرمز. فما أعلن باريس ولندن إرسال مباني عسكرية إلى المنطقة. احنا كي نسمعوا الكلام هذي نقولوا فسرونا أكثر خلينا نفهم شنو الحال توا في الحرب في إيران.
1: الوضع حاليا هو وضع متردي بعد رفض الرئيس دونالد ترامب للرد الإيراني واعتبره غير مقبول بتاتا حسب يقول هو. يبدو الأزمة دخلت في مرحلة ضغط متبادل. بدل الانفراج كنا نتوقع انفراج سريع للأزمة، اليوم ثم ضغط متبادل، وتشير كل المعطيات حاليا إلى أن الخلاف الأساسي يدور حول بعض النقاط. أولا البرنامج النووي الإيراني، مسألة تخصيب الأورانيوم، مسألة رفع العقوبات على إيران، وكذلك أمن الملاحة في
0: سي مختار. اليوم إذا نحكي وزيد على ترامب نقول الولايات المتحدة وترامب قال أنه نحتاج إلى أسبوعين فقط للوصول إلى جميع أهدافنا في إيران.
1: هذيك نوع من الضغط.
0: نعرف فما تقطع في المكالمة الهاتفية، ظهر لي
1: مسموع هكا
0: استوى الصوت مسموع. كانت المكالمة مقطعة شوية، أكيد البلاصة غيرت شوية البلاصة.
1: أنه الموضوع بتاع التصعيد الأمريكي سمعناه في أكثر من يوم، في أكثر من مداخلة، وفي أكثر من لهجة، يعني يتحدث على أحيانا محو إيران من الخريطة، أحيانا تحطيم إيران بشكل كبير، رجاح العصر الحجري، وهذه كلها يعني هي داخلة في إطار الضغط النفسي في المعركة الدائرة. أعتقد أن اليوم ثم على الأقل 5 سيناريوهات محتملين. السيناريو الأول اللي ثم عودة للتفاوض غير المباشر، والسيناريو هذا هو الأكثر ترجيح اليوم، غالبا باش يكون عبر وسيط الباكستاني وإلا سلطنة عمان وإلا قطر، ولاحتواء الوضع ويتم التوصل إلى اتفاق مرحلي بدل الاتفاق الشامل. يمكن تهدئة عسكرية موقتة، تخفيف جزئي للعقوبات على إيران، يمكن كذلك تقليص محدود لتخصيب نووي، وهذا الطرفين يعني بحفظ ماء الوجه دون تنازلات كبرى لأي طرف من الطرفين. السيناريو الثاني ممكن كذلك هو يمكن يتم اتفاق مؤقت لتجميد التصعيد، يعني واشنطن ربما تقبل بحل وسط، إيران تجمد التخصيب في مستوى معين، هو يتحدث على 4% و4%، أما مش في 60% اللي موجود تو. في المقابل يتم كذلك تخفيف بعض القيود الاقتصادية والسماح بتصدير النفط الإيراني، لأنه يعني اليوم كذلك المسألة هذه هامة جدا بالنسبة لإيران. وهذا يشبه يعني الوضع هذا يشبه إدارة الأزمة أكثر منه حل جذري للأزمة، خاصة أنه استمرار التوتر يضغط على أسعار الطاقة والملاحة الدولية، والعالم الكل اليوم يعني متقلق من الظاهرة هذه، ومتدخل بشكل كبير في فرض يعني في ربما دعوة أمريكا لإيجاد صيغة من الصيغ خلاف للصيغة الحربية وتعطيل الملاحة في مضيق هرمز.
0: هذا السيناريو الثالث. أكيد احنا باش نوصل للسيناريو الخامس وبعد نحكيه على أبرز التطورات الحالية.
1: السيناريو الثالث ربما يقع تصعيد محدود ثم العودة للتفاوض. تحس لإسرائيل تدفع في اتجاه العودة للضربات العسكرية، وأمريكا غير راغبة في هذا التمشي، نظرا وأنه الخسائر كانت كبيرة في المرحلة الفاتت وأن كانت غير معلنة. التصعيد المحدود هذا يمكن يحدث تصعيد متبادلة، استهداف عن طريق الوكلاء أيضا، معنا نعرف أن الجبهة ما تحركتش بصفة كبيرة خاصة في اليمن وإلا في العراق وإلا في لبنان. في لبنان حاليا تتحرك لمحالة، وكذلك ربما مزيد التوتر في مضيق هرمز، نظرا وأنه شفنا احنا المشروع بتاع الحرية اللي طرحته أمريكا اللي تراجعت عليه في 24 ساعة 48 ساعة تقريبا لكونه ظهر غير عملي, نظرا أن إيران محكمة قبضتها على المضيق ولا يمكن لأي طرف أن يمر عبر المضيق دون التنسيق مع قوات الإيرانية. كذلك لكن بطبع هذا ما يمكنش باش يوصلوا الحرب شاملة, نظرا وأنه تأكدوا الحرب الشاملة لكل الأطراف, الأطراف الثلاثة هي يعني خسائر فادحة جدا على مستوى البنية التحتية وعلى مستوى الاقتصاد وخاصة على الاقتصاد الدولي اليوم تأثير كبير. تاريخيا
0: نجم نقول حرب استنزاف ما هوش حرب شاملة,
1: ماهيش حرب شاملة, ضربات متبادلة وحتى محدودة في الزمن. خاطر تاريخيا كثير من الأزمات الأمريكية الإيرانية انتهت على هذه الشاكلة بهذه الطريقة, ضغط عسكري, ضربات, أو ثم نأتي إلى التفاوض. السيناريو الرابع اللي هو كذلك ممكن كان الدخول قوى دولية للوساطة على الساحة, مثلا روسيا, روسيا والصين اليوم يعني يتحركوا بشكل غير مباشر لمنع انفجار إقليمي واسع. أوروبا أيضا تخشى أزمة كبيرة في الطاقة, الطاقة العالمية اليوم راهو أوروبا أكبر المتضررين بالموضوع هذا.
0: نرجع لأوروبا اللي هي أكبر المتضررين بعد إذن الظهر سيد العميد, تبقى معنا يعني ونحكي على الحرب الاقتصادية والنفطية اللي هي سيرتها حاليا, وهو من السيناريوهات زيادة المتوقعة للأيام القادمة.

0: نرفع لحضراتكم سيدتي سادتي أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.
2: نعود مرة أخرى للملف بين الولايات المتحدة وإيران، فما توتر كبير خلال الأسابيع الأخيرة خاصة في منطقة مضيق هرمز اللي تعد من أهم ممرات النفط في العالم. أبرز التطورات الحالية، فما تحركات عسكرية أمريكية متزايدة في الخليج مع تعزيزات بحرية وجوية، اتهامات متبادلة بانتهاك التهدئة ووقوع احتكاكات بحرية قرب هرمز، مخاوف دولية من تأثير التصعيد على أسعار النفط والاقتصاد العالمي، استمرار ضغوط سياسية وعسكرية متبادلة مع حديث عن مفاوضات غير مستقرة واحتمال العودة للتصعيد الواسع. الكثير من التقارير تتحدث عن

0: هو كذلك احنا تو كنا في يعني السيناريو الرابع، قلنا كما ربما احتمال دخول قوى دوليه على الساحه كما الصين وكما روسيا يمكن يتحركوا لمنع انفجار اقليمي واسع، لانه باش يضر كل الاطراف على المستوى الاقتصادي اللي هو مستوى هام، ونعرفوا الشريان نتاع المضايق هذيك هي شريان عالمي كبير بكل المواد الطاقيه وخاصه وكذلك المواد الاستراتيجيه والغذائيه. لذلك يمكن الدفع نحو مؤتمر دولي او صيغه شبيهه بالاتفاق النووي السابق. وثم السيناريو الاخير الخامس يمكن فشل المفاوضات او مواجهه اوسع، وهذا سيناريو قليل الاحتمال لكن يبقى السيناريو قائم،
1: يعني مواجهه اقليميه اوسع.
0: لماذا هو يعني الاقل ربما امكانيه؟ نظرا لانه مكلف جدا للجميع، اي حرب واسعه قد تؤدي الى اضطراب النفط على المستوى العالمي، اضطراب الامتدادات، اضطراب التجاره الدوليه، ضرب قواعد امريكيه في المنطقه، توسيع المواجهه عبر لبنان والعراق وربما حتى عبر الحوثيين وقت يولي يدخل باب المندب كذلك كمضيق ويصبح كذلك هو
1: يعني عبر سوريا زيدا واليمن
0: إذن السيناريو الأخير كثير من المحللين يشوفوا اليوم أنه يمكن يقع تصعيد لتحسين شروط التفاوض أكثر من رغبة في حرب مفتوحة. إذن إجمالا يعني عمليا اليوم الأقرب حاليا هو استمرار التوتر الإعلامي والعسكري لفترة قصيرة، ثم العودة إلى مفاوضات غير مباشرة بصيغة معدلة، لأنه كلفة الحرب الشاملة بتكون مرتفعة جدا على واشنطن وعلى طهران وحتى على مستوى العالم.
1: خلينا نقول زيادة كلفة بشرية واقتصادية ضخمة زيادة.
0: اقتصادية. تذكرت الموضوع نتاع الاقتصادي لأنه موضوع هام جدا، نظرا اليوم تأثيراته المباشرة بدأت تتحسن في أوروبا بشكل مباشر وبدأت تتحسن كذلك في أمريكا. يعني في أمريكا فما الأسعار نتاع الطاقة زادت بشكل كبير، في أوروبا كيف كيف اليوم نحسه حتى على مستوى تعرف للنفط هذا كل تأخير في وصول كميات من النفط ينتج عليه تأخير في التزويد وينتج عليه كذلك شح في الموارد الطاقية. اليوم بالنسبة للكيروزين نتاع الطيارات بالنسبة لكامل أوروبا وحتى بالنسبة لأمريكا شفنا ارتفاع كبير في تذاكر الطيارات، وشفنا ارتفاع في التأمين
1: خلينا نقفوا على الطيران. يعني هنا نجم نقولوا في فما تراجع يولي في السياحة والطيران، لأنه هنا في فترة التوتر بعض الناس اللي هي تلغي السفرات متاحة وشركات الطيران وقتها تغير المسارات، يعني أكيد فما استراتيجيات أخرى باش تاخذها.
0: أنا نعرف التذكرة بتاع الطيارة يعني فيها تقريب 25% من قيمتها راهي هذيك الوقود،
1: الوقود والتأمين،
0: الوقود لكن الوقود بطلع
1: أي؟
0: بالطبيعة باش يزيد سعر التذاكر. احنا اليوم نشوفه حتى ما بين فرنسا وتونس أو حتى يعني مواطنين الراجعين في الصيف اليوم يقصوا في التذاكر وحسوا اللي فما إضافة كبيرة أي حسوا اللي هي فما إضافة في التذاكر نتاع الطائرات. فما ذلك لو الموضوع يولي ربما أكثر أو يتشعب أكثر أو تولي حرب أكثر ربما كذلك بشي يتولي حتى على مستوى المواد الغذائية وعلى مستوى الإمدادات نتاع الغاز وحتى مسألة المواد الاستراتيجية الأخرى الكل.
1: ارتفاع في المواد الغذائية هو شهد ارتفاع في الدول هذه الكل وخاصة في كندا. يقولوا لي اللي المواطنين الجالية التونسية اللي عايشة غادي يقولوا لي الارتفاع طول الغذاء اللي كانت حاجات اللي هي في متناول الناس الكل حتى الفقير يجم يعيش لباس عليه ارتفعت الأسعار في 4 و5. هذا إلى جانب ارتفاع أسعار المحروقات من السيوش.
0: اي فعلا ما بين كندا وما بين امريكا ثم اشكاليه اخرى الموضوع نتاع
1: حب يضمها ترامب
0: الضرائب اللي عملها ترامب هذيك الكل. رد الفعل نتاع كندا كان رد فعل قاسي جدا انه اولا ثم العديد من المعامل الموجوده على الحدود اللي بطاقات كنديه تم سحب الموظفين وتم سحب حتى العمال وخاصه تم حتى قطع الكهرباء على عده مناطق وطلبوا من الامريكان باش يعولوا على انفسهم تو الشر هذا كل تم مشكله كبيره على المستوى هذا. هذاك الكل زاد في يعني الفواتير نتاع الطاقه وزاد في البطاله لكن ايضا زاد في مساله يعني اسعار المواد الاوليه وخاصه اسعار المواد الغذائيه. المواد الغذائيه بين امريكا وكندا كانت عباره على يعني سلسه جدا الحركه والاسعار كما في كندا كما في امريكا. اليوم تبدل الموضوع جمله واصبحت يعني صعوبات كبيرة يحسوها المواطنين بالإضافة

0: الى اسعار التنقل اللي هي اصبحت كذلك مكلفه سواء كان بالسيارات او بالوسائل الاخرى.
1: التأثير على تونس يعني ممكن نشوف ارتفاع اسعار المحروقات وضغط اكبر على ميزانيه الدوله؟
0: اكيد احنا تو ربما مازال عندنا يعني احتياطي اللي نستعمله فيه وعندنا شيء من المدخرات، لكن لو يطول الوضع اكثر عندنا برشا بضائع اللي تجي عبر البحر، ولا كان بيجي عبر البحر نعرفوا يسوي التأمين زاد وسعر الطن في النقل زاد، اكيد باش الكلفه نتاع المواد سواء كان مواد اوليه ولا غذائيه ولا غيرها باش يتاثر. وهذا بالطبع الدوله تقرا له حساب نظرا انه لو يطول الازمه اكثر او ربما تتوسع الجبهات تولي حرب اشمل، اكيد باش تولي ازمه كبيرة سواء كان تونس ولا حتى البلدان الأخرى الكل.
1: سيد العميد مختار بن ناصر، هيت نقفوا على القطاعات اللي تجم تستفيد، مثلا هيت نقفوا على قطاع الذهب اللي هو قاعد يرتفع لأنه يعتبروه الناس اللي هو الملاذ الآمن.
0: وهو كذلك، لكن شوف ثم بعض المضاربات اليوم حتى ثم بحوث في الداخل الأمريكي يحسوا اللي القيادة السياسية الأمريكية قاعدة تلعب به المضاربات أحيانا، يعني كلمة من رئيس ترامب يرتفع الأسعار ثم كلمة أخرى تنخفض، ثم ناس في الوقت ذاك وقت الانخفاض تشري ووقت يعني صعود يعني تبيع، وهذا يعني مشكلة بالحق، مشكلة كبيرة على المواد الأولية وإلا حتى على مستوى الذهب نظرا لأنه هو القيمة الثابتة، ثم الناس وقت الأزمات كلهم يهرعوا لاختناء الذهب لأنه يبقى ديما قيمة ثابتة، وهذا بالطبع يزيد من الأسعار بتاع الذهب، حتى الفضة كذلك، شوفوا اليوم السوق بتاع الفضة بتاع الذهب
1: مطلوب أكثر خاصة توا الفضة وأيضا باش تشهد ارتفاع كبير. خليني نقول بعد ما حكينا على الذهب اللي هو القيمة الثابتة نقول زيدا ديما تفسيراتك وتحليلاتك سيد العميد مختار بن نصر، قيمة ثابتة اللي احنا نعتمدوها واللي ناخذ بها. شكرا لك، نورت إذاعة شكرا، شكرا وإلى اللقاء، بالسلامة.
0: إلى اللقاء.

0: المنتصف
1: المنتصف
2: المنتصف
0: المنتصف.
2: عودة مرة ثانية للمنتصف. أهلا وسهلا بكم الناس الكل تحقوا بنا في الاستماع. الموضوع ياسر يهمكم. اليوم نحكي على دفع ضريبة الدخل لأصحاب المهن الحرة، ونحكي تطبيق الفصل 82 من قانون المالية لسنة 2026 كيف العادة مع سي عبد العزيز رجيعي خبير في المالية والمتفقد المالية. أهلا وسهلا بك سي عبد العزيز ونورتنا. مرحبا
3: بك أختي هندا. مرحبا مستمعي إذاعة الصفر.
2: يعيشك. أهلا وسهلا.
3: الفائدة حاصلة.
2: يعيشك.
3: يوفق الجميع.
2: اليوم خلينا نحكيه على نقطة مهمة جدا واللي باش نبجلها أنا ونخليها في الأولوية، هي ضريبة الدخل لأصحاب المهن الحرة. نعرفوا فما أجيال محدة، وديما نقولوا احنا الأجيال هذوما رانا نذكركم بها الناس الكل باش ما تفوتوش الأجل هذية وما يصيرش هذيك العقوبات المالية.
3: هو تقريبا بالضبط، هو تقريبا هذا من بين أصناف المداخيل اللي يحل أجل متاعها في شهر ماي، يعني آخر أجل هو 25 ماي. تقريبا أصناف المداخيل الكل شملناهم بالضرائب والأداءات في أجل فيفري ومارس وأفريل. الآن عندنا شهر ماي اللي هو يخص المهن الحرة اللي يسمع فينا الآن سواء من أطباء ولا محامين ولا مهندسين، كذلك مزدي الخدمات اي واحد يسمع فيها اللي هو يخدم مثلا في صناعة الإعلامية مثلا واللي هي صناعة جديدة، كيف مختلف الخدمات الأخرى اللي هي تعتمد ربما على البراعات اليدوية، كما نقولوا الميكانيكي، كما نقولوا السباك، كما نقولوا إصلاح العجلات، غيرها كذلك تشمل الصناعيون. وما أدراك ما الصناعيون؟ لهنا نحكي على الأشخاص الطبيعيين بالطبيعة، ثم مثلا ورشات النجارة مثلا وغيرها من أصناف التصنيع اللي بارعين فيها، خاصة في صفاقس، معروفة صفاقس بأنها قطب صناعي كبير ياسر،
2: معروفة بالحرف خاصة
3: وبالخاصة بالحرف فعلا، لأنه تعرف احنا عندنا نوعية من الصناعية اللي هم بارعين ربما يبدو أكثر حتى من المصانع نفسها. معنا فهمتني
2: نحكيه هنا على الجودة، والجودة أصلا نحكي وقبل على صفاقس كقطب اقتصادي، خلينا نقول راهو حتى رغم تراجعنا في الترتيب لكن تبقى صفاقس هي علامة بارزة اقتصاديا، وحتى أي بلد تخرج فيه يقول لك أنت من صفاقس يعني أنت من بلاد أو مدينة فيها العمل وعشق للعمل لا يضاهي. هذه بطبيعة ما ننفيوش بقية المدن الأخرى، لكن هذه لأنه هي كانت في الصدارة اقتصاديا كقطب اقتصادي وصناعي. هي تنقلوا بالنسبة لدفع ضريبة الدخل لأصحاب المهن الحرة، وقتاش يكون الإقرار؟
3: إقرار آخر أجل 25 ماي. المفضل أنه الآن هيك على جهاز تذكيرنا قبل الموعد هذا.
2: قول أنت بعد العيد مباشرة سي عبد العزيز.
3: أي بعد العيد مباشرة، أنا نقول خلي قبل العيد خير، خاطر بعد العيد واحد ماشي القبضة دي هيك رزينا شوية.
2: قول أنت تكثر دفعات بعد العيد العلوش ونزيد وزيدة نمشي للقبضة مرة أخرى يولي يسر على المواطن التونسي.
3: خليهم يتفرهدوا بعد العيد خير أحسن، دفعان ضرائب بعد العيد، بعد الانهاك وبعد التعب وبعد الفرحة بعد هذا ما هوش وقته. هذا كيف قلنا أن الأجل هذا ينطبق كذلك على اللي عندهم مداخيل مختلفة، يعني
2: اللي هما هيتنفسروا أكثر للناس اللي سمعتنا.
3: أي واحد عنده مهنة حرة اللي من الأصناف اللي كنا نحكيه عليهم ولا مزدي الخدمات والصناعية، وعنده كذلك مداخيل أخرى، مثلا واحد عنده مداخيل متاكرة عقارات، فالأجل هذا يشمله. يعني نقوله مثلا طبيب وعنده كراء عقارات، أو محامي وعنده فوائد بنكية، أو مثلا نقوله عنده ورشة نجارة وعنده ربما مداخيل من الخارج أو غيرها من الأنواع متاع المداخيل. فبالتالي هذه تعدد المداخيل وتنوعها يولي يشمله بالطبيعة الأجل هذا اللي هو 25 ماي. هذا ما بالنسبة للأصناف هذه، وكما قلنا هو آخر أجل 25 ماي بالنسبة للأشخاص الطبيعيين، وبالتوفيق للجميع. وهذا فلاش جبائي
2: كيف العادة. الفلاش الجبائي هذي لازم تاخذوا عليه فكرة ويكون هو في البداية. خلينا نمشيه توا للفصل 82 من قانون المالية لسنة 2026 تطبيق الفصل. كنقولوا الكلمة هذه، شنو الفصل هذي على شنو يحكي الفصل 82؟
3: هو فصل 82 قانون المالية حكى على المنقولات اللي هي محجوزة ولا مودعة لدى مصالح البلدية. بالعامية احنا نعرف انه كل البلديات عندها البارك متاحة ولا مستودع الحجز. مستودع الحجز هذا نعرف الناس الكل اي ربما تدخل بلدي في اطار ممارسة مهام متاحة البلدية او كذلك تدخل من مصالح الامنية في حالات الحجز او الايداع، كذلك مصالح الديوانة يعني عند الحجز كما قلنا او الايداع، كذلك في اطار القضايا ربما المنشورة لدى المحاكم، اي حجز لمنقولات او بضائع او ما شبهها مش يقع في مستودعات الحجز البلدي لدى البلدية، وهذه معروفة عادة بالبارك ولا كل واحد كيف يسميها باللغة الفرنسية. ونعرف أن المستودعات
2: تعجبني كلمة التونسي يقول لك الفوريير.
3: الفوريير ما عارف مين جابوها الفوريير.
2: والله ما تلوج لها أنت بتبيع عشان معنيتها الفوريير ما نلقاوهيش تفسيرها شنية
3: بالضبط. هكا علاش قلت ربما بارك أقرب شوية من فوريير. على عموم بالضبط باش نوصلوا للناس اللي تسمع فينا الكل نقولوا الفوريير زي كذا.
2: أو احنا توا كي نقولوا على الفوريير نقولوا خلينا المستودع اللي عادة نحجزوا فيه السيارات ولا الدراجات من طرف الشرطة ولا للبلدية
3: ولا الديوانة
2: اللي هي يعطيك صحة اللي هي مثلا هي تنعطيو احنا الكراهب اللي تلقاها واقفة في مكان ممنوع ولا من غير أوراق ولا تعطلت في مخالفة، هذا الكل تمشي للفورير مباشرة، فما خلاص خطية وتسوية الوضعية ثم استرجاع مثلا السيارة. خذيناكم احنا اكزامبل صغير بطبيعة ما نسيوش الديوانة، هذا مشيو للديوانة.
3: الديوانة في حالة ما سيارة موردة للبلاد التونسية ولكن لم تمتثل القوانين الديوانية والسيارة هذه ما عندهاش الحق في التنقل في البلاد التونسية، وبالتالي يقع الحجز نتاعها وإيداعها لدى المستودع البلدي. نعطيك مثال في مخصص التدخلات البلدية، بلدية مدة الفايتة بلدية فرخ عملت حملة على إشغال الأرصفة هكا ولا تجن تحجز مثلا طاولات وكراسي ولا تجن تحجز معدات ولا حاجة من هكا ولا منقولات، وبالتالي الحجز متاعها هذه يقع إيداعه لدى المستودع البلدي. كذلك عديد القضايا المنشورة لدى المحاكم ربما نزاع حول كما قلت انت سيارة او حول آلة مثلا رافعة او اي خلاف يكون، ربما في بعض الاحيان لاحظناها حتى حيوانات كرمكم الله معناها فهمتني. فكل ما هو محجوز ومنشور القضايا لدى المحاكم يقع ايداعه في مستودعات الحجز البلدي، وهذا الإشكال الكبير ياسر. وهنا نبدأ في الإشكالية، إذن القانون هو جاء كما قلت أنت الفصل 82 وجاء فيه منشور مشترك من وزير المالية والداخلية عدد 3 في 6 ماي 2026. احنا كنا الموضوع هذا باش نولو عنه مدة ولكن بجلنا مواضيع أخرى، وجاء المنشور الآن ربما ليوضح أكثر ويعطي الإذن، خاطر ما نعرفه قوانين مالية راهي من غير مناشير تطبيقية تبقى ساعات في بعض الأحيان حبر على ورق. هذه ملاحظة معناها نوجهها للسادة النواب، أنا نقول لهم وقت الفاتحة على قانون ماذا بكم تكون المناشير الترتيبية والتنفيذية تكون موجودة معها باش يسلم بعد التطبيق. إذن منشور المشترك بين السيدين وزير المالية ووزير الداخلية عدد 3 لسنة 2026 مؤرخ في 6 ماي 2026 نص على الحط الجزئي في المبالغ والمعالي المستوجبة بعنوان الحجز المنقولات هذه. وضحنا الرؤية أنه عنا محجوزات وعنا مستودع بلدي، فما إطار جهة المحجوزات هذه؟ مش في كل حالات محجوزات، ساعات في بعض الأحيان إيداع كما قلنا في القضايا المنشورة خاصة لدى المحاكم، فربما منقول مشمول بالقضية هذيك يعني ما عندوش هو مخالفة قانونية، ما عندوش هو الشخص المالك للمنقول هذاك ما عندوش مخالفة قانونية ولما مشمول بقضية منشورة لدى المحكمة، فيقع إيداعه نقول جيدا مش حجز، إيداع لدى المستودع البلدي.
2: مش معناتها خلينا نفهم في النقطة هذه ونفهموا أنا والمستمعين، هنا نحكي على تنظيم كيفية التصرف في المحجوزات ونحكي زيادة على تحديد أجيال استرجاع المحجوز قبل التفويت فيه هكا ولا؟
3: بالضبط.
2: التفويت فيه ولا بيعه هكا ولا؟
3: بالضبط، لأنه ما تعرف القانون يسمح للبلديات عند حدود معناها عند أجال معينة، ربما بالنسبة للقضايا يعني عند البت في القضايا بالأحكام من حقها أنا تفوت فك المحجوز ذاك ولا الإيداع ذاك، كذلك عند تجاوز الأجال لدفع ثمن المحجوز هذاك، مثلا واحد يحجز له درجة نهائية وبالتالي من واجبه أن يدفع أموال معينة تخلف عليها، فعند مرور سنوات وخاصة في ظل تكدس المحجوزات هذه في مستودعات البلدية يقع تفويت في هالمحجوزات هذه بالبيع. ونعرف ياسر عديد البلديات اللي هي تقوم بنشر إعلان في بيع يعني محجوزات ومنطقة،
2: خلينا نزيد نقولوا البتة
3: البتة بالضبط، هذه البتة يعني صح. ساعات البتة تهبطها بلدية فيها سيارات فيها منقولات فيها أبواب ربما فيها نوافذ ربما فيها بضاعة خاصة بضاعة صالحة للاستعمال، ما نحكيوش لهنا على البضاعة اللي هي ذات طابع صحي لأنه هذيك يقع إتلافها معناها مباشرة وتحضير محضر فيها يعني ممنوع البيع متاعها.
2: البتة هذه خاصة خلينا نقول احنا الممتلكات المرافق العمومية بالضبط. ممنوع التصرف فيها، وهذيك علاش تلقوا بعض السلع اللي هي موجودة متراكمة للإدارات لكن ما تصرفوش فيها، لأنه
3: هذا قوس كبير،
2: هذا قوس كبير ويتطلب برشا وقت وخلينا نقول العديد من السنوات.
3: بالضبط، هذا قوس كبير ياسر فتحته، برافو عليك. أنا كنت أتمنى زادة في نفس الإطار هذا متاع المحجوزات هذه الموجودة في مستودعات البلديات، عنا عديد المنقولات اللي هي موجودة في مؤسسات عمومية سواء تكون سيارات ولا في بعض الأحيان أبواب ونوافذ،
2: حتى لين صددت
3: لما لا يقع. وأنا اقترحت الشيء هذا سابقا وأقترحه مجددا في وسيلة الإعلامية إذاعة الشخص، أنه نعمل وكالة للتصرف في المنقولات هذه تهتم بكل المنقولات هذه. سيارة ما عادش يمكن استعمالها، علاش تقعد 10 أو 5 سنين مطيشة في البارك متاع المؤسسة هذيك؟ نقولوا دراجة، نقولوا كليماتيزور،
2: تقول أنت في الوكالة هذه تعرض وتباع والمحصول متاعها يدخل إلى ميزانية الإدارة هذيك باش يزيد يعززها. لا قبل ما نقولوا احنا خزينة الدولة، إذا احنا مرفق عام ومحتاج مال وميزانية الدولة عطاته ميزانيته وديما عنده نقص، علاش لا احنا كل ما هو موجود باش نعملوه في البتة الفلوس متاعه العائد يكون للمؤسسة هذيك باش تزيد تقوي ميزانيتها أكثر.
3: أو هنا راهو الإجراءات معقدة شوية، هيك علشان نقول وكالة للتصرف بالشيء هذا باش يوقع معناها تسهيل العمليات، لأنه راهو المؤسسة كمش جي تتصرف المنقولات هذه الموجودة في الباك متاعها راهي تمر بإجراءات معناها طويلة جدا، يعني يلزم مراسلة للوزارة متاعها ويلزم مراسلة،
2: نرجع للبيروقراطية اللي هي ضيعنا برشا
3: وقت اللي تبدأ
2: كثر الأوراق.
3: علاش اقترحت أنا وكالة هي اللي تمشي وتتصرف أولا، ثانيا الوكالة هذه وقت اللي أنا نلقى في بعض المؤسسات العمومية أبواب ونوافذ ربما طاولات معنا ماشي يوقع استعمالها، وربما عندنا مدارس ولا عندنا ربما بعض المنشآت العمومية هي مستحقة للمنقولات هذيك، علاش لم يقعش معناها تحويلها للمؤسسة اللي هي في حاجة ليلة؟ ساعات تمشي لبعض المدارس الابتدائية في الريف ما تلقاش عنده طاولة وما تلقاش عنده كرسي وما تلقاش عنده خزانة وتلقى ما تلقاش عنده ربما ساعات في بعض الأحيان كليماتيزور، فالوكالة هذه هي تتصرف المنقول هذايا بتحويله لمؤسسة أخرى في حاجة ليه، وربما هو في بعض الأحيان يكون استعماله متوسط فعليش لا يوقع إيداعها في مؤسسة أخرى. ولهنا نربح حاجتين، أولا التعجيل في التصرف فيها واستثمار الأموال متاعها والاستفادة منها من قبل مؤسسات ربما هي في حاجة ليها حاجة كبيرة ياسر.
2: لكن يقول القائل الوكالة هذه لشكون باش تكون تابعة؟
3: تنجم تكون تابعة،
2: يكون هيكل تابعة للبلدية ووزارة الداخلية ولا الديوانة؟
3: لا أنا أقول تابعة لرئاسة الحكومة ولا وزارة المالية، وهي تتصرف وبطبيعة بإذن من رئيس الحكومة ولا من وزير المالية في كل المنقولات اللي موجودة في كل الوزارات وفي كل المؤسسات العمومية، ولهنا يحسن التصرف نخرج من هيك البيروقراطية وهيك الأجال الممددة ويقع معناها العمل معناها السريع والتصرف الناجح. راه ساعات في بعض والله شفت إدارات في بعض في بعض المنقولات يا ما سيارات ولا كما قلنا طاولات وكراسي وغيره وغيره وغيره، والله تقعد بال 15 سنين هي طيشة في المطر وفي الشمس
2: حتى لين تسدد. نرجع للنقطة هذه وهذا اللي يوجع القلب، لأنه هناك كان يمكننا أن نتصرفوا وهذه دور الوكالة اللي تحكي عليها أنت اللي يتجم تحفظ وتتابع وتسوي وضعية المحجوزات هذية وهكا احنا نجم العقد يكون هيت نقولوا لي خزينة الدولة والدولة توا تتصرف.
3: بالضبط نرجع لموضوعنا. إذن قلنا هو كان الهدف من إجراء هذية هو مساعدة البلديات على مزيد إحكام التصرف في مستودعات الحجز والإيداع. وكان تمشي تشوف أنت مستودع حجز بلدي في صفاقس مثلا تلقى طاقة الاستيعاب نتاعو انتهت ما عادش ممكن أنه يستهد. كذلك
2: نحي والضغط على الأقل على طاقة الاستيعاب.
3: بالضبط كذلك المحجوزات هذية وقت تمتد لسنوات وسنوات هي موجودة في تفقد قيمتها الحقيقية تفقد قيمتها. معنا نقول مثلا سيارة الآن مثلا ثمن نتاعها 20,000 دينار يعني بعد 5 سنين مش تولي 10,000 دينار. علاش الخسارة هذه سواء للدولة أو للمنتفع في حد ذاته. كذلك التقليص من كلفة التسويق ووضعية المنقولات وتسهيل الإجراءات الكلفة نتاعها نعرفوا أنه كل يوم البلديات تحتسب كل يوم حجز بثمن معين لأن هذا يضطو اتباع قرار من وزير الداخلية حسب مجلة الجباية المحلية. هل الأهداف هذه الكل جاء من أجل هالمنشور هذايا تطبيقا لفصل 82 من قانون المالية وقال كل تسوية تقع قبل 31 ديسمبر 2027 يعني ممتدة للسنة هذه والسنة المقبلة يمكن أن الدولة تتخلى البلديات كما احنا تتخلى عن 70% من المعاليم هذه.
2: هيت نعملوا ملخص كيفاش انه من العام هذي لاخر العام الاخير 2026-2027 هنا عندك بريسك عامين باش تكمل
3: فعلا.
2: اي
3: انسان عنده مثلا منقول مش معناها منقول معناه عربة ولا قوارب ولا ما شابهة وكل البضاعة المحجوزة او المودعة عن هذية نمشي نتصل بالبلدية نتصل بالبلدية ونعبر عن استعدادي إلى معناها رفع المحجوز هذايا بطبيعة.
2: شكون هو اللي يتصل شي عبر عن
3: المعني بالأمر يعني أيوة. مثلا واحد حجزت له السيارة متاعه أو الدراجة النارية متاعه أو نقوله مثلا طاولة وكراسي كما قلنا في المثال متاع شغال الطريق مثلا أو غيرها من البضائع اللي
2: لكن
3: هي
2: سمحني فما نقطة أخرى مثلا نعطيك إكزامبل في الديوانة يمكن يتم حجز كراسي متحركة لمدة معينة وصاحبها يدفع عليها كل نهار شنو هنا يجب يتصرف
3: به. لهنا من واجبه أنه يتصل بالمصالح الديوانة يعمل معهم الصلح في دفع المعاليم وتخليص هك المحجوز هذاك كما قلت أنت سواء سيارة ولا كما قلت كرسي متحرك وفي بعض الأحيان حافلات زاد دخلت البعض خاصة بعض الجمعيات واللي هي ربما خاصة القانون يقع تسوية المخالفة هذه مع مصالح الديوانية يعطيه إذن برفع المحجوز هذايا يتصل بالبلدية فما عملية حسابية في عدد الأيام كما نقوله مثلا جت 1000 دينار مثال حسب جت الحجز مثلا 1000 يوم في الدينار مثال ومثال باش نبسطوه 1000 يوم في الدينار جي 1000 دينار إذن لهنا حسب القانون هذايا تدفع 300 دينار ويقع معناه التخلي عن 700 دينار هذا مثال مثلا خدينا على المصالح الديوانة كذلك مثلا في مخص مثلا تدخل الأمن نعرف أنه عديد المرات يقع تدخلات أمنية في حجز خاصة مثلا الدراجات النارية اللي هي ربما مخالفة للقانون ما تحملش ورقة شراء أو ما تحملش تأمين أو غيرها من المخالفات ويقع حجزها في مستودع البلدي كيف كيف مثلا جات 100 دينار انه مش يدفع 30 دينار ويخلص ويقع التخلي عن 70 دينار ويخلص المحجوز نتاعه. هذه كلها من الأمثلة اللي هي تعاون العباد على تسوية وضعيتها تسهل عليها الأمر كذلك معناها تخفف من العبء اللي موجود في المستودعات البلدية
2: وفرصة باش انك تسترجع ممتلكاتك كمواطن
3: تسترجع ممتلكاتك وتستفيد فيها. ولو أنا زاد لهناك قوة اقتراح أنا مش نقترح تغيير
2: علش ما زاد معاك أنا شوية في نقطة علش ما يكون زاد تخفيف الخطايا والمعاليم هذوما
3: يا إما أو استبدالها بطريقة أخرى
2: كيفاش
3: أنا في عوض نقع أنا في عوض مش مثلا نجيب الدراجة نارية أو سيارة مثلا نفس المثال اللي هو موجود أكثر كان جيت نمشي المستودع حجز
2: سي عبد العزيز بالحق كي نمشي ونلقاو في الفورير أكثر حاجة سيارات ولا ولا الدراجات النارية به
3: أنا في عوض مش نحجز ذاك السيارة ونحطها في المستودع ومش تتكلف نقوله بدينار، خلينا مثال دينار ولا هو ربما بعيد شوية على الواقع، أما باش نسهلوا العملية وقول للفهم معنا نقوله مش تبقى هيك السيارة ألف يوم معنا ألف دينار، احنا الألف دينار ما نتخلوش عليها، ولكن نخليه المواطن يستفيد من السيارة متاعه في العمل متاعه في التنقل متاعه، ونلزموه بتسوية وضعيته في أول فرصة ربما عند خلاص معالي مجولين أو عند المعاينة في النقل البري،
2: ولا نقسمه له على شهور مثلا،
3: ولا نقسمه له على شهور، وهكذا تقع الاستفادة من طرف مصالح الدولة، وكشخص هو نفسه كذلك يستفيد من المنقول متاعه، يقعد يخدم به يقعد يتنقل به، ولكن نوفر عليه بطبيعة خطايا، لأنه الخطايا هي اللي تردع للأسف.
2: لكن هنا خلينا نقوله ساعات راه المواطن لازم يخلص حتى لو كانت المخالفة قديمة، تولي يسر عليه
3: هو هيك على جاء الأفا بالضبط، هو على جاء الأفا خطر ولا يسر على المواطن، ولا العباد وكان جات قادرة راي خرجت طياراتها ولا درجاتها النارية ولا محجوزاتها بصفة عامة هو غير قادر. لذا أنا شو نقول هيك على جاء اقترحت المثال هذايا أنه في عوض نحجز السيارات هذية ولا مثلا درجات نارية واللي هو كما قلنا مثال دارج ياسر، فعوض نحجزها نوفر عليها خطية نقوله مثلا ما مثال 300 دينار 500 دينار معنا، ويوقع خلاصها قبل أول مثلا خلاص معلوم جوالين عنده خلاص معلوم جوالين في القضابة باش ياخذ إبراء ذمة، وما تقعش حز السيارة ربما نهار آخر وبيعها، أو عند المعاينة الفنية مثلا وقت يمشي مصالح النقل البري. وهكاك نضرب عصفورين بحجر واحد، الدولة تاخذ وهذا يروا معمول به، يروا في مثلا معناها مقارنة في الدول الغربية معمول به، ما يعمل لك يبعث لك رسالة معناها
2: للتنبيه
3: يقول لك راه عندك خطيئة كذا كذا،
2: ولا يحجزها ويتباع نهائيا
3: إذا كان بالضبط ما استجبتش أنت في أجال معينة يولي يحجزها ويبيعها. ولكن لهنا احنا مش نضرب عصفورين بحجر واحد، أولا الاستفادة من هيك المنقول هذاك اللي هو ربما تكون بعض الأحيان يقول لك أنا والله يدي هيك ساقي نتحرك بها ونمشي بها لخدمتي ولا سيارته يخدم بها، لهنا نضرب عصفورين بحجر، يقعد الانتفاع من هيك المنقول هذاك وتستفيد الدولة بالخطايا اللي هي في الأخر مش يخلصها والدليل أنه احنا جينا تو الآن عطينا أعفاء للناس هذوما من أجل رفع المحجوزات هذه اللي هم غير قادرين على دفع المعالم هذه اللي هي في بعض الأحيان مشطة هو ربما تعرف العقاب هو وسيلة للردع، لولا العقاب هذا المالي ما يقعش الردع، ولكن أنا نقول نضرب عصفورين بحجر واحد، الردع مع الاستفادة من هذا المنقول هذاك، وهكذا نضرب عصفورين بحجر واحد. هذه من بين الحلول اللي نقترحها. الآن كما قلنا عندنا قانون يمنحنا الحط ب 70% من المعالم،
2: استغلوا القانون هذية اللي فما حط من كما قلت أنت العقوبة هذه المالية والخطية المالية ب 70%. شكرا لك سي عبد العزيز الرجعي كيف العادة، نورتنا وعطيتنا برشا معلومات تفيد المواطن، تحية كبيرة للخبير والمتفقد في المالية سي عبد العزيز الرجعي. هند الأسود ترجع لكم إن شاء الله بعد شوية، نخلي تول الخط لسونيا بن عمار في الأخبار بعد سبور ونرجع لكم إن شاء الله.

0: أهلا بكم. تواصل موجات الارتفاع الجنوني للأسعار يرهق المواطنين، ورئيس منظمة إرشاد المستهلك يدعو إلى رقمنة مسالك التوزيع وأحكام المراقبة للحد من تدخل الوسطاء المتسببين في الغلاء. جلسة عمل لمتابعة تقدم أمثلة التهية العمرانية لبلدية صفاقس. طهران تصف مطالبها في رد على المقترح الأمريكي بالمنطقية، ونتنياهو يعقد اجتماعا أمنيا ظهر اليوم على خلفية تعثر المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة. يعاني المواطنون من موجات غلاء متواصلة لأسعار مختلف المنتوجات، ومن ارتفاع جنوني وغير مسبوق لأسعار الأضاحي، ما أرهقهم وأثقل كاهلهم وفرض عليهم ضغوطا متزايدة، وما يستوجب حلولا هيكلية لحماية المستهلك والحد من الاحتكار والمضاربة. ريبورتاج زور لحبيب.
1: الدنيا غالية،
2: كل شيء
1: وربي قدر الخير،
3: ما نقضيش
4: بصراحة. مواطن هو اللي جاي في العفس، الفلاح ياخذوا منه طم مراقبه للوسيط يحبسوه، تنجح العملي كانت بالعلوش بال 500 400 مقدير، وتو مليون ودريم الشهر ياخذ 700 و500.
5: موضوع ذي كبير ياسر، خاصه ما عند القشاره. مثلا ناخذ انا مثلا نفرض وخذيتها من عند الفلاح، تمشي للقشار، من القشار فانت يولي بيع الدوبل نتاعها ابسط ما يكون. العلوش اللي هو السومه نتاعو ماكس مليون، وليت بيع بزملي، يعني حاجه واضحه. هذه
6: القشاره مسيطرين برشا، مش شويه. ماذا بينا رقمنا للمسالك التوزيع تخرج من الفلاح قديش بقديش باش كي توصل لنا احنا نعرفوا بقديش.
4: الفلاح مش لاقي، الفلاح يغور عليه، القشار ياخذوه بسوم ويبيعوه بسوم، بيع سايبه مثل مش مراقب.
7: رقمنا ماذا بينا نطوروا كي جماعه الاخرين،
6: نعملوا رقمنا في مسالك التوزيع، يعني السلعه كيف تخرج من مصدر فلاح ولا غيره يقيدوا وقتاش خرجت السعر الاصلي وقتاش باش توصل للتاجر وبقديش، هكاك يولي كل شيء واضح، خاطر الغلاء ياسر فوق ما تتخيل.
1: الاورديناتور كل شيء موجود،
4: كل شيء على الفرشه واللي موجود ايش خاص هذيك.
6: الاحتكار في المواد الغذائيه، في العلالات، في الخضرة، في الغلة، كل شيء الاحتكار كي نعرفوا من المصدر وقتاش خرجت وبقديش باش كي تجي للمواطن يعرف كيفاش.
5: اما مادام القشارة هي تحت لازم يعملوا فيها محل، الرقم لازم مقاومة الاحتكار، لازم كي نجي نشوف يعلوش الزملين واستمام بالزملين 500 عليه يرسل لي شمات. هذه لذلك التوزيع تبدا واضحة وتبدا كنترول فانتو رقابة باش تبدا الامور هيني كيكا.
0: في ظل الارتفاع المشط وغير المسبوق لأسعار الأضاحي المتزامن مع موجة غلاء لمختلف المواد الغذائية والاستهلاكية، أكد لنا رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك لطفي الرياحي ضرورة رقمنة مسالك التوزيع وأحكام الرقابة عليها كحل جذري للحد من الاحتكار والتدخل المكثف للوسطاء الذين يتسببون في ارتفاع الأسعار.
8: موجة كبيرة متاع ارتفاع أسعار، وهذا نحن حسب المنظمة التونسية للإرشاد المستهلك راجع أساسا إلى التضخم المصطنع، بمعنى كونه ثم أرباح مشتة وتعدد الوسطاء في جميع الميادين سواء خضر غلال وإلا توعنا موسم تاع عيد الأضحى. هنا يلزم حددوا الكلفة تاع الإنتاج ثم نحددوا هوامش الربح، وبالتالي كي نحددوهم زوز تلقى الأسعار في انخفاض آليا، وعلى ذلك نحن الرقمنا وجوبية حتمية باش نتمكنوا من مسالك التوزيع ونتمكنوا من التخفيض في الأسعار، وعلى ذلك اتجاهنا يجب يكون نحو رقم جميع المسالك بتاع التوزيع، بمعنى كونه نعرفوا إنتاجنا قداش برقمناتي ينجم نعرفوا كميات توصل سوق الجملة، وبالتالي العرض والطلب يقع فيه بصفة جلية وواضحة ويقع في غرض الأسعار.
0: تنعقد في هذه الآونة بمقر ولاية صفاقس جلسة عمل لمتابعة تقدم أمثلة التهية العمرانية لبلديات الجهة 23، وللتطرق إلى الدراسات التي يتم إنجازها في علاقة بمراجعة عدد من الملفات المطروحة. يعد اختصاص اللوجستيك ومهن الميناء من الاختصاصات الواعدة التي يواصل مركز التكوين والتدريب المهني بسيدي منصور بصفاقس التعريف بها لفائدة الراغبين في التكوين في المجال، لا سيما وأنه من أكثر القطاعات الحيوية خاصة مع توسع التجارة الدولية والأنشطة البحرية، وهو ما أكده لنا مدير المركز منير الزواري على هامش تنظيم تظاهرة الأبواب المفتوحة اليوم لتقديم فكرة عن الاختصاصات التي يتم تأمينها بالمركز وفترة التكوين.
9: المركز هذا يأمن التكوين في قطاعي اللوجستيك ومهن الميناء، تكوين حديث العهد، ده تكوين من دورة فيفري 2025 في 6 اختصاصات من ضمن 8 منهم 4 اختصاصات يبعثوا لأول مرة في تونس. الاختصاصات هذه عندنا 3 في مستوى شهادة كفاءة المهنية، عون شحن وتصريف، سائق معدات خفيفة، عون مخزن، مستوى المطلوب 9 أساسي منهات. عندنا كذلك زاد اختصاصات في مستوى شهادة المؤهل التقني المهني، اللي هو تقني في النقل البري والتقني في النقل متعدد الوسائط، يسمى المستوى المطلوب سنة ثانية ثانوي. وعندنا اختصاص في مستوى المؤهل التقني السامي، إذا طالب التكوين يكون عنده شهادة البكالوريا اللي هي سائق معدات ثقيلة، يكون الترسيم إن شاء الله والتسجيل عن بعد. في آخر شهر جوان إن شاء الله يتحل السيت ويزورونا، مرحبا بهم، يجيبوا مضمون حديث العهد، يجيبوا البيت متاعهم ونقوموا بالترسيم عن بعد إن شاء الله. المركز هذا يأمن التكوين في قطاعي اللوجستيك ومهن الميناء. تكوين حديث العهد ده تكوين عند من في دورة فيفري 2025 في 6 اختصاصات من ضمن 8 منهم 4 اختصاصات يبعثوا لأول مرة في تونس. الاختصاصات هذه عندنا 3 في مستوى شهادة كفاءة المهنية، عون شحن وتصريف، سائق معدات خفيفة، عون مخزن، مستوى المطلوب 9 أساسي منهات. عندنا كذلك زاد اختصاصات في مستوى شهادة المؤهل التقني المهني، اللي هو تقني في النقل البري والتقني في النقل متعدد الوسائط، يسمى المستوى المطلوب سنة ثانية ثانوي. وعندنا اختصاص في مستوى المؤهل التقني السامي، إذا طالب التكوين يكون عنده شهادة البكالوريا.
0: بشأن بيئي، دعا رئيس جمعية التنمية المتضامنة بصفاقس رياض حاج طيب في تصريحه اليوم للأخبار المواطنين ومكونات المجتمع المدني إلى الانخراط في مجهودات عدد من بلديات الجهة المتعلقة بتجسيم الاقتصاد الدائري في مجال التصرف في النفايات عبر الدعم الفني ومبادرات تحسيسية في مجالي الفرز الانتقائي للفضلات القابلة للرسكلة وتثمين الفضلات العضوية.
3: منذ تكوين الجمعية في 2014 سعينا إلى دعم الاقتصاد الدائري في المدارس والجامعات وكذلك في البلديات. الاقتصاد الدائري يقوم على مبدأ بسيط اللي هو في عوض ننجو ثم نستهلك ثم نرميه، اللي هو الاقتصاد الخطي، نمشي للاقتصاد الدائري اللي يقوم على إعادة استعمال وتثمين وتدوير وتحويل النفايات إلى موارد ذات قيمة اقتصادية واجتماعية. في ولاية صفاقس اللي تعرفوها تواجه تحديات بيئية معروفة خاصة في مجال التصرف في النفايات، تم أهمية كبيرة للجمعيات في مرافقة البلديات والمواطنين نحو حلول مستدامة من خلال نشر ثقافة الفرز الانتقائي للنفايات وطرق تثمينها. تعرف احنا النفايات نتاعنا في صفاقس ثلثين هي نفايات عضوية يمكن تثمينها وتصبح سماد يستغلوها البلديات. التوجه نتاعنا للاقتصاد الدائري اللي هو يخلق مواطن شغل جديدة في القطاع الخاص، يقلل من كلفة التلوث ويساعد البلديات على تحسين جودة الحياة. بعض البلديات بادرت باعتماد الاقتصاد الدائري مثل بلدية صفاقس من بلدية العين، وبلدية أخرى هي مستنجد على منوالها، وإن شاء الله نلقاو كل البلديات نتاعنا تنخرط في الاقتصاد الدائري، وإحنا كجمعيات موجودين لدعمها ومساندتها في هذا الاتجاه.
0: ولتقديم الأنباء من إذاعة صفاقس، في قصر باردو عقدت لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة وشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة بمجلس وبالشعب اليوم جلسة استماع إلى جهة المبادرة بخصوص مقترح قانون متعلق بتنظيم أحداث محاضن ورياض الأطفال، وذلك على خلفية تواتر ظاهرة العنف والاعتداء على الطفل في مؤسسات الطفولة المبكرة، ما يتطلب تنقيح كراسات الشروط التي لم تتغير منذ إصدارها حسب النائبة بسمة الهمامي.
10: اقترح القانون هذا جاء في إطار تنظيم قطاع المحاضن ورياض الأطفال، في نفس الوقت مستمدين القانون هذا من دستور 25 جويلية 2022 اللي خص الطفولة بأكثر من فصل ضامنا له، وهذا في حد ذاته أكبر دعامة وأكبر مكسب في علاقة بالطفولة اللي تخلينا نفكروا في القطاع الطفولة المحاضن ورياض الأطفال بشكل عام وبشكل يضمن أكثر حظوظ وأكثر حماية للطفل، وفي نفس الوقت يضمن تكوين للطفل على مستوى النفسية وعلى مستوى الشخصية وعلى مستوى السلوك. القانون يتضمن 30 فصل وهي تعطي أكثر مرونة في تعامل دور الأطفال مع الطفولة وكيفاش في نفس الوقت الوضعيات اللي عاشتها الطفولة مؤخرا، فما حاجات اللي زعزعت كيان الطفل، زعزعت كيان المجتمع. احنا منحبوش مظاهر العنف هذه تكون معناها مجرد ظاهرة عابرة، هي ظاهرة لازمها قوانين رادعة ولازمها دولة تكون حاضرة على انها ما تسمع محش بأي تجاوز في حق الطفل وفي حق الأسرة وفي حق المجتمع.
0: على هامش أشغال القمة الأفريقية الفرنسية بنيروبي، التقت رئيسة الحكومة سارة زعفراني الزنزري اليوم رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أوديلو رونو باسو، مؤكدة تطلع تونس للارتقاء بأولويات التعاون القائمة مع البنك خلال المرحلة المقبلة إلى مستوى أكثر تقدما، ويستند هذا التوجه إلى دعم مشاريع ذات جودة عالية ومردودية اقتصادية واجتماعية ملموسة، خاصة في مجالات البنية التحتية والطاقة وقطاع الفوسفات وتحسين مناخ الأعمال. ومن جهتها عبرت باسو عن ارتياحها لتقارب الأولويات الوطنية التونسية مع مجالات تدخل البنك، لا سيما في مجالات الطاقات المتجددة والبنية التحتية والنقل والتحول الرقمي وحوكمة المؤسسات العمومية. أعلنت سفارة تونس ببغداد اليوم عن استئناف تشغيل الرحلة الجوية المباشرة بين العاصمة العراقية وتونس بداية من 21 مايو الحالي، وذلك بمعدل رحلة أسبوعية كل يوم خميس انطلاقا من مطار بغداد، وتعود الرحلة في نفس اليوم من مطار تونس قرطاج الدولي. بعد رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رد إيران على المقترح الأمريكي الأخير بشأن المفاوضات، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقاء اليوم أن طهران قدمت مطالب معقولة ومنطقية شملت مصالح المنطقة بأكملها وليس مصالح إيران فقط، وبين أن بلاده تركز حاليا في مباحثاتها على إنهاء الحرب على أن تجري مناقشة ملف اليورانيوم في وقت لاحق. بدوره قال الرئيس الإيراني أن أمام بلاده خيارات متعددة لدخول المفاوضات بكرامة أو البقاء في حالات لا حرب ولا سلم. طهران كانت طالبت في ردها على المقترح الأمريكي برفع الحصار البحري وتخفيف العقوبات والاحتفاظ بدرجة من السيطرة على الملاحة بمضيق هرمز، كما شملت مطالب إيران الإفراج عن أصولها المجمدة ورفع العقوبات الأمريكية عن صادراتها النفطية، والإصرار على أن أي اتفاق يجب أن يؤدي إلى وقف فوري للحرب في لبنان. وعلى خلفية تعثر المحادثات بين طهران وواشنطن، يعقد رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو اجتماعا أمنيا ظهر اليوم زاعما أن الحرب مع إيران لم تنتهي بعد وأن العديد من أهدافها لم تتحقق، فيما يجتمع اليوم وزراء دفاع وممثلون من أكثر من 40 دولة عبر تقنيات الاتصال عن بعد لبحث مساهماتها العسكرية ضمن مهمة أوروبية تهدف إلى مرافقة السفن التجارية واستعادة حركة الملاحة عبر مضيق هرمز. على الجبهة الشمالية أقر جيش الاحتلال اليوم بمقتل أحد جنوده في استهداف حزب الله موقعا عسكريا قرب مستوطنة المنارة في منطقة إصبع الجليل شمال الأراضي المحتلة، كما أصيب 3 جنود صهاينة جراء انفجار مسيرة مفخخة في جنوب لبنان. وفي بقية أخبار العالم، أعلنت وزيرة الصحة الفرنسية اليوم عن تسجيل أول إصابة مؤكدة بفيروس هانتا في فرنسا. تذكير في الختام بأبرز العناوين: التواصل، موجات الارتفاع الجنوني للأسعار يرهق المواطنين، ورئيس منظمة إرشاد المستهلك يدعو إلى رقمنة مسالك التوزيع وأحكام المراقبة للحد من تدخل الوسطاء المتسببين في الغلاء. جلسة عمل منعقدة الآن بمقر ولاية صفاقس لمتابعة تقدم أمثلة التاي العمرانية لبلدية الجهة، وطهران تصف مطالبها في ردها على المقترح الأمريكي بالمنطقية.
11: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tn.
12: إذاعة صفاقس
13: تسمعونا في بير علي بن خليفة، المحرس، الغريبة، وعقارب على 88.5.
12: عشرة ديمة
11: سبور نيوز.

0: 14 دقيقة بعد الواحدة. أهلا وسهلا ومرحبا بكم موعد جديد مع آخر الأخبار والمستجدات الرياضية. نهاية التشويق البارح في ملعب المرحوم حمادي العقربي براتس المباراة المنتظرة ديربي العاصمة. مبروك نقول مرة أخرى للإفريقي اللي حسم البارح مواجهته المنتظرة في الديربي أمام الترجي 1-0، وبالتالي لقب بطولة الموسم، البطولة رقم 14 في تاريخه اللي غابت عليه منذ سنة 2015. هدف المباراة الوحيد جاء بإمضاء غيث الزعلوني في الوقت بدل الضائع في دقيقة 90+15. أيضا نهاية المباراة حملت معها ورقة حمراء لفيليب كينزومبي من الإفريقي في دقيقة 90+10. احتفالات كبيرة في شوارع العاصمة حتى ساعة متأخرة من ليلة البارحة، والأفراح مازالت متواصلة الأكيد مع جمهور النادي الإفريقي. فرحة هستيرية للملعبية والمدرب فوزي البنزرتي صاحب لقب المدرب الأكثر تتويجا بلقب بطولة تونس 11 مرة. هذا ما يمنعش طبعا الصور اللي شفناها حقيقة حتى في الميدان بعد اللقاء، شفنا أجواء مشحونة بعد نهاية اللقاء، تبادل عنف بين تو جاي، شفنا شوات أيضا رئيس فرع كرة القدم بالنادي الإفريقي مهدي بلاد اللي أكد أنه سيلجأ للقضاء بعد ما يقول تعرض العنف من اللاعب تو جاي. وبعد المباراة بعد مغادرة اللاعبين أيضا شفنا صور في الحقيقة من حبوش الرجولها لكرة القدم التونسية، اشتباك بعض اللاعبين الأجانب في الترجي التونسي مع بعض الجماهير من النادي الإفريقي عند خروجهم من مركب الترجي، حكيوا على كوناتي على ديارا أيضا لاعبين تعرضوا إلى اشتباكات وعنف نجم قولوا، وصور للأسف قاعدين نشاهدها أحيانا في ملعبنا. هذه المرة طالت حتى اللاعبين الأجانب في الفرق متاعنا. الرابطة أعلنت أنه رمز البطولة سيتم تسليمه إلى فريق النادي الإفريقي خلال الجولة الأخيرة من بطولة الموسم هذايا يوم الخميس 14 مايو في الملعب الأولمبي حمادي العقربي برادس بعد مباراة النادي الإفريقي والأولمبي البلجية. الجديد وبعد النتيجة المسجلة البارح وبقاء المركز الثاني مؤجل إلى الجولة الختامية، نادي الصفاقسي راسل الرابطة وطالب بتعيين مباراته أمام النجم الساحلي في نفس توقيت مواجهة اتحاد بنقردان والترجي الرياضي التونسي. المباراة نتاع نادي الصفاقسي مبرمجة يوم الأربعاء ومباراة الترجي مبرمجة يوم الخميس. الهيئة التسييرية لنادي الصفاقسي أكدت على ضرورة تعيين المباراتين المذكورتين في نفس اليوم وفي نفس التوقيت التزاما بمبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص وتفاديا لأي تأويلات قد تمس من مصداقية النتائج الفنية للبطولة. مركز ثاني نذكره مؤهل لدوري الأبطال الإفريقية وفرضيات التأهل إلى تشامبيونز ليغ الإفريقية. نادي الصفاقسي مطالب بالفوز على النجم الساحلي وانتظار عثرة للترجي في بنقردان، وبالنسبة للترجي الفوز على اتحاد بنقردان أو التعادل وحتى الهزيمة أيضا، لكن مع تعثر نادي الصفاقسي أمام النجم الساحلي. إذا نذكر الجولة الختامية مش تكون حاسمة على مستوى المركز الثاني، نذكر بمواعيدها نهار الثلاث في ملعب شادي زويتن شبيبة العمران غدوة مع مستقبل المرسى، مبدئيا يوم الأربعاء نادي الصفاقسي النجم الساحلي، نادي البنزرتي ترجي رجيس مستقبل جيبس والملعب التونسي، يوم الخميس الإفريقي الأولمبي البيجي، الاتحاد المنستيري مستقبل سليمان، نجم المتلوي شبيبة القيروان واتحاد بنقردان مع الترجي الرياضي التونسي. الجولة الختامية مش تكون حاسمة أيضا في معرفة الفريق الثالث والأخير اللي باش يرافق مستقبل جيبس ومستقبل سليمان إلى الرابطة الثانية، والتنافس انحصر بين الأولمبي البيجي مركز 13 ب31 نقطة وشبيبة القيروان مركز 14 ب30 من النقاط. إلى الرابطة الثانية الجولة 26 والأخيرة من المرحلة الأولى اليوم وغدوة، مواعيد اليوم الاثنين حمام الأنف أمام حمام سوسة، ديربي نهائي نجم نقوله نهائي مش ديربي نهائي، سيحسم أمر الفريق الصاعد مباراة تكون منقولة على الوطنية التونسية طبعا، وباسم بالعيد سيدير المباراة. ديربي بين سيكاك الحد الصفاقسي وكوكب عقارب، إيهاب بن كيلاني يدير هذه المباراة، مكارم المهدية محيط قرقنة فرج بالرابح، سبورتيك بن عروس مع أفريقي منز بورقيبة بدر الدين علوي، اتحاد بوسالم جمعية مقرين ريان الدرعي، هلال مساكن هلال الشابة طاهر تليش، بعث بوحاج لاتحاد تطاوين وليد الهذلي. نذكروا الزوز فرق اللي يتنافسوا مع بعضهم اليوم أمل حمام سوسة وحمام الأنف معا في المركز الأول ب50 من النقاط لكل فريق. والمجموعة الثانية ستقام مبارياتها غدوة الثلاث انطلاقا من الأربعة أيضا، تقدم ساقط الدير هلال رديف، نصر جلمة ملعب الجيبسي، القلعة جندوبة رياضية، سبورتينغ المكني جمعية ريانا، مستقبل قاسترين قصور السيف، أمل بوشمة نادي القربي، قواف القفصة أولمبيك سيدي بوزيد. نذكر تقدم ساقط الدير متصدر ب 53 من النقطة على بعد خطوات قليلة على تحقيق الصعود للرابطة الأولى. الملعب الجيبسي مركز الثاني ب 52 نقطة، مستقبل قاسترين 44 نقطة، ونذكر نصر جلمة أولمبيك سيدي بوزيد سوس فرق في المركز الأخير غادر رسميا إلى الرابطة الثالثة. خارج تونس، برشلونة بطل إسبانيا للمرة 29 في تاريخه بعد الفوز على ريال مدريد البارح في الكلاسيكو 2-0. ثنائية البارسا كانت من أقدام ماركوس شارشفورد في الدقيقة 9 وفيران توريس في الدقيقة 18. البارسا يحسم لقب الليغا قبل نهاية السباق بثلاثة جولات، والريال بصفر ألقاب يخرج هذا الموسم. البارح تعرفنا إذن على زوز أبطال موسم من زوز كلاسيكوات، الإفريقي في تونس على حساب الترجي، والبارسا بطل إسبانيا على حساب الغريم ريال مدريد. وفريق آخر توج البارح بلقب البطولة في بلاده هو شختار دونيتس الأوكراني اللي يضم في صفوفه اللاعب الدولي التونسي على غرام. شختار فاز أمام نادي بولتيفا 4-0 قبل جولتين من نهاية الدوري. لقب ذي هو الثاني اللي على غرام منذ انتقاله إلى شختار دونيتسك، وسيخوض الموسم القادم غمار تصفيات دوري أبطال أوروبا. أبرز موعد اليوم خارج تونس في أوروبا مش يكون في السيريا الإيطالية، نابولي بولونيا انطلاقا من 8 غير ربع. نابولي لتعميق الفارق على يوفي الملاحق المباشر متاعه، نذكروا الانتر مركز أول 85 نقطة، نابولي 70 واليوفي 68 من النقاط. هكا نكون وصلنا نهاية أخبار الرياضة. أجمل تحية طارق بكور ووليد الشهد، نتقابل معكم إن شاء الله في قادم موعدنا الرياضية. إلى اللقاء.
1: سبور نيوز.

اهلا وسهلا بكم الناس الكل. هند الاسود ترجع لكم، اكيد نحييكم وين ما كنتم. كل من التحق بينا الان في الاستماع نكملوا معاكم المشوار حتى للساعتين. تحيه ليكيب كامله، واكيد باش نمشيوا لموضوع مهم جدا ونشوف اللي لابد من الحديث عليه، لانه فما مواطنين هنا يقول لك عندنا مشكل مع المقاطع. شنو هي المشكله هذه؟ باش نعرفوها باكثر تفاصيل ان شاء الله مع ضيفنا. نذكر بالنسبه للناس اللي تسمع فيها توا، يمكنكم خلاص كل من هو مهن حره قبل ما يكون بتبيعه الالغاء والعقوبات باش تكون في اخر شهر ماي. هذه بالنسبه للماليه تذكير اللي ما صار بكري شوية، وإحنا نحكيه مع سي عبد العزيز رقيعي عن إجيل الدفع. إذا نقول مرة أخرى للمهنة الحرة، كونوا أنتم ديما متواجدين وتدفعوا على بكري خير. يقول لي 25، إحنا نقولوا قبل العيد إذا قدرتوا، إذا ما قدرتوش بعد العيد مباشرة. تحية لكم الناس الكل. اليوم نحكيه على موضوع اللي هو زيادة موضوع الساعة بالنسبة للمقاطع هذه. قول القائل شنو ما هل

0: قاطعتهم نحكي لكم أكثر تفاصيل ما هو إنسان متضرر. سي عبد المجيد العدواني أحد العمال المتضررين اللي باش يحكينا على موضوع المقاطع هذوما. مرحبا بيك سي عبد المجيد, أهلا وسهلا ونورتنا. نورتنا في إذاعة صفاقس سي عبد المجيد.
1: عايشك أختي ليندا. ليندا ومرحبا بإذاعة صفاقس, ومرحبا بالصفاقسية كل, ومرحبا بكل إنسان يسمع جينا,
0: ومرحبا بأولاد المنشية.
1: يعيشك بارك الله فيك
0: يا وليك. توقيف عمل مقاطع الحجارة التقليدية بالمنشية.
1: نعم.
0: هذه اللي يهدد مورد رزق عدد كبير من العمال منهم أنت.
1: نعم.
0: حبينا ناخذوا عين على الموضوع هذية, تحكينا بالتفاصيل شنو هي مقاطع الحجارة, هي تفسروها للناس اللي تسمع فينا, والخدمة متاعكم في شنو تتمثل, شو تعمل بالضبط؟
1: أيوة. احنا نخدمه في الحجر.
0: الحجر
1: هي ثم مقاطع متاع حجر, جبال عندنا, جبال متاع حجر
0: كيما نقولوا جبال متاع الرخاء,
1: جبل.
0: أيوة.
1: جبل متاع نقولوا احنا كيما خنقة عاشة, كيما جبال السقي, كيما جبال في قفصة, جبال في من الحجر. نمشي ونخدم غاديكا من من من فما اللي من الستينات وفما من السبعينات وفما, انا نحكي لك على روحي من 79 نخدم الحجر. حتى ساعات نبطل شوي من الخدمة ونرجع لنفس المهنة, يعني ما عنديش مهنة أخرى. ممكن
0: هي خدمة جدود تتوارثوها,
1: خدمة جدود في المنشية, خدمة جدود في المنشية. نخدم أقبل صحيح, كنا نخدم بجنب الحياش, وكنا نخدم يعني لما الناس تتقلق في البلاد
0: من الحس هذيك,
1: من الحس ومن كل شيء. لو حولنا قربت 6-7 كيلومتر توصل حتى 10 كيلومتر بعيد على البلاد, نمشوا نحو التراب.
0: اي
1: ساعات نحو بيدينا, كتب بلاف ساعة نحو بيدينا. إذا كان سهلة حاجة صعيبة شوية يجي تراكس محدد, جمع التراكس يستحقونا, حتى هم يستحقوا في الحجر. يجوا يعاونونا سواء بحقهم وقال لله في سبيل الله, وأكثر الناس يجينا في الله في سبيل الله باش نحضروا لهم الحجر.
0: باي الحجر هذي لشنو تحضروه, للبناء باش يبنيو بيه ولا وين يتبعث من المنشية؟ المنشية وين تتوجد بالضبط اللي يسمع فيها توا؟
1: هي في سوق لحد, في قبلي, في سوق لحد, في معتمدية سوق لحد.
0: أي.
1: منطقة اسمها المنشية.
0: قديش عدد العمال اللي هكا خلينا نقولوا احنا يقتاتوا من الخدمة هذي؟
1: أي.
0: يعيشوا منها,
1: يعيشوا أقل حاجة 25 عائلة.
0: 25 عائلة
1: هذوما اللي يخدموا في جبل البركة. خاطر بعدنا احنا سما كماين زاد حتى هي تخدم, حتى هما فيهم عائلات.
0: خلينا نقولوا سلسله كامله, معناتها بعد ما انتم تنحيوا الحجر هذايا يهبط يهزوا الشركات.
1: احنا نهزوا فيه الحجر هذايا للمواطنين. المواطنين يعني قليل, فماش حتى دار تقليد في في في, في منطقه تقول حد ما هزنا لهاش الحجر. الناس كل نخدموا بالحجر ويخدموا بالحجر, لكن الفونداسيون نتاعت الدار اللي باش يبناها والساس نقولوا احنا الاساس هذاك بالحجر, نعملوا بالحجر. يعني الناس كل مستحقه بالحجر, واحنا مستحقين على خاطر احنا نحبوا نخدموا على رواحنا زاده. فهمتي؟ ايوا.
0: شكون يخلصكم؟ مثال خلي الناس تفهم اكثر.
1: لا احنا نخدموا وحدنا نمشوا من هنيك نعروا التراب, نشدوا الحجره, نشدوا عندنا مسمار, نعملوا بالمسمار نضربوا بالماصة, تتهز الحجرة فوق نكسروها بالماصة, بالبينسة نقلخلوها, بالبينسة نقلخلوها, تتنحى نكسروها نحطوها غاديك, نعاودوا كيما هكا يجي كميون نعبوه لو يمشي يقصد رب, يعطينا حق الواحد يمشي على روحه. ما عندناش حتى قلق مع حد, وما حاجتناش حتى باش نقلقوا حد ولا نقلقوا حد. احنا نخدموا من السبعينات ومن الستينات ومن سنين نخدموا, نحبوا نخدم على رواحنا, ما عندنا حتى مشكله لا مع حاكم ولا عندنا ضرر مع انسان. اللي يقول عندهم هذوما ضارين الناس يجي يشكي بينا.
0: خلي نزيد نلخص للناس اللي سمعوا فيها توا. ليتوا المقاطع هذه نتاع الحجاره التقليديه في المنشيه.
1: أيوة.
0: هي في قبلي معناتها الناس قاعده تنحي في الحجر هذه, الحجر الكبير. أيوة. اللي نبنيو به. أيوة. وفي نفس الوقت كانوا قراب من السكان وقتها. أيه نجم نقول أبي نجم نقول التراب والغبار والحس هذي الكل راهو يتضرروا منه الناس, ونتفهم
1: أكيد
0: توا ولا بعيد برشا 8 كيلومتر
1: 6-7 كيلومتر على الأقل,
0: يعني
1: 8 حتى 10 كيلومتر, نوصل حتى أكثر من 10 كيلومتر نمشي
0: بعاد على المناطق الأهلة بالسكان. شنو اللي قلق
1: طبعا. ما نعرفش جو قال لك هذايا ملك دولة ما عادش تخدمه.
0: شكون اللي جاء وقال لكم هذا ملك دولة ما عادش تخدموا؟
1: اللي جانا جماعة الحاكم ما تحرف.
0: اي وشنو اللي صار بعد؟
1: جماعة الحرس منو منها راح نخدمه في في في جبل.
0: اي
1: جو كأن والله احنا الاول خفنا يعني.
0: يعني خفتوا تقولوا انتم يجم يكون فمش شكون عمل هكا تجاوز، خلينا نعرفوا شنو اللي صار.
1: ممكن ما نعرفش العلم اللي احنا منشكوا حتى في انسان. اي ما نعرفش حتى هم قالك حنين نبذوا بالتعليمات نتاعنا جانا من من من من من فوق يعني الامر هذا هذايا مقاطعه نتاع حجاره حاجه قنوفه اخرج وقال اخرج يودي كميون كميون يعبي مدلوله تقريبا 10 حجرات باش يتعبى ويخرج. قالوا له اخرج متعبيه يودي خلينا نخلي لهم حجرهم هنصب لا تصب الحجر واخرج والا تنزق بالكميون.
0: ماشي تراخيص يلزم يكون موجودة عندكم وانتم ما عندكمش.
1: احنا ما فماش قبل تراخيص يعني ما نعرفوش اما تراخيص.
0: تقول انتم يمكن المعلومة حتى لو كان فما تراخيص انتم ما وصلت لكمش. يعني نمشي معاكم راهو لبعض الاحتمالات راني.
1: احنا طلبنا قال لنا مشينا ندنا الوالي.
0: ايوه
1: مشينا للوالي وجلسنا معاه يعني الاول قبل ده يعني.
0: اي شو قال لكم سيد الولي شنو قال لكم على انه
1: هذا ممنوع؟ هذا راهو ممنوع راهو ملك دوله ممنوع يلزمكم تمشوا تعملوا باش نعمل لكم شركه اهليه من 10 من الناس فما فوق حتى ال 20 انتم ولا 30 بشر تعملوا لنا مطلب في شركه اهليه. يا ودي قلنا له الشركه الاهليه دي ما نجموهاش احنا ما نجم تعين شركه اهليه كبار في العمر لعمر 60 نحكي لك على روحي عمري 60 عام
0: ثم انا ربي
1: اي عندنا شكون اخرين في 55 وفما في 70 وفما شكون في 80 دي في 80 عام فهمت يعني قاعد يخدم يلقط الدريريت وكل خدمه حره مع الناس.
0: ايه هذا خلينا نقول عمل يومي راهو الانسان هذا يهز قوت صغاره
1: هكا
0: هو معناته هذا هو في المقاطع.
1: احنا هذه حاجتنا بيه نمشي من هنا للمقاطع يودي المقاطع هذه راهي اشغال شاقه رغم من نشرفوش بها احنا باش نخدموا لكن مع الناس مهنه اخرى مع الناس مهنه باش نخدموا في بلاصه اخرى ولا حاجه مع الناس عندنا كان هذاك هو اللي عطاه لنا ربي قاعدين نلقطوا في خبزه الزرارينا
0: المقاطع هذه. خلينا نزيد نقول للناس راهم هيك الحجاره الكبيره الحجر الكبير شوفوا شنو يقدر عليه العبد بالمطرقه ولا بالزنزير كما نقولوا احنا
1: بالماسه
0: ما مش سهله وصحه وعضلات وبدنيا تهتك معاها الخدمه هذه مش بالسهل. إنسان يقول نحب ناكل بعرق جبيني أما زيدا في نفس الوقت نحب نلقى شنو لازم نعمل به. خلينا احنا اليوم بعد عملية التوقيف ليكم انتم توقيف العمل هذية في المقاطع الحجارة التقليدية مشيتوا في جلسة مع سيد الوالي بعد ما حكيتوا معاه وقلتوا له قالكم لازم انتم تكون فما شركة أهلية
1: نعم
0: به باش تلمدوا رواحكم الكل وتعملوا شركة أهلية تقول راهو احنا أعمارنا ما هيش متاع شركة أهلية اعطيتوه انتم الاقتراح هذايا اعطيتوه شي اقتراح اخر
1: احنا اعطينا ثم ترخيص استثنائي في مقطع حجاره تقليدي صنف واحد.
0: اش معناتها صنف واحد يعني هنا مقاطع الحجاره سي عبد المجيد معناتها بالاصناف وشنو التصنيف هذا شنو يقصدوا به؟
1: احنا عندنا ادوات تقليديه ولا
0: اي
1: لا المطلوب من عند السيد الوالي ولا من المسؤولين اسمه هو ترخيص استثنائي مقطع تقليدي في مقاطع الحجارة صنف واحد هذا يعطوه لأي واحد بس احنا ما يقلقوناش الحاكم وهنا عرفنا الحاكم نخدم وإذا كان عاملين حتى احنا أي حاجة ولا عندنا حاجة تضر نولوا نتحاسبوا احنا احنا نتحاسب ومثال احنا نتحملوا مسؤوليتنا على خاطر ما عندناش حاجه تضر احنا فهمت هذا اللي نحجزنا به حاجه تو تعرف قداش عندنا تو من حبسينا عندنا شهر و11 يوم
0: بشنو تبكلوا صغاركم؟
1: ما انا ربي يعلم ما تعرفش عليه يعني تو هو عيد موعيد ولا جاي قبل كنا نحيروا من رمضان نبدا نلمدوا ونلقوا في امورنا باش نحضروا حق شهر العيد تو بالله شيت العيد المزمر ب 12% 15% حتى 6 ملايين منين باش لقيتهم هاني هذا يعني الناس الكل كي تعيد الا ضرريه هاني وزراري مع العمال ضوا يقعدوا كار علاش قال لك ممنوع باش تخدم انا حق محبسونا تو حق مجوعتونا خلتونا مطيشين يعني شنو باش نعملوا يعني انا قاعدين نستنوا في رحمتهم هم ورحمه ربي تو
0: خليني سعد نجيب
1: قالوا لنا برا
0: انت قلتي تو شهر 11 يوم تعرفوا ايش معناتها شهر 11 يوم معناتها انسان يقوم كل صباح يقول شنو باش نوكل لصغاري بدرجه انه كل شهر 11 يوم عندهم بدقيقه وبالساعه وبالنهار. راهو اللي تسلف تسلف واللي بيع بيع اللي عنده ممتلكاته باش انه باش انه يوصل يوكل صغاره. ونعرف عزة النفس اللي عندك وعند بقية الناس اللي هما معاك
1: والصبر هذاك هو ربي عطانا الصبر نصبروك هو مش نعملوا الناس أقوى منك هبا ما عندك ما تعمل تصغل تمشي تخدم غادي جيت أو شدوك يدخلوك الحبس.
0: احنا ما نقولوش احنا هيت ما نقولوش ايه ما نقولوش هيت ما نقولوش اقوى ما نقولو
1: بين
0: مثلا بالقانون بالقانون واللي اقوى هيت نقولك مش حاجة سامنا جيد. احنا اليوم نحكيه عليه يمكن يكون فما منشور اخرج على المقاطع الحاجرية التقليدية في المنشية وانتم ما تعرفوهش هذي يجم يكون وعندكم الحق ما تعرفوهش على خاطر انتم مصباح لليل قاعدين على الأرض وقاعدين تقلعوا في الحجر ما تعرفوا لا منشور خرج لا شنو المنشور هنا غياب المعلومة هنا إذا نقولوا هنا بالك احنا نقولوا في الأخير يمكن الدولة تقول لك خليني ننظم استغلال مقاطع الحجر هذوما التقليدية بطريقه قانونيه علاش باش يحميو مواقع يعطيك يحميو المواقع هذه من الاستغلال العشوائي ولا التخريب. هنا خلينا افرض علينا ترخيص وراقبنا النشاط نتاعنا شو اللي طالبين هما اعطينا ترخيص وراقبنا اذا احنا عملنا اي ضرر
1: اي نعم
0: وخارج على القانون وقتها احنا مستعدين للعقوبه.
1: هذا هو هذا هو. اما اذا كان فيش تقعد انت قاعد غاديك واني قاعد هنا لا تخليني نخدم ولا تخليني يا ودي فطور زراري فطور زراري يا زيدي فطور زرارينا مش نحكي على روحي وحدي راني نحكي على المجموعه كامله راهو 25 عائله ولا اكثر فطور الصباح مش لاقي باش يشري لي فطور الصباح الزراري. يعني يا خويا ما يحبوناش نقلوا باش بدل اعطونا خدمه اعطونا بديل نخدموا به نخدموا في حاجه نخدموا نصوروا خبز زرارينا ما ليش طالبين منكم لا إعانة ولا طالبين فلوس ولا طالبين حد شيء يعطونا نخدم على رواحنا خلونا نقولوا برا ونصبروا اخدم على رواح هكا اللي طالبينه احنا ما طالبين حد شيء ما تحبوني يخدموا بهذه يعطونا خدمة أخرى هذا اللي طالبينه ما طالبين حتى شيء يا أخوي حتى نقول لكم على سنين نجي برا نمشي للتسمة ونطالب حقي عند الحاكم راجل ما عنديش فلوس ما عنديش بنقد بنقد ذرارية ولكن انا صبرين قلنا ما يسالش سوي يهديهم ربي ويقولون تعالوا ولا ينادونا يقولون برو اعملوا كل حاجه بقى وكل حاجه قاعدين شهر 11 يوم تويك وهنا قاعدين في قلبي ربي هذا ما قالش بيه ربي را البشر جعان يا رسول الله في كارثه جعان جاب ربي هنا هني عندنا الرحمه را في البلاد هني عندنا الرحمه
0: الحمد لله
1: يعني اهلك ومليك ما يخلوك واحد يجيب لك طرف سميد واحد يعطيك 10000 واحد يعطيك كذا
0: هي واحنا وخيات ما هنا احنا شو نقولوا اذا باش نمشيو للناحيه هذيا والرحمه باش نقول لك هو صاحب التاج يحتاج واذا نعرفوه لكن هنا يا خويا القالي قانونيا علاش توقيف عمل مقاطع الحجاره التقليديه بالمنشيه اللي هو هدد مورد رزق عدد من عمال المنشية بقبلي الناس هذوما اللي هما 25 عائلة في المقاطع موجودين
1: وأكثر
0: رعتيتني حسب التقريب انت سي عبد المجيد هيت نعطيو احنا فكرة انه راهو خلينا فوق 25 راهو اللي هما يخدموا على الارض هذيك في الجبل بخليف اللي يخدموا على الكمين هنا الكل حقهم بربي اللي يسمع فيا انا هنا يقول من اعلى هرم الدولة الناس هذوما يحبوا يعيشوا الناس هذوما مواطنين ونعرفوا اللي كل مواطن في تونس لازم الحماية وعنده الحق في الدستور يكفله أنه يعيش وهو يخدم ويأخذ رزقه ويلقط رزقه والحاجة الأحلى واللي ما فماش أقوى منها أنه هذوما عمال راهم يتعاملوا مع الحجر يتعاملوا مع الصخر راهو جهد يتنحى ساعات يقول لك إنسان قلبه كل حجر على مداء الصليبة متاعه وقوته أنت باش تزحزح الحجر هذيك ربي يعلم أنت على الجهد والقوة والعرق اللي تستنزفها يوميا رغم هذا الكل يحبوا يخدموا ما يحبوش يكونوا عاطلين على العمل.
1: نعطيك حاجة صغيرة.
0: أيوة فضل سي عبد المجيد.
1: ساعات نضرب بالماصة تبدأ عندي ماصة بو 8 كيلو ماصة بو 8 نهزك ونضرب على الحجرة الحجرة تبدأ كافح تطلع البوك تضربني في راسي لين يدوخ البشرة
0: لطفة عليكم
1: تبنبي في الحجرة وتضرب في الرأس قديش الواحد اللي صارت لك يمكاك وتضرب وش نعملون عند دواك بشوية واحد وتعدى ونخدم على رواحنا عطينا نخدم ويا بنتي ما نشطر من حد شيء نحب ونخدم خدمة لي هذه ما يتشرف بها حتى حد لكن الله غالب هذاك هو قسم عطاه لك ربي. زمن أنا قاعدين نخدم ما يسالي احنا قال لنا الحاكم ما تخدموش احنا مش ضد الحاكم من ضد الحاكم
0: اكيد فما قانون معين وانتم ما معلبلكمش بير. انا هنا ديما نرجع لي فما قانون اكيد خرج وانتم ما معلبلكمش بير لانه ما فماش حاكم يجي يقول لك ما تخدمش هكاك.
1: معاك يا خويا رانا ما نخدموش اعطيني ما نخدم ما عنديش مهنه اخرى انا يعني ما عندي حتى مهنه اخرى. اكثرهم اللي معايا اصحابي مش نحكي على روحي راني قديش مره انا نعود نحكي ده راني نحكي على مجموعه راهم ما عندهمش مهن ما عندهم كان مهنه الحجر هذا حتى باش يمشي يخدم في الغابه ماهوش من جماعه الغابه ماهوش من جماعه المرمه باش يمشي يخدم مرمه زاد ما يمشي يخدم مرمه
0: يعني
1: خضوع على خدمه هذه
0: ما يعرفوش انتم ما عادش تعرفوا انتم شنو مصنفين.
1: راجل كبير بالله عمر 60 ولا 70 عام يمشي يخدم مع ولد صغير ممكن تلقاه يتكلم في كلام مش باهي الاخر يسب في الدين الاخر ما يقبلش ما يساعدناش احنا قضينا على الخدمه هذه نخدموا في الخدمه هذه ندوروا نخدموا ارواحنا يقولوا لنا برا اخدموا يعطونا خدمه اخرى نخدمها حاجتي هي ما في حد شيء راهي حاجه بسيطه. الحاكم الاول ما يرضاش باش يخلي مواطن تونسي جع ما يخليش نعرفوا الحاكم احنا واقف مع
0: الحمد لله.
1: لكن يا اخي يعني
0: ان شاء الله ما يبيت حتى انسان جيعان وخاصه راغب في الخدمه ما يحبش البطاله ما يحبش يكون موجود على كرسي للقهوه ويقعد سويعة كامله هو
1: يعني والله
0: هو في القهوه
1: صاحبي هذا واحد صاحبي بحذايا في قهوه هاني جيت
0: باش تتكلم وكهو باش تتكلم
1: بنتكلم نبعد قداش ليا ما شربتش قهوه
0: سعد مجيد. خليني نقول هذا نداء عاجل للدولة من أجل إنقاذ قطاع المقاطع الحجرية التقليدية. نداء هذا نرفعه للسلطات المعنية لأنه اللي يحدث اليوم في قطاع المقاطع الحجرية التقليدية ما عادش مجرد إشكال بل أصبح هنا قضية رزق وكرامة لألاف العائلات. هنا توقف النشاط ولا هنا أنه العمال والحرفيين هذوما اللي يفني وحياتهم في هذا المجال راهو إنسان ما يخدمش يعني شوفوا قديش من متضرر في العائلة هذيك أصغار والمرأة والعائلة كاملة هذا رزق للعائلة باش إنه ما يعيشوا بكرامتهم في بلادنا. هنا نحبوا إذا ما فماش تراخيص أعطينا العمل البديل للعائلة هذوما اللي محتاجين إنهم يعيشوا بأمان وبكرامة في بلادنا وهذا اللي خولوا ديما القانون وأكيد الدولة التونسية أكيد توفروا لكل مواطن يعيش في البلاد هذه.
1: أخوي إحنا اللي حاجتنا به ونطلب من السلطة يا أخي ما يسالش إحنا رانا معاكم ورانا واحد من من من من من الشعب تونس رانا من شعب تونس يعني رانا نخدموا في في في في مقاطع حجارة هذه من الجدود نخدموا فيها مع إن حتى قلقوا ما قلقنا حتى حد والناس كل جتنا وفي جرتنا احنا قداش عائله ياكلوا في الخبز من جرتنا احنا. انت جيت حبسني تو ما يسالش هني نحبس ما يسالش ما نقولش لا للحاكم اعطيني ما نخدم يا رجعني نخدم قولي برا امشي اخدم على روحك والا حبسني والا اعطيني ما نخدم. هذا اللي طالبين احنا ما طالبين لا قلنا لكم عاونونا ولا قلنا لكم اعطونا ولا قلنا لكم حتى شيء حاجتنا به هو
0: انا بجهدي تو نجيب رزقي اعطيني بركه الترخيص باش اني نخدم
1: اعطيني ترخيص ولا اعطيني ما نخدم كيما تحب حتى ما فهمش ترخيص اعطيني ما نخدم شوف لي خدمه يا اخويا حاجه باش نخدمها باش نوقف ضرريه
0: هذا صوتك
1: نمشي نسرق مانيش باش نمشي نسرق ولا باش نلم عند الناس ولا نقلب الناس هذايا مع الناس احنا ما يشرفناش هذايا احنا نحبوا نخدموا بذراعاتنا ونصوروا عرق جبين بذراعاتنا هذاك اللي ندوروا بيه ندوروا ونخدموا على رواحنا هذاك هو ما حسكش باش نخدموا بجبل الله يبارك احنا رانا معاك السمع والطاعه كما يقولوا يا خويا اعطيني بدي اعطيني حاجه اخرى نخدم من غدوه نحب نخدم انا روح احنا كل نهار اثنين يقولوا ها نهار الاثنين تو يجيكم حاجه قاعدين ديما نتمنوا من عند ربي ومن عندهم هم باش نتمنوا وقتاش يقولوا لنا كلمه باش نمشي نخدموا على رواحنا كل نهار اثنين اليوم بركه نستنوا احنا اليوم بركه نقول اليوم تو يكلمونا يقولوا لنا تعالوا ولا عملوا حل ولا يجينا خبر سمع ما فهمنا حتى شيء الناس قاعده شاده امورها غادي كي ما همتهمش في هذاك جعان ولا شبعان ما همتش انا قاعدين احنا قداش عندنا تو شهر و21 يوم شهر و21 يوم قاعدين ربي يعلم بينا انا خبزه مش لاقي باش يشري خبزه مش لاقي باش يشري فطور الصباح نتاع الردي حاير فيه سبحان الله راهو الواحد ينطق من جنابه
0: لطف عليكم به انا خلينا نقول انا داو نعاود ونقول هذا نداء بكل صدق وحرقه راهو الكلمه اللي يقولها تاع عبد المجيد العدويني راهو مش سهله، راهي تخرج من الجواجي انسان محروق على خدمته وبعزه نفسه حب يخدم على خاطر وضعيه عمال المقاطع التقليديه اللي ولات صعيبه برشا، واللي هي تهدد عدد كبير من العائلات في قبلي. المقاطع الحجريه اللي هي مش كاين خدمك هاو، هي رزق عائلات كامله، هي حرفه قديمه من تراث بلادنا وفي نفس الوقت متوارثه على الجديد. هذا ما نطلبوه من الدوله بكل مسؤوليه، ترجع تنظم القطاع مش توقفه، تفتح المقاطع بطريقه قانونيه ومراقبه، تعاون العمال يرجعوا يخدموا بكرامه، وايضا تلقى حل يوازن بين الحمايه البيئيه وحق الانسان في العيش. ما تطلبوش المستحيل.
1: ماذا بينا كان يحبوا اصلا ليش احنا نبعدوا عليه، يجوا يصوروا هالبشريه اللي قاعده في السوق وضم قاعدين اللي بطلوا الخدمه، يجوا يصوروهم كيف طايحين تحت العيود.
0: لطف عليكم.
1: والحاجه الثانيه يا اخويا، ما انت عندك ما عندنا مقاطع احنا نخدموا بها، تعالوا صحافه صوروا شوفونا ايش نخدموا، شوفونا باش ايش نعملوا. مثال اجراء مرحبا بكل صحافي او كل مصور يجي يصور، تعالوا صورونا وراقبونا. مثال صدقوا حاجه تخطر يا اخويا ما عايز اعملوها. تعال مثال يجوا صحافه يجوا مصورين يبعث لنا كيما يحبوا، يجوا هم يراقبونا يقعدوا حتى يجي بعدين شهر مرحبا بكم ونبدو نخدموا وماكلتكم علينا.
0: القلوب الكبيره ريتوا، القلوب الكبيره. احنا ما نطلبوش هنا المستحيل، نطلبوا خدمه مع كرامه مع تنظيم القطاع. وراهو العبد كي يوقف رزقه ما عندوش بديل سريع، راهو هنا وجيعه كبيره، راهو صوت العمال يوصل اليوم ويتسمع قبل ما الوضع متاعهم يزيد يتعقد اكثر وضعهم المالي. تحيه ليك سي عبد المجيد العدويني، نورتني برشا، تحيه ليك وتحيه للعمال المنشيه الكل اللي يعملوا معاكم في قبلي، لاهالي قبلي الكرامي القلوب الكبيره، واكيد كي كرم اخلاقكم كي كرم ان شاء الله الدوله معاكم في هذا القطاع بعد عمليه تنظيمه وترجعوا تخدموا، وناخذك معانا باش نهنيوك على قريب ان شاء الله. هذا نداء للدوله لاعلى هرم مره اخرى يعيشكم بربي. العمال هذوما راهم ميهونوش انهم يتعاملوا بكل حرقه مع وضعهم، توا ناس تحضر في روحها العلوش العيد، ناس مش لاقيه حتى فطور الصباح باش تاكلوا.
1: ما الناس حتى باش نشرو نسيناه لحكايه العلوش العيد، نسيناه ريدي جار تلقى جارك معيد بعلوش عيد وزراري قاعدين يخزروا، ما عنديش باش نشري.
0: ان شاء الله ربي ان شاء الله ربي يجريها على صلاح يا سي عبد المجيد، ربي يفتح الرزيق ان شاء الله، وان شاء الله ترجعوا تخدموا. سي عبد المجيد العدويني قداش شرفتني اليوم، تحيه ليك ونورتني برشا، تحيه للعمال معاك الكل، وان شاء الله يا ربي في اقرب الاجيال نسمعوا اللي تحلت المشكله وناخذك معايا ونهنيك ان شاء الله. شكرا والى اللقاء. تحيه لكم الناس الكل اللي كنتوا معانا، تحيه لكيبنا المزيين اللي عاش معانا ساعه منتصف من نص النهار للساعتين، تحية كبيرة لأمير الجموسي، نورتنا برشا ما شاء الله عليك في الخدمة يا أمير، أهو بدينا في البراتيك ما شاء الله. تحية لطارق بكور، وتحية للدكتور مرعم جمال اللي بشيخ وتوى الخط عليه الأولاد. تحية اليوم لأسابة عبيبسية، هندة الأسود تحييكم، إن شاء الله نكون معكم في الماتينال نهار الخميس، ومن نسيوش بطبيعة الويكند نهار ست العشية. شهية طيبة للجميع وبسلامة.

0: إذاعة صفاقس الأخبار. تحية متجددة من قسم الأخبار. شدد المجلس الجهوي لولاية صفاقس أثر جلسة عمل انعقدت الأسبوع المنقضي، شدد على أهمية مشروع المدخل الشمالي الجنوبي للمدينة القسط الثالث باعتباره رافدا استراتيجيا لتخفيف الضغط المروري على وسط المدينة وتعزيز انسيابية التنقل بين مختلف المعتمديات، كما أنه يعد نقطة انطلاق لوضع استراتيجية تنموية كبرى لولاية صفاقس من شأنها إعادة رسم ملامح التنمية الجهوية وتعزيز مكانة الجهة اقتصاديا وعمرانيا وبيئيا، مع التأكيد المتواصل على أهمية أن تكون المدينة منفتحة على بحرها وفق ما ورد على الصفحة الرسمية للمجلس. انعقدت اليوم بمقر ولاية صفاقس جلسة عمل لمتابعة مدى تقدم أمثلة التهيئة العمرانية لبلدية الجهة 23، وللتطرق أيضا إلى الدراسات التي يتم إنجازها في علاقة بمراجعة عدد من الأمثلة المطروحة. عقدت لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة وشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة بالبرلمان جلسة استماع لجهة المبادرة بخصوص مقترح القانون المتعلق بتنظيم أحداث المحاضن ورياض الأطفال. وأكدت في هذا السياق النائب بسمة الهمامي أن تنقيح كراسات شروط رياض الأطفال أصبح ضروريا، خاصة وأنها لم تنقح منذ إصدارها، ولفتت لأن مقترح القانون الجديد الذي يتضمن 30 فصلا سينظم القطاع. يعقد مجلس نواب الشعب جلسة عامة غدا، ويتضمن جدول أعمالها وفق بلاغ صادر عن البرلمان النظر في مقترح قانون يتعلق بالفنان والمهن الفنية. في العالم، يعقد رئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو اجتماعا أمنيا اليوم زاعما أن الحرب مع إيران لم تنتهي بعد وأن العديد من أهدافها لم تتحقق. أعلنت وزيرة الصحة الفرنسية اليوم تسجيل أول إصابة مؤكدة بفيروس هانتا في فرنسا. ختم هذا المعرض الإخباري، إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس
2: تسمعونا في المهدية على 100.8 100.2 و106.6.
3: عشرة دايمة.
4: إيكوسبور اليوم العشية مع فتح صامت من الأربع حتى للستة ونص، مجموعة من المقابلات في كرة القدم الدور اليوم إذاعة صفاقس، اتبعها ملعب المهدية في الأربع متى العشية، مكارم المهدية ونادي محيط قرقنا مع نبيل بن حسين، ملعب ثيمارس 2 بصفاقس في نفس الموعد، سك الحديد الصفاقسي وكوكب عقير مع ياسين كمون، ملعب قصيبة المديوني انطلاقا من 3:30 اتحاد قصيبة المديوني وقرقنا الرياضية مع محمد بواب، ملعب حي الحبيب بالملعب الصفاقسي ونهضة جمال مع محمد الملولي، ملعب جبنيانة نادي جبنيانة ومشعل السويسي، وملعب القلعة الكبرى خطاف القلعة الكبرى ونادي الأهلي الصفاقسي. أمسية رياضية شيقة.
2: إذاعة صفاقس
3: عشرة دايمة.
2: عشرة دايمة.

0: والدنيا زينة
1: والدنيا زينة زينة
0: بيئتنا وكيفاش نحافظوا عليها
2: والدنيا زينة
0: متابعات وأخبار ولقاءات مع المختصين
1: والدنيا زينة.
3: ان شاء الله ان شاء الله دنيتكم زينه وين ما كنتم تلتقطوا في موجة إذاعة صفاقس. مرحبا بكم الناس الكل في المتابعه والاستماع والدنيا زينه البرنامج المختص في عالم البيئه كل نهار اثنين في مثل التوقيت هذايا حتى للاربعة متاع العشيه ساعه ونص من زمان نحاولوا ان نوعيوا شويه ولا نزيدوا شويه في نسبه الوعي البيئي لدى المواطنين كيف نواكبوا التظاهرات البيئيه الاخبار البيئيه النجاحات زاده في المجال البيئي المنتديات الملتقيات نحاولوا هكا نعملوا عليها زوم باش نوضحوا

ونستقي منها الأهمية الكبرى من في هذا العالم عالم البيئة. دنيزينا اليوم بتاريخ 11 مايو 2026، شنو عندنا في الحصة هذه في الساعة ونص هذه؟ إن شاء الله في البداية باش تكون مع المنتدى الخامس الباحثين الشبان اللي يتزامن مع المنتدى الأفريقي الأول باش يكون إن شاء الله في ولاية صفاقس في غضون الشهر القادم بمشاركة خبراء وأكاديميين بارزين في عالم البيئة، كل سواء الأخصائيين البيئيين وحتى الصحة، لأنه في علاقة كبيرة بعالم الصحة. واليوم تحضر بحثينا بعد شوية الدكتورة زينة الحكيم في الاستوديو طب الشغل بالمستشفى الجهوي بالمحرس، وأيضا هي أستاذة جامعية بكلية الطب بصفاقس ومسؤولة على المشاريع البيئية بجمعية صحة وبيئة، عضوة بفريق تنظيم المنتدى. آخر التطورات وآخر التحضيرات إن شاء الله المنتدى البيئي هذا معها هي بعد شوية. أيضا في الساعة من 3 إلى 4 عنا مجموعة من الضيوف، وأولها باش تكون مع تتويج عالمي للطفل أحمد العلوش، تلميذ يدرس بالمدرسة الابتدائية بالرملة جزيرة قرقنة. أحمد تحصل على جائزة من خلال مشاركته في مسابقة عالمية ضمت 12 دولة حول المناخ. أكثر تفاصيل مع أحمد العلوش اللي باش يكون حاضر بحذانا، هو منخرط في نادي البيئة. أنيستي ابتسام من نادي البيئة المشرف عليه إن شاء الله باش تكون حاضرة معنا زيادة بالتليفون، وبعدها يكون معنا المختص البيئي مهدي العبد اللي باش يحكيوا على نبتة البوزيدونيا. النبتة هذه كلكم تعرفوها راه، ما تقولوش ما نعرفوهاش. النبتة البوزيدونيا هي الضريع اللي نلقاه في البحر، أهميته والناس اللي تتقلق منه تو عندكم تسمعوا مع سي مهدي العبد اللي ان شاء الله باش يكون معنا خلال حصتنا اليوم. قبل ما نمشي للنغمه ونقدم لكم الفريق قبل كل شيء، عبد المنعم جبل على الكونسوليت وانور بوجلبان، تحيه ليك انور. هذا صوت صديقتكم ريم بعصيده ويلي في اعداد وتقديم اللقاء هذايا. قبل وبصفه استثنائيه بلاغ ضياء زميلتنا إيمنا اللي خذت تاكسي من طريق المطار كيلومتر 1.5 أمام دار الشباب مع نصف نهار ونصف اليوم، هبطت في محطة القطار نسيت البوسيت متاحة في التاكسي هذا. إذا كان رجاء صاحب سيارة الأجرة إذا كان يسمع فينا يتواصل معاه على 93 844 655، ولا يتصل بنا ولا يجيبها للاتصال بمقر الإذاعة. ميلي يا حلوة ميلي، مجد الرومي وهنا رجعين.

0: جيتنا مرحبا بكم وين ما كنتم تلتقطوا في موجة إذاعة صفاقس. كما قلت وكما قدمت منذ البداية باش نحكيوا على المنتدى الخامس للباحثين الشبان اللي يتزامن مع المنتدى الإفريقي الأول بولاية صفاقس. آخر التحذيرات نعرفوا المنتدى هذا باش يتزامن معاه أيضا اليوم العالمي للبيئة خلال شهر جوان، وذيك علاش احنا في شراكة مع جمعية صحة وبيئة ومع القائمين على هذا المنتدى، وكل جمعة في مثل التوقيت هذا نحاولوا نقرب لكم أكثر الصورة ونعطيه أكثر شكون الناس المعنيين بهذا المنتدى للباحثين الشبان اللي يجمع ما بين الصحة والبيئة. وذيك علاش اليوم تحضر بحضينا احنا في الدنيا زينة وهي زينة إن شاء الله زينة لكم الكل. الدكتورة زينة الحكيم اللي حضرة بحضية في الاستديو تقول لي من لي أنا صغيرة نتفكر جيت هكا الإذاعة، أما توا ما شاء الله كدكتورة ومختصة في طب الشغل بالمستشفى الجهوي بالمحرس، أستاذة أيضا في كلية الطب صفاقس، أول مرة تحضر بحضينا في هذا الفضاء البيئي، ومسؤولة أيضا عن المشاريع البيئية في جمعية صحة وبيئة. حاب نرحب بك ترحاب كبير برشا، مرحبا بك دكتورة زينة.
1: شكرا شكرا ليك، شكرا لكم على الاستضافة.
0: مرحبا شكرا موصول لكم على تلبية الدعوة.
1: يعيشك. هذا مش جديد على إذاعة صفاقس اللي كما ذكرت شريكة فعالة معنا في فعالياتنا وديما متبعين فعالياتنا وفي جمعية صحة وبيئة.
0: نعم
1: كما أسبقت وعرفتني مشكورة، أنا بنت جامعة صفاقس باعتبار أنا طبيبة مختصة في طب الشغل ومساعدة استشفائية جامعية في قسم طب الشغل في مستشفى الجهوي بالمحرس، كما أني نمثل جمعية صحة وبيئة باعتبار أني رئيسة لجنة البيئة في هذه الجمعية.
0: التحذيرات لهذا المنتدى أكيد على قدم وساق والموعد قاعد يقترب شيئا فشيئا، ونحب إذا كان فما ناس أول مرة تسمع بالمنتدى توا ربما دخلت وتسمع فينا وما سمعوناش الأسابيع الفارطة، شو نقول لهم إجمالا على المنتدى؟
1: دونك المنتدى هذية ماهوش جديد على جمعية صحة وبيئة، ولكن
0: الخامس
1: هذا المنتدى الخامس هذه الدورة الخامسة لهذا المنتدى، ويسرنا كجمعية باش نقدم كل بيريود تنظيم دورة جديدة لهذا المنتدى. الجديد في المنتدى الخامس هذية هو تزامن مع إطلاق الدورة الأولى للمنتدى الإفريقي للصحة البيئية العمومية، باش يكون كما ذكرت أنت يومي 18 و19 جوان 2026. وهذا الدورة الخامسة ما هي إلا دليل على نجاحات الدورات السابقة الأربعة السابقة. نعم حيث كادت ديما محطات علمية ساهمت في ترسيخ ثقافة البحث العلمي والانفتاح على قضايا المجتمع والبيئة. كان نذكر بمحتوى الدورات السابقة، دونك أول دورة كانت سنة 2018 كانت حول
0: معناها مش كل سنة،
1: لا مش كل سنة، أول دورة كانت سنة 2018 كانت عنوانها المحروقات في البحار والمحيطات. في هذه الدورة تم تسليط الضوء على مخاطر التلوث البحري بالمحروقات وإنعكاساته على النظم البيئية البحرية، التنوع البيولوجي والصحة البيئية خاصة في المناطق الساحلية. ثم في الدورة الثانية اللي كانت بعد سنة 2019 خصصت هذه الدورة لموضوع النفايات البلاستيكية. في هذه الدورة حملنا رسالة بيئية وتحسيسية قوية حول مخاطر التلوث البلاستيكي وتأثيراته الخطيرة على البيئة وعلى صحة الإنسان، وحاولنا ندعي إلى تعزيز ثقافة الاستهلاك المسؤول والتقليل من النفايات البلاستيكية. ثم أكيد وصلنا في دورات
0: عطاتها أكلها ولا ما عطاتش أكلها؟
1: أكيد كل دورة
0: نقصه في البلاستيك
1: إن شاء الله. أكيد المنتدى واصل الدورات واللاحقة في طرح قضايا ذات أولوية، حيث في المنتدى الثالث دونك كان الموضوع الاستعداد. المنتدى الثالث كان
0: 2024 2021 في الكورونا فما منتدى زيدا.
1: أي كان الموضوع الاستعداد للمستقبل والحفاظ عليه. في هذا المنتدى تطرقنا إلى القوانين البيئية الجديدة وإلى النقاش العمومي باعتبارهم الاثنين كانوا شرطين أساسيين لترسيخ المواطنة البيئية لدى
0: عامة الناس.
1: لدى عامة الناس كذلك كانت المداخلة هذه فيها كانت الدورة هذه فيها مداخلات وأعمال بحثية لطلاب وباحثين شبان حول ممارسات المواطنة هذه، وكذلك خذينا الموضوع من منظور الباحثين والسياسيين والمواطنين أنفسهم. وآخر دورة اللي هي الدورة الرابعة كانت في سنة 2022 تزامنت كما ذكرت أنت مع اليوم العالمي للبيئة. كانت يوم 4 جوان 2022، واليوم نواصلوا في نفس سلسلة الأعمال مع
0: أربع سنوات. علاش انتظار؟ أربع سنوات قعدنا ما عملناش منتدى.
1: أربع سنوات
0: دورة خمسة هذه.
1: أي هذه الدورة
0: بعد أربع سنوات رجعنا.
1: نعم، لأنه تعرف المنتدى لازموا العديد من التنظيمات، لازمنا شركاء فاعلين يعاونونا لإنجاح الفعالية. وحبينا كما ذكرت باش نزمنوها مع الملتقى الإفريقي الأول، وهذه أول إديسيون بالنسبة لهذا الملتقى.
0: به ممتاز جدا، معناها جديد السنة أنه نرجعوا إن شاء الله بأكثر قوة بعد أربع سنوات، ومعه منتدى إفريقي أول وضيوف على صعيد إفريقي موجودين في المنتدى هذا. شو مش نلقاو فيه جديد المنتدى
1: جديد إن شاء الله بخلاف كونه باش نواصلوا في نفس الديناميكية العلمية. نحن مؤمنين بأنه التحديات البيئية والصحية اللي قارتنا تواجهها تستوجب تضافر جهود علمية، تبادل خبرات وتجارب بين مختلف الدول الإفريقية مش كان على صعيد بلاد التونسية فقط. إذن إن شاء الله نطمحوا كونه المنتدى هذا باش يكون منصة علمية رفيعة باش تجمع باحثين خبراء مهنيين صنع قرار وفاعلين كذلك في المجتمع المدني. المحاور العلمية التي سوف يتطرق لها هذا المنتدى إن شاء الله، المحور الأول واقع التلوث البيئي. هذا المحور باش يهتم بتشخيص الوضع البيئي الحالي من خلال دراسة جودة الهواء والمياه والتربة ورصد مختلف مصادر التلوث والملوثات الناشئة التي أصبحت تمثل تهديد متزايد للصحة والبيئة. كما سيتناول قضايا إدارة النفايات والتصرف المستدام فيها وسبل الحد من أثارها البيئية والصحية عبر
0: هذوما عبر المختصين ولا حتى الباحثين الشبان اللي نجموا يشاركوا في المجال هذا؟ يعني
1: طبعا
0: مجال البحث هذا
1: أكيد باش يكون فما تفاعل بناء إن شاء الله بين المختصين وبين الباحثين عبر تقديمهم لنتائج بحوثاتهم وأعمالهم باش يتناقشوهم مع أساتذتهم مع أشخاص من الميدان مع أشخاص مختصين في هذا المجال. المحور الثاني باش يكون حول تأثيرات التلوث على صحة الإنسان.
0: مهم جدا البيئة والصحة
1: طبعا. طبعا فماش فيصل بين البيئة والصحة. هذا المحور باش يركز على الانعكاسات الصحية للتلوث البيئي.
0: صحة البيئة صحة الصحة
1: أكيد، خاصة دوك الأمراض التنفسية أمراض القلب والشرايين، وكذلك المخاطر الصحية المزمنة المرتبطة بالتعرض لجميع أنواع الملوثات. سيتم تطرق كذلك إلى تقييم المخاطر الصحية التي تربط بين صحة الإنسان والكائنات الحية والنظام تحت شعار الوان هيلث، وطول كلنا نحكي على مقاربة صحة واحدة في إطار رؤية شمولية ومستدامة. ثم المحور الثالث إن شاء الله بش يكون حول التأثيرات البيئية والمواطنة الإيكولوجية. سيتم دونك معالجة قضايا التغيرات المناخية وتداعياتها على المجتمعات والأنظمة البيئية. سيتم كذلك تسليط الضوء على دور المواطنة البيئية في تعزيز السلوك المسؤول والوعي المجتمعي.
0: هذا من خلال المحاضرات معناها فما
1: أكيد.
0: محاضرات ناس
1: أكيد
0: مختصة
1: سيكون
0: في المجال.
1: هناك محاضرات لضيوف حتى من خارج تونس
0: على مستوى أفريقي
1: على مستوى أفريقي نعم باش يكون هناك مداخلات ومشاركة بحوثات لأساتذة ومختصين في هذا المجال وكذلك كما سبق وذكرت باش الشبان سوف يقدمون معناها
0: مشاريعهم
1: وبحوثاتهم باش يشاركوهم باش يقدموا بهم وياخذوا رأي المختصين في هدف
0: وفي إمكانية إنجاز من المشاريع لأنه فما مشاريع بحثية وهذا مهم أما الأهم زادة دكتورة أنا عارف تمشي معايا في الفكرة ولا أنه التنفيذ أنه ينزل للواقع للتنفيذ الفعلي للمشاريع هذه معناها ننجوهم نمولوهم
1: أكيد
0: باش نستقيوا لأن البحث العلمي راهو موجود أما ناقصنا الإنجاز
1: التطبيق
0: والتطبيق صحيح التطبيق متاع المشاريع هذه حتى نروا الثمرة متاع هذه البحوث إذا كان مشي نقعد على مستوى البحوث كهو وتقعد في الرفوف يا خيبة المسعى
1: أكيد
0: وماذا بينا المنتدى هذه معناها نخرجوا بالمشاريع هذه أنها تطبق وتنجز ونشجع أفضل المشاريع فما معناها في المنتدى هذا نية أنه نشجع المشاريع ونمولوهم وفما الجانب التمويلي ربما من عشفة مش يبونوك حضرة معاكم الناس المختصة في المشاريع هذا موجودين ولا لا
1: هو في المنتدى هذا دونك عنا العديد من الفاعلين والعديد من الشركاء منهم شركاء أكاديميين وكذلك مؤسساتين ونهدفوا إن شاء الله باش نخرجوا بخطط عمل فعلية نجم نطبقوها على أرض الواقع احنا نهدفوا إن شاء الله باش المشاريع متاعنا تلقى نتيجة فعالة باش تلقى أكلها معناها على مستوى المجتمع هذا الكل معناها باش نستحضوا على ثرواتنا للأجيال القادمة
0: هذا هو
1: وباش نعيشوا بطبيعة في بيئة سليمة
0: إن شاء الله
1: قدر المستطاع
0: إن شاء الله
1: وخبر بتاتب نكمل قبل ما نكمله خبر مميز نشارك به
0: هذا سكوب اللي قلت عليه
1: هذا سكوب نعم خبر مميز باش يفرح المشاركين والباحثين الشبان حيث أنه الملخصات العلمية التي سيتم اختيارها واللي باش تكون متميزة علميا سوف تحظى بفرصة إمكانية النشر ضمن عدد خاص بالمجلة العلمية Euro Mediterranean Journal for Environmental Integration وهي مجلة أكاديمية دولية مرموقة تابعة لجامعة صفاقس وهذه المجلة معروفة بكونها تعنى بقضايا البيئة والتنمية المستدامة والصحة البيئية وهذه تمثل فرصة حقيقية لإبراز الإنتاج العلمي على صعيد عالمي وتعزيز إشعاع البحث العلمي الإفريقي والمتوسطي
0: إن شاء الله يطبق مثل التعزيزات هذه نحب التعزيزات المالية والتمويلية باش نطبقوا مثل المشاريع هذه الهامة جدا لأنه وقعنا بالحق ما عادش نجم نعيشوا في أكثر من هكا تلوث برشا تلوث وانت ما شاء الله دكتورة في طب الشغل نمشي شوية بيك للجمعية زيدا انت قلت لي مشاركة في مشرفة على لجنة البيئة في جمعية صحة وبيئة وفي الطب الشغل فما علاقة ما بين المشاريع البيئية اللي قاعدين تقوموا بها في الجمعية وما بين صحة الإنسان وانت كيت في هذا المجال متاعك شو ما أهم المشاريع ربما ولا أهم الأنشطة اللي قمتوا بها في الجمعية في هذا المنحة
1: أكيد كما ذكرت أنت دونك التلوثات البيئية عندها علاقة بصحة الإنسان
0: أكيد جدا
1: خاطر حتى الإنسان وقت اللي يكون في بيئة العمل متاعه ويكون بيئة العمل متاعه غير سليمة تعتبر نوع من أنواع التلوث البيئي
0: هذاك علاش برشا مهن نقولوا احنا ملوثة فيها معناها قريب برشا الإنسان
1: من مصادر مضار تجم تكون فيها مضار بحكم نوعية العمل أو نوعية الملوثات اللي تكون الإنسان
0: يتنفسها ولا يمسها ولا
1: أكيد.
0: يمسها ولا
1: وهذه عندها علاقة كبيرة بالصحة البيئية بصفة عامة
0: أكيد
1: وكما قلت أنت جمعية صحة وبيئة مش أول مرة تنظم الفعاليات هذوما، ولكن حتى في المحرص بصفتي أنا أمثل قسم طب الشغل في المستشفى الجهوي بالمحرص، جمعية الصحة والبيئة نظمت دورتين يومين طبيين في المحرص سنة 2024 و2025.
0: ممتاز.
1: وسنا إن شاء الله هنكمله بالنسخة الثالثة
0: إن شاء الله.
1: اليوم الطبي الثالث بالمحرص أكيد تحت إشراف الإدارة الجهوية للصحة بصفاقس، المستشفى الجهوي بالمحرص ممثل في قسم الإنعاش الطبي، ونشكر زملائي في هذا القسم وقسم طب الشغل.
0: وقتاش هذوما؟
1: وعندنا زاد شراكة مع قسم الأمراض القلب بمستشفى الجامعي الهادي شاكر، وبش يكون إن شاء الله يوم 6 جوان 2026. عنوان هذا اليوم الطبي بش يكون مواجهة حالات التسمم من التشخيص إلى التكفؤ.
0: ممتاز، إن شاء الله موافقين في اليوم هذا.
1: شكرا،
0: يعطيكم الصحة. خلاف النشاطات هذوما، فما أنشطة أخرى؟ قديش عندك في جمعية صحة وبيئة دكتورة؟
1: أنا عندي بعض السنين كنت عضوة، وبعد دخلت للمكتب التنفيذي دونك وليت عضوة وترأست لجنة. ولكن ما يخفيش على جمعيتنا كونها ديما فعالة وديما ناشطة في مجالات البيئة وفي علاقتها بالصحة. جمعيتنا عندها برشا شركاء وتخدم مع جميع الاختصاصات وتحاول كيفاش تنشر الوعي بقدر المستطاع.
0: أنا دكتورة توا كل جمعة نبدأ نحكيه على السلوكيات ربما اللي ساعات المواطن يقوم بها عن قصد ولا عن غير قصد. هكا أنت من موقعك أنت شو تعطي؟ يعطينا شوية نصايح للمستمعين فما حاجات ربما يقوموا بها كما قلت لك عن قصد ولا غيره ونقصين برشا وعي بيئي. عطينا هكا برشا شوية نصائح، مش برشا شوية
1: نصائح
0: للمستمعين اللي يسمعوا فينا توا على موجتنا.
1: والله هو النصائح ممكن أكثر نصيحة نعطيها للمستمعين. أقرأوا حول التلوث البيئي، حول مضار التلوث البيئي. نميوا الوعي متاعنا من خلال نقرأوا دراسات، نسمعوا المختصين اللي نستضيفوهم في الإذاعات وناخذوا بالنصائح متاعهم، نحاول نستحفظوا على البيئة متاعنا باش اللي تو يعيش فيها يعيش في بيئة سليمة، وباش نستحفظوا عليها للأجيال القادمة لصغارنا. وراهو اللي نعملوه بيدينا هو اللي
0: غادي نرجو في ثمار اللي
1: هو نمشوا ثمار أعمالنا أكيد.
0: ربي قدر الخير وربي إن شاء الله يخلي دنيتنا زينة كما اسمك أنت محلية زينة. شكرا. شكرا. سميك دكتورة
1: بابا ربي وجه له تحية
0: أكيد وجه تحية للناس اللي تسمع فيك.
1: شكرا، وجه تحية أكيد لعائلتي لعائلتي الكل، ما نخصش بالذكر حتى فرد، وزملائي في العمل باسمي وباسم كافة أفراد وأعضاء الجمعية. نشكركم على الاستضافة أنتما، نشكر فريق الأعداد، نشكرك أنت على الاستضافة وعلى التقديم. وبالنسبة للمستمعين اللي يحب يطلع على أكثر معلومات حول الملتقى أو حول اليوم الطبي يزور موقع الجمعية www.ise.tn أو صفحة الفيسبوك بتاع الجمعية ويلقى الأعمال
0: جمعية
1: السابقة
0: صحة وبيئة بالعربية،
1: جمعية صحة وبيئة أو باللغة الفرنسية، ويلقى كل المعطيات حول الفعالية القديمة والجديدة إن شاء الله.
0: إن شاء الله بالتوفيق ليك. شكرا ليك دكتورة زينة الحكيم المسؤولة عن طب الشغل بالمستشفى الجهوي بالمحرس، وأستاذة بكلية الطب بصفاقس، ومسؤولة كيف كما قلنا على المشاريع البيئية بصحة وبيئة. نسنا برشا. شكرا ليك وكل التوفيق ليكم. احنا بالنغمة هذه اللي نهديوها ليك انتي وكل الناس اللي يسمعوا فينا، زينة ليكم انتم الناس الكل إن شاء الله ديما زينة، وإحنا مواصلين معكم المشوار حتى للربع متاع العشية.

0: من جديد أينما كنتم، أهلا بكم إلى هذا المعادلة الإخبارية. انعقدت اليوم بمقر ولاية صفاقس جلسة عمل لمتابعة مدى تقدم أمثلة التهيئة العمرانية لبلدية الجهة 23 والتطرق للدراسات التي يتم إنجازها في علاقة بمراجعة عدد من الأمثلة والتي يبلغ عددها 45، وفق ما أفاد به لمفيدة الأخبار زهور الحبيب رئيس مصلحة التهيئة العمرانية بالإدارة الجهوية للتجهيز لسعد الحداد.
1: انعقدت لجنة جهوية لمتابعة أمثلة التهيئة العمرانية وتناولنا معناها أهم مراحل الأمثلة معناها لجميع البلديات، وتعمقنا شوي في معناها في الإشكاليات اللي تعترض، وحاولنا قدر المستطاع إنه باش معناها إيجاد حلول باش نواصلوا في التقدم بهالدراسات هذه. كما نعرفوا في ولاية صفاقس عندنا قرابة 45 مثال تهيئة عمرانية بصدد كسوة الإعداد أو المراجعة، 45 مثال تهيئة يتوزعوا على 23 بلدية، دونك بلدية صفاقس كلها معناها مشمولة بهالمراجعات نتاع أمثلة التهيئة العمرانية.
0: ينقطع التيار الكهربائي غدا من 8 صباحا إلى 2 بعد الزوال بطريق تونس كيلومتر 18 الوادي الأخضر مجموعة القلال. أكد مدير عام اليقظة الدوائية رياض دغفوس اليوم أن فيروس هانتا ضعيف الانتشار ولم يصل إلى مرحلة الوباء، ومن الصعب أن ينتقل من الإنسان إلى الإنسان، مشيرا إلى أنه ينتقل عبر الفئران من خلال استنشاق الغبار الملوث بفضلاتها أو لمس الأسطح الملوثة عبر الأكل الملوث. أفادت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بأنه من المتوقع تواتر كميات من الأمطار خلال شهر مايو الجاري بأغلب مناطق الإنتاج، ما قد يساهم في ظهور وانتشار مرض الميلديو بحقول البطاطا والطماطم الفصلية والكروم والقرعيات، خاصة مع تواصل اعتدال درجات الحرارة. قضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بالعاصمة بإقرار الحكم الابتدائي القاضي بسجن مدير عام سابق بإحدى الشركات التابعة للخطوط التونسية لمدة 12 عاما ومدير مركزي سابق بالشركة نفسها لمدة 10 أعوام مع تسليط خطايا مالية عليهما. في العالم، استبقت الصين زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى بكين بإعلان رفضها لعقوبات أحادية غير مشروعة التي تفتقر إلى أساس في القانون الدولي أو إلى تفويض من مجلس الأمن للأمم المتحدة. تبدأ في فرنسا اليوم المرافعات الختامية في محاكمة الاستئناف المتعلقة باتهامات تمويل ليبي غير مشروع لحملة الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي الانتخابية عام 2007، وذلك بعد نحو شهرين من جلسات المحاكمة المكثفة، ويأتي ذلك في إطار القضية المتعلقة بشبهات الاستيلاء على قطاع غيار والتفويت فيها. نختم هذا الموعد الإخباري وإلى اللقاء.

0: إذاعة صفاقس
1: تسمعونا في المنستير على 100.2
0: عشرة دايمة.
2: في وقتنا توا برشا منا يستعملوا مواقع التواصل الاجتماعي كيما فيسبوك وانستغرام وتيك توك وغيرها. أما يلزمك تعرف اللي برشا أخبار وإشاعات كاذبة وتصوروا فيديوهات مفبركة ومش صحيحة تدور في المواقع هذه. وأنتي كيف تنشر خبر ولا تصويرة ولا فيديو ولا تكتب تعليق على صفحتك أو صفحة غيرك وتستعمل عبارات منافية للأخلاق أو تسب وتشتم شخص أو مؤسسة ولا شكون يمثلها أو تنشر خبر غلط ولا إشاعة أو تشهر بالغير وتشبه سمعته، ينجم المتضرر يشكي بيك حتى لو كان عامل حساب وهمي أو فو بروفيل، وتلقى روحك متهم في قضية قدام المحكمة وقد تتعرض لعقوبات مالية وحتى سجنية. نستعمل مواقع التواصل الاجتماعي لكن بكل مسؤولية. الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
3: إيكوسبور اليوم العشية مع فتحي صامت من الأربع حتى للستة ونص، مجموعة من المقابلات في كرة القدم الدور اليوم إذاعة صفاقس، اتبعها ملعب المهدية في الأربع متى العشية، مكارم المهدية ونادي محيط قرقنة مع نبيل بن حسين، ملعب ثمار اثنين بصفاقس في نفس الموعد، سك الحديد الصفاقسي وكوكب عقير مع ياسين كمون، ملعب قصيبة المديوني انطلاقا من ثلاثة ونص اتحاد قصيبة المديوني وقرقنة الرياضية مع محمد بواب، ملعب حي الحبيب بالملعب الصفاقسي ونهضة جمال مع فاخر بن عبد القادر، ملعب جبنيانة نادي جبنيانة ومشعل السويسي، وملعب القلعة الكبرى خطاف القلعة الكبرى ونادي الأهلي الصفاقسي. أمسية رياضية شيقة.
1: إذاعة صفاقس
0: عشرة دائمة.

0: مواصلين معاكم المشوار حتى للأربعة متاع العشية توا 3:11 على موجات إذاعة تصفيق. مازلنا في البرنامج البيئي والدنيا زينة اللي انطلقنا فيه منذ الساعتين ونص ونكمل معاكم المشوار حتى للأربعة متاع العشية توا في المتابعات البيئية. باش نمشيو الإنجاز مزيين برشا، تتويج على مستوى عالمي، نعم على مستوى عالمي، وجائزة عالمية للتلميذ أحمد العلوش. أحمد بحذية في سيديو فرحانة به برشا، لكن هو حشام. يا أحمد، يا أحمد، عسلامة يا أحمد.
1: عسلامة.
0: هيا باش الناس تسمعنا يزمنا نقوي صوتنا شوية يا أحمد، وخلي الناس تعرف شكونه أحمد العلوش اللي تحصل على الجائزة هذية، اللي هو ينشط في نادي البيئة في المدرسة الابتدائية بالرملة هكا ولا؟
1: أي
0: قل لي أنت، مانيش نتكلم أنا، أنت مش تحكي لي على روحك، شكونه أحمد العلوش؟
1: أولا نحب نشكر إذاعة صفاقس وكل إطاراتها لدعمها المتواصل للمواهب الشابة، وشكري أيضا لجمعية قلق للنجاح للتنمية المستدامة على رأسها السيد نافع الحليوي اللي كان همزة الوصل باش يصير هذا اللقاء.
0: يعطيك الصحة. ناجح أكيد جمعية قرقني ناجح، من نجم ممكن يجيبوا الناجحين وتليم ذات اللي هكا كيف ما أحمد العلوش. أحمد، أنت تحصلت على الجائزة وفما مجهود قمت به، هذه الكاتريام إديسيون، هذه الدورة الرابعة، عن مسابقة من تنظيم الجمعية الدولية للغة الفرنسية والثقافة الفرنكوفونية بالولايات المتحدة الأمريكية، وساهمت انت في المسابقه هذه وخذيت سيرتيفيكا من المنظمه هذه الدوليه الجمعيه، وفما 12 دوله مشاركه. في بالك اللي انت عملت انجاز كبير برشا ولا؟ والمسابقه حول المناخ، شكون غرمك بالمناخ وشكون غرمك بالحوايج هذوما؟
1: والصراحة معنتها بابا ديما معنتها نمشي أنا وياه ساعات البحر وكل شيء، وأمي ديجا معنتها أستاذة سيونس والمناخ معنتها كل شيء معناها
0: ما شاء الله. سي يوسف ربي يبارك له، الوالد ده بحضينا في الاستديو البرا قاعد يتفرج على ولده أحمد يوسف العلوش، تحياتنا ليك، تحياتنا لماما أستاذة نادية أستاذة نادية، أستاذة علوم
1: الحياة والأرض.
0: أول حياة والأرض. دونك قيت روحك أنت مغروم بالعالم هذا، عالم البيئة وعالم المحيطات والبحار، ودخلت النادي البيئة. قديش عمرك وقت دخلت النادي البيئة؟ سنة ولا؟
1: سنة.
0: دخلت النادي البيئة. هو جديد النادي؟
1: ولا كان معناتها من قبل معناتها النادي يخدم معناتها كل شيء معانا سنة، خاطر هو معناتها انا تشاركت فيه في السنه السادسه.
0: اي
1: وانا
0: قسم انت
1: انا سادسه
0: سنه السادسه به. اي وفما فيه برشة تلمذة كيفك انت يا
1: ما
0: شاركتوا في المسابقات؟
1: شاركنا احنا النادي البيئه بسبع انتاجات كتابيه من بين نص وشعر ورسم، وتحصلت معناتها على المرتبه الاولى في القصه المصوره بون ديسيني.
0: ما شاء الله، هي القصه المصوره المرتبة الأولى في الجائزة العالمية هذه اللي ربح فيها وفاز فيها أحمد العلوش. يا أحمد، مش تحكينا على البون ديسيني هذه اللي قمت بها أنت واللي فزت من خلالها بالجائزة هذه العالمية؟ أحكي لي شو فيها. نشوف فينا في نحام الوردي، فما حكايات قاعدة تتقال أما باللغة الفرنسية، أنت مش تحاول تعطيهمنا باللغة العربية؟ وشو الحوار اللي صار ما بين النحام الوردي هذا الموجود عندكم في قرقنا؟ لي فلامون دو كيركنا
1: هو عبارة عن قصة مصورة تعالج موضوع التلوث البيئي في جزر قرقنا وتأثيره السلبي على الحيوانات الكائنات الحية.
0: هات البرقة بحذينا صحيت. أيوة،
1: خاصة طيور النحام الوردي الفلامينغو. نلاحظ تلوث مياه البحر بالبلاستيك، مما أجبر الطيور على مغادرة موطنها رغم تعلقها به. ترمز هذه القصة إلى الخطر الذي يهدد الطبيعة بسبب سلوك الإنسان غير الواعي. تدهور البيئة لا يؤثر فقط على الحيوانات بل حتى على التوازن البيئي، فحماية البيئة والمحافظة على البحر والشواطئ أمر واجب منه.
0: أنت تخيلت فما حوار ما بين زوز من النحامات الوردية واحدة منها تقولها تيتو سوفيان كون لو ايتي كلير ايسي، معناها تتفكر وقت اللي كان الماء صافي وما غير تلوث والكل. الاخرى شنو جاوبها يا احمد؟
1: Oui, on voyait les poissons nager. Maintenant, ouais. je vois surtout du plastique. Maintenant, où elle
0: قالتلها ثانية؟
1: maintenant الأولى قالتلها على قبل. maintenant كيفاش كان؟ maintenant ويكا بالتلوث اللي صاير. ما عادش maintenant لا يراو أصل الحوت. maintenant كيش اللي يصطادوه اللي يتغذوا عليه. ونقص بصفة maintenant
0: كبيرة.
1: كبيرة. دونك ما انت ما عادش نجمو يتأقلموا مع الوضع.
0: به وشنو معناها بقية الحوار احكي لنا عليه شنو صار بيناتهم؟
1: ما انت الاخرى ما انت حبت ما انت حبت تحاول انها تاكل ما انت ما توت افي ان جو بيزار ما انت ما نجمش
0: اما مطعم المطعم نتاع الحوته معناها ياكلوا الفلامون النحام الوردي هذيا ولا فيه الطعمة ما عاد شكل بنا متاع قبل هكا معناها حبت تتوصل حتى جي اسي دو مونجي سو ماتان مي تو تافي ان جو بيزار ما فما حاجة بيزار في الميكلة شنو جاوبتها الأخرى؟
1: C'est la pollution, elle détruit tout, même ce qu'on ne voit pas. حتى معناتها ميم معناتها ما نشوفوهوش
0: حتى كان ماهوش مرئي التلوث اما راهو قاعد يدمر في برشا حاجات منها الثروه البحريه هذيا ومن بعد شنو صار نكملوا لي بون ديسيني مازالوا اربع صور كهو ثلاثه
1: mais nous on le ressent chaque jour معناتها نحسوا به كل نهار معناتها كل ما حاجه تزيد احنا نحسوا بها oui, moins de nourriture, moins d'oiseaux, plus de silence. Mental, أقل ماكلة وكل شيء وأقل عصافر مental. حتى صوت العصافر مental كي ينقص mental بصفة هكا يولي فما حاجة بيزار mental تحس
0: بيها. هذه صورة حزينة هذه صورة متاع البيئة الحزينة اللي وصلوا الحيوانات إن أنت نطقتهم.
1: يحسوا.
0: ولا ويحسوا الطيور هذوما ويحسوا إنه فما البيئة راهي تلوثت. وقاعدين يطلقوا عبارة في صيحة فزع شو كملت به الحوار
1: ألغم باغ معنتا قلوا معنتا نمشي
0: نخرجوا من قرخنا
1: يا أخي الأخر قالوا أم باغ ما سي با سكون فولي معنتا ما هوش اللي نحبوه
0: القدر اللي ما نحبوهش
1: معنتا رغم تعلقها بهك الوطن معنتا خرجت معنتا
0: حزينة
1: حزينة
0: أما مساج هذي حبيت تقول من خلاله أنت أحمد هذا البون ديسيني اللي شارك به أحمد حاولنا نقراوه كيما كتبوا أحمد العلوش وحدك أنت كتبت الحوار هذي ولا شكون عاونك فيه؟
1: لا دجا وحدي كتبته عملت حاولت أنريقل ما أنت حاولت استغلال زاد الصور بالذكاء الاصطناعي حاولت نستغل كل شيء ما أنت نلقاه
0: ما شاء الله
1: وعملت الكتيبة بعديك وحاولت ما أنت نلصق ما بيناتهم حتى جت النتيجة هذه
0: والمساج الأخير شنو كتبت اللوتة بالكل تحت البونديسيني متاع
1: سوفي كركينا سي سوفي بيان بلو كو دي زوازو
0: انقذوا قرقنا
1: ما أنت يلزمنا ننقذوا قرقنا ما أنت أكثر منه
0: رانا إذا كنا قذنا قرقنا رانا مش
1: نقضوا كل شيء
0: حياة الحيوانات هذية ولا الطيور هذية إذا كان بدلنا معناها برشا استراتيجيات وحافظنا على البيئة وحافظنا على البحر رانا هكية بش نحافظوا على طيورنا وثرواتنا البحرية والبرية هكا حبيت توصل يعطيك صحة أحمد في بالك 12 دولة مشاركة في المسابقة هذية تعرف منين ولا الدول المشاركين
1: فما بعضهم ما انت حطيتهم في مخي ما انت مازلت نذكرهم
0: اللي هما
1: كيما مثلا فما فيتنام فما برشا وحيد اخرين ما انت كيما امريكا فرنسا
0: في البونديسيني احمد العلوش بارك الله على والدي امسك الخشب والله تستحق تصفيقه كبيره برشا يا احمد برافو كنت تتوقع الجائزه هذه يا احمد
1: لا انا معناتها على الاول كنت متفائل معناتها وقلت ان شاء الله وكل شيء وفي الاخر ربي اللي يجيب الحكايه ومعناتها ديجا انا ما كنتش في بالي ومعناتها المعلمين ونسات الكل جاوا يشجعوا فيا معناتها يباركوا لي وانا ماني فاهم شيء حتى هم استغربوا قالوا شبيه ما فرحش معناتها
0: اي احمد
1: يا اخي بعدك هم ديجا ما قالوا ليش بعدك كي قالوا لي معناتها تصدمت صراحه معناتها
0: تفاجأت اي تفاجأت ما فيش أسرة ما فيش أسرة كانت هكا ولا مفيش أبيه هدية.
1: آه.
0: فرحتك ولا من بعد؟
1: فرحتني. آه.
0: فرحت ماما وبابا. أكيد. وأنيستي ابتسام فرحت لك ولا لا؟
1: آه فرحت لي ياسر.
0: أنيستي ابتسام عاونتك في النادي؟
1: هي عاونتني ياسر خاطر ومعنتها قعدت واثقة فيا كل مرة وكل خطوة نعمل فيها وكانت واثقة فيا ياسر معنتها والحمد لله.
0: تحب تقولها أنيستي ابتسام؟
1: نقول لها عايشك على مجهوداتك وعلى ثقتك فيا كل مرة وربي يخليك لنا.
0: ترى قول لها ألو أنيستي ابتسام. قول لها ألو.
1: ألو.
0: يا أنيستي. أنيستي ابتسام معانا يا منام. ألو.
2: ألو.
1: ألو.
2: ألو. أهلا أحمد.
1: أسلم أنيستي ابتسام.
2: نور ولدي.
0: كلمت أنيستي ابتسام فرحت وقالت لي مادام ولدي معاك في الاستديو راني ما نجم كان نكون فرحانة ونكون ودي عملتو على الأخر هكا ولا أنيستي ابتسام.
2: أكيد بالتأكيد.
0: أكيد وبالتأكيد.
2: يعني الرسالة متاعنا هذيك هي أن نوصل صغيراتنا البر الأمان نوصلهم للإبداع وأحمد تلميذ مبدع معناها هو بطل
0: ما شاء الله على ولدي
2: معناها بصراحة يستحق كل تشجيع خدم على روحه تلميذ مجتهد سيريو منضبط هذا برشا طموح أمبيسيو كهو يخدم على روحه ويسمع الكلام ويعني عنده شغف اللي توا تقريبا معناها فقدناه لو عن ما أما فما وليدات مازال عندهم الشغف
0: ما هي الحيلة عندها دخل كبير أنا مش نطلب من ولد أحمد يدخل بحذينا سي يوسف سي يوسف يدخل بحذينا يدخل بحذينا لأنه راهو الأولياء عندهم دور كبير أنه صغيرهم كيفاش يتأثر كيفاش معناها يكون حريص على العالم البيئة تفضل بحذينا لهنا سي يوسف خلي كرسيك لهنا وخذ هذيك الميكرو خلينا نسمع تجربة سي يوسف معه ونثمن لنا مجهودات خاطر هو قلت له أنت مغروم بالبيئة ومغروم قال لي بابا حمسني وماما زيدا أستاذة في أستاذة سيونس أقرب لي لهنا بش خليوك تظهر إن شاء الله معها في الصورة اسم الله عليك به سي يوسف الميكرو بحذيك حب نهنيك
3: شكرا
0: عسليمة
3: مرحبا بك كل. شكرا
0: نهنيك بالجيزة العالمية لأحمد تبارك الله وما شاء الله هذي مش من عدم هو قال بابا وماما أول حاجة وبعد أنيستي أنيستي ويجيو الإطار التربية خليك معنا ابتسام خلينا نحيي سي يوسف سي يوسف حكينا على المسابقة وتتويج أحمد كيفاش
3: بالنسبة للمسابقة كما يقولوا احنا لا ناقة لنا هوا لا ناقة لنا فيها ولا جمل معناتها بالحق ما عملنا حتى شيء راهو أحمد ما شاء الله عليه معناتها لا بروفوني وكيخدمها هذا كيخدمها ليلتها احنا ما احناش موجودين في الدار
0: ما شاء الله
3: وحده سي وحده بالحق معناها بقى يمكن
0: ما خديش رايكم فيها بابا شنو رايك في البونديسيني هذيا اي
3: هزها لانيستو من بعد احنا شفناها
0: ما غير فاليداسيون نتاع
3: لانيستو شافتها قبلنا نحن واحد بالحق ما عندناش فكره راهو على المسابقه كيفاش مع الحجم نتاعها ما عندنا عليها حتى فكره
0: كي جات النتيجه
3: اكتشفنا ان مسابقه عالميه مشارك فيها 12 دوله وقتها عرفنا القيمه نتاع
0: نتاع المسابقه
3: احنا نعرف وانتم ها وعرفتوا ما احنا المشكله ديما في السلطات الكبيره اللي حاجات هذو ما نعرفوهاش
0: المفيد فما فرحه فما أكيد. فما أكيد. صغير يتوج بجيزه كما هكا فما بيئه تربى فيها الصغير انها محبه للبيئه زياده قضايا البيئه تحكيوا مع صغاركم معناها يلزم يحافظ على البيئه يلزم علاش انتم زيدا شجعتوه باش يدخل اي
3: سلوكيات يوميه
0: يدخل النادي البيئه
3: سلوكيات هي سلوكيات يوميه الانسان وقت اللي نبداو في كرهبه مش نلوحوا حاجه لا ما تلوحش خليها حتى نروحوا
0: والله هذيك اكثر حاجه ما عذبتني وتالمني والله
3: البرا كيف كيف ناكلوا ساندويتش ناكلوا حاجه ما نلوحوهاش نخليوها في ديرنا حتى نعطيو بحذا بوباله سينو نوصلوا بها حتى ما فيش مشكله
0: ويا ليت كل عائله هكا والله تو تنظف تو يقول لك اللي يسمعنا يقول لك اوه حتى انت على جرد ورقه ولا جرد كعبه يغرط من الشباك نتاع
3: كرهبه
0: يولي اطنين يولي اطنين
3: صحيح
0: اطنين من الفضلات بالفعل والله
3: الله غالب.
0: ربي إن شاء الله يهديهم.
3: ربي سبحانه قال لا يغير الله ما بقوم
0: حتى يغيروا ما بأنفسهم.
3: إحنا يوسفين بدلوا المونتاليتي بإذن الله كل شيء يتبدل.
0: إن شاء الله كل شيء يتبدل. وين نحب نحييك سي يوسف سيدنا نادية زادة كيف كيف. ونرجع لأنيستي ابتسام. أنيستي نادي البيئة وقتاش تبعث النادي هذايا؟

0: زاد عندي بنيه عملت شعر على قرقنا وربحت
1: ما شاء الله.
0: يعني
1: السفينه على قيدها، راهو السفينه على قيدها ابتسام.
0: يعني بصراحه كنا نخدموا العمل نتاعنا متواصل، لكن الحاجه اللي فرحتنا السنة برشا وفي مدرسه الرمله بالذات، اولا الشكر خاص للسيده المديره على تشجيعها المتواصل ليا ولصغيراتي. في اي وقت نحب ننشط تقول لي مرحبا، اي نشاط مش نعمله تقول لي انا معاك، معناها اي حاجه للصغار تقول لي تدلل تفضل. حاجه اخرى الا كانت عملت نقله نوعيه السنة في مدرستنا هي بعث نوادي الصمود المناخي في قرقنا بدعم من الجامعة التونسية.
1: سيرتو قرقنا معناها صمود مناخي في محله. اي
0: فوالا لا ريزيليونس، الكلوب دو ريزيليونس كليماتيك تبعث السنة في قرقنا، وكان عندنا معناها كيما نقولوا احنا ابوي جديده، دعم جديد من بنك خاص ومن ناسيونز اوني ابيتا، معناها كانوا واقفين معانا وكانوا داعميننا في برشا انشطه قمنا بها، وبذلك ثم صارت نقله نوعيه لنا احنا، خاصه بالنسبه لي انا يمكن صغيراتي يلمسوا هذاك من خلال التنشيط. اما احنا السنة تلقينا برشا دورات تكوينيه في تنشيط كيفاش ننشطوا النوادي البيئيه نتاعنا، يعني بالرغم اللي واحد يقول لك انا عندي خبره وكذا، لكن احنا نقعدوا ديما نتعلموا.
1: اكيد اكيد
0: كنا نتعلموا من بعضنا. الانتليجنس ارتيفيسيال واللي نتعاون برشا في التنشيط، واللي نعملنا دورات تكوينيه في الانتليجنس ارتيفيسيال
1: الذكاء الاصطناعي.
0: يعني صراحه شكر خاص للنوادي الصمود المناخي والجامعه التونسيه للبيئه والتنميه اللي اثناء عملت لنا نقلة نوعية في العمل متاعنا في نادي الصمود المناخي. أصلا غيرنا الاسم، يعني أصبح نادي الصمود المناخي.
1: أي ما شاء الله، نادي الصمود المناخي.
0: قرقنا في حاجة للصمود المناخي
1: بالضبط. التعريف به والتأقلم والتعايش معه، وكيفاش الحلول صحيح. الحلول صحيح
0: اليوم يلزمنا نفركسوا كيفاش نحقوا الصمود نتاعنا، وعملنا برشا نشاطات ومن جملتها عملنا نخلة الصمود في بلاصة في البلايص الكل يعملوا الشجرة. احنا عندنا في قرقنا بطاقة التعريف نتاع قرقنا هي النخلة، يعني النخلة والشرفية. قرقنا تقول أكيد. النخلة تقول دونك احنا عملنا نخلة الصمود البيئي نتاعنا في نتاعنا وخدمنا عليها برشا، وصغيراتي الحمد لله يا ربي معناها نجم نقول لك وصلنا لدرجة وعي احنا شنو صغيرات، معناها نمشي للأنشطة التوعوية أنشطة كذا. كيما عندي أحمد كيما عندي سبعة صغيرات أخرين شاركوا زيادة
1: ما شاء الله،
0: معناها الشعر إنتاج قصة إنتاج غناية زيادة رسم شاركنا، كانت الجائزة من نصيب أحمد، لكن حتى أصدقائه ما يقلوش عليه في المستوى صراحة.
1: ألف مبروك ليك أنت لأحمد للصغيرات زادة كيف هذه تتويج معناها من نوع خاص وعالمي ما شاء الله، معناها على مستوى عالمي مع حضور
0: أنا أسألت أحمد 242 إنتاج كتابي، يعني
1: تبارك الله. وبون ديسيني قديش عندك شي فكرة؟ قديش من بون ديسيني وقع المشاركة فيها؟
0: بون ديسيني والله هي لما مانيش متأكدة مش عليك، ما يمكن فمشي تلقاهم انفنتين هكا.
1: والجائزة الأولى من نصيب أحمد.
0: يعطينا الريزولتا ما يعطيوناش قديش، يعطيونا التوتال قديش شاركوا من متسابق قديش من إنتاج كتابي. يعني
1: وشنو الدول اللي شاركت تقريبا تعرفش؟
0: الدول اللي شاركت 12 دولة، فما الهند فما تركيا فما تونس بالنسبة للمدارس الابتدائية شاركت كان أنا. عندنا زوز مشاركات أخرى من معهد في القيروان ومعهد في منزرت.
1: يعني وانت الوحيدة المتوجة كان أحمد العلوش على مستوى وطني؟
0: لا مش كان أحمد، حتى زملائي عندهم شكون توج
1: والحمد لله، معناها فما في القروين شكون توج
0: فما شكون توج في القروين وفما شكون توج في بنزرت
1: وفي بنزرت ممتاز.
0: يعني ايه. احنا من قتلت المدارس الابتدائية كان أنا، يعني هما العمر من 10 سنوات
1: 13
0: سنة هو اللوريا بتاعهم أحمد.
1: اي ما شاء الله على ولدي. اي شفتها
0: تو ما شاء الله. عندنا المكسيك، عندنا الولايات المتحده الامريكيه، عندنا كندا، عندنا فرنسا بيان سور، سويسرا، السنغال، يعني برشا دول شاركت.
1: هذه نهار 3 مي 2026 تحصل عليها الشهاده هذه.
0: السيريموني كانت لو 26 افريل حفل معناها حفل التوزيع.

0: الجوائز هذوما
1: الكلاتور نتاع البروجي وهذوكم الشهيد حضروا بعد شوي.
0: فهمتك، يعطيكم
1: يعني
0: الصحة.
1: بعثتهم لي بعد شوي.
0: أنا والله ما تصورش قديش فرحانة بالنجاح هذايا وبالتتويج هذايا وبك أنت، اكتشاف بالنسبة لي أنا أستاذة ابتسام المختصة قلتي في القانون البيئي ولا شني؟ أعطيني
1: شهادة دراسة المعمقة في قانون البيئة.
0: ما شاء الله،
1: يعني قارية في كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية في تونس.
0: ما شاء الله،
1: وانتهى المطاف في المدارس الابتدائية، لكني فخورة أني في المدرسة الابتدائية.
0: والله ما شاء الله عليك، ما شاء الله عليك، ما شاء الله.
1: وأني نخدم معاهم يعني، وما أيستش كل عام تصير شوية عراقيل تصير في العمل المتاعك.
0: هكي تجاوب فيهم بالنجاح متاعك
1: ولا، لكن أنا
0: بالخدمة وبالتتويج.
1: وبعد نرجع نقول لا مش نخدم،
0: ما تحرمش صغيراتنا منك يا ابتسام.
1: لا ولا صدقني، أنا قلت لهم السبت هذا اللي فات، قلت لهم اليوم آخر حصة في نادي النشاط، نادي الصمود المناخي، تغشوا الكل ولا نيستي لا نيستي. ودي كملنا يعني، كملنا
0: سايبوني
1: نبداو الامتحانات اقراو على لا نيستي نيستي، زيدنا. واصلا يعني كلموني الجامعة التونسية للبيئة. منطقيا عندنا نشاط ان شاء الله مش نحضروا له في جوان بعد الامتحانات، يعني ديما
0: غادي في المدرسة في مدرستكم في مدرستكم النشاطة.
1: والله الأكثرية مش نخرجوا برا من المدرسة، احنا عملنا نشاط في المدرسة يعني جاونا برشا ضيوف وشوفوا العمل متاعنا وتعرفوا على المدرسة متاعنا وعلى الصغيرات الكل.
0: ونهنيكم زيادة بسمارت يعني كلاس اللي تم بعثه توا الجمعة الفيتة.
1: يعيشك يبارك فيك،
0: برافو،
1: يعيشك. هذيك زادة حاجة تعاوننا برشا، يعطيها الصحة طرقي ناجح
0: وتحية لسيني
1: ربي
0: رح.
1: أنا نخدمه وربي يهدي صغيراتنا وإن شاء الله ديما عنا أبطال تونس برجالها وتونس بصغيراتها،
0: تونس بنساها ورجالها وصغيراتها. برافو، يعطيك صحة نسي
1: ومستقبلها هي صغيراتها.
0: شو تقول لأحمد يا ابتسام؟
1: أحمد أنا فخورة به برشا في أخدتوا. أنا عندي ثقة إلى ما لا نهاية له في أحمد، معناها إن شاء الله إن شاء الله يتحصل على اللي هو في باله
0: إن شاء الله يا ربي.
1: قدرة الإله
0: هو تحب تولي أحمد، إيه طموحه وين زعما يوصله،
1: وطموحه قدرة الإله يوصله وين هو يحب.
0: وين تحب أنت يا أحمد توصل إن شاء الله؟
2: الشرجية.
0: شرجية، يا عيني يا عيني.
1: كارديولوج عاد كمل عاد
0: وكارديولوج إن شاء الله يا ربي يوصل الأحلام اللي حب يحققها. وبابا شو يحب زعما؟ ولا يلزم أنت تختار الاختيار لي له هكا سي يوسف؟
3: الاختيار قطعيا يكون كان لي هو.
0: يعطيك الصحة والله،
3: كلهم أنهم يختاروا أحدهم.
0: صحيح،
3: أبريتو احنا جربنا قبل.
0: ايه،
3: إذا أنت مش تمشي حاجة مش مقتنع بها مش باش تبدع فيها.
0: صحيح، حتى تنجح تنجح ما تبدعش.
3: نجم تنجح بدون إبداع.
0: بالضبط، أما كي تمشي
3: حاجة تحبها، حاجة تحبها أنت
0: وتحلم بها
3: مهما كانت فما صعوبات مهما كانت عراقيل مش تجتازها.
0: بالضبط،
3: وبالطبيعة تجتازها كان شيء بالامتياز
0: هذا هو
3: والإبداع.
0: سي يوسف شو المجال اللي تعمل فيه أنت؟
3: بوش بعيد على يلوج عليه هو. أنا في قطاع الصحة تقني سامي في التبنيج والإنعاش.
0: ما شاء الله تبارك الله وما شاء الله عليك. إن شاء الله بالتوفيق لأحمد. إذا كان عندك وليدات أخرين زيد ربي وفقهم. عندك خياتك أحمد؟ شكون؟
2: أسماء وياسين وآمنة.
0: أكبر منك؟
2: ورفيق صغير.
0: ورفيق الصغرون، ربي يفضلهم وإن شاء الله تفرح بيهم سي يوسف ومدام نيديا. أنستوني برشا إن شاء الله نجاحات أخرى يا أحمد. شكون تحب تقدم تحية؟
2: نحب نقدم التحية لكافة الإطار التربوي والأكيد
0: صاحبتك عندك برشا فنيات توا عاد بعد الجائزة هذي. عندك شي معجبات بعد الجائزة هذي؟ شكون صحابك اللي تحب تسلم عليهم؟
2: عندي برشا أصحابي نحب نسلم عليهم.
0: أيه، واللي يعرف أحمد العلوش الكل تسلم عليه. أكو بزيدة يتفرجوا فيك راهو في الفيديو تتلقاه على صفحتنا الرسمية. ناس الكل اللي تعرف أحمد العلوش أهو يسلم عليكم. أول مرة تحضر بحضينا في الإذاعة. ناجح نافع الحليوي وجمعية قرقني ناجح، يعطيكم الصحة على تنسيق اللقاء هذايا. مشكورين جدا إن شاء الله ديما ناجحين. شكرا لك. أنا مشين خليلك الأغنية هذية اللي مش نصفقوا عليك بها فيها. هي سقف رامي جلال، ونرجع نكمل معاكم المشوار فيما تبقى من التوقيت مع المختص البيئي سي ماهر العبدلي. شكرا لك مرة أخرى أستاذة ابتسامة.
1: يعيشك يعيشك، شكرا
0: مزيدا من النجاحات إن شاء الله. شكرا لك، النغمة هذه وهنا رجعين.

0: في مجال البيئة ونحكي وبيئة في مع المختصين في عالم البيئة. متعاون معنا برشا الأستاذ المختص في شأن البيئي مهدي العبدلي حاضر معنا بالتليفون. نحب نحييه ونشكره برشا على تلبية الدعوة. مهدي أهلا وسهلا بك على موجاتنا.
1: أهلا وسهلا بك وشكرا على الدعوة ومرحبا بجميع المتابعات ومتابعي إذاعة الشخص.
0: الله يفضلك أستاذ مهدي. اليوم مش نحكيه على نبتين، قلت لهم الناس الكل راكم تعرفوها، ما يمكن الاسم باش يجي مغربة شوية. نبتة البوزيدونيا، النبتة هذه الناس الكل نعرفوها كي نمشيو للبحر، أما اللي ما نعرفوهاش هو اللي باش يحكي لنا عليه سي مهدي العبدلي المختص البيئي. الذريع ولا نبتة البوزيدونيا هو بيدو ولا لا؟
1: اي هو بيدو، الذريع احنا معناه بالتونسي نقولوا له الذريع، الاسم العلمي التسميه العلميه هي البوزيدونيا. وحقيقه اليوم معناها احنا راهو في النخيل نتاعنا ديما كي راهو النبته هذيك على البحر كلنا نهربوا ونقولوا راهو سخ معناها
0: بالضبط. واحنا قادمين على احنا قادمين على صيفة، وفي الصيف الناس الكل تحب تمشي بحر تلقاه هكا بالله ما يحب حتى كعب ذريع. شو باش يقول لنا؟ اي
1: صحيح، هو الاستيتيكمون معناها خلينا نقولوا معناها في المظهر تظهر كأنها وسخ هي وتقلق وتزعج، لكن معناها البوزيدونيا هذه هي خلينا نتفق على حاجه اللي هي نبته بحريه وما هيش تحلب، ما هيش من التحالب معناها معناها كما برشا يعتقدوا الحكايه هذه. هي تعيش في البحر الابيض المتوسط هذا، وتعتبر من بين اهم اللي خلنا نقول النظم البيئيه البحريه اللي موجوده في العالم. اليوم معناها النبته هذه شنو عندها؟ معناها تتكون من جذور من اوراق ومن ازهار معناها، واللي خلنا نقول تشكل زاده مروج بحريه واسعه تحت الماء تشبه للغابات على سطح الارض، هي الغابات نتاع البحر. دونك لهنا في تونس البوزيدونيا نلقاها موجوده برشا في الوطن القبلي، في جزر قرقنه، في جربه، خليج قابس، اما للاسف خليج قابس معناها بعض المناطق الساحليه معناها زاد بالشمال الشرقي، لكن خليج قابس ربما التلوث البيئي اللي صاير هو خلينا النبته هذه تتراجع. هو يقول القائل شنو هي البوزيدونيا هذه، شنو الاهميه نتاعها بخلاف ان نشوفوها معناها؟
0: انا نتفاعل معاك مهدي، مانيش مختصة في البيئة، ما انت انا نتخيل هي البيئة الريئة اللي يتنفس منها البحر كيما الغابة، الغابة الخضراء دونك فيها برشا متنفس وفيها برشا هواء وفيها اكسجين. البيزودونيا معناها نفس هكا رئة البحر،
1: هي رئة البحر الأبيض المتوسط. خلنا نقول راو البوزيدونيا معناها خزان أكبر حتى من الغابات، غابات الأمازون في من ناحية الأكسجين.
0: ما شاء الله
1: البوزيدونيا هذه قاعدة تنتج في كميات كبيرة من الأكسجين معناها أترافير عملية التمثيل الضوئي، على ذلك على ذلك معناها الهكتار الواحد منها قادر أنه ينتج كميات مهمة من الأكسجين يوميا معناها، وعلى ذلك سميناها برئة المتوسط معناها رئة الانتاج بتاعها الاكسجين يفوت حتى بعض الغابات كما قلت لك.
0: بارك الله.
1: زادة هي تعتبر مخزن طبيعي للكربون، اليوم تلعب دور اساسي في مقاومه التغيرات المناخيه خاطرها تمتص ثاني اكسيد الكربون وتخزنه لالاف السنين معناها حتى داخل الرواسب البحريه.
0: الدور نتاعها في البحر،
1: دور نتاعها في البحر،
0: اما كي تخرج لبرا من البحر يولي دور اخر.
1: صحيح، كي تخرج من البحر عندها دور اخر. دونك لهنا اليوم خلينا نقولوا اللي هي راهي تمثل معناها حتى بلو كربون معناها من اهم انظمه البلو كربون، اليوم الكربون الازرق. دونك اليوم الكربون المخزن في النظم البيئيه البحريه نحكي على
0: اي اكيد.
1: دونك هي زاد حضانة تحضن الكائنات البحريه، لانه اليوم بوسيدونيا تعتبر سواء مأوى وإلا حتى غذاء الآلاف الكائنات البحرية كما الحوت الصغير كما الأخطبوط كما القشريات كما فرس البحر سلاحف البحرية. دونك عندها زادة تكنيك تستعملها النبتة هذه اللي هي في تنقية المياه. دونك النبتة هذه تلعب دور الفلتر، تساعد على أنه تثبت الرواسب، تقلل من تعكر معناها المياه، تحسن شفافية البحر، تمتص بعض الملوثات. أما للأسف معناها
0: كلا شوف قديش عندها فوائد
1: في البحر. هو ديجا يقول لك تمشي البحر تلقى فيه الذريع عرفرة والبحر نظيف معناها البحر حي. دونك لهنا في تونس للأسف معناها خلنا نقوله كان حبوا نحكيه
0: العقلية المواطن التونسي ما هوش هكي يا أستاذ مهدي، يحب يمشي البحر كما قلت لك يحبه بالله وما يحبش الذريع. إذا كان تشط على الذريع الشط يقول لك لا هذا بحر مسخ ما نحبش نعوم فيه.
1: اي هذيك هو علاش هو اليوم دور الاعلام مهم برشا في تغيير معناها السلوكيات وفي التوعيه والتحسيس، لانه اليوم الاعلام يلعب دور كبير اليوم. نعم. تسليط الضوء على نبت البوسيدونيا غدوه باش تخلي، لكن ماكش باش تقنع المواطنين الكل، باش تقنع اموات توصل تقنع فئه معينه اللي هو هذاك راهو ماهوش مصدر للتلوث ولا ماهوش مصدر ازعاج. وبالعكس احنا وصلنا نشوفه معناها في عمليات التنظيف في الشط معناها يتم اقتلاعها كلها معناها البوزيدونيا هذه. دونك لهنا الارقام اليوم معناها البوزيدونيا هذه تغطي حوالي من بين 1 إلى 1.5 مليون هكتار في البحر الابيض المتوسط، وهي من بين اقدم الكائنات الحيه خلينا نقولوا الموجوده في العالم. دونك في تونس معناها خلنا نقوله معناها فما مساحات واسعة من البوزيدونيا خاصة في خليج جابس، لكن خليج جابس كما قلت لك يعتبر من بين أكبر صحيح من بين أكبر مناطق البوزيدونيا في البحر الأبيض المتوسط. أما قبل التدهور البيئي اللي عاشوا،
0: قبل التلوث اللي عايشوا،
1: قبل التلوث البوزيدونيا هذه راو خلنا نقوله كنبتة مظلومة في تونس، لأنها قاعدة تعيش في تهديدات كبيرة. تهديدات هذه فيها المتعلق بالتلوث الصناعي خاصة كما قلنا الفوسفوجيبس والمياه الصناعية والمعادن الثقيلة والتلوث الكيميائي، وفيها زادة معناها الصيد العشوائي، لأنه بعض طرق الصيد مازلنا اليوم نستعمله في الجر البحري، المراسي الثقيلة، المعدات القاعية، واللي هي تؤدي أوتوماتيك مولش نوع إلى اقتلاع المروج البحرية هذه والتدمير متاحة. دونك زادة قاعدة ضحية للتغيرات المناخية، لأن ارتفاع درجات حرارة المياه يؤدي إلى ضعف النمو البوزيدونيا وتراجع الكثافة متاحها واستيراب التوازن البيئي البحري. دونك لهنا كل ما نحكيوش بتبيع على المخاطر الأخرى كما التوسع العمراني الساحلي، النفايات البلاستيكية للبلاستيك ولا قاعد يضر نظام البيئي البحري في البحر الأبيض المتوسط، وتونس للأسف تعتبر من بين أكثر الشواطئ في البحر الأبيض المتوسط تلوثا بالبلاستيك، واللي هو قاعد يأثر البلاستيك هذا على قدرة البوزيدونيا في النمو والتنفس. دونك اليوم علاقة البوزيدونيا عندها علاقة كبيرة بالانجراف البحري. يقول قائل شنو الرابط بين انجراف البحري والبوزيدونيا هذه
0: النبتة؟
1: شنو هو سأكواسة
0: حكيت لنا على البحر الداخل توا كي تخرج للشط
1: ولا البوزيدونيا هذه راي خلنا نقوله تعتبر من بين تعتبر أول خط دفاع طبيعي ضد معناها الانجراف.
0: الانجراف متاع البحر.
1: كل قائل معناها كيفاش العملية هذه تتم، معناها كيفاش هي نبتة كما هذه قاعدة اليوم تحمي في تنجم تحمي السواحل متاعنا. خاطر تو سامبلومون معناها المروجة هذه متاع البوزيدونيا تبطي معناها تقلل في الامواج وتبطئ في حركه الامواج قبل ما توصل للشط، معناها اللي يخلي معناها يخلي انه قوه التاكل نتاع الرمال هذه تقل. زاد تلعب دور اخر في انها تفكسي الرمال، معناها تثبت الرمال، معناها الجذور نتاعها تعتبر مهمة جدا في عملية تثبيت الرمال، خاطر الجذور هذه تثبت الرواسب البحرية والرمال وتمنع الانجراف متاحها نحو البحر. دونك لهنا زادة تعتبر مصدر حماية للشواطئ، لأنه الأوراق اليابسة هذيك اللي توصل للشط تلعب دور مهم في تقليل كما قلنا فقدان الرمال، تحمي الشواطئ أثناء العواصف خاصة البحرية، تعمل زادة كحاجز طبيعي. لكن للأسف احنا معناها نشوفه في عمليات متاع التنظيف
0: عندها دور زيادة مهم جدا يا مهدي. أكيد تعرف أنت الدور هذي، أنه فما برشا ناس يستعملوها في المريض وقت اللي باش يصنعوا الفحم المردومة كيف معناها يغطيوها من البرة يغطيوها بالبيزودونيا بالذريعة هذي، الكل تتغلف المردومة باش يتم صنع الفحم الأسود اللي اللي توا وقته في العيد الكبير ان شاء الله
1: توا وقته. اما هي قلت لك ديما الخطر اللي ديما موجود هو التنظيف، عمليه التنظيف اللي تكون بشكل مفرط معناها في بعض الشواطئ السياحيه رغم الاهميه البيئيه نتاعها. نوصلوا حتى
0: صحيح هذا هو احنا انا حبيت من خلال الفقره هذه انه نبث الوعي، ما عادش معناها تتأفف وقت اللي تلقى شويه ذريع في البحر، لو هذيك علامه صحيه في البحر هذيك. الشط هذيك راهو مش ماهوش نظيف، بالعكس راهو هذيك شنو اللي يخليه مش نظيف؟ كي تخلت البوزيدونيا النبته هذيا مع فضلات البشريه الاخرى معناها او بلاستيك او مع الفضلات الدلاع معناها برشا حاجات تولي تقلق هنا. اما كي تبدا وحدها راهو ما عندها ما يقلق.
1: صحيح هوني دور التوعية البيئية. هوني اليوم برشا ناس ما يعرفوش يعتبروها النفايات. دونك انه لفات ان ندخلو لهم في مخاخهم فكرة راهي هذيك ما هيش نفايات كما قلت انت. لو ما تولي نفايات كان كي تتخلط بالبلاستيك ولا بالنفايات اللي احنا البشر مسؤولين على ان نلقيها في الشطوط متاعنا. معناها هي ولازمنا نحط ونغرس في عقولات العباد زيدا اللي هي عنصر اساسي في حماية الشواطئ او التنوع البيولوجي. خاطر اليوم راهو معناها اوكي الشط احنا براتيكمون نستغلوه جوان جويليا اوت معناها شوية سبتمبر موسم السياحي. لكن راهو في الشتاء مهم برشا البوزيدونيا هذيك تكون موجودة لانه اليوم زيدا من الضروري انه ندمجوا هالبوزيدونيا هذيا في السياسات المناخيه نتاعها في السياسات المناخيه نتاعنا. علاش؟ لانها تلعب دور مهم في امتصاص الكربون، تحمي السواحل، تلعب في دور كبير في التكيف مع التغيرات المناخيه. معناها هي لازمها تكون جزء يتجزا اليوم من استراتيجيات البيئيه نتاعنا، من استراتيجيات خلينا نقولوا التكيف مع التغيرات المناخيه. دونك اليوم احنا بخلاف ذاك راهو ضروري جدا تنظيم قطاع الصيد البحري، زاد نمنع الجر البحري في المناطق الحساسه، زاد نلقاو حلول للتلوث البحري خاصه من مراقبه المصانع ومعالجه المياه الصناعيه، ونحد من تصريف الملوثات في البحر لانه توتان ايكوسيستم معناها هو خلينا نقولوا نظام ايكولوجي كامل. لكن اختل التوازن الايكولوجي والا حلقه واحده اختلت راهو اليوم باش نلقاو انهيار للنظام خلينا نقولوا للنظام الايكولوجي الكل. معناها اليوم راهو دورها معناها دور كبير في انها تمتص ثاني اكسيد الكربون. معناها اليوم راهو ما
0: حاجه
1: ما نيش نحكيو على نبتة عادية ولا نحكيو على مجرد خلينا نقولوا كما راهو نحن في بعينينا معناها اللي هي نفايات. معناها افكتيفمون راهو مش كل حاجة تراها العين ما تحليش في العين راهو هذيك نفايات. واحنا عندنا كل بيرفكسيونيزم برشا معناها لازمنا الشط نظيف، لازم يكون باللارا رمال يوسف.
0: الفرق يا مهدي انت معاك توا فرق ما بين الشط نظيف ولا البحر نظيف. حبوا على الشط نظافة ولا كي ندخلوا البحر واحد باش يعوم الداخل ماذا به الماء يكون صافي ما فيش النبتة هذه اللي تقلق وقت واحد يعوم. معناها حبيت نشوف معناها وجودها حتى في البحر وقت اللي واحد يعوم بصفة كبيرة يقلق وقال هذيك زيدا حاجه صحيه وما ما
1: هو يقلق هاني قلت لك يقلق لانها تلصق فيك في بدنك معناها ولا تلصق في ساقك معناها. اما هو راهي ظاهره صحيه دونك اليوم تقلقك هاني قلت لك بصريا ربما فما شكون يتزغب منها دونك معناها.
0: اما هي راهي مفيده جدا
1: للتوازن الايكولوجي وعلينا على انه البحر هذاك بحر حي والبحر معناها هذاك معناها نظيف. دونك اليوم معناها راهو عندنا ارقام
0: ما احنا بحر سيدي منصوري اللي كله ذريع وبحر الشفر الكل رانا الحمد لله في صفاقس عندنا عز بحر
1: صحيح
0: هكا ولا مهدي معناها بناء على كلامك راهو البوزي جونيور ذريع هذا وين نلقاوه في البحورات راهو دلاله ان البحر هذاك حي والبحر هذاك نظيف وفيه
1: ونظيف ولازمنا نحافظ على نظافته وما نمشيوش نلقيه الفضلات خلينا نقوله الصناعية في
0: صحيح هذا هو اللي عكر الوضعية البحر متاعنا
1: انه معناها نحافظ على الشتوت لانها مصدر رزق معناها للعباد وزيدا معناها اي مواطن عنده الحق في العيش في بيئه سليمه. احنا راهو ارقام فقدان البوسيدونيا في البحر الابيض المتوسط اليوم صحيح مروج البوسيدونيا قاعده تغطي ما بين 25000 و50000 كيلومتر مربع في قاع المتوسط معناها تقريبا حوالي 25% من المناطق الساحليه الضحله. دونك الدراسات المتوسطيه تشير الى انه جزء كبير معناها من المروج هذه في السنوات الاخيره في العقود الاخيره خلينا نقولوا تدهورت بسبب التلوث كما قلت لك الموانئ والمنشات السياحيه الساحليه الصيد الجائر التغيرات المناخيه. وزاد بعض التقديرات العلمية تشير انه معناها الى فقدان عشرات الالاف من الهكتارات معناها منذ القرن الماضي في عديد دول المتوسط.
0: نعم.
1: دونك لهنا احنا في تونس كما قلت لك معناها جيبس تعتبر المثال الابرز لكن معناها اللي اختار فين يقمن فين ديما نحطه في مخاخنا كي نحبوا نوصلوا الميساج والمواطن ولا المصطاف كي يمشي انه راه فقدان البوسيدونيا يعني انخفاض انتاج الاكسجين فقدان مخازن الكربون الازرق تراجع الثروه السمكيه زياده الانجراف البحري تدهور جوده المياه هذوما كل مرتبطين بخساره النبته هذه
0: خساره الذريع هذه
1: اي جهود لازمها تمشي معناها نحو حماية معناها
0: النبتة هذية
1: وفما عديد المبادرات معناها اللي يقوم بها المجتمع المدني ولا وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي معناها خاصة اللي ندعوها انها معناها في تنظيف الشاطئ معناها ما نمشيوش لاستعمال الجرارات الثقيلة ونقل الرمال لانه بخلاف البوزيدونيا فما حيوانات وفما تنوع بيولوجي بحري وشاطئي اللي قاعد يعيش في الشط واللي ربما بالعملية هذيك قاعدين نخسروا فيه ونفقدوا فيه.
0: واضح جدا، شكرا لك أستاذ مهدي العبدلي المختص في الشأن البيئي على كل المعطيات اللي قدمتها لنا بخصوص هذه النبتة، نبتة البوزيدونيا اللي هي ذريعة المعروفة في تونس، حتى راهو إذا كان الفضها البحر على شواطئنا هذي راهو ما يعتبرش من النفايات، بالعكس هو في الحقيقة عملية طبيعية وتدل على صحة النظام البيئي. شكرا لك، احنا باش نمشيو النغمة هذه اللي باش نختموا بها اللقاء عندك بحرية يا ريس اللي توصلنا الأربعة بعدها إيكوسبور مع مع فتحي وكل الفريق. إلى اللقاء نسيكم.
2: يا الزمان والدنيا زينة،
3: والدنيا زينة،
4: زينة
2: بيئتنا وكيفاش نحافظ عليها.
5: والدنيا زينة،
2: متابعات وأخبار ولقاءات مع المختصين.
3: والدنيا زينة.

0: نرفع إلى حضراتكم سيداتي سادتي أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.

0: وبركاته.
1: أفادت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أنه تم تحديد يوم 11 مارس الجاري كآخر أجل لتعمير استمارة الترشح الإلكترونية لنال الجائزة الوطنية للبحث العلمي والتكنولوجيا لأحسن مخبر بحث في الإنتاج العلمي والانفتاح على المحيط لسنة 2025، ويوم 15 مايو 2026 كآخر أجل لإرسال النسخة الرقمية عبر البريد الإلكتروني 3.research.tunisie@gmail.com. قررت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس تحديد جلسة 21 مايو الجاري لمواصلة النظر في القضية المرفوعة ضد العميد السابق للمحامين ورئيس السابق للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي طبيب. هو كان قاضي تحقيق بالقطب القضايا الاقتصادي والمالي، أصدر بطاقة إيداع بالسجن في حقه على خلفية شبهات وتجاوزات منسوبة إليه تعود إلى فترة إشرافه على الهيئة. استقبل رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربال صباح اليوم رئيس مجلس العموم الكندي فرانسيس سكاراليجيا مرفوقا بوفد برلماني رفيع المستوى وسفير كندا بتونس. أحيت الإدارة العامة للحرس الوطني اليوم الذكرى السنوية العاشرة لاستشهاد ثلة من خيرات أبناء المؤسسة الأمنية في عملية إرهابية بتطاوين في 11 مايو 2016. أكد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر في جلسة عمل اليوم مع الإدارة التنفيذية للهيئة على ضرورة أن تكون البرامج المدرجة في ميزانية الهيئة متناسقة مع التوجهات العامة لميزانية الدولة، خاصة وأن الهيئة مقبلة على تنظيم انتخابات تشريعية في سنة 2027 وانتخابات بلدية. في العالم، أكد جيش الاحتلال الصهيوني أنه فشل عدة مرات في التصدي لمسيرات حزب الله اللبناني في الجنوب، معترفا بمقتل أحد جنوده وإصابة آخرين في بلدات الجنوب اللبناني في حوادث أمس. أظهرت بيانات شحن من كليبر ومجموعة بورصات لندن اليوم أن 3 نقلات تحمل النفط الخام غادرت مضيق هرمز الأسبوع الماضي وأمس، وهي نقلات عراقية دون أن يتم إيقافها من إيران. قفزت أسعار النفط اليوم بعد يوم من رفض الرئيس الأمريكي رد إيران على مقترح أمريكي، مما أثار مخاوف بشأن إمدادات الأسواق العالمية في ظل استمرار إغلاق مضيق هرمز بشكل كامل. إلى اللقاء.

0: إذاعة صفاقس
1: تسمعنا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
0: عشرة ديمة. عشرة ديمة.
2: شنو معناها سحب الوكالة؟ دستور 2022 في الفصل 61 ينص اللي وكالة النائب قابلة للسحب، معناها المواطن كي يعطي وكالة لعضو مجلس محلي ولا نائب في مجلس تشريعي في الغرفة الأولى ولا الثانية باش يمثل ويبلغ صوته، ينجم في أي وقت يسحب الوكالة هذه والثقة اللي يعطيها له حتى في وسط المدة النيابية من غير ما يستنى الانتخابات الجاية بعد 5 سنين، وهذا يكرس مبدأ السيادة الشعبية ويعطي الحق للمواطن باش يراقب ويقيم أداء النائب اللي انتخبه. شنية شروط سحب الوكالة؟ بعد عام على الأقل من انتخاب النائب ينجم المواطن يسحب منه الوكالة إذا النائب المنتخب بيكون قصر في واجباته النيابية ولا ما وفيش بالوعود اللي في برنامجه الانتخابي ولا ما كانش نزيه في خدمته. القرار هذا يرجع لتقدير الناخبين فقط من غير ما تكون فما رقابة عليهم من أي جهة أخرى. كيفاش تتم عملية سحب الوكالة؟ باش تسحب الوكالة من نائب في دائرتك لازم على الأقل 10% من الناخبين المسجلين في الدائرة الانتخابية يصحوا على عريضة سحب وكالة. مثال، إذا فما 1000 ناخب في الدائرة يلزم 100 منهم يصحوا في العريضة. كل ناخب يعمر العريضة لازم يكون مسجل في الدائرة المعنية ويحط البيانات المطلوبة الكل وما ينساش أسباب سحب الوكالة ويصحح من غير ما يعمل تعريف باللمضة. العرائض يتجمعوا عند شخص يكلفوه الناخبين وهو اللي قدمهم للإدارة الجهوية المعنية، مع العلم أن نموذج العريضة موجود في جميع الإدارات الجهوية التابعة للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، ولا تستخرجوه من الموقع الرسمي easy.an ولا من تطبيقة الهاتف My Easy. وباش تعرف عدد الناخبين في دائرتك الانتخابية، اسم النائب اللي مثلها والعدد الأدنى المطلوب لسحب الوكالة، تنجم تطلب نجمة 2255 نجمة رقم بطاقة التعريف الوطنية دياز، تدخل لموقع easy.an، تستعمل تطبيقة My Easy ولا تتصل بمركز نداء الهيئة 1814. شنو يصير بعد تقديم عريضة سحب الوكالة؟ بعد ما يتم تقديم عرائض سحب الوكالة تتثبت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أولاً اللي العرائض مصحة من 10 الناخبين على الأقل في الدائرة الانتخابية المعنية وإنه الإمضاءات صحيحة. بعد يتحدد موعد للتصويت على عريضة سحب الوكالة بأمر رئاسي، والناخبين الكل في الدائرة المعنية يمشيوا ويصوتوا بنعم أو لا على العريضة. إذا أكثر من نصف اللي صوتوا يوافقوا بنعم، النائب يتنحى مباشرة من المجلس المعني وتتعمل انتخابات جزئية وينتخب نائب جديد في نفس الدائرة الانتخابية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

0: Écosport.
1: Écosport.
2: تسعة دقائق قبل الساعة الرابعة، حب الرياضة في كل مكان. أهلا وسهلا بكم في هذا الموعد المباشر مع الرياضة في سبيسيال سبور، متواصلين معكم إلى حدود الساعة السادسة مساء. اليوم تأكيد حصة استثنائية باعتبار ثم مواكبة خاصة لمباريات بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، الجولة الأخيرة بالنسبة للمجموعة الأولى، وكذلك بطولة رابط الهوية المستوى الأول مجموعة الثالثة. الجولة 25 باش يكونوا حاضرين تقريبا في أربع ملاعب على مستوى رابط المحترفة الثانية لكرة القدم، باش يكونوا حاضرين في زوز ملاعب، ملعب ثمار سنين لقاء رلوي وكوكب عقير مع زميلي ياسين كمون، كذلك مباراة مكارم المهدية والمحيط القرقني في ملعب المهدية مع زميلي نبيل بن حسين. وبالنسبة لرابط الهوية المستوى الأول مواكبة لمباراة اتحاد قصيبة المديوني وقرقنة الرياضية مع زميلي محمد بواب. محمد ملولي كذلك متواجد في حي الحبيب في لقاء الملعب الصفاقسي ونهضة جمال، وإن شاء الله عنا نتابعوا أول بأول النتائج الخاصة بلقاء نادي جبنينة مشعل السويسي وخطاف القلعة الكبرى مع الأهلي الصفاقسي. تقريبا هذه المتابعات الرياضية اليوم في فضاء سبيسيال سبور. قبل ما نبدا في الملاعب الكل، حبيت بلاغ ضياع بالنسبه لجواز سفر باسم كريم كمون اللي يلقاه يتصل بمقر اذاعه صفاقس او باقرب مركز شرطه. اذا جواز سفر باسم كريم كمون ضاع اليوم الصباح. نرجع اذا للمواكبات الرياضيه، نبدا مباشره ناخذ التوقيت والنتيجه في كل ملعب. نبدا في البدايه بملعب ثمار سنين، ياسين كمون حاضر في لقاء رلوي وكوكب عقارب بدربي صفاقس اكيد في الرابطه المحترفه الثانيه لكره القدم. ياسين اهلا وسهلا بك.
3: اهلا وسهلا بك فتحي، تحياتي لكم في الاستوديو، تحياتي لكل مستمعينا الكرام. بالفعل ملعب ثمار سنين انطلقت المباراه، تسعة دقائق لعب مباراه الديربي، مباراه الجارين الصديقين، لانه اجواء رائعه قبل انطلاقه المباراه بين سكاك الحيدر الصفاقسي اللي عنده فرصه خطيره جدا ورايه مرفوعه، وضيفه كوكب عقارب التعادل صفر مقابل صفر. وبعد اكيد نرجو اكثر تفاصيل.
2: اكيد شكرا لك ياسين. كذلك التوقيت والنتيجه في لقاء المهديه مكارم المهديه والمحيط القرقني مع زميلي نبيل بن حسين مباشرة من ملعب المهدية. نبيل أهلا وسهلا بك.
4: مرحبا بك فتحي، تحية ليك وتحية لكل عشاق الرياضة على موجات إذاعة صفاقس. برحنا 8 دقائق لعب من زمن الشوط الأول في مباراة مكارم المهدية وضيف نادي محيط قرقنا بملعب أحمد خواجة بالمهدية، ولا تزال نتيجة تعادل سلبي 0-0 بين الفريقين. ومباشرة نمدك بتشكيل
2: بعد فقط نعمل دورة ونشيك نبيل فضل. نعمل دورة سريعة ناخد توقيت ونتيجة في البداية. شكرا لك إذا نبيل. إذا التعادل مازال دون أهداف في لقاء المكان المهدية والمحيط القرقني. كذلك التوقيت والنتيجة في رابط الهوية المستوى الأول مقابلة بداية هذه اتحاد قصيبة المديوني وقرقنا الرياضية مع زميلي محمد بواب على عين المكان. محمد أهلا وسهلا بك.
5: شكرا، مرحبا بك فتحي بكل السادة المستمعين. بالفعل نعيش على وقع دقيقة 37 والنتيجة 0-0 بين اتحاد قصيبة المديوني وضيفه قرقنا الرياضية، وسنأتي تباعا على تشكيلة
2: الخط. يعطيك صحة محمد. محمد ملولي كذلك في حي الحبيب لقاء الملعب الصفاقسي وناهضة جمال. محمد أهلا وسهلا.
6: مرحبا بك فتحي، مرحبا بك كافه المستمعين الكرام وكافه الزملاء. ملعب 42 دقيقه لعب في الشوط الاول في لقاء الملعب الرياضي الذاتي ونهضه جمال في لقاء من فئه 6 نقاط بين الفريقين، والنتيجه الحاليه تقدم الملعب الرياضي الذاتي بهدف مقابل صفر.
2: الملعب الصفاقسي متقدم بهدف مقابل صفر. نعم، في جبلنا لقاء الجبلنا مشعل السويسي، مشعل السويسي متقدم بهدف مقابل صفر بعد حيز زميلي مختار بن علي. اذا دقيقه 23 المنصري كان افتتح النتيجه لفائده مشعل السويسي به على مستوى مباراه رابط الهويه المستوى الاول لكل قدم. الان باش نرجع لملعب ثمار سنين ناخو الورقه الفنيه الخاصه بلقاء الرلوي وكوكب عقارب مع زميلي ياسين كمون. ياسين تفضل.
3: مرحبا بك فتحي، تحية لكل المستمعين مرة أخرى، تحية لكل المتابعين. عدد ما قل من المعتاد في مدرجات ملعب الثمار سنين، مباراة بداية أسبوع يوم اثنين، يوم عمل، يوم دراسة، ولكن رغم ذلك سمى حضور جماهيري محترم. مباراة في كل الأحوال بين السكاك وكوكب عقارب شكلية، لأن الأمور حسمت على مستوى الترتيب. السكاك 43 نقطة مرتبة رابعة، ومهما كانت نتيجة مباراة اليوم سيبقى محافظ على هذه المرتبة، فقط تحسين عدد النقاط الأكثر والأقل. وبالنسبة لكوكب عقارب في مرتبة 11 ضمن البقاء منذ الجولة الماضية بعد انتصاره على الهلال المساكن 1-0، صحبة مكارم المهدية 28 نقطة. ومهما كانت نتيجة المباراة فإن اتحاد بوسالم وملعب الفريق المنزل بورقيبة كانوا نزلوا للرابطة الهواة بعيد 4 نقاط على كوكب عقارب. المباراة شكلية إن شاء الله نقول أتمنى أن نشاهدوا فيها كورة وأهداف، وهذه فرصة للسكاكة تزيدها من داخل منطقة الجزاء وتصدي الحارس الحارس سيف الدين دلعوس. علاش قلت ان شاء الله نشوفوا كوره؟ لانه في البطوله نتاعنا وفي كورتنا بصفه عامه تقول لهم يا جماعه علاش ما ثماش كوره اليوم، يقول لك لا والله الريان كبير. ايش بيه ما ثماش كوره اليوم؟ لا والله ما ثماش ريان، يا ما خيناش نشدوهم معناها في كل الاحوال ديما ما ثماش كوره. خلي الاولاد اليوم الشيخ ويكوروا وخلي نحن كذلك نتبعوا
2: مباريات نخلقوه، احنا الريان نخلقوه حدنا مش مشكله.
3: الأجواء كانت رائعة جدا يا فتحي قبل انطلاقة المباراة، أجواء أخوية. يكفي أن يقول لك الجماهير الفريقين حاضرين الاثنين مع بعضهم في مدرجات ملعب 2 مارس جنبا إلى جنب، شيء يعمل كيف. وقبل انطلاقة المباراة وليد أحمد بن جالية سنة 5 ابتدائي كان له تكريم من طرف هيئة كوكب عقارب. أحمد محب معناها بشكل جنوني لكوكب عقارب ومتابع لوضعية الكوكب وضعية النوادي الأخرى، يعني يعطيك كل حسابات الصعود وتفادي النزول ومتبع وش النتائج زي ما تصير. شيء كبير بالنسبة لوليد هذا أحمد بن جالية، فكان له تكريم اليوم ويوم تاريخي بالنسبة لي. قضى اليوم كامل مع فريق كوكب عقارب بداية من بداية اليوم. الغداء كان مع اللاعبين ومصاحبتهم لأرضية الميدان للملعب ملعب 2 مارس، وقضى كامل اليوم مع فريق كوكب عقارب. كانت تكريم كذلك، كان ثم تكريم بين هيئتي الفريقين هيئة السكك وهيئة كوكب عقارب في على تأكيد العلاقات الأخوية بين الفريقين. وكما قلت لك الجماهير تحضر المباراة جنبا إلى جنب في مدرجات ملعب 2 مارس 2. هذا هو اللي نحبوه وهذا هو اللي نتمناه طبعا في كل الأحوال، ثم ريال ولا ما ثمش. تشكيلة الفريقين
2: قبل ما تأتي تشكيلة الفريقين ياسين، قبل ما تأتي مشعل السويسي ضاعف النتيجة في لقائه ضد نادي جبنيانة. نادي مشعل السويسي متقدم بهدفين مقابل صفر دقيقة 40، يضاعف النتيجة عن طريق محمد بن رحمة. مع تحية ديما زميلي مختار بن علي اللي تبع في نتيجة هذه المباراة أول بأول. تفضل.
3: تشكيلة الفريق الضيف: كوكب عقارب، سيف الدين دلوس حارس مرمى، بلال الزناتي قائد فريق، أشرف العيادي، شاهين الكوني، سالم البحري في تغيير اضطراري في 5 دقائق لعب إصابة عضلية خلى مكانه شمس الدين الكوني، ثم فادي التيري، سيف الدين دخلي، وسام الشمتوري لفرصة للسكاك داخل منطقة الجزاء، ودلعوس مرة أخرى يغلق الزاوية على المناعي. ممتاز هذا التدخل أمام سيف المناعي، زاوية مغلقة نوعا ما، ولكن خرج في اللحظة المناسبة، خرج هذه الكرة دلعوس ويواصل التألق طيلة الجولات الماضية. هذا الحارس وسام الشمتوري، حمزة الصالحي، رامي العفاس، شاهين الغداوي. شاهين الغداوي هو ابن اللاعب السابق والمدرب السابق لهادي الغداوي، إن شاء الله كان نلقاو شي فرصة ناخذوا لهادي الغداوي في هكا حديث قصير على موجات إذاعة صفاقس. الأب يشاهد الابن على أرضية الميدان في فريق كوكب عقارب بهذه التوزيعة داخل منطقة الجزاء، ودلعوس ياخذ الكرة على بنك البدلاء. قلت وجيه عبد النبي حارس مرمى، ثم يوسف خنفير، أشرف الحفيان، أحمد القرقوري، شمس الدين الكوني خذا مكان سالم البحري في 5 دقائق لعب كما قلت بعد إصابة عضلية تعرض لها لاعب الكوكب. إياب بن مسمية، ريان التابعي، وياسين بن عبد الله. المدرب هو محمد السويحلي الذي رفع على الأعناق بعد زمان البقاء والأجواء الجيدة التي خلقها وصنعها في فريق الكوكب منذ توليها المقاليد الفنية للفريق. تشكيلة السكك: لواء الحاج عمار حارس مرمى، ثم ذكر رقيق، محمد بن نصر، ثم طلب خط يبدو لي يا فتحي.
2: نستنى، لا الخطوط مفتوحة لكن ثم طلب خط. تفضل ياسين.
3: نعم فضل. عمر القوسي، عزيز الجمعاوي، أسامة المطيري، سيف المناعي، قيس العويشي، ياسين صابر، هاني العمري، وهارون الطربلسي قائد فريق. على بنك البدلاء ياسين بوخاتم حارس مرمى، اسكندر رقيق، أيوب الرباعي، غسان برداعة، يوسف الجواشي، أيمن الزين، وحبيب اللزاز، بسام رمضان هو مدرب السكاك، طاقم التحكيم، حكم رئيسي إيهاب بن كيلاني، مساعد أول الحكمة الدولية هدى عفين، المساعد الثاني يوسف الخضري، حكم الرابع أشرف المجدوب، العنصر النسائي كذلك حاضر على مستوى مراقبة المباراة، شافي الهنداوي، التنسيق الإعلامي لصديقنا العزيز عدنان الهنتاتي، من ملعب المرحوم حماد العقربي برادس يوم أمس إلى ملعب 2 مارس اليوم. والأكيد كانت له عشوية غير عادية في طيلة المباراة وكذلك بعد نهاية المباراة، أجواء متاع معنا خرجت على نطاقها. وملاحظة فقط يا فتحي، ما حدث في نهائي كأس تونس بين النادي الذي السفيقسي والنجم الذي الساحلي شاهده الجميع على شاشة التلفزيون، وفرضت عقوبات غريضة على الجميع بعد نهاية المباراة. يوم أمس ولا صورة ولا لقطة، وتعتيم إعلامي كامل، وأكتفي بذلك.
2: واضح واضح. شكرا لك إذا ياسين، هذه فكرة أولى أخذناها من ملعب 2 مارس الجديد. ثم طلب خط من زميلي محمد الملولي في ملعب حي الحبيب في لقاء ملعب صفاقس يناضد جمال. محمد
6: شكرا فتحي،
2: ما طلبتش الخط. به واضح. قد ايش مازال عندك وقت محمد في نهايه الشوط الاول؟
6: نلعب في ثلاثه صايح في الوقت المبدل معناها.
2: واضح واضح. به نجيك محمد، فقط ناخذ الورقه الفنيه للاقامه كان المهديه والمحيط القرقني مع زميلي نبيل بن حسين. تفضل نبيل.
4: شكرا لك فتحي، كنت ثاني طلبت الخط.
2: انت اللي طلبت الخط
4: بالفعل يعني.
2: مش مشكلة. تفضل تفضل.
4: فريق مكارم المهدية دخل في صلب الموضوع منذ بداية المباراة، و12 دقيقة يتمكن هذا من قيلي من افتتاح النتيجة لفائدة المكارم بعد عمل فردي ومجهود فردي من هذا اللاعب اللي يراوغ وسام الهمامي في منطقة 18، وعلى يسار الحارس معاذ الشقة يسكن الكرة في الشباك، وبالتالي تتغير النتيجة في ملعب المهدية. واحد بلاش للمكارم أمام نادي محيط قرقنة. وبشارة الملك بتشكيلة الفريقين، والبداية بالفريق الضيف فريق المحيط، معاذ الشقة كحارس مرمى، وسام الهمامي، عمر الدامي، نزار قسارة، أحمد الحاجي، إيهاب بن عبد الله، جعفر الزريبي، حسام الدين المناعي، أيمن العبدوني قائد فريق، محمد علي الماجري، وعمر بلال. على دكة البدلاء نقا وائل الكردي كحارس مرمى احتياطي، مع إيهاب بن عبيد، محمد عزيز هماني، يوسف القليبي، أحمد بن نصير، آدم كريدان، وجدي بن خليفة، خليل اللومي، وهذه تسديدة من محمد علي الماجري، وممتاز الحارس نسيم العطاوي يعني على طريقة حارس كرة اليد يبعد الكرة وبالتالي يبعد نختار، وكان فرصة تتعادل سانحة للعب محمد علي المجري من أجل تعديل النتيجة. نواصلوا مع التشكيلة الاحتياطية، آدم كريدان، وجدي بن خليفة قلت، وخليل اللومي، والمدرب هو السيد خالد الواتي. بالنسبة للتشكيلة الأساسية لفريق مكارم المهدية، نسيم العطاوي في حراسة المرمى، ريان منصور، ريان الهبهوبي، رضا العمري، حمزة العابد، محمد ريان المزوغي، وائل البراني، ريان بن تومية، آدم نجيلي، فراس الصفاقسي، والهادي صغير، وأظن الحداش اللي عول عليه المدرب نصري غمام. بالنسبة للتشكيلة الاحتياطية، محمد علي الجيمي في حراسة المرمى، يوسف كسراوي، بسام الشاوش، محمد إبراهيم، وسام وسيم شيخ الله، مالك منيف، محمد أمين السيود، شهر الدين بالحاج علي، وأسامة أنا فيتي. بالنسبة للطاقم تحكيم المباراة، فرج بالرابح في كحكم الساحة يساعده خلود العامري عنصر النساء اليوم، والحكم المساعد الثاني أنور مسعود، بينما الحكم الرابع هو أيوب مانيتا، ويراقب الحكام السيد عماد النيلي، مع تحية للمنسق الإعلامي السيد منصور لمن بالضبط 17 دقيقة و30 ثانية في هذا الشوط الأول. نعم. والأسبقية لفائدة المكارم المهدية على نادي محيط قرقنة بهدف لصفر، هدف آدم الجيلي في الدقيقة 12 من زمن هذا الشوط.
2: شكرا لك نبيل. ذكروا لقاء القمة بنادي حملان في ملعب سوسة، 20 دقيقة لعب التعادل دون أهداف في هذه المباراة. هلال المساكن افتتح النتيجة ضد هلال الشابة، هلال المساكن متقدم بهدف مقابل صفر. بقية المقابلات أصفار، سبورتيك بلعروس مع رفيق المنزل بورقيبة، اتحاد بوسالم مقلية رياضية، عندك انت مكان المهدية متقدم على المحيط القرقني هدف مقابل صفر، ورالوي مع كوكب عقالة بنتيجة متعادلة لحد الآن دون أهداف، بعض محاجرة حتى وين كذلك التعادل لحد الآن دون أهداف. مش نمشي الآن لربط المستوى الأول، نعود نرجع لمحمد الملولي في حي الحبيب في لقاء الملعب الصفاقسي وناضد جمال. محمد،
6: بعد احتساب 5 دقائق كوقت مبدد، أعلن الحكم السيد رضوان بالواعد على نهاية الشوط الأول في لقاء الملعب الصفاقسي وناضد جمال بالتقدم الآلي لأصحاب الأرض، أي الملعب الرياضي الصفاقسي، بهدف مقابل صفر. هدف في الدقيقة 120 كان بإمضاء اللاعب إسماعيل بكشوف.
2: نعم.
6: ضربة الزاوية كان نفذها اللاعب شمس الدين ضيف الله، والكرة ترجع من الدفاع مرتين ثم تجي مباشرة أمام إسماعيل بكشوف اللي يوليها الشباك. بالنسبة لتشكيلة الفريقين، الملعب الصفاقسي الفريق المحلي أحمد عويشة كحارس مرمى، ثم خليفة أبو حجرة، جمال عدواني، علي شعبان، محمد رقيق، شمس الدين ضيف الله، بهاء العلوي، أنس كشو، إسماعيل كشو، قيس الطرابلسي، وأيوب الطرابلسي. التشكيلة الأساسية لنهض جمال، وجد فهمي عبد السلام كحارس مرمى، ثم ريان بورقيبة، محمد بوحجر، محمد أمين رفيفي، وسيم جربوعي، نزار الزواني، ريان حجري، بسام شكشوف، بلال سلامة، عبد الله سويد، ومحمد ياسين الحربي. على بنك بدلاء الملعب الصفاقسي، نوج اليوم رشاد تشلي كحارس مرمى ثاني، مع ريان الجمل، أيوب حمدان، محمد الشتيوي، أمير الزواغي، وإياد الخليفي، المدرب السيد حسن عاشور. على بنك بدلاء ناظر جمال، يوجد
2: ملعب سين مارس. لحظة برك يا محمد. نعم. لحظة برك، طلب الخط من السين في ملعب سين مارس. تفضل.
3: الهدف الأول لكوكب عقارب في دقيقة 20 عن طريق رامي العفاس، ركنية كانت لكوكب عقارب على يسار الحارس لواء الحاج عمار، تلعبت على مرتين ثم رفع الكرة من شاهين الكوني بكل دقة بين 55 والخط النهائي للمرمى، صعود بالرأس من رامي العفاس وتزيدة في استقرت في الزاوية اليمنى لمرمى الحارس لواء الحاج عمار. هدف جميل، والصعود كان بدون محاصرة، يعني كان وحده في المكان اللي ذكرته، والتسديده بالراس كانت دقيقه وجميله جدا، ويكون هدف اول لكوكب عقارب 1-0 في 21 دقيقه لعب هذا الشوط الاول.
2: شكرا لك ياسين. اذا كوكب عقارب متقدم هدف مقابل صفر. كذلك الشوط الاول في رابط الولايات المستوى الاول بلاد جبنيانا والمشعل السويسي، مع تحيه زميلي مختار بن علي، الشوط الاول انتهى 2-0 لصالح مشعل السويسي. نرجع لك محمد ملولي في الورقه الفنيه الخاصه بلقاء ملعب الصفاقسي ونهضه جمال. تفضل محمد.
6: شكرا فتحي. اذا نقص على بنك بدلاء فريق نهضه جمال، نيوز ومالك بورقيبه كحارس مرمى ثاني، ثم محمد علي الزيري، احمد العلوي، مهران عرفه، عزيز شنقل، عزيز قاسم، ضياء القلوب، وبشير الشايب، المدرب السيد زياد الداموسي، في حين يدرب فريق الملعب الرياضي الصفاقسي السيد حسن عاشور. طاقم تحكيم الذي يدير هذا اللقاء والقادم من رابطة تونس يتكون من السادة رضوان بلواع حكم ساحة، مساعد أول أسامة اليحيوي، مساعد ثاني سامي البنطي، يراقب اللقاء السيد خليل حكم الرابعة السيد خليل الشامخي، ويراقب اللقاء السيد لطفي التونسي، ومندوب اللقاء السيد غازي الجلولي. كيف ما قلت إذن الملعب الرياضي الصفاقسي متقدم بهدف مقابل صفر، هدف إسماعيل الكشاو منذ الدقيقة 28، ولو أنه كان بإمكان الملعب الرياضي الصفاقسي مضاعفة النتيجة في 60 في الدقيقة 45 على 3 مرات، معناه الكرة تقريبا على الخط النهائي للمرمى والدفاعي دخل، وفي الدقيقة 45 زائد 5 تسديدة من خارج مناطق الجزاء مرة أخرى من إسماعيل الكشاو مرت فوق القائم بقليل ملاحظة فقط فتحي. جماهير الحاضرة هوي وعلى غير عادتها نجم نقول لك اليوم جماهير محترمة العدد مقارنة بالمقابلات السابقة الملعب الصفاقسي.
2: واضح واضح ان شاء الله ديما الحضور هكا موجود نقاوة في حيلة بينا كيف لقاءات
6: هذه. كما قلت لك مقابلة من فئة الستة اللي
2: اكيد اكيد اكيد
6: برشا الفريق من اجل ضمان البقاء في الرابطة الثالثة المستوى الاول.
2: واضح. شكرا لكم محمد. نرجع لك في الشوط الثاني. نمشي لمحمد بواب الان في قصيبة المديوني في لقاءات حلقة قصيبة المديوني واغراقنا الرياضية. محمد.
5: شكرا فتحي. إذن نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي مقابل صفر مقابل صفر، حتى المقابلة هذه ما تقل أهمية عن المقابلة
2: أكيد أكيد
5: روزيس، لأنه مرتبة 10 بالنسبة للقرقنة الرياضية يعني، وخلفها كما يقولوا القلعة وفريق التروزيس وقصر هلال، ما زالت كل ما عنده أمل يقول لك عثرة لفريق قرقنة الرياضية. على كل لقاء قلت انتهى في الشوط الأول بنتيجة صفر مقابل صفر، أو نبكر بتشكيلة الفريقين بالنسبة لفريق اتحاد قصيبة الفريق الضيف طبعا نبعد قرقنة الرياضية، زياد الدربالي في حارس مرمى، ريان بن نجم، حسان بن جابر، بن يحيى عفوا، محمود برخيصة، منير المقديش، محمد مشيرقي، أحمد ترابلسي، أحمد العلوي، فادي الحاجي، وسام المثلوثي، وأنيس جنيديس. الاحتياطيون في تشكيل قرقنة الرياضية أمير بن موسى، وجدي فرحات حارس مرمى، مجد البكاري، عبد الرحمن البحري، عزيز الشلي، أشرف الجزيري، وسام فرحات، و

0: كان محمد عزيز بن صالح ريم بن سالم ومحمد فواز عيادي يدرب الفريق علي بن سالم طبعا بعد مغادرة المدرب شهاب. إذا التقى تحكيم يتركب كل من الحكمة درصاف القنواتي اللي كحكمة رئيسية مساعدة كل من وائل بن عيسى وعزيز المغراوي وحكم والحكم الرابع هو شعيب بن كيلان. يراقب هذا اللقاء السيد عماد القادري ومنسق العام السيد محمد الرحمن. قلت تقريبا حبيت الحي قبل ما نعطي الحيثيات فريق أداني وأصغر فريق ست مديوني اللي وصلوا الأدوار النهائية وحقوا نتائج طيبة. تحية إلى الإطار الفني لأشرف على الفريق هذه في ظل ما تعرف الظروف المادية وفي ظل فريق القصيبة أكيد يعطيهم الصحة على كل تقريبا بعض أبرز فرصة كانت أتيحت لي في تقريبا قبل دقيقة من نهاية اللقاء لفيت فريق القرقنة الرياضية هجوم يعني ثنائية ذكرتها بالثنائية متاع البارح متاع فراس الشواط مع الخضراوي ولكن الأخير يعني يلقى حارس مرمى أحمد بن عبيد يتصدى ويفسخ هدف محقق. إذا قلت كان يكون لفيت فريق القرقنة الرياضية على خلاف ذلك طبعا بقى التعادل هو سيد الموقف ما شفناش فرص كبيرة في طقس حار نوعا ما ولكن نأمل الأهداف في بقية الشوط الثاني
1: إن شاء الله. شكرا لك محمد نرجع لك مع بقية الشوط الثاني. بالنسبة لمباراة خطاف القلعة الكبرى والأهلي صفاقس الشوط الأول انتهى لصالح خطاف القلعة الكبرى بهدف مقابل صفر. نمشي الآن للرابطة الثانية نمشي لياسين كمون بعض الوقت معك ياسين في ملعب 2 مارس 2 في إقارة لوي وكوكب عقارب تفضل ياسين.
2: مع الشكر فتحي 27 دقيقة لعب في هذا الشوط الأول وتقدم لفريق كوكب عقير بهدف مقابل صفر. هدف رامي العفاس في دقيقة 20 على إثر ركنية صعود داخل منطقة الجزاء من غير مركاج من غير محاصرة سدد الكرة بالرأس بعيدة على الحارس لواء الحاج عمار في الوقت اللي سجل فيه كوكب عقارب الهدف. كان السكاك هو اللي ضاغط هو اللي حاول يصنع الفرص خاصة عن طريق
1: أمل حمام سوسة ياسين يفتتح النتيجة خارج ميدانه ضد نادي حملنف في نهائي المركز الأول. أمل حمام سوسة متقدم في حملنف بهدف مقابل صفر تفضل.
2: في وقت اللي حتى التعادل يكفي بالنسبة لحمام سوسة للمرور للربطة المحترفة الأولى.
1: نعم
2: قلت إذن الهدف كوكب عقارب جاء في وقت أنه السكاك يحاول يبحث على الثغرات والمرور في دفاع كوكب عقارب عن طريق يعني العمري بدرجة أولى وياسين صابر بدرجة ثانية. الكرة عند الرلوي بكرة أمامية هاني العمري كنترول في وسط مناطق كوكب عقارب هاني العمري يحاول يمر المحاصرة موجود سيف الدين دخلي ترجع الكرة القيس العويشي الضغط من الغداوي الشهين الغداوي ما يفكش الكرة ترجع للسكاك مرة أخرى عن طريق أسامة المطيري تتفك والحكم يزفر مخالفة للاعب السيكاك حكم المباراة إيهاب بن كيلاني. ويوم أمس كان درس مجاني في الديربي درس بلاش فلوس ما غير تكوين من الحكم النمساوي لشد المباراة بكل بساطة. التحكيم سهل التحكيم ما فيه حتى شيء وكل حد يأخذ حقه. مباراة بالنسبة لي أنا صفر من الأخطاء صدقني فاتحي ما تبعتش الموفيولا ولكن لست في محاجة لمتابعة موفيولا في الأحد الرياضي. حكم صفر خطأ قراراته كلها سليمة حاجة تعمل كيف يعني النصيحة للجماعة المشرف على التحكيم ما تعملوا حتى شيء الحكام لا تكونوهم لا تتعبوا رواحكم خاصة أنه تعرف ثم برشا مكونين تاريخهم مظلم في الكرة التونسية ما تعملوا لهم حتى شيء عاودوا خلوا في المرة ولا أقل. حكم كوريكت يزفر في مباراة متاع كرة قدم مش مباراة باسكت الملاعبين تعرف الحكم التونسي بيدو أقل لمس الخوف مسكين معنى أقل لمس يزفر مخالفة ثم كرات ما تزفرش مخالفة.
1: هو راني معك في برشا كلام قلت ياسين لكن زاد راهو تصرف اللاعبين هو من شأنه أنه يساعد الحكم. مع الأسف احنا عندنا عقلية بلاد اللاعبين التونسي بصفة عامة أنه حتى الحكم الأجنبي لما يغلط نمشي معه ما نقلقوش ياسر. احنا مع الأسف يعني هذا مش مبرر في الأخطاء التحكيمية الأخطاء التحكيمية موجودة وبغرابة لكن راه اللاعب التونسي عادة انه يتقبل الخطأ من الحكم الأجنبي وما يتقبلوش من الحكم التونسي.
2: علاش لانه ثم سوء النوايا عند الحكام التونسي والامثله كثيره وعديده جدا يعني اكثر شيء من تصريحات مختار دبوس يعني اللي خرج عنده توا سنوات يتحدث على كيفاش كان يحكم قبل وهذا هو كان موجود راه ثم كواليس راه ثم خبث راه ثم مصالح راه ثم تدخلات راه ثم قائمه دوليه هذا كل يخلي لا الحكم يظفر مرتاح والملاعبيه والمسؤولين
1: ما ثمش ثقه مفقوده ثقه مفقوده
2: بالضبط والخبث والكذب اللي نحكي لك عليه اللي عند الحكام خاصه منهم الدوليين يعني ما ثمش كلمه اخرى تتقال حول الموضوع هذا الا الكذب انا ولا ما قيت كلمه اخرى كيفاش تقول لي انت الكذب يقول لك انا في الماي الورقه اللي عمروه يقول لك نحب عش مع احترام للنوادي الكل لا نحب واحد تقبل لي الحكم هذا من احباء نادي بمبلة الحكم هذا من احباء نادي بدر العين بينما الحقيقة والواقع ومن أحباء السياسة من أحباء الترجي من أحباء الفريق

0: ويضيع في الجرة قولوا احنا مش يحكم المباريات هذية، ولكن ما يضمره عكس ما يضيره طبعا في الورقة اللي تتسجل. هذا هو الخبث وهذا هو الكذب اللي نحكيه عليه. الدخول القائمة الدولية طبعا
1: المغالطة بصفة عامة المغالطة،
0: وهذا يعني من عشرات باهي خليها مغالطة ألطف شوية يعطيك صحيح فتح. الشيء هذا عنده عشرات السنين ومش جديد، ولكن استفحل طيلة السنوات الماضية. الملاعبية منضبطة مركزة على الكرة يوم أمس، حكم المباراة يزفر منذ البداية، قاري درسه حتى كل واحد في بلاسته يزفر صحيح اللي يشوفه يزفروا، ثم مخالفات مش مخالفات وضربات جزاء مش ضربات جزاء، وإلا تو حكم تونسي رأى المباراة توقفت 40,000 مرة واحتجاجات
1: ومعناها الشيء يعمل على مستوى العادة. العقلية نتاع اللاعب التونسي تجاه الحكم التونسي والحكم الأجنبي تختلف بشكل كبير صراحة، هذا اللي شفناه البارح. لكن البارح فريمون كما قلت أنت درس من الحكم النمساوي طاقم الكل يعني بصفة عامة، الفار والمساعدين كذلك يعني كانوا قمة في الانضباط وقمة في تطبيق القانون، رغم ان الكوارث راني نشوف فيها احيانا بيظفرين بالنسبه لطاقم التحكيم التونسي اللي في بعض المقابلات في الرات المحترفه الاولى لا تزيد كثيرا عن بعض الكوارث التحكيميه الموجوده في اعتى البطولات الاوروبيه مثال الليغا والبريمير ليغ. يعني ثم راوا اخطاء احيانا استغرب لها مع وجود يعني فار وكاميرات عديده في الميدان وغير ذلك، ومع ذلك الحكام يصرون على ارتكاب الاخطاء بشكل غريب يعني مع توفر كل الامكانيات المناسبه ليه لانجاح المقابله. هذا طبعا قوس ونحلو. نعم
0: اهو كذا.
1: اذا ذكرني بالتوقيت ياسين
0: 32 دقيقه لعب.
1: نعم
0: 32 دقيقه لعب. هذا هو في الشوط الاول وهدف مقابل صفر لكوكب عقارب امام سكاك الحيد السفيقسي حتى الان.
1: شكرا لك. مع تواصل تقدم الملحم مسوس عن نادي حملم في هدف مقابل صفر. نمشي لنبيل بن حسين بعض الوقت معك في المهديه نبيل في لقاء المكارم والمحيط القرقني.
2: مرحبا بك فتحي من جديد. 31 دقيقة لعب في الشوط الأول في مباراة المكارم ونادي محيط قرقنة، وشهدنا يعني ردة فعل قوية من فريق المحيط بعد قبوله الهدف الوحيد إلى حد الآن عن طريق أدم النجيلي في الدقيقة 12 لفائدة المكارم. تعددت المحاولات من محمد علي المجري وقائد الفريق أيمن العمدوني منذ قليل، كان تسديد من جعفر الزريبي وتألق للحارس نسيم العطاوي. كرة لفائدة المكارم على الرواق الأيسر في هجوم مكرم المهدية ريان بن تومية، لكن قبل ذلك فما تماس من طرف على الراية خلود العامري حكم المساعد الأول. أول حكم يقول فما مخالفة الفريق مكرم المهدية، تتنفذ المخالفة. ريان منصور يلعب 1-2 مع ريان الهبوبي طويلة إلى رضا العامري لكن مقطوعة من جعفر الزريبي وترجع لفريدة نادي محيط قرقنة. جعفر الزريبي ما يستحفظش على الكرة وتتفكله من حمزة العابد، والتسديد من خارج منطقة 18 كانت تقوية فوق العارضة بقليل، وتمشي ضربة مرمى لفريدة نادي محيط قرقنة وللحارس معاذ شيقة. هو الحقيقة يعني تفاعل معك مع ياسين سيد فتحي ممكن وقال يعني يلخص كل شيء يعني ياسين يعني في الصحة يعجبني في التفاصيل يعني وفي حتى يعني في كلامه مباشرة في الصميم. فكيقول لك يعني هو السبب اللي سأل أن يسأل فتحي علاش الحكام علاش الملاعبية توانسة العقلية متاعهم علاش مع الحكام الأجنبي ما يتكلمش حتى ولو أنه يكون حتى مش غلط ما يتكلمش معه بينما مع الحكام التونسي يناقش حتى ولو يعرف روحه أنه خط. هذا الكل علاش لأنه تعود أنه شاف برشا
1: حكام أزمة ثقة
2: لسنوات يعني عشرات السنوات. على كل ان شاء الله ديما التحكيم نقول واحنا ديما عندنا ثقه وديما عندنا امل في غدو ان شاء الله باش يتحسن وتتحسن معاه وتتطور معاه
1: يتحسن. لازم الناس تحسنوا، لازم الناس تكونوا اكفاء باش يحسنوا فقط
2: نعم. مش على الميدان فقط يعني
1: اكيد نحكي على المكونين لانه على الميدان ما عندك ما تزيد هذاك الميدان هذاك هو الناس اللي تكون اللي بها الفايده
2: هذيك هو يعطيك الصحة فتحي. على كل 32 دقيقة و30 ثانية إلى حد الآن كرة لفائدة نكمل العملية هذه. حمزة العابد على الرواق الأيسر في هجوم مكرم المهدية لمسة واحدة إلى ريان بن تومية يلعب مع زميله فراس الصفاقسي لكن التغطية من إيهاب بن عبد الله ويرجع إلى الوراء. فريق المكرم الحقيقة عاجز إلى حد الآن على الوصول منطقة 18 لنادي محيط قرقنة، والكرة في دين الحارس معاذ الشيقة حارس نادي محيط قرقنة سهلة. وبالتالي الى حد الان في 33 دقيقه لعب من زمن الشوط الاول دائما اسبقيه المكارم بهدف ادم نجيلي في الدقيقه 12 من هذا الشوط.
1: شكرا لك نبيل. نعود نرجع لملعب ثمار سنين، نرجع لمباراه الرالوي كوكب عقارب في انتظار اهداف اخرى ربما في هذه المباراه. ياسين تفضل.
0: نعم وبالفعل فتحي حصيلة الأهداف مرشحة للزيادة، الهدف مقابل صفر حتى الآن لكوكب عقيلة بدقيقة 20 رامي العفاس من ركنية ارتقاء بالرأس والتسديدة في الشباك 1-0. رلوي يحاول مستحوذ على الكرة ويحاول التعادل أمام حارس مرمى متألق اللي هو سيف الدين دلعوس، تصحيح سيف الدين تخيللي مش دخلي بالنسبة للاعب كوكب عقارب. مع التحية لأبو حميد محب كوكب عقارب وعاشق السياسيس وعاشق إذاعة سباقس، والله معنا بالفعل تحية لي وتحية لكل المستمعين، يعني لدرجة أنه حاضر في الميدان حاضر في ملعب محب
1: محب لكل فرق
0: التعليق على موجات إذاعة سباقس. بالفعل بالفعل بالفعل يعني
1: منحاز
0: انحياز يعني كلي لنوادي سباقس وما أجمله من انحياز. التحية لي وكل المستمعين وإذاعة مستمعيها بالطبع،
1: نفتقد لهذه النوعية من الأحبية
0: على مستوى بالفعل يا فتحي، والمحبة والمعزة متبادلة هذا ما فيش حتى شك. على مستوى التذكير يعني بالجولة الماضية الأمل الرياضي بحمام سوسة تعادل مع الرلوي 2-2 في حمام سوسة وهدف في اللحظات الأخيرة من
1: تحكي على حمام سوسة
0: ياسين
1: النورماني هو اللي سجل ضد حمل انفعالي رصيده الآن ارتفع إلى 19 هدف أفضل هدف أفضل هدف الرابطة الثانية. النورماني كالعادة وراء كل أهداف فريق من حمام سوسة،
0: ولا اعتقد انه الموسم القادم معنا ينجم يكون في حمام سوسه اوكي، ولكن الاكيد انه مش تكون ثم عروض لهذا اللاعب لانه شفناه عن قرب يا فتحي وعيناه عن كثب الفعل لاعب مميز نورمان، ويوجد في النهر ما لا يوجد في البحر. هارون ترابلسي لسيكك يتقدم بالكره، هارون على الجهه اليمنى، عمر القوسي يدخل بالكره الوسط، قيس العويشي، مناعي، سيف المناع والسكك، يعني تقريبا نفس الحالة امتاع حبي النادي الرياضي الصفاقسي، التحسر على اللبن المسكوب على النقاط الضائعة. السكك كان ينجم يلقى روحه الحقيقة في مرتبة أولى ولا ثانية ولا ثالثة، النزيف من النقاط كان كبير برشا، خليه اليوم في مرتبة رابعة وحده بعيد حتى على أصحاب المراكز الخامسة 31 نقطة لبن عروس لوسيكا وإلى المسك قبل هذه الجولة، وبعيد 5 نقاط على اتحاد طوين في وقت كان ينجم يكون كما قلت في 3 مراكز الأولى. السيس نفس الشيء الآن طبعا زايد الحديث والحديث عما مضى، ولكنها نقاط نس كل تحدث معها محبي السيس عنا زوز نقاط ماتش الفلاني، عندنا 3 نقاط حكم مباراة الافريقي حصيروا لما تلقاها 19 نقاط تلقى روحك مرتبة أولى يعني بعيد على
1: بقية هذا لا يغني ولا يسمى من الجوع، لأنه حتى الجماعات الأخرى تقول لك حتى أنا خسرت نقاط في لقاء الفلاني وخسرت لقاء في النقاط في المباراة الفلتينية كذا كلام. في الأخير الميدان هو الفيصل، النادي الصفاقسي ضيعت برشا مقابلات وضيعت برشا نقاط كان بإمكانها تكون في وضعية أفضل بكثير هذا الموسم، لكن عموما يعتبر موسم ايجابي جدا لفريق النادي الصفاقسي مع الظروف
0: في ظل
1: نعرفوها الناس
0: الكل الظروف.
1: نعم.
0: بالفعل
1: في ظل الظروف دائما
0: بالفعل حاجه هايله برشا. انا ما اقول كيسالوني فتحي ساعه شنو امور السي اس اس، نقول لهم امور السي اس اس والبارسا في الظروف اللي هما فيها ماديا يعني تسمى حاجه عظيمه برشا.
1: تعجبني كي ترجع
0: على البطوله البارح كانت لازم نعمل ظريفه مكتب
1: البارح مطرح لا صحيح هو لا خط البارح الأحباء تقريبا البرصة معظمهم ما نقول معظمهم ما مش فرحانين باثنين بليش برك مانا بصراحة ما شوية شوية بصراحة
0: بتاع سكور بتاع
1: سكور ضيعنا سكور البارح مانا بصراحة. هاي نرجع المقابلة سيشمين احنا نسينا الوضع
0: نرجع الكورة للسكك قبل 7 دقائق على نهاية الشوط الأول. حلو برشا التسديدة ممتازة الفكرة من ياسين صابر، حب يركن الكورة داخل منطقة الجزاء في الزاوية البعيدة سيف الدين دلعوس، كورة عالية بقليل تمر ضربة وتبقى النتيجة هدف مقابل صفر لكوكب عقارب أمام السكك. حيد الصفيقسي صاحب الهدف هو رامي العفاس في الدقيقة 20 ولاعب ملقى على أرضية الميدان
1: تتخذ الخطة. أكيد ذكر قبل شيء بالنتائج الآنية الحاصلة، نلعبوا تقريبا في 40 دقيقة في لقاء الذي حملنا فوق من حمسوسة وأمل حمسوسة مازال متقدم بهدف مقابل صفر، سبورتينج بن عروس متقدم على ملعب أفريقيا لمنز بورقيبة بهدفين مقابل صفر، تعادل الأهداف في حد الآن في لقاء اتحاد بوسالم وجمعية مكرين، هلال مساكن في ميدانه منهزم ضد هلال الشاب بهدفين مقابل هدف، كان هو المفتتاح النتيجة للمساكن 1-0، لكن بعد هلال الشاب رجع وعدل ثم الآن منتصر. مكارم المهدية مع المحيط القرقني متقدم المكارم هدف لصفر، بعث محجلة واتحاد تطاوين دون أهداف لحد الآن، والرلوي كما كنتوا تسمعوا منهزم لحد الآن ضد كوكب عقارب بهدف مقابل صفر. نرجع نبيل بن حسين مرة أخرى في ملعب المهدية. نبيل
2: مرحبا بك فتحي من جديد. 6 دقائق أخيرة من عمر هذا الشوط الأول في ملعب أحمد أخواجه بمدينة المهدية. اللعب كان متوقف منذ قليل من أجل إسعاف لاعب مكارم ريان بن تومية، والحقيقة فريق نادي محيط قربنا فوت يعني في فرصة التعادل، وربما مضاعفة النتيجة. الكرة الأولى كانت عن طريق
1: قرقنة رياضية، مع المحيط قرقنة يضرب قرقنة رياضية مقابلة. نستناه إن شاء الله زميلي محمد بواب يلتحق بنا إن شاء الله في بداية الشوط الثاني. نفس الشيء محمد ملولي في لقاء ملعب صفيق سيناظ الجمال. تفضل نبيل. تفضل
3: علو فتحي.
1: التحق بنا لا محمد ملولي. نعم تفضل محمد
3: فتحي. والله اللقطة معنا توا أكثر من 5 دقائق ولاعبوها الفريقين على أرضية الميدان، طاقم التحكيم تأخر على العودة للميدان. مضيفين خمس طاقم التحكيم للميدان معناها وبعضها وعودوا خمس حجرات الملابس اللي بلغنا ثم غضب كبير برشا من طرف المسؤولين على الجمال. طاقم التحكيم كان في محاديث مع مندوب
1: مراقب المباريات نعم
3: غادي جلولي واللعب من الثاني تقريبا 10 دقائق منذ ما دخل المدير على ارضيه الميدان، وما زلنا ننتظر
1: بنصير الشوط الثاني
3: حتى يعود يرجع الى ارضيه الميدان ان شاء الله ما يكونش
1: سبب مانع. نقدوا في تواصل محمد اذا كان انطلق الشوط الثاني ثم تاخير كبير على مستوى انطلاق الشوط الثاني في لقاء ملعب الصفيق في نهضه الجمال. نعرف محمد بواب الشوط الثاني في لقاء قصيبه المديولي وقرقنا الذي انطلق او لا محمد؟
4: بالفعل فتحي انطلق عنده 3 دقائق و30 ثانية والنتيجة 0-0، إذا انطلق اللقاء هنا في ملعب قصيبة المديني عكس كما قلت جمال وإن شاء الله
1: المال أخير. نتمناه نجب أنا مش على السويسي شوط ثاني انطلق مش على السويسي متقدم 2-0، والآلي صفيقسي في لقاء في القاعة الكبرى ضد خطاف القاعة الكبرى الشوط الأول أنهى لصالح خطاف القاعة الكبرى هدف مقابل صفر. نرجع لك نبيل للقاء مكان المهدية وليد محيط قرقنة. تفضل.
2: شكرا لك فتحي. يقوم ريان منصور لعب مكرم المهدية السلامات، والحقيقة تعددت الإيقافات تعددت الإصابات الوقف طايح أكثر من الوقف يعني فتحي كما نعرف يعني في بطولتنا في مباراة آخر الموسم قبل 5 دقائق من نهاية الشوط الأول. دائما نذكر بالنتيجة السادة المستمعين التحقوا بنا الآن، تقدم مكرم المهدية على نادي محيط قرقنة بهدف لصفر، هدف من جيلي منذ مطلع دقيقة 12. قلت فريق نادي محيط قرقنة فوت على نفسه فرصة التعادل عن طريق عمر بلال اللي كورته الرأسية اصطدمت بالعارضة، وبعدها قائد الفريق أيمن علي عمدوني كان تليق وجه لوجه مع الحارس نسيم العطاوي، وتسديدة قوية مرت محاذية للقائم الأيسر لمرمى الحارس نسيم العطاوي. الأفضلية لفريق نادي محيط قرقنة منذ تسجيل هدف السبق لفريق مكارم المهدية شفنا في وجه مغير فريق نادي محيط قرقنة الأفضل على الميدان، تعدت له أكثر من محاولة من أجل الوصول لشباك مكارم المهدية لكن دائما التشتيم مفقود. الكرة لفائدة مكارم المهدية حمزة العابد طويلة في اتجاه فراس الصفقسي لكن ما يفهموش فراس وتتفك من اللاعب رقم 4 عمر الدامي لعب النادي محيط قرقنا على مستوى الدائرة المركزية الوسط الميدان نزار قسرة اللي يخرج يساند ويساند زملائه في الخط الأمامي طويلة من جعفر الزريبي، تبديل اتجاه الكرة لليسار والموجود حسام الدين المناعي يربح بعض الأمتار، حسام الدين المناعي على اليسار لأيمن العمدوني ويربح التماس لفائدة نادي محيط قرقنا. أحمد الحاجي عن قميص رقم 21 أحمد الحاجي في المراقبة وائل براني ومقطوعة من مكارم المهدية ويرجع الهجوم من جديد للمكارم عن طريق وائل براني بدل اتجاه الكرة لليسار وين موجود هذه الصغير لمسة واحدة إلى وائل براني من جديد الحمزة العبد وفما المخالفة إن شاء الله لبس قال لاعب محمد علي المجري لاعب رقم 9 نشوف يعني في احتكاك مع اللاعب وائل براني ويسقط على ارضيه الميدان في توقيت فتحي 43 دقيقة لعب بس جزء دقائق من نهاية الوقت القانوني هنا في ملعب احمد خواجه المهدية دائما الاسبقية للمكارم امام نادي محيط قرقنة بهدف للصفر هدف ادم نجيلي في دقيقة 12.
1: شكرا لك نبيل. فقط نعود نرجع لمحمد ملولي نشوف الشوط الثاني انطلق او لا في لقاء ملعب صفيق سيناظ الجمال. محمد واضح شوط ثاني انطلق اذا في الاخير بلقاء ملعب صفيقسي ونهضت جميع رغم التأخير الحاصل فيه، لكن الشوط الثاني انطلق به. نعود نرجع لياسين في ملعب ثمار سنين في لقاء رالوي كوكب عقارب. ياسين
0: أهلا وسهلا بك فتحي من جديد. دقيقة 44 وبعض الثواني في هذا الشوط الأول، ننتظر الوقت البديل لنشوف الحكم الرابع أشرف المجدوب شاعتين قديش وقت بديل. هدف مقابل الصفر دائما لكوكب عقارب. رامي العفيس صاحب الهدف في دقيقة 20، تفتك الكرة للمناعي، ترجع الكوكب يعاود يرجعها المناعي، يفك الكرة ويبني هجمة لاستكاك الحديدة السويرسي ورائية في وسط الميدان. هذه الكرة لاستكاك، الحكم الرابع ينتظر نهاية 45 دقيقة. مناعي
1: نادي حملم في عدل ضد أمل حمصوصة، يصبح النتيجة هدف مقابل هدف بين الفريقين. فضل
0: مع الشكر. دقيقة في الوقت البديل، ياسين صابر ورائية هارون ترابلسي قائد فريقه بدوره العزيز الجمعاوي، ذكر ورائية حارس مرماه لواء الحاج عمار خارج منطقة الجزاء، رجع كرة لهارون، هارون ترابلسي، هارون ترابلسي كرة عالية لهاني العامري، ترجع كرة بالرأس ياخذها في الوسط سيف الدين الخلالي، أمامية هذه كرة الأقصى اليسار شمس الدين الكوني، ضيع الكنترول وتخرج تماس ليسي كاك الحيدة السويغسي. شمس الدين الكوني ذكر يدخل في تغيير اضطراري في خمسة دقائق لعب مكان سالم البحري وهو شقيق شاهين الكوني.
1: بصراحة أنا حسبت غلط في الاسم.
0: لا لا
1: والله حسبت غلط في الاسم، قلت بلك شي بوي أما في الأخر طلع الشقيق بتاع.
0: اي نعم
1: ايه نعم
0: وهذا نهاية الشوط الأول لفتحي هدف مقابل الصفر لكوكب عقارب.
1: نعم
0: وجاب حذية سيدادي الغداوي طبعا اللاعب يحييك فتحي السامت من الاستوديو، لاعب سابق للمحيط بدر العين ساقيت الدير ولا السيس، اللاعب الوحيد في جيله اللي عيطوله المنتخب الأولمبي، درب فيما بعد بدر العين كوكب عقارب الساقية ساقيت الدير وكذلك مستقبل القاسرين. سيدادي مرحبا بك على موجات العصفاق. حبيت تكلم على الشوط الأول في مباراة بدون رهان، وأكيد تركيزك الكبير كان على الشاهين الغداوي وأدائه في وسط ميدان الكوكب.
5: بارك الله فيك. مقابلة بدون رهان، مقابلة طيبة. كوكب عقارب ضغط أكثر على سكك الحديد السويقسي وسجل هدف وبإمكان تسجيل هدف ثاني. سكل الحديث فيقسي مقابلة بدون رهان، رولاشي الملاعبية ما همش قاعدين يقوموا بالمطلوب، كل عادي يلعب على زي راسه كما يقولوا.
0: أداء شيء
5: والله أداء ممتاز بدون
0: ما نقولوش شكر العروسة،
5: ما نقولوش شكر العروسة بدون انحياز، أداء ممتاز اللعب شاهين الغداوي.
0: واضح. كلمة السقيت الدير، مباراة غدوة من أجل الصعود من الرديف، وانت دربت ولعبت في الفريق هذا.
5: والله الساقية فريق عتيد وسنا خدموا على روحه منيح، هي مديرة ملعبية مدرب وظروف الكل توفرت للسقيت الدير باش تطلع. السقيت الدير مش طلع من الجولة هذه كرم الثلاثة أربعة جولات راهي طلعت ما وقع شوية رول اسمهم من بعض الملاعبية وبحول الله تقدم ساقيت الدير في الوطني من هني ومسبقا.
0: يعطيك الصحة. إذن سيدي كنت معانا على موجات ذات سفيقس، نسنا برشا. إذن 1-0 يا فتحي لكوكب عقارب أمام سيكك حيد السفيقس.
1: شكرا لك. إذن ياسين عاود نرجع نبيل بن حسين في المهدية في لقاء مكان المهدية والمحيط القرقني. نبيل
6: فتحي
1: تفضل.
6: رجعت لي في الوقت المناسب، هدف تعادل لفريق نادي محيط قرقنة، هدف جميل جدا ولا أروع الحقيقة، قليل ونشاهدوه حتى في الملعب. الرابطة المحترفة الأولى من أقدام هدف الفريق محمد علي المجري، كانت لمسة واحدة من لاعب أحمد الحاجي في منطقة 18 يخوي الكرة محمد علي المجري ويدور يعطي بظهره للحارس المرمى ثم يسدد بقوة وفي مرمى الحارس نسيم العطاوي على يمين الحارس نسيم العطاوي، كرة قوية لا تصد ولا ترد في شباك كرم المهدية، وبالتالي هدف التعادل في توقيت ممتاز في توقيت 45 دقيقة زائد 2 من أقدام محمد علي المجري، وبالتالي 1-1 بين كرم المهدية ونادي محيط قرقنا، وقد أدركنا دقيقة الثالثة في الوقت البديل في هذا الشوط الأول. وفي هذه اللحظة الحكم رجب الربح يعلن عن نهاية هذه الفترة بالتعادل الإيجابي بين المكارم ونادي محيط قرقنا. نذكر بشارة الهدف هذا من جيلي في دقيقة 12 كان بدر بس يتاح نتيجة للمكارم وعدلها منذ قليل محمد علي المجري في 45 زائد 2. ملتقانا إن شاء الله فتحي مع بداية الشوط الثاني.
1: شكرا لك إذن نبيل. الشوط الأول انتهى بالتعادل إذن بين المكارم المهدية المحيط قرقنا هدف مقابل هدف. كيف نادي حملان متعادل مع أمل حمسوسة في نهاية الشوط الأول هدف مقابل هدف. سبورتنيك بن عروس متقدم على منزل بورقيبة 3-0. اتحاد بوسالم وجمعية مقرين مازال التعادل دون أهداف. هلال مساكن أنا الشوط الأول منهزم ضد هلال الشاب هدفين مقابل هدف. كما كنت تسمع مكارم المهدية والمحيط القرقني التعادل هدف مقابل هدف في نهاية الشوط الأول. بعث بوحجلة كذلك أنا الشوط الأول متعادل مع اتحاد تطاوين دون أهداف. ونادي سكك الحديد الصفاقسي أنهى الشوط الأول منهزم ضد فريق كوكب عقارب بهدف مقابل صفر. هذه النتائج الآنية الخاصة ببطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم. نعرف إذا كانت وصل التعادل في لقاء حملنف حمسوسة الصعود سيكون من نصيب نادي حمام لنف رغم التساوي على مستوى النقاط، لكن فرق الهدف مقبولة والمدفوعة تخلي الأسبقية لصالح نادي حمام لنف. مش نرجع لأجواء رابطة المستوى الأول، نبدأ معاك محمد ملولي في لقاء الملعب الصفاقسي وناظر جمال في حي الحبيب. تفضل محمد.
7: شكرا فتحي. 8 دقائق لعب في الشوط الثاني، دائما هدف مقابل صفر للملعب الرياضي الصفاقسي امام فريق نهضة جمال اللي منذ انطلاق الشوط الثاني وهو ماسك بزمام الامور بعد قيامه بزوز التغييرات، دخول احمد العلوي مكان بسام شيبوب ومهران عرفة مكان بلال اسلام. على كل تفكير سريع بتشكيلتي الفريقين بالنسبه للملعب الصفاقسي، احمد عويشه خليفة أبو حجرة جمال العدواني علي شعبان محمد رقيق شمس الدين ضيف الله باء العلوي أنس نكشو إسماعيل نكشو قيس الطرابلسي وأيوب الطرابلسي. بالنسبة لنهضة جمال فامي عبد السلام ريان بورقيبة محمد بخجر محمد أمين الفيفي وسيم الجربوعي نزار الزوالي ريان الحجري أحمد العلوي مكان بسام شبشوب مهران العيفة مكان بدا سلامة عبد الله سويد ومحمد ياسين الحربي. كرة عند فريق الملعب الصفاقسي مقطوعة من الدفاع عن طريق نزار الزوالي محاولة المرور بالكرة تخرج الكرة في الأخير التمس فائدة الملعب الرياضي الصفاقسي من الجهة اليسرى في وسط الميدان لتنفيذ التمس. يقول المساعد الثاني الحكم والحكم تنفذ من جمال العدواني كرة طويلة ماشية في اتجاه إسماعيل كشاو. إسماعيل كشاو محاولة تمرير الكرة داخل مناطق الجزاء توصل العلوي العلوي ورائية في اتجاه تسديد كيف ما جاءت من بحاجة وكرة تسديد رأسية من أيوب الطرابلسي فوق المرمى ومخالفة تصلل ضد أيوب الطرابلسي لفائدة دفاع فريق نهضة جمال لفائدة الحارس فهمي عبد السلام.
1: به محمد نعمل طلال على قصيبة المديوني بعض الوقت كذلك مع محمد بواب في لقاء اتحاد قصيبة المديوني وقرقنا الرياضية. محمد
6: شكرا فتحي. 14 دقيقة لاعب من عمر الشوط الثاني والنتيجة دائما 0-0 لو أنه فريق قرقنا الرياضية كان مبادر معتها بأخذ الأمور في بداية اللقاء، ولكن يعني انضباط دفاع فريق قصيبة المديوني يعني خلى الفريق الآن يلعب بروح وبعزيمه. حتى إن كنت نحكي حتى مع المسؤولين ومع الورزمين يقول لك معتها لا تخاف نلعب الكرة من أجل الكرة، وحتى فما خاطئة مالية إذا كان معتها فما نوع من التخاذل أو نوع من يعني إنه معتها التهاون في اللعب. هذا ميزة الفريق هذا اللي كما قلت يعني من الفرق الجميلة المرتبة الرابعة خير دليل على ذلك، ولأنه تتوفر ذلك ظروف والحاجة الباهية في قصيبة المديوني أنه حتى الرؤساء القدم والمسؤولين تلقاهم موجودين على المقابل ناس تعاون بالموجود معتها رأس جديد ما هوش بشي يتأثر بقدوم رئيس قديم أو مسؤول قديم. هذيك الحاجة الباهية في مدينة قصيبة المديون يقول 9 كيلومتر عن مدينة البقعة المشتير، وخاصة الطريقة المدنية هي معتها محبوبة جدا في صفاقس يعني طريق المدينة موت المولد نذكره مثال التاريخ أكثر يعني الصفاقسية رواد للطريقة هذه ويجيوا لقصيبة للمولد وعندهم يعني عشق كبير للطريقة المدنية ويذكروا الأذكار وفرقة شقشوق ونذكر معتها والناس من صفاقس بعد غابيرة لمدينة قصيبة المديونية. على كل نرجعوا ممكن نعطيه الكرة بالحق بالفعل بالحق أنا شفت يعني الأجواء كبيرة برشا معتها والصفاقسية هم اللي يحيوا الذكرى وبأجواء كبيرة وحقيقة روعة روعة عشتها في مدينة يعيش بالحضور وخاصة من صفاقس. على كل باش ترجع الكرة وتمشي الكرة شكون الحكم فما زوج تغييرات لفريق قصيبة المديونية 5 و8
4: لان اللاعب رقم 5 شبان اقحام الشبان ريان بن سالم وثمانية اسامة العجيمي باش يدخلوا الان كما قلت يعني تشبيب الفريق مع روح جديدة بالفريق و كما قلت يعني الكره تماس ما راش تبقى معايا فتح ونعطيك الخط لانه الكره ترجع اذا لفيت فريق القرق النرويجي اللي اليوم يلعب بالازياء الزرقاء والسوداء يعني شبيهه بالازياء فريق اولمبي النقل او فريق الانتر بطبيعه الحال نعرفوا الازياء الزرقاء والبيضاء هي ازياء الفريق وفريق القصيبه يلعب تماس على الطريقه الانجليزيه وترجع من الدفاع قلت فريق القصيبه يلعب اليوم بالازياء البيضاء والسوداء لانه كما نعرف الازياء نتاعو الرسمي الاصفر والاكحل ولكن كما قلت وهو درءا للتشابه الازياء هكا علاش نشوفوا يعني الازياء واضحه من جانب القصيبه او من جانب خاصة وزاد فريق قرقنا الرياضية دائما الأرقام هي التي تعيق في بعض الأحيان تبدأ أرقام بألوان باهتة ما تخليش نثبتوا اللاعب على كل ترجع الكرة ممتازة لجانب فيت فريق قرقنا الرياضية وتمشي كرة تماس وقد يكون التغيير الآن في هذا الوقت قلت درصاف القنواتي تعطي فور الحكم الرابع الفرصة للتغيير ثمانية إذا ياخذ مكان رقم 20 اللي هو صهيب الحريزي يخرج يدخل مكان اللاعب أسامة العجيمي أسامة العجيمي واللاعب رقم 5 ستنتظر مكان من سيدخل اذا اسامه العجيمي يخرج واللاعب رقم 5 قلت زوج شبان يقحمهم المدرب علي بن سالم في هذه التشكيله نشوف اذا سننتظر تشكيله التغيير الثاني ثم سيستأنف اللاعب رقم 5 اذا سيرفع اللوحه النجم نقول الالكترونيه الموجوده هنا وهي لوحه خشبيه متطوره الكترونيا كما يقال ماش بال الالكترونيه اللي نعرفوها بتاع العاده ولكن كي تلقاها في الرابطه الثالثه موجوده لانه حتى في الرابطه الثانيه ما لقاوهاش. اذا خروج اللاعب رقم 10 اللي هو جهاد ضيف الله ودخول اللاعب رقم 5 ريان بن سالم في في توقيت تقريبا اذا 18 دقيقه لعب والنتيجه 0 مقابل 0 بين الفريقين يا فتش.
1: شكرا لك ذن محمد العاود نرجع محمد ملولي في لقاء حي الحبيب تقريبا دقيقه قبل موز الساعه الخامسه. تفضل محمد.
7: شكرا لك فتحي نلعبوا في 13 دقيقة في الشوط الثاني دائما هدف مقابل صفر للملعب الرياضي الشرقي أمام نادي الجمال واللعب متوقف بسبب سقوط زوج لاعبين من فريق نادي الجمال على أرضية الملعب.
1: نعم
7: الحكم السيد رضوان بالواحد كان طلب النقالة ما تمش النقالة ودخلوا مسعفي فريق الملعب الرياضي الشرقي لإسعاف لاعبين
1: نهضة جمال. واضح به نذكر فقط كذلك على مستوى رابطة المستوى الأول نادي جبلينا منظم ضد مشعل السويسي هدفين مقابل صفر والشوط الأول في لقاء خطاف القلعة الكبرى والأهلي الصفيقسي كان انتهالي صالح فريق خطاف القلعة الكبرى بنتيجة هدف مقابل صفر. نذكر كذلك بنتائج الأشواط الأولى المقابلات كل انتهت على مستوى الأشواط الأولى في الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم تعادل 1-1 بين نادي حملنف وملحم سوسة سبورتينغ بالعروس متقدم على ملعب فريق ليمان بورقيبة 3-3 اتحاد بوسالم ومقرين متعادلين دون اهداف الهلال الرياضي بمساكن منهزم ضد هلال الشابة 2-1 مكان المهدية والمحيط القرقي متعادلين 1-1 بعث بوحاجلة واتحاد تطاوين متعادلين 0-0 ونادي سيكاك الحديدة الصفيقسي منهزم في نهاية الشوط الاول ضد فريق كوكب عقارب بهدف مقابل 0 يعطينا الترتيب المؤقت نادي حملنف وملحم سوسة في المركز الاول 51 نقطة لكن نتيجة التعادل هي اللي تساعد نادي حملنف واللي تخليه يصعد بصفة رسمية لرابطة المحترفة الأولى لحد الآن طبعا في انتظار استكمال المقابلة. اتحاد تطاوين 49 نقطة وباش يلعب البلاش طبعا الرلوي في المركز الرابع لحد الآن مؤقتا 43 نقطة بالنسبة للمراكز الأخيرة نذكروا مكان المهدية 29 نقطة اتحاد بوسالم 25 وملعب افريقي لمنزل بورقيبة 17 نذكروا اتحاد بوسالم والملعب افريقي لمنزل بورقيبة كانوا غادروا على مستوى الرابطة الثانية إلى رابطة الهوات المستوى الأول لكرة القدم. الكلمة الآن لقسم الأخبار موجز الساعة الخامسة ثم نعود للأجواء الرياضية.

السلام عليكم ورحمة الله. يعقد مجلس نواب الشعب غدا جلسة عامة بداية من 10 صباحا، ويتضمن جدول أعمالها. وبلغ المجلس نشر اليوم النظر في مقترح قانون يتعلق بالفنان والمهن الفنية والموسيقية. تحتضن ولاية صفاقس غدا اجتماعا وطنيا بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني للفلاحة بمشاركة خبراء ومهندسين وفلاحين من مختلف جهات البلاد، بدعوة وتنسيق من رئيس لجنة الفلاحة بالبرلمان حسن الجربوعي، وبالتعاون مع عمادة المهندسين التونسيين. شدد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر في اجتماع اليوم مع الإدارة التنفيذية للهيئة على ضرورة أن تكون البرامج المدرجة في مشروع ميزانية الهيئة لسنة 2027 متناسقة مع ميزانية الدولة، خاصة وأن الهيئة مقبلة على تنظيم انتخابات تشريعية وبلدية في سنة 2027. في العالم، أكد جيش الاحتلال الصهيوني أنه فشل عدة مرات في التصدي لمسيرات حزب الله اللبناني في الجنوب، معترفا بمقتل أحد جنوده وتدمير آلياته وإصابة عدد آخر من الجنود في بلدات بالجنوب اللبناني في معارك أمس. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في كلمة منذ قليل تعليقا على فشل المفاوضات مع الجانب الإيراني بأنه سيعمل ما في وسعه لمنع إيران من امتلاك قنبلة نووية. أعلنت السلطات الفرنسية اليوم عن وقوع إطلاق نار في مدينة نيس تسبب في مقتل شخصين وفي إصابة 3 آخرين بحي مولان. إلى اللقاء.

0: إذاعة صفاقس
1: تسمعونا في المهدية على 100.8 100.2 و106.6
0: عشرة ديمة
1: انت تقرأ في السادسة ابتدائي او التاسعة اساسي او البكالوريا، فاتتك بعض الدروس او عندك صعوبة في البعض منها. وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح.

0: جديد للأجواء الرياضية في سبيسيال سبور متصلين معكم إلى حدود الساعة 6:30 مساء في توقيت سيدني. طبعا المواكبة الخاصة لمقابلات الرابطة المحترفة الثانية رابطة الهوية المستوى الأول لكرة القدم. نذكر أنه تقريبا نص ساعة لعب في مباراة رابطة الهوية المستوى الأول لكرة القدم بين نادي جبينان مش على السويسي. النتيجة ما زال التقدم مش على السويسي 2-0 مع تحية زميلي مختار بن علي على مستوى متابعة نتيجة هذه المباراة. إذا أسبقية فريق الضيف 2-0 وتعرف القلعة الكبرى نذكره متقدم على الأهلي صفاقسي هدف مقابل 0. ناخذ توقيت ونتيجة في رابطة الهوية المستوى الأول قبل ما نرجع لبداية الأشواط الثانية في الرابطة المحترفة الثانية. نبدأ معك محمد الملولي في حي الحبيب في لقاء الملعب صفاقسي وناضة جمال. محمد
1: 27 في قلعه في الشوط الثاني دائما هدف مقابل صفر للملعب الصفاقسي امام نهضه جمال.
0: هدف مقابل صفر دائما لفريق الملعب الصفاقسي. محمد دواب في قصيبة المديوني
2: تقريبا 33 دقيقه لعب من عمر الشوط الثاني ونتيجه 0-0 مقابل صفر. لانه الوقت توقف شويه نتيجه لبعض الناس نعطيكش الحافه والفتح ولا ترجع لي.
0: تفضل
2: على كل هو الحقيقه الوقت توقف علاش باعتبار انه كان فما لاعب من جانب الفريق الارضيه واحد بالحارس الإصابة على مستوى الرأس دخل ممثل عنا مدلك الفريق هي. وكذلك كانت الحامية من جانب مسؤولي فريق القصيبة المديوني على اللاعب اللي تضرب خاصة جيت حماية معتها في القرقنة الريضية وكان يعني كلامه على الحكم اللي كانت متفتنتش وكانت تتهادى والحكم مساعد لما يقول علاش قال علاش ما قال كلمتش الحكم باش يوقف اللعب وتشنجت الامور شويه لاعتبار انه الحكم المساعد طلب انه معناتها يخرج المسؤول. يعني الامور هذه تفتم فتنه هي حميه من جانب مسؤولي فريق سبت مديوني على لاعب من خلقنا الرياضيه يعني تخيل
0: وعلى الحرف نتاعو لا في امور صحه اللاعبين ما فيش كلام
2: صحه مش متفتن يلزم الحكم والحكم مساعد يتفتن الامور ياخذ الامور يعني بكل هدوء ورصانه وحاسس على كل رجعت الامور الحمد لله لاباس.
0: نعم المهم النتيجه ما زالت المتعادلة بين قصيبة المديوني وقرقنا الرياضية
2: صفر مقابل صفر.
0: نعم شكرا لك. ناخذ الإطلالة على مقابلات الرابطة الثانية الأشواط الثانية. نبدأ بملعب ثمار سنين في لقاء راليو كوكب عقارب مع زميلي ياسين كمون. ياسين
3: اهلا وسهلا بك فتحي، تحيه متجدده لكم في الاستوديو، تحيه لكل المستمعين الكرام. انطلق الشوط الثاني 9 دقائق لعب في الشوط الثاني دائما التقدم لكوكب عقارب بهدف مقابل صفر، هدف رامي العفيس في الدقيقه 20 من الشوط الاول، السكاك من اجل تعديل النتيجه واضحه للنيه الهجوميه للفريق وكوكب عقارب يحاول انه يحافظ على هذه النتيجه وهذا التقدم ولما لا تدعيمه بهدف اخر. حتى الان 3 تغييرات إضافية مع هذا الشوط الثاني مع انطلاقة الشوط الثاني، فتسكك اسكندر رقيق غسان برداعة مكان عمر القوسي وهذا هدف التعادل. هذا هدف التعادل، اللاعب اللي سجل هدف التعادل نتبع شكون رقم 15 يعني أسامة المطيري على حدود منطقة الجزاء، تسديدة تصطدم بالدفاع وتغالط الحارس سيف الدين دلعوس تتهادى رويدا نحو الشباك. إذن الدقيقة 9 أسامة المطيري يعدل النتيجة لسكاك الحديد الصفاقسي بعد ما اصطدمت الكرة بأشرف العيادي والتسديدة الحارس اتجاه يسارا والكرة واحدة نحو الشباك 1-1 التعادل. اتكلمت على أنه الرلوي حاول البحث عن تعديل النتيجة وكان له ذلك في الدقيقة 9 مع زوز تغييرات كما قلت المدرب السامر رمضان اسكندر رقيق غسان برداعة مكان ذكر رقيق وعمر القوسي وتغيير إضافي للمدرب محمد السويحلي إياب بن مسمية خذا مكان وسام الشمتوري.
0: واضح. نبيل بن حسين في المهدية في لقاء مكان المهدية والمحيط القرقني. نبيل
4: مرحبا بك فتحي، تحية مجددة لك وتحية لكل اللي التحقوا بنا على موجات إذاعة الصفاق. 7 دقائق لعب في هذا الشوط الثاني في مباراة مكارم المهدية ونادي محيط القرقنة ولا يزال التعادل الإيجابي بين الفريقين، هدف لهدف، هدف لهدف من جيلي لمكارم المهدية في الدقيقة 12 ومحمد علي المجري في الدقيقة 45+2 كان عدل النتيجة لفائدة المحيط بدون تغييرات. المدرب خالد الويتي مدرب المحيط أو نصري غمام مدرب مكارم المهدية نفس اللاعبية اللي بدأوا بهم الشوط الأول يكملوا بهم مع بداية الشوط الثاني. فقط نشوف في اللاعب رقم 9 مكارم المهدية بسام الشوش مهاجم بشاخه مكانه وربما يكون التغيير الأول في تشكيلة الفريق المحلي فريق مكارم المهدية. كما قلت تأخذ الخط فتحي
0: ناخذ الخط باعتبار انه ثم هلال الشابه اضاف الهدف الثالث في مساكن ضد هلال مساكن. هلال الشابه متقدم ب3 اهداف مقابل هدف على فريق هلال مساكن هذا على مستوى الرابطه المحترفه الثانيه لكره القدم. نعاود ناخذ توقيت ونتيجه في قصيدة المديوني وفي الحي الحبيب ونرجع لكم. نبدا مع محمد الملولي في حي الحبيب ملعب الصفاقسي ونهضة جمال. محمد
1: شكرا لك. 31 في طلب الشوط الثاني دائما هدف مقابل صفر للملعب السوسي كجامع الجمال وعند هجوم فريق لاعب الجمال داخل منطقه الجزاء محاوله المرور في القرب من منطقه الجزاء توزيع الكره والدفاعي دخل ويوقف الوقت التغيير الثالث.
0: نعم عندنا مشكله ربما في نوعيه الصوت محمد ها نحاول صوت بعيد شويه حسيناه شويه في ايوه هكا ما معقول تفضل ليه تفضل
1: تغيير ثالث في صفوف فريق نادي الجمال دخول لاعب زي الاكبر وكان هي بورقيبه اللي كانت تعرض لاصابه ان شاء الله نتمنى له الشفاء العاجل وفريق الملعب الرياضي السقفي اضاع تقريبا ثلاثه فرص سانحه للتسجيل ان شاء الله ما يرجعش نادم عليها اهمها كانت في الدقيقه التاسعه عن طريق ايوب الطرابلسي ضرب الزاوية تنفذ ثنائية ما بين أنيس كشو ولعب شمس الدين الضيف الله توزيع داخل مناطق الجزاء والتسديدة الرأسية لأيوب الطرابلسي كانت تقريبا ماشية في الزاوية التسديد والحارس فاني عبد السلام يتألق كما يجب وينقذ المرمى متاعه من هدف ثاني محقق لفائدة فريق الملعب الرياضي السافلي اللي مش يقوم الآن بأول التغييرات نشوف اللاعب محمد الشتيوي يستعد للدخول واللي مش يخرج هو قيده من الفريق وقائده قيس الطرابلسي يستعد للخروج رويدا رويدا والحكم رضوان بالوعر مفهوم الحركه يا فتحي اكيد عرفتها الانذار لقيس الطرابلسي وهو خارج بسبب التباط في الخروج على كل قيس الطرابلسي مغادر الميدان تحت وابل من تصفيق الجماهير هوني في تفاعل بسيط يا فتحي معك ومع ياسين على الحكم الاجنبي تقريبا معناه امس شفناه كان حاضر في جميع اللقطات معناه كان قريب برشا من الكره قريب برشا من العمليات هيك علاش حتى اللاعب يجي باش يعيط ولا باش يلوم معناه يبقى الحكم قدامه واقف معناه بجانب الكره كان معناه حضور معناه على الميدان لياقه بدنيه ممتازه جدا وحضور مش كما بعض الحكام بتاعنا الكره تقع بعيده عليه 10 15 متر ويصفر مخالفه او ضربه جزاء ويستنى الفار هذا حكم كان قريب برشا من اللقطات هيك علاش ما يخليش الفرصه لحتى حد باش يقوم معناه بالاحتجاج نتاعو.
0: نعم على كل احنا ديب راهو انتقاداتنا للتحكيم التونسي ديما عنا ثقة انه جيل جديد لربما قادر انه يؤدي خير برشا وفقط لازم شوية ثقة ولازم كذلك حسن النية وحسن التكوين هكاك نجمه ان شاء الله نبني وجيل على الاقل ترجع الثقة بين النوادي وبين الحكام ان شاء الله في اقرب وقت ممكن. يعطيك الصحه محمد.
1: الحكم اللي سافر اليوم عندنا هو سي رضوان بالواء معناه هو يسافر معناه في الرابطه التاسعه هو الهوات هو كان ادار اللقاءات في الرابطه المحترفه الاولى معناه حكم شاب الرابطه التونس معناه حضور نتاعه متميز معناه الى حد الان معناه نجم نقولوا اداؤه ممتاز على كل عنديره 35 دقيقه لعب في الشوط الثاني.
0: واضح شكرا لك هلال مساكن ذل الفارق ضد هلال الشابه 3-2 5 اهداف لحد الان في هذه المباراه دائما اسبقيه هلال الشابة على هلال مساكن 3-2. محمد دواب بعض الوقت معك في لقاء قسيمة المدوني وقرقنا الرياضية. محمد دواب به مش معي. محمد دواب في لقاء
2: فتحي
0: نسمع فيك نسمع
2: شكرا
0: فيك.
2: انتبهوا المخالفة هذه لقرقنا الرياضية تقريب بعيدة على 25 متر أو على يظن الحارس يسادك ولا هدف الأول هتبو خالفة ممتازة جت في وقتك يا فتحي الهدف الأول قرقنا الرياضية تبعها الحارس اللي كان
0: عرفت مش مركي عرفت
2: اذا نشوف صاحب الهدف ساتاكد من رقم صاحب الهدف اللي كان ممكن تخل رقم 8 بالفعل اللي كان يدخل اذا يدخل منذ قليل الشلي عزيز الشلي طبعا تحيه للاستاذ عزيز الشلي هادي الشلي كان درسني في مدرسه غرت جماعه في المنستير تحيه استاذ رياضه سي هادي الشلي وجهت التحيه ليه على كل شاء الله يكون في الاجتماع اذا الشلي عزيز الشلي يمضي اصابه الاولى في الدقيقه 40 تقريبا اذا في هذا اللقاء قلت هدف جميل مخالفه جميله بطبيعه الحال لو انت تحب برشلونه ومخالفه برشلونه البارح ماتها ممتازه جدا على شكلتك المخالفه ذيك يا فتوح حبيت نقول يعطيك الصحه بربي سي محمد تتم الكلام سي محمد بربي قداش خلى لاعبك الاربيتر النمساوي وخلى الكوره وخلى اللاعب مش كل دقيقه زفر كل دقيقه والله معناتها درس التحكيم يوم امس
0: لا والله قادرين باش نصفروا هكا لكن بعقليه اخرى لازم العقليه تتبدل
2: اخرى بنظافه وكنت قلت معناتها صفاء النيه وصدق النيه
0: بالضبط وحسن التكوين خاصه
2: حسن التكوين يرحم
0: ابوك يعطيك الصحه يعطيك الصحه محمد اذا اسبقيه خلقنا الرياضيه بهدف مقابل صفر مخالفه مباشره جميله تخلي خلقنا الرياضيه لحد الان متقدم على اتحاد قسيمة المدوني قداش مازال وقت محمد بواب
2: تقريبا 5 دقائق
0: به نرجع لك بعد ما نمشي نعمل اطلاله على الرابطه المحترفه الثانيه كره قدم قبل ما نعمل اطلاله 40 دقيقه في لقاء الجبنينه ومشعل السويسي، مازال فريق مشعل السويسي متقدم بهدفين لصفر. مختار بن علي يتابع في هذه المباراه اول باول. نرجع لك ياسين في ملعب ثمار سنين.
3: مع شكر، وجيت مع ركنية لكوكب عقارب، التنفيذ دائما لفادي تليلي في وقت المباراة أصبحت فيه التعادل 1-1، هدف لكوكب في الشوط الأول وهدف التعادل للسكاك في الشوط الثاني. فادي تليلي تنفيذ الركنيات بطريقة مميزة جدا، في أكثر مرة كان نجم يغالط الحارس لواء الحاج عمار بالضبط بنفس الطريقة، كرة مقوسة في القائم الثاني. زوز ركنيات اللي سبقوا كانت كرات مقوسة مباشرة في المرمى وفي القائم الأول، لولا تدخل الحارس لواء الحاج عمار والثاني تدخل على الدفاع. ممتاز هذا اللاعب، عجبني برشا فادي التليلي بتمريراته الدقيقة وحركيته في وسط الميدان ومهمة صناعة اللعب في وسط ميدان كوكب عقارب. تغيير إضافي المدرب السام برمضان، يوسف الجواشي خذا مكان ياسين صابر، يصبح ثلاث تغييرات في سيكاك حدا سفيرسي. وفي الأثناء ثم ياسين بن عبد الله ويوسف خنفيل يستعدوا للدخول بعد شوية في تشكيلة كوكب عقارب. الحكم الرابع الشوفي يطلب منهم العودة والجلوس على بنك الاحتياطيين لأنه الطاقم الإداري والفني مازال ما طلبش للتغيير بالنسبة لكوكب عقارب. كرة المناعي في الدائرة الوسطى الميدان في هجمة لسيكك، يعود يرجع اليمين اسكندر رقيق، رقيق يتقدم يربح الأمتار في مناطق الكوكب، ثم كرة على اليمين العويشي، التوزيع داخل منطقة الجزاء وتدخل في القائمة الأول بالرأس. الكرة الثانية ترجع عزيز الجمعاوي تتفكله تعود ترجع له تتفك، الحكم معتها وسط اللعب ثم يعود بمخالفة لاستكاك الحد السفيرسي، ثم تقريبا 25-26 متر على مرمى الحارس سيف الدين دلعوس. على مستوى التوقيت 18 دقيقة لعب في هذا الشوط الثاني، التعادل 1-1 بين الفريقين. صعود هارون طرابلسي لمناطق جزاء كوكب عقارب في هذه الكرة الثابتة، ثلاثة لاعبين أمام الكرة. أرقام الرالوي في هذا الموسم 12 انتصار 7 تعادلات 6 هزائم، سجل 33 هدف قبل 25 هدف. كوكب عقارب 7 انتصارات ومثلها في التعادلات، 11 هزيمة، سجل 21 هدف قبل 31. تنفيذ المخالفة داخل منطقة الجزاء، الكنترول والتسديد وما زالت الهجمة للسكاكة، التوزيع ومرة أخرى بالرأس ياب المسمية. الكرة الأولى كانت من أسامة المطيري، ترجع الكرة للسكاك مرة أخرى، التوزيع داخل منطقة الجزاء في أقصى اليسار، تخرج الكرة منطقة الجزاء، يمشي المناعي يأخذ هذه الكرة قريب جدا من زاوية الركنية، التوزيع وكرة بالرأس مرة أخرى من دفاعات الكوكب. دوزيام بال عند عزيز الجمعاوي، كرة الثانية الراجعة يسدد لكن تضيع، ترجع الكرة للغداوي شاهين الغداوي تضيع عليه، وفي دفاعات السكاك خارج منطقة الجزاء لواء الحاج عمار يأخذ كرة. ثلاث تغييرات بالتمام والكمال مش تكون في تشكيلة الكوكب، وبالتالي ينهي تغييراته المدرب محمد السويحلي. نعم فكرة.
0: خليك مع التغييرات تاخذ وقت كبير ياسين. نمشي نبيل بن حسين بعض الوقت معه في لقاء مكان المهديه المحيط القرقني قبل ما نرجع لمحمد من جديد. تفضل يا نبيل في المهديه.
5: مع الشكر ليك، نفس النتيجه تقريبا، التعادل الايجابي بين مكارم المهديه ونادي محيط قرقني في 16 دقيقه لعب في هذا الشوط الثاني. ونشوف اللاعب رقم 13 يوسف القليبي باش ياخذ مكانه كتغيير اول في تشكيلة نادي محيط قرقنة، إضافة إلى اللاعب رقم 20 وجدي بن خليفة على حافة الميدان. كرة هجوم لمكرم المهدية، أدم النقالي وممتاز التسديد والمتابعة من حارس المرمى معاد الشيقة حارس نادي محيط قرقنة. كرة مرت بجانب القائمة الأيسر لحارس نادي محيط قرقنة، وبالتالي فرصة تضيع على مكرم المهدية مضاعفة النتيجة، وقبلها فريق نادي محيط قرقنة. واللعب محمد علي المجري كاد أن يضعف النتيجة بتسديدة قوية تقريبا نفس العملية لكن لنادي محيط قرقنة، والامتياز لنسيم العصاوي حارس مكرم المهدية. فرصة بفرصة في مع بداية الشوط الثاني في ربع ساعة الأول من هذا الشوط الثاني، والحقيقة ارتفع النسق وكأننا في مباراة دوريان يعني عند رهان كبير بين الفريقين، ولو أنه يعني الرهان مفقود في هذه المباراة باعتبار أنه مكان المهدية صاحب المركز 11 برصيد 28 نقطة، والمحيط صاحب المركز السادس برصيد 31 نقطة، يعني بعاد على النزول وأيضا على الصعود والمراتب المتقدمة. كرة باش ترجع مخالفة لنادي مكرم المهدية، فراس الصفاقسي يرفع على الكرة والتدخل من يزار قسارة على دفاع نادي محيط قرقنة، والكرة ما زالت لمحمد ريان المزوغي لعب مكرم المهديه، لكن مخطئ من المزوغي تمشي لنزار قصارة طويلة كما جاءت تجاوز خط وسط الميدان في اتجاه جعفر الزريبي. جعفر الزريبي لمسة واحدة إلى من عدوني والتدخل من حمزة العابد يقطع الكرة وترجع من جديد لمكرم المهدية. حمزة العابد تتفكله من إيهاب بن عبد الله، فرصة المضاعفة نتيجة والهدف الثاني. الهدف الثاني لنادي محيط قرقنة وللعب تقريبا محمد علي المجري بالفعل نفس اللعب يضعف النتيجة في توقيت 18 دقيقة لعب لفائدة نادي محيط قرقنة. كانت لمسة واحدة من إيهاب بن عبد الله إلى محمد علي المجري في منطقة 18 ربما على مستوى نقطة ضربة الجزاء، لمسة واحدة محمد علي المجري

0: قنواتي بستة دقائق، ولو انه كما اقول يعني فما ما تغلب مسؤولي فريق صرف معدوني على الحكمه اللي ممكن مش واخذه بصرامه الامور في هذا اللقاء، وعلى كل قلت كما قلت ستة دقائق نعيشوا على وقع دقيقه ثانيه من الوقت البديل في هدف كان جسمه فريق القرقنة الرياضية، وبالتالي فما زوز لاعبين من جانب الفريق القرقنة باش قامهم المدرب جراد فارس زاد، معتها اللاعب رقم 14 واللاعب رقم 28 طبعا نية واضحة من جانب الغلق المناسب. فما أمير الصامت فيحييك يا فتح الصامت على كل شيء يدخل إن شاء الله بعد قليل، وكذلك رقم اللاعب الآخر رقم 14 اللي هو إذا مجد البكاري على كل شيء يدخلوا بعد قليل في انتظار. إذا قلت قبل نهاية هذا اللقاء اللي الحقيقة شفنا فيه فرص من هذا الجانب أو ذاك، ولكن قلت إصرار فريق القرقنة هذه في الشوط الثاني وممتاز بصراحة الحارس أحمد بن عبيد اللي فصل الأهداف وتبع المخالفة اللي كانت جميلة الحقيقة، وتبعها على حتى على مستوى القائم الأيسر للمرمى، ولكن كما قلت كانت الكرة بعيدة نوعا ما وجميلة على كل. إذا أصبح الآن هجوم بدفاع فريق القرقنة الرياضية قاعد يقوم بهجومات الآن ببعض الأحيان، ولكن غلق المناف من جانب فريق القرقنة الرياضية طبعا ترجع الكرة إلى صاحب الهدف الشلي، تمشي الكرة مباشرة إلى سليم عبيد طبعا اللي كانت تجربة في الرابطة الثانية لاعب متميز طبعا من الخبرة والتجربة، أثناء موجود في فريق قصيبة المديوني اتحاد قصيبة. إذا رقم 30 و28 دخول كما قلت اللاعبين يعني تباعا تقريبا كل فريق أقهم اللاعبين المزمع أقهامهم. إذا ترجع الكرة طويلة في اتجاه بالرأس تمشي الكرة 6 أمتار يعني أمام بهت الدفاع قرقنا الرياضية زوز لاعبين يعني كانت مقوسة، وبالتالي تمشي الكرة 6 أمتار في
1: نعم محمد لقاء الدين جبنيان ومشعل السويسي انتهى الآن ما تحيز زميلي مختار بن عليا انتهى بصفه رسميه لصالح مشعل السويسي هدفين مقابل صفر، اذا انتصار مشعل السويسي خارج ميدانه ضد فريق نادي جبنيانه. قبل ما نعطيك الكلمه محمد فقط اطلال على محمد ملولي نشوف كذلك التوقيت والنتيجه عنده في لقاء ملعب صفاقس وناضد جمال في حي الحبيب. محمد
2: شكرا فتحي. اذا 30 ثانيه على نهايه 90 دقيقه في وقت القانوني، وتغيير ثاني في صفوف الملعب الرياضي السويسي، خروج ايوب الطرابلسي ودخول امير الزوافي.
1: واضح به نرجع لك يبقى الخط مفتوح معك محمد، نمشي محمد بواب ننهي معاه المباراة في قصيبة المدوني. محمد
0: شكرا فتحي. إذن نعيش على وقع دقيقة 50 تقريبا زي دقيقة ونص على نهاية هذا اللقاء، نذكره هدف عزيز شلي في الدقيقة إذن 40 قلت من عمر هذا اللقاء بالشوط الثاني، إذن يخلي الفريق متقدم إلى حد الآن. قلت إذا كان يحقق الانتصار اليوم يعني انتصار هام ومم يعني في ظل مع
1: ثمين جدا
0: نعم. طبعا لفريق قرقنة الرياضية ترجع الكرة من جديد لفيت فريق قصيبة المدوني عن طريق فضل سليم عبيد، وتمشي الكرة ما تخرج زيت كرة في حوزة فريق القرقنة الرياضية للاعب اللي كانت خلف المنوحين مجدي البكاري مجدي لكن ترجع مباشرة إلى دفاع فريق قصيبة المدوني. قصيبة المدوني إذا الكرة طويلة توزيع طويلة في اتجاه من؟ في اتجاه لاعب قصيبة المدوني عزيز عفوا، ترجع الكرة تمشي مباشرة إلى اللاعب قلت اللاعب جاسم المسباح، ترجع الكرة مباشرة عبيد على الجهة اليسرى ما زال في حوص الكرة أمام غلق المناسب من جانب فريق قرقنة الرياضية باستثناء اللاعب المتميز طبعا يسمى ثلوثي كل لاعبي فريق قرقنة الرياضية يعني داخل المناطق متاعهم تقريبا موجودين معتها غلق الخط أول خط ثاني خط ثم خط ثالث على كل مازال اللاعب توزيعه طويلة وتمشي مباشرة إلى الحارس ريان باري. إذا ريان بالي إذا يأخذ الكرة ويرتمي إذا لرويدة باش يرجع الكرة، إذا باش تنفذ الكرة طويلة في اتجاه المثلوث وسام المثلوث ومعها اللاعب الفريق سيفت المدوني يعني علي سليمان، وتمشي الكرة إذا إلى تماس
1: يا محمد
0: تفضل.
1: نهاية مباراة خطاف قرعة الكبرى والأهلي الصفاقسي بانتصار خطاف القرعة الكبرى 5-1 على فريق الأهلي الصفاقسي نتيجة نهائية. تفضل محمد.
0: شكرا. إذا بيرجع التماس اللي فات فريق قرقنة الرياضية مباشرة إلى اللاعب فادي الحاجي، ترجع الكرة شو يقول الحكم؟ قلت ركنية اللي فات فريق قرقنة الرياضية اللي يعرف كيفاش يستغل الوضع ويسجل هدف جميل بكرة ثابتة يخليه متقدم إلى حد الآن. إذا الكرة في حوزة اللاعب

0: لاعب فريق القرقنة الرياضية. إذا تنافس ثنائية بينه وبين المثلوثي، إذا حاجي مازالت كرة في حوزة الفريق القرقنة الرياضية، ترجع الكرة إلى حسان جابر، الكرة في اتجاه من؟ في اتجاه اللاعب. إذا وفي هذه الآونة عميد العيسى، في هذه الآونة تعلن الحكم الدرساف الجرماطي عن انتهاء اللقاء بانتصار ثمين لقرقنة الرياضية، انتصار جائزة الكرة الثابتة عن طريق اللاعب عزيز الشلي. إذا من ملعب قصيبة أجمل تحية محدثكم حمد البوافي، بقية أمسية رائقة وراقية مع أكثير ما تقدمه زيتونة الأثير عبر أثير، إلى اللقاء.
1: شكرا لك محمد بوافي. إذا نهاية المباراة في مباراة قصيبة مدولي وقرقنة الرياضية بانتصار ثمين لقرقنة الرياضية بهدف مقابل صفر. محمد ملولي في حي الحبيب. محمد ملولي في حي الحبيب، تفضل تفضل.
2: شكرا فتحي. إذا الحكم الرابع ما رفعش السبورة اللامعة على اللوحة الإلكترونية كم كوقت مبدد، ولو أن عنده تجاوز الوقت المبدد بالثقة، وكان بإمكان فريق الملعب السيسي تحقيق الهدف الثاني إثر عمل جميل من الرواق الأيمن من إسماعيل كشاوي، مرة كرة أرضية على تبقي للاعب أمير الزواغي، كان وجه لوجه مع الحارس فهمي عبد السلام، الحارس هذا يخرج والكرة تصطدم بصدره ويلغي هدف محقق ثاني لفائدة الملعب الرياضي الساقي. يعني التماس لفائدة الملعب الرياضي الساقي، تلعب الكرة مقطوعة من فريق نهضة جمال، محاولة عكس الهجوم، لكن اسماعيل كشاوي يقطع الكرة لمرة أولى، ثم مباشرة توصل لحارس مرمى فهمي عبد السلام، فهمي عبد السلام يشتت الكرة بالرجل اليمنى، تمشي في هجوم لفائدة فريق نهضة جمال، لكن مقطوعة الكرة كما يجب من خليفة أبو حجة مرة أولى مرة ثانية. كرة لفائدة الملعب الرياضي الساقي، يشتوي يشتوي يشتوي يقدم، يشتوي مراوغة أولى ثم مراوغة ثانية، يمر ويدخل الدفاع عن طريق وسيم الجربوعة، يقطع الكرة هذه وتوصل مباشرة للحارس فهمي عبد السلام، فهمي عبد السلام يشتت الكرة، ماشي الهجوم من الرواق الأيمن عن طريق ريان الحجري، ريان الحجري مرة أولى عودة التوغل وتوزيع الكرة داخل مناطق الجزاء، الترويج داخل مناطق الجزاء، ثم تخرج توصل الكرة، يتواصل الهجوم لفائدة نهضة جمال عن طريق مهران عرفة، مهران عرفة يخرج كرة ورائية إلى ريان الحجر، ريان الحجر مراوغة أولى ثم مراوغة ثانية، محاولة الاختراق والمرور، توصل الكرة مباشرة على الرواق الأيسر إلى محمد ياسر الحربي اللي كان في موقع تسلل، مخالفة تسلل بتخط هجوم فريق نهضة جمال، وسط تصفير جماهير الملعب الرياضي الساقي، والحكم السيد رضوان بلوار لا يزال يسير هذا اللقاء، مخالف تسلل مش ينفذها الحارس احمد عويشه مع خليفه ابو حجره، خليفه ابو حجره، خليفه ابو حجره يحاول المرور بالكره مقطوعه، وتخرج التماس، تخرج التماس باشاره من المساعد الاول للحكم السيد اسامه اليحيام، يقول تماس لفائده الملعب الرياضي الساقي في مناطقه الدفاعيه، خليفه ابو حجره لتنفيذ التماس هذا. عندي انا توا 3 دقائق كوقت مبدل بيلعبوا فيه، خليفه ابو حجره، خليفه ابو حجره كره طويله في اتجاه الزواغي، ثم شانت الدين فلا شفت الكره كيف ما جات ماشيه في اتجاه الشتوي، ورائيه من قائد الفريق نزار الزواني الى حارس مرماه فهمي عبد السلام، فهمي عبد السلام اللي يمشي الى محمد امين الرفيفي، محمد امين الرفيفي يرفع كره طويله في اتجاه احمد العلوي، احمد العلوي، احمد العلوي يحتفظ بالكره، التوزيع داخل منطقة الجزاء، ترجع اشتوي تشتيت الكره يا
1: محمد ثم نعود نرجع فقط اطلاله سريعه قبل ما تفل المقابله عندك على المهديه وملعب ثمار سنين، فقط توقيت النتيجه في الرابطه الثانيه لبيل ويسين كمون، ندى ياسين في ملعب ثمار سنين
3: على مستوى التوقيت 31 دقيقة لعب في هذا الشوط الثاني، وعلى مستوى النتيجة لم تتغير، 1-1 التعادل بين الفريقين.
1: شكرا. نبيل بن حسين في المهدية
4: 28 دقيقة لعب فتحي، دائما الأسبقية لفريق نادي محيط قرقنة على مكان المهدية بثنائية نظيفة ثنائية مقابل هدف
1: واضح. به ننهي معك المباراة محمد في حي الحبيب، تفضل.
2: شكرا. الكرة في رمي التماس لفائدة فريق أو مخالفة لفائدة فريق نهضة جمال، تتنفذ بطويلة داخل منطقة الجزاء مقطوعة من دفاع الملعب الرياضي الساقي، ترجع مباشرة على محمد أمين الرفيفي، محاولة توزيع الكرة يوزع داخل منطقة الجزاء، يطلع العلوي بالرأس ثم يطلع مرة ثانية المدافع، وبقصية ممتازة من محمد الرفيفي يقطع الكرة هذه وتوصل الرفيفي، الرفيفي في الرواق الأيمن رفع الكرة داخل مناطق الجزاء، وخطيرة داخل مناطق الجزاء مرة أولى ومرة ثانية، والتسديدة وشقول الحكم نهاية اللقاء بفوز الملعب الرياضي الصفي بهدف مقابل صفر هدف في الشوط الأول بإمضاء إسماعيل الكشاو انتصار ثمين ومهم جدا لفائدة الملعب الرياضي الصفي.
1: نعم.
2: يبقى جولة أخيرة مهمة في الفريق مشعل الساحلين في الساحلين، إن شاء الله نتمنى النجاح لهذا الفريق ويكون للفرق.
1: نعم.
2: إذن من الملعب نعم. حي الحبيب حب تحية محمد المليون لمحدثكم ونلتقي وإياكم إن شاء الله في مواعيد رياضية قادمة.
1: شكرا شكرا لك محمد. إذن تكساحة مقابلة ملعب الصفيقسي نهضة جمال وانتصار ثمين جدا لفريق الملعب الصفيقسي مدرسة كروية كبيرة وعريقة. طبعا تحية للناس الكل لكل أحباء فريق الملعب الذي الصفيقسي ومنتمين لهذا الفريق. انتصار إذن بهدف مقابل صفر على نهضة جمال في ملعب حي الحبيب بهدف مقابل صفر. الآن نرجع للمواكبات الخاصة بالرابطة المحترفة الثانية. قبل ما نعطي الكلمة لياسين ونبيل نذكر بالنتائج الآنية الحاصلة لحد الآن. تقريبا 70 دقيقة في لقاء دي حملم فما الحمسوسة التعادل 1-1. سبورتيك بن عروس متقدم على ملعب فريق المنزل بورقيبة 4-0. اتحاد بوسالم وجمعية مقلي متعادلين 1-1. هلال مساكن منهزم ضد هلال الشابة 3-2. بعث بوحجلة منهزم ضد اتحاد طويل بهدف مقابل صفر. الكلمة ليك ياسين، بعض الوقت معك في ملعب 2 مارس 2 للرلوي وكوكب عقارب.
3: مع الشكر فتحي. إذن على مستوى التوقيت وصلنا ل 34 دقيقة لعب 11 دقيقة على نهاية المباراة. التعادل 1-1 بين الفريقين بين السكك وكوكب عقارب. هدف الكوكب تسجل في دقيقة 20 من الشوط الأول عن طريق رامي العفاس، وهدف التعادل للسكك الحيدر الصفيقسي كان في الدقيقة 9 من الشوط الثاني عن طريق أسامة المطيري، تسديدة متاعه اصطدمت بشاهين الكوني وغالطت الحارس سيف الدين دلعوس.
1: طلب خط من نبيل لحظة برك. نعم. ياسين تفضل. نبيل
4: فتحي ما شكر ليك، كنت تلبك الخط منذ قليل. نادي محيط طرقنا يوصل العروض والكروية المتميزة وسيطرته في هذه المباراة ويتمكن من تثبيت النتيجة عن طريق ضربة جزاء تمكن من تنفيذها بنجاح أسامة الدين. ألا مناعي كان تسديدة قوية على يمين الحارس نسيم العطاوي، وبالتالي 3 أهداف مقابل هدف لنادي محيط قرقنا أمام نادي مكرم المهدية في توقيت. نعم. 32 دقيقة لعب في هذا الشوط الثاني.
1: نعم برافو لمحيط قرقنا. إذا لحد الآن متقدم على مكرم المهدية 3-1. نرجع لك ياسين.
3: مع الشكر. إذا قلت من أخطر الفرص الموجودة في هذا الشوط الثاني كانت فرصة الحبيبة اللزاز من جانب السكك الحيدر الصفيقسي في إعادة خاطئة للكرة الحارس مرمى المدافع العيادي الحارس مرمى سيف الدين دلعوس قصيرة تبعها الحبيب اللزاز، وكانت متابعة لولا أنه سيف الدين دلعوس كان متفطن وخرج على حدود منطقة الجزاء تقريبا ليخرج هذه الكرة قبل ما الحبيب اللزاز، وهاني العمل كان كذلك إلى جانبه ينفرد بالشباك خليني أقول أكثر حارس المرمى فرصة هدف ثاني للسكك تضيع الحبيب اللزاز بتألق لسيف الدين دلعوس. كل مدرب أنهى الخمسة تغييرات متاعه، يعني إجمالا ذاكر الرقيق عمر القوسي وسامة المطيري قيس عويش ياسين صابر هذا من جانب السكك، خلاوة مكنهم لإسكندر الرقيق أيوب الرباعي غسان برديع يوسف الجواشي والحبيب اللزاز، ومن جانب كوكب عقارب سالم البحري فادي تليلي وسام الشمتوري شاهين الغداوي وكذلك شمس الدين الكوني اللي كانت خل في تعويض للبحري المصاب مع 5 دقائق لعب من الشوط الأول كان خرج كذلك وخذوا أماكنهم يوسف خنفير أحمد القرقولي شمس الدين الكوني وإيهاب بن مسمية وياسين بن عبدالله. والتعادل على مستوى النتيجة كذلك 1-1. هذا خروج اضطراري يبدو للحبيب اللزاز، إصابة على مستوى الجبين، هل سيواصل المباراة لأنه ثم بعض الدماء على مستوى الجبين لابد إذن من عملية إسعاف خارج الميدان، وإن شاء الله سلامات الحبيب اللزاز. إذا كان يتم إسعافه وبعد يرجع يكمل بحداش استكاك الحديد الصفيقسي، وإذا كان لم يتم يعني مش ممكن أنه يرجع لأرضية الميدان يكمل بعشر لاعبين الحبيب اللزاز. نتمنى السلامة للجميع ولكل لاعبي الفريقين. الإصابة كانت باصطدام مع حكم المباراة
1: هكا.
3: نعم
1: أي
3: اصطدام مع حكم المباراة يتبع في الكورة، وطبعا اعترضوا الحكم فكانت الإصابة يعني مش يعمل مش يعطي وقت
1: صفر من الحكم ولا من اللاعب
3: لا هو التمركز ودون شك تمركز يعني تبع في كرة عالية والتمركز تاع الحكم يزم يبعد حتى في لقطة سابقة حكم المباراة هي بكيلاني اصطدمت به كرة كذلك كان في التراجكتوار بتاع الكرة يعني هذا على مستوى التمركز الحكام والتنقل بعيدا عن مسار الكرة في لقطة من اللقطات كان يتبع في الكرة السريعة عالية وطبعا اصطدم بالحكم ما ثماش حكم مش عفوي شو مش يعمل فرقه خروج اللاعب لتلقي صحافات اللازمه نشوف فيه خذا مكانه على البنك يعني نجم نقول لك انه السكك بعشرة لاعبين على ارضيه الميدان بعد استيفاء المدرب السيب رمضان لكل التغييرات الممكنه وعددها خمسه طبعا ثمانية دقائق على نهايه المباراه والتعادل هدف مقابل هدف حتى الان بين السكك وكوكب عقير.
1: شكرا لك ياسين. عاد نرجع نبيل ومردود جيد يقدم فريق المحيط القرقلي ضد مكارم المهديه. تفضل نبيل.
4: شكرا لك فتحي. 10 دقائق الاخيره في مباراه نادي مكارم المهديه ونادي محيط قرقنا والكره باش ترجع بركنيه على يسار على حارس معاذ شيقة ركنية لفائدة مكارم المهدية قبل 10 دقائق من نهاية الوقت القانوني هنا في ملعب أحمد أفواجة. تتنفذ إلى ركنية طويلة من رضال عمري لكن تدخل من أحمد الحاجي في مرة أولى ما زال اختر وفما تسلل فعلا عليه المساعدة الأولى خلود العمري لفائدة نادي محيط قرقنا. المدرب خالد الويتي كان أنهى التغييرات ولا خمسة. محمد عزيز زماني منذ قليل كان خذا مكان أسامة الهمامي ويوسف القليبي كان خذا مكان إيهاب بن عبد الله وخليل اللومي كان خذا مكان أيمن العمدوني قائد الفريق ووجدي بن خليفة كان خذا صاحب مكان صاحب الثنائية محمد علي المجري وأحمد بن نصير كان خذا مكان عمر بلال. هذه التغييرات الخمسة اللي قام بهم المدرب خالد الواتي. كرة لفائدة نادي محيط قرقنا. أحمد الحاجي في مناطق مكارم المهدية لمسة واحدة الى خليل اللومي لكنها مقطوعه من حمزه العابد ويرجع الهجوم فائده مكارم المهدي وفما الانذار. فما الانذار بعد لمسه الكره باليد كان اقطع العمليه اللاعب عمر الدامي. الانذار الثاني في المباراه بعد الانذار الاول لرضال عمري لعب مكارم المهدي. انذار بانذار لكن النتيجه تقدم بثلاثيه مقابل هدف واحد لفائده نادي محيط قرقنا. قلت الافضل والافضليه لفريق نادي محيط قرقنا خاصة يعني من بعد قبولي للهدف الأول والوحيد لفريق المكرم المهدية. شفنا نادي محيط قرقنا في وجه مغاير يعني أدرك التعادل ثم ضعف النتيجة في مرة أولى وثلث النتيجة عن طريق اللاعب حسام الدين المناعي. قلت في توقيت 75 دقيقة من هذا الشوط الثاني على أثر ضربة جزاء كان الأفضل الحقيقة يستحق الانتصار فريق نادي محيط قرقنا وبالتالي ينهي الموسم كأحسن ما يكون قبل 8 دقائق من نهاية الوقت القانوني هنا في ملعب أحمد فواجه بالمهدية. زميلي فتحي ولك الكلمة.
1: نعم شكرا لك. نذكره دائما قبل 10 دقائق كذلك من لقاء نادي حملم فمن حمسوسة والنتيجة ما زالت متعادلة بين نادي حملم فمن حمسوسة هدف مقابل هدف. نذكر النتيجة هذه تخلي حملم هو اللي يصعد للرابطة المحترفة الأولى مباشرة. نرجع لك ياسين في ملعب 2 مارس 2
3: 40 دقيقة لعب في ملعب 2 مارس دائما التعادل 1-1. حبيب اللزاز عاد إلى أرضية الميدان وطبعا عجبين عصابة باش يواصل المباراة بعد إصابة على مستوى الحاجب كما قلت على العين. منذ قليل لقطة لكوكب عقير بالمطالبة بضرب الجزاء حكم مباراة ما كانش بعيد على اللقطة وإشارة واضحة متأكد من قراره أعطاه مواصلة اللعب والكرة عالية من دلعوس مباشرة لأحمد القرقوري إصارة على الكرة القرقوري مع هارون طرابلسي تضيع تمشي المناعي سيف المناعي لاستكاك الحيد الصفيقسي في الدائرة الوسطى الميدان يمد الكرة أيوب رباعي واحد من تغييرات المدرب السيد رمضان. أيوب الكرة الغسان برديعة ويربح التماس تماس على الجهة اليسرى في وسط الميدان تقريبا والتماس كرة ورائية لمحمد بن نصر. مناعي مرة أخرى تضيع الكرة تعاود ترجع له مناعي مهمة صناعة اللعب والتقدم بالكرة في السكك حيد الصفيقسي. كرة على اليسار هاني العمري المخالفة واضحة جدا حكم مباراة كان ينتظر أنه هاني العمري باش يكمل يلعب وإلا يزفر له مخالفة. هذا هو اليسار مخالفة لهاني العمري قريبة جدا من خط التماس وين المنطقة الفنية الخاصة بكوكب عقير. ثم كرة ثانية على أرضية الميدان حكم مباراة يوقف اللعب لإخراج الكرة الثانية. إعادة تنفيذ المخالفة للسكك الحيد الصفيقسي وحنا دخلنا في الدقيقة 42 من هذا الشوط الثاني تعادل 1-1 بين الفريقين.
1: سبورتينغ بن عروس متقدم 6-0 على ملعب فريق ليمان بورقيبة. تفضل سي.
3: مع الشكر فتحي.
1: نعم.
3: وال الكره الاستكاك هذا السويغسي فقد فتح الجماهير هنا تتساءل هل أن التعادل يعني صعود نادي حمام الأنف وإلا ما الحمام سوس تتأكد. هذه فرصة لاستكاك خطيرة جدا داخل منطقة الجزاء والكرة تخرج من دفاعات كندي كوكب عقارب ترجع الكرة لاستكاك على الجهة اليمنى حول المراوغة والكرة الوترية ما تتعديش ثم الدفاع تخرج الكرة من دفاع كوكب عقارب ترجع للسكك في وسط الميدان عن طريق عزيز الجمعاوي تعود ترجع العزيز عزيز الجمعاوي لأن العمري اللي مشى على اليمين لكن الفكرة جيدة لكن الكرة بعيدة وحكم المباراة بعد ما اعطى أسبقية اللعب يتوجه بإنذار للقرقوري لعب كوكب عقارب على لقطة ماضية وتدخل على اللعب من السكك عيد الصفيقسي
1: به ياسين نبيل يطلب الخط من جديد في المهدية تفضل نبيل
4: ربما فتحي حبيت نعطيك يعني نتيجة حينية انتصار الملعب السوسي على كوكب منزل النور في ملعب منزل النور بالذات بثلاثية مقابل هدفين يعني يواصل المحافظة على صدارة ترتيب المجموعة الثالثة في الرابطة الثالثة المستوى الأول فريق الملعب السوسي وتنحسر المنافسة مع مشعل السويس.
1: واضح واضح شكرا لك قديش مازال عندك وقت نبيل في مدية
4: 3 دقائق فتحي
1: واضح مازال 3 دقائق كمل معي سين ثم نرجع لك تفضل سين في ملعب ثمار سنين رالوي وحكوك بعقارب.
3: نعم فتحي فضل. نقترب من نهاية المباراة هاني العمري المناعي هجمة للسكك التعادل 1-1 بين الفريقين دقيقة ونصف تقريبا على نهاية المباراة هاني العمري ورأي محمد بن نصر ضغط من لاعبي السكك في الدقائق هذه والكوكب يتراجع للخلف للمحافظة على النتيجة حتى الآن اللي متعادلة طبعا نقطة في رصيد كل فريق الأمور منتهية وهذا قلناها منذ بداية النقل مباراة شكلية تماس لكوكب عقارب على الجهة اليسرى نهاية موسم على مستوى الرابطة الثانية نجم نقولوا كل عام وأنتم بخير يا من أحياء للموسم القادم إن شاء الله تبقى الأمور فقط على مستوى كأس تونس النادي الذي السفيرسي سيستضيف فريق من الرابطة المحترفة الثانية اللي هو الملعب الجيبسي اللي راهنا لآخر اللحظات على الصعود المباشر تقدم ساقيت الدير سيستضيف شبيبة العمران مباريات ستكون الأسبوع القادم 20-21 ماي كرة رمي التماس لكوكب عقارب من الجهة اليمنى بلال الزناتي تقطع هذه الكرة ترجع للسكك مناعي بعملية فنية ممتازة خارقة للعادة أمام ياسين بن عبد الله مرر الكرة بين رجليه 4 دقائق في الوقت البديل في عمر هذه المباراة كرة عابرة للقارات توصل هاني العمري هاني العمري وضعية 1-1 يدخل منطقة الجزاء هاني والحكم ايش يقول تمويه ضد هاني العمري متأكد من قراره ويوجه لهاني ورقة صفراء وستعود الكرة بمخالفة غير مباشرة لكوكب عقارب داخل منطقة الجزاء وحكم المباراة في نقاش مع هاني العمري هاني يؤكد أنه ثم مخالفة وحكم المباراة إيهاب بن كيلان يقول تمويه وبعض الأخبار تعرف يا فتحي أنه جوهر يتبع في كل شيردة وويردة وكل كبيرة وصغيرة جوهر أبو ستة صديقنا العزيز يقول لي راو كما تحدث على نورماني في الشوط الأول مهاجم وهداف الرابطة الثانية قلنا هل سيواصل مع أمل حمام مسوسة خاصة أنه ثم أخبار أنه ممكن يكون في النجم الذي الساحلي مش بعيد برشا على حمام مسوسة هاني العمري المتألق في هذا الموسم 16 هدف مع سكك الحديدة السفيرسي ثم أخبار على الاتحاد الرياضي المنسيري كذلك وكما قلت يوجد في النهر ما لا يوجد في البحر ثم ملاعبية متألقين في الرابطة المحترفة الثانية فقط وين العين المزيانة اللي ما تشوفكش وين العين اللي ما تشوفكش العين اللي تتبع وتشوف الملاعبية ذوم على مستوى مراكز حساسة، ظهير أيمن، ظهير أيسر، مدافعي محور دفاع، فكاكة، بيفو، وسط ميدان دفاعي، مهاجمين، الحقيقة ثم هاني العمري راس راس، هاني العمري وهدف ثاني هذا اللي نحكيو عليه، الهدف الثاني لسكاكة الحيدة الصفاقسي، والهدف 14 لهاني العمري، امداد كرة في محور دفاع كوكب عقارب، خطأ في التمركز، وهاني العمري على حدود منطقة الجزاء يدخل في وضعية راس راس مع سيف الدين دلعوس، يراوغ ويسدد أمام شباك خالية، هدف مستحق لهاني العمري على مجمل ما قدمه في بطولة هذا الموسم، لاعب مميز أخلاقيا فنيا كرويا من أروع ما تشوف، التواضع متاعه اللاعب هذايا يتوج هذا الموسم بهدف في نهاية المباراة في الدقيقة 45 زائد 3، هاني العمري يسجل هدف الثاني في هذا الديربي أمام كوكب عقارب، وهدف الحقيقة خليني من الجمعيات تلعب، خليني من كل شيء، اللاعب هذا تفرح له وقت يسجل هدف، لاعب متخلق وحاجة على مستوى عالي برشا يا فتح.
1: نعم نعم، قلش مازال الوقت عندك ياسين،
3: ما زاد 4 دقائق الآن، نجم نقول لك دقيقة ونص تقريبا.
1: واضح. لبيل في المهدية،
4: في المهدية فتحي 44 ثانية، يعني لحظات على نهاية الوقت القانوني، ولا جديدة يسكر على مستوى النتيجة، دائما ثلاثية لله محيط أمام كرم المهدية مقابل هدف وحيد إلى حد الآن، كل فريق سوف تغييراته، وبالتالي ننتظر الصافرة النهائية للحكم فرج بالربح في ملعب أحمد أخواجة بالمهدية. طب قريبا انتهت حلول الأرض بالنسبة للمكارم المهدية، انتهى كل شيء، والانتصار باش يعود به فريق المكارم، فريق النادي محيط قرقنا إلى صفقة كرة لفائدة لا محيط عن طريق أحمد الحاجي، وأحمد الحاجي ومازال اختار لنادي محيط قرقنا، لكن ما تتقطع من في رأس الصفقة ويرجع من جديد الهجوم لمكارم المهدية عن طريق محمد ريان المزوغي، يرفع على كرة والتدخل من أحمد الحاجي في مرة أولى، مازالت الكرة لفائدة مكارم المهدية، لكن من الزاوية من زاوية الركنية عن طريق ريان الهبوبي، ريان الهبوبي لمسة واحدة إلى بسام الشاوش، يرفع الكرة في 18 لكن سهلة في ساق اليمنى لنزار قصاري بعد الخطر، وترجع من جديد لنادي محيط قرقنا، نلعب في 45 دقيقة زايد واحد إلى حد الآن، ننتظر كم سيضيف الحكم فرج بالربح كوقت بديل في هذا الشوط الثاني.
1: به مدين عندك وقت بديل
4: ثلاثة دقائق
1: بالضبط، ثلاثة
4: دقائق مرت منهم دقيقة فتحي،
1: ننهي المباراة في 2 مارس 2. فضل ياسين،
3: نهاية المباراة رسميا يا فتحي بانتصار سكاكة الحيدة الصفاقسي بهدفين مقابل هدف بعد ما تأخر في النتيجة أمام كوكب عقارب 1-0 في الشوط الأول، رامي العفاس دقيقة 20، ثم في الشوط الثاني زوز أهداف، دقيقة 9 وسام المطيري يعدل للسكاك، ودقيقة 45+2 هاني العمري يسجل الثاني، بعد ذلك كان السكاك بإمكانه إضافة هدف ثالث، تسديدة على العارضة من الجواشي، يوسف الجواشي، تسديدة قوية برجل اليسرى تجاوزت دلعوس واصطدمت بالعارضة في تسديدة رائعة جدا، أجواء أخوية، حظ أوفر إن شاء الله للفريقين في الموسم الرياضي القادم، لأن الموسم هذا انتهى على مستوى بطولة الرابطة المحترفة الثانية، كل عام وأنتم بخير، الناس الكل جاوبوا 6 على المستوى التقني، كذلك أحمد المجدوب ومنعم خليف وياسين كمون على مستوى التعليق، إن شاء الله بعد شوية تكون عندك تصريحات يا فتحي باش نمروها إن شاء الله.
1: شكرا.
3: على موجاتنا، على موجات إذاعة الصفاق.
1: شكرا لك، إلى اللقاء ياسين. إذا انتصار للرلوية أمام كوكب عقارب هدفين مقابل هدف، ننهي المباراة كذلك في المهدية مع نبيل بن حسين في لقاء مكارم المهدية المحيط القرقني.
4: شكرا لك ندفو فتحي، نلعب في زوز دقائق وعشرين ثانية في الوقت البديل من أصل 3 دقائق، كان نظام الحكم فرج بالربح، كرة لفائدة محيط قرقنا،
1: ثم إصابة لمدرب ملحم مسوسة بمقذوفة من المدارج، ذلك علاش يعني ثم أمور شوية تشنج في لقاء حمل أنف مسوسة، نتيجة مازالت 1-1. فضل نبيل.
4: معك شكر لك فتحي، إن شاء الله سلامات لمدرب نادي ملحم مسوسة، أكيد يعني باش نشوفوا نهاية موسم ساخنة فتحي الحقيقة في القانون، يعني وتدوينات من خلال يعني ما يقوم به يعني بعض الجماهير في آخر الموسم. على كل نرجع لملعب أحمد خواجة بالمهدية، هنا جماهير قليلة العدد تواكب المباراة وتأذيني مع صافرة النهاية، نهاية المباراة بانتصار آخر الموسم لنادي محيط قرقنا، يحسن به ترتيبه في المجموعة أكيد بثلاثية مقابل هدف واحد، نذكره دائما مكارم المهدية كان افتتح النتيجة عن طريق آدم نجيلي في الدقيقة 12، وثلاثية المحيط حقت عن طريق محمد علي الماجري في الدقيقة 45 زائد 2، وفي الدقيقه 63 وضعف وثلث النتيجه حسام الدين المناعي على اثر ضربه جزاء في الدقيقه 75 وسط يعني يعني ما بين الملعبيه يعني اجواء رياضيه وروح رياضيه كبيره بين الملعبيه. نودعك فتحي
1: شكرا
4: نبيل بن حسين من ملعب احمد خواجه ان شاء الله في مناسبات رياضيه قادمه.
1: شكرا جزيلا لك نبيل. اذا انتصار لفريق المحيط القرقي في هذه المباراه 3-1 اذا انتصار لفريق المحيط القرقي ضد مكان المهديه. الروي كان فاز 2-1 على كوكب عقارب. بالنسبة لرابط الولايات المستوى الأول كنا كبلا لقاءات حلقة سيد المدوني مع قرقنا الرياضية وانتصار قرقنا الرياضية 1-0. ملعب صفيقسي انتصار ثمين على ناض الجمال هدف مقابل 0. نتج بنينة انهزم ضد مشعل السويسي 2-0. هطاف القلعة الكبرى فاز على الأهلي صفيقسي 5-1. نرجع لكم بعد نشرة أخبار الساعة 6.

0: إذاعة صفاقس الأخبار.
1: مرحبا بكم في صفاقس. 7 من أمثلة التهيئة العمرانية ستتم المصادقة عليها قبل نهاية السنة الجارية. زيادة ب 18.6% في نسبة الاستثمارات الأجنبية المتدفقة على تونس خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية. انطلاق التسجيل عن بعد للالتحاق بالمراكز العسكرية للتكوين المهني. ترامب يؤكد أن وقف إطلاق النار مع إيران هش جدا ويصف الرد الإيراني بالغبي. طهران تنفي قبول إخراج المواد النووية المخصبة من البلاد.

0: أكد الأسعد الحداد رئيس مصلحة التهيئة العمرانية بالإدارة الجهوية للتجهيز بإصفاقس أن 7 من أمثلة التهيئة العمرانية ستتم المصادقة عليها قبل نهاية السنة الجارية، وذلك عقب جلسة عمل اليوم بمقر الولاية خصصت لبحث تقدم أمثلة التهيئة العمرانية لبلديات الجهة.
1: ناولنا الإشكاليات اللي تعترض جميع البلديات وحاولنا قدر المستطاع إيجاد حلول. في ولاية صفاقس عندنا قرابة 45 مثال تهيئة عمرانية بصدد إعداد أو المراجعة، توزعوا على 23 بلدية، دونك بلدية صفاقس كلها مشمولة بهالمراجعات نتاع أمثلة التهيئة العمرانية. 45 فيهم مراحل مختلفة، وعندنا قرابة 25 مازالوا في مرحلة أولى اللي هي مرحلة طلب العروض ومرحلة التشخيص وتعيين مكاتب الدراسات، وفما أمثلة تهيئة متقدمة إن شاء الله هم على قريب زادة باش نمشوا بهم للاستقصاء العمومي اللي هي المرحلة الأهم. هو مثال تاية ممكن من أكثر المشاريع ذو صبغة تشاركية. في الاستشارة الإدارية عندنا ما يزيد عن 40 إدارة يقع استشارتهم كل بالرأي الكتابي، وعندنا الاستقصاء العمومي اللي هو يتعلق لمدة 60 يوم في البلديات اللي باش يطلع عليه المواطن ويبدأ اعتراضاته إذا كان عنده اعتراض. بعد 60 يوم هذوك تصير لجنة لدراسة الاعتراضات هذه. عندنا براتيكمون توا 9 هذوما إن شاء الله نوصلوا فيهم اللي نجم يكون يتصادق عليهم من الآخر 2026، والبقية يكونوا في 2027. وعنا اللي هم ما بين شهر هذا شهر ماي وشهر جوان يكون صارت المصادق عليهم نهائيا ووقع نشرهم بالجريدة الرسمية للجامعات المحلية. 2025 و2026 إن شاء الله باش نوصلوا نعملوا على الأقل 13 مثال تاهية تكون المصادق عليهم نهائيا. البقية كما ذكرنا إن شاء الله في أوائل 2027 وحتى الآخر 2027 مأمول أنهم يكونوا أتمنا المصادقة عليهم.
0: تتواصل معاناة المواطنين مع غلاء الأسعار في مختلف المنتجات الاستهلاكية رغم الوفرة ما أثقل كاهلهم وضعف من الضغوطات الاجتماعية والنفسية، وهو ما يتطلب قرارات حازمة وعاجلة. روبورتاج زهور الحبيب.
2: الدنيا غالية،
3: كل شيء كل شيء كل شيء،
2: وربي قدر الخير
3: ما نقضيش.
4: مواطن هو الجهة في العكس، الفلاح ياخذوا منه طم مراقب للوسيط يحبسوه تاجه العملي. كانت بالعلوش بال 500 400 مقدير، وتو مليون وسودريم الشهر ياخذ 700 500.
5: الموضوع هذا كبير ياسر، خاصة من عند القشارة. السلعة اللي خذ انا مثلا نفرض خذيتها من عند الفلاح تمشي للقشار، من القشار فانت يولي بيها الدوبل نتاعها ابسط ما يكون. العلوش اللي هو كي السومة نتاعو ماكس مليون ولي تبارك بزملي، يعني حاجة واضحة هذه.
2: القشارة سيطرين برشا مش شوية، ماذا بينا رقمنا للمسالك التوزيع تخرج من الفلاح وقتاش بقديش باش كي توصل لنا احنا نعرف بقديش.
4: الفلاح مش لاقي، الفلاح يغوروا عليه، القشار ياخذوه بسوم ويبيعوه بسوم، بيع سايبة ماذا مش مراقب
6: رقمنا، ماذا بينا نطوروا كي جماعة الاخرين.
2: نعملوا رقمنا في مسالك التوزيع، يعني السلعة كيف تخرج من مصدر الفلاح ولا غيره يقيدوا وقتاش خرجت السعر الاصلي ووقتاش باش توصل للتاجر وبقديش. هكاك يولي كل شيء واضح، خاطر الغلاء ياسر فوق ما تتخيل.
3: الاورديناتور كل شيء موجود،
4: كل شيء موجود، كل شيء على الفرشة واللي موجود ايش خاص هذيك.
2: الاحتكار في المواد الغذائية، في العلالش، في الخضرة، في الغلة، كل شيء الاحتكار. كي نعرفوا من المصدر وقتاش خرجت وبقديش باش كي تجي للمواطن يعرف كيفاش.
5: اما مادام القشارة هي تحكي لازم يعملوا فيها محل، الرقم اللي لازم مخون الاحتكار لازم كي نجي نشوف في علوش زملين وستمام بزملين 500 عليه يرسل لي اسمات هذه. لذلك التوزيع تبدا واضحة ويبدا كنترول فانتوا رقابة باش تبدا الامور هيني كيكا.
0: بلغت الاستثمارات الأجنبية المتدفقة على تونس خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية ما قيمته 838.6 مليون دينار مقابل 707.3 مليون دينار في نفس الفترة من السنة الماضية، مسجلة زيادة بنسبة 18.6%، وذلك وفق بيانات وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي التي أظهرت أن هذه الاستثمارات شهدت قفزة نوعية مقارنة بالسنوات الثلاثة الماضية. وتعول تونس خلال كامل هذه السنة على جذب الاستثمارات الخارجية بقيمة 4000 مليون دينار مقابل 3500 مليون دينار منجز السنة الماضية. في موضوع آخر، أعلنت وزارة الدفاع الوطني في بلاغ اليوم فتح باب التسجيل عن بعد لفائدة المترشحين المدنيين والجنود المدعوين الراغبين في الالتحاق بالمراكز العسكرية للتكوين المهني وورشات التدريب بداية من اليوم وإلى غاية يوم 31 مايو الجاري. ودعت الوزارة الراغبين في التسجيل إلى دخول موقعها الرسمي www. defense.tn واتباعي مراحل التسجيل عبر الرابط الخاص بتطبيقة التسجيل عن بعد لمترشحي التكوين المهني. ولمزيد الإرشادات يمكن الاتصال بمكتب الاستقبال بالإدارة العامة للأفراد والتكوين بتونس مباشرة على الأرقام التالية 71 574 242 أو 71 572 221. قضائيا، قضت هيئة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بمحكمة الاستئناف بتونس بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بالسجن لمدة 12 سنة في حق المدير العام السابق لشركة الخطوط التونسية الفنية، وبالسجن لمدة 10 سنوات في حق مسؤول سابق عن صيانة الطائرات مع خطايا مالية في حقهما، وذلك في القضية المتعلقة بالاستيلاء على محركات طائرات وقطع غيار تابعة للطائرات تقوم الشركة بإصلاحها، وذلك لفائدة شركات أجنبية ما تسبب في خسائر مالية بالملايين وتعطيل عديد الرحلات التابعة لشركة الخطوط الجوية التونسية. نولي تقديم هذه النشرة من إذاعة صفاقس. لا أحد يعلم إلى أين تسير الأمور بعد رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرد الذي وصفه في تصريح عشية اليوم بالغبي، وأشار إلى أن وقف إطلاق النار مع إيران على وشك الانهيار، وجدد سعيه إلى أن لا تمتلك إيران سلاحا نوويا، كما قال إن إيران لم تذكر في رسالتها عدم سعيها لامتلاك السلاح النووي. وشدد الرئيس الأمريكي على أن إيران بوضوح تعتزم أن تمنحه الغبار النووي. في رد على هذه التصريحات، أعلن مصدر مقرب من الفريق المفاوض أنه لا يوجد في النص الإيراني ما يشير إلى قبول إخراج المواد النووية المخصبة من البلاد. ومن ناحيته قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن طهران قدمت مطالب معقولة ومنطقية شملت مصالح المنطقة بأكملها وليس مصالح إيران فقط، وشدد على أن السلام في المنطقة بأسرها بما فيها لبنان ليس مطلبا مبالغا، وشدد أيضا على أن الولايات المتحدة متغطرسة وأن الأعمال العدائية التي تنفذها هي سبب عدم استقرار المنطقة، لافتا إلى أن الولايات المتحدة ارتكبت جرائم في 7 دول في الفترة الماضية. مقابل هذه التصريحات، أكدت مصادر متطابقة اليوم عبور ناقلتي نفط عراقيتين مضيق هرمز إحداهما محملة بنفط خام من البصرة. وبالتزامن مع هذا التطور، جرى اتصال هاتفي اليوم بين وزيري خارجية إيران والسعودية، ما يوحي بمحاولة الدبلوماسية الإيرانية سحب البساط من الولايات المتحدة التي تسعى جاهدة لتعكير أجواء العلاقات بين إيران وجيرانها، خاصة بعد فشل مفاوضات الجانبين في باكستان. الكاتب والمحلل السياسي السعودي سلمان العقيلي أكد أن لا مصلحة لدول الخليج في حرب صهيو أمريكية مدمرة ضد إيران.
7: مثل ما سمعنا من الرئيس قبل قليل، خياراته العسكرية ليست مطمئنة لنا في منطقة الخليج، لأنه انعكاسات الأعمال العسكرية على دول الخليج وليست على الولايات المتحدة الأمريكية. هذه نقطة. النقطة الثانية، الخليج اليوم لا أرى أن لديه موقف موحد، هناك انقسامات في طريقة التعامل مع إيران أو مع الولايات المتحدة، وهذا يعكس الحقيقة مدى الاستقطاب الذي ضرب الخليج في الآونة الأخيرة، لأنه الحرب هذه حرب إسرائيلية في الدرجة الأولى وليست حرب تحسين السلام والاستقرار في منطقة الخليج، والوقوع في فخ نتنياهو في استمرار الحرب والتصعيد ليس فيه أي درجة من الفائدة على أمن واستقرار المنطقة. يعني هذه حرب أولا ليس لنا فيها أي مصلحة، سواء على استقرارنا وأمننا أو على نموذجنا، نموذج الازدهار والتنمية والتنويع الاقتصادي والانجرار إلى أجندات نتنياهو في استمرار الأعمال العسكرية عمل تعارضه كثير من دول الخليج في الواقع، لأنه هذا خيار مدمر. ونحن حتى لو نالنا انعكاسات مضرة وسلبية من هذه الحرب فإننا لسنا في موقع الذي يريد استمرارها.
0: إلى لبنان، حيث يستعد جيش العدو الصهيوني لتوسيع حربه في لبنان بذريعة ما وصفه الانتهاكات المستمرة من قبل حزب الله لوقف إطلاق النار. وأمام هذه التهديدات أعلنت المقاومة الإسلامية اليوم استهداف تجمعات لجنود العدو، بينها تجمع قرب مجرى نهر دير سريان بمحلقتين انقضاضيتين. تذكير في الختام بأبرز ما ورد في هذه النشرة من أخبار. في سياق 7 من أمثلة التهيئة العمرانية ستتم المصادقة عليها قبل نهاية السنة الجارية. زيادة ب 18.6% في نسبة الاستثمارات الأجنبية المتدفقة على تونس خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية. انطلاق التسجيل عن بعد الالتحاق بمراكز العسكرية للتكوين المهني. ترامب يؤكد أن وقف إطلاق النار مع إيران على وشك الانهيار ويصف ردها بالغبي. وطهران تنفي قبولها إخراج المواد النووية المخصبة من البلاد.
8: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tn.
0: في الختام أجمل تحيات منجع كاشا وسيهم شعور، نلتقي إن شاء الله في تمام الثامنة. أترككم الآن مع فتحي صامت وأخبار الرياضة. النصر للمقاومة.
9: إذاعة صفاقس
10: تسمعونا في بير علي بن خليفة، المحرس، الغريبة، وعقارب على 88.5.
9: عشرة ديمة.
11: الفساد عمره ما كان أنواع، كبير ولا صغير، يبقى فساد. كافح الفساد خليها تنضاف.

0: هذا من جديد الأجواء الرياضية في سبيسيال أسبوع متصل معكم إلى حدود الساعة السادسة والنصف مساء. نعطي النتائج في البداية الخاصة بالرابطة المحترفة الثانية لكرة قدم المجموعة الأولى جولة الأخيرة. النتائج الكاملة إذن اللي حامل الأنف كانت عادل مع ملحم سوس هدف مقابل هدف. سبورتينغ بن عروس فاز على ملعب فريق المنز بورقيبة 6-0-2 في لقاء اتحاد بوسالم جمعية مقرين. هلال مساكن هزم ضد هلال شبا 4-2. مكارم المهدية انهزم ضد محيط القرقني 3-1. بعض محجر انهزم ضد اتحاد تطاوين 1-0. رالوي كان فاز على كوكب عقارب بنتيجة 2-2. يعطينا الترتيب الآلي لملحم سوسة وندي حملم في المركز الأول 51 نقطة. ملحم سوسة في المركز الأول. مرتبة ثالثة اتحاد تطاوين ب 51 نقطة. كذلك على مستوى الرلوي 46 نقطة. وقبل بالنسبة لملحم سوسة ندي حملم فعرفت أحداث تشنج كبيرة برسا. المدرب ملحم سوسة وقع القاع عليه مقذوفة من جماهير ندي حملم, والمقابلة يعني مشيت لي طبعا توقف, ومقابلة يعني خرجت تقريبا عن الإطار الروح الرياضية بشكل كبير. لك علاش نتيجة تاعها 1-1, وطبعا في انتظار القرار من طرف الرابطة. نذكروا انه كما قلت اتحاد تطاوين وكان في المركز الثالث باش يلعب هو البراج. الرلوي في المركز الرابع 46 نقطة. على مستوى المراتب الأخيرة نلقى كل من مكارم المهدية 28 نقطة مع كوكب عقارب, 25 نقطة اتحاد بوسالم, والملعب الأفريقي لمنزل بورقيبة برصيد 17 نقطة. على مستوى الاستجوبات حبيت نرجع لياسين كامون اللي كان التقى في مباراة الدربي بين الرلوي وكوكب عقارب في البداية. بسام برمضان مدرب فريق نادي سكاك الحديد أصفيقسي,
1: مهما كان ثم وجوه ما ثماش ثم معناتها مينيموم ما يلزمناش نطيح عليه. عملنا مقابلة يعني عادية الملاعبية يعني ببري دخلنا الملاعبية الكل, ثم ملاعبية عندهم موك دو كومبيتسيون, ثم ملاعبية يعني مش نشوفوا من الوضعية متاحهم, ثم ملاعبية ممكن مش مش يعاودوا, ثم فهمت يعني كان بنسبة كبيرة رؤية للموسم القادم. الحمد لله نتصور نجحنا فيه. كما قلت لك لو بليز امبورطون ديما انه يكون عندك اون ايكيب ماهوش ملاعبيه. في الرلوي عملنا اون ايكيب معناتها حتى بارابور حمام سوسة مصمودي مش موجود, بلال مش موجود, فيصل مش موجود, الزين مش موجود, بالقاسم المهذبي ما هوش موجود, مكرم الهبيري ما هوش موجود يعني. وديما ليكيب قاعد فيها يعني اوتوماتيزم فيها افكار الحمد لله. عام وانتهى فيها عديد الدروس الإيجابية والسلبية. الإيجابية نبنيه عليها والسلبي نحاول نتعلم منه. ربي يوفق الجميع وإن شاء الله العام الجاي الرلوي معناته يحط دي زوبجكتيف كبار ويحققهم, والحمد لله على ذاك اللي صار سنة وذاك اللي كتب.
0: هذا بسام برمضان مدرب الرلوي. نذكر كما قلت نرجع للمقابلات على القمة بين الحملام وفهم الحمسوسة 1-1, وطبعا النتيجة هذه تخلي فريق أمل حمسوسة هو اللي يضمن الصعود بصفة رسمية لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة قدم. مبروك لفريق أمل حمسوسة الصعود إلى بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة قدم. كما قلت مقابلة كانت وقفت لعدد دقائق بسبب إصابة مدرب أمل حمسوسة, وفي الأخير مقابلة استكملت وانتهت على نتيجة تعادل 1-1. مقابلة كانت عرفت أحداث كبيرة كبيرة برشا على مستوى طبعا التشنج من طرف أحباء فريق نادي حمام الأنف. باش نرجع دائما لمقابلة رالوي كوكب عقارب, نمشي لمدرب كوكب عقارب اللي محمد السويحلي, نسمعوا شنو قال بعد المباراة.
2: والله قبل كل شيء الحمد لله على كل شيء. دونك احنا الاوبجيكتيف معناها اتا جمعيه معناها تحبينا اليوم نشاركوا ليدات صغار معناها الحقيقه معناها اللي ما لعبوش اللي ما معناها ما شاركوش حبينا معناها ندوروا الافكتيف شويه عنا كلك بلوسور وكذا. دونك الحقيقه كان ماتش معناها بالنسبه لنا احنا ما فيش رهان, حابين اننا نلعبوا الناس الكل وحابين نعملوا بريستاسيون. كنا باهين في الميتون الاول كنا خايبين في الميتون الثاني الحقيقه فهمت. الماتش كان معناها ماتش لينا وماتش ميتون ليهم وميتون لينا هكا. الحمد لله دونك تعدى ماتش باهي كنا في روح رياضيه والحمد لله.
0: ذكر اذا مرحم سوسه يسعد البراج باش يكون لنادي حملم في اتحاد تطاوين, وبالنسبه للفرق اللي نزلت في المجموعه هذه اتحاد بوسالم والملعب الافريقي لمنزل بورقيبة. نذكر اذا ملحم سوسة يصعد بصفه رسميه للرابطه المحترفه الاولى لكره قدم بعد تعادله ضد حملنف. حملنف وتحت طويل هما اللي مش يلعبوا البراج, والنزول لرابط الوقت المستوى الاول في المجموعه هذه لاتحاد بوسالم والملعب الافريقي لمنزل بورقيبة. غدوه ثلاث في الاربعاء بتاع العشية بالنسبه للمجموعه الثانيه تقدم سقيت الدائره مع هلال رديف تحكيم حسني النيلي, نصر جلبه مع ملعب الجيبسي تحكيم حمزه جعيد, القلعه الرياضيه مع جدوبه الرياضيه تحكيم لمالك ماشا, سبورتينغ المكنين جمعيه تلينا تحكيم محمد علي الامام, سمير العنلي في لقاء مستقبل قصرين اتحاد قصر السيف, امير الحرشيري في لقاء امل بوشمه, والنيد القربي ومعتز الخليفي في لقاء قهوة في القفصة وأولمبيك سيدي بوزيد ذكر تقدم ساقيه الدائر في المركز الأول 53 نقطة، الملعب الجيبسي في المرتبة الثانية 52 نقطة. النزول كان لثنائي نصر جلمة أولمبيك سيدي بوزيد لرابط الهوات المستوى الأول. بالنسبة لرابط الهوات المستوى الأول اليوم تلعبت مقابلات الجولة 25 باش نحكي على فرق صفاقس بالتحديد. اتحاد قصيبة المديوني كان هزم ضد قرقنة الرياضية 1-0، ملعب صفاقسي فاز على نهضة الجمال 1-0، نادي جبلين انهزم ضد مشعل السويسي 2-0، وخطاف القلعة الكبرى فاز على الأهلي الصفاقسي 5-1. باش نبقى مع الاستجوابات باش نسمعوا محمد بواب شنو استجوب كان مدرب فراس جراد مدرب فريق قرقنة الرياضية، نسمعوا شنو قال على انتصار قرقنة الرياضية اليوم الثمين في قصيبة المديوني.
3: ولا ثلاثة نقاط مهمين برشا، ما كانوش سهلين، مباراة هذه حضرنا لها برشا، جينا على أم بوان هذاك الأوبجيكتيف الأول، والأوبجيكتيف الثاني اللي هو 3 بوان اللي يحطنا ساق في الرابطة الثالثة. كما قلت لك الحمد لله مباراة ما كانش سهلة أكيد، خدمنا على الترانزيسيون تاعنا والحمد لله يا ربي، معنا وفقنا ربي في الأخر بهدف من عزيز شلي اللي ثاني مباراة هذه على التوالي يحط مخالفة مباشرة، معنا قاعد يعاون في المجموعة بالبي في الأخر الحمد لله يا ربي بنسبة كبيرة معنا قرقنا في الرابطة الثالثة والحمد لله معنا على كل شيء.
0: هذا في الجراد مدرب قرقنة الرياضية. زميلي محمد ملولي كان واكب لقاء الأهلي الصفاقسي ملعب الصفاقسي عفوا ونهضة الجمال انتصار ثمين ملعب الصفاقسي، والتقى بمدرب الملعب الصفاقسي حسن عاشور.
4: الحمد لله اليوم نتيجة وأداء زوز الحمد لله، معنا في ماتش معنا متعطيح وسقينا مكبل، أنا عارف وش يصير الجوارات في الأطراح هذه سي مونتال أكثر من حاجة أخرى، كل قاموا بالواجب الأولاد بصراحة، معنا بظروف صعيبة معنا بالصفاقسي من لا شيء ونعرف شو نقول، ونحب نقول كلمتين تو استحفظت بهم قبل، خاطر برشا شكوا في اللاعبين هذيا وشكوا في الستاف وشكوا في العباد، من العباد اللي وقفت مع تروازيس اليوم هي اولادها رجال للاخر لعبوا بالصغير بالكبير، الستاف ما سلمش ما خسر 4 ماتشات سكسيسيف في البلاد ريان كو ما ثماش مداخيل وقف مع جمعيته، وان شاء الله تروازيس ديما في العلالي والحمد لله، ان شاء الله الامانه خليوها في بلاصتها، الحمد لله 3 بوان مهمين وجاي خير ملعب الصفاقسي ان شاء الله لفت الجمعيه هذيا، خاطر تروازيس راهي اكبر مني واكبر من العباد الكل.
0: نادي الصفاقسي ذكر كراس الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة طالب فيها بتعيين مباراة ضد نجم الساحلي في نفس توقيت مواجهة اتحاد بلقردان مع ترجي الرياضي التونسي. الهيئة التسييرية فريق نادي الصفاقسي أكدت على ضرورة تعيين المباراتين المذكورتين في نفس اليوم في نفس التوقيت التزاما بمبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص وتفاديا لأي تأويلات قد تمس من مصداقية النتائج الفنية للبطولة المحترفة حسب ما جاء في نص المراسلة. نذكروا أنه الجولة الأخيرة باش تلعب 3 و4 و5 لحد الليل ما ثمش حتى تغيير للمواعيد، 3 شريف العمران مع مستقبل مرسى، نهار 4 نادي الصفاقسي مع نجم الساحلي، نادي البزرتي مع طريق جرجيس ومستقبل جابس مع الملعب التونسي، ونهار الخميس نادي الافريقي مع الاولمبي البيجي، اتحاد مناسيري مع مستقبل سليمان، نجم التلوي مع شباب القيروان، واتحاد بنقردان مع الترجي. لحد الان طبعا في

الرسمية الجديدة بالنسبة لشاكيرا بمناسبة كأس العالم 2026. خليكم مع هذه الأغنية الرسمية الخاصة بشاكيرا في كأس العالم مونديال 2026. أجمل تحية مرام جبل فتح السامة، تلتقي معكم إن شاء الله في موعد رياضي قادم بإذن الله. كذلك تحية مادي على مستوى الإخراج الفني اللي حصت هذا اليوم من سبيسيال سبور.

0: يمسيكم بالخير.
1: يمسيكم بالخير.
2: قلت الله يمسيك بالخير أيامك وحشاني.
1: حكايات ملضومة بالنية فيها المحبة خيوط والأصل ياسمين يفتح كل عشية. يمسيكم بالخير.
0: يمسيكم بالخير.

0: بنتي ولا
1: انا بدينا كيفاش
2: ليديز فيرست؟
1: ليديز فيرست راه حكايه حكايه ما لا بدنتي خاطر حكايه حكايه
2: نعرف الحكايه بس
1: تعرفها الحكايه الرسميه دونك نخليك
2: نتاع دزه باش طاحت
1: ما سالي صحي هذيك هي ليديز فيرست تمام مش مشكل ديما نبجلوا المراه من باب الجونتياس والجالونتري وهيك الحكايه. السلام عليكم مرحبا بكم مستمعينا الكرام. تفضلي تحسها من فوق من قلبه ما تفضلي شو راهو هيك هو الاخلاق ديما النساء هما الاولانيين مبجلين مدللين كلشي الدنيا على غالب فيها قواعد اخرى الدنيا تقلبت كيف ما الدنيا الكل ها اما ديما المراه مبجله هكا
2: مكرمه
1: في كل المجالات اخويا بخاطرك ويعيشكم الناس الكل نساء ورجال اللي تسمعوا فينا الكل مرحبا بكم معنا في منوعه يمسيكم بالخير تنطلق استثناء في الوقت هذايا باعتبار انه الاجواء الرياضيه مازلنا نعيشوها زادا حتى غدوه الحي اليوم على سيكا غدوة الحي تقدم رياضي بساقية الدير حصيل وأجواء حماسية غدوة هنا في استاد مش في استاد غدوة في ساقية الدير غدوة نحتفلوا إن شاء الله غدوة الانتصار إن شاء الله غدوة الحي نكونوا في البطولة إن شاء الله عام الجاي نولي وإحنا والسيسيس فما ديربي وكالجو هذيك علاش لا إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله كل شيء تخدم كل شيء على حسن ما يرام يبقى كان نتيجة إن شاء الله غدوة الحين ما قدوش نستناه في مستقبل جابش تعمل إن شاء الله نعملوا اللازم
2: وليد سقيت الدير مسيكم بالخير اليوم 2/11/2026 ميلادي 24 ذو القعدة 1447 للهجرة النبوية الشريفة 73 يوم في الربيع تحية كل الفريق اليوم العشية أنسنا منعم جمل وأنور بوجلبان في العاصفة التقنية على الكونسلات وقيس سرور معكم حتى 8:30 متاع الليل الليلة اليوم شكون جاينا اليوم عندناش برشا ضيوف
1: هو فماش استثناء ديما عندنا ضيفين اليوم ضيفنا باش يكون السيد عم مجيد التومي والسيده سهيله الصامت استاذه الفرنسي سي عم مجيد مدير اعداديه ابن الهيثم على اثر التتويجات شفنا ان فيديو نهار الجمعه في مركب ثقافي محمد الجاموسي هذاك علاش باش يجيو بحذنا ضيفين وكيف ما استنستوا البكالوريا في 7:30
2: عندنا فيصل شويه اخر في الريكاب وعندنا بعد 8 ان شاء الله باذن الله زهير كمون باش يكمل معنا الجوله نتاعو المزيانه في تونس المزيانه اضافه مجموعه من الاطباق الغنائيه اللذيذه حضرناها لكم
1: وينك الطبق الرئيسي
2: طبق الرئيسي
1: وين صوتي معك مقلق
2: مش احنا تو
1: طبق لا لا وينك الماء والنعناع والجو اللي العاده تاع نهار الاثنين شبيك اليوم
2: كي نبداو 5:30 انا كي نبدا 6:30 باش نعناع
1: فهمت اي ساعه ما نعرفش انت انور تلاقيت انت وياها
2: اي نور اي
1: لا انا اول مره اي انور مرحبا بك صديقنا وزميلنا الجديد معنا ان شاء الله تعمل مسيره ان شاء الله موفقه في اذاعه صفاقس ومرحبا بك انت ومرحبا بالزملاء الكل كي تعرف مرحله نتاع تشبيب يلا حضر روحك يا قيس فما عمليه تشبيب في الفريق باش تصير
2: انا حضرت كل وقت
1: رادك بيك رد لا. بالك اذا ما ترجعش
2: ما بينيك حلو ما
1: لا انا ندعوك انك ترجع بالتوالي
2: نرجع بالتوالي
1: في بالي
2: لا لا لا.
1: فتره الشباب
2: احنا قدم قدامي بنتي
1: زعما على كيفك انا قلت لك وانت
2: لا لا لا. لا لا لا
1: ديما شباب هكا ولا انور خليني نسمع ما تقوليش ملحم بركات
2: اي ملحم بركات
1: جيت وقتها كيك الغنية
2: اي نعم احنا ما جيناش في وقتنا
1: في غير وقتنا
2: هيك انا اخترت هنا خاطر ما جيناش في وقتنا لكن ما نعرفش شكون يغني عليه ملحم بركات اللي قال جاء في وقته
1: باهي باهي ملا مادام احنا جينا في وقتنا وجينا في الوقت هذا عندي زوز تحايا ما تصير لك انت تخدم في الاذاعه يقولوا لك بالله اعمل لي تحيه نقول لهم تو ناخذهم بالتو باهي دونك مهدي الحرقيفي و وامس عمل خطوبة ان شاء الله بدو بتمام هو وسارة الفندري ان شاء الله ربي يكمل بالخير وباللطف ان شاء الله بتمام الفرح وفما بنية خديجة هذيك وعدتها بغنية خديجة اليسرى المحنوش
2: خديجة خديجة
1: اي بقطايا خديجة بقطايا
2: اي
1: يا المحفل شفتوش يا خديجة
2: يا المحفل اخر حاجة تعملها
1: شفتوش يا خديجة عجب
2: والله
1: وجه المبسم والتكنينة والتبسيمة يا ذكرتها
2: لا ولا لا لا ما
1: هكا تظن فيها لا
2: لا كمان تبع خديجة برا خديجة
1: اسمها خديجة
2: باهي خدوجة تو بعدك
1: قعدنا كان هي بيا والبنات الكل غنين عليهم قعدت كان خدوجة
2: جيت في وقتك هذه غنية مهدية السرور لهالدرجة؟
1: لا نعطيها نعطيها لشكون آخر.

0: du jour.
1: Récap du jour.
2: 45 دقيقة بعد الستة، ريكاب دي جور كالعادة مع فيصل الجبسي. مرحبا بك فيصول.
3: أهلا وسهلا، مرحبا، بداية أسبوع طيبة موفقة إن شاء الله.
2: شكرا
3: للجميع.
2: إن شاء الله ربي ينجح صغيراتنا الناس الكل.
3: أمين، أمين أمين. أيام قليلة قبل
2: أسبوع المفتوح بدا، حتى بالنسبة للتامدة متى الأعداد
3: هو يبدأ نهار الأربعة 11، مرة دي بصفة استثنائية يبدأ نهار 13، معناها أربع خميس جمعة سبت، أربع أيام يعملوا فيه مواد كل تقريبا الحفظ تاريخ جغرافيا مدنية إسلامية، والأسبوع الحاسم الأخير.
2: أي صحيح، مازال براتيك ما مازال نصف الشهر على القراية.
3: لا ما بالأسبوع هذا نصف الشهر. إن شاء الله كل عام إحنا حين بخير. أعطينا في الأخير كأولياء، أعطينا كأولياء ننهي المسألة هذه، لأنه الفترة هذه سي قيس وأنت سيد عارفين 15 يوم تصرف فيهم ربما نفقات متاع شهرين ثلاثة شهور.
2: 15 شهر.
3: أي صحيح. إذا كان عندك بكالوريا وربي ينجح إن شاء الله.
2: إن شاء الله.
3: هذاك أضعاف مضافة. حتى توا معناها في النهاية الناس كل الصغيرات.
2: عملت مرة هكا معناتها دوسي، حليت دوسي نتاع التعليم الآن قداش معناتها يتكلف على العائلة التونسية.
3: أنت والصغيرات.
2: فما
3: أي فما دراسات عملها المنتدى الاقتصادي والاجتماعي الحقيقة معناها اليوم المواطن يقوم بدور الدولة الحقيقة متعرف معناها كان علاش صفاقس هي سنويا الأولى على المستوى الوطني. لأن صفاقس أكثر الولايات خاصة في المدينة معناها تستثمر في التعليم. راهو اليوم إذا كان التلميذ يكتفي حتى في صفاقس، حتى نجاب صفاقس لو يكتفي بما يقدم في المعاهد وفي المدارس، صدقني الممتازة ترجعك ل 13-14
2: مواطن.
3: معناها راهو اليوم عمل جبار وكبير وكبير جدا، وهك علاش فرحة الأولياء أكبر بنهاية السنة الدراسية.
2: أما مثلا احنا ديما صفاقس المرتبة الأولى في في في في في في
3: المعدل
2: في
3: في المجموع في الجماعة
2: في على المستوى الفردي نلقى ساعات مثلا المناطق الداخلية اللي يجيب أحسن معدل في انا نحب نفهم حاجه برك، ونحب هذه اصلا لازم نحلوا عليها الكتاب، على خاطر كي ترى انت في المناطق. انا ريت معناتها قريت وشفت السي في نتاع الصغيرات هذوما ما شاء الله عليهم، اللي معناتها تلقاها لا لا لا ما عندهمش نفس وما عندهمش نفس الامتيازات ونفس الكونفور الموجود في المدينه. تعرف معناتها على مستوى الانترنت، على مستوى ليزيتود، على مستوى المصروف، معناتها ناس بالحق تثني في الركبة تنحي التليفون نتاعها، ما تلقاها ساعات الأول ما عندوش فيسبوك أصلا وما عندوش ولا عنده التليفون مشكل.
3: فما الدوافع الداخلية أحيانا حتى الحرمان والصعوبات والطموح
2: دافع
3: حافز علاش الأجيال الكبيرة معناها فما عدد كبير توا من أولاد الريف، حتى في جيلي معناها كنا أولاد الريف وكذا، عدد كبير منها نجحت بامتياز. هذيك الصعوبات والمشاكل كانت دافع باش تحول الحلم الحقيقي. اليوم العقبات ما عاش يذللها التلميذ ولا يذلل فيها الولي بالأموال
2: صحيح.
3: بالجهد صحيح. معناه أنت ولدك في الدار إذا أنت امشي يقرأ يا عزيز ما عاش وقت صحيح. إذا عندك كذا حذر صحيح. كذا صحيح. إذا أنت ما تحرصش هو مش في ما في بالوش معناها اخر همه انه يفكر في القرايه.
2: والله موضوع من بين ما اهم المواضيع الحارقه اللي لازم
3: لا هي فيه. الحل سهل ياسر، في النهايه هذه منظومه انتهت استوفيت منظومه لا تتماشى مع طبيعه وشخصيه التلميذ. اليوم لابد من التجديد اليوم قبل الغد. بالنسبه للاستاذ انت عايش الوضع، الاستاذ ما لها شيء اسف هو بيدو يفد يعاود في نفس البرنامج في نفس المحتوى اللي قديم، البعض منه يقري فيه مازال برامج معناها بعثت رسالة كذا كذا، ولا يحكي له على مايكل جاكسون، ولا البعض يحكي له في الجغرافيا على الصين كدولة ماهيش دولة صعدة معناها الصين اللي هي اليوم ثاني قوة ولا أحيانا القوة الأولى في
2: العالم. لا والله زيدا نجي نشوفه مثلا احنا والدينا مثلا كي عادينا باك واخذينا البكالوريا معناتها ما تعبناهمش
3: كيما ما في بالوش بيك اللي انت في الباك
2: ما صرفوش علينا الان معناتها ديزيام
3: كانت منظومه مجتمعيه
2: قاعدين نصرفوا فيها
3: منظومه مجتمعيه انت قريتي
2: ما قريتيش
3: انت مش دارج
2: معناتها لاباس الحمد لله والناس خارج الدكاتره ومحامين وطبه ومعناتها وكل كل كل شيء
3: معناتها هو باش ما نطولوش الحكايه كل مره فما افه كل مره فما وباء ربي يحفظ الجميع
2: مين.
3: كورونا وتوم بعدها يحكيونا على فيروس جديده هانتا وغيره فما الهاتف هذايا اكبر وباء
2: صحيح
3: لي خاصه الجيل الجديد معناها راو نعطيك حاجه صغير نحيلو التليفون نحيلو التليفون جمعه من زمان يولي في طبيعته في سلوكه وفي ردود افعاله لا لا لا والله يعمل 66
2: لا نحكي له
3: خذاش التليفون
2: لا صحيح
3: يولي عبد
2: لا صحيح
3: هذاك هو الادمان فوقت اللي انت اليوم المعلومة متاحة أي موضوع بالذكاء الاصطناعي تتوفر لكن من جمش يقرأ
2: وعلاقة التلميذ أصلا بالورقة وستيلو تنحات اللي هيك يراه زيادة عندها باز كبير برشا في تكوين التلميذ في حفظه أصلا للمعلومة راه إذا كان ما تستعملش ستيلو مش تكتب أنت تو تقام تلمذ الكل براتيك مول الكل يراجعوا بالبورتابل وعاملين دي جروب فهمت ولا متاع متاع متاع مراجعة تلقاها البورتابل والمنصات
3: ولكن الذاكرة كيفاش تشتغل فما ذاكرة بصرية فما ذاكرة أنا نتفكر وقت كنا نقرأ قيس والله العظيم نتذكر حتى وين مكتوبة صحيح. في الصفحة صحيح. والله في أول الصفحة في آخر صفحة نذكرها
2: خريطة ذهنية هذه معناتها علم كامل متاع بالكتابة بالألوان باش أنت المعلومة ترسخ ما
3: أنت تتمثل الدرس تعيشه اللحظة هذيك اليوم راهو صيحة فزع في النهاية كأولياء قمنا باللي نجمه نعملوه وربي نجح الجميع ولكن هذا دور الدولة دور المؤسسات اليوم الأمل كل الأمل في تفعيل مجلس أعلى للتربية من أولوياته تغيير المنظومة من حيث البرامج من حيث التوقيت من حيث العادات السيئة أنا نتسائل معناها في وقت عملوا ظهر لي وقت اللي عملوا حملة على الدروس راهو كارثة كبيرة ياسر دروس الدعم اليوم أنت باش تزدهر السوق موازية قيس بشكل عجيب وغريب تقولوا فيها التعليم غدوة الحي مش يعدي رياضيات حصة 20 دينار ولا 25 دينار مراجعة وفيها 40 تلميذ فيها زوز أقسام فيها شنية الظروف شنية كذا الله أعلم هل هذوما عندهم ترخيص عندهم تم مراقبتهم ما تمش مراقبتهم معناها رأي فما أشياء ما ما عندهاش علاقة بالتربية ما تقوليش صحيح المعلم معناها كاد أن يكون رسول في زمن معين في ممارسة معينة في سلوك معين أنتج مجتمع معين اليوم برشا الشيء في حاجه للمراجعه وهذا شكل من اشكال
2: حتى الضغط على المعلمين ولا الساده راهو زاد
3: بشكل على الجميع
2: احنا نعذروهم
3: معنا عندنا زملائنا وعندنا المنظومه برمتها في الدار معنا عايشينها بتفاصيلها في الدار نعرفوا الاستاذ الشيعاني ونعرفوا التلميذ الشيعاني في النهايه المنظومه وفات انتهى معناها واليوم كل ما يصير إطاله راهو فما جيل اخر زاد الجانب طولنا شويه فما جانب اخر يتظلم فما الجانب اخر يتظلم فما تلامذه اللي تقدم له المادة هذيك من الجمش تقوله مع النموذج اللي تعطيه لكن عنده مهارات أخرى
2: صحيح.
3: تقصي
2: صحيح.
3: وتخليه في الشارع وتخليه في كذا لكن لو كان احنا تكون عندنا منظومة مرنة تستوعب الجميع وفما دي ميكانيزم يستوعب هذا في الذكاء الاصطناعي هذا في التكوين المهني هذا في كذا راه تتخلق حركية وديناميكية ومانيش مطالبين باش نخرج كل طبة ولا كل أساتذة بالعكس المجتمع محتاج لهالتنوع هذايا وهالتكامل في البناء لكن راهو اليوم ما فما حتى قطاع ما يستحقش فيه التكوين المعلومة التجديد وحتى احنا هنا معناها سنوات في الخدمة وانت بيدك مهدد اذا كان ما تطورش من مهاراتك راهو الذكاء الاصطناعي باش يقضي عليك هل الحركية والعالم يتغير بنسق سريع وسريع جدا عندنا كل الامكانيات لتكوين مجتمع اقتصاد الثقافي الاقتصاد المبني على المعلومة على المعرفة على التكنولوجيا والمؤسسات الناشئة وغيرها
2: على ذكر الوباء الجديد شنو
3: الجديد الجديد هو كل مرة يكثر الحديث
2: في فرنسا قال لك بدأت
3: والإشكال احنا الحاجة اللي توصل لفرنسا تخوفنا معناها في تونس مدير عام المركز الوطني لليقظة الوبائية الدكتور رياض دقفوس يقول لا خوف من انتشار عدوى فيروس هانتا بشكل وبائي الدكتور ذاكر الهذيب يقول راهو لا أعتقد أنه سيتحول إلى وباء هي المسألة صارت في حالات معينة في حالة الباخرة وكذا واللي هو مع عائلته في ظروف معينة ضيقة وتتوفرش فيها تأوية وكذا وكذا. لا في النهاية راهو اليوم حتى الوباءات أصبحت شكل من أشكال التجارة. اليوم عديد المؤسسات في العالم إما لغاية معناها خلق
0: سوق,
3: سوق. إما أنا للقضاء على بعض يحسوا اليوم معناها القيادات الكبرى أنه العالم فيه عدد من البشرية أكثر من اللازم.
2: تحكي على المليار الذهبي مات.
3: في النهاية بش تحكي حتى على الإنتاج, بش تحكي على المواد الغذائية, بش تحكي ثم أنه شفنا العالم تغير بعد وباء كورونا. تغير العالم, دخلت تقاليد جديدة, دخلت عادات جديدة وسهلكات جديدة, وبالتالي ولينا فما الناس انتعشت وهذوما أثرياء الأزمات والحروب. وربي يحفظ الجميع إن شاء الله.
2: شكرا لك فايز على الصحة. أنسنا اليوم برشا كالعادة في ريكاب دي جور 56 دقيقة بعد الستة, شوية آخر أذان صلاة المغرب بإذن الله مش يكون في 7:13 دقيقة, بعدك نرجعوا حتى 8:30 مع بعضنا. في مسيكم بالخير.

0: السابعة مساء.
1: خلينا نفهم
2: وش معناتها الضريبة الاستهلاكية. الضريبة الاستهلاكية هذا الاسم الرسمي هكا اسم كبير يعطي احساس في الحقيقة بالنظام والدقة، خاطر المواطن العادي يسمعها ويقول اش معناتها، معناتها الاسعار تزيد وكيستي تنقص. في جوهرها الضريبة الاستهلاكية هي مبلغ إضافي تفرض الدولة على المنتجات والخدمات عادة بنسبة معينة من السعر، وكل ما استهلكت أكثر دفعت أكثر. هذا هو المبدأ، تستهلك أكثر تدفع أكثر. لكن السؤال الحقيقي، علاش الدولة تلجأ للضريبة هذه؟ الإجابة بسيطة جدا واقعية، الدولة تمشي للضريبة الاستهلاكية باش تجمع موارد بدون ما تضغط مباشرة على الأجور، أما راهي النتيجة توصل للمواطن مباشرة. خلنا نحكيه في الأسباب العميقة لفرض هذه الضريبة. أولا، زيادة الإيرادات العامة بطريقة مستمرة وسهلة. ثانيا، تشجع بعض السلوكيات أو تثبيط استهلاك منتجات معينة. ثالثا، محاولة توزيع العبء الضريبي على كل المستهلكين في عوض ما تركز على فئة معينة. شكون اللي يتأثروا؟ طبعا المتأثرين مباشرة هما كل المواطنين، خاصة محدودي الدخل، على خاطر كل زيادة في الأسعار تمس قوتهم اليومي. المستفيدون نسبيا هما الدولة اللي تتحصل على موارد مالية بشكل مستمر، وبعض القطاعات الحكومية اللي تعتمد على التمويل الضريبي لمشاريعها. واللي ما يتقالش مستمعينا، الضريبة الاستهلاكية أحيانا تتحول إلى عبء متراكم وتصبح أداة لتمويل العجز في عوض ما تكون وسيلة لضبط سلوك المستهلك أو دعم الخدمات العامة. السلع الأساسية اللي يستهلكها الفقراء تتأثر أكثر، أما الأغنياء الحقيقة عندهم شعور أقل بالمسألة هذية. الخلاصة، الضريبة الاستهلاكية ما هيش مجرد رقم، هي أداة دقيقة تتحكم بها الدولة في الاقتصاد، والمواطن يحس بها في كل عملية شراء سواء كانت خبزة بنزين أو حتى في تورة الهاتف. وفهمها يعني فهم تأثيرها اليومي على جيب المواطن، مش مجرد قراءة قانونية على الورق.
1: خلينا نفهمه.
0: عشرة دايماً.

0: مستمعينا الكرام، مرحبا بكم معنا في متابعة إذاعة صفاقس، واستوديونا توا باش يبدا يحفله بالضيوف. الحقيقة كيف ما الدار بالضبط، كي تبدا هكا فيها برشا أنوار، معناتها راه ضيفين فيها، وإحنا ضيفينا الحقيقة استنينا آخر العام باش نستدعاهم بحذنا، على خاطر آخر العام ديما حصيلة النتائج المبهرة. اليوم بحذنا في الاستوديو سي عم مجيد التومي، مدير اعداديه ابن الهيثم. كانت تفكروا ثلاثة جمعات التالي استدعينا بحذنا ليكيب متاع الكرة، كرة القدم، اللي توج على مستوى جهوي في ملتقى خاص بالاعداديات، واخذا الكأس واخذا الميدالية والمرتبة الأولى. والمرة هذه جبناه على خاطر فما زادة بخلاف النشاط الرياضي، زادة فما نشاط ثقافي، ذك علاش معانا زادة الأستاذة سهيلة صامت، أستاذة الفرنسية. باش نبدأ سي عم مجيد، مرحبا بك سي عم مجيد، أهلا وسهلا.
1: مرحبا بك أخت سرور، تحية ليك وتحية لكل العاملين في إذاعة صفاقس، تحية لكل مستمعي إذاعة صفاقس. شكرا على الاستضافة.
0: يعيشك، وإحنا زادة نحيوك. باش نبدأ بالساعة أولا بالتهاني الرياضية، خاطرك انت كلوبيست من احباء النادي الافريقي، فيسرنا انه نتقدموا لك بالتهاني في المباشر. فرحه عارمه.
1: يعطيك الصحه، بارك الله فيك. صحيح فرحه بعد فتره طويله، توج النادي الافريقي ببطوله تونس لكره القدم، وان شاء الله مزيد من التتويجات، وان شاء الله وكل التوفيق للجمعيات الاخرى، ونتمنى النادي الرياضي الصفاقسي يتوج بالكاس
0: ان شاء الله.
1: نعمل مقابله سوبر كوب. معناها
0: والله ما نخبيش عليكم ان شاء الله. يعيشك سي عم مجيد، وما نخبيش عليكم في الكواليس، حكينا برشا على الرياضه حتى مع استاذه سهيله. رجعنا شويه هكا لي سنوات، نقولوا فما 20 سنه التالي من وقت الدوبلي للسي اس اس 94 95. حكينا شويه وقلنا كيفاش كانت هكا لقاءات، ومعناها النادي الافريقي فما برشا معناتها من صفاقس يحب النادي الافريقي، دونك كان فما برشا تسامح ما بين الفريقين لي دو كلوبيست.
1: احنا كثير رانا في الدار
0: بالضبط.
1: انا زوز زوز كليب افريكان وزوز كليب فاكسيان.
0: زوز
1: في الدار
0: يا سيدي، ان شاء الله ربي يونسك بيهم في الدار. ومرحبا، راهو بالعكس انا نفرح راهو كيف انسان يبدا متعلق بالرياضه، مش لدرجه تعصب، ولكن هي متنفس محليل وحكي يبدا يشجع في فريق ويجري وراء تتويج الفريق، خاطر ذكا يربي فيه الحماسة والتحفيز ويولي يحب الانتصارات. ونقول لنا ما نعرفش هي وجهة نظر قد تحترم وقد لا، ولكن برشا يقولوا مش وجهة نظري، ولكن يقولوا هكاك معناها في الرياضة فما برشا تفرهيد في الرياضة، وشنية الدنيا ما غير ما تتبع هكا فريق وأجواء الرياضة وكل. أنا مش نمشي توا، نرجع شوية للرياضة على يسر تتويجكم ساعة زادة. نجددك تهنينا بالملتقى الإعداديات في كرة القدم، وكان ضيفنا وقتها سي رشيد سويسي، نوجه له التحية، فألف مبروك مجددا سي عبد المجيد. والحقيقة أنت وجودك بحذنا وجبت لنا العديد والعديد من التتويجات، خليني نعمل أنت تحكي وأنا نقرب هالتتويجات هذية ونبارك لك عليها.
1: انا قبل كل شيء
0: تفضل، مش خلي لك المجال انت احكي وين نصور.
1: انا قبل كل شيء باش نحب نوجه تحيه شكر لكل من ساهم في انجاز الملتقى الرياضي والثقافي بساقيه الزيت، خاصه دار الشباب ساقيه الزيت والجمعيات وبعض الجمعيات اللي ساهموا في انجاز هذا الملتقى الثقافي والرياضي. احنا شاركنا في الملتقيين الزوز وتوجنا بالملتقيين، يعني الجائزه الاولى أو الكأس الدورة بالنسبة للملتقى الرياضي لكرة القدم، وهذا راه ما يجيش من فراغ، لأن احنا دائبنا في المؤسسة على تنظيم دورات في إطار التنشيط القاعدي بالمؤسسة في كرة القدم بين الأقسام، يشرف عليها سي خالد صامت وثلة من أساتذة التربية البدنية مشكورين، تدوم على كامل السنة، نبعدوا ديما على فترة الامتحانات، وتنتظم بين الأقسام عبارة زي بطولة مصغرة، منها هي اختاروا الوليدات ابنائنا التلاميذ المشاركين، من بينهم ابن مدام سرور سي محمد فارس اللحياني من بين المشاركين في الفريق كرة القدم، وتوجوا بكأس الدورة. بالنسبة للملتقى الثقافي بطبيعة الحال دام على ثلاثة مراحل. قبلها توجنا ايضا بالملتقى ملتقى او نجم نقول المباريات الثقافيه بين الاعداديات في المدرسه الاعداديه الحبيب الشعبوني، وثم تعدينا للملتقى الثاني، وايضا توجنا بالجائزه الاولى او المرتبه الاولى في الملتقى الثقافي. الحق الفتره الاخيره زاخره بالانجازات، والانجازات هذه او النجاحات النجم نقول هذه ما تنجمش تكون الا اذا كان العمل الجماعي مكتمل، اهداف مرسومه، فريق منسجم يعني مجموعه منسجمه ومتجانسه، وكذلك عزيمه واراده لكل العاملين في الاول المشاركين في هذه النجاحات.
0: هو الحقيقه سي عم مجيد دون مجامله فما نقلة نوعية حتى لمسوها الأولياء من وقت أنت معناتها أشرفت على إدارة الإعدادية هذه، فما حزم، فما جدية، فما تعامل مريح مع الصغيرات قبل ما يكون مع الأولياء ومع الإطار التدريسي. هذه حاجة تحسب الحقيقة معناها، وتحسب لأنه من نتائج نشوفوا احنا إعدادية قديش توصل للنموذج. دوك عم ناول عم ناول عم ناول معناتها تبارك الله اكثر من 9 تلامذة التحقوا بالنموذج. هذه حاجه ما تجيش من فراغ،
1: جيني تاخذ عمل فردي، هو راهو مش عمل جماعي، عمل مجموعة. الحق لقيت مجموعه ممتازه انا على مستوى الاطار التربوي، اطار التدريس، كل العاملين يعني الحق ثم انسجام. نبداو من عمل اداريين قيمين اساتذه، الحق الاساتذه معناها اكفاء وجديين، والحق لقيت معاهم كل التعامل الإيجابي، والطموح متاعنا والهدف متاعنا أن نصنع معناها ونحقق نتائج إيجابية. النجم وإحنا كان نعرج على السنة الدراسية هذه بالنسبة للثلاثي الأول والثلاثي الثاني ما نشرذين على النتائج اللي قاعدين نحققوا فيها. إن شاء الله في الثلاثية الثالثة معناها تتحسن النتائج وبطبيعة الحالة تواكب النجاحات اللي صارت على المستوى الثقافي وعلى المستوى الرياضي.
0: باش نرجع لك سي عم مجيد، وباش نرجع لهال البالماريس كامل معناها والتتويجات والنجاحات هذه، اما نسلم على استاذه سهيله صامت اللي بدون تردد ديريكتومون قلت سي عم مجيد بعد اذنك نحبوا الاطار التدريسي، نحبوا التلمذات، نحبوا نحب وراهو في الإذاعة معناها نعطيه كل واحد الحق متاعه، وقد ما نقدمو لكم الشكر يبقى ديما شوية في حقكم. فما ترددش لحظة أنه قال لي نجيب مدام سهيلة صامت معايا. مرحبا بك مدام سهيلة.
2: بارك الله فيك.
0: أهلا وسهلا أستاذة فرنسية.
2: أستاذة فرنسية نحب نقدم تحية للعاملين في إذاعة صفاقس، تحية لكل المستمعين.
0: يعيشك. قلت لي أنت عاد تحب الإذاعة.
2: أي نحب الإذاعة من الصغرى، تربينا على الإذاعة وعلى صوت
0: قتلك على صوت قيس.
2: أي
0: يا قيس ما تكبروش برشا عاد يا سهيلة. وهندا وبالعديدة هي الأسماء،
2: عديدة هي الأسماء صحيح، وبعد سرور وبعد
0: أنا مش لا لا لا مش هذا المبتغى بتاعي، شكون جديد وشكون قديم، ولكن هما الرعيل الأول أنا نقول، هما الأسماء فعلا اللي سميتهم هندا عايشة قيس مهدي، هما الأسماء اللي معناها الأسماء اللي كبرنا معاها. مش معناها كبرنا، مش معناها هما كبار لا، أما لا لا. هما بالحق عطاوا برشا إضافة ومازالوا يقدموا إن شاء الله الإضافة، كيف كنتي مازلت تقدم برشا إضافة في الحقل التربوي. مرحبا بك سيدة سهيلة صامت، باش نزيد نحكي معاك أكثر، الحديث ياسر ممتع معاك ومع سي عم مجيد التومي، أما نستسمحكم شوية نرفعوا الأذان صلاة المغرب ونرجع لكم جديد.
3: نرفع إلى حضراتكم سيداتي سادتي أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها، الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
4: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.
2: يا مساء الجمال،
3: يمسيكم بالخير،
2: مسيكم بالخير.

0: يمسيكم بالخير.
1: نرجع لكم من جديد يمسيكم بالخير. أهلا وسهلا، مرحبا بكم، تحياتي لكم وين ما يصلكم صوتنا. كنا ختمنا مع سيدة سهيلة، قالت لي تربينا على الأصوات، أنا نقدم لكم ولد كلاسي باش نكمل معاه الأمسية. فيصل يا حسرة قرينا في إعدادية البستان، تحية لكل ما نقرأ معنا في فترة التسعينات، يا حسرة كالأيامات الزاهية والباهية في كل وقت، راهو أيامات ديما زاهية وباهية. نرجع لكم جديد مستمعينا الكرام، كملوا معكم المشوار في منوعة مسيكم بالخير. اليوم الاثنين 11 ماي 2026، كنا نحكيو على التتويجات لإعدادية ابن الهيثم مع سي عم مجيد التومي. نوجه لك تحية مرة أخرى سي عم مجيد، شكرا على قبول دعوتنا وتجديد تهانينا بالنجاحات والتألقات اللي حصدتها المدرسة الإعدادية ابن الهيثم، إطارها التدريسي، العمل، المسيرين، كل أولياء زادة كيف كيف زادة حرصهم من دون شك أنهم هم اللي نجحوا معناها العملية هذه الكل متاع التتويجات والملتقيات، تحية كبيرة لهم. ففي الأثناء تعرفت قبل الأذان على السيدة سهيلة الصامت، وقتش التحقت بالإعدادية سيدة سهيلة؟
2: التحقت بالإعدادية سنة 2011.
1: من زمانة معناتها
2: يتسمى
1: قلت معناتها آخر تتويج لكم كان في الملتقى، هو تتويج هو زاد خدمة لأنه تسعوا للوطنية. دونك مرحبا بك سيدة سهيلة، شنو اللي شاركتوا فيه هذايا؟ انسامبل كونتر لا فيولونس،
2: هذه تظاهرة انتظمت في الجاموسي، تظاهرة انتظمت في الجاموسي نهار 8 ماي، وهي البداية متاحها كانت بعد العطلة مارس. هي الحقيقة الفكرة المتفقدة مادة الفرنسية منى زغدان عبيد، هي اللي بعد العطلة معناتها في إطار هكا نشاط وتنشيط التلامذة وتحفيزهم على التصدي للعنف ونبذ ظاهرة العنف والتسامح والتآخي، طلبت منا باش نخدموا مع التلاميذ مشاريع على العنف.
1: الموضوع اللي يطرح نفسه مع كل سنة تربوية وسنة دراسية،
2: نعم هو موضوع الساعة،
1: موضوع الساعة ديما ديما مش مستجد بالضبط.
2: نعم، وإحنا عنا محور اللي هو فيف غانسامبل، ألور يدخل هذي البروجي في الدومين هذي متاع فيف غانسامبل.
1: شنو المشاريع الأخرى اللي شاركت فيهم سيدة سهيلة؟
2: عملنا برشا مشاريع، إحنا الحقيقة زملاء الكل معناتها تكاتفنا وخدمنا بالباهي المشاريع، خدمنا الانترفيو، خدمنا المسرح، خدمنا الأغاني، خدمنا الرسومات.
1: عندكم نشاط في وسط الجمعة معناتها على امتداد السنة ولا مناسباتي كان تختار العناصر اللي تنجم تخدم معها؟ من كل قسم
2: التلامذة اللي حبوا، التلامذة اللي حبوا الكل خدموا، فما اكتشفنا مواهب، فما التلامذة حبوا يخدموا في الرسم، في المسرح، في الغناء، فما التلامذة لا قعدوا رتيري مثلا.
1: والله
2: أنا خدمنا الأكثرية، خدمنا أكثرية التلامذة، تحفزوا خدموا، شاركوا في الانترفيو، شاركوا في الديبا، شاركوا في برشا حاجات، في الرسوم، في كل شيء، في مسرحيات، أكثرية التلامذة شاركوا.
1: وهذه حصيلة المشاركات، أولا نجد لكم التهاني وإن شاء الله في القادم أفضل. نقرب شوية من المادة الفرنسية، كيفاش تلقاها سيدة سهيلة؟ ما نعرفش شنو علاقتهم التلامذة توا بالفرنسية، علاقة جيدة متوسطة دون المأمول؟ حقيقة
2: علاقتهم بها مش علاقة تلمام، تصعب عليهم ولا يفضلوا الانجليزية عليها، اما ديما معناتها يعرفوها اللي هي مادة مهمة، ديما علاقتهم بها شوية متوترة، يعرفوها معناتها مهمة ولكن ما مغلوبين فيها، الحقيقة مغلوبين معناتها. فما تلامذة صحيح متميزين ما شاء الله عليهم، فما التميز راهو ما ننكروش، فما تلامذة ما شاء الله.
1: هو التميز هذا نتيجة عمل وألا فما العامل اللي يقولوا احنا المطالعة من الأول من السنين الأولى؟
3: تكوين
2: أي تكوين من الصغرى، والمطالعة هما اللي يخليوا التلميذ باهي، معناتها ديما وين ما يجي تلميذ باهي تلقاه مغروم بالمطالعة من الصغرى، من عائلته معناتها يطالعوا معاه، يطالعوا له.
1: تراها مهمة جدا كيما العربية،
2: أهم حاجة هي المطالعة في اللغات الكل، أهم حاجة هي المطالعة. وفما برشة تلامذة حتى كانوا ضعاف في مستوى النوتات والعداد ما ياخذوش، لكن في تلقاه يجي في صيفية من الصيفات يقول باش نقرا، واحنا نحفزوه نقول حتى ما تفهمش اقرا، ما تسالش كمل اقرا، واصل اقراها القصة، وفما تلامذة تحسنوا بالمطالعة
1: حتى ساعات تبدأ تكتب بالصحيح معناتها تتفرز ما بين المؤنث والمذكر هيك الكل مهم كل لازم باش تفيدك حتى مش على
2: حتى الغلطه تصلحها حتى الاورتوغراف تتصلح لك
1: ستركتور
2: دو لا فراز كل شيء يتصلح بالمطالعه
1: مطالعه يعطيك صحه سيده سهيله احنا مطمئنين انه صغيراتنا الكل في ايد امينه ولو انه ما يشمنيش الموضوع كصغيراتنا الكل هو صحيح راهو معناها المدرسه هذه فيها برشا برشا على الاول معناها يلقاو هيك خاصة يجيكم في فترة مراهقة على الأول يلقاو برشا صعوبات معناها باش يتأقلموا مع جو الإعدادية ولكن كي يلقاو أمثالك أنت ويلقاو إطار تدريسي يعرف يفهم الفترة العمرية ذيك مهم جدا سعب مجيدة
0: أكيد
1: معناتها يفهموا اللي هو فيك تعاملوا مع المراهقين الصعيبة صعيبة
2: الفترة هي فترة الكل الإعدادية
1: معناتها يلزم هذه برشا يلزمها وصعبين وبرشا هكا معناها
2: راح بتصرف
1: وتفاعل إيجابي أنا نقول هيك كلمة
0: من بين هالخدمة هذه اللي هو التظاهرة اللي هي نو سوم انسامبل كونتر لا فيولونس مع يد واحدة معناها ضد العنف من بينها النشاطات الرياضية والثقافية لكن مع الأسف راهو ضغط الدراسة سواء داخل المؤسسة أو خارج المؤسسة مثلا دروس التدارك معناها ما خلتش برشا وقت للتلميذ
1: لممارسة النشاط
0: لصقل المواهب هذه وأيضا باش يخرجك الطاقة اللي عنده معناها والإبداع اكتشفنا معناها الحق حتى في التظاهرة هذه مع ضد العنف في العمل اللي قدموه السادة الفرنسية مشكورين من على رأسهم مدام سهيلة صمت وزميلاتها وزملائها الأساتذة الفرنسية عمل إبداعي أنا الحق عمل مسرحي كوريغرافي أبهر
1: الجميع
0: إن شاء الله ممكن احنا هبطنا
1: شو اسمها البنوتة ذيك اللي طلعت على البوديوم
2: ملك غربال
1: نسلم عليها برشا
2: تقديمة
1: محليها محليها الكل
0: معناها في فترة في فترة صغيرة معناها على مستوى الإعداد فترة تقريبا في جمعة
1: فترة وجيزة
0: معناها
2: كتبنا الأغنية كلمات الأغنية متاعنا ما أخذينهاش من اليوتيوب ما هيش أغنية مستهلكة راهي كلمات التلامذة وبعد أخذوها وخدموها على
1: وهذا المطلوب
2: وصبوا لها ميوزيك وعملوا حاجة بيرسوناليزي لهم هما وشجعناهم صلحنا لهم حفزناهم احنا أساتذتهم الكل بتاع الفرنسية وبعد فكرنا في فكرة الكوريغرافي وعاونتنا آية في الكوريغرافية آية رقيق خدمت مع البنيات وإحنا أطرنا معها وكانت لوحة مزيانة برشا صفق لها الجمهور برشا التظاهرة كانت ناجحة المسرح مليان العباد بالدموع على خاطر الفكرة متاع الكوريغرافي كانت فكرة طريفة بكينا مع المعتدي مش مع الضحية مع اللي ضرب هو اللي بكينا معه
1: بدواعي نفسية
2: سخفنا على خاطر ترب الاعتذار كيفاش طلب الاعتذار من صاحبتها اللي اعتديت عليها ومن زميلاتها الكل وطلبت الاعتذار من الجمهور صفق الجمهور ياسر للقطة هذيك وبعد في الاخر نحات المريول باش تقول اني انا جوفو شانجي
1: بالضبط هذا الكل اللي تحكي عليه سيدة سهيلة صامت نجموا تدخلوا على صفحة المدرسة الاعدادية ابن الهيثم وين تلقاو التتويجات البعض من مقتطفات من الملتقيات هذه وغيرها من النجاحات وباش ما نهضملوش جانب الحقيقة أنا شفت برشا من نشاطه سي سمير شيحة ومن خلاله هو نوجه تحية لكل السادة المربين اللي يحرصوا سواء كان هو كأستاذ تربية مدنية وألا غيره من الأساتذة اللي يشرفوا على النشاط الثقافي داخل الإعدادية خلي لك كلمة الختام سعى مجيد بعد شكري ليك مجددا على وجودك بحذانا
0: يعطيك الصحة مدام سرور أنا ما قبل باش الاختتام نحب نعرج على بعض الأعمال من إبداعات التلامذة في النوادي أنا أنت جبت على سي سمير في كمشرف على نادي القادة سي حمدي البدراني زاد كمشرف على نادي القلم السناء أصدر النادي الكتاب عدد 2 اللي هو نساء بلادي نساء تونسيات خلدنهن التاريخ بإشراف الأستاذ حمدي البدراني أستاذ التربية الإسلامية ومجموعة من التلاميذ اللي هما معناها
1: محمد إدريس بن راشد، ملكة زريبيري تاج عمار، مريم بن حميدة، علي الواتي، مريم الخرات، زينب الزعيبي، أريج بوجلبان، نسرين داود، وأنس خماخم.
0: هذا الكتاب الثاني بعد الكتاب الأول اللي هو يحكي على ابن الهيثم المعلم اللي هي المؤسسة،
1: أي،
0: وابن الهيثم العالم اللي هو ابن الهيثم معناها الشخصية. هذا الكتاب انتج في السنة الفارطة، معناها من إبداعات التلامذة زي كيف كيف، معناها صور تخلد ما هو موجود بالمؤسسة التربوية. ونفس الشيء معناها بالنسبة للكتاب السنة اللي هو هذا معناها الكتاب الثاني، نساء تونسيات خلدهن التاريخ،
1: تراجم
0: هذا نادي القلم، يشرف عليه الدكتور حمدي البدراني أستاذ التربية الإسلامية. نهنوه بالدكتوراه صح،
1: ونهنوه
0: بالكتاب
1: هذية هذية سي حمدي البدراني. يلزم يجيب حذا زميلي فيصل قاسمي في مسارات إبداعية، يلزمنا نفرحه بكتابه،
0: كتابه هو وكتاب المؤسسة، لأنه عنده كتاب حتى هو أصدر كتاب.
1: نستنيوها إن شاء الله في جاية بحذينا. أستاذ حمدي تفضل.
0: إن شاء الله إحنا نتمنى إن شاء الله تكون النتائج متاعنا النتائج إيجابية، خاصة المشاركة متاعنا في مناظرة شهادة ختم التعليم الأساسي و مناظرة الارتقاء إلى المعاهد النموذجية، وإن شاء الله تكون نتائج بقية التلاميذ في المستوى. ديما نشكر زملاء اللي يعاونونا الكل، معناه هو العلاقات الطيبة داخل المؤسسة. وشكرا لك انت مدام سرور، وبارك الله فيك على الاستضافة
1: العفو يا سيدي
0: في إذاعتنا إذاعة صباح.
1: يعيشك إذاعتكم الكل، تحية كبيرة ليك، تحية ليك سيدة سهيلة صامت.
2: نحب نشكر أنا السيدة الفرنسية هذكم اللي معناتها نحب نحكي عليهم توا، السيدة الفرنسية بصفاقس اثنين الكل اللي خدموا المشاريع هذه ضد العنف، يعطيهم الصحة، أثثوا أمسية مزيانة برشا على ركح المراقب الثقافي محمد جاموسي، فرحوا الصغيرات، عبروا على العنف، عبروا بصدق، عبروا بمحبة، شجعوها من الناس. ونجدد فخري بالإنجاز اللي عملوها بنياتي ألار، بناتنا في عدادية ابن الهيثم، والحقيقة تأطير الزميلات الكل، الكلنا خدمنا معاهم باش وصلنا حققنا النجاح هذا، وفرحوا الصغيرات، وكانت معناتها بادرة طيبة من المتفقدة مدام منى زغدان، والحمد لله
1: الحمد لله على التتويج هذا. مرحبا بكم في كل وقت وحين، نورتونا برشا،
2: نحب يعيشك ليلك انت بالاضافه الى الاضافه،
1: يعيشك سيده سهيله، يعيشك سي عم مجيد. نحب نحيي سي مكرم الشعري القائم العام اللي ديما يتبعنا ويسمع صوتي ذات صفاقس، وفيصل عندنا

0: إذاعة صفاقس
1: عشرة دائمة
0: عشرة دائمة
1: بمساهمة مندوبيتي التربية صفاقس 1 و2
2: معاكم لنجاح
0: معاكم لنجاح الباك قربت
2: الباك قربت
0: نراجعوا
2: ننظموا وقتنا
0: نشجعوا بعضنا
2: خطوة بخطوة
0: لتحقيق الحلم
2: معاكم لنجاح
0: اليوم نبداو
2: وغدوة ننجحوا
0: غدوة ننجحوا
3: مرحبا بكم أصدقائنا تلاميذ البكالوريا في عدد جديد من معاكم للنجاح واليوم باش نحكيو فيه على اللغة الإنجليزية مع مدام ألفة سماوي شعبوني
4: مرحبا.
3: مدام ألفة مرحبا
4: يعيشك مرحبا بكم شكرا على الاستضافة
3: ما عادش let's learn English طو
4: بنينا
3: نحكيو perform through English
4: هو ديما learning أما
3: حاجة أما أقوى معناتها performance معناتها باش نقويو أنفسنا باللغة الإنجليزية
4: إن شاء الله
3: كلمات البكالوريا نتمنوا لهم النجاح والتوفيق نحكيو على في الحقيقة أربعة نجم نقولوا محاور كبرى ولا حتى خمسة محاور كبرى وأساسا فيهم من بعد يعني life ولا issues لايف في الاخر
4: انا اربع محاور
3: تيم الكبير هذايا معناتها اما نبداو بالتوريزم نبداو بالادوكاسيون ساينس تكنولوجي
4: اي
3: عطينا فكره عليهم ذكرنا بهم
4: دونك احنا سنه رابعه ثانوي مهما كانت الشعبه اللي يدرسها تقنيه او علوم تجريبيه
3: أي اختصاص او آخر. اي اختصاص اخر يقراوا الانجليزيه
4: المختلف هو عدد الساعات في الاسبوع الكتاب هو نفسه لكن الدروس فما دروس تنقص لجماعة التقنية والعلوم التجريبية والإداب يقراوهم الكل معناتها
3: بطبيعة الإنجليزية مهمة جدا وحتى الضرب أقوى معناتها
4: أكثر دونك عنا في الكتاب
3: أهم المواضيع
4: أربع محاور المحور الأول هو
3: توريزم
4: هوليدين أرت شوز أند هوليدين نقرأ فيه على التوريزم أنواعه عنا فكرة جميلة جدا اللي هي السياحة في الفضاء حاجة جديدة نقرأ فيها كيفاش الإنسان يرفه على روحه في وسط بلاده غير ما أنه يلتجأ إلى أنه يصرف برشا فلوس باش يسافر ولا باش وندخل العنصر الثقافي فيه دونك السياحه راهي
3: السياحه في المعالم الثقافيه
4: وفي
3: معالم واثار مهم جدا هذا نجم نقولوا بدايه العام
4: وراهم
3: ارجعوا له زاد ما تنساوش
4: ارجعوا له خاطر احنا في نيتها كل درس في الكتاب لازمنا نعطيوه قيمته ونراجعوا له كيف ما لازم يتراجع لانه يطوع نفسه لاسئله كلكو سوا في محور في البارتي معناتها في وسط الدوفوار ينجم يكون لك نص ينجم يكون لك فقره بتاع لغه ينجم يكون انتاج كتابي
3: فانت هو مهم التلخيص انك
4: أكيد.
3: تلخص الدرس هذاك على الاقل في ابرز النقاط
4: اكيد دونك المحور الاول حكينا عليه
3: هذا هو.
4: المحور الثاني هو الادوكيشن نقراو فيه على الانسان كيفاش يتعلم فيرتوالمون عن بعد والطريقه التقليديه ونقارنوهم
3: بالحديثة
4: بالضبط عندنا درس ياسر مزيان يحكي على كيفاش لايف لونج ليرنينج انه الانسان عمره ما يتوقف عن التعلم

0: دينا يتعلم بالضبط هذيك هو احنا في العمر هذا وما زلنا نتعلموا حتى من عند صغارنا
1: صحيح كل يوم نتعلموا
0: بالضبط محور ياسر جميل جدا
1: ساينس تكنولوجيا
0: اي لا ساينس
1: تكنولوجيا
0: اي دونك صغيراتنا غاطسين اليوم في التليفونات وفي
1: التكنولوجيا
0: فوالا دونك
1: مهم جدا العنوان هذايا وفي برشا تفريعات زاده كيف كيف
0: اون فيت لونيتي اسمها انفنتيف اند كرييتيف مايندز وهي تتطرق للساينس الى تكنولوجي نقراو فيها على روبو نقراو فيها على لي جو دو فيديو التلميذ اليوم يلعب برشا العاب فيديو نقراو فيها على زاده على هجره الادمغه دونك احنا هنا ياسر نوعي والتلميذ على اهميه انه كيف يخرج الانسان باش يقرا ولا باش يخدم يعاود يرجع لبلاده ويخدم بلاده
1: وينفع بلاده
0: فوالا
1: جدا
0: نقراو على المشاريع عنا درس ياسر محلاه اسمه ويمن تشوز تو اوبت اوت كيفاش المراه المتحصله على شهادات علميه كبيره تتعرض الى مالوغوزمون الى برشا حواجز تمنعها من التالق ومن الوصول الى
1: مواقع قرار
0: فوالا يعطيك الصحه كيفاش هي تخير انها تعمل البزنس نتاعها وحدها وتلونسي روحها في الدومين هذيك فيه برشا نصائح للتلميذ الحياه
1: تاعها بالضبط مهم جدا مهم ونوصلوا للتيم مهم جدا خاطر فيه برشا تفريعات هو اللايف ايشوز
0: اي اليونيتي هذه على ما هي هامه احنا تحت اشراف السيده المتفقده فريده جليدي بن عبد الله الموفره لان نوجه لها تحيه خاصه قررنا انه نقدموها اليونيتي هذه وسط العام على بقايا
1: فيها برشا مواضيع مهمه معناتها
0: هما كلهم هامين لكن اليونيتي هذه يعني كل درس يحكي على حكايه نحكيه على
1: بالانفيرونمون
0: لايف ايشوز ايشوز الايشوز هما برشا
1: عندنا
0: برشا فوالا مواضيع هامة تستحق انه نحكيوا عليها ابتداء من التدخين وصولا
1: للمحيط والبيئة
0: فوالا الهجرة كل شيء فوالا يعطيك الصحة بالضبط اخر درس في الكتاب مثلا يحكي على كيفاش التلميذ يوصل يكتب رسالة طلب عمل letter of application الايشيو هذا ياسر مزيان معناتها الانسان باش يستحقه في حياته ما احناش نحكيو
1: عملي معناتها عملي حاجات واقعية معناتها مهم جدا ادارة الاعمال زادة
0: اي ستاف مانجمنت اي كيفاش دونك سورتو عندنا جماعه الايكونومي ياسر في القسم يتفاعلوا معاك في
1: بيان سور هذيا هذوما لي تيم نجم نقولوا هذوما المحاور اللي نهتموا بها في ماده الانجليزيه بالنسبه للبكالوريوس كما قلنا كل اختصاص خاصه الاداب فيه اكثر توسعه واكثر وقت نجيو لنهار الامتحان ربما طريقه مراجعه قلنا لازمك تلخص معناتها هذه حاجه ما فيهاش حتى شك
0: انا ننصح تلميذاتنا الكل انهم يراجعوا الدروس الكل بدون اقصاء اي درس اول ولا حاجه ولا. انه يحضر تخطيط قولوا احنا يعمل ان بلان يتفادى قد ما ينجم خاطر نشوفوا صغيراتنا عندنا كلنا صغيراتنا يقول لك نحب فقره اخدم لي فقره على كذا كذا لا لازمك تتعلم كيفاش تكتب الفقره دونك التلميذ انا شنو نصحو يعمل يحضر لي زارغومون احنا قرينا مثلا درس على هجره الادمغه شنو ما الحاجات الباهيه في الهجره هذه وشنو ما الحاجات المضره
1: حط الايجابي وحط السلبي
0: مثلا
1: فهمت
0: ويتعلم يستعمل الكونكتورز احنا نسميهم ادوات الربط
1: ربط
0: فوالا وفي القسم لازم هو يفهم نص السؤال اش فيه شنو طالب منك قد دونك كانوا طالب اوبينيون هبط الكلمات نتاع الاوبينيون كانوا قال لك اغريمنت مش توافق مش تقول تهبط الكلمات هذوكم كانك باش تتذمر يو ار جوينغ تو كومبلين تهبط الاكسبريشنز فوالا دونك هذا هو اهم حاجه التلميذ يخرج المفردات نتاع كل درس الفوكابولير اللي هو يعني مثلا الفوكابولير نتاع السياحه في الفضاء سبيس توريزم مختلف على فهمت فيه لغه خاصه به هو دونك نخرجوا المفردات هذوكم نخرجوا الكونيكتورز نتاعنا لي زارغومون وعلى ارض الواقع التلميذ
1: خاصه البوزيتيف والنيجاتيف كل حاجه وحدها باش تعرف تميز
0: لانه احنا في الانجليزيه ماذا بينا ننحازوا ديما الى موقف واحد يعني كي يقول لك شنو هي الاوبينيون نتاعك وهذه خطا يعملوا برشا تلمذه لازم
1: زوز يحط الزوز
0: اي مثلا فهمت لا ماذا بيك تحترم نص السؤال اذا طلب منك الزوز السؤال طلب منك الزوز فازي اقرا السؤال وشنو هو المطلوب منك واخدم على روحك
1: واضح واضح هذه طريقه للمراجعه
0: أي.
1: مهمه جدا وتنظيميه ومنهجيه
0: بالضبط
1: كي نجي للامتحان انا نتذكر الامتحان في لينوبلكس مازال موجود
0: اكيد
1: ملأ الفراغات السيركل الاجابه
0: عندنا ديما ردوا بالنا عندنا كلمتين زايدين في الليست دونك انت باش تهز الكلمه المناسبه في الفراغ المناسب ولهنا التلميذ لازم
1: يشجع قد الكلام قد الفراغ فما حاجه زايده معناتها
0: ولهنا ننبه صغيراتنا لحاجه ياسر امبورطونت انه مثلا احنا في الكوريكسيون في الاصلاح نعاقبوا التلميذ اللي يستعمل مثلا الماجيسكول مش في بلاصتها. هذه حاجات ما يعرفوا. تعرف حتى تلمست البيلوت راه وحتى تلمذة الممتازة
1: يغلطوا فيها,
0: يغلطوا يعني. يغلطوا يقول لك شنو كتبت الكلمة في بلاصتها وبالصحيح لا
1: كيفاش بالماجيسكول يوصل الجملة
0: فوالا دونك لهنا وردوا بالنا من الخطأ نتاع الاورتوغراف زاد كي تهز الكلمة في بلاصتها صحيحة لكن تعمل خطا في الاورتوغراف راه تمشي لك غلطه. دونك هذوما سي سي دي بيتي ديتاي اللي التلميذ ما يعطيهمش اهميه لكن في الحقيقه
1: فوالا
0: يكون بيناليزي عليها.
1: شنو اهم يعني مع السؤال هذاك ثلاثه اسئله تقريبا
0: عن الازمنه عن put the bracketed words in the right tense form
1: the right tense معناتها الزمن الصحيح
0: فوالا ولا لا فورم كي كونفيان. لهنا في كل جملة راه التلميذ باش يلقى ان انديكاتور مش هكيكا باش يهبط عليه ما نعرفش شنو يعني يقول لك مدام كيفاش نلقاها انا هذيك راه احنا حطينا لك اشارة في الجملة تدل اللي انت مش تستعمل ان باسي وان بريزون وان فيتور واوتر معناتها فهمت. عندنا زاد تمرين اللي هو سيركل ذا رايت الترناتيف
1: هذيك اللي دورها بحلقة معناتها
0: نفس التكنيك نفس التكنيك في في التمارين الكل لازمك تلوج على الإشارة اللي تدلك على الإجابة الصحيحة. دونك لهنا هذيك علاش نقولوا راهو لا يكفي انك تحفظ القواعد نتاع اللغة لازمك تتدرب على توظيف القاعدة هذيك لانه نجموا احنا القاعدة نوظفوها بطريقة مختلفة من جملة الى جملة لغة هي اللغة
1: طلع شوية بالحرف او المصطلح ولا الفوكابيلا. هذه تقريبا نفس نوعية الأسئلة معناتها موجودة كان ترجع شوية البكالوريات السابقة يمكن تخدموا أكثر مع
0: حاجة مزينة برشا أنه التلميذ يرجع الامتحان ويدرب نفسه على خاصة التحكم وإدارة الوقت. حط قدامه امتحان ويقول أنا عندي ساعتين لازمني نضبط وقتي بالقدا ولازمني نتحكم في نفسي ويكون نخدم بهدوء تام وما نتشنش إذا كان فما سؤال صعيب ما لقيتوش نعديه ونقدم
1: نمشي اللي بعده
0: نمشي اللي بعده فوالا وخاصة نتحكم في الوقت راه فما التلميذ يغلبهم الوقت
1: فما برودكسيون في
0: أكيد
1: اللي نوقفوا عليه عن
0: شوية احنا البارتي شوف احنا الامتحان بتاعنا يتكون من ثلاثة
1: نقولوا أجزاء
0: أجزاء الجزء الأول هو قراءة النص
1: وأسئلة الفهم
0: أسئلة الفهم به ولهنا عنا في النص عنا سؤال نقدي نكملوا به نصح تلميذتنا يجاوبوا خطر هو personal justified answer
1: شخصي
0: ما ترجعش فيه للنص نرجع للتلميذة ما ياخذوا حتى شيء من النص ويعبروا من عندهم بلغتهم هما لأنه ما نحسبوهمش على اللغة في السؤال هذا كان حسبوا فقط على الفكرة على إجابة مقنعة وفقط
1: هذا جزء والجزء الثاني
0: ما زلت عندي معلومة نحب نكملها سمحني في الفهم لهنا الصغيرات نعطيهم ديما جمل خاطئة ونقول لهم صلحوا الجمل من النص انطلاقا من النص شي يعمل التلميذ يفهم النص مليح ويعبر من عنده خاصة راهو التلميذة الممتازة في الإنجليزية لا للأسف الشديد احنا قلنا لك pick out استخرج من النص دونك احترم نص السؤال. أكيد نوصي تلميذتنا يقرأوا السؤال مرة واثنين وثلاثة قبل ما يجاوب. دونك هذا بالنسبة للقراءة والفهم نتعديوا للغة اللي حكينا عليه ثلاثة تمارين اللي حكينا عليهم ثم البارتي متاع الانتاج الكتابي الرايتين. دونك يتكون من زوج تمارين. التمرين الأول هو guided نعطيه فيه للتلميذ معلومات وهو باش
1: يجمع ما بيناتهم ربما ولا يعرف وين
0: مش التلميذ قبل ما يدخل الامتحان يقول شنو هي نوعية الاكزرسيس اللي تنجم تجي قدامي لازم يعرف مش يجيه مثلا بايوغرافي اللي هو سيرة ذاتية متاع إنسان ينجم معلومات على أورغانيزاسيون هو يوظفهم ينجم يكون دي ستاتيستيك هو باش يستعمل الاحصائيات هذوكم لكتابه فقره فيها مقارنه اتسيتيرا ينجم يكون ان ديالوج ا كومبليتي
1: هذاك فيه للمحاور اللي حكيناهم
0: بطبيعه الحال
1: ما يخرجش على المحاور اللي موجودين
0: بالضبط اكيد فوالا دونك التلميذ لهنا في خمسه اسطر يوظف المعلومات اللي احنا عطيناهم له في التمرين
1: ماهيش برودكسيون طويله معناتها
0: اي ويحترم التعليمه اللي احنا عطيها له ما يزيدناش من عنده
1: نمشي حد السؤال
0: اي نتذكرك المره في امتحان بكالوريا عطاهم على العداءه التونسيه حبيبه الغريبي والتلميذ سيكسيون سبور يقول لك نعرف انا عندي عليها برشا معلومات يعني فليش من هنا وفليش من هنا ويحب يزيد ويحب يكتب لا راهو لا ما عندكش الحق عندك اربعه اسطر او خمسه اسطر تحترم الاسطر اللي اعطيناه لك والسؤال شنو يقول يقول a five line paragraph يقعد غادي
1: موجود عندك معناتها محدد بخمسه اسطر معناتها يعطيك صحه استاذه
0: صديقتي ما زال التمرين الأخير شكرا لك التمرين الأخير دونك مش نكتبه يا أما إيميل يا أما رسالة يا أما أرتيكل يا أما خطاب دونك التلميذ لازم يكون واعي شنو نص التعليمة اللي مش تجيني شنو باراجراف على شنو هو؟ مش باراجراف هي، هو فما نص سؤال يحكم فيك، مش نكتب خطاب عنده.
1: يجم يتوسع هوني مش كما خمسة أسطر الأخرين.
0: لا هنا عنا 12 سطر
1: هوني أهبه 12 سطر
0: لا هوني عنا 12 سطر، وهوني التلميذ لازمه يهبط الفونكسيون اللي احنا طالبينها والموقف اللي احنا طالبينه ويحترم نص الموضوع، مش حافظ فقرة مثلا. مثلا أنا نعطي مثلا ما نعرفش أنا ساينس ما جو سيبا ما روبوت مثلا علي روبو، هو حافظ فقرة علي روبو يمشي يصب. لا لا لا لا لا مش هكيكا، لازمك توظف اللي انت حافظه لي زاركومون اللي انت حافظهم مع شنو هو مطلوب للسؤال، باش تضمن العدد نتاعك وتضمن النجاح نتاعك والاكسلونس. وحنا كلنا نعرفوا مادة الانجليزية وقديش هامة مادة الانجليزية في كل شيء حتى ما بعد البكالوريا.
1: صح هذا كلام صحيح برشا، ويحبوا برشا التميز في الانجليزية. ان شاء الله بالتوفيق لهم والنجاح
0: ان شاء الله يا رب.
1: نشكرك استاذة ألفا سميمي شعبوني استاذة الانجليزية، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لك انت، عيشك ان شاء الله اتمنى ونجاح لتلامذتنا الكل وبالتوفيق. ونعاود نشكر انكور اون فوا متفقتي العزيزة الغالية، شكرا لها على كل شيء.
1: يس يعطيك صحة، شكرا جزيلا لك. احنا هكا نكملوا معاكم الحصة بتاع اليوم من معاكم لنجاح. شكرا لزميلتنا منجية شعري في الإخراج الفني. نلتقي غدا في معاكم لنجاح وحلقة جديدة خاصة بتلاميذ البكالوريا.
2: بمساهمة مندوبيتي التربية صفاقس 1 و2
3: معاكم لنجاح.
4: معاكم لنجاح. الباك قربت.
3: الباك قربت.
4: نراجعوا.
3: ننظموا وقتنا.
4: نشجعوا بعضنا.
3: خطوة بخطوة.
4: لتحقيق الحلم.
3: معاكم لنجاح.
4: اليوم نبداو.
3: وغدوة ننجحوا.
4: غدوة ننجحوا.
5: 10 دايما.
6: انت تقرأ في السادسة ابتدائي او التاسعة اساسي او البكالوريا، فاتتك بعض الدروس او عندك صعوبة في البعض منها، وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية. إن شاء الله بنجاح للجميع.

0: المدرجين ويكون موجز الأخبار. بعدك نرجع مع بعضنا نكمل المشوار حتى لثمانية ونص. نذكر أن الأذان سألت العشاء بإذن الله مش يكون في ثمانية ثمانية واربعين دقيقة.
1: تفجع من الورقة. مازال ذي كاريكتو مازال الفيرسو متاحة. الوجه والقفة يكون كلهم تحايا
0: تاع مستمعين.
1: أنا كي مهدي تحس معناها مهدي ما ثلاثة تبدأ ثلاثة أربعة أوراق. أنا وكا اختصرتهم في ورقة بركاي باش نختصر. تحية للناس كل ساعة اللي تبع فينا منهم صديقنا حاتم البدوي. وبما أني نحكي على الأصدقاء ومستمعينا وأوفيائنا ومتابعينا نحب نقول لكم اللي عندنا حفلة خيرية تعرفوها لفائدة الفنان الشعبي حلمي ولد حبيبة.
0: ربي يفرج عليه إن شاء الله
1: يا ربي. واللي كانت نتذكر في مهرجان صفاقس الدولي كان طلعوا شخصين برشا من الفنانين وقالوا لازم نعمل وقفة حازمة الحلمي ولد حبيبة. هذاك علاش الحفلة الخيرية الحلمي ولد حبيبة اللي باش تنتظم في غدوة. المركب الثقافي محمد الشاموسي غدوة في الستة متاع العشية. فاليوم عنا أربع دعوات وانتم ان شاء الله تكونوا في الموعد لانه مش كان الفنانين اللي تعرفوهم كيما حسين بن رمضان وكيما حمودة الأسمر وكيما حسين ناجي والإبراهيم لانتربويز. فم برشا برشا برشا أسماء باش تشارك في الحفلة هذية اللي بكل
0: مداخيل متاحها مش تكون الفائدة الفنان الحلمي ولد حبيبة اللي تعرض معناتها في الحقيقة الواقع صحية كبيرة وابتلاء من عند ربي سبحانه وتضامنا مع حلمي فنان الرقيق والكبير اللي كان ضيفي في وقت من الأوقات في ذا صفاقس معناتها. وما شاء الله عملنا برشا جو وقت في مقهى العم عبد الله معناتها فنان وملحن ومؤلف معناتها ووليدها معناتها فهمت. ان شاء الله ربي يفرج عليك يا حلمي وان شاء الله غدوة احبابك واصحابك الكل يكونوا في الموعد
1: ان شاء الله. فاللي مش يتفاعل معنا على الصفحه الرسميه على الفيسبوك وعدد كبير من تفاعلاتكم ان شاء الله باش نهديكم التذاكر هذيك كما قلت الحفله غدوه الحي. جيت اول التحيه تحيه من ماماتها الهام وباباتها قدور بقطايه المزيانه السمحه اسمها خدوجه. نهنيوك بعيد ميلادك خديجه ان شاء الله كل عام وانت حيه بالف خير. بنت كما قلت الهام وقدور بوقطايه ان شاء الله بطول عمرك يا خدوجه يا سمحه مزيانه. وكما وعدناك باش نسمعوك خديجه اليسرى المحنوش باش نعاود تحيه واحده اخرى المهدي الحرقافي وسارة الفندري خطوبة سعيدة إن شاء الله بدوا بتمام يا مهدوش ويا سارة وإن شاء الله الفرح الكامل. تحياتي لكم. مش نسمعوا توا شكون مش نسمعوا توا
0: هو هي في أربع دقائق الأغنية هكا ولا فيصلة
1: وش نزيدوا من طلبات
0: لا مش على نزيدوا من طلبات المستمعين. ما عندي ستاتيو حب زيدا نقراه الصديق الدكتور حسين دربال اللي معناتها قليل الطب اللي تلقاهم يكتبوا عرفت. وستاتيو مؤثر يقول ربما علمتنا الطريق إلى المدارس أكثر من المدارس نفسها. قالك عليه قبل جو كبير وتوما تسمع كان فديت وقلقت وتعبنا التفكير على خاطر الشوق والاشتياق وانتظار الأمل كان يخلق رونق وطعم للحياة. على خاطر الناس كانت تجوع برشا وتستنى فترة قبل ما تجم تشبع قبل الناس تبرد وتبرد برشا قبل ما تجم تتدفى قبل الناس تتعب برشا بالمشي على الرجلين قبل ما تنجم تتمد وترتاح قبل الناس تتوحش بعضها من غير تليفون من غير فيديو من غير ما يجمو يتلقاو. الاشتياق يعطي للأشياء معنى لحلم بالأشياء أجمل من الأشياء وانتظار الأشياء أجمل من الأشياء. الرحلة في أغلب الأحيان أجمل من الوجهة ومكان الوصول. ربما علمتنا الطريق إلى المدارس أكثر من المدارس نفسها.
1: حلو
0: صحة حسون. 54 دقيقة بعد السبعة. تحية لكل واحدة اسمها خدوجة وخديجة
1: أحلى الأسماء
0: خديجة
1: يسرى المحلي.

0: عشرة دائمة.
1: يا ناس الجمال
2: يمسيكم بالخير،
3: مسيكم بالخير.

0: مسيكم بالخير.
1: الثامنة ليلا.
2: إذاعة صفاقس الأخبار.
3: أسعد الله أوقاتكم بكل خير. تتسم حالة الطقس هذه الليلة بظهور غيوم جزئيا بأغلب المناطق، وتهب الريح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا إلى قوية قرب السواحل، ويكون البحر مضطربا فمحليا شديد الاضطراب، فيما تتراوح درجات الحرارة عامة بين 17 و 31 درجة. دعت بلدية سقيط الدائرة المواطنين والجمعيات ومكونات المجتمع المدني إلى المساهمة في إنجاز مشاريع تعبيد الطرقات والترصيف والتنوير العمومي وتهيئة الحدائق والمساحات العامة وفق صيغة تشاركية تقوم على تقاسم الكلفة الإنجاز بين البلدية والأطراف المساهمة في ظل محدودية الموارد المالية المتاحة. في العالم، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم إن مسألة وقف إطلاق النار تبدو ضعيفة وهو على وشك الانهيار. وهاجم ترامب الرد الإيراني الذي وصله أمس عبر الوسيط الباكستاني واصفا إياه بالقطعة من القمامة، مشيرا إلى أنه لم يكمل قراءته. في المقابل، أعلنت إيران أنها مستعدة لكل الخيارات، وذلك عبر التصريحات التي أطلقها الرئيس الأمريكي. أعلن حزب الله في بيان اليوم أن عناصره استهدفوا تجمعا لآليات وجنود العدو وآلية هامر إسرائيلية وآلية هندسية في بلدة طير حرفة جنوب لبنان، كما استهدفوا آلية هندسية أخرى في البياضة، وذلك ردا على خرق جيش الاحتلال لوقف إطلاق النار. نهاية الموجز، نلقاكم مجددا في 9، دمتم جميعا بخير.
1: إذاعة صفاقس،
2: تسمعونا في جابس الصخيرة والمزونة على 89.
1: عشرة ديمة. من التراث،
4: الحكايات اللي أحكيتهم لما ماتنا وقت اللي كنا صغار.
1: من التراث،
4: واللي يسمع حكاية ويعاودها أما يزيد فيها ولا ينقص ولا تتغير الحكاية هذيك.

0: يا مادة يدلني ويدلكم لطريق الخير والشهادة، باش نحكيو لكم اليوم على مدينة ما هيش كي أي مدينة، مدينة السور العالي والهمة والشان، المدينة اللي تجمع بين الكد والخدمة وبين ريحة البحر ونسمة الزيتون. حكايتنا اليوم على صفاقس المحروسة. صفاقس يا جماعة اللي ما يعرفش تاريخ، هي مدينة تبنات على الأس في زمان الأغالبة، وتحديدا في القرن التاسع للهجرة جاء علي بن سالم البكري وحط الساس الأول، اختار بقعة كانوا يسكنوها الرومان قبل واسمها تابارورا، وبدا يبني في الحلمة الصفاقسية على قاعدة صحيحة. أول ما بداوا بناوا الجامع الكبير في قلب المدينة، هو المركز وهو النبض، ومن حوله تفرعت الأسواق اللي تدوخ الواحد بجمالها. لكن السحر الحقيقي انت صفاقس اللي فل المهندسين لليوم باهتين هو السور متاعها. سور صفاقس يا سيدي يعتبر من أكمل الأسوار اللي بقات في المغرب العربي، مبني بالحجر الحر مصفف بانتظام، ويدور بالمدينة كالسوار في معصم العروسة. اي نعم، سور عالي كان ديما السد المنيع ضد الطامعين. والمدينة هذه عندها بيبان، ومش اي بيبان، باب الديوان اللي يحل عينه على البحر يستقبل الفير والسلعة والناس اللي جاية من بعيد، وباب الجبلي اللي يغزر للبر للجنان وللربط، وبين الباب والباب حكايات متاع تجار وصنايعية، ناس عرفت قيمة الوقت وقيمة الصنع. وكي نخرجوا شوية من المدينة العربي نلقاو ميزة معمارية أخرى ما تلقاها كان في صفاقس، هي البرج يا سادة. كان عندهم نظام عيش فريد من نوعه، في الشتاء يسكنوا داخل السور في الديار الواسعة اللي فيها الوسطاني والعلالي، وفي الصيف تخرج العائلات للجنان وين البرج العالي اللي تحميها أشجار الزيتون، برج وسط جنان وين النسمة تبرد القلب. هذا الفكر المعماري يوريك قداش الإنسان كان ذكي ويعرف يتأقلم مع الطبيعة والفصول. صفاقس ما وقفتش رادي، هي في الحقيقة أخت لمدن تونسية أخرى تشبه لها في الروح، كي تغزر لسوسة ولا للمنستير تحس فما قرابة في الهندسة في الجوامع وفي الأسوار. لكن صفاقس بقات عندها الهيبة متاعها، هيبة المدينة اللي تخدم وما تتكلمش برشا، المدينة اللي تبني الحجر وتبني قبله البشر. والحكمة يا سادة تقول اللي يزرع بالحق يحصد بالوافي، واللي يبني ساسه على الصدق عمره لا يميل. وهذه هي صفاقس بنات ساسها على الخدمة والنية الطيبة، فبقى سورها شامخ واسمها عالي بيل المدن.
1: مع تحيات رياض القايد والطالب المتربص عبد الرحمن الطرابلسي. هذا العمل تم إنجازه بتقنيات الذكاء الاصطناعي.

0: عشرة دايمة.
1: عشرتنا بكم دايمة، رجعنا لكم الجديد. شكرا على اختيار فيصل كحلة الأنظار. يا مراكم شكونا نسمع في الكواليس على الغناية اللي سمعتوها
2: الطفل هذا عامل فينا والله.
1: وسع بالك وسع بالك وسع بالك، هيك الجيل الجديد هيك الذكاء الاصطناعي. شو قبل ما نمشيو الزاهر، نحب نحيي صديقتنا سندس بن عمر، توجهنا التحية، وأنا نحب نوجه لك تحية سندس زادة كيف كيف، ونهني وعفاف المصفار عيد ميلادها إن شاء الله بطول عمرها وربي فضلها زادة كيف كيف. ونحب نسلم على روضة السلامي اللي سلم علينا زادة وتقول لي خويا نبيل السلامي اليوم عيد ميلاده إن شاء الله بطول عمره وربي فضلكم العزيز عليكم. تونسنا العزيزة،
2: تونس العزيزة اللي قد ما تحوس فيها وقد ما تدور ما تشبعش منها، والجيد متاعنا دليل السياحي اللي حوس بكل ذكاء في أرجاء تونس الجميلة. زاهر كمون معايا على الخط الهاتفي. زاهر مرحبا بك، مساء الخير.
3: مساء النور، مرحبا بكم، مرحبا بكم مستمعات الساحة.
2: اش حالك؟ ايه لباس عليك؟ صحة لباس؟
3: الحمد لله يا رب.
2: الحمد لله الحمد لله. تو نهار من نهارات زاهر، نحكيو شوية على التوصيف قرب هكا، ومعناتها فما حكاية لي روندوني ها؟
3: أي.
2: وفما بلايس برشا ناس وبرشا توانسة ما يعرفوهمش. براتيكمون يمشيو كان معناتها للوجهات السياحيه المعروفه زاهر هكا ولا، لكن عندنا في تونس بلايس متخبيه كنوز معناتها في بالجبال ومن الشلالات ومن الانهار ومن الغابات اللي ما يعرفوهاش برشا توانسه.
3: بالضبط كما قلت يا قيس، معناتها ثم برشا بلايس برشا حاجات ما يعرفوهاش الانسان العادي، معناتها نقولوا اوغ لي سونتي باتو، ما تمشيش في الشارع في الكياس العادي ولا في الطريق العادي ولا في المسجد العادي. وبلايص ياسر مزيانه وتونس بالحق ما تشبعش منها، خاطر كل منطقه كل ركن في تونس فيه حاجه مزيانه برشا. وكما قلت يا قيس ان شاء الله تو في الوقت اللي تدخل شويه الصيف وتبدا المصيف نحكيو شويه على الشطوط، ونحكيو على الشطوط اللي مش معروفه، ولا نقولوا احنا مزارة فييرج ولا مزارة سوفاج مش معروفة للناس، واللي مربوطين ديما بالغابة ولا مربوطين بالجبل وغيرهم.
2: ممتاز. اليوم مش مشيو الجبس،
3: اليوم مش نمشيو جبس، جبس سمحة كيما يقولوا.
2: آوي.
3: وقال عليها البكري جنة الدنيا، جبس جنة الدنيا. للأسف تو كيما تعرف الحاجة اللي تعيشها جبس من تلوث ومن بالحق معناتها شيء وجع القلب، لكن جابس من اجمل ما تشوف، جابس من اروع ما تشوف من خلال المدينه ولا معناتها جابس سنتر والا احواز واطراف جابس، على خاطر كل منطقه في جابس عندها تاريخ وعندها معالم وعندها حاجات مزيانه، واللي هي مش بعيده على الساقس، خاطر ساعه واربعة ساعه ونص دوتوروت تكون في جابس، يعني معناتها تنجم تعمل برشا حاجات تشوفهم في يوم واحد. يعني هذا حد الصباح نخرجوا، خاصه توا بدا معناتها الربيع مش يخرج الصيف يدخل، ما ننساوش نمشيو نعملوا حمام في شانشو ولا في الحامه، والساقسيه منذ القديم كانوا يخرجوا من الساقس يمشيوا للحامه باش يعملوا الحمام السخون في جبس في خاصه في شانشو كما قلنا والحامه، ويمشيوا يسخنوا عظيماتهم ويمشيوا يتفرهدوا بعد الشتاء الصعيب اللي يتعدى على الساقس. لكن كما قلنا جبس هي ماهيش حمامات هو، هي العاصمة ولا المدينة الرئيسية اللي هي جابس، واللي فيها زوز قرى كبيرة اللي هي المنزل وجارة. المنزل اللي هي كي تدخلها معناتها هي مدينة صغيرة، كي تدخلها الدنيا كل صفرة، معناتها الأبواب صفر والشبابك صفر والسيسان بيض، يعني حاجة تتميز بها المدينة هذه. احنا نعرف سيدي بوسعيد زرقاء وصفرة، لكن المنزل مع زرقاء وبيضة بيتو، المنزل هي صفرة وبيضة ومزيانة برشا، وفيها جامع مزيان وفيها برشا زوايا مزيانة. وكيف كيف ما ننساوش مدينة جارة اللي هي معروفة بالسوق متاحة، وشكون ما يمشيش الجابس وما يخوش البلوخية ولا الحنة ولا البخور متاع جارة، واللي موجودة كيف كيف في منطقة جميلة جدا يحيط بها الجامع الكبير متاع جابس، اللي هو من أزيد ما تشوف، وبعض الزوايا وبعض الأماكن الجميلة جدا. نبعد شوية على جابس نلقاو شنني هي الواحة، هي الجمال، يعني ندخل في وسط الواحة على اليمين وعلى اليسار تلقى النخل وبلاصة خضراء غابة مزيانة برشا. ومع العلم يا قيس أنه جابس هي المنطقة الوحيدة في العالم اللي نلقاو واحة على البحر، يعني واحات شاطئية، خاطر الواحات معروفهم جبلية ولا صحراوية، لكن جابس تتميز أن فيها واحة على البحر، يعني على الشط اللي هي كما قلنا شنني كما زاد وزرف كما المطوية وغيرهم، وجميلين جدا. وما ننساوش شنني نمشيو للمتحف اليوم ولا حديقة الحيوان، اللي حديقة الحيوان الصحراوية اللي يحب يشوف التماسح، اللي يحب يشوف الحيوانات الصحراوية كما حشائك العقرب والزواحف والغزلان وغيرهم من الحيوانات اللي معناتها يعيشوا في ظروف صعبة. والحديقة هذه اللي موجودة في قلب واحد شنني جميلة جدا صغيرة، لكن تحفنا وفيها برشا حاجات مزيانة للصغار. نبعد شوية على جابس نمشي حوالي 40-50 كيلومتر نلقاو القرى البربرية. أيوة. نعرفوا البربر كيفاش عاشوا في جابس وخاصة في الجنوب التونسي، واللي يتميزوا بالعادات والتقاليد كما البرنوس كما الكسكسي وكما اللغة واللهجة بتاعهم الشرحة والأمازيغية وغيرهم. وثم برشا برشا برشا قرى جميلة جدا بعيدة على بعضها، معناتها بعض الكيلومترات، ثم 10 و15 و12 وغيرهم، وأهمهم هي مطمطة.
2: أي
3: مطمطة هذه محفرة في الجبل، محفرة في قاع، يعني الغيران نقولوا احنا في مطمطة يتميزوا انهم سخان في الشتاء وباردين في الصيف. وما ننساوش انه مطمطة تمثل فيها بعض الاجزاء من سلسلة حرب النجوم، وذا فخر تونس انه برشا حلقات من حرب النجوم موجودين تمثلوا في تونس وخاصة في مطمطة. 12 كيلومتر على مطمطة نلقاو مدينة مزرت اللي نحتفلوا كل عام فيها بالعام الأمازيغي يوم 14 جانفي، واللي تتميز بأنها مدينة عالية في الجبل، ومعنتها في الجبل من فوق نلقاو الجامع الكبير، وهي مدينة جميلة جدا وقرية جميلة جدا ورائعة. كيف كيف زاد ما ننساوش نمشيو التوجان وتخيق التوجان اللي معروفة خاصة بزيت الزيتون متاع التوجان متاع الجبل، نلقاو فيها العسل، نلقاو فيها المرقوم الأحمر متاع التوجان، وكيف كيف نلقاو الديار والغيران الموجودة في الجبل اللي هي جميلة جدا. زاد ثم بني زلطن، ثم توجود، ثم زراوة، وثم عديد عديد عديد القرى المزيانة اللي في نفس الوقت تتمتع بالتاريخ وتتمتع زيادة بالمشاهد الجبلية المزيانة برشا. نجمو بالكهرباء، معناتها ما تتحقش كتفوكات، تتحق كهرباء عادية.
2: أيوة.
3: نجم تكتشف ربوع جابس الجميلة. ونختم الجولة متاعنا كي نرجع من جابس نكملو من جهة توجان، نرجع على طريق مدين، مش يعرضنا في جهة مارس تقريبا، مش نلقى واحد من أجمل المتاحف اللي هو المتحف العسكري بخط مارس واللي تابع وزارة الدفاع ومفتوح للعموم أكيد، ويحكي على تاريخ وحقبة مهمة جدا من تاريخ تونس اللي هي الحرب العالمية الثانية. وخط مارس اللي هو الخط في الأصل اسمه خط ماجينو، عملته القوات الفرنسية لحماية تونس من قوات المحور اللي جايين من الشرق خاصة من ليبيا ومن مصر وقوات اللي يقودها رومير. ثم كيف احتلوا قوات المحور الخط هذايا ولا يتسمى خط مارس اللي هو الخط الدفاعي، واللي تقريبا صارت فيه حرب كبيرة برشا شاركوا فيها عديد القوات من العالم كما القوات الإنجليزية، نيوزيلندا، الألمان، الطليان، البولونيين، الفرنسيس وكلهم وغيرهم. وبالحق البلاصة هذه فخر لتونس على خاطر بخلاف أنك تشوف التحصينات اللي موجودة في واد زيكزاو في الجبل في المنطقة هذه، لكن المتحف زادة جميل جدا، فيه الأسلحة اللي تم استعمالها في الفترة هذيك، كيف كيف تشوف البدلات العسكرية، وما ننساو زيادة إحدى السيارات اللي استعرب الصحراء رومير واللي لقاوها من معناتها من
2: عاودوا صلحوها
3: بالضبط من السيارات المصادرة وقت بعد الثورة، وقام الجيش التونسي بالكفاءات بتاعه بإعادة ترميمها. ومعناتها السيارة هذه موجودة اليوم في متحف خط مارس اللي هو ندعو كل الناس باش يزوروه باش يشوفوا قوة بلادنا ويشوفوا جمال بلادنا ويرجع لنا الانتماء للبلاد العزيزة هذه.
2: يعطيك الصحة زاهر كمون، تحياتي ليك صديقي. حكينا على جابس، نسمع ولد جابس الله يرحمه ياسر جرادي في نرجع لك ديما ديما.

0: ياسر جرادي الله يرحمه في نرجع لك ديما ديما 24 دقيقة بعد 8 هكا نوصل لنا سرور لنهاية المشوار اليوم معاكم في مسيكم بالخير.
1: مسيكم بالخير الناس الكل، شاء الله استمتعتوا مختلف فقراتنا. ولا الحقيقة فما تفاعل جانا على الصفحة الرسمية من إذاعة فاكس ماي، كانت ضيفتنا سيدة سهيلة الصامت، سهيلة كسكيس الصامت أستاذة الفرنسية، فجاني تعليق على الصفحة من وحدة قررت معها، معناها أستاذة قررت معها وفرحت برشا وقالت وين معناتها بالحق تجيبونا هال هكا نوستالجيا وحديث وكل. دونك نشكركم برشا الناس الكل اللي تفاعلتوا معنا. جست نرجع لاسمها ونحيي في الأثناء ونحب نقول سي حمادي رويد اللي هو مستمع وفي لينا، غدوة الحين إن شاء الله أنت وحبابك وأصحابك تدخلوا للفنان الشعبي حلمي ولد حبيبة في المركب الثقافي محمد الجاموسي انطلاقا من 6 متاع العشية. دكتورة نور الحلواني هذيك اللي كل مرة تسلم علينا دونك هي حاضرة معنا، والأستاذة اللي نحكي عليها اللي قرات في أعدادية ابن سينا في منزل شاكر صحبة الأستاذة سهيلة كسكيس، هي شرقية شرقية معطلة. تحياتي ليك سيدة فاتن داود غربال، هكا سلمنا عليك وسمعناك خديجة الخدوشتك السمحة المزيانة وربي فضلك ياسين وسعيد، سارة الفقي، نسرين بوجليدة، هند عبيد، رجاء خليف، عامر البقلوتي، وهادي أبو عصيدة، وكل الأصدقاء. وشكرا لك حاتم البدوي على تفاعلك معنا وأنسنا برشا. سي حاتم كي تحب تدخل زادة الحلمي ولد حبيبة مرحبا بيك، إن شاء الله تتعدى في أجواء مزيانة كما حبوها كل الفنانين الشعبيين اللي رتبوا للقاء هذية، هو لقاء الأقطاب لفائدة الفنان الشعبي حلمي ولد حبيبة.
0: 48 دقيقة مش يكون أذان صلاة العشاء، والتسعة تبدأ سهريتكم مع عبير شقرون في أجورا الفنون. نسور ونسلم عليكم الناس الكل، كل واحد يتلقى أنت نهات شنو ترجع
1: نتلقاو مع بعضنا الخميس إن شاء الله،
0: نهات الجمعة بإذن الله في الكلمة الطيب ليلكم زينة.
1: سبع الأخير الناس كل، تحيات سوفيان خديمة، لا فيصل مرزوقي، قيس قرة، وسرور الهدار. ما ننسيوش سهرية عاد الليلة مع عبير في أجواء مزيانة برشا كالعادة مع أجورا الفنون. متابعة طيبة لمختلف برامجنا.

0: نرفع إلى حضراتكم سيدتي سادتي أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.
1: إذاعة صفاقس أحلى الأنغام.

0: أهلا بكم إلى موجز الأنباء. دعت بلدية سقيط الدائرة المواطنين والجمعيات ومكونات المجتمع المدني إلى المساهمة في إنجاز مشاريع تعبيد الطرقات والترصيف والتنوير العمومي وتهيئة الحدائق والمساحات العامة وفق صيغة تشاركية تقوم على تقاسم الكلفة في بخصوص الإنجاز بين البلدية والأطراف المساهمة. يعقد مجلس نواب الشعب غدا جلسة عامة بداية من 10 صباحا يتضمن جدول أعمالها وفق بلاغ للمجلس النظر في مقترح قانون يتعلق بالفنان والمهن الفنية. أكد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر اليوم خلال جلسة عمل مع الإدارة التنفيذية للهيئة على ضرورة أن تكون البرامج المدرجة في مشروع ميزانية الهيئة للسنة القادمة متناسقة مع التوجهات العامة لميزانية الدولة. في العالم، أعلنت إيران في أعقاب تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بخصوص ردها والذي اعتبره ضعيفا وهاجم عبر الوسيط الباكستاني ما سماه بقطعة القمامة، أعلنت إيران أنها مستعدة لكل الخيارات الناتجة عن هذا الرد. أظهرت بيانات شحن ومجموعة بورصات لندن اليوم أن 3 ناقلات تحمل النفط الخام غادرت مضيق هرمز الأسبوع الماضي وأمس، وتم إيقاف تشغيل أجهزة التتبع لتفادي الهجمات الإيرانية. نهاية الموجز، نلقاكم في 10 مع نشرة مفصلة للأخبار. دمتم بخير.
1: إذاعة صفاقس،
2: تسمعونا في المهدية على 100.8 100.2 و106.6.
1: عشرة دايمة.
3: ملي ولاو الصغيرات يستعملوا برشا في الانترنت، ولا لازم نحافظوا على سلامتهم من مخاطرها. المراقبة الأبوية عندها دور كبير في توجيه وإرشاد وليداتهم حول كيفية استعمال الانترنت، وكيف نتبع نصائح الوكالة الوطنية للسلامة السبرنية نحمي صغاري. لازم الطفل يقول والدي على كل أبل ولا ميساج يجي من عبد ما يعرفوش، يرد باله ويعطي معطياته الشخصية ولا العائلية لأي واحد. بالوعي والحوار تزيد الثقة بيناتنا. الوكالة الوطنية للسلامة السبرنية توفر النصائح اللازمة اللي تحمي الأطفال من المخاطر، واللي تلقاهم على موقع الويب الرسمي www.ancs.tn. حماية أطفالنا في الفضاء السبرني مسؤولية الجميع.
4: يلا
5: أجور الفنون.
6: أجور الفنون،
5: سهرة الدراما والفن السابع.
6: أجور الفنون،
5: استضافات وحوارات حصرية مع نجوم المسرح والسينما.
6: أجور الفنون،
5: متابعة

يا مساء الفل والياسمين، اهلا وسهلا ومرحبا بكم الناس الكل على موجاتنا، موجات اذاعه تصفيق سيفي من 9 و6 دقائق. مرحبا بكم في اغورا الفنون بتاريخ الاثنين 11 ماي 2026. مش نعديو مع بعض ان شاء الله 3 ساعات من زمان بتبيع مع مجموعه من الضيوف. اول ضيف في حصتنا باش يكون منتج اول فيلم اكسيون تونسي، فيلم جندي، دونك باش يكون حاضر معنا المنتج والممثل محمد الورغي. بعد العشر ان شاء الله باش يكون حاضر معنا الفنان المسرحي حمادي الملولي باش نحكيو على افتتاح اكاديميه التربيه المسرحيه التابعه لجمعيه مسرح بلا حدود ضمن مشروع فاعل وفاعله، وباش يكون حاضر معنا كذلك المخرج والفنان المسرحي نزار الكشاو بتبيعي الى جانب الحوارات السينمائيه. 9 و7 دقائق البدايه باش تكون مع الموسيقى وراجعين.

0: أجر الفنون.
1: أجر الفنون.
0: سهرة الدراما والفن السابع.
1: أجر الفنون.
0: استضافات وحوارات حصرية مع نجوم المسرح والسينما.
1: أجر الفنون.
0: متابعة

0: أجر الفنون.
1: أجر الفنون.
2: أهلا وسهلا ومرحبا بكم الناس الكل على موجاتنا, موجات إذاعة تصفيق صيفي. مرحبا بكم في أجر الفنون حتى نص الليل. سعيدة جدا باستقبال أول ضيوفنا لليلة, المنتج التونسي محمد الورغي. باش نحكيو اليوم على أول فيلم أكسيون تونسي, دونك محمد الورغي اللي هو ممثل ومنتج الفيلم هذا. ديما نذكروا أنه أول فيلم أكسيون تونسي. مرحبا بك محمد الورغي على موجات إذاعة تصفيق.
3: مرحبا يا عسلامة, وتحية لكل المستمعين وتحية لكم الناس كلها.
2: مرحبا بك. دونك باش نحكي اليوم على أول فيلم أكسيون تونسي, إن شاء الله باش يخرج للقاعات أبارتير من نهار 13 مي. إن شاء الله جينا لصفاقس زيدا, إن شاء الله جينا
3: لصفاقس.
2: دونك باش نحكي على الفيلم هذا. جوندي, كيفاش تولدت فكرة فيلم أكسيون؟ نعرفوا الأفلام الأكسيون معناتها تحب لها برشا إمكانيات مادية. بون, هذه هي الفكرة اللي احنا ماخذينها نورمالمون على فيلم الأكسيون. وعلاش العنوان هذا جوندي دون كما قلوها ليما التعريف؟
3: والله باهي نبدلك بسؤال ثاني, علاش جوندي؟ المخرج هو اللي اختار الاسم بالطبيعة, والرؤية نتاعو هو فيلم جوندي. والفيلم دي ما نقول فيه تكريم للشرطة معناها والجيش. فمثل الفكرة جاءت في تونس أنه نعملوا أول فيلم أكسيون, بما أن احنا في تونس معناها ما شاء الله السينما التونسية قادرة تقدم معناها ما شاء الله بالكده. ومعناها قلنا ليش ديما ندخل أفكار جديدة معناها للساحة. وجات الفكرة أني نحكي مع أيمن اللي هو المخرج واللي هو متخصص في أفلام الأكسيون, معناها يعمل غادي في فرنسا في أفلام الأكسيون. قلت له عليش ليه, معناها نمشي لتونس ونعملوا فيلم جوندي, أول فيلم أكسيون تونسي. تقبل الفكرة وتقبل الفكرة, هو بطبيعة تونسي مولود البرة هو, فهمت؟ تقبل الفكرة معناها وجينا والحمد لله.
2: بي الظروف كانت مواتية معناتها الانتاج؟ اسكو تونس عندنا منعش بنية هكية تحتية تخلينا النجم ونعملوا فيلم سينمائي معناتها في الحركة أكسيون؟
3: والله في تونس النجم نعملوا كل شيء, في تونس النجم نعملوا كل شيء. يمكن الصعوبات اللي لقيناها شوية خاطر ليكيب أنها تتأقلم معناها, خاطر حتى ليكيب نتاع التصوير جات من غادي من فرنسا. لور تيران جديد عليهم, فهمت؟ نلقاو شويه صعوبات بالطبيعة من الاول في التيران. الحمد لله من بعد كل شيء تعدى بالقديه معناها الحمد لله.
2: انت كنت معناتها في التجربه هذه معناتها كنت خايف من فيلم اكشن في تونس؟ انا بيرسونيلمون وقت نقول فيلم اكشن هي شنو يجي في بالي؟ انه يلزم برشا امكانيات ماديه, معناتها امكانيات, وخاصه معناتها فما انتاج يلزم يكون كبير.
3: والله خايف لا, متشجع برشا, جيت لتونس متشجع برشا معناها على الفكرة. فمتى خاطر كيفاش نقول لك, أيمن المخرج معناها كلي إذا وصل قبل الفكرة أنه يعمل فيلم أكسيون في تونس, معناها أنا كنت متهني من الحكاية هذه. وجينا متشجعين برشا خاطر تنجم تقول أول فيلم أكسيون معناها تونسي, معناها جايين على الأكسيون. وجايين مش معناها باش نعملوا جيست فيلم, نحبوا ندخلوا بحاجات جديدة لتونس اللي تفيد البلاد بتبيع وتنوع من السينما التونسية. وإن شاء الله معناها مانيش مش نخفوا عن جندي ونحاولوا معناها نديما نعملوا حاجة جديدة في تونس إن شاء الله.
2: ديجا هو بارت وان اللي يصدر معناها؟
3: هو بارتي وان وي. إن شاء الله تبدأ فما البارتي دو إن شاء الله.
2: باي تو نزيدو نحكي شوية بعد على الجانب الانتاجي. دونك محمد الورغي في الفيلم هذا, دونك فما تجربة مزدوجة معناتها منك منتج الفيلم, منك زيدا
3: انا انا انا انا بروديكتور اسوسي.
2: اي
3: مشارك, منتج مشارك.
2: باهي منتج مشارك وزيدا كيف كيف. دونك تجربة مزدوجة, ممثل زيدا, دونك دورك شكري عبيس باش نحكيو عليه شوية. اما without spoiling the film معناتها من غير ما نحرقوا الفيلم هذايا نعرفوا اللي هو باش يدور توا في الساليت التونسيه ان شاء الله زاد بروشينمون يجينا لسفيقس بون
3: ان شاء الله ان شاء الله.
2: مالوغوزمون احنا ما عندناش السال اللي باش من غير ما نعمل اشهار وكل ما عندناش حتى حتى الكومبلكس الكبير اللي عندنا وعدونا عاملينه لانه باش يصيروا في سفيقس عندنا دي سال دو سينما للاسف مدينه فيها اكثر من 1.5 مليون مازلنا ما عندناش سال دو سينما.
3: وهذا نداء ان شاء الله يزمنا نتوسع وصيرتو في الحكاية ذي في البلاد الكل ان شاء الله. معناها ان شاء الله الصالات تتبولي موجودة في البلاد الكل وكيك الشعب التونسي الكل يتمتع معناها بالسينما التونسية
2: أكيد. خاصة ما عندنا جمهور كبير برشا في سفيق صحنا الفيلم اللي جي سواء فيلم معناتها كما نقولوها سينما دوتور وإلا سينما الجمهوري ولا الجماهيري بون عندنا دو سال احنا عندنا المسرح البلدي وعندنا محمد الجاموسي يتعبي وجمعه كامله يقعد معناتها يتعرض الفيلم دونك بالحق فرصه فرصه باش المسؤولين نذكروهم يلزمنا سال دو سينما
3: ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله مش كان في سفاقس برك ان شاء الله في الولايه في تونس الكل والولايات الكل ان شاء الله معناها نشجعوا على السينما وهذا به حتى للشباب فهمت كيفاش يعني على الاقل حتى التنقل ساعات خاطر كي تقول لي هكا معناها واحد مش يتفرج في فيلم يزمو يهبط معناها من سفاقس لسوسة ولا يهبط من سفاقس لتونس باش يتفرج على فيلم زاد هذا ان شاء الله ان شاء الله تتعامل من صالات الكل بارتو في تونس الكل ان شاء الله.
2: شكرا يا عباس.
3: شكرا يا عباس. شكرا يا عباس شخصية تخوف شوي هذا شنو نجم نقول لكم شخصية تخوف شوي شخصية أنا مسيطرة أنانية يمكن يجي وقت تسخفوا عليها شوي ونخلي الجمهور إن شاء الله يكتشف معناها الشخصية هذه إن شاء الله اللي تعجبه إن شاء الله.
2: أحنا كيما مستنسين معاش في أفلام الأكسيون سواء الأمريكية ولا الإسيوية ولا المصرية العربية دي ما فما شر وخير وبطبيعة حتى الجانب الشرير والشخصية اللي تظهر شريرة عندها زاد هيك الجانب الهش في الآخر هي إنسان.
3: هذاك شنو هذاك علاش تزيدي مومونكم بالكسيا خلي هذا الحكم للجمهور كي يتفرج معناها تزيد مومون بالكسيا انك تسخف عليها كشرير هذاك فهمت اما يبقى ديما شرير في الاخر فوالا.
2: بون انا تفرجت هيك في البوند انونس للاسف ما جاتنيش الفرصه باش نتفرج على الفيلم هذا لخاطر في العاصمه
3: وانا نقول لك ان شاء الله صافو الكو انك تبلاصي تمشي تفرج
2: ان شاء الله ان شاء الله تو بالك شي وقت يبدا في شو سي اقرب شويه معناتها خاطر
3: فوالا
2: دونك اللي عشته هيك شويه من بعض الثواني ولا الدقائق اللي في البوند انونس شفت لجوي نتاع السلاح لي زار مارسيو حسيت هيك شويه قول عليا في ايس يا مالد.
3: وهذاك هو البيت نتاعنا انه هذاك علاش الفكره جات اني نشجع المخرج وتحيه المخرج ايمن شريف اني شجعت ايمن باش يجي لتونس ويحط التالون هذا اللي عنده معناها في تونس خاطر ديما نعاودها ديما الكلمه دي انا نحب نقولها ديما يسالوني احنا كيف قلت انت في العرب اذا نحبوا نتفرجوا في الاكسيون ديما فما المسارع عندنا اي يعني فون الاكسيون
2: ريفيرونس
3: اي ريفيرونس
2: بون بين قوسين زيد الاكسيون
3: المصريه انا مانيش قلنا اكسيون مصريه معناها اكسيون راهي هوليود ولا لا لا اما نحكيو على العرب معناها فما تعليش احنا التوانسه احنا التوانسه عندنا طاقات وعندنا ممثلين وعندنا كفاءات اللي نعملوا برشا مخير فما جيست التيران يتحضر لهم جيست العباد تعاونهم فهمت كيفاش ان شاء الله نجموا نعملوا مخير وهذيك الفكرة انطلقت من غادي انا الفكرة جاتني في مخي انه نعملوا الاكسيون معناها في تونس خاطر قلت انا المسارة ما همش خير منه ديما نعاودها رانا التوانسة سيرتو عنا كفاءات في تونس وخارج تونس لو عنا مواطنين بالخارج زادة نقولها رام لمولودين غادي رام يحبوا برشا البلاد في كل المجالات ما نحكيش حتى كان في السينما في كل المجالات يحبوا البلاد ويحبوا يلقوا الفرصة انه يضيفوا حاجة لبلادهم ويقدموا بالبلاد هذه
2: هو حتى ايمن الشريف له هو اللي بشلونيت معناته قل عليها شينوازي هكا ولا جابوني عرفت
3: هو ايمن ملي عمره 7 سنين مغروم معناه بلار مارسيو واحد فوالا معناها ويعمل لي سبور دي كومبا وميم طون كمل في فكره الاكسيون هذه في السينما. الور قلنا لازم انه هو ما شاء الله عليه ان شاء الله توك تتفرجوا تكتشفوا. قلنا لازم معناها كتب عندنا مواهب هكا تونسيه وخارج الوطن لازم نستنفعوا بها في البلاد.
2: اكيد ان شاء الله مع فارس العفيف تو النسق ولقاء مع ايمن
3: ان شاء الله
2: بطبيعه بالتليفون. جندي معناتها محمد بالنسبه ليك وبالنسبه لايمن والفريق معناتها مغامره فنيه مغامره فنيه تجاريه كيفاش معناتها باش تعملوا البالانس بين التجاري؟
3: لا عمرنا مخمم مننا في التجارة نحكيه على الفن قبل كل شيء قبل التجارة هي الفن. احنا كيف ما قلنا نحكيه على تنويع وحاجة جديدة نجم نضيفوها للسينما التونسية. فمتى معناها دي منعودها مشروع كامل قاعدين نخمو فيه أن معناها نضيفوا برشا حاجات والحمد لله لاحظنا في الأعوام الأخرى أن السينما التونسية قاعدة تتقدم
2: وعندها جمهور ودخل فلوس وقت تحب تدخل فلوس
3: وعندها جهوني. هذا زاد نعمل نداء للشعب ما يسيرش برا تفرجوا في الأفلام التونسية الكل وشجعوا السينما التونسية خلي السينما التونسية تنجم تقدم فهمت كيفاش والنجم ومعناه نوصلوا المستوى أكثر مخير خاطر نستحقوا بلاصة في السينما أكثر من اللي احنا فيها.
2: دونك الاكسيون الفيلم هذيا معناتها يشبه اكثر للاكسيون تاع هوليوود نتاع الهند نتاع ايسيا السين الياباني
3: اي ستيل هكاك نجم نقولوا ستيل هكاك ستيل نقول
2: ستيل بيان سور هو تونسي في الاخر
3: ستيل تونسي هو تونسي 100% اما الاكسيون ستيل نتفرجوا فيه في هوليوود وان شاء الله هذايا العمل الاول معناها وان شاء الله جاي ما خير برشا ان شاء الله.
2: محمد ورغي بطبيعه في الفيلم هذايا معناتها فما برشا اجيال فما ممثلين مخضرمين كما فما زيدا ممثلين كبار بيان سور نحكيوني على التجربه كيفاش عشت التجربه معناتها مع ممثلات وممثلين اللي هما معروفين برشا وعندهم تجربه كبيره.
3: والله مش قل لك نشكرهم برشا الممثلين الكل ما نعرفش نذكر لسامي خاف لا ننسى فتحي سلماني سلاح مصدق احمد الاندلسي
2: جميلة
3: الشيحي محمد الداهش عربي مازني جهاد الشيرني دي جي كوستا مروى عيسى اول تجربة ليها في السينما فمت الحق كانوا متعاونين الكل ونشكرهم برشا معناها وهما بيدهم حبوا المشروع هذايا وعطوا فيه من قلبهم نقولوا احنا.
2: البلاتو معناتها تعدى كل شيء لباس ما فهمش اسابيت ما فهم كل شيء
3: الحمد

0: ما فما حد شيء
1: باش ما باش ما نرميوش ما نبداو نقولوا الدنيا ورد ديما تلقى صعوبات ديما تلقى صعوبات
0: في التمويل في التقنيات في فيش ما
1: لا لا التمويل كيف ما قلنا احنا لما ما طلبناش دعم معناها وقت فهمت تمويل ذاتي اما نحكيوا معناها جايين تيران جديد تلقى صعوبات في الاتصالات فهمت كيفاش تلقى صعوبات في حتى اللي بيتغناش في فهمت خاطر تيران جديد ايكيب هارتا من فرنسا معناها ما تعرفش التيران في تونس على رقينا شوية كالصعوبات هذيك اما بعد الحمد لله معناها الصعوبات هذيك تتعداها وديما نقول فوالا العباد الايكيب اللي خدمت زادة من تونس من هوني معنا يعطيهم الصحة وحاولنا نسهلوا له ماكسيموم.
0: محمد حسب رايك معناتها السينما التونسيه وخرنا شويه برشا في انتاج افلام اكسيون معناتها ولي زار مارسيو
1: انا نقول ما عملناش في الماكسيون في
0: لا لا لا نقصد اسكو وخرنا معناتها برشا على النسق
1: برشا برشا برشا زاده برشا انا لك علاش انا راه كنقول تونس واحد يقول تونس راه مو خشر انا واحد من الناس راه نقول تونس سيرتو راه نقول مواطنين بالخارج ما يحبوا بلادهم برشا معناها انا ديما نقول ديما نحط ريفيرونس علاش نجمو نعملوا عندنا كفاءات كبيره في تونس معناها وخرنا نورمالمون راهو من قبل نعملوا مش كان لاكسيون نعملوا لاكسيون نعملوا افلام لوغور ونعملوا ما نقعدوش معناها كان في في الكوميديا والدراما اللي احنا قويين فيهم راهو برشا راهو الكوميديا والدراما قويين فيهم
0: وعندهم جمهورهم
1: وعندهم جمهورهم
0: اما فما جمهور زاد يحب السيلكسيون يحب لي زار مارسيو يحب اللوغور
1: وهذيك الفكره انه علاش الجمهور يحب الاكسيون ويحب اللوغور يمشي يقص باش يتفرج معناها عنده الفرصه كان باش يتفرج في فيلم امريكاني ولا يتفرج في فيلم مصري ولا هوني نوفروا لهم انهم يوليوا يتفرجوا كيف ما يمشيوا يتفرجوا في الافلام الكوميديه نوفروا لهم الافلام الاكسيون يولي يتفرج في فيلم تونسي بالاكسيون باللهجه التونسيه نتاعنا معناها حتى مشارم ظهر لي للمواطن التونسي انه كي يتفرج في فيلم اكسيون باللغه التونسيه نتاعو يجي شارم اخر معناها فهمت
0: اتراهنوا على خلق نوع جديد معناتها من الجمهور اللي نجم نقولوا معناتها سينما جماهيريه في الاكسيون في لي زار مارسيو
1: اكيد اكيد اكيد انه ان شاء الله ان شاء الله معناها كيفاش نقولوا مش نجدوا برشا سيرتو الشباب توا يتبع الاكسيون الشباب يحب الاكسيون واحد وكل شيء معناها ان شاء الله معناها نحاولوا نزيدوا نغرموا العباد معناها بالاكسيون في تونس وتولي ان شاء الله معناها كيف ما نعمل الكوميديا والدراما تولي الاكسيون زاد حاجه من الثقافه نتاعنا ان ديما نعملوا افلام اكسيون في تونس خاصه تونسيه
0: قولي كيفاش لقيت هكا بون انتم عملتوا العرض ما قبل الاول مده يومين هكا يومين ثلاثه ايام الكلي كيفاش مع الصحفيين كيفاش الناس استقبلت الفيلم
1: والله ردود الفعل اللي تجيني انا بيرسونيلمون معناها ديما شو ديما راهو ماهيش مش تجيك في تونس باش نبداو واضحين ماهيش مش تجيك ديما كان الحاجات الايجابيه مش تجيك الحاجات السلبيه اما هذا باهي مادام يبدا ديما في اطار نقد فهمت كيفاش سي بيان ساعات ان تقبل هكا مع نقد باش تاخو افكار جديده وتاخو معناها تنجم اذا حاجه نقدت فهمت كيفاش تنجم تلقى أفكار أخرى ما الحمد لله إلى حد الآن معناها ردود الفعل طيبة وطيبة جدا والناس متشجعة معناها واللي شافوا الفيلم معناها عجبهم وسيرتو ديما نركز أنهم شاخوا برشا على الأكسيون الأكسيون حاجة جديدة يشوفوا فيها وحاجة معناها قوية في الأكسيون
0: وليجون يحبوا برشا الأكسيون
1: فوالا وهو علاش أنا ديما نخلي ما نجمش انا نحكي على الفيلم معناها نقول لا نخلي الشعب هو اللي يكتشف كي يمشي يتفرج وديما الراي الاولاني والاخر للشعب معناها وانا متاكد بقدره الله على حسب ردود الافعال اللي معناها قاعده تصير انه الحمد لله اللي يتفرجوا في الفيلم الى حد الان معناها شيخين وفرحانين سيرتو انهم ولا عندهم ماكسيموم تونسي
0: محمد خلينا نخمم سألت أنا كيلكو زامي وكل قلت لهم معناتها حسب رايكم.

0: معلش نحن ما عندناش معناتها افلام اكشن معناتها على خاطر ما عندناش تكوين، ما عندناش الامكانيات، ما عندناش ربما مختصين في تصميم المعارك نتاع الاكشن، ولا وين المشكل؟
1: المشكلة قلتها في المختصين، مختصين ظهر لي راهو فيلم اكسيون، فيلم اكسيون مش معناها راهو مش تجيب ناس عاملة دي زار مارسيو معناها مترامية ولا حاجة باش تعمل بهم فيلم اكسيون. لا، يلزم انسان مختص في السينما الحركية هذه. فمتى اللي احنا الحق ما عناش في تونس، فمتى وذلك علاش الفكرة جات انه ايمن يجي لتونس، خاطر ايمن اختصاصه هذا، اختصاصه معناه السينما الحركية الاكسيون. فمتى كي نقولوا التمويل راهو في اي مشروع، كيف ما تمول الكوميدي تنجم تمول الاكسيون، فهمت؟ كيف ما تمول الدراما تنجم تمول اللغة. ما هوني حسب رايي انا المختصين معناها ما كانوش عندنا معناها المختصين اللي الى حد الان نقول، فهمت؟ اللي قاعد نشوف فيه في الساحه معناها الافلام اللي خرجت، يمكن خاطر ما فماش مختصين معناها انهم يعملوا الاكسيون. وهذاك علاش الفكره جات انه عمل فلو ماكس انه ايمن يجي ويعمل اول فيلم هذا يعملوا في تونس.
0: دونك يلزمنا مختصين ومدربين في الاكسيون، يلزمنا زاد نعملوا افلام على الحروب، زاد يلزم مدربين متاع خيول ومتاع سيوف. معناتها
1: ان شاء الله هي راي هي راي الكفاءات تنجم تلقاها في تونس كيف ما قلت لك، فهمت؟ ابريزم التشجيع، فهمت؟ تو ايمن بداب الفيلم هذا الاكسيون الاولاني معناها ديجا تتخلق افكار جديده حتى للعباد اخرى، فهمت؟ وتولي الناس الكل تجيب في الافكار، وكل مره واحد يعمل لنا حاجه جديده في البلاد، فهمت؟ جيس زاد نعاود راهو الشعب التونسي عنده معناها رول كبير ياسر انه يشجع السينما التونسيه. معناها خاطر من غير شعب السينما ما تنجمش تقدم في تونس. يلزم الشعب، كي نقولوا فيلم تونسي لازم الشعب الكل يمشي يلزم على الفيلم التونسي باش المنتج ولا المخرج، فهمت، ينجم يكمل ويعمل لكم افلام معناها اللي يحبوها هما.
0: دونك قلت لي ايمن ومعهيد، وبالنسبه لباقي الممثلين معناتها خضعوا لتدريبات خاصه ولا ما كانوش معنيين؟
1: لا لا، هما لي كاسكادور كي نقولوا لي كاسكادور ايمن الياس الممثل فهمت كيفاش معناها هما مش من توك من الصغر
0: هذه خدمتهم
1: خدمتهم ويعملوا في افلام غادي عاملين افلام معناها في فرنسا ان شاء الله معناها عامل اربع افلام معناها اون برودكسيون، فهمت؟ فرانسيس نقولوا احنا داكسيون ان شاء الله مازالوا في البرودكسيون ان شاء الله يخرجوا. ما هذا اول فيلم، هذاك علاش انا كي نشوفهم يخدموا غادي هوني جات الفكره، قلت علاش لا يعملوا فيه في فرنسا غادي، احنا نقصنا في تونس، علاش لا ما نجيوش ونجسدوه في تونس وهكاك معناها ان شاء الله نقدموا ننوعوا بليتو السينما التونسيه.
0: انا الحق سالت كلكو معناتها جورناليست وكل عجبهم برشا الفيلم وعندي ثقة في رأيهم، علاش ليه زاد إن شاء الله بعد الفيلم هذا بون هذا بارت 1 بارت 2 والأكسيون عندها جمهورها وعندها جمهورها والناس يجا قلك يحبوا سيغتو يتفرجوا على فيلم تونسي، حتى فيلم عبد الحميد بوشناق وقتها في لوغوغ الناس فرحوا برشا. معناتها مش لازم تكون هيك لوغوغ اللي نشوفوه في هوليود لا نبداو مادام فيه الروح التونسية وكل نشيخوا به بيان سور، بعدين مع الكونتيتي توجي
1: هذاك علاش قلت لك اللهجه التونسيه مهما يكون الفيلم اللهجه التونسيه معناها ديجا انه كي تتفرج في فيلم باللهجه التونسيه عنده طعم اخر، مش كيف ما تتفرج في فيلم اكسيون بالفرنسي ولا باللونجلي ولا بالمصري ولا معناها تتفرج في حاجه باللهجه التونسيه ديجا حاجه الشعب معناها يشيخ على الحكايه هذه. وعلاش ليه كيف قلت معناها ان تحلوا يزمنا نتحلوا في التنويع في السينما التونسية، خطر راو ديما نعودها عنا كفاءات كبيرة في تونس.
0: ان شاء الله على جليز حتى في المستقبل ورشيت لوليد وبنات السينما في معناتها في الاكسيون على جلي اي من ينجم يقوم بها وتولي عندها تولي عندها سوق معناتها
1: والفكره هذه موجوده من اي من انه يعطي فرصه كبيره للشباب هوني في تونس معناها انه خاطر كيف قلنا احنا مانيش واقفين عند جندي معناها جايين على مشروع كامل ان شاء الله معناها ايمن ديجا في فكرته انه يستقطب الشباب معناها في الحكايه هذه وعلاش لا معناها انه الشباب بيدو برشا شباب وجوه جديده تشارك مستقبلا ان شاء الله
0: يلزم دي ورك شوب وكل محلي الحقيقه الباساج هذايا ان شاء الله بعد الفيلم بعد الفيلم توا نزيدو نستضيفكم ونحكيو اكثر نخلي لك كلمه الختام محمد ورغي
1: عايشك نشكركم على الاستضافه هذه
0: ونستناكم في صفاقس عندنا جمهور كبير
1: ان شاء الله ان شاء الله اكيد احنا ماذا بينا بالطبيعه ان شاء الله ماذا بينا الفيلم يبدا في الولايات التونسيه
0: دونك الجمعيات استضيفوا فيلم جندي خاطر احنا ديما فما شراكه مع الجمعيات مع المراكب الثقافي محمد الجاموسي والا مع المسرح البلدي
1: ان شاء الله ان شاء الله بقدره الله ونقول هوني بازي اتفرجوا في فيلم جندي ما كومش مش تندموا راهي حاجه جديده حاجه اكسيون 100% كيف ما كنا قبل انا نذكر كنت صغير كنت نكري كاسيت فيديو باش نتفرج معناها في الافلام الاكسيون بازي تفرجوا في فيلم جندي فيلم اكسيون 100% فهمت ان شاء الله باش يعجبكم برشا ان شاء الله
0: شكرا لك تحية لك تحية بتبيع كامل فريق الفيلم دونك الفيلم هذايا في الأسواق إن شاء الله في صالات السينما نهار 13 مايو القادم نهاري نخرين نهاري نخرين نحب نشكر زيدا شكرا كبير فارس العفيف على تنسيق هذا اللقاء
1: عايشك مرسي عايشك
0: مستمعاتنا مستمعينا نحن مازلنا مواصلين معكم المشوار حتى النص الليل بعد العشر ان شاء الله باش يكون حاضر معانا الممثل والمخرج المسرحي حمادي الملولي باش نحكيو عليه دونك اكاديميه جديده للتربيه المسرحيه تابعه لجمعيه مسرح بلا حدود ضمن مشروع فاعل وفاعله

0: يلا لحظة.
1: أجر الفنون.
2: أجر الفنون.
1: سهرة الدراما والفن السابع.
2: أجر الفنون.
1: استضافات وحوارات حصرية مع نجوم المسرح والسينما.
2: أجر الفنون.
1: متابعة لأبرز التظاهرات الفنية.

0: أجر الفنون.
1: أجر الفنون.
2: يا مساء الفل والياسمين، اهلا وسهلا ومرحبا بكم الناس الكل على موجة إذاعة صفاق صفين. مازلنا مواصلين معاكم المشوار حتى الوقتاش، حتى للنص الليل لقيته بالضبط 59 دقيقة. دونك مجموعة من التظاهرات بتبيع الأيامات القادمة دونك والحفلات. بون من غير ما ننسيو انه فما مجموعة من الأنشطة والمشاريع الجديدة. باش نحكي بالله على بروجي اللي هو اسمه من الكاميرا الى الرفيق، مشروع جديد للجامعة التونسية نوادي سينما. هذا المشروع موجه للشباب واليافعين واليافعات في الجهات الداخلية. دونك حسب اعلان الجامعة التونسية نوادي سينما الافتيسي، دونك اطلقت مشروع جديد اللي اسمه من الكاميرا الى الرفيق، مشروع ثقافي موجه كما قلنا للشباب والشباب واليافعين، ويهدف لتوعية الفئة هذه للعدد من القضايا في الجهات الداخلية. المشروع بدعم من جمعية مغرومين في إطار صندوق الإدماج الرياضي والثقافي المحلي للشباب، وضمن برنامج الاتحاد الأوروبي لدعم الشباب التونسي، كيف بالشراكة مع الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية والاتحاد العالمي للتصوير الفوتوغرافي والمجلس الثقافي البريطاني. البروجي هذا بطبيعة يجي في سياق التحديات الاجتماعية والاقتصادية اللي يواجهها الشباب، خاصة في الجهات الداخلية من البطالة، تهميش، قلة الإمكانيات، فرص الولوج لمسالك الفعل الثقافي القادر على تنمية الوعي الفني والفكري. دونك البروجي هذا انطلقت فعاليته في شهر مارس الفايت، يتواصل لغاية سبتمبر 2026، باش يشمل مجموعة من المناطق موزعة على مختلف جهات الجمهورية كيما عين دراهم، بوعلادة، سبيبة، بير الحفايش، نني، المحرس، الناذور، حمام الأنف، برج العامري، البطان، منزل عبد الرحمن. المشروع هذا يرتكز على مقاربة التعلم بالممارسة، وباش يخوضوا الشباب المشارك في التجربة هذه تجربة صناعة فيلم وثائقي ضمن مسار يمتد على 10 أيام. دونك المسار هذا يتوزع على 3 مراحل تشمل التكوين، التصوير، وما بعد الانتاج. باش ينظم كذلك باش ينتظم خلال المشروع كذلك مجموعة من عروض السينما هي المتنقلة، متبوعة بنقاشات مفتوحة حول مجموعة من القضايا اللي تهم الشباب. في نفس السياق زادة باش يتم تأسيس نوادي سينمائية محلية تدعم استمرارية النشاط السينمائي وممارسة الفعل الثقافي بالجهد. الجامعة التونسية نوادي سينما تراهن على الفن السابع باعتباره أداة للتعبير والحوار والتغيير الاجتماعي، وتوظف بطبيعة تجربتها المتراكمة في إدارة المشاريع الثقافية ذات البعد الاجتماعي، من بينها سينما في حومتنا، ويدية صغار، وسيني شباب، وسيني فابريكا. وأسهمت التجارب هذه في تعزيز المكتسبات العملية للمشاركين في مجالات الانتاج السمعي البصري. ديما نذكروا أنه الجامعة التونسية للنوادي السينما جمعية مستقلة غير ربحية، تأسست عام 1949 قبل الاستقلال معناتها، وتضم اليوم شبكة هذه معناتها شبكة من 16 نادي سينمائي موزعة على مختلف الولايات التونسية. إن شاء الله يولي عندنا 24 نادي سينما. وقت نقولوا الجامعة التونسية نوادي السينما يعني نقولوا مدرسة سينمائية تونسية، ومن خلالها زادة تكونوا عدد كبير من المخرجين والمخرجات السينمائيين اللي نفتخروا بهم واللي صنعوا أفضل الأفلام السينمائية ما نقولوش التونسية العالمية. كيف زادة عندنا جامعة أخرى نفتخروا بها اللي هي الجامعة التونسية للسينمائيين الهويت. دونك زوز جامعات أسوا عدد من المهرجانات، وقت نقولوا الافتساح نقولوا الفيفاك، وقت نقولوا الافتساح نقولوا عدد من المهرجانات، ومنهم زاد اخر مهرجان واللي ديما نغطيوه في ذات صفاقس اللي هو مهرجان بعيوني هنا 9:55. نواصلوا معاكم المشوار، نرجع لكم ان شاء الله بعد اخبار العشرة مع المخرج والمؤثر المسرحي حمادي الملولي.

0: نخيط باش نعاون روحي، أما الأوراق والإجراءات ما نفهمش فيهم.
1: أنا فريلانسر، مازلت كي تخرجت قاعد ندبر في راسي ونطور من روحي. نحب نعمل مشروعي، أما مازلت ما نجمش نتحمل مصروف
0: صنعتي في داية ونبيع في خدمتي على الانترنت. كل ما يطلبوني في فاتورة ما نلقى منقوب.
2: تربينا بالكريل والزعتر والخدمة هذه كبرنا معاه
0: في عمرنا هذا، وانا نفكر في السي ان اس اس.
3: صناعية، حرفيين، فريلانسر ولا تجار، نخدموا مستقلين، وضعيتنا مش عادية وما نجموش نكملوا هكا. احنا متوكلين على ربي ومعملين على رواحنا، ناقصنا كان إطار قانوني مناسب، إجراءات مبسطة، ميكلفناش فلوس ووقت. أما شنو نجمو نعملو؟ نقيدو في المبادر الذاتي اللي خلينا نتنظمو، نطورو خدمتنا، نحسنو وضعيتنا، ويكون عنا سيناساس ونحافظو على استقلاليتنا وما نضطروش نغيرو في الطريقة اللي نخدمو بها. مادامنا نخدمو بغرامنا وبعرقنا، حقنا ما يضيعش، وكي تتحسن وضعيتنا تتحسن وضعية بلادنا.

0: أهلا بكم إلى نشرة الأخبار. سبعة من أمثلة التهيئة العمرانية في صفاقس ستتم المصادقة عليها قبل نهاية السنة الجارية. انطلاق وتسجيل عن بعد للالتحاق بالمراكز العسكرية للتكوين المهني لوزارة الدفاع. الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس يستأنف إجراءات انعقاد الجلسة العامة الاستثنائية للمحامين. زيادة ب18.6% في نسبة الاستثمارات الأجنبية المتدفقة على تونس خلال الثلاثي الأول من هذه السنة. في العالم، طهران تؤكد جهوزيتها لكل الخيارات بعد إعلان ترامب رفض الرد الإيراني وتهديده بالعودة إلى الحرب. أكد الأسعد الحداد رئيس المصلحة التهيئة العمرانية بالإدارة الجهوية للتجهيز بصفاقس أن سبعة من أمثلة التهيئة العمرانية ستتم المصادقة عليها قبل نهاية السنة الجارية، وذلك عقب جلسة عمل اليوم بمقر الولاية خصصت لبحث تقدم أمثلة التهيئة العمرانية لبلديات الجهة.
1: ناولنا إشكاليات اللي تعترض جميع البلديات وحاولنا قدر المستطاع إيجاد حلول. في ولاية صفاقس عندنا قرابة 45 مثال تهيئة عمرانية بصدد إعداد أو المراجعة، توزعوا على 23 بلدية، دونك بلدية صفاقس كلها مشمولة بهالمراجعات نتاع أمثلة التهيئة العمرانية. هو مثال تهيئة ممكن من أكثر المشاريع ذو صبغة تشاركية. عندنا براتيكمون توا 9 هذوما إن شاء الله نوصلوا فيهم اللي نجم يكون يتصادق عليهم من الآخر 2026، والبقية يكونوا في 2027. وعنا اللي هم ما بين شهر هذا شهر ماي وشهر جوان يكون صارت المصادقة عليهم نهائيا ووقع نشرهم بالجريدة الرسمية للجامعات المحلية. 2025 و2026 إن شاء الله باش نوصلوا نعملوا على الأقل 13 مثال تاهية تكون المصادقة عليهم نهائيا.
0: تتواصل معاناة المواطنين مع غلاء أسعار مختلف المنتوجات الاستهلاكية رغم الوفرة، ما أثقل كاهلهم وضعف من الضغوطات الاجتماعية والنفسية، داعينا إلى قرارات حازمة وعاجلة لمحاربة غلاء الأسعار. روبرتاج زهور الحبيب.
2: الدنيا غالية، كل شيء وربي قدر الخير ما نقضيش.
3: مواطن هو الجاي في العكس، الفلاح ياخذوا منه طم مراقب للوسيط يحبسوه تنجح العملية. كانت بالعلوش من 500-400 مقدير وتو مليون وسودريم الشهر ياخذ 700-500.
4: موضوع ذي كبير ياسر، خاصة ما عند القشارة. السلعة اللي خذ انا مثلا نفرض وخذيتها من عند الفلاح تمشي للقشار، من القشار فانت يولي بيها الدوبل نتاعها ابسط ما يكون العلوش اللي هو كي السومة نتاعه ماكس مليون ولي تبيعك بزملية، يعني حاجة واضحة. هذه
5: القشارة سيطرين برشا مش شوية، ماذا بينا رقمنا للمسالك التوزيع تخرج من الفلاح وقتاش بقديش باش كي توصل لنا احنا نعرف بقديش.
3: الفلاح مش لاقي الفلاح يغور عليه، القشار ياخذوه بسوم ويبيعوه بسوم، بيع سايبة مثل مش مراقب
6: رقمنا، ماذا بينا نطوره كي جماعة الاخرين
5: نعملوا رقمنا في مسالك التوزيع، يعني السلعة كيف تخرج من مصدر فلاح ولا غيره يقيدوا وقتاش خرجت السعر الاصلي وقتاش باش توصل للتاجر وبقديش، هكاك يولي كل شيء واضح. خطر الغلاء ياسر فوق ما تتخيل.
2: الاورديناتور كل شيء موجود،
3: كل شيء موجود، كل شيء على الفرشة واللي موجود ايش خاص هذيك.
5: الاحتكار في المواد الغذائية، في العلالش، في الخضرة، في الغلة، كل شيء الاحتكار كي نعرفوها من مصدر وقتاش خرجت وبقديش باش كي تجي للمواطن يعرف كيفاش.
3: اما مادام القشارة هي تحت لازم يعملوا فيها محل الرقم اللي لازم مخون الاحتكار، لازم كي نجي نشوف في علوش زملين واستمام بالزملين 500 عليه يرسل لي اسمات هذه، لذلك توزيع تبدا واضحه ويبدا كنترول فانت ورقابه باش تبدا الامور هيني كيكا.
0: وفي ظل الارتفاع المشط وغير المسبوق لأسعار الأضاحي المتزامن مع موجة غلاء مختلف المواد الغذائية والاستهلاكية، دعا رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك لطفي الرياحي إلى رقمنة مسالك التوزيع وأحكام الرقابة عليها كحل جذري للحد من الاحتكار والتدخل المكثف للوسطاء الذين يتسببون في ارتفاع الأسعار.
7: موجة كبيرة متاع ارتفاع أسعار، وهذا معنى حسب المنظمة التونسية للإرشاد المستهلك راجع أساسا إلى التضخم المصطنع، بمعنى كونه ثم أرباح مشتة وتعدد الوسطاء في جميع الميادين سواء خضر غلال وإلا طبعا موسم تاع عيد الأضحى. هنا يلزم حددوا الكلفة تاع الإنتاج ثم نحددوا هوامش الربح، وبالتالي كي نحددوهم زوز تلقى الأسعار في انخفاض آليا، وعلى ذلك نحن الرقمنا وجوبية حتمية باش نتمكنوا من مسالك التوزيع ونتمكنوا من التخفيض. تخفيض في الأسعار، وعلى ذلك اتجاهنا لازم يكون نحو رقم جميع المشاكل تاع التوزيع، بمعنى كونه نعرف إنتاجنا قداش برقمنات اللي نجم نعرف كميات توصل سوق الجملة، وبالتالي العرض والطلب يقع فيه كثيفة جلية وواضحة ويقع في غرض الأسعار.
0: قضائيا استأنف الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس إجراءات انعقاد الجلسة العامة الاستثنائية للمحامين المنعقدة بتاريخ 1 ماي الجاري، وتم تعيين جلسة للنظر في الطعن يوم 10 من جوان القادم بالمحكمة وفق ما أفاد مصدر قضائي. قضائيا كذلك قضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بمحكمة الاستئناف بتونس بتأكيد الحكم الابتدائي القاضي بالسجن مدة 12 عاما في حق المدير العام السابق لشركة الخطوط التونسية، وبالسجن مدة 10 سنوات في حق مسؤول سابق عن صيانة الطائرات مع خطايا مالية في حقهما، وذلك في قضية تعلقت بالاستيلاء على محركات طائرات وقطع غيار تابعة لطائرات تقوم الشركة بإصلاحها وذلك لفائدة شركات أجنبية. أعلنت وزارة الدفاع الوطني في بلاغ اليوم فتح باب التسجيل عن بعد لفائدة المترشحين المدنيين والجنود المدعوين الراغبين في الالتحاق بالمراكز العسكرية للتكوين المهني وورشات التدريب بداية من اليوم وإلى غاية 31 من مايو الجاري. ودعت الوزارة الراغبين في التسجيل إلى دخول موقعها الرسمي defense.an واتباع مراحل التسجيل عبر الرابط الخاص بتطبيقة التسجيل عن بعد لمترشحي التكوين المهني. بلغت الاستثمارات الأجنبية المتدفقة على تونس خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية ما قيمته 838.6 مليون دينار مقابل 707.3 مليون دينار في الفترة نفسها من السنة الماضية، مسجلة زيادة بنسبة 18.6%، وذلك وفق بيانات وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي. في العالم، قال مستشار المرشد الإيراني للشؤون الدولية علي أكبر ولايتي إن إيران هزمت الولايات المتحدة في الميدان، وأضاف أن ترامب في الوقت الذي يوجه تهديدا نوويا مبطنا لإيران يبدو كأنه صدق أكاذيب البنتاغون بشأن التعتيم على الأرقام الثقيلة لقتل الجنود الأمريكيين. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال اليوم إن مسألة وقف إطلاق النار تبدو ضعيفة بشكل لا يصدق، وهاجم الرد الإيراني الذي وصله أمس عبر الوسيط الباكستاني. قالت وسائل إعلام إيرانية أن نائب وزير الخارجية الإيراني التقى السفير الفرنسي في طهران وأكد له أن محاولة الولايات المتحدة وحلفائها الإقليميين طرح مشروع قرار بشأن مضيق هرمز تعكس سعيا لقلب الحقائق. عقب تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن وقف إطلاق النار مع إيران على وشك الانهيار، ارتفعت أسعار النفط بنحو 3% عند التسوية اليوم، وذلك في ظل مخاوف من استمرار القيود على مضيق هرمز. أعلن حزب الله في بيان اليوم أن عناصره استهدفوا تجمعات لجنود وآليات إسرائيلية في بلدتي طير حرفة والبياض جنوبي لبنان، في وقت اعترف جيش الاحتلال بإصابة 3 من جنوده بانفجار مسيرة مفخخة في الجنوب. نهاية النشرة، نشكر لكم حسن المتابعة ونلقاكم مجددا في منتصف الليل، دمتم بخير.
8: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tn radiosfax.tn
9: إذاعة صفاقس.
10: تسمعونا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8. عشرة ديمة.
11: نجم تفهمني إيش معناها الشركة الأهلية؟
12: هي مشروع اقتصادي جماعي بروح جديدة، هي فكرة يتشاركوا فيها عدد من المواطنين بكل مسؤولية. هي مشروع جماعي يوفر فرص عمل حقيقية ويساهم في التنمية في المنطقة اللي يسكنوا فيها، اللي تنجم تكون المعتمدية أو نفس الولاية. الفكرة تتمثل في أنه مجموعة من المواطنين تتلم على هدف واحد اللي هو النفع الجماعي، يخدموا مع بعضهم، يقروا مع بعضهم ويربحوا مع بعضهم، والنتيجة مشروع يخدم المصلحة العامة ويخلق قيمة مضافة في القطاعات الكل وفي كل الأنشطة. إذا كنتوا مجموعة وعندكم فكرة، ما عليكم كان تمشيوا المكتب التشغيل أو فضاء المبادرة في جهتكم يرافقكم ويوجهكم في كل مرحلة من الفكرة للتنفيذ. وزيد باش نسهلوا لك أحداث الشركة الأهلية، فما سجل وطني رقمي للشركات الأهلية. تعرف اللي في الشركة الأهلية ما فماش أنا ولا أنتي، فما نحن. كل شريك عنده سهم واحد وصوت واحد. هذه هي ديمقراطية التسيير اللي تميز الشركة الأهلية. الشركة الأهلية مش الهدف متاعها كل الفلوس، هي زادة قيم تجمع المشاركين وثقة تتبني بيناتهم. هي نظرة ومفهوم جديد للشركات، قادرة إنها تخلق الثروة وتخلي التنمية مسؤولية جماعية. وفي بالك وقت تولي مشارك تولي فاعل، ماكش متفرج، أنت اللي تصنع التغيير في جهتك، تحبها تبنيها وتغيرها وتنميها. مع بعضنا خير، وبالشركات الأهلية غدوة تونس تولي خير.
13: أجور الفنون.
14: أجور الفنون.

0: يلا نغزل.
1: أجر الفنون.
2: أجر الفنون.
1: سهرة الدراما والفن السابع.
2: أجر الفنون.
1: استضافات وحوارات حصرية مع نجوم المسرح والسينما.
2: أجر الفنون.
1: متابعة.

0: اهلا وسهلا ومرحبا بكم. يا مساء الفل والياسمين. السلام عليكم الناس الكل، متابعي متابعات اذاعه فاقس اقول الفنون 11 مايو 2026، معكم عبير فيصل حتى نص الليل. وسعيد جدا باستقبال المخرج الممثل المؤثر كيف كيف المربي حمادي الملولي. باش نحكيو اليوم على أكاديمية جديدة، أكاديمية التربية المسرحية التابعة لجمعية مسرح بلا حدود. باش نحكيو على الأكاديمية هذه اللي تابعة بطبيعة مشروع كبير، هو مشروع فاعل وفاعلة. دونك الرحب وزيد برئيس الجمعية حمادي الملولي، جمعية مسرح بلا حدود. مرحبا بك حمادي الملولي على موجود إذاعة فاقس.
1: مرحبا بك زيد أختي عبير، مرحبا بكل مستمعي إذاعة فاقس. شكرا إذاعة فاقس على التفاعل مع كل المبادرات الثقافية بالجهة. حقيقة ما نجموش نكونوا معناها ما نجموش نقولوا اللي احنا مش فرحانين معناها برشا بهالمولود الجديد الحقيقة للأكاديمية. يعني هي من المشاريع الرائدة لجمعية مسرح بلا حدود يعني منذ تأسيسها في 2016. اليوم هو مشروع تكميلي الحقيقة، والحاجة الباهية أختي عبير هو كي تبدأ عندك مشروع وبعد تكمل عليه تبني عليه. يعني أكاديمية التربية المسرحية هي معناها جات فوق بنية مزيانة اللي هي مشروع أكاديمية المنشط المسرحي الشاب. وانت ربما على علم معناها في 2023 و2024 قامت جمعية مسرح بلا حدود يعني في إطار برنامج فاعل فاعلة يعني بمعناها بمشروع أكاديمية المنشط المسرحي الشاب. وقتها تمكننا منه أنه يتخرج من في هذا المشروع 13 شاب وشابة يعني كمنشطين مسرحيين يعني بمواصفات بيداغوجية تربوية علمية يعني حقيقة يعني ما يبعدوش ياسر معنا، لأنه أحسن ما عندنا من الإطارات

0: والأساتذة والمتفقدين في المادة يعني كانوا هما اللي أطروهم حقيقة. و يعني في 2025 24 و25 يعني مارسوا المهنة في فضاءات متعددة وحتى في الفضاءات المدرسية يعني سواء كانت خاصة أو عمومية أو الفضاءات الخاصة التربوية في التربية المسرحية.
1: شنو اللي يميز المشروع الجديد حمادي الملولي؟
0: المشروع الجديد مش يكون حاضنة أولا حاضنة وحاضنة تكميلية. المشروع الجديد هو يعني يعتمد مقاربة التعلم بالقريب يعني استراتيجية التعلم بالقريب. يعني احنا الأكاديمية مش تتواصل في إطار أنه المجموعة من الشباب هذوما مش يتواصلوا مع بعضهم لكي معناها فهمتي ولا معناها يتبادلوا التجارب نتاعهم يزيدوا يتكونوا مع بعضهم ومن بعضهم. هذه هي معناها المقاربة الصحيحة معناها جديدة في التكوين. ثانيا هم مش ينفعوا معناها لأن احنا ديما في شراكة مع وزارة التربية والمندوبية الجهوية للتربية صفاقس واحد وصفاقس اثنين وتعرف احنا حتى الأكاديمية يعني بفعل أن جات في مكان معناها في منطقة شعبية معناها مش بعيدة على إذاعة صفاقس هي زنقة الفيرما معناها حوازة نصف هذيك منطقة شعبية سكانها طيبين برشا. احتضنوا الأكاديمية الحقيقة احنا في الافتتاح معناها فوجئنا أنه محبة كبيرة للمشروع هذا معناها لقينا منهم كل الترحاب وكل التجاوب وهما بيدهم معناها كانوا يستنوا في فضاء مثل هذا باش يحتضن أبنائهم وشبابهم ويخرجهم زادا من بعض العزل لأنه يعني فما الحقيقة المنطقة هذيك معناها ما فيهاش لا دور ثقافة ولا دور شباب. تعرف المنطقة هذيك اللي قريبة شوية فيها برشا سكان وفيها برشا مدارس ابتدائية وإعداديات ولكن تفتقر زادا للفضاءات الثقافية معناها الإبداعية التربوية.
1: أكيد
0: دونك أي وقت اللي جاء المشروع هذا الحقيقة معناها احتفى به احتفت به السكان معناها والأهالي حقيقة. دونك شو نحب نقول لك يعني فما زوز أهداف. الهدف الأول أنه شبابنا هذا زاد يتكون مع بعضه. ثانيا أنه احنا ديما وقت اللي كونناهم على أساس أنهم تمكينهم الاقتصادي زاد أنهم معناها من خلال ما تعلموا نجموا معناها فهمت ولا يعود عليهم بالمنفعة الاقتصادية معناها لأنه أنت تعرف شباب هذوما تقريبا ما يخدموش معناها فهمت ولا يعيشوا التهميش. دونك أنت كي تحل معناها تحل لنا من الفضاء هذايا ممكن نجموا معناها يلقاو مورد رزق نجموا يعيشوا منه ولو أنه يعني في منطقة شعبية نحن مش نجينا معناها مش نطلبوا من الأهالي أنهم في نادي من النوادي أنهم يعني يخلصوا معناها النوادي معناها بمبلغ زهيد انا نقول معناها
1: اكيد هو في الاخر مشروع معناتها ثقافي مجتمعي مواطني
0: في الاخر صحيح انه حتى على شبابنا وقت اللي هما معناها في النوادي احنا قلنا مثلا 20 دينار اربع حصص في معناها شهريا معناها في نادي يعني ما هيش حاجه كبيره معناها
1: كما بقي الفضائيات خاطر نعرفوا احلى المعاهد الخاصه وكل غاليه برشا ثقافيه
0: معناها واحنا في منطقه شعبيه دونك احنا نجم نكون واحنا جمعيه معناش كدافع الربحي معناها
1: أكيد.
0: احنا ماذا بينا
1: هو مشروع فاعل وفاعل ديجا معناتها مشروع مده سنوات وبه برشا انه في المشروع هذية معناتها يجي لصفاقس بطبيعه انا تبعت الحقيقه بعض مشاريع معناتها فاعل وفاعله في تتاوين في مدنين في صفاقس ما تبعتش برشا معناتها
0: الحقيقه معناها مشروع فاعل وفاعله اكثر يخدمنا مع جمعيه مسرح بلا حدود اكاديميه المنشط المسرحي الشاب هذا هما معناها كي يعجبهم المشروع معناها دونك مكنونة من المشروع التكميلي والمشروع التكميلي اللي احنا اقترحناه انه المساهمه معناها هما لانه الفضاء هو يعني يتكلف برشا لكن هما ساهموا خاطر احنا كان عندنا فضاء ومعناها وبعد في ظروف معينه معناها يعني تخلينا عليه دونك قعدت لنا شويه ماتريال ونجمنا معناها بمساهمة فاعل وفاعله ان نجدوا الفضاء معناها ثانيا احنا عندنا زاده منصه ان شاء الله معناها قريب تحصل في المشروع هذا وعندنا زاده كذلك تظاهر ان شاء الله في الشهر الجاي في إطار هذا، في إطار هو المشروع، هي تظاهرة مواطن فني.
1: خلينا نحكي شوية على تظاهرة مواطن فني في جوان هذي.
0: في جوان إن شاء الله، في بداية جوان. دونك احنا نربطوا الفعل الثقافي الإبداعي بالفعل المواطن. وإن شاء الله هي مش تكون أول، يعني كيف نقوله، أول عمل تشاركي مع الأهالي، يعني الأهالي منطقتنا الحبيبة، يعني وبمساهمة كبيرة من الأهالي. يعني حقيقة يعني المشروع هذا احنا اقترحنا أن يكون يستغل على البيئة. ونحبه معناها فهمتي، ولا لأنه ديما عندي كذا عندك مثلا عندنا احنا جانب معناها نظافة البيئة، يعني جانب معناها فهمتي ولا اللي فيه إشكال كبير ومشكل كبير. دونك احنا حابين نحبوا نشتغلوا عليه. دونك ماشي مانيش مش نعطي البرنامج لأنه البرنامج غير مكتمل الحقيقة. ما انا ما نحبش ان
1: وما وقت يحضر نحكيوا عليه،
0: لا ما نحب وما نحبوش نحصروا روحنا، لأنه عندنا مقترحات من جميع الأطراف الحقيقة. نحب نكون ونحب زادا نشاركوا الأهالي، لأن نحب نكون فعلي، واللي ونحب يكون عندنا فعل ثقافي حقيقي، يعني ينطلق معناه ينبع من البيئة اللي فيها المشروع هذا. وباش يكون مشروع متكامل لازم هما يساهموا فيه وينخرطوا فيه، وإذا كان ساهموا فيه معناه هما انخرطوا فيه، وإذا انخرطوا فيه نجموا بعد ذلك معناها ينجموا هما يبدعوا واحنا نبدعوا معاهم. يعني هذا هو اللوجيك، وهذه هي الفكره معناها اللي ماشيه فيها المشروع. دونك احنا معناها فهمت في الاتجاه هذا نحاولوا ان نقدموا. احنا مستبشرين برشا اختي عبير بالاكاديميه، وحبيناك تكون محاضره محترمه.
1: على غالب بتعرف العمل وظروف الالتزامات المهنيه،
0: سعدنا جدا، ما كناش نتصوروا زاد حتى فوق توقعاتنا حتى، والناس فرحت لنا برشا. وراهو سواء كان مثقفين ومسؤولين ولا اصحابنا ولا احبابنا ولا حتى الناس الاهالي، راهم يمنوا بالفعل الثقافي الحقيقي من الجامعة بيه
1: برشا. وبيه اكاديميات كيما هكا وجمعيات معناتها تكون محتضنه في الاحياء والحوم الشعبيه وفي مختلف المناطق، وبروشينمون ان شاء الله زاد يكون لها مهرجانها الخاص كيما مشروع زيدنا بيرسونيلمون نحبوا برشا، اللي هو مشروع المسرح الصغير في مدنين.
0: اي في مدنين في كريم.
1: اي كريم
0: طبعا معنا زميلي كريم يقوم بعمل وحييناه برشا، اللي يقوم به كريم خشوفي في مدنين، هو بيته اللي يقوم فيه. زاد احنا في السفر
1: ولا اختو زاد الخونة حبيب زاد
0: في الاخضر عندنا في السفر
1: ولا الاخضر بيشوق مسرح الاخضر. اي المسرح الاخضر
0: جرين تياتر.
1: جرين تياتر اي المسرح الاخضر بالعربية.
0: اي تحية خونة اخضر عبيد ومجموعته معناها والعمل اي والعمل القاعدي العمل الجاد الحقيقة. تعرف أختي عبيرة أن هذه دعوة لكل الفنانين وكل المسرحيين والتشكيليين بصفة عامة من يدخلوا للحياة الشعبية، راهو في معناها فهمت، ويعملوا الثقافة غادي والله تتغير البلاد، تتغير العقلية،
1: وهيك هي الثقافة الحقيقية. راهو أنك تكون معناتها منغرس ومتجذر في بيئتك معناتها.
0: سامحني أنا راهو كيف نسميه أكاديمية التربية المسرحية، تعرف معناها التربية المسرحية؟ راهو خرجنا مادة فنية من المواد التعليمية التعلمية، خرجناها من القسم إلى خارج القسم. لمن منا بضرورة أن تكون المادة هذه موجودة سواء كان في المدارس أو خارج المدارس؟ لما لها يعني من معناها منفعة كبيرة على الناشئة متاعنا، على المواطن بصفة عامة، وعلى خاصة معناها الأطفال والشباب. راه ما تتصورش قيمة المسرح والفعل المسرحي على شخصية البناء في بناء شخصية المواطن معناه حقيقة، واللي هو ينطلق من الصغر، وهذا نؤمن به وهذا نلبسه فيه احنا حقيقة ممارسة. وذلك علاش انا ندعو معناه كل الزملاء انهم زادا يعملوا معناه يكون فما بوادر من نوع هذايا، يعني بوادر من نوع هذايا. راهو تو تشوف تو بلادنا تولي أزين أحلى وأحسن. راهو هذا هو المشروع معناه، هذا هو الفكرة،
1: أكيد
0: هذا اللي نمنو به.
1: هو المشروع مش باش نخرجوا ممثلين، أكيد باش يخرجوا ممثلين ومخرجين وفنانين، أما في الأول والأخير باش نخرجوا مواطنين مع أسوياء محبين. قولي على الأعمار معناتها اللي باش تتوجهوا لها تستهدفوها.
0: احنا تو الحقيقة معناها كان عندنا اتصال كبير بالمدارس الابتدائية والمدارس الإعدادية المحيطة بنا معناها الحقيقة. وشكرا للسادة يعني المديرين اللي كان فما برشا تجاوب معناها الحقيقة، فرحانين برشا وجاو حضروا معناها حتى وجاونا برشا صغيرات معناها احنا مش احنا معناها كأن معناها خرجنا من المدرسة وعودنا دخلنا للمدرسة معناها احنا خارج المدرسة لكن داخل المدرسة مش نكونوا مربين معناها مش نربيه بالمسرح ومش كان المسرح مدى عبير هو عنا زادة الموسيقى الفنون التشكيلية عنا ورثية العمل الجماعي وهي مهمة برشا المشروع في بناء المشروع معناها والرقص زادة وما أدراك من الرقص الفن لو كان عندنا برشا ورشات وعندنا زاد حاجات اخرى مش نحاول نحتضنوا الاهالي شباب وكبار وفهمت ولا باش نبنيوا حاجات مشتركه مع بعضنا فماش احنا مش نخدموا مع بعضنا ولا نعملوا برامج قلت لك انا في كيف قلت لي على عندي برنامج
1: مشروع فني ثقافي تشاركي
0: صحيح تشاركي صحيح عندي برنامج راه نعملوا كواحد ما عندوش حتى معنى اذا كان ما ينخرطوش فيه الناس وفما افكار راهي تتطور وفما افكار تجي جي ربما جي من راجل كبير ولا من امرأة كبيرة ولا من شاب ولا حتى من طفل هي تنجم تكون أهم وفهمت ولا وعندها معنى هكا معناها هكا نفهموا على الأقل وهكا ولينا نفهموا الحقيقة معناها فهمت
1: خاطر ساعات وقت تبدا مغروس في فكره والا في مهنه والا في ديسيبلين تغرق فيها دونك الانسان يجي من برا ساعات تبدا عنده رؤيه مختلفه تكمل والا تضيف معناتها
0: والانفتاح دائره وعلى الاخر نكونوا منفتحين ويزمنا بدون ان نلغي انفسنا لكن نكونوا منفتحين على الاخر راه الاخر عنده ما يقول هيك اش معناها تواصل معناها هيك اش معناها تواصل هو تو كيف يلقى روحه في المشروع هذاك تو بيكو يكون هو الفاعل فيه خليه تو يولي هو يخدم هذي قالوا هولي برشا فعالين ثقافيين ولا في منصفين معناها فهمت ولا مدون فطومة جابر ربي معناها يفضلها قالت لي سي حمادي تو تشوف خليهم يخدموا تو تشوف تو يعملوا لك تو يعملوا لك كومة العجب
1: أكيد
0: اللي أنا قلت لهم هذا راهو الفضاء نتاعكم أنتم والحقيقة معناها قعدنا تقريب ساعة بعد ما كملنا الافتتاح مع الأهالي معناها وحديث إنساني وذو شجون الحقيقة ومعناها وعبروا على رغبتهم أنه معناها فهمت ولا يجي ويبادروا ربما نعملوا حاجات تقليدية متاحهم هما وهكا ومهرجانات ومعناها ويجيبوا أفكار هذا هو العمل الجمعياتي حسب رأيي هذا هو العمل القاعدي وهذا هو المعنى الحقيقي للثقافة الحقيقة وهذا هو التغيير هذا هو مش يغير معناه
1: هيك هو التغيير الإيجابي بالثقافة وبالفن تعرف من مازلت الذاكرة بنية صغيرة تعرفت عليها في فذاء أخونا حبيب عدويني أستاذ المسرح واللي هو مؤسس سيدة معناتها فذاء أرتو الثقافي قالت لي بنية هذي قالت لي عبير إينا أمي ان مفما نيدي مسرح في كل حومة شعبية هيك هو المتنفس الوحيد تحب انه تكون فما نيدي موسيقى ونيدي مسرح وفنون تشكيلية في كل حومة قعدت في مخي معناتها بالحق هي خاطر تسكن من منطقة بعيدة شوية وبالنسبة لها هيك النيدي هو اللي تنجم تعيش به من الجمعة للجمعة معناتها
0: الحمد لله هذه بادر علاش احنا نقولوا حتى للمسؤولين راهو ثم بوادر راهي تنجم تكون حلول برشا مشاكل معناها اجتماعيه ولا حتى شوفوه ما احنا نقولوا ظواهر العنف وظواهر كذا هذا العنف راهو ساهل راهو ساهل راهو هو متنفس كي يلقى مسرح يعبر به يلقى فنون يعبر بها يلقى حاجات ايجابيه يلقى عمل تشارك يلقى ناس ينظاف هو كي يلقى حاجه نظيفه ينظاف معناها فهمتي ولا فماش واحد ما يحبش الخير راهو حتى المجرم يحب الخير راهو لكن يلقى وين يلقى هك الخير وين يلقى هك الإنسانية وين يلقى هك العمل وين يلقى هك المحبة تو المعنى أنا احنا نمنو هكذا
1: الفن غير مسائر مجرمين كما قلت انت
0: غير الفن بصفة عامة والمسرح بصفة خاصة غير
1: فما ناس خرجوا من الإدمان فما ناس عدلوا على فكرة الحرقة فما برشا معناتها برشا مسائل تغيرت وفما من غير ما سمينا فما أسماء تو فنانين كبار وأساتذة يعني مصيرهم كانوا نجم يكونوا منحرفين لكن بفضل الفن أنقذهم الفن معناتها
0: انقذهم الفن. دونك التعبير الفني هو تعبير انساني. معناها فيه قيم الخير والجمال. يأسس القيم الخير والجمال واللي معناها يمن بالمبادئ هذه راهو ينجم يعمل العجب. وراهو المسار مش راهو مش الاحتراف ولا هذا هو العمل. انا حسب رايي معناها خاطر انا تجربتي سواء كان فنان وكأستاذ وخص حتى مسارات حتى مع حتى مع ذوي الاحتياجات وذوي الصعوبات وما الى ذلك.
1: مشروع كبير زيد
0: كان مشروع كبير. دونك راهو الفن كان ما يمشيش للانسانيه والمواطنه ما عنده حتى معنى وما عنده حتى دور. تعرف وقتاش يحبوه معناه يحبوك العباد معناه يحبوك انت كفنان مش مسرح يغذروا لك من درس نواه هو مسرح يراه في وقت سابق مش بعيد. ينظروا للفنان نظرة من دونية رأوا المجتمع
1: قبل.
0: احنا نحب نبدل الفكرة وهي بدلت رأوا ما يلزم الرسخ في قلوب الناس انه الفنان راهو معلم راهو يعطي الحياة راهو معناها يتوازى مع الناس العظماء والناس اللي تغير والناس اللي دونك لهنا معناها نجم نحكي ولهنا نرتقي واحنا نرتقي ونرتقي بالناس. أما أني نعمل مسرح متاعي معناها كيما نحب أنا ولا كيما لا يلزم فما استراتيجية ولزمنا زادا ندعم مجهودات الدولة في كل ما هو معناها الحقيقة معناها تربية الناشئة هذه بمنوال الفنون معناها
1: أكيد
0: عامة والمسرح خاصة.
1: خلي لك كلمة الختام محمد ملولي.
0: انا ما نجم نكون كان فرحان وما وفرحتنا احنا متواصل راهو كان بالعمل التشاركي وسواء كان معناها المواطنين المسؤولين الاعلام زادا معناها وخاصه الاعلام الجهوي معناها يقف معنا في بوادر كما هذه ومش كان معناها التجربه نتاعنا احنا راهو نحب التجربه هذه مش تستنسخ معناها على الاقل تجي معاها تجارب اخرى وتتطور تجارب اخرى من التجربه هذه ومش تجربه هي اول تجربه معناها دونك فما تجارب اخرى. انا معناها نحيي معناها صديقي معناها الاخضر عبيد على على العمل نتاعو معناها واخيرا كان عنده مهرجان
1: كنت
0: انا عضو لجنه تحكيم كنت ولا حقيقه انه معناها الفن في مناطق شعبيه معناها ما هذه راهو
1: التزام وتحديات ماهيش حاجه سهله
0: معناتها وبرشا حاجات
1: اذا مش تظاهره نتاع جمعه ولا
0: اي وعمل معناها متواصل وعمل تشاركي ولازمك تخدم كان معاهم وتشاركهم ويشاركوك معناها افراحهم. على فكره راهو الحياه الشعبيه راهي هي معناها ثوره ثروه معناها
1: اكيد
0: ثروة كبيرة ياسر معناها تلقى فيها كل شيء تلقى مادة دسمة انك باش تشتغل بها انت كفنان تلقى فيها كل شيء
1: كل
0: منوع كل شيء تلقى فيها. وعلى فكرة المنطقة الحمد لله
1: كنوز تخرج منها كنوز
0: المنطقة اللي انا فيها ناس طيبين برشا معناها طيبين لاقصى الحدود.
1: تحية للفيرما الكل وحومة الفيرما الكل
0: ايوه زنقة الفيرما محليهم
1: مركز الشيكر ومنزل الشيكر
0: انا سعيد جدا بمعناها الحقيقة بتواجدي معاكم وان شاء الله يكون دافع نكون نخدمه. احنا تو عملنا الافتتاح وتو ولت مسؤولية كبيرة انا باش ننشطوا انا باش ننفعوا انا باش نبنيوا للصغيرات ونبنيوا لشبابنا الامل ونبنيه الشخصيه اللي معناها فهمت تكون صالحه في المجتمع ان شاء الله. فهمت
1: يعطيك الصحه المؤثر الاستاذ المسرح المخرج المربي ورئيس جمعيه مسرح بلا حدود دونك ان شاء الله موافقين في المشروع هذا.
0: ايوه صحيح ونستناو على الزياره من عندك
1: اكيد ان شاء الله نزوروا ان شاء الله نصوروا ان شاء الله نشوفوا النوادي ونشوفوا الاكاديميه الجديده هذه للتربيه المسرحيه. شكرا ليك نحن مواصلين معكم المشوار مستمعاتنا مستمعين هذه الموسيقى وراجعين.

0: يلا لحظة.
1: أجر الفنون.
2: أجر الفنون.
1: سهرة الدراما والفن السابع.
2: أجر الفنون.
1: استضافات وحوارات حصرية مع نجوم المسرح والسينما.
2: أجر الفنون.
1: متابعة لأبرز التظاهرات الفنية.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم الناس الكل على موجاتنا، موجات إذاعة صفاقس في من 11 و13 دقيقة، مواصلين المشوار معاكم في أجورا الفنون الاثنين 11 مايو 2026. سعيدة جدا باستقبال الممثل والمخرج والمؤثر والمربي والإنسان الجميل نزار الكشاوي. أهلا وسهلا ومرحبا بك نزار.
1: مرحبا بك ومرحبا بكل متابعيك في أجورا الفنون، وإن شاء الله يا ربي بداية أسبوع موفقة للجميع، وإن شاء الله يكون أسبوع حافل لمستمعي إذاعة صفاقس.
0: دونك اليوم 11 مايو 2026 ونزار الكشاوي يحسب فيهم باليوم باليوم من 7 أكتوبر، دونك تقريبا معناتها برشا 946 270 غارة فنية 270 احتجاج مسرحي. نحكي هون على مشروع كامل اسمه مشروع الأشلاء المسافة صفر، المشروع هذا اللي مازال متواصل. نحكي هون على التزام، ونحكي زاد على نفس فني ونفس إنساني طويل.
1: فعلا الحمد لله أنه المشروع بدا يتطور، بدا ينضج، بدا حتى صوته بدا يصل الى يعني ابعد نقطه من الكون، من يعني صدى هذا المشروع يصل ايضا لكل احرار العالم. انا في تواصل مستمر مع ايضا اهالينا سواء في غزه، في القطاع، في جنين، في القدس، في كل الأماكن الفلسطينية في تواصل، لأنه هم محتاجين احتياج كبير لكل صوت يجعل أن نار المقاومة لا يخمد في كل مكان من العالم. علينا أن نتكلم عنهم، علينا أن نتكلم عوضا عنهم، علينا أن نستمر في إيصال صوتهم، وبطبيعة الحال يمكن لنا أن نواصل في هذه المسيرة كل من موقعه. الإعلامي يحاول في كل مرة أن لا ينقل الخبر فقط، ولكن أيضا يريد أن يبني موقفا. الفنان أيضا المسؤول في كل القطاعات، لذلك أعتبر أن ما نقوم به هو دين علينا وليس منا أو مزية نقدمها. لذلك أعتبر أن ما نقدمه هو رجع الصدى لما تعلمناه. يعني إذا كان اللوم يمكن أن نلوم المدرسة العمومية التي علمتنا حب فلسطين، نلوم أولياءنا وآبائنا وأجدادنا اللي زرعوا فينا العمق والانتماء، وأن حبنا لتونس لا يقل عن حبنا لفلسطين، والعكس صحيح. فبالتالي المسألة إذا يعني قارناها بالعمق التاريخي وخاصة نحن على مشارف الاحتفال أو ذكرى النكبة اللي عندها 78 سنة منذ ذلك الوقت، اللي هو يعني 14-15، وهنا قريب نوصل 15 مايو. بطبيعة الحال هذه النكبة أظن أننا نعيش نكبة أعمق وأعنف. هذه النكبة التي يعني وصلت في تقويمها الطوفاني، بمعنى أننا تجاوزنا حتى يعني 46 بعد 900. يعني الأيام التي تجري هي أيام مخصصة للإبادة، وتدرج كبير يقوم به العدو الصهيوني للعبادة، سواء عبادة على الأرض باستعمال الأسلحة المحظورة دوليا، وأيضا استعمال أسلحة أخرى، أسلحة نفسية، هناك إبادة نفسية، هناك إبادة حتى على مستوى حتى الإبادة التي تخلق فيها ما يسمى بالشرعية مثل القانون. وعندما نتحدث عن القانون هنا أريد أن أشير ما يعانونه يعني أسرى، الأسرى في سجون الاحتلال، الأسرى بطبيعة الحال في كل لحظة ينتظرون الموت، في كل لحظة ينتظرون موعد الإعدام. وهنا أريد أن أقول هناك ما يسمى أيضا بالإبادة داخل السجون، هذه الإبادة الهمجية، الإبادة التي أصبحت لها سندات بقوانين تشريعات وبرلمان وكل شيء، وكأنهم يريدون أن يقتلوا كل نفس حر. لذلك أمام هذا التوصيف وأمام هذا ما يحصل على الأرض، علينا أن نحن صحيح نحن يعني بعيدين جغرافيا، ولكننا لا نستطيع أن ننسى أن فلسطين برمتها هي ليست لفلسطين أو للفلسطينيين،
0: هي الإنسانية. نيزا يعني لكشاو منسيش، نعرف أنه للأسف الشديد كأنه حتى في الإبادات وفي المساء ما تفهم مدى التراند، فما الناس الكل تو اللي تمركز خاصة الفترة الفايتة على حرب الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، ونسي معناتها حتى في العليم ما عادش فلسطين نحكيوا عليها برشا، غزة نحكيوا عليها برشا. معناتها ساعات نبهت أنا أقول يا أخي حتى هذه اللي حقت لها الموذة، معناتها حتى الإبادات.
1: طبعا أنا حتى في الفترة الماضية تخيل أنت، كنا عندنا البطولة العربية لكرة القدم، نسيتنا كعرب ما يحصل في فلسطين.
0: الإبادة متواصلة راو، أما طبعاً. الناس تشوف مع تتبع التلفزة تقولك فما إبادة، إن فوا التلفزة معاش تحكي برشا على الإبادة تقولك ليه وفيت الإبادة،
1: وفيت الإبادة. وبطبيعة الحال يعني مش مازال يعني أقل من شهر وستبدأ أهم يعني لقاء كوني في مستوى الكرة، يعني كما يقولوا كوب البطولة العالم لكرة القدم، وسترون يعني أن العالم سيتكلم يتكلم كرة ولن يتكلم عن غزة. فهذا هو نحن في وضع،
0: وهذا يستغلها الكيان الصهيوني، يستغل الفرص هذه.
1: طبعا هو حتى في كل مناسبة دائما عنده قدرة كبيرة في استعمال الاتصال، يعني كل المهارات الاتصالية وكل التقنيات التواصلية لي تحويل وجهة الاهتمام من ما يحصل على الأرض، لأنه كذبة كبرى إيقاف الحرب، كذبة كبرى إيقاف إطلاق النار، ولكن ما يحصل على الأرض الإبادة، إبادات ليست في غزة فقط، أيضا في السجون، ليست في السجون فقط أيضا، حتى دبلوماسيا في العلاقات مع الدول الجوار، في العلاقات مع المنظمات الغير الحكومية. مثلا تخيل معي معناتها حتى الصليب الأحمر لم يتحرك لزيارة المساجين منذ 7 أكتوبر 2023 إلا منذ أيام. يعني هناك صمت رهيب لكل هذه المنظمات، صمت رهيب لكل من كانوا في وقت قريب لهم صوت عال لقول الحق، ولهم صوت عال لكشف على الانتهاكات وكشف عن ما يحصل على الأرض. لذلك لا يمكن أنا على الأقل في وضعيتي كمبدع تونسي رضعت من حليب الانتماء، وعشت في عائلة تؤمن أولا وأخيرا أن فلسطين ليست للفلسطينيين فحسب، بل هي لنا جميعا وللإنسانية جمعا. فبالتالي لا أستطيع أن أبقى مكتوف الأيدي وأنظر إلى إخواننا سواء عبر الشاشات أو حتى عبر التواصل المباشر، لأن عندنا أصدقاء دائما يتواصلون معنا، هم يباركون كل التحركات التي تنطلق من تونس. فبالتالي ما قدمته تونس لفلسطين يعتبر شيء ثمين، ثمين جدا لديهم، وينظرون إلى تونس أنها البوصلة الحقيقية للتحرك. يعني إذا خمد صوت الحق في تونس فبالتالي أظن أن هناك إشارات في أشياء ممكن لتحمد عقبها فيما يخص التحرر في فلسطين.
0: على كل الاحتجاجات المسرحية والفنية نزار لكشا وما زالت متواصلة، حبيت زادة نستغل الفرصة نحكي على مشاركة أخرى في إطار مهرجان اللي هو مهرجان عزيز على قلبك، المهرجان الدولي المهرجان الدولي للمونودراما.
1: هو أولا بمناسبة المهرجان الدولي للمونودراما في قرطاج، أولا أنا سعيد أنه تأتيني من أرض فلسطين زي فلسطيني وهو الكومباز أو الكومباز حسب النطق، دائما الكومباز هو زي الفلسطيني. وخيرت منذ انطلاق الغارة الفنية رقم 266 بدأت أغير الملابس لهذه الشخصية إلى أن اكتملت تدريجيا في 270 وإن شاء الله تكتمل بكل تفاصيلها يوم الجمعة عندما نقوم بغارة بمناسبة يعني الاحتفاء بمرور 78 سنة من تاريخ النكبة، وأيضا مناسبة مهمة وهو المهرجان الدولي لسينما العودة وحق العودة. دائما نتحدث عن حق العودة للفلسطينيين إلى أراضيهم، فهذه المناسبة هي كانت ضمن فعاليات الدورة الثامنة من مهرجان الدولي للمونودراما بقرطاج. وكالعادة مهرجان الدولي للمونودراما بقرطاج يصنع الحدث في كل مرة بتفاصيل أخرى ضمن المسابقة الرسمية وأيضا المسابقات الأخرى. احنا منذ بداية التظاهرة انطلقنا في 2018 وقتها على أساس أنه نقوم بافتتاح واختتام في الفضاء العام، وكان الافتتاح والاختتام بعروض شارعية وحكوات، إلى أن وصلنا في الدورة الثانية 2019 بتظاهرة يعني ليست افتتاح وليست اختتام، وهي ملتقى مدينة تونس لمسرح الشارع والحكواتي. وكانت التجربة أن نقدم ثلاث أيام في وسط المهرجان، ثلاث أيام كأنه مهرجان داخل المهرجان في ساحة العملة في تونس العاصمة. وكانت تجربة رائدة جدا فريدة من نوعها، ومن أهم ما يميز هذه الدورة هو أول عرض مسرحي شارعي تشارك فيه 6 دول عربية، وكانت تجربة مهمة. ثم وصلنا في التفرد في تونس طبعا بتأسيس أو بعملية فصل ما بين ملتقى تونس الدولي لمسرح الشارع والحكواتي، أصبح جولة الحكواتيين منفصلة تقوم أولا بعروض تابع المهرجان في فقراته الرسمية، ولكن الفقرات الأهم هو اللامركزية عندما هذه الجولة تخرج إلى الناس، إلى المدارس، إلى المكتبات، إلى الفضاءات الأخرى، وإلى أن وصلنا إلى مرحلة مهمة هو إضافة مسابقة وهي مسرح المواطنة، وانطلقت في الدورة السادسة بنابل بمسابقة دولية، وثم تواصلت دورة سابعة في مدنين، يعني بدورة وطنية للأمانة لم تكن دولية، ولكن هذه السنة كانت دولية ولكن بنكهة عربية في الدورة الثامنة. مسابقة مسرح المواطنة هي بالأساس جمع بين مسرح الشارع ومسرح أو المونودرام، وهنا يمكن التفرد في تسمية ذلك بمفردة جديدة هي المونودراما الشارعية أو الأداء الفردي في الفضاء العام. وبطبيعة الحال هذه تبقى دائما تسمية تنتظر من المنظرين من الأكاديميين أن يبحثوا فيها ويحاولوا معنا أن نثبت بعض المفاهيم على أرض الواقع. هذه المسابقة هي في الحقيقة تتويج لمسار كامل للتفاعل في الفضاء العام، لتناول مواضيع الشأن العام، لاستمرار تأسيس الفضاء العام. بمعنى نحن للأسف منذ الثورة إلى الآن هناك مد وجزر في استعمال أو في توظيف الشارع، في توظيف الساحات العامة، في توظيف الحدائق. وهذا المد والزجر الجزر ليس له مرد، يعني بمعنى أن له علاقة بالمنظومة أو بالنظام أو بالسلطة، ولكن أيضا لصناع الفرجة المسرحية، لصناع الفعل المسرحي لهم أيضا مسؤولية تاريخية للتفكير في كيف نؤسس هذا الشارع.

0: فالفعل المسرحي في الفضاء العام وخاصة الفعل الفردي، وأظن أني حتى تجربة أشلاء وما قبلها وما بعدها هي التي كرست هذه الفكرة الرئيسية، هي فكرة مسرح المواطنة. صحيح هناك من لا أقول يتهكم، ولكن من ينظر لهذه المسألة وكأن مفهوم المواطنة يجب أن يعني توفر أيضا أرضية من الديمقراطية، أرضية من الحرية، أرضية من الفعل المواطني، من أرضية من تواجد للمجتمع المدني بالشكل الذي يليق بدولة عريقة، دولة مهمة، دولة لها
1: المصداقية
0: طبعا، حتى على المستوى في التشريعات، في القوانين، في التساتير. بطبيعة الحال تونس تعتبر صداقة ولها
1: أول دستور في العالم، أول دستور زد في العربي إسلامي عهد الأمين وبعده بالحق معناتها. على ذكر مع الفضاء العام وعلى ذكر زد ماذا بين نمشيو المقاربة جندرية، خاطر استرعى اهتمامي زد الفضاء دروب والورشة أو منعرش الفقرة ولا السيكشن تاع المرأة الواحدة في الفضاء الواحد مع المونودراما والنساء، حضور المرأة ربما في عرض معناتها مونودراما فرد وإلا في الفضاء العام معناتها في الشارع، فما مشاكل فما عوائق معناتها، هل هي عوائق نفسية، هل هي مشكلة معناتها نساء يخافوا أنهم يخرجوا للشارع معناتها مرأة واحدة تمثل في الشارع وحدها، ماذا بينا نفهموا الحكاية نزار.
0: احنا في المسرح
1: انا بيرسونيلمون ما شفت حتى مره معناتها مراه فنانه معناتها تقدم في عرض وحدها في الشارع.
0: احنا بالعكس في الدوره الاولى اللي صارت او الدوره اللي قبل الماضيه اللي خذت الجائزه هي سيرين الغابري تونسيه، ايضا أمير بن جدو تونسي، يعني ثم مثلا أو تم تعادلية في نفس الدورة. أيضا في الدورة هذه مثلا في الدورة هذه عندنا مشاركة من تونس اللي جاية من تالة تحديدا، معناتها فتاة صغيرة في السن قامت بأداء فردي في شارع الحبيب بورقيبة. أيضا مشاركة من الجزائر بممثلة في الشارع بمفردها، وكانت أيضا المرتبة الثانية، المرتبة الأولى من تونس إبراهيم رابح تحصل على الفضية الذهبية عفوا. ف يعني مسألة فتي انا ما لقيتش اشكال انا هني
1: يعني نقصد يعني ما فهميش الحقيقه معناتها لي مونودرام اللي والا العروض الشارعيه نلقاو رجال اكثر من سي ما عنديش احصائيه اما انا هكا بالعين المجرده معناتها
0: هو راه المونودرام الشارعي قليل ليس هو احنا تو قلت لك نحاول يعني
1: انتم اسستوا او ارسيتوا معناتها فما
0: طبعا هو لكن مشكل مش على خاطر الشارع والمرأة لا تريد، بالعكس نمشي احنا في عروض مسرح الشارع في عروض مسرحية مش عروض قياسية ولا عروض أداء فردي. في العروض الشارعية نسبة النساء أو البنات نسبة رهيبة جدا، يعني نوصلوا في ثلثي المشاركين يكونوا من الجنس اللطيف. بمعنى آخر احنا ما عنديش مشكل هل خطر امرأة وهل خطر شارع واسكو تنشم تستعمل الشارع دون مضايقات او غير ذلك، واذا كان حصل المضايقة هي مش مضايقة لانها امرأة، مضايقة لانها فنانة وتعبر بحرية. اذا كان حصل التضييق مثلا سيكون التضييق على الفن ليس على الجنس، هل هو ذكر أو أنثى أو ليست تضييقات جندرية بالأساس. فمسألة أنا صراحة يعني متجاوزها لأنه بالحق معناتها موجودين وتبارك الله. أنا حتى في

0: لجنه الاختيارات مثل العروض. يعني عدد الاعمال التي وصلت للمهرجان قبل قبول النهائي يعني ثم 28 عمل تونسي. في 28 عمل تونسي نسبه البنات اكثر بمعنى يعني. لكن احنا يعني استقبلنا في هذه المشاركات 4 عمل تونسية منهم عمل في فتاة معناتها يعني 3 توانسة ذكور وواحدة في المشاركات العربية. ثم 4 عمل فيهم مشاركة فيها أنثى معناتها. صحيح النسبة لحكيه توا على الجودة في الجودة يجب يسقط من الغربال بعض الأسماء ولكن عموما نحن نحاول أن نبني معناتها مقاربة جديدة, نبني سياق جديد لحسن استعمال الفضاء العام. وبطبيعة الحال لأن صوت المرأة يجب أن يصل إلى الأفاق, يصل إلى أكثر عدد ممكن من المتفاعلين ضمن الفعل المسرحي. فأظن أن التجربة التي وصلناها تجربة رائدة, تجربة مهمة. حتى هناك بعض الأصدقاء في النشرية التي تصدر أيام المهرجان الدولي للمونودراما بغرطاج مع التفاعل لعديد الكتاب والنقاد في المنطقة العربية أنه حتى في التسمية بدأوا يخلقوا في تسميات مثل مسرح المواطن الشارعي يعني وكأنه بدأنا ننحت بعض المفاهيم التي ممكن توصف هذه الحالة المسرحية الشارعية. فبالتالي ماذا نريد في هذا كله هو نحن لسنا بديلا للمجتمع المدني رغم انحسار وجوده أو انحسار وظيفته. فنحن نحاول من موقعنا كفنانين طبعا لسنا مؤسسات, لسنا منظمات, لسنا جمعيات, ولكننا فنانون. الفنان وظيفة له, وظيفة ضرورية أن يكون صوت من لا صوت له, وخاصة في زمن إذا كان هناك من لا يستطيعون صياغة أفكار بطريقة تسمح لهم بإيصال هذه الأصوات. فبالتالي الفنان له الأسلوب, له الطريقة, وأيضا له العمق لجعل ما يقدمه عملا فنيا وليس عملا خطبيا. وهنا لا نريد من خلال هذه الأعمال أن تكون العروض منبرية بقدر ما تكون هذه العروض لها بعد جمالي. نستدعي ذلك الزخم الذي عشناه منذ آلاف السنين في بداية المسرح مع فسبس في ذلك العربة مع الأجورا, كيف يتحولون ويتجولون من مكان إلى آخر لتأثير هذه الفضاءات بأفعال درامية, بأقوال فلسفية, بمرجعيات لها أهمية في بناء الإنسان. فبالتالي نحن ما أحوجنا الآن أن نعيد صياغة هذه أو هذا البناء الذي يجعلنا نبني مجتمعا ونعيد صياغة الميكانيزمات لهذا المجتمع. هذا دور الفنان طبعا. ما نريده وما نصب إليه وهذا ليس عزيزا على كما قلت منذ قليل على تونس هذه الأرض التي أنجبتنا وأنجبت السابقين من عظماء العصر. فليس عزيزا على هذه الأرض المعطاء أن نكون جنودا وحراسا لثقافتها, حراسا لحضارتها, ومنتجين لهذا الفعل الحضاري المستمر الذي لا يتوقف على شخص ولا يتوقف على أحد. فهذا هو وظيفتنا، هذا هو بالضبط. حتى فكرة المواطنة تحوم حول ذلك، لأنه ما معنى كلمة مواطن؟ هي كلمة مواطن لا يمكن أن نقتصر هذه الكلمة في ذاك الإنسان الذي يذهب يوم الاختراع إلى معناتها مكتب الاختراع ويضع إصبعه في الحبر وتنتهي مواطنته بنهاية الحبر من إصبعه.
1: وقت نقولوا مواطنة، نقولوا مشاركة، نقولوا فذا عام، وانت حكيت بكري على الأجورا، وهو زاد حتى اختيار اسم برنامجي معناتها مقصود أجورا الفنون اللي هو فذا النقاش العام سواء كان سياسي اجتماعي وفني بطبيعة الحال. دونك قبل ما نختم معك، دونك مشروع أشلاء المسافة الصفر و270 غارة فنية و270 احتجاج مسرحي، بعد المشروع هذا معناتها بديت تخمم بعد المشروع هذا ولا مازال المشروع مدين فما الإبادة، مازلت مواصل مشروعك نزار؟
0: هو المشروع مستمر، ولكن من خلال ذلك هناك إفرازات أخرى. يعني مثلا هذا المشروع جعلني في موقف محرج. هناك من قال لي أنت اهتممت بفلسطين أكثر من اهتمامك بتونس، وبالتالي هذا الاهتمام يسقط عنك فكرة المواطنة. معناتها دخلت فعلا في مرحلة حرجة جدا في هذه التساؤلات. ولكل من واكب هذه الغارات ومن واكب هذا المشروع له كامل ومطلق الحرية في نقد هذا العمل أو في تقييمه أو في ذكر مساوئه قبل محاسنه، وهذا الكل لتعديل وتطوير هذا المشروع. فبالتالي صراحة أنا لست ممثلا على الفلسطينيين حتى أعبر عن موقفهم أو من أو أعبر عن يعني وضعيتهم، ولكن هي في الحقيقة هي صرخة تونسي مكبل لا يستطيع أن يصل إلى أهله بفلسطين، ولكن يريد أن يصل من خلال صوته، من خلال جسده، من خلال فنه، من خلال فكره. فهذه أدوات يمكن أن تعوض عدم السفر في المكان. نريد أن نسافر في الزمان، نريد أن نسافر في الفكرة، نريد أن نسافر في الحلم، حلم النصر. فبالتالي هذا السفر هو شكل من أشكال الخروج من الأزمة النفسية التي نعيشها. يعني هذا هو ببساطة. ولكن في خضم ذلك، وأنا أشتغل دائما على يعني خماسي المفردات التي تنتمي من نفس الجذع المشترك، وهو كلمة وطن وكلمة مواطن وكلمة وطنية وكلمة موطن وكلمة توطين. فهذه الكلمات التي لها اشتقاق من جذر مشترك وهو كلمة واو نون وطن، بالتالي فكرة المواطنة، فكرة المواطن، فكرة الوطن، فكرة الموطن، هذه الأفكار دائما تحوم حول ما أقدمه. لذلك انطلقت منذ أشهر في إنجاز عمل مونودرامي شارعي بعنوان وطن أو النشيد الأخير، وهو يروي قصة تونسي يريد أن يقف لبلده. خاصة نحن نذكر في فترات ما في ظل في سنة 2019 أو قبله بقليل، يعني فما رئيس حكومة قال وهنا عمل دعوة كبرى لكل التونسيين باش يخفوا لتونس. فالفكرة الرئيسية انطلقت من شخص مقعد هو في الأصل كان يشتغل في الجيش التونسي منذ أكثر من 40 عاما، لأنه يقف إلى تونس، ولكن بفرط ضرب لغم أصبح مقعدا. ولما سمع كيف له أن يقف إلى تونس وهو مقعد، هذه جدلية انطلقت من هذه الفكرة لبناء هذا العرض، وهي حادثة حصلت حقيقة في الجنوب التونسي لما قمت بزيارة لتقديم ورشة تكوينية ضمن الفضاء المسرح الصغير بحضرة صديقنا كريم
1: الخرشوفي.
0: وكان لي هذا الموقف مع أحد السابقين في الجيش التونسي، أحد الجنود المناضلين. فكان هذا الموقف، قال لي كيفاش تحبني نقف في تونس وأنا ما نجمش نقف. يعني تخيل هذه المعادلة اللي أنا في وقت أنا الناس كل موقف حد على تونس احنا واقفين 40 سنة. يعني فهذه هي الفكرة. انطلقنا منها بصياغة مشروع بعنوان وطن أو النشيد الأخير. هو مواطن قرر أن يقف وقرر أن يجد سارية أو عمودا أو شيء ما ليثبته لرفع علم، فيطلب الإذن من المواطنين من يريد أن يكون هو العصا أو السارية لرفع علم. وعند عملية رفع العلم يكون النشيد الوطني ويحاول أن يقف، ولكن في كل مقطع تأتيه يعني كرتوشة نقوله، وهنا كل مرة يتعذب ولكن يحاول يصر أن يتم النشيد الوطني ويتم يعني هذه اللعبة في هذا العرض. أيضا هذا عرض، لكن عرض آخر موغل في التاريخ ونحكيه على أجور الفنون، وهو مشروع للأمانة مازال قيد التحضير، وإن شاء الله يلقون الوقت إن شاء الله في الفترة القادمة. وهو اسمه سقراط تونس. سقراط تونس هو نص أو فكرة وتصور للدراماتورجيا والكتابة لمعز زغلان، والإخراج والتصور السينوغرافي نزار الكشو مع معز زغلاني، والأداء سيكون لنزار الكشو. هو رحلة ما بين فيلسوف في التاريخ وهو في شكل منحوتة في الشارع، يعني ستاتيو صمبا، فجأة نكتشف أن تلك المنحوتة التي توحي أنه سقراط، لكن نكتشف أنه تونسي وله من الحكم الشيء الكثير، ويتحدث بالحكمة والأمثال الشعبية بطريقة مغرية جدا. وهذه فكرة أخرى، تصور آخر للأداء الفردي في الفضاء العام. هذه بعض المشاريع الفردية. ولكن المشروع اللي بدينا فيه مهم جدا، وهو عرض كبير شارعي له علاقة بتثمين يعني الموروث الحضاري لتونس، وخاصة الموروث على مستوى التشريعات. وإحنا نعرف يعني تونس كانت من السباقين الذين ألغاوا العبودية. وبطبيعة الحال في هذا الخضم عملنا مشروع مش يكون إخراج محمد الكشو، الدكتور محمد الكشو، عرض شارعي فيه جميلة كمرا، فيه كمال زهي، وفيه طلال أيوب، فيه نزار لكشو، فيه مجموعة أخرى من الراقصين، وخاصة لدى مجموعة من العازفين لإسطنبالي، وبعنوان المشروع اسمه نيجريتا، وهذا مشروع لعرض يعني شارعي بطريقة احترافية، وسيكون الإنتاج لشركة فضاء مسرح المدينة، الفضاء الجديد للدكتور محمد الكشو بصحبة زوجته هيفا بولكباش. بطبيعة الحال تحية لكل الأفراد اللي سميتهم، هذا مشروع جديد نحاول أن نكون جاهزين للموسم الثقافي الجاي. بطبيعة الحال هناك مشاريع أخرى معناتها مع قيد التحضير، إن شاء الله إن شاء الله وقت هكذا كيف شوية تحضر بعض الملامح
1: إن شاء الله تجي بحذينا زاف في شهر جوان بحذينا هوني في استوديو. خلي لك كلمة الختام نزار.
0: والله هي أصعب كلمة هي كلمة الختام، ولكن دائما أحلى الكلام يكون في الختام. الورد يرفض أن يذبل، وعصافير المدينة أبت إلا أن تسهر، وشمس الشتاء في بلادي ترفض أن تغرب، وابن خلدون واقف يقرأ مقدمة النصر، والنصر في الفجر يقترب.
1: شكرا لك المسرحي المؤثر المربي الممثل الإنسان الجميل نزار لكشاو، أنسنا في أجر الفنون. سبحان خير. مواصلين معكم المشوار مستمعاتنا مستمعينا، نمشي مع النغم هذا. يقول لي تحبني نختم فيصل؟ أوكي نخليهم إلى بيسيرش الأخبار الفنية، مازال هي وقتها، عندنا مشاريع فنية باش نحكيو عليها الأسبوع القادم إن شاء الله. الأسبوع القادم شكون حاضرة معانا؟ منيل السويسي من توا مع عبير العقربينة سقط لي ضيفتي، دونك باش نحكيو على المشروع حكيت لكم عليه بكري شوية، مشروع الجامعة التونسية النوادي السينما. ما بقى لي كان سلام عليكم، نتقابل معكم نهار الخميس الجاي في يمسيكم بالخير انا وزميلتي ريم وعسيدة. تصبحوا على خير الناس الكل، في امان الله.

0: يلا لحظة
1: أجر الفنون
2: أجر الفنون
1: سهرة الدراما والفن السابع
2: أجر الفنون
1: استضافات وحوارات حصرية مع نجوم المسرح والسينما
2: أجر الفنون
1: متابعة

0: أهلا بكم إلى العرض الأخير للأنباء لهذه الليلة. دعت بلدية سقيط الدائرة المواطنين والجمعيات إلى المساهمة في إنجاز مشاريع تعبيد الطرقات والتنوير العمومي وتهيئة المساحات العامة وفق صيغة تشاركية تقوم على تقاسم كلفة الإنجاز. أشرف وزير الصحة مصطفى الفرجاني أمس على جلسة عمل لمتابعة آخر الاستعدادات لتنظيم اليوم الوطني الثاني لصحة العيون المبرمج يوم السبت 23 مايو. أصدرت وزارة التربية مساء أمس بلاغا موجها لكافة المترشحين المقبولين لاجتياز مرحلة القبول الأولي في المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب أساتذة التعليم الثانوي وأساتذة التعليم التقني وأساتذة التعليم الفني بعنوان 2026. في العالم قال مستشار المرشد الإيراني للشؤون الدولية علي أكبر ولايتي إن إيران هزمت الولايات المتحدة في الميدان، وأضاف أن ترامب في الوقت الذي يوجه تهديدا نوويا مبطنا لإيران يبدو كأنه صدق أكاذيب البنتاغون بشأن التعتيم على الأرقام الثقيلة لقتل الجنود الأمريكيين. قالت صحيفة وول ستريت جورنال أمس نقلا عن مصادر مطلعة إن الإمارات شنت ضربات عسكرية على إيران شملت هجوما على مصفات نفط في جزيرة لوان بالخليج في أفريل الماضي. أعلن حزب الله في عدة بيانات أمس أن عناصره استهدفوا تجمعات وآليات لجيش العدو الإسرائيلي في عدة بلدات بجنوب لبنان، في حين اعترف جيش الاحتلال بإصابة 3 من جنوده في انفجار مسيرة مفخرة. كان هذا العرض الأخير للأنباء، قدمته لحضراتكم من إذاعة صفاقس. موعدكم مع الأخبار يتجدد في تمام 6 صباحا، تصبحون على خير.
1: إذاعة صفاقس،
2: تسمعونا في جابس الصخيرة والمزونة على 89
1: عشرة ديما.